0: واقعين النهاردة حلقة مباركة جدا، الرب يوصل لك بكلمات خاصة تشفي وتعالج وتضمد كل جرح، ويوصل الرب بإعلان خاص قوي جدا لحياتك يغير مسار حياتك. بنصلي في هذه الحلقة الرب يوصل لكل مشاهد وكل مشاهدة بإعلان قوي جدا يغير ويحول المسار. بقى المشاهدين متوقعين أمور عظيمة جدا يصنعها الروح القدس في هذه الحلقة. هذه الحلقة بعنوان الصليب بين العار والافتخار. في رأيي الشخصي ده من أقوى الموضوعات في كلمة الله، الكتاب المقدس كله هو صليب ربنا يسوع المسيح. وانت بتسمع كلمة الصليب، البعض من المشاهدين يمكن بتهز راسك او عندك اسئلة، لكن اصلي حضورك بروح اتضاع وخليك مخلص جدا مع نفسك، وشيل كل افكار يمكن متوارثة وكل حاجات تلقناها من الناس، وخليك حقيقي جدا قدام ربنا، لان الرب يعلن خلاص من خلال عمله اللي عمله على الصليب. وخليك محايد، يعني حط الفكرة دي وحط الفكرة دي وشوف ربنا يوصل لك بإيه. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح في بداية الحلقة تنزع كل قشور من على العينين وتوصل بإعلان خاص جدا من خلال هذه الحلقة. أحباء المشاهدين مستمتعين جدا في البداية وشعرين الرب هيوصل بكلمات خاصة جدا في هذه الحلقة الجميلة المباركة، لكن فرحان جدا جدا وأشكر رب لأن الرب وهب لنا قدام الرب المباركين. وعلى المستوى الشخصي يعني من دواعي سروري يكون معايا خادم الرب الحلو الغالي المبارك اللي دايما بشوف الرب بيعمل بيه امور عظيمه، وبشوف سمات المسيح في خادم الرب الغالي الاخ يوسف ويليام خادم الرب كنائس الاخوه المرحبين. اهلا وسهلا بحضرتك
1: يا حبيبي، فرصه سعيده مع كلمه الله ومع احبائنا المشاهدين.
0: امين. كمان خلينا نرحب بخادم الرب صديقي الغالي قوي، يعني فرحان جدا كمان يكون معايا الاخ باسم ابراهيم. اشكر رب الاخ باسم ابراهيم، يعني من المرنمين المباركين بجد، يعني اشعر كده بلمسه خاصه فيه وحضور الرب يملا كيانه وحياته وبيعرف كده ياخدنا لحضره الرب. فرحان جدا يا اخويا باسم تكون موجود معانا النهارده.
2: ميرسي لتقديمك يا اخويا بهاء، مبسوط اني معاكم مع خادم الرب اخويا يوسف واخويا يوسف العازف، والرب ادينا وقت مبارك في اسم الرب يسوع.
0: امين امين. بنرحب كمان بيوسف الغالي العازف الجميل، ربنا يباركك. طب احبائي المشاهدين، اخ يوسف ايه رايك نبدا الحلقه الحلوه دي بترنيمه مع اخويا الاخ باسم؟ ننتقل الى حضره الرب بترنم.

0: امين. ربي يباركك اخويا الغالي باسم، اشكر رب لاجلك لاجل ايد الرب اللي عليك، ربنا يحفظك ويبارك.
1: امين يا حبيبي.
0: بقى المشاهدين، بقول تاني عنوان هذه الحلقه: الصليب بين العار والافتخار. اشجع كل مشاهد وكل مشاهده، لو معاك كتاب مقدس افتح معانا نقرا ايه واحده من رساله بولس الرسول.

0: جهالة. وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجاهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان الله في حكمة الله، إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. أخي يوسف، حضرتك اخترت العنوان الصليب بين العار والافتخار، ودايما بنسمع ويمكن في بعض المشاهدين عندهم علامات استفهام على موضوع الصليب وموت المسيح بهذه الطريقة، ولا سيما دم المسيح الذي سال على عود الصليب. والبعض يقول لك اشمعنى الموتة دي؟ ما كان ممكن يموت المسيح بأي موتة تانية. وعندنا الأيام دي انتشر موضوع الانتحار والموتة مش عارف مات ايه، يعني اشمعنى الصليب؟ ليه الموتة دي؟
1: هو طبعا حلو بس نعترف بيننا وبين بعض وقدام حبايبنا المشاهدين انه اي حد بيفكر يتكلم عن الصليب هو بيتكلم عن حاجة يعني هي مشروع الدهور بالنسبة لله، ما هياش حاجة مجرد حدث تاريخي يعني. فلما بنتكلم عن عمل استلزم من الله انه يجهز له من قبل ما يكون في خليقة اصلا، وعمل نتائجه ممتدة الى الابدية كلها، وعلى اساس العمل ده هيتحدد مصير كل انسان من ناحية الابدية.
0: تمام.
1: فبلا شك بنتكلم عن عمل يعني يمكن اعظم بكتير جدا وبما لا يقارن يعني اللي عمل الله في الخليقة. فلو حبينا نحط مثلا الأمرين جنب بعض، اللي عمل الله في الخليقة
0: أصدق خلق العالم والمصنوعات وكل الكلام ده، مفيش مقارنة ما بين الصليب وخلق العالم.
1: مع أن خلق العالم ما هوش حاجة عادية
0: طبعا،
1: ما الله يعني بعد ما كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، لما لمدة 6 أيام يكمل كل حاجة ويجهز كل حاجة ويبقى خلاص كل الظلمة وكل الخراب كأنه مش موجود. أما الله يعمل كده في مدة 6 أيام على الصليب، في 6 ساعات بقى في عمل أكبر وأقوى وأعظم وأشمل من كل اللي اتعمل في 6 أيام.
0: أنت خليتنا متشوقين جدا يا أخي يوسف، يعني المقارنة دي حطتنا قدام، لا لازم ننتبه الكلام كده كبير قوي.
1: ما حضرتك أنت لسه قارلنا من كلمة الله إزاي الكتاب المقدس بيقول إن في ناس بالنسبة لها كلمة الصليب
0: جهال.
1: جهالة
0: صح.
1: إيه يعني الصليب؟ ناس كتير ماتت.
0: صح.
1: اهو اذا حسبوا ان المسيح كانه واحد من الناس اللي ماتت فبقى الصليب بالنسبه لهم جهاله.
0: صحيح.
1: لكن بالنسبه لنا احنا بحسب اعلان الكتاب المقدس
0: قوه الله،
1: النظره مختلفه. صح. فالصليب هو قوه الله، وقوه الله مش زي ما كانها ظهرت في اي حاجه قبل كده، لا دي ظهرت بقوه بقى كانه يعني لم تظهر قوه الهيه من قبل مقارنه بكل اللي ظهر. فاحنا الحقيقة قدام يعني كلام، لولا ان الكتاب المقدس اعلن وتكلم لينا عن الصليب ما كناش هنقدر نقول اللي احنا هنشارك بيه احبائنا المشاهدين.
0: صحيح، اتفق معك تماما، وانا اثق ان الرب بالروح القدس يوصل بكلمات خاصة من خلال حضرتك. طيب حضرتك يعني ليه الموتة دي؟ اشمعنى دي؟
1: طب قبل ما نناقش حتة ليه الموتة دي، عايز استأذن حضرتك ونتذكر مع بعض ونلفت نظر أحبائنا المشاهدين لواحدة من الآيات الأخرى اللي بتورينا حجم عمل الصليب كبير إزاي. فمثلا في رسالة أفسس أصحاح 3 الرسول بولس خدم سنوات كتير جدا وكان بيخدم يعني هنا وهناك، لكن قال عن خدمته حاجة هي بتلقي الضوء على المفهوم ده. ففي أفسس أصحاح 3:10 قال لنا: لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. اللي كان عايزه أنه هو يعرف بهذا الشكل الكلام اللي هو خدم بيه، وبالتحديد عن السر اللي إزاي الله بيجمع الكثيرين في صليب الرب يسوع المسيح ويديهم خلاص.
0: تمام.
1: وقال بعدها في 11، وهنا النقطة اللي أحب أشير إليها، قال: حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.
0: آه.
1: فقال احنا بنقف قدام كلمة هنا قوية جدا، لما بيقول ان في قصد

0: وما هواش زي بقية المقاصد ولا الأفكار الإلهية، ده كأنه على رأس المقاصد كلها قصد الظهور. فالله بلا شك ليه بصمته في تاريخ الإنسانية كلها على مدار الزمن، لكن في جزئية صليب الرب يسوع المسيح ده الموضوع بقى هو ده اللي فيه التركيز كله. حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.
1: تمام.
0: فإن كان الله قلبه كله صلاح ناحية العالم وناحية الخليقة، وبالذات يحب يخلص الإنسان الهالك، فهو يعني رتب الموضوع وجهزه واعتبر ان ده مش مجرد حدث عادي. انا بركز تاني واتمنى احبائنا المشاهدين يحطوا بقلوبهم 60 خط تحت الكلمة دي.
1: أيوة.
0: قصد الدهور.
1: قصد الدهور، يا سلام.
0: ده اللي بدأ من صليب الرب يسوع عشان يحقق كل المقاصد الإلهية اللي الله ناوي يعملها فيما بعد.
1: يعني ده على رأس كل المقاصد.
0: طبعا.
1: قصد الدهور يعني سبريل، يعني تعبير رهيب جدا يحتاج ان احنا ندوقه فعلا. قصد الدهور. طيب هتجاوبني على سؤال ليه الموتة دي؟
0: الحقيقة في موت الرب يسوع المسيح النظرة بحسب الإعلان في الكتاب المقدس هي نظرة مختلفة عن أي موت تاني. ليه؟ لأنه موت الرب يسوع المسيح يرتبط بكلمتين مهمين جدا لازم يبقوا في بالنا ويكونوا معتقد إيماننا الحقيقي. الكلمة الأولى اللي هي الموت، والكلمة الثانية الدم. فما كانش ينفع أبدا أي وسيلة تانية للموت أو أي طريقة تانية إلا لازم يتوفر فيها موت
1: ودم
0: وسفك دم. وده اللي بيعلنه الكتاب المقدس يعني من أول ما دخلت الخطية إلى العالم. من أول ما رجل آدم وحواء جت في شبكة الابتعاد عن الله والسقوط في الخطية، فلقينا الكتاب يقول لنا أنه صنع الرب الإله لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهما. وأغلب الظن أنه الأقمصة من جلد دي جت إزاي؟ ما هو الله قادر يعني
1: زبيح.
0: يقول كن فيكون. لكن أغلب الظن أن في ذبيحة، فالذبيحة يعني في دم. يعني كأني الله بيرسخ للإنسان وللبشرية كلها أن عشان يبقى فيه قبول عند الله بعد دخول الخطية لابد من وجود دم.
1: صحيح.
0: وده اللي يمكن لو مشينا شوية في الكتاب المقدس يا أخ بهاء هنلاقي أنه 2 من أولاد آدم قدموا ذبايح.
1: أيوة فعلا، قايين وهابيل.
0: فقايين قدم من ثمار الأرض.
1: صحيح.
0: لكن جه هابيل ما عملش زيه، كان ممكن بسهوله يقول اخويا الكبير عمل كده فانا كمان اعمل زيه، لكن هابيل قدم من ابقار غنمه وسمانها، فكانه عارف ان الله بيفكر بالطريقه دي. عشان انا انسان خاطي وعشان اقرب منه، لو انا بتكلم بلسان هابيل يعني ما ينفعش اعمل زي ما هابيل مع قايين عمل.
1: صح كده.
0: لازم اقدم ذبيحه، لان الله من البدايه علم ابويا ادم وعلم امي حواء انه هو مش هيقبلنا تاني الا لما يبقى في ذبيحه.
1: صح كده.
0: فامتداد فكره الدم في الكتاب المقدس يعني ماشيه بشكل واضح جدا.
1: طبعا.
0: مثلا تلاقي حضرتك الله عايز يحرر شعب إسرائيل من أرض مصر.
1: أيوة فعلا.
0: بعد عبودية قاسية استمرت 400 سنة. مزلولين وتعبانين وحالتهم صعبة جدا، العبودية قاسية
1: طبعا.
0: لكن عشان يقول لهم التحرير يتم إزاي، عمل لهم حاجة أوصى بيها بعد ما ضرب أرض مصر ب10 ضربات. أوصى في المرة الأخيرة في الضربة العشرة
1: كل بكر.
0: يقتل الأبقار.
1: صحيح.
0: طب احنا بقى كشعب الارض اللي عايزين يحررنا، هو جاي يحررنا ولا عايز يموتنا؟
1: صح. لا طبعا يحرر.
0: لكن الله ادى مخرج.
1: ايه
0: المخرج؟ في انه تجيبوا خروف.
1: أيوة.
0: واسمه في الكتاب المقدس خروف الفصح.
1: أيوة.
0: والخروف ده يذبح وليه مواصفات معينة بشروط معينة، وتاخدوا دم الخروف ده وتحطوها على العتبة العليا والقائمتين اللي يخصوا كل باب ساكن فيهم من شعب الأرض. ولولا أن هم عملوا كده الرب قال بنفسه أرى الدم فأعبر عنكم. طب ولو حد ما كانش حاطط الدم
1: زي يقتل البيت كله يبقى فيه صراخ وموت.
0: يعني ممكن يكون الخروف تم ذبحه. مات الخروف، بس لابد من الدم علامة للنجاة والخلاص، البلاك المهلك يشوفها ويعبر.
1: يعني عايز تقول لي يا أخي يوسف ما ينفعش ولا يوجد طريق للخلاص إلا من خلال سفك دم المسيح على الصليب؟ ما يعني حضرتك قلت

0: لي على موضوع قايين وهابيل. وحضرتك ابو العارفين، في ناس لغايه النهارده وقال عنهم الكتاب ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين. لغايه النهارده في ناس عايزه توصل لربنا، يعني زي ما قايين عمل، اللي هو يعني يعمل
1: حاجه من عندي بقدمها لربنا،
0: اعمل حاجات حلوه مثلا عشان خاطر، فده ممكن يهلك، صح كده؟
1: طبعا.
0: طب نقول له ايه ده يا اخ يوسف؟ يعني
1: طبعا
0: الموضوع برضو خطير، لاني حضرتك بتشوف اكيد في ناس كتير عايزه توصل للرب، ادفع ادي مش عارف ايه ده، مش عارف تقول ايه.
1: الكتاب المقدس قال لنا واحد من المبادئ اللي الله ارساها وماشي بيها، قال بدون سفك دم لا تحصل مغفره. زمان في العهد القديم كانوا ممكن يقدموا ذبائح مختلفة، يقدموا خروف، يقدموا ثور، يقدموا كل على حسب إمكانياته زي ما الله أوصى، لكن لابد من وجود الدم.
0: لازم
1: لازم. صحيح دماء الذبائح بتاعت العهد القديم مش يعني يمكن يجي الكلام عنها بعد شوية، بس هي يدوبك بتغطي الخطية من أمام عينين الله
0: بطريقة مؤقتة.
1: مؤقتة مؤقتة
0: طبعا،
1: وعند كلمة مؤقتة دي برضو نحط 60 خط.
0: صحيح.
1: لكن أتاري كلها كانت رموز للذبيح الأعظم،
0: رموز
1: للرب يسوع المسيح. فمش دم ذبائح العهد القديم هو اللي هيدي غفران، لا، ده إن ما كانش دم المسيح، الله مش بيتعامل بأي عملة تمشي في حساباته إلا بدم المسيح.
0: لازم دم المسيح،
1: لازم دم المسيح. وده واحد بيأكد لينا ليه كان التدبير الإلهي، اني بنقرا الكلمه دي، الكلمه صار
0: جسدا أيوة صح،
1: وحل بيننا. طب ما كان ممكن الرب يسوع اللي هو الكلمه اللي مقصود بيه في الايه دي كان ممكن يتمم الخلاص والفداء باي طريقه،
0: صح.
1: لا، كان لازم ياتي في شبه الناس ويخلي نفسه اخذا صوره عبد عشان يقدر يبقى عنده الامكانيه انه في دم يتم الفداء والخلاص بيه. فبرضو ده بتأكد لأحبائنا المشاهدين حقيقة ما يعلنه الكتاب،
0: نعم.
1: لا خلاص ولا غفران للخطايا بدون سفك الدم.
0: وقفتني حضرتك عند كلمة قلت عليها رمز، وأعتقد أهمية الرمز باينة في الكتاب المقدس كله. يعني حتى يشوع لما أرسل الجاسوسين لأريحة ودخلوا عند بيت رحاب الزانية،
1: أيوه،
0: فقالت لهم استحلفكم بالله ما تهلكونيش لما تيجوا، فقالوا لها يعني كلمه الرمز دي، حط الحبل
1: قرمزي.
0: يعني ده برضه دي في اشاره للموضوع ده.
1: طبعا طبعا. بحيث انه هم هيروحوا يوصلوا المعلومات ليشوع،
0: أيوة،
1: وهيشوفوا الوضع هيمشي ازاي وهيرجعوا. وعندهم يعني تاكيد من الله ان هم هيمتلكوا ارض اريحه رغم انها مدينه محصنه بالاسوار.
0: صحيح.
1: وكانت رحاب زي ما حضرتك ذكرت بيتها على السور.
0: ايوه، بيتها على السور فعلا.
1: فالشيء العجيب برضو انه اتاري اسوار اريحه كلها هتقع زي ما الكتاب بيقول لنا، بالايمان اسوار اريحه سقطت بعضما طيف حولها سبعه ايام. اسوار اريحه تقع لكن بيت رحاب يفضل على السور فوق زي ما هو. والسر هنا ان هي لما نزلت الحبل القرمزي
0: اللي هو لونه احمر، لون الدم،
1: لونه احمر، لونه أحمر، كأنه هو ده الحماية وهو النجاة الوحيدة. يعني شوف حضرتك بالمثل الكتابي ده بتورينا قد إيه الله بيقنع الإنسان
0: طبعا.
1: اللي بيقرأ كلمته من حدث إلى آخر، من سفر إلى آخر، لابد من يعني رمز للدم للنجاة. وكان الحبل القرمزي واحد من الرموز دي.
0: موضوع مهم جدا جدا، وأتمنى أحبائي المشاهدين ناخد الكلام ده على محمل الجد، لان في ناس كتير بتحاول توصل لربنا بفكره انه يعمل، لا، الرب هتتكفى عليه على الارض، لكن مفيش دخول للسماء الا من ولا خلاص الا من خلال دم المسيح.
1: كمان يا اخي بهاء،
0: اتفضل.
1: في سفر الرؤيا اصح واحد بيأكد لينا ان الرب يسوع المسيح احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه،
0: صح كده،
1: وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبي. فلولا اغتسلنا بدم المسيح كانت تفضل خطايانا علينا زي ما احنا، يبقى هالكين هالكين. فاحنا بنأكد لبعض والأحبائنا المشاهدين لا نجاة ولا خلاص بعيد عن دم المسيح.
0: بقى المشاهدين نفسنا نركز في الموضوع المهم جدا جدا جدا. يمكن تعرف ان المسيح مات لأجلك، ويمكن عارف ان في صليب، لكن ما ركزتش انه

مفيش خلاص الا من خلال دم المسيح. عشان كده شجع في البدايه، طبعا هرنم ترنيمه مع اخويا الحلو الاخ باسم ابراهيم، لكن تعالى كده وانت بتسمع كلمه الرب ويمكن مش واخد لبالك والرب لفت نظرك لهذه الحقيقه. خادم الرب الاخ يوسف قال بدون سفك دم، ده كلمه الله، لا تحصل مغفره. تعالى من خلال دم المسيح، ايا كان ذنبك اللي انت عملته، من خلال عمل المسيح في الصليب ودم المسيح الرب يغفر خطاياك. الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدم، يغسلك بالدم. غمض عينك وصلي الصلوه دي في البدايه. فرحان جدا ان يكون في بدايه الحلقه اعلان توبه واعلان خلاص. تعالى بخطاياك وصلي الكلمات دي، قول يا رب اقبلني النهارده من خلال دمك.

قدام الحب العظيم فعلا ندرك حقارتنا وندرك مدى عدم أمانتنا قدام صليب المسيح. عشان كده نفسي

0: الوقت اللي جاي يكون عندك استشعار داخلي ماذا فعله المسيح لأجلك، وتيجي بخطاياك وبذنوبك وتقر قدام هذا العمل العظيم، وتوصل لمرحلة وقناعة. احنا بنصلي الروح القدس يقنعك تفتح قلبك للرب النهاردة من خلال عمل الصليب. هرجع تاني لخادم الرب الأخ يوسف. أخ يوسف، حضرتك أشرت وانت بتكلم عن الصليب ودم المسيح لمؤمني العهد القديم. هل دم المسيح، يعني الناس اللي ماتوا دول قبل صليب المسيح، قبل تجسد المسيح على الأرض، الناس اللي ماتوا دول وكان موضوع الذبائح، هل الذبائح دي كانت خلصت الناس دي ولا الرب يسوع ايه علاقته بمؤمني العهد القديم وحتى كان كل الناس اللي ماتت قبل مجيء المسيح؟
1: وده طبعا ليه علاقة بدم المسيح، نفس السؤال ده. يمكن جزء من الإجابة على السؤال ده نقدر نلاقيها لو قرينا في كلمة الله في رسالة روميا أصحاح 3 وعدد 25. بيذكر الكتاب ويقول الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. والآية دي بتقول لنا بوضوح أن مش الإنسان هو اللي مطلوب يقدم الكفارة، لكن بتقول لنا هنا أن في حل سماوي جه من فوق. الله قدم الرب يسوع المسيح كفارة. كفارة يعني تغطية للخطايا.
0: صحيح.
1: وده واحد من الاختلافات مثلا في مفهوم الكفارة بين العهد القديم والعهد الجديد. الكفارة في العهد القديم كأن الله بيغطي ويستر لغاية يعني ايه، حاجة بس تزيح وتشيل الاسم من قدام عينيه،
0: مؤقتة زي ما حضرتك قلت من شوية.
1: لكن في العهد الجديد الكفارة هتعمل غطى، بس هتعمل غطى يوصل الإنسان لوضع أفضل من الوضع بتاع العهد القديم.
0: وضع أفضل،
1: وضع أفضل، إنه يخلي مش بس خطاياه متغطية، لكن يخلي الله راضي عنه تماما. فنقدر نقول الكفارة في العهد الجديد هي تغطية وترضية في نفس الوقت. فهنا بيقول لنا الله قدم الرب يسوع المسيح كفارة، بس يحصل الإنسان على الكفارة دي إزاي؟ هو الله بيجي كده يديها كده مجانا لكل واحد يوزعها كده عمال على بطاله خلاص؟ لا، الآية اللي احنا بنقراها دي بتقول لنا بالإيمان بدمه.
0: بالإيمان بدمه.
1: فمن غير الإيمان بدم الرب يسوع الكريم الدم الغالي، من غير الإيمان بيه ما طولش الكفارة، مع أنها كافية أنها ممكن تكفر عن العالم كله. شوف حضرتك لما بنفكر بلغة الأرقام مثلا، قد إيه مليارات من الناس اتوجدت على الأرض من ساعة آدم وحواء لغاية الوقت اللي احنا فيه النهارده.
0: صحيح.
1: ويمكن لو تأنى الرب في مجيئه يبقى فيه أعداد أكبر.
0: أجيال.
1: كافية كفارة المسيح لكل من يؤمن بدمه أنه يتغطى ويحصل على الرضا الإلهي ده. فالفرصة هنا لكل واحد، وكأنها دعوة
0: لكل.
1: أنت فعلا جيت وتغطيت بدم المسيح وسطرك دم المسيح وتمتعت بالكفارة دي، من غير الغطى الإلهي والكفارة دي، لو بقى عملت اللي ما يتعملش، لو اتنططت وبقيت قرد إذا جاز التعبير، مالكش خلاص، مالكش خلاص. لكن أتاري الكتاب بيذكر لنا هنا الله قدم الكفارة دي في الوقت المعين ده بمجيء الرب يسوع المسيح وبموته على الصليب من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يعني كان هو متمهل على كل اللي عايشين في العهد القديم، مع أنه عملوا كتير وعملوا بلاوي كتير.
0: صحيح.
1: وعملوا أسام وخطايا ومعاصي، بس الله متمهل ليه كده؟ عشان هو هيقدم الكفارة عن طريق موت الرب يسوع المسيح على الصليب. فكأني كل اللي قدموا ذبايح في العهد القديم كأنه بيقول أنا استحق أن أنا موت، فالذبيحة بتموت لأجلي. الله يقول له طب ما دام عندك الإيمان وعرفت كده كويس، أنا يعني هعمل إيه في خطيتك وأسامك دي؟ مش هيسترها لك دم الذبيحة، لا، زي ما حصل مرة مع داود النبي لما أخطأ خطيته الرهيبة جدا. وبعدين جاله النبي قال له أنت عملت، أنت أخطأت، وهو اعترف داود قال له أنا أخطأت، لكن كانت البشرة الحلوة النبي يقول له الرب نقل عنك خطيتك. طب نقلها ودها فين؟
0: على المسيح.
1: اهي بقى شاف هنا الكلام الصح.

0: يبقى هي مش ذبائح العهد القديم اللي خلصت الموضوع ده كلها، بس عشان تمرر الخطيه من راس صاحبها اللي اخطا، من داود، عشان تحطها فيما بعد على مين؟ على الرب يسوع المسيح.
1: عشان كده الايه اللي بتقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريق والرب وضع عليه اسم جميعا، صح كده؟
0: ده بالظبط. وحضرتك بناء على كده شوف بقى الرب يسوع المسيح لكل المجد من محبته شال خطايا قد ايه. يعني شوف اللي يمكن مش زنى مره، اللي زنى عشرات المرات، واللي يمكن قتل، واللي يمكن سرق، واللي يمكن يعني عدد بقى في خطايا واسام وذنوب ومعاصي وكلها دي، يقول الكتاب المقدس عن المسيح جعل الذي لم يعرف خطيه لاجلنا، يعني ذبيحه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فيعني الرب يسوع شال قد ايه من محبته
1: كتير قوي. وكلمه بر الله فيه دي عجيبه برضو يا اخي يوسف، لنصير نحن بر الله فيه، ممكن توضحها؟ يعني عجباني جدا، يعني ذبيحه خطيه عشان انا اصير بر الله. موضوع يعني صليب ده اصل موضوع كبير جدا.
0: طبعا
1: جدا
0: طبعا طبعا، قصد الدهور
1: قصد
0: زي
1: الدهور
0: ما
1: يعني.
0: فلما نبقى احنا بر الله باي معنى، بمعنى اني ان كانت الخطيه لبسانا من راسنا لرجلينا ومسبوطه علينا، عملت يا اخ بهاء عملت، فلان انت برضو وقعت ومش مره واثنين ولا ثلاثه، ده كتير جدا، بس ازاي بعد كل ده اقدر اقف قدام الله وكاني ما عليش خطيه، ما عليش ذنب،
1: ما عملتش حاجه،
0: كاني ما عملتش حاجه. عشان كده داود كانت عنده اغنيه حلوه في مزمور 32 يقولها، يقول طوبى للذي غفر اسمه
1: وسترت
0: خطيته. طوبى لرجل الذي لم لا يحسب له الرب خطيه. لا يحسب له الرب، ده فين ده؟ فين البن ادم ده اللي لا يحسب له الرب خطيه؟ لان الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله. لكن اتاري اللي يقبل كفاره المسيح ويقبل انه دم المسيح يغطي خطاياه كلها، وهو ده الاساس اللي يجي الى الله عليه، انا جاي في حمى دم المسيح بس اهو دوا كده، يبقى كانه لم يفعل خطيه بعد كل اللي هو عمله، لان الله غفر ومش غفر وبيفكروا بيها. لا أعود أذكر خطاياكم وأسامكم فيما بعد. فبقينا فعلا في موقف مشرف جدا جدا من نعمة ربنا الغالية علينا.
1: طب ليه حق الرسول بولس بالروح القدس يقول أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله؟
0: طبعا
1: فعلا قوة الله
0: طبعا.
1: طيب ده يرد على السؤال اللي بيقول لك آدي الله، ده بلسان حال الناس اللي هم مش مدركين قوة الله، اللي على الصليب بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ دي مش كانت في الآلام الكفارية في الثلاث ساعات الظلمة لما يعني، طب وضح لنا الحتة دي يا أخي يوسف.
0: طبعا
1: حتى يعني في نفس في الكفارة برضه، في كفارة المسيح
0: يعني. هو هل الله القدوس يقبل يبص على الخطية أو يتعامل معها بشكل أو بآخر؟
1: مستحيل.
0: ده الكتاب المقدس يقول عنه عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر. صحيح. ويشهد الكتاب في سفر أيوب أن حتى الملائكة الأبرار اللي لم يخطئوا يقول عنهم الكتاب الله ينسب إلى الملائكة حماقة. المقارنة دي بتورينا إيه؟ الله ده قدوس جدا. طب والإنسان؟ لا الإنسان ده أنا خاطئ جدا.
1: صحيح.
0: ده أنا شرير جدا، ده أنا فاجر جدا. صح. وكان ممكن يطلع مني أكتر من كده لولا أن الرب لحقني وخلصني. بس عند الجزئية دي، هل الله القدوس لما يرتب كفارة وفداء لينا والفداء ده يكون ابنه الحبيب، والكتاب المقدس يقول في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، وليه كل ده؟ يقول ليفتدي الذين هم تحت الناموس. طب هو عايز يعمل الفداء وهيلاقي الشخص القدوس البار اللي يشيل الخطايا بالنيابة عن الإنسان. طب لما يبقى القدوس البار ده ابنه الحبيب، يطبطب عليه ويقول له معلش عشان انت ابن الحبيب بقى لا أوقع الدينونة ولا أوقع الغضب على الخطية عليك ولا أوقع العقاب عليك؟
1: الذي لم يشفق على ابني.
0: فحصل. والرب يسوع المسيح يعني على الصليب تألم.

0: تتألم آلام صعبة جدا إلى الدرجة اللي فيها قال الكلمة اللي حضرتك ذكرتنا بيها. قال ما قالش أبي أبي لماذا تركتني، لكن قال إلهي إلهي لماذا تركتني. لأنه وهو معلق على الصليب كان في حكم كل البشر الخطاة
1: مدان،
0: وإذا كان الله بينسب إلى الملائكة حماقة، فقصاد واحد شايل مش بقى خطية إنسان
1: خطيئة
0: ولا خطية مليون إنسان،
1: يا إله،
0: فيعني كيف يتعامل الله معاه؟ عشان كده بنقرأ في الكتاب الذي لم يشفق
1: على ابنه،
0: على ابنه بل بذله لأجلنا
1: أجمعين،
0: أجمعين. فمن هنا جت الصرخة الرب يسوع اللي كان طوال حياته وخدمته في علاقة حلوة، بيصلي في أي وقت ويرفع وجهه إلى السماء في أي وقت والسماء تتفتح له في أي وقت، لكن عند الصليب لما شال خطايانا كأنه بقى لم يتمتع في لحظات الغضب والدينونة وإتمام الكفارة، لم يتمتع بوجه الله المشرق بالنسبة له. فهي دي الحتة اللي خلته يصرخ الصرخة دي،
1: يا سلام
0: إلهي إلهي لماذا تركتني.
1: ربنا يباركك أخي يوسف. هنرجع مع ترنيمة مع أخويا الأخ باسم، وبصلي في قلبي مع حضرتك والرسالة اللي الرب مالي قلبك بيها، إن قوة الله صليب المسيح يزور كل مشاهد وكل مشاهدة في اسم الرب يسوع. بقى المشاهدين تعالى في هدوء رنم كلمات الترنيمة دي وقول للرب نفسي في زيارة منك النهاردة، وأنا جاي عند دمك عشان خاطر أتستر، والكفر كفارة الآب ينظر من خلال عمل المسيح إليك، ما عملتش ولا خطية، كأنك ما عملتش ولا خطية.

0: هو اللي بدأ بالحب.
1: شكرا.
0: لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بيحبك. بيحبك هو أخذ المبادرة. يمكن أنت شايف إن مفيش فيك حاجة تتحب، لكن هو بينظر ليك بعين مختلفة. هو بيحبك.

0: أنا بصلي صليب المسيح يرسم أمام عينك وتشوف عمق الحب الإلهي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبد. ثق إنك محبوب. يمكن الناس مش بتقدم لك حب، يمكن الدائرة اللي انت فيها بيوصلوا لك كل مشاعر سلبية وحتى كراهية وعدم قبول ونبذ، لكن ثق تماما في صليب المسيح هتشوف مشهد تاني خالص. الرب يسوع أحبك، أحبك إلى المنتهى. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. نفسي النهاردة ناخد يعني هدنة كده وتفكر كويس، ولو عندك القضية دي شائكة جدا قدام كلمة الله، وتاني هقولها لك خليك مخلص قدام الحق الكتابي، والرب يعلن لك بالروح القدس عن هذه قوة الله العظيمة. بنذكر أحبائي المشاهدين هذه الحلقة اللي بعنوان الصليب بين العار والافتخار. أخي يوسف يعني يعني في حتة كده وصلت لي وحضرتك تتكلم وكنا بنتناقش فيها قبل الهوى، ازاي 6 ساعات الرب يسوع على الصليب، 6 ساعات يعني قضى 6 ساعات وقال قد اكمل، يعني ازاي 6 ساعات تأثيرهم غير عادي؟ يعني تتفق مع حضرتك واخويا الغالي الاخ باسم طبعا. قعدتنا دي والبرنامج ده اصلا الرب اوجده لاجل هذا العمل، يعني من خلال عمل الصليب ما كناش قاعدين القعده دي. ايه ده يعني؟
1: ومن خلال عمل الصليب ولا كانت هتبقى فيه كنايس صح، ولا هتبقى فيه ناس فرحانه فرح بالزبط. قلبي حقيقي صحيح. ولا هيبقى فيه ضمان للابديه. يعني بنروح ونيجي يا اخ بهاء وبنقول ان الصليب في الكتاب المقدس كانه هو العمود الفقري لكل معاملات الله، او بكلمات تانية كانه هو حجر الاساس لكل حاجه الله يعني عملها في الماضي او بنعمته هيعملها في المستقبل،
0: صح.
1: فكله متوقف على الصليب. يمكن لو تسمح لي عايز يعني برضو احط قدام احبائنا المشاهدين فضل. حاجه من كلمه الرب، انه الصليب اللي كان في 6 ساعات ده الرب يسوع معلق فيهم بين السماء والارض، هو عمل الصليب مره واحده ومات مره واحده
0: فعلا،
1: بس الكتاب المقدس بيأكد مرارا عديدة ان المرة الواحدة دي نتائجها أبدية ومستمرة الى الأبد.
0: يا سلام.
1: فست ساعات ولو بالتحديد 3 ساعات الكفارة اللي كانوا اخر 3 ساعات من الستة،
0: ساعات الظلمة،
1: هم دول الاساس كله. هم دول الاساس
0: يعني
1: كله،
0: يعني مش بس الالم الجسدية حتى،
1: يعني الألام الجسدية تحملها الرب يسوع طبعا حبا
0: صحيح
1: في إتمام عمل الفداء والصليب.
0: حضرتك تتكلم عن الألام الكفارية اللي هم دول كل حاجة.
1: ولما بنقول كلمة الألام الكفارية دي عشان نأكد لإيماننا الحقيقي الصحيح بحسب الكتاب المقدس، إحنا ما كانش ينفع نخلص من خلال حياة المسيح على الأرض وهو بيخدم وهو بيحرر الناس وهو بيشفي وهو بيخرج الشياطين
0: صح.
1: مش هو ده اللي خلصنا
0: صح.
1: اللي خلصنا موته على الصليب
0: فعلا.
1: فالكتاب المقدس مع تأكيده انه عمل العمل مرة واحدة، بس ادانا بعض الحاجات اللي مفعولها ابدي نتيجة المرة الواحدة.
0: مفعولها ابدي نتيجة 6 ساعات،
1: نتيجة
0: طب شوقتني،
1: والثلاث ساعات بالتحديد،
0: والتحديد 3 ساعات لما انا مكفرية.
1: يعني على الأقل مثلا في واحدة من الرسائل اللي بتوضح الإيمان المسيحي كما يجب أن يكون في رسالة العبرانيين في العهد الجديد، الرسالة دي بتقول لنا على الأقل في 4 أمور أبدية عملهم الرب يسوع ارتبطوا بموته على الصليب. مثلا الأمر الأول منه، كتاب يقول في عبرانيين أصحاح 5:8 يقول وإذ كمل عن الرب يسوع المسيح، كملة طبعا بالألم، كملة بما قدمه واحتمله، إذ كملة مع أنه هو الكامل في كل شيء لكن إذ كملة بالألام هنا صار سبب خلاص أبدي.
0: ده خلاص أبدي بقى،
1: خلاص أبدي. يعني لو ما أنا باجي للمسيح بتوبة وأقول له أنا مصدق أنك حبيتني وموت لأجلي على الصليب، فيقول لي طب خد خلاص، خلاص من الجحيم الأبدي؟ خلاص من الجحيم الأبدي. طب مدته قد إيه؟
0: أبدي.
1: خلاص أبدي.
0: Yeah.
1: ده يعني لو خدت الخلاص ده ما لا يفقد مني أبدا؟
0: خالص.
1: طب جايز أنا

0: يعني ضحك عليا الشيطان في السكة
1: صح
0: ولعبت بديل حبتين ولا وقعت ولا حاجة صح. طب يعني يبقى ازاي الخلاص ده ابدي؟ بس اتاري هو يمتلك من المعاملات ما لا حصر له انه يعرف يرد نفسه ويرجعني. زي ما انا جيت له باختياري في المرة الاولى عشان اعلن توبتي قدامه ورجوعي ليه واقول له عايز من هنا ورايح يا رب بك احيا واتحرك واوجد. بس بعد كده في السكة اتضحك عليا قول لي لا بس انت جيت لمخلص
1: يا سلام.
0: اسمه كده في الكتاب المقدس في نفس الرسالة الحلوة اللي بنذكرها دي عبرانيين اصحاح 2 اسمه رئيس الخلاص.
1: رئيس الخلاص.
0: رئيس الخلاص يعني اللي ما يوقفش قدامه موضوع الا ويعرف يخلص منه. حتى لو انا يعني غرر بيا واتضحك عليا من العالم ولا من شهواتي
1: وقعت
0: هل يعرف رئيس الخلاص ده يخلصني؟ يقول لي ما انا الخلاص اللي بديه هو خلاص ابدي.
1: يا سلام.
0: فاذا كنت معايا في طريق الطاعه والامانه والاستقامه انت اللي هتتبارك. لكن بما انك خدت الخلاص الابدي ده لو تحت اي ظروف تم التأثير عليك لا انا اعرف بقى ايه
1: أرد.
0: مرة اشد ودنك شوية مرة اطبطب عليك مرة اوجعك قوي. مرة حصلت مع واحد اسمه يعقوب في العهد القديم احبائنا المشاهدين اكيد يذكروا القصة دي عشان يصلح الوضع معاه خلع له حق فخذه
1: صح
0: وخلاه بقية حياته ماشي يخمى على رجله
1: حقيقة.
0: ليه؟ لانه لما بيدي الخلاص بيدي خلاص ابدي. فبقى لو انا خدت البركة الاولى دي الخلاص الابدي هقول له يا رب مديون اشكرك وطبعا مش هاخد الخلاص عشان اعمل اللي انا عايزه
1: لا طبعا
0: لكن اخد الخلاص عشان اعيش معاه اعيش مع رئيس الخلاص ده فبقى ضامن الحياة الابدية في المسيح. واحدة من الاقوال الحلوة اللي قالها الرب يسوع المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 5 وعدد 24 يقول الحق الحق اقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة
1: بل
0: قد انتقل من الموت إلى الحياة.
1: يا سلام.
0: وده تأكيد أن الخلاص خلاص إيه؟
1: أبدي.
0: خلاص أبدي. دي واحدة من الأمور المجيدة يعني هو يعلق على الصليب الكام ساعة دول بس يكون لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. طب قد ايه ده يفرح اي انسان تتقدم له كده ده مش بنقول له بتتقدم لك يعني حاجه على طبق من ذهب ده اعلى واغلى
1: طبعًا
0: بكتير
1: طبعا يا عشان كده قوه الله
0: طبعا الصليب قوه الله.
1: حضرتك بتلف في خدمات كتير يا اخي يوسف واكيد بتقابل نوعيات محبطه مخلصين قبلوا نعمه الله وانا لسه كنت قريب وكنت في خدمه وشاب بيوصلني لغايه كنت بعدي البحر فبتكلم معاه بيقول لي انا يئست خد الخلاص بس انا فشلت مش قادر اعيش بقع كتير وفي نوعيات كتير جدا وبيشكوا في خلاصهم واكيد انا متاكد ان حضرتك اتوجه لك السؤال ده نقول ايه للناس اللي بتقول انا اتخلصت ولا ما اتخلصتش فحضرتك بتقول خلاص ابدي الناس دي ناكد لها لهم عيشوا ازاي حياتكم يعني اللي بيقع ويقوم ويقول لك انا شكلي ما اتخلصتش فيما انه حضرتك بتقول لنا الرب لما بيدي خلاص ابدي نقول ايه للنوعيات دي
0: بس عايز اقول لحضرتك حاجه هنا
1: اتفضل
0: من جانب عملي وبعد كده نتكلم
1: اتفضل
0: من الجانب الكتابي بتاع الجانب العملي شويه يعني انت حضرتك مثلا عايز تعك في الاكل
1: أيوة.
0: وتاكل اي حاجه
1: انا عايز اسمع كده
0: وتاكل اي حاجه وفي الاخر تقول لي هو انا مال صحتي تعبانه كده ما لا انا حاسس ان انا مجهد كده ومش ما عنديش قوه وما عنديش طاقه طب ما هو ممكن المؤمن اللي بيعاني من عدم يقينه تجاه خلاصه الابدي ممكن يكون لانه هو مش قريب من كلمه الله كل يوم مش بيروح الفرص الروحيه والاجتماعات والكنيسه فهو ايه يعني ودانه مع العالم شويه عينه مع حاجات كتير في العالم يمين وشمال فده بيغذي نفسه ازاي فبالتالي لازم يبقى عنده مثل هذه الشكوك هو يا ترى انا مخلص ولا لا لكن الحقيقه الايمان الصحيح يا اخ بهاء يعلمنا الجديه والاستمراريه
1: فعلا
0: ايه يعني ان انا اجي للمسيح اقول له سامحني وقبلني انا عايز اعيش معاك وبعد كده اعيش مع نفسي ولا اعيش مع شهواتي يبقى اللي انا قلته له ده كان ايه هو بضحك على نفسي ولا بضحك عليه هو لكن لما اكون انا بنعمه ربنا عايش في الجو الروحي الصحيح ده

0: اتيقظ من الخلاص اكتر بقى، مش بناء على اللي انا حاسس بيه، لكن بناء على اللي بيقوله الله في كلمته. فمثلا لما يقول لنا الكتاب انه ليس باحد غيره
1: الخلاص.
0: طب انا جيت للمسيح يبقى خدت الخلاص ولا ما خدتهوش؟
1: خدته طبعا،
0: يبقى خدت الخلاص. والكتاب ياكد يقول بالنعمه
1: انتم مخلصون
0: بالايمان وذلك ليس منكم. فيا بخت الانسان المؤمن اللي خد الخلاص وعايش خطوات الخلاص في حياته. هو انا خدت خلاص من ايه؟ من عايز اخلص من خطيه، يبقى مش عايزها تكون موجوده في حياتي.
1: صحيح.
0: اعيش بقى يعني الكتاب المقدس يوصينا ويقول في يوحنا الاولى اصحاح 2 يقول يا اولادي اكتب اليكم لكي لا تخطئوا. يعني ده الوضع السائد والعام
1: ان لا اخطئ
0: لواحد بيقول انا اتخلصت.
1: صحيح.
0: ممكن يبقى في سقطات، في زلات، بس مش كل يوم على الحال ده. مش كل اسبوع بيسلم التاني في الوقعات دي ويقول انا اتخلصت. فقبولي للي بيعلنه الرب ان انا خلاص خدت حياه ابديه، والايه اللي كنا بنذكرها من شويه، ومش رايح الى دينونه وانتقلت من الموت الى الحياه. بس اعيش بقى الكلام ده بشكل
1: صحيح.
0: عملي.
1: صحيح.
0: والرب بيديني كل القوه ان اعيش كده.
1: صح.
0: وخلينا، انا مش عارف هيجي وقت نسمع ترنيمه دلوقتي
1: بعد ما خلص ولا لا، فكرة.
0: لكن الكتاب المقدس قال لنا وعد حلو جدا في رساله بطرس الثانيه اصحاح 1، قال لنا قدرته الالهيه قد وهبت لنا
1: كل ما هو
0: للحياه والتقوى بمعرفه الذي دعاني. انا طب مش قادر وعايز اعيش حياه فيها تقوى ومخافه ربنا، فعلا هو ادانا الامكانيات لكده. وانا مصدق الكلمه الكتابيه دي واعيش بيها، ولما اخش في الصراع ما بيني وبين شهواتي اروح اقول له يا رب مش انت وعدت وقلت كده؟ اعملها في حياتي، متعني بكل ما هو للحياه والتقوى عشان اعيشها وراك بامانه واستقامه.
1: يعني قدره الله متاحه، وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى، لكن كمان في مصادر القعده قدام كلمه الله والتواجد في المناخ الروحي، صح كده؟
0: تمام.
1: وكما قبلتم المسيح هكذا اسلكوا فيه، حتى كما اقيم المسيح نسلك في جده الحياه. لا انا علي دور، صح كده؟ لكن بتاكد لنا ان الخلاص ابدي.
0: طبعا.
1: انا بصلي الرب ياكد لك طالما خدت المسيح، بس تعالى اتبع الخطوات دي. الخرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني واعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد. صلي معنا كلمات الترنيمه اللي يقول يا رب اديني يقين الخلاص.

0: في رفعة لرأسك عند صليب المسيح، ده صليبك رافع راسي وموتك سر خلاصي. نفسي النهاردة تقترب إلى صليب المسيح بطريقة مختلفة عن كل مرة، وتقر وتعترف بخطاياك وتؤمن أن في صليب المسيح الحل. وزي ما كنا بنسمع قبل الترنيمة أن الست ساعات دولة كان لهم تأثير أبدي وفي بركات أبدية، وقال لنا خدم الرب الأخ يوسف أول بركة هي هو خلاص أبدي. إيه تاني أخ يوسف؟
1: الحقيقة هم كتير يعني. إذا قلنا مثلا هي الحياة اللي بناخدها من المسيح ما هي حياة أبدية،
0: صحيح
1: مش كده؟ حتى الكتاب بيذكر أنه في عزاء أبدي نتيجة إيماننا بالمسيح. لكن أنا بقصر بس اللي بنفكر فيه في الأربع أمور اللي ذكروا في رسالة العبرانيين. فمثلا أمر تاني يذكره الكتاب في عبرانيين أصحاح 9، وهو بيقارن بين إزاي دماء الذبائح في العهد القديم مالت خيمة الاجتماع ومالت الهيكل،
0: صحيح،
1: لكن دم الرب يسوع المسيح شيء مختلف. فخلينا نسمع الآية دي، يا ريت حضرتك تقراها لنا في عبرانيين 9 وعدد 12.
0: عبرانيين 9
1: وعدد
0: 12. وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. ده فداء أبدي بقى.
1: فداء أبدي. بس يجي إزاي الفداء الأبدي ده؟ ما تنفعش فيه ذبائح العهد القديم ولا الدماء بتاعتها، لكن بيقول لنا بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فكانت النتيجة وجد فداء أبدي. الفداء في الكتاب المقدس دي بركة تانية من بركات الصليب. الفداء معناه دفع ثمن. يعني الفداء مش معناه أروح أراضي واحد بكلمتين، لا، الفداء لازم أدفع ثمن وخلص الموضوع لغاية آخر مليم،
0: فدية يعني
1: لغاية آخر الحساب كله. الكتاب المقدس هو بيكلمنا عن الحقيقة دي كلنا، مثلا في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 يقول لنا علي

0: مسلمين انكم افتديتم
1: لا
0: باشياء تفنى بفضه او بذهب من سيرتكم الباطله. امال افتدينا بايه؟
1: بدم،
0: بل بدم كريم. لاحظ انه بيحط الصفه دي للرب،
1: نعم،
0: لدم الرب يسوع، دم كريم كما من حمل
1: بلا عيب
0: بلا عيب
1: ولا دنس.
0: ولا دنس، دم المسيح. فزي ما كان رئيس الكهنه زمان في العهد القديم بيدخل الى القدس ويدخل مره واحده الى قدس الاقداس في السنه مره واحده ويخش يقدم دم هناك، وعلى اساس الدم اللي هيخش بيه في يوم اسمه يوم الكفاره في العهد القديم، وده كان عيد مميز عند شعب الله في القديم،
1: لوين 16،
0: في المره الواحده دي يجيب للشعب كفاره كامله. بس مدتها قد ايه الكفاره دي؟
1: سنه
0: واحده. ويرجع السنه اللي بعدها يخش بدم تاني،
1: صحيح،
0: واللي بعدها بدم تالت، وهكذا. يعني مش خلصانين بقى، مش خلصانين. لكن لما الرب يسوع دخل بدم نفسه اللي لا يقارن بكل دماء الذبائح،
1: صحيح،
0: ودخل كم مره؟
1: مره واحده،
0: مره واحده، اللي هي تمت
1: في الصليب،
0: على عود الصليب، فوجد فداء
1: ابديا.
0: ابديا. بس الحقيقه بنلاحظ حاجه في الايه دي، حلو برضو نلفت نظر احبائنا المشاهدين
1: فضل.
0: ليها. ايه رايك لو كنا قرينا في الايه دي فوجد لنا فداء ابديا؟
1: لنا،
0: يعني لو حطينا كلمه لنا، يعني ما هي نفس المعنى، نفس المضمون،
1: صحيح،
0: وجد فداء ابديا، بس وجد لنا. لا، هي ما فيش وجد لنا دي. ليه ما فيش لنا؟ عشان ما حدش يطلع يقول اصل الفداء اللي عمله المسيح ده
1: مخصوص،
0: الفداء الابدي لبتوع العهد الجديد بس.
1: صحيح،
0: لا، ده هو بتاع العهد القديم وبتاع العهد الجديد، دوا ولا ده، ما لهمش اي فداء ولا خلاص الا على اساس
1: دم المسيح.
0: وده اللي بيرجعنا للنقطه اللي اتكلمنا فيها من شويه، انه كان الله بيأجل بيأجل بيأجل توقيع الغضب والقضاء في العهد القديم، بس مش عشان هيلغيه ولا ينساه، لكن عشان ينزله كله على مين؟
1: على المسيح،
0: على الرب يسوع المسيح. فهو وجد فداء ابديا. يعني اذا كان الدفع فيا الثمن بهذا الشكل، دم كريم، يعني مش ده بيوري كل واحد فينا غلاوتنا عند الله
1: طبعا،
0: ومحبة الله لينا قد ايه عظيمة؟
1: طبعا.
0: عشان كده بنحتاج نقف الوقفة دي ونسأل، اذا كان الله بيحبني كده، واذا كان الله عمل الصليب لاجلي.
1: ايوه،
0: حضرتك قبل الهوى ذكرتنا بآية حلوة جدا اللي قالها بولس الرسول في سفر اعمال الرسل اصحاح 20، الكنيسة الله التي اقتناها
1: بدمه.
0: يعني الله عايز كل واحد عايش على وجه الارض دي يبقى من ضمن المجموعه دي،
1: صح.
0: كنيسه الله التي اقتناها بدمه، وابقى من ضمن كنيسه الله، مش اني بدخل واطلع الكنيسه، مش اني مواظب على يوم الحد ولا مواظب على ايام تانية، لا، كنيسه الله يعني دخلت في علاقه حقيقيه مع الله واحتميت في دم المسيح، بقيت من ضمن الكنيسه، فاحصل على الفداء الابدي. يعني في رجعه فيه؟ لا، برضو ما فيش رجعه، يبقى الخلاص ابدي، والفداء كمان
1: أبدي.
0: ايه؟ فداء ابدي. اتفديت يعني اتدفع الثمن اللي عليا. يعني الله مش هيطالبني بحاجه تاني، تم فدائي.
1: خلاص.
0: لكن في بركه ثالثه لو ممكن ناخدها قبل ما نشارك تاني. مثلا الكتاب يقول لنا في نفس الاصحاح الحلو ده اللي لسه قاريين منه، لو تتكرم حضرتك تقرا لنا بقى عدد 15. عبرانيين 9 عدد 15.
1: عبرانيين 9 15. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. ميراث أبدي.
0: أنا وإنت على قد حالنا،
1: صح،
0: فممكن لما نيجي ندي حاجة نديله على قد إمكانياتنا
1: فعلا،
0: لكن الله العظيم الغني القدير اللي مجده بلا حدود ده لما يجي يدي على قدر ما يتناسب مع مجده.
1: صحيح.
0: فمن ضمن البركات اللي خدناها بصليب الرب يسوع بقى عندنا حاجة اسمها وعد الميراث الأبدي. يعني مش بيقول لي احتمال تاخد الميراث الأبدي،
1: ده وعد،
0: جايز تاخد الميراث الأبدي. لا، ارمي الكلام ده خالص،
1: يا سلام،
0: وعد. وعد الميراث الأبدي،
1: مش أي حد يوعد،
0: والله بنفسه
1: طبعا،
0: اللي لا يكذب ولا يرجع في كلامه ابدا. ف ميراث ابدي يعني مش هناخده هنا واحنا عايشين على الارض، مش هنتمتع بيه هنا.
1: امال ايه الميراث الابدي خير؟

0: الميراث الأبدي مثلا بطرس يكتب عنه في رسالته الأولى أصحاح واحد،
1: أيوة،
0: ويقول إن الله ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى
1: ولا يتدنس
0: ولا يتدنس
1: ولا يضمحل،
0: ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. طبعا اللي بيسمع الكلمة دي ويقارن كل اللي موجود في الأرض النهاردة بيفنى.

0: بس الوعد بالميراث الأبدي ده وعد لا بقى أنا هتفك منه لما أوصل السماء بنعمة الله على حساب دم المسيح. لما أوصل السماء رايح للميراث الأبدي ده
1: المحفوظ ده
0: المحفوظ هقعد فيه قد إيه إن شاء الله؟
1: أبدي
0: أبدي وميراث أبدي.
1: يا سلام.
0: يعني هنا ممكن النهاردة وأنا بقول كده لأحبائنا المشاهدين ممكن نكون معديين رحلة الغربة هنا ورحلة الأرض هنا يعني ما قدمناش كتير وما وراناش كتير احنا يعني على الكفاف مثلا بس يبقى القلب فرحان ان انا ليا ميراث ابدي والميراث ده مش موجود على الارض هنا لكن ميراث في السماء
1: صح
0: فقد ايه ده امر مطمئن للقلب يخليني حتى عايش الحياه هنا متخفف من كل الهموم والاحمال بتاعتها لاني رايح الى الميراث الابدي فما يبقاش فارق معايا كتير بقى انا هنا وضعي ايه نظامي ايه زي ما مثلا لو بشكل عملي الرسول بولس قالها مره كلمه قال ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى
1: فعلا
0: بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه وقتيه وزائله وتضمحل لكن اما التي لا ترى
1: ابديه
0: فابديه فيا بخت الانسان اللي يكون قناعاته
1: صح
0: وردود فعله في الحياه بناء على الكلام ده
1: صح
0: انا ناظر الى الاشياء التي لا ترى ناظر الى الميراث الابدي فدي كانت بركة تالتة
1: وده يخلينا يعني عيننا تتشال من على أي ميراث أرضي
0: يا رب يا رب
1: ما عايزين نقول حاجة في دي
0: عايزين نخلينا على الدائم على المضمون
1: يعني اللي اتفق معايا يا ما ناس خصمين بعض عشان خاطر ميراث أرضي
0: يؤسفنا
1: يؤسف
0: يؤسفنا يمكن ده يخلينا نفتكر مع بعض يا أخ بهاء
1: أي
0: لما في يوم من الايام اتحط ابراهيم ولوط قدام مشكله
1: صحيح
0: ولوط حب يختار لنفسه فيبص على فين لوط بص على دائره الاردن وشافها في عينيه يعني دي عامله زي جنه الرب كارض مصر حاجه يعني ما تفوتهاش يا لوط اوعى تروح منك بس لما راح لغايه هناك وابتدى يعيش العالم هناك وابتدى ينسى علاقته اللي كان متعلمها مع إبراهيم عمه علاقته مع ربنا ابتدى ينساها دفع ثمن غالي جدا
1: فعلا.
0: فكل اللي بيحول عينه عن الأمور الأبدية ويبص للأمور الزمنية والأرضية هيخسر خسارة كبيرة جايز في الأول ما بتبلغوش الخسارة دي
1: صح.
0: وبيبلغ أنه هو كسبان لكن لا صدقني في يوم من الأيام قال له أنت مش جريت ورا الحاجات بتاعت نعمان قال له طب برص نعمان يلصق بك وبنسلك الى الابد يعني مش بس جاب الكافيه لنفسه
1: لا
0: ده جابها كمان لمين
1: للاجيال اللي بعد
0: للاجيال اللي بعد
1: يا سلام
0: الا يعطينا هذا تحذير
1: يا رب.
0: اذا كنا بنقول ان احنا مؤمنين وعايزين نعيش الحياه مع ربنا بشكل صحيح مش نفوق بقى اكتر
1: أمين.
0: واكتر
1: امين يا رب.
0: ربنا يساعدنا فعلا أمين. تكون عينينا على الميراث الابدي ده اكتر
1: أخويا المؤمن اللي اختبرت نعمة الله نقول كده كتاب في رومية 8-17 إن كنا أولاد فإننا ورثة ورثة الله وارثون مع المسيح بص على ميراثك الأبدي وما تخليش الميراث الأرض اللي هو زائل المتدنس الذي يضمحل يعمل فارق بينك وبين أخوك يعمل فاصل بينك وبين أخوك افتح عينينا يا رب على هذا الميراث الذي لا يتدنس ولا يفنى ولا يضمحل على بقلب حقيقي اسمع معانا كلمة الترنيمة ونرجع تاني لحضراتكم في الموضوع الحلو الصليب بين العار والافتخار

0: الحل الأوحد للخطية هو صليب المسيح. عايز تكره الخطية؟ قرب من صليب المسيح. جراح حبيبي غلي عليا، خلتني أكره كل خطية. يلي مش لاقي حل لخطاياك، الحل في صليب الرب يسوع المسيح، أن يرسم المسيح وإياه مصلوبا. عشان كده مش فكرة 6 ساعات على الصليب بس، لا، ده تأثيرهم أبدي. وسمعنا أخ يوسف حضرتك قلت لنا خلاص أبدي، فداء أبدي، ميراث أبدي. قلت لنا حضرتك 4 حاجات في رسالة العبرانيين، قل لنا الرابعة.
1: أيوة، الحاجة الرابعة بنلاقيها في عبرانيين 13 وعدد 20 و21.
0: 13 20 و21. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي.
1: نكمل؟
0: أوكي. اعلموا أنه قد
1: عدد 21
0: عدد 21 ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الأبدين. آمين.
1: الحاجة الرابعة اللي بتعلنها الكلمة ربنا هنا
0: عهد أبدي،
1: إن إحنا دخلنا في عهد أبدي. ولو إحنا 2 بشر بنتعاهد مع بعض ماشي تعدي
0: صحيح،
1: لكن لما أخش مع الله، الله نفسه، الله في جلاله ومجده، أخش معاه في عهد. والحقيقة مش أنا اللي دخلت، لكن العهد مؤسس على دم الرب يسوع المسيح زي ما بتقول الآية هنا.

0: دم العهد الأبدي.
1: دم العهد الأبدي. فإحنا في المسيح نعم. من خلاله بواسطته بقى لنا يعني ارتباط في العهد ده. مع أني إحنا أصلا يعني ولا لينا في الالتزام بأي حاجة.
0: صحيح.
1: إحنا كبشر. لكن ضمننا الرب يسوع. عشان كده حتى في نفس الرسالة دي يكتب عبارة ويقول صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. فإحنا مديونين للرب دخلنا في العهد. يعني ما فيش حاجة ممكن تنقض العهد ده ما بيننا. ولو تسمح لي أصحح الكلمة أكتر. ما فيش حاجة تنقض العهد ده ما بين المسيح وما بين الله. لأن إحنا مش طرف في العهد.
0: طرف.
1: العهد الله
0: والمسيح.
1: والمسيح. إحنا بقى نظرا لأننا بالإيمان اتحدنا بالمسيح فنلنا يعني بركات العهد الأبدي ده.
0: نعم.
1: يعني إمتى يجي الوقت اللي الله يقول لي لا أنا هرميك ورا ظهري؟ إمتى ممكن يجي الوقت ده؟
0: ما أعتقدش.
1: هيقول لي ما أقدرش أنا داخل معاك في إيه؟
0: عهد.
1: في عهد. حصل مرة صورة لعهد عمل الله في العهد القديم مع إبراهيم أبو المؤمنين. في سفر التكوين أصحاح 15 حب يقول لله الله لإبراهيم أنا هديك نسل. طب وإبراهيم عمال يسأل ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو العزر الدمشقي؟ قال له طب عشان أكد لك الموضوع هات ذبائح وإدبح وحط كل شق مقابل صاحبه. وبعدين إبراهيم وقعت عليه يعني رعب عظيمة وكأنه يعني كده دخل في نوم ثقيل جدا.
0: أيوة. ها؟
1: وسبات واكتشف ان في مصباح نار بيجوز بين تلك القطع. كأن الله بيأكد له كأنه بيقول له من خلال المصباح ده اللي هو شافه في المنظر ده انا بنفسي اللي بأكد لك ان العهد ده لا يمكن اتراجع عنه ولا ينقض. فاذا كان إبراهيم دخل طرف في العهد مع الله ولغاية النهاردة وإحنا في سنة 2026 العهد ده لم ينقض. فما بالك بقى لما يبقى مش إبراهيم والله لما يبقى المسيح والله.
0: يا سلام.
1: يبقى العهد ده مضمون إزاي؟
0: يا سلام.
1: بس إحنا بالنعمة دخلنا فيه.
0: نعم.
1: وهو ده اللي بيقوله الكتاب هو ده العهد الجديد اللي الله أصلا هيعمله مع شعبه الأرضي بس من نعمة الله الفائضة علينا إحنا كأمم دخلنا في العهد ده على حساب دم المسيح. فبناء عليه بما أننا يعني في العهد الأبدي يقول الله يعمل معنا إيه في العدد اللي حضرتك كملته بعد كده يقول لي يكملكم في كل عمل صالح
0: تصنعه. مشي.
1: حد فينا كامل ولا كلنا محتاجين الرب
0: كلنا
1: يكمل
0: محتاجين
1: فيه؟ وهو بيوعدنا هو هو بنفسه يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته مش منكم نفسكم لكن عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح. يعني مين اللي شغال هنا؟
0: هو الرب.
1: الله هو اللي شغال.
0: صح.
1: الله هو اللي ضامن. الله هو المتكفل بالموضوع.
0: نعم.
1: وبيديني فرصة اني انال بركة وشرف ان هو يكمل فيا عشان اصنع مشيئته ومجده انا في رحلة الغربة هنا. فبركة كبيرة جدا ان احنا دخلنا في الامور الاربعة دي عينة.
0: عينة.
1: دي مش كل اللي بيذكره الكتاب. الخلاص الابدي، الفداء الابدي، الميراث الابدي، العهد الابدي. ايه ده رب؟ هو انا يعني وجدت كل النعمة دي في عينيك؟ هي دي محبته وهي دي امانته.
0: أيوة.
1: يعني عايز اوجه كلمه لكل احبائنا المشاهدين.
0: اتفضل بص الكاميرا بتاعت حضرتك اتفضل.
1: ما افتكرش يعني الله من جانبه قصر في حاجه.
0: ايوه.
1: لكن الله من جانبه عمل كل ما يمكن ان يعمل لدرجه انه تجسد وجه الرب يسوع المسيح هنا وعاش ورفع ومات على الصليب من اجل خطايانا. طب يعني منتظر الله يعمل لك ايه تاني؟ هل هتفضل سايب نفسك كده العالم ياخدك ولا الشهوات تاخدك ولا الخطية تاخدك ولا بعد إذنك تخلي كلمة ربنا دي تعمل لك استفاقة وترجع رجوع حقيقي للي بيدي لك كل البركات الأبدية دي؟ فاوعى تضيعها على نفسك لأن العمر مش مضمون والوقت بيجري. ولو جه الرب يسوع المسيح عشان ياخد الكنيسة زي ما هو وعد وياخد المؤمنين خليك بنعمة الله واحد منهم يعيش مع المسيح بتوبة حقيقية وتنتظر مجيئه عشان يبقى لك نصيب في الأبدية معاه.
0: أخي يوسف حضرتك قلت كلام خطير جدا في الموضوع التأثيرات الأبدية نتيجة لصليب المسيح. لكن مش عارف

0: يعني عندي حاجة ولو غلط صححها.
1: عفوا.
0: لا صدقني.
1: اتفضل.
0: هل الرب يسوع على الصليب ضمن، بما انه ادانا عهد ابدي وميراث ابدي ويعني خلاص ابدي، كنت مستني اشوف كلمه شفاء ابدي يعني. هل الرب يسوع دفع ثمن شفانا الجسدي في الصليب؟
1: طيب نحط خط تحت كلمه شفائنا الايه؟
0: الجسدي.
1: الجسدي.
0: ايوه
1: تمام. هو الحقيقه الرب يسوع لما مات على الصليب فدى ارواحنا.
0: فدى ارواحنا.
1: فدى ارواحنا.
0: مش اجسادنا.
1: هيجي الوقت
0: هيجي
1: قريب
0: الوقت. تفدى الاجساد.
1: تفدى الاجساد.
0: نعم.
1: وهنا خلونا يعني نفتكر مع احبائنا المشاهدين كلمه حلوه قالها الكتاب في رساله روميا اصحاح 8 لما قال لنا في عدد 22 فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. هنا لازم نسأل أحبائنا المشاهدين ويحطوا يعني فكرهم معانا في سؤال، هي كلمة متوقعين ان حاجة تحصل يبقى حصلت ولا لسه هتحصل؟
0: لسه هتحصل.
1: لسه هتحصل. فهنا بيقول متوقعين التبني فداء اجسادنا. يعني النهاردة الرب يسوع لما مات على الصليب فدى ارواحنا من الجحيم الابدي والهلاك الابدي.
0: صحيح.
1: فبقى لينا نصيب مضمون في الحياة الابدية معاه في السماء. لكن الجسد ده واحنا عايشين لسه على الارض بيمرض، بيتعب، بيحصل له اللي بيحصل له.
0: وارد.
1: وبيجي له وقت ويموت.
0: صح كده.
1: ويموت كمان. مش بس يعني بيتعب ويمرض. لكن هيجي وقت لما يأتي الرب يسوع لاختطاف الكنيسة زي ما هو وعد، أو ساعتها بقى الأجساد دي تتغير.
0: صح.
1: اللي كان ميت ياخد حياة يعني بشكل يعني لم يسبق له بالقرب. فالنهاردة احنا مش في زمن فداء الأجساد، ده هيحصل في المستقبل. بس بالمقابل يا أخي بهاء برضو خلينا نقر الحقيقة ان مازال الرب بيشفي.
0: طبعا.
1: ومازال الرب بيرحم. بس مش عمال على بطال بقى كده.
0: مش اي واحد ممكن ياخد الشفاء.
1: يعني مش لاني انا بقيت مؤمن بالمسيح ومؤمن حقيقي
0: يبقى
1: المفروض معياش وما تعبش وابقى في شفاء من كل ناحية. لا. وخليني افكر احبائنا المشاهدين بحاجة من كلمة ربنا تأكد الحقيقة دي. مثلا بولس الرسول يكتب ويقول كده، أما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا.
0: في مرضه يعني لمؤمنين.
1: طب هو لو الرب يعني
0: دفع ثمن
1: فداءه على الصليب معناها ان احنا نبقى بلا امراض هنا
0: كده.
1: كان ليه تروفيموس ده يمرض؟ المفروض يبقى خف. او مثلا تيموساوس واحد بيخدم ربنا وحلو قوي وليه شهادة طيبة مع الرسول بولس، والرسول بولس يقول له
0: أسقام.
1: استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. طب وليه هو كده؟ ده الرسول بولس اللي المفروض بسلطان رسولي يقدر يشفي كل هؤلاء، لكن لا أتريها مش عمالة على بطال.
0: صح.
1: فالنهاردة بنعيش لسه تحت وطأة يعني أمراض وأتعاب، لكن يظل رجائنا في الرب أنه يقدر يشفي. لكن مش بنقول له أنك لو ما عملتش كده يبقى احنا مش مؤمنين أو يبقى في حاجة مش مظبوطة. لا.
0: عايزين حضرتك تحط لنا الآية، لأن في مشاهدين ومشاهدات تقول لك هم الآية اللي بتقول مسحوق لأجل معاصينا مجروح لأجل أساء شعية 53 وبحبره شوفين اهو. فدي محتاجه برضه مراجعه وتوصل لكل مشاهد وكل مشاهده بالرب يدي لك كلام فيها. يعني
1: بنفكر حبايبنا برضه انه متى لما جه يتكلم عن النبوه دي وكتبها في انجيله في انجيل متى.
0: صحيح.
1: ذكر في انجيل متى اصحاح 8 لما كان الرب في بيت سمعان بطرس وشاف حماته.
0: نعم.
1: فبيقول الكتاب في متى 8 عدد 16 ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم.
0: صح كده.
1: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا.
0: يبقى دي بقى نبوة هو على الأرض.
1: نبوة اتحققت فين بقى؟
0: هو الرب يسوع على الأرض بيقول يصنع خير.

0: مش وهو على الصليب،
1: مش هو على الصليب، صح،
0: مش هو على الصليب. فالرب يسوع وهو على الارض حقق
1: حمل امراضنا بشفائه لينا، شالها عننا، لكن مش في الصليب،
0: مش في الصليب. يعني في الصليب حمل خطايانا وحمل اسامنا، والكتاب يذكر بنص واضح الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب. لكن رجع في نفس الجزء اللي ذكر فيه الآية دي، يقول الذي بجلدته شفيته. وهنا مش معناها شفاء الجسد، لكن شفاء الأرواح اللي يحررها من الهلاك والجحيم الأبدي. وإمتى هيجي فداء الأجساد والوضع الحلو ده؟ ده فقط عند اختطاف الكنيسة، نكون على صورة جسد مجده.
1: نعم.
0: بلا أمراض، بلا تعب، بلا وجع.
1: وبعد الآية بتقول مسحوق لأجل معصية، مش لأجل أمراض، مسحوق لأجل معصية. كان لازم توضح النقطة دي يا يوسف. بقى المشاهدين تعال رنم على أخي باسم. وحلوة أجواء صليب المسيح، وحلوة الأمور العظيمة اللي الرب فتح عينينا عليها النهاردة ويوريها لنا عشان تاخدها. قول مدي إيدك للرب ومدي إيدك للصليب، قول يا رب جاي لك بالتضاع قدام صليبك.

0: أحبائي المشاهدين، ما زلنا قدام عمل المسيح في الصليب، قوة الله. ما زلنا الرب بيستعرض لينا الأمور العظيمة. قال لنا خادم الرب الأخ يوسف هناك أربع أمور أبدية. ده طبعا كتير، بس الرب استنقى من هذه الأمور العظيمة أربع حاجات. الرب كلمنا فيهم أخ يوسف من خلال حضرتك: خلاص أبدي، فداء أبدي، ميراث أبدي، لكن كمان
1: عهد
0: أبدي. في حاجات تانية يعني 6 ساعات دول تأثيرهم أبدي قلنا، لكن هل في حاجة تانية يا يوسف؟
1: الحقيقة بيبني إيماننا جدا لما نتذكر أنه مش بس تأثير أبدي.

0: لما نتذكر انه عمله على الصليب عمل كامل
1: عمل كامل
0: كامل كامل.
1: بمعنى ايه عمل كامل يا اخي؟
0: يعني احنا قرينا في الكتاب انه الرب يسوع قبل ما يسلم الروح قال كلمتين صغيرين جدا
1: صح،
0: بس ما اعمقهم.
1: فعلا
0: قال قد اكمل.
1: ايوه
0: قد اكمل طبعا تحتيها حاجات كتير قوي.
1: صحيح،
0: ممكن تقول قد اكمل الفداء، قد اكمل الخلاص، قد اكمل تسديد المديونية على الانسان، حاجات كتير قوي ممكن تقولها. بس اللي يفكر ان موت المسيح على الصليب ده وصله انه يبقى داخل ضمن بركات العمل الكامل، صدقني يفرق مع اي انسان عايش الحياة هنا وبيحسب ان اللي عمله المسيح لاجله عمل كامل.
1: كامل.
0: اسمح لي اوضح فيها.
1: اتفضل.
0: هل اللي كنا بنفتكره من شويه لما كانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، والله خد ست ايام كل يوم كان بيعمل حاجه مختلفه. وكل يوم كنا بنقرا العباره وراء الله ما عمله فاذ هو حسن. وجه في اليوم السادس بعد ما خلق الانسان قال رأى الله ما عمله فإذ هو حسن جدا. جد. خلصت الست أيام، يجي اليوم الكام؟
1: السابع.
0: اليوم السابع. طب الله عمل فيه إيه اليوم السابع؟
1: استراح.
0: استراح. هل لأنه كان تعب خلال الست أيام؟
1: لا طبعا.
0: استراح هنا بمعنى إيه؟ كل حاجة استوفيت، ما بقاش في حاجة ناقصة خالص. هل ممكن أجي أنا ولا حضرتك النهاردة نفكر ونقول بس لو كان حط العشبة الفلانية دي في المكان الفلاني او كان ناقصه يعمل حاجة تاني بعد الست ايام ما خلصت؟
1: مستحيل.
0: هل فكرت حاجة ناقصة؟
1: لا طبعا.
0: يعني حضرتك على يقين
1: طبعا،
0: وعايز اوجه نفس الكلمة لأحبائنا المشاهدين
1: طبعا.
0: خلاص كله مظبوط، كله تمام
1: طبعا،
0: كله تمام.
1: فان
0: كان في الخليقة عمل كل حاجة وقادرين نقول عليها كله تمام، فما بالك بقى لما يجي من السماء مخصوص عشان يتمم الخلاص والفداء للإنسان ده يعمل الموضوع مستوفى ازاي؟ يبقى بعد الصليب الشيطان ما يقدرش يفتح بقه
1: صح
0: خالص. والكتاب يقول لنا انه في الصليب في رسالة كولوسي اصحاح 2 اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يعني حتى الشيطان اللي لعب البشرية كلها على مدار 4000 سنة من أول آدم لغاية مجيء الرب يسوع المسيح اللي خلاها يعني تقف على رجل وعرف يضحك عليها كلها، لكن بعد الصليب خلاص تجرد من سلطانه، ما بقاش ليه تأثير وهكذا. فبعد الصليب الرب أكمل كل حاجة. لكن دايما بنحب نعقد مقارنة كتابية مثلا ما بين حاجة كملها موسى في العهد القديم زمان وحصل ايه بعد ما كملها، وبين الرب يسوع لما يكمل العمل على الصليب. دي مقارنة حلوة يعني تفيدنا في ايماننا المسيحي بحسب كلمة الله. بنقرأ عبارة ياريت استاذن حضرتك لو نقراها في سفر الخروج اصحاح 40، وده اخر حاجة بعد ما موسى كمل خيمة الاجتماع هو والشعب. يا ترى ايه اللي حصل؟ فخلينا نقرأ خروج اصحاح 40 وعدد 33 و34 و35، ثلاث أعداد دول بس.
1: خروج 40 أعداد
0: بدءا من عدد 33 لغاية 35.
1: وأقام الدار حول المسكن والمذبح، وضع ثقف باب الدار، وأكمل موسى العمل. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. عدد 35.
0: أيوة.
1: فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن.
0: نشكرك. احنا عارفين ان خيمة الاجتماع كانت كل حاجة فيها ليها قياسات وليها أبعاد وليها ارتفاعات وليها مواد معينة تتعمل منها.
1: نعم.
0: فكان مشروع ضخم
1: طبعا.
0: وأكيد بما إن الرب كان بيقول لموسى احترز أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل.
1: صحيح.
0: لما موسى ياخد توصية زي كده، تخيل بقى من الناحية الفعلية لما مثلا يعملوا التابوت يقيس وراهم ولا ما يقيسش؟
1: المفروض يقيس طبعا
0: ويتأكد
1: طبعا.
0: وعملتوه فعلا من خشب الصمت وغشيتوه بالذهب تمام، وراجع على

0: كل حاجة كل حاجة تمام. يمكن ما رجعش مرة واحدة نظرا للمهمة المكلف بيها خطيرة، موضوع ضخم
1: تفاصيل
0: كل حاجة طبعاً. عند الله يعني بحساب، ويمكن راجع مرة واثنين وثلاثة تمام. تمام كل في يا جماعة راجع لألا تكون حاجة نقصان، لا كله تمام. فالكتاب سجل العبارة وأكمل موسى
1: العمل.
0: خلاص بقى يعني لو موسى ده حد من زينا النهاردة كده كان يقعد كده وسامحني أقول بلغتنا البسيطة يتجعس كده خلاص الحمد لله
1: عملت كل حاجة
0: عملت كل حاجة. بس تفاجأنا الكتاب بيسجل بعد ما أكمل كل حاجة وغطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، موسى يلاقي نفسه فين بقى؟ بعد كده يسجل الكتاب فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع. يا جماعة ده أكمل العمل خلاص، لكن لم يقدر أن يدخل. المقارنة دي بقى هنا الموقف ده بنقارنه بإيه؟
1: أيوه
0: باللي عمله الرب يسوع المسيح بعد ما أتم الكفارة وأكمل العمل. هل يا ترى لم يقدر أن يدخل زي ما حصل مع موسى؟
1: لا طبعا دخل.
0: ففي كلمة حلوة ده مش بس دخل. يعني خلينا نقرأ الكلمة الكتابية اللي جت في عبرانيين أصحاح 10 وعدد 13. عبرانيين 10:13 وأما هذا
1: سوري عبرانيين 10
0: طب أقراها؟
1: اتفضل.
0: بيقول الكتاب وأما هذا أي عن الرب يسوع المسيح فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. يعني الذبيحة الواحدة كانت كاملة ووافية، ذبيحة الصليب، ولا كان ناقصها حاجة؟
1: كاملة ووافية.
0: فكانت النتيجة مش إنه دخل بس، لا مش دخل، ده يدخل وكمان يعمل إيه؟ وجلس. ده بالمقارنة مع اللي حصل مع موسى. موسى أصلا ما قدرش يدخل، ما قدرش، لكن الرب يسوع لأنه عمل، رغم أنه موسى كمل العمل،
1: يا سلام،
0: لكن الرب يسوع عمل عمل الصليب بالمقاييس الإلهية كلها وبكل اللي عايزه الله. وبفكر أحبائنا المشاهدين مدى قصد الظهور، فمعمول بشكل إلهي وطريقة إلهية، فالعمل كامل من مجاميعه. فليه حق بقى تأكيدا لأن العمل كامل أنه بعد ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. شاف كلمة جلس إلى الأبد، يعني يكونش في حاجة تاني ينسيها وهيرجع يعملها.
1: لا خلاص.
0: فقد إيه الحقيقة كمال عمل الرب يسوع، يدي لكل من يرتبط بيه راحة في القلب وراحة في الضمير. أنا أتريني مش جيت لحاجة أجربها، دي حاجة مؤكدة ومضمونة بدليل إن هو جلس عن يمين الله. فالزاوية دي بتريح قلوبنا جدا، إن إحنا أصبحنا في المسيح زي ما هو جلس عن يمين الله. بقينا نقرأ حاجة تاني في الكتاب في أفسس أصحاح 2 يقول أقامنا معه
1: وأجلسنا
0: معه في السماويات في المسيح.
1: يا سلام،
0: يعني كأن فيش أي حاجة بقى أنت من ناحيتك ممكن تعملها غير إنك تقبل اللي عمل العظيم اللي عمله الله لأجلك. عشان كده اللي بيحصل على تبرير في حياته مع انه عمل خطايا وعمل بلاوي وعصى ربنا كتير، بس الكتاب المقدس يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بالمسيح يسوع. فالحقيقة يا بخت كل انسان بيراجع نفسه ويفوق لنفسه فعلا ويقبل العمل الالهي الكامل ده اللي يديله طمأنينة على مستقبله الابدي. عشان كده الكتاب المقدس يقول على طول بعدها بآية في نفس اللي احنا قريناه عبرانيين 10 وعدد 14 لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. المقدسين دول أصلهم نجسين.
1: أيوه
0: أنا وأي واحد من اللي بيسمع
1: صحيح.
0: احنا كلنا نجسين بدون دم المسيح، لكن النهاردة بعد ما جناله وعرفناه يقول إنه أكمل إلى الأبد المقدسين، يعني خلانا في وضع لا يوجد فيه أي عيب ولا يتوجد عليه أي شكوى بعد الإيمان بالمسيح.
1: فيعني يعني عمل إلهي عظيم جدا جدا جدا. يعني ببص حضرتك

0: انا اتخذت وحضرتك بتكلم عن المقاييس اللي كان الرب يكلم بيها موسى عن خيمة الاجتماع. يعني هتلاقي نلاقي حتى كل شوية وفعل موسى كما كلمه الرب وفعل، وحتى لما كان بيقول لبصلائيل يعني كأنه فعلا ما فيش حاجة بتعدي كده. فعند الصليب مقابل هذه المقارنة، لا وجلس إلى الأبد دي.
1: آه
0: يعني يا رب شكرا ليك لأجل
1: طبعا
0: نعمتك
1: طبعا.
0: وعطائك.
1: موسى ما يدخلش،
0: موسى ما
1: لكن
0: يدخلش
1: الرب يسوع لكل المجد يدخل. لا مش
0: ويجلس،
1: بس يدخل، ويجلس، يعني معناها عمل كامل
0: أكمل العمل.
1: وتام ولا يحتاج إلى أي شيء.
0: بتحطنا قدام كلمة قد أكمل، مش مجرد كلمة، ده ليها مغزى وليها صدى وليها معنى
1: طبعا، وممتد إلى الأبدية
0: وممتد
1: برضو.
0: إلى فعلا. هناخد ترنيمة على آخر بس ونرجع لحضرتك، الوقت الحلو بيمر بسرعة،
1: يباركك
0: وتقول لنا
1: حبيبي،
0: حاجة تاني من الأمور الكاملة اللي صنعها الرب في الصليب.

أكمل الرب العمل في الصليب، بنشوف كمال وتمام العمل اللي عمله الرب يسوع في الصليب. حضرتك أخ يوسف قلت لنا عن إتمام العمل وقد أكمل، وشفنا المقارنة ما بين موسى وصليب المسيح، وعلى الصليب قال

0: قد أكمل. في حاجة تاني أخيرة تقولها لنا؟
1: يعني اللي عايز يعيش حياة صحيحة مع ربنا بلا شك بيلاقي التحديات قدامه كتير. وأكتر ثلاث تحديات ممكن يعتبرهم الكتاب المقدس أعداء للشخص المؤمن اللي عايز يمشي مع ربنا مشهورين جدا. اللي هو الجسد اللي فينا، اللي هي طبيعة الخطية الساقطة اللي بتشدنا للشهوات والأثام، والشيطان قد إيه بيحاربنا، عدو تاني، والعالم كمان بإغراءاته عدو تالت قدامنا. بس نتفاجأ أن الكتاب بيقول لنا أن الصليب عالج لنا وواجه ثلاث أعداء دول. فمثلا نفكر بعض بكلمة الله. في رسالة كولوسي بيذكر في أصحاح 2 بيذكر الثلاث أعداء دول وراء بعض وتأثير الصليب فيهم، إزاي الصليب حررنا منه. فخلينا نفتكر الأقوال الكتابية دي. كولوسي 2 عدد 11 بيقول: وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. كلمة ختان المسيح هنا بمعنى قطع المسيح أو موت المسيح. فإيه اللي حصل لنا بموت المسيح على الصليب؟ خلع جسم خطايا البشرية. يعني كأننا تخلصنا، رغم أن لسه فينا لغاية دلوقتي طبيعة الخطية بعد الإيمان سكنة فينا، بس ما بقاش ليها السلطان والتأثير اللي يخلينا مستعبدين ليها. فعشان كده بموت المسيح احنا خلاص خلصنا من العدو الأولاني ده،
0: اللي هو عالمنا أن إنسان العتيق قد صلب، صح كده؟ في الصليب، يعني موجود فينا لكنه صلب.
1: بس علينا مسؤولية بقى.
0: طبعا
1: علينا مسؤولية.
0: ايه بقى؟
1: احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا.
0: تمام.
1: المسؤولية دي من الناحية العملية حلو برضو نقف قدامها ولو ثواني سريعة. يعني ايه ابقى بحسب نفسي ميت عن الخطية وحي لله؟ يعني ما جيش اقف قدام الخطية والشهوات واقول لا انا ميت مش عاملها، لا ده ما هلاقي نفسي وقعت فيها. لكن لما بقول انا ميت ومش عاملها، مش عشان افضل اتفرج كده قدامها واشوف انا هغلبها ولا مش هغلبها،
0: ابعد،
1: لكن ابعد واهرب. ودي حاجة في منتهى الخطورة للحياة المسيحية الحقيقية. والكتاب بيوصينا عنها: هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. المؤمن اللي بينسى نفسه وبيفكر انه لا انا هقدر، انا هقدر من نفسي، مليون في المية هيقع
0: طبعا.
1: لكن الهروب، عشان اصل بعض الشباب بيعتبر كلمة الهروب دي عيب، يعني عاملها عيب، فبيلاقي نفسه وقع. لا، اهرب. لما تلاقي معرض ان تيجي عينيك على مواقع اباحية وتشوفها، اهرب.
0: العلاج هو الهروب.
1: اهرب. اهرب. لما تلاقي في شلة بتشدك وكل شوية بتعمل الغلط، اهرب. اهرب. فمهم جدا مع العدو الاولاني ده اعيش الجانب العملي.
0: يوسف معلش فاضل لنا اقل يعني من دقيقتين. قلت لنا اول حاجة الجسد الخطية، تاني حاجة
1: الشيطان. لما الكتاب بيقول لنا انه جرد في عدد 15 جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. واخيرا الصليب برضو حدد موقفنا من العالم، وقال لنا في نفس الأصحاح عدد 20: إذ كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم. فاحنا مش عايشين طبقا لمبادئ العالم. العالم يهمه القرش والماديات، لكن احنا عندنا نظرة مختلفة إذا أردنا الحياة الصحيحة مع الله.
0: يعني أشكر رب جدا لأجلك أخي يوسف. فعليا أنا يعني فرحان جدا بالنور اللي رب وصله لحضرتك، ولا سيما في أسمى موضوع هو صليب المسيح.
1: عشان كده لازم كلنا أخ بهاء في النهاية نقول مع الرسول بولس: فحاشا لي أن أفتخر
0: إلا
1: بصليب ربنا يسوع المسيح.
0: شكرا جدا أخ يوسف خادم الرب الغالي بكنائس الإخوة المرحبين، ربنا يباركك. شكرا لأجل هذا الزخم، شكرا لأجل وقتك اللي رب ادهولنا من خلالك. يحفظك الرب دائما مستخدم.
1: يباركك، وما نتحرمش من الشركة الطيبة. أمين. دي ودايما نفرح بكلمة الله مع أحبائنا المشاهدين.
0: في اسم يسوع. أمين. أخويا الغالي باسم إبراهيم، شكرا جدا لأجل وقتك والتسبيحات الجميلة. ربنا يباركك في كل مكان. شكرا جدا يا يوسف. بقى المشاهدين، شكرا جدا للوقت اللي قضيناه معك وقضيتوه معانا. شكرا الرب جدا لأجل زيارته لكل حد فينا. وتذكر الكلمات الأخيرة اللي قالها الأخ يوسف: فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. هنختم ختام في ترنيمة أخيرة مع أخويا الأخ باسم إبراهيم، وصلي وقول للرب اختم بختم الروح القدس على كل كلمة سمعتها.

0: بيكم في خدمات كنيستنا العربية الإنجيلية المعمدانية في بوسطن. بنصلي من كل قلبنا إن كنيستنا اللي شعارها منارة وجسر تكون منارة بتقدم ليكم مجد المسيح، وجسر من خلاله بيوصل ليكم محبة المسيح. تابعونا.
1: صباح الخير ليكم كلكم. تعالوا نبدأ اجتماعنا النهاردة بالصلاة. تعالوا نحني رؤوسنا أمام الله في محضره ونشكره ونقول له يا رب احنا جينا النهاردة يا ربي وكلنا شكر يا ربي. محتاجين ليك، محتاجين ليك قوي قوي يا رب. يا رب عايزين النهاردة الصبح يا رب انك تلمس كل واحد فينا. احنا جينا النهاردة يا ربي في هذا الصباح وكلنا اشتياق ان احنا نشوفك ونتقابل معاك ونتلامس يا ربي معاك. يا ربي بنشكرك يا ربي على المحبة يا ربي الفائقة نحونا، واحنا يا ربي ما نستاهلش. نشكرك يا ربي لانك ضمتنا لشعبك وإلى خاصتك، لك كل المجد يا رب. يا رب جينا النهاردة نرفعك ونسبح اسمك القدوس بينا، فاقبل يا رب مننا من فضلك ذبيحتنا المتواضعة دي يا رب، رغم كل الغلط والعيوب اللي فينا يا رب. أنت ربي بتقبلنا، مش بس كده يا ربي، أنت مت عشاننا. يا رب ساعدنا أن احنا يا رب نتغير ونتجدد من داخلنا، عشان يا ربي يمكن يا ربي نتغير إلى تلك الصورة عينها يا رب، صورة يسوع المسيح. يا ربي بنرفع لك الصلاة دي يا ربي، وإحنا واثقين إنك سامع، واثقين يا ربي إن إحنا على قلبك، وإن إحنا يا ربي اهتمامك وكل يا ربي حبك لينا بفيض جامد مش ممكن يا ربي الواحد يدرك ارتفاعه ولا عمقه ولا مدى. يا ربي لك كل الشكر يا رب. بارك اجتماعنا، وبارك يا ربي تسبيحنا، وبارك يا ربي الكلمة. يا ربي اعطي الأسيس هذه كلمة من عندك عشان يا ربي تخترق النفوس وتغير القلوب يا رب. نصلي هذا في اسم ابنك يسوع المسيح، ولك كل المجد، آمين. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك يا ربي مستحق أن تحنى لك الجباه، لأن زي ما أنت قلت يا رب سوف تكثو باسمك كل ركبة، من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان يا رب أن يسوع المسيح رب لمجد الله. تعالوا نقول الكلمات الحلوة دي. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت الوحيد يا رب، أنت الوحيد المستحق.

كلنا عارفين طبعا المشهد الرهيب اللي في أشعياء 6 لما الصروفين كانوا بيسبحوا الرب ويقولوا قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. ونفس المشهد تقريبا بيتكرر في رؤيا يوحنا الإصحاح الرابع لما بيقولوا على الكائنات الأربعة لا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. إيه رأيكم نسبح معاهم ونقول للرب قدوس قدوس أنت يا الله قدوس قدوس الأرض كلها امتلأت من مجدك يا قدوس. تعالوا نقوم اللي يقدر يقوم يقف ويصرخ معانا ويقول له يا رب.

معلش هستأذنكم تفضلوا واقفين عشان هنقرا مع بعض مزمور 146 كلنا بنفس واحد مع بعض. هللوا يا سبحي يا نفسي الرب، سبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم، حيث لا خلاص عنده، تخرج روحه فيعود إلى ترابه، ذلك في ذلك تهلك أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد، المجري المظلومين، المعطي خبزا للجياع، الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب والمحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعضد اليتيم الأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يملك الرب إلى الأبد، إله يا صهيون إلى دور فدور. هللويا. تفضلوا استريح. الحافظ الأمانة إلى الأبد، بيقول لنا المزمور الحافظ الأمانة إلى الأبد. أنا أول الناس اللي يعني مذنب في هذا الموقف إن أنا دائما أنسى تعاملات ربنا معايا في الماضي، وكل حاجة بتيجي عليا ببقى يعني متهيب الموقف شوية، ودائما في الوقت ده بيجي في بالي شخص زي داود اللي هو منساش الماضي، ولما راح يقابل جولياط قال الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من هذا الفلسطيني. في تراك ريكورد حصل مع ربنا، أنا ساعات بنسى الحكاية دي، ويعني عايز أفكركم إنه لازم الواحد يذكر تعاملات الرب معاه لأنه حافظ الأمانة إلى الأبد. تعال نرنم له ونقول له يا رب أنت ربي أمين في وعودك، أنت ربي إله الأمانة وعظيم الصنيع.

هرجع تاني للمزمور اللي قريناه، مزمور 146 عدد 3 و5. عدد 3 بيقول: لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم حيث لا خلاص عنده. وعدد 5 بيقول: طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب الإله. ده برضو حاجة الواحد دايما بينساها، وأنا أول الناس إن أنا ما يحصل أي حاجة ما برفعش قلبي إلى ربنا، بشوف يا ترى مين يقدر يساعدني، مين حواليا ممكن أروح له. هنا ربنا بيقول لك ملعون من اتكل على زراع بشر، بيقول لنا طوبى لمن إله يعقوب معينه. دايما أفكر نفسي أنا بالموقف ده. التنيمة جاية بتقول: أنا صابر ليك ومستنيك، إنه بتقول لك إيه؟ لا مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في القوة، أنا عيني عليك وانتظاري ليك. تعالوا نقول كلمات التنيمة الجميلة دي مع بعض.

يا رب نشكرك يا رب لأنك دايما بتدعونا إن احنا نلتصق بيك ونروح لك في أي شدة يا رب. يا رب أنت اللي قلت ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. يا رب كتير قوي يا رب الواحد بينسى الموضوع ده. يا رب عايزين نلقي عليك، نتعلم يا رب إني نلقي عليك الهم، لأنك يا ربي أنت بتهتم بينا يا ربي يمكن أكتر ما احنا بنهتم بنفسنا. تعالوا نقول الكلمات دي، إلقي على الرب همك فهو يعولك. الكلمة الجميعة بيقول لك فهو لم يشفق على ابنه بل بذله للفداء، هكذا الله أحبك. وهو لم ينسى رضيعاً قد نسي من أمه، فلجأنا إليه تحيا أمنا في ستره. تعالوا نصلي الكلمات دي ونفكر نفسينا إن الله ملجأ لنا في كل وقت.

لو فتحنا جوجل وبندور على كم مرة الرب قال لشعبه لا تخف، في يطلع لك رقم 365 اللي هو عدد أيام السنة، بيقول لك في كل يوم ما تخافش. لكن في آراء تانية يقول لك لا ده 200، لا ده مش عارف. المهم يعني إن الرب قالها عشرات يمكن مئات المرات، فيعني عشان يفكرنا over and over and over again، ما تخافوش يا جماعة، أنا معاكم ما تخافوش. الترنيمة الأخيرة اللي هنقولها اللي جاية دي بتفكرني بالضبط لما بسمعها، بفتكر دائما التلاميذ هم قاعدين في المركب مع الرب يسوع شخصيا، والرياح قامت والعواصف قامت وارتعدوا وخافوا. أقول لنفسي إزاي معاهم الرب ذات نفسه شخصيا شايفينه ولمسينه وبيخافوا إزاي؟ يعني الواحد برضو ممكن يقول ما الرب معانا وفي حياتنا وجوانا بنخاف ليه؟ تعالوا نقوم ونسأل نفسينا في الترنيمة اللي جاية دي، نقول بنخاف ليه؟ ما الرب بنفسه هو اللي حمينا، فنخاف من إيه؟

0: كلنا طبعا فرحانين ان وجود الاسيس هادي النهارده معانا وميري. نقول لهم وحشتونا جدا، ونصلي ان ربنا يكلمنا النهارده على لسان الاسيس هادي.
1: امين. شكرا يا رياض، وشكراً لمحبتكم. قبل ما ابتدي نفسي أشكركم قوي قوي على كل محبة قدمتوها في الوقت اللي فات. محبتكم وصلتنا، كل رسالة، كل صلوة، كل آية، كل زيارة، كل حد اهتم وسأل وصلى وبعت، وكل شخص ما بعتش عشان عايز يسيبنا براحتنا وعايزنا ناخد أجازة وناخد بريك، كل حد قال لنا خد وقتكم وارتاحوا وانبسطوا، كل حد قال لنا ما تغبوش وحشتونا وعايزينكم، كل حد زعل عشاننا وكل حد زعل مننا، كله خارج من محبة، واحنا استقبلنا الكل على انه محبة، وعايزين نشكركم قوي قوي على المحبة دي، وتأكدوا ان احنا بنحبكم قوي قوي قوي قوي قوي. النهاردة هو ده ليه بيجري كده؟ روزا، هو احنا باوربوينت ولا برو بريزنت؟ برو؟ ماشي، اوكي. النهارده مش هرجع لمتى، مش عارف وحشكم متى ولا لا، انا وحشني، لكن مشغول بقالي فتره كده ان احنا every now and then كل شويه كده نرجع شويه العهد القديم، عشان ايه؟ الكتاب بعهديه زي ما قلنا الرب يسوع نفسه كان بيقتبس من العهد القديم طول الوقت. فالنهارده هناخد سفر، كل فترة هناخد سفر من أسفار العهد القديم، هناخد حد من كتاب العهد القديم ونشوف الرسالة المحورية اللي ربنا عايز يكلمنا منها. وده سفر من الأسفار اللي أنا شخصيا بقالي وقت بصلي بيه ومشغول بيه وبحبه جدا جدا. بس الأول هعمل لكم امتحان، أحاول أعرف كده إيه هتعرفوا ولا لا. اللي يعرف ما يقولش الاسم، يرفع إيده بس، أوكي؟ فمين من قائل إيه هذه العبارة؟ عارف ايه اللي بيحصل؟ البار بإيمانه يحيى. حد عارف مين قال البار بإيمانه يحيى؟ عماد. البار بإيمانه يحيى، كويس. طيب مين اللي قال عيناك أطهر من أن تنظر الشر؟ هي معروفة صح، بنقولها كتير، عيناك أطهر من أن تنظر الشر. حد فاكر مين اللي قال الآية دي؟ أوكي، كويس. مين اللي قال لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحار؟ ها، حد عرف؟ عرفتي مين؟ طيب مين اللي قال على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب ماذا يقول لي؟ هنقولنا ما نقولش. يا اسكندرة، يا اسكندرة حرقتي الوعظ. اللي جاي دي غالبا كلنا هنعرفها. مين اللي قال مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عامل الزيتونه والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المذاود فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي، الرب السيد قوتي ويمشيني على مرتفعاتي. مين؟ حبقوق. حبقوق سفر من الأنبياء الصغار، وهم مش أنبياء صغار عشان كانوا قصيرين ولا عشان كانوا صغيرين في السن، لكن هم أنبياء صغار لأن كتاباتهم قليلة مقارنة بالأنبياء الكبار. والحبقوق هو واحد من دول، وكتب كم أصحاح؟ حد عارف؟ ثلاث أصحاحات بالضبط كده، ثلاث أصحاحات. والآية الجميلة اللي كلنا حافظينها مع أنه لا يزهر التين هي آخر خالص آخر آيات في سفر حبقوق.

أخوك. بس الحقيقة لو حد فينا بيعدي في وقت صعب ما بيبقاش قادر يقول دايما مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حبل في الكروم أبتهج بالرب وأفرح بالله خلاص، أنا بس ولا أنتوا كمان؟ أنا لما كنت معدي في وقت صعب ما كنتش عارف أقولها. بس الحقيقة أنه حبقوق ما ابتداش بالكلمات دي، حبقوق مشي بروسس، مشي رحلة، مشي مشوار عشان يقدر يوصل. بدأ بأنه بيسأل أسئلة وبيطرح أسئلة وبيشتكي وبيصرخ، ومشي مشوار رحلة مع الله لغاية لما وصل للنقطة اللي فيها قدر يقول بصوا بقى يحصل اللي يحصل، تيجي زي ما تيجي أنا هبتهج بالرب وهفرح بإله خلاصي لأن الرب السيد قوتي. أنا عندي أمل لسه أن الباوربوينت هيجي إن شاء الله. لو هنرجع للبرو بريزنتر I'm good. هدي خلفية سريعة كده عن حبقوق. حبقوق اتكتب تقريبا ما بين سنة 600-610 قبل الميلاد. حبقوق كان بيكلم مملكة يهوذا، كان السبي اوريدي حصل لإسرائيل، إسرائيل كانوا اوريدي تاخدوا للسبي بسبب خطايا كتير جدا جدا جدا، وكان باقي سنين قليلة ويهوذا كمان يروحوا للسبي، فاللي هو بيقول لهم يا ريتنا نتعظ عشان ما نروحش للسبي، لكن للأسف شعب إسرائيل آسف شعب يهوذا بقى لم يتعظ وحصل بعدها على طول السبي. كان مزامن حبقوق لصفانيا ومزامن لأرمية، فلما تقروا أرمية تلاقوا تشابهات كتيرة قوي ما بين الأرمية بيوصفوا عن اللي بيحصل وسط الشعب وما بين اللي حبقوق بيوصفوا بيحصل وسط الشعب. في حاجة مميزة جدا جدا جدا لحبقوق، حد ياخد باله ايه الفرق ما بين حبقوق وباقي الأنبياء؟ الوحيد في الاثناشر والخمسة اللي عمل القصة دي، حبقوق الوحيد اللي بيكلم الرب مش بيكلم الشعب. النبي دايما بيعمل ايه؟ بيكلم الشعب، ياخد رسالة من الله ويروح يقولها للشعب. حبقوق ما وجهش كلامه لشعب ايوه واحنا تمام، بس انا مش عارف اقلب بقى. حبوب ما كانش موجه كلامه للشعب، حبوب طول الوقت يا سلام ثانك يو سو ماتش، زي ما قلت بعد سقوط اسرائيل وقبل سقوط يهوذا في نهايه ملك يوشيا وبدايه يهويقيم، وكان مع نحوم وصفانيا وارميا. السفر متقسم ثلاث اجزاء، ثلاث اصحاحات اللي احنا تكلمنا عنهم. الاصحاح الاولاني بيشتكي لله، بيكلم ربنا مش بيكلم الشعب، فبيصرخ لله من الظلم، بيشتكي شكوى اولى من شعبه، هو بيشتكي من ناسه من اهله، وبعدين الرب بيرد عليه فالاجابه مش بتعجبه خالص، فبيقول لا لا لا لا مش ده اصلا اللي انا بطلبه، ده دي الاجابه دي اوحش، فبيشتكي شكوى تانية، فبيشتكي شكوى اولى ويسمع اجابه ويشتكي شكوى تانية. بدايه الاصحاح الثاني بيبتدي يستنى الإجابة، بيقف ويقول يا رب كلمني فهمني أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل، ثم الرب بيرد عليه. ثم الأصحاح الثالث بيبتدي يعمل مزمور تسبيحه، هو فعلا مزمور مكتوب بالضبط زي كأنه أي مزمور. حبقوق شخصية مجهولة لا يأتي ذكره في أي مكان آخر في الكتاب المقدس، مش عارفين مين ده، احتمال كبير يكون نبي أو مسبح في الهيكل من سبتلاوي، الطريقة اللي مكتوب بيها المزمور وبعض الحاجات بتدي الانديكيشن ده، لكن اسمه كمان قد يكون من أصل غير عبري يعني أكادي، فلو هو من أصل غير عبري هيبقى معناه نبتة أو ساق، لكن الاحتمال الأكبر إن هو عبراني وبالتالي هيبقى معنى اسمه يعانق أو يعارك، عشان كده أنا سميت الخدمة النهاردة عناق أم عراك. يا ترى هو بيحضن ربنا ولا بيتخانق معاه؟ يا ترى واحنا في الوقت الصعب بنمسك في ربنا ولا بنتخانق معاه؟ وانهي فيهم الصح واللي مفروض نعمله؟ زي ما قلت حبقوق بيوجه كلامه للرب مش لله. ازاي حبقوق اتنقل من حتى متى اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص الى مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم؟ في ثلاث مراحل، دول اللي عايزين نقف قدامهم النهارده، ثلاث مراحل وهنطلع منهم بعشر دروس. جاهزين؟ هنتعشى مع

بعض النهاردة. المرحلة الأولى هي مرحلة السؤال، ومرحلة السؤال بتتسم بحاجتين، إن فيها صراع، حراك، خناقة، وفيها صراخ. أنا بسأل بجد، في حاجة وجعاني، في حاجة مضايقاني. ثم بينتقل إلى مرحلة الانتظار، ودي بتتميز بالصبر والهدوء والصمت والإيمان. ثم بينتقل لمرحلة التسبيح، وفيها بيتذكر، زي ما كان رياض بيشاركنا في وقت التسبيح، بيتذكر، بيفكر نفسه بالرب عمله. ثم بيجي له إعلان جديد بينقله إلى التسبيحة الرائعة اللي احنا حافظنا. مش عارف ده ايه بالظبط، بس تمام. هنبتدي الأصحاح الأولاني، فيه قلنا ايه؟ شكوتين لله. حبقوق واقف وبيصرخ إلى الله. الصرخة الأولى هي صرخة من الظلم، بيقول الكلمات هو في ايه؟ الوحي الذي رآه حبقوق النبي. بصوا الكلمات دي، ويمكن يكون في ناس فينا تقدر تقول الكلمات دي بتعبر عنه. حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. لما تريني إثما وتبصر جورا، وقدامي اغتصاب وظلم، ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها. يعني الخصام بيقوى، بيغلب. لذلك جمدت الشريعة، الشريعة ما بقتش شغالة، ما بقناش بنعمل بكلامك يا رب. ولا يخرج الحكم، في ظلم، لأن الشرير يحيط بالصديق، فلذلك يخرج الحكم معوجا. إيه أكتر حاجة حاسين إنها سائدة في النص دي؟ الشكوى من إيه؟ ظلم، ظلم وجور. جور دي يعني في أحد معانيها شقاء، تعب، اغتصاب وظلم وخصام، صح؟ حكم معوج، في إحساس بالظلم. أي حد فينا عنده أطفال غالباً سمع في وقت من الأوقات أو أكتر من مرة It's unfair، صح؟ مش كده؟ It's unfair، This is unfair. وبنكبر ونفضل نقول This is unfair. مرات كتير بنحس This is unfair، وكلنا اختبرنا ده في البلاد اللي جينا منها، وهنا، وفي بيوتنا، وفي الشارع، وفي الكنيسة. اختبرناه من أول الدرجات اللي مش بتعبر عن مجهودنا وتعبنا، صح؟ ويمكن اختلاف المعاملة بين الإخوات، ولاد وبنات، والكبير والصغير والوسطاني. اختبرناه لما كبرنا شوية في الجامعات، وبالذات في بلاد فيها نسبة اضطهاد مش قليلة، فأنت لا مش هينفع عشان أنت كفتس. إحساس بالظلم، مش كده؟ إحساس مؤلم بالظلم، إحساس وإحنا بنتقدم لأشغال وناس بتتاخد وناس مش بتتاخد، وإحنا جوه الشغل وبنعمل أحسن حاجة عندنا، وفي حد تاني هو اللي بياخد التقدير الأكبر وبيترقى. لكن أصعب أصعب أصعب ظلم هو الظلم اللي بتختبره من الناس اللي بتحبهم. حبقوق بيشتكي من شعب الله، وخدوا بالكم هو مش بيشتكي غالباً من ظلم واقع عليه هو شخصياً، لكن شايف حواليه ظلم، شايف الناس بتظلم بعض، شايف الحق ضايع، شايف الشريعة لم يعود الشعب يحترمها ولا يعمل بها. إحساس شديد بالظلم. الظلم بيولد جوانا إيه؟ حد يقدر يوصف لي كده لما بتبقى مظلوم إيه الإحساس اللي بتبقى حاسه؟ غضب، غضب، ثورة. الغضب ده مقبول ولا مرفوض؟ ها؟ مرفوض؟ بس حبقوق غضبان، حبقوق غضبان يا اسكندرة، والوحي سجل غضبه، صح؟ وربنا ما ردش قال له ازاي تتكلم بالطريقة دي، عيب. لا، الغضب مقبول، الغضب رد فعل طبيعي للظلم. والنهاردة أنا مش عايز أركز على الظلم، لكن عايز أركز على أي شعور صعب، أي صراع حد فينا ممكن يكون بيعدي بيه. الصراع اللي عدى بيه حبقوق كان صراع ضد إحساسه بالظلم. هل اختبر الرب يسوع الظلم؟ الآية الجميلة اللي بنتعزى بيها في العادي، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. بس هقول لك حاجة للأمانة كده، لو أنت بتعدي بظلم الآية دي هتنرفزك، هتستفزك. ظلم أما هو فتذلل، ده أنا عايز أولع في الدنيا كلها، ده الظلم وحش قوي.
بس الرب يسوع كان عنده على الأقل سببين يخلوه يسكت قدام

الظلم. فبطرس يقول الكلمات دي: الذي شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمين؟ لمن يقضي بعدل. هو ساكت لأنه عارف أنه العدل هيجي، لكن هو ساكت لأنه عارف أن العدل هيجي من خلاله هو شخصيا، هو اللي هيحقق عدالة الله. بس أنا عايز أرجع لحبقوق وللدرس الأول اللي نتعلمه من حبقوق. الدرس الأول اللي يعلمه لنا حبقوق: كن صادقا لا تتجمل. مرات كتير قوي قوي قوي بنبقى شايفين ان الحاجة المسيحية المؤدبة الصح اللي نعملها في الصلاة اننا دايما نقول يا رب احنا بنحبك وانت بتحبنا وكل حاجة جميلة، واحنا عارفين هي ظروف صعبة وانا مظلوم او موجوع او تعبان او او او، بس انا مش بشتكي، انا مش بتزمر، انا كويس. وبنقول لبعض كده. مرات يبقى في واحد تعبان فحد يقول له يا رب صالح، رب صالح، لا كده يعني اسكت اسكت يا رب صالح، اوعى تشتكي. حبقوق مش بيعلمنا كده. حبقوق بيعلمنا ان احنا ينفع نعمل ايه؟ نصرخ، وينفع نشتكي، وينفع نسال، وينفع نصارع مع الله. حبقوق محارب، اسمه كده انه بيحارب. حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع؟ لما تريني اثما؟ غالبا اكتر سؤالين، اكتر سؤالين اي حد بيعدي في وقت صعب بيسالهم: لماذا وحتى متى؟ صح، لماذا وحتى متى. تيموثي كيلر بيقول الكلمات دي عن حبقوق، بيقول حبقوق اكثر صراحه وصدقا من معظم المتدينين، لكنه اكثر ايمانا بكثير من الانسان العلماني. فهو ماسك في ربنا، بس هو كمان بيصارع وبيسأل. ودايما بتساءل قد ايه صلواتنا بتعكس صلوات الكتاب المقدس. مش الوحيد اللي بيشتكي هو حبقوق. من اول واقدم واحد يمكن ايوب يقول له ايه؟ نفس الكلمات: حتى متى ولماذا؟ حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني ريثما ابلع ريقي؟ عارفين يعني بيقول له ايه؟ يعني ممكن تسيبني ابلع ريقي؟ يعني سيبني في حالي. متخيلين واحد بيقول ربنا كده؟ عيب، صح؟ عيب، قله ادب. بس هو ربنا ما لمش ايوب، صح؟ لما ربنا عاتب مين؟ اصدقاء ايوب اللي كانوا بيحاولوا يسكتوه. ينفع نصرخ قدام الله بيقول له سيبني ابلع ريقي؟ أخطأت؟ ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتني عثورا لنفسك حتى اكون على نفسي حملا؟ ولماذا لا تغفر ذنبي؟ موسى يقول له: يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ مش عيب يا موسى، عيب تقول ربنا كده، ما صحش. لا، موسى وأيوب وحبقوق بيعلمونا نكون حقيقيين. كن صادقا لا تتجمل، روح للرب. بتحس إنك مرات كتير يقولك أنا بعدي في وقت صعب ومش قادر أصلي. عارفين مرات كتير بيبقى إيه السبب إننا مش عارفين نصلي؟ إننا عايزين نصلي بطريقة معينة، عايزين نصلي صلوات محفوظة، عايزين نبتدي نقول له يا رب اشكرك ونمجد اسمك لاجل هذا اليوم الجديد. بس انت اللي جواك ايه؟ ليه يا رب؟ قول له: ليه يا رب؟ هذه صلاه مقبوله، هذه صلاه تعبر عن الحب، لان اللي بيحب حد بيعاتبه وبيمسك فيه وبيكلبش فيه وبيقول له يا رب ليه، لماذا اسات الى هذا الشعب. كتاب المزامير طبعا من داود وإيثان وبني قورح: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ أقول لله صخرتي لماذا نسيتني؟ نسيتني ليه؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ أرميا يقول له: أبر أنت من أن أخاصمك؟ أنا عارف أن أنا مش مفروض أخصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك، فهمني لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. الدرس الأول اللي بيعلمه لنا هو أننا لا نتجمل. الدرس الثاني: سمي الأمور بأسمائها، سمي الحاجات بأسمها. أنا شخصيا كنت بحكي قريب مع حد من أصحابي كده
وبقول له على حاجة معينة.

هنا حصلت. وبعدين بيقول لي، بقول له بس يعني معلش، ما هو اصل برضه في كذا وظروف اللي مش عارف ايه قال لي بقول لك ايه، سمي الحاجات باسمائها عشان تعرف تتعامل معاها. سميها باسمائها، سمي الظلم ظلم، وسمي الشر شر، وسمي الشقاء والتعب شقاء وتعب. ما تقولش على المرض خير، المرض مش خير، المرض مش خير، والموت عدو. دي كلمات الكتاب مش أنا اللي بقول، آخر عدو يبطل هو الموت. ما تقولش على المرض خير ولا على الموت إن هو خير، قول على الحاجات سميها بأسميها. لما تشوف ظلم قول عليه ظلم، قول ده غلط، قول ده مش صح، عشان لما تاخده قدام ربنا يتعامل معاه زي ما هو. بس الدرس الثالث والأخير في الجزء الأول ده من شكوى أيوب، كلم الله عن الناس قبل ما تكلم الناس عن الله. حبقوق راح لربنا يشتكي له قبل ما يروح للناس يقول لهم انتوا بتعملوا، لان مرات كتير وانت بتشتكي رايك هيتغير. روح له قول له انا زعلان من فلان، انا زعلان من ريمون، ريمون عمل فيا وقال لي وسوى، ما عملش حاجه الراجل ده، طيب انتوا عارفين يعني. وانت بتتكلم معاه هيجاوبك، مرات هيقولك اسكت، ومرات هيقولك روح عاتب وتكلم، ومرات هيوريك حاجات انت مش شايفها. كلم الناس، كلم الله عن الناس قبل ما تكلم الناس عن الله. يبتدي ربنا يرد على ايوب، الاجابه الاولى يقول له انظروا بين الامم وابصروا وتحيروا حيره، لاني عامل عملا في ايامكم لا تصدقون به. ده حلو قوي يا رب، ده اكيد هتعمل بقى حاجات عظيمه وهتخلي اورشليم دي اعظم مدينه في الارض، صح؟ يقول له ايه بقى؟ فها انا ذا مقيم الكلدانيين، الكلدانيين اللي هم البابليين، بابل، الامه المره القاحمه السالكه في رحاب الارض لتملك مساكن ليست لها، هي هائله ومخوفه. ويكمل يشرح قد ايه البابليين دول متوحشين وبيفرموا كل حاجة قدامهم وبيكوموا كل حاجة ويخلوها تراب، وما بيفيش حاجة بتقف قدامهم، وإلههم قوتهم. وبيقول له أنا هجيب بابليين عشان ييجوا يخربوا الهيكل ويسبوا الشعب إلى بابل. أنا أبيض، لا لا لا لا، ثانية واحد، أنا بشتكي لك مش من مراتي مش عشان تاخدها، يعني يعني لا، إيه اللي إيه يا رب ده؟ تخيل أنت كده بتشتكي من الناس اللي بتحبهم، فيقول لك ده انا هجيب بقى الجلادين. لا لا، مش ده اللي انا اقصده. بس في درس هنا، انه تأديب الله يبدا من الداخل. في بطرس اصحاح 4 يقول لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. لما تشتكي من ظلم واقع عليك يبتدي ربنا ينقيك انت الاول ويأدبك انت الاول. ليه يا رب؟ يا رب هو انا يعني يعني انت سبت كل العك اللي بيحصل حواليا ده ومسكت فيا انا؟ بس عارف ليه؟ لان انت غالي عليا، انت تهمني، انت ابني، انت صورتي، وانا عايز اقدسك، انا عايز اقدسك يا كنيسه. مرات يمكن اختبرناها حتى في التاريخ، الكنيسه تصرخ أو القديسين اللي في الكنيسة يصرخوا من أجل حال الكنيسة السيء، فربنا يستخدم الأشرار يأدب الكنيسة. يا رب أي معلش، إحنا شفنا ده في مصر في السنة بتاعت الإخوان، اللي هو إيه إيه إيه، قبلها كنا بنصلي وبنصرخ. ربنا استخدم الحاجة اللي شكلها وحش، الناس اللي شكلهم أشرار، عشان ينقي ويقدس الكنيسة. أنت عندي أهم، الكنيسة أهم. عايز يا رب، عايزينك تعمل نهضة يا رب في بلدنا، لازم أقدسكم الأول. عايزينك تغير العالم، لازم أقدس الكنيسة الأول. عايزك يا رب تستخدمني في كل حتة، لازم أشتغل في حياتك الأول. أنت الأول، التأديب يبدأ من الداخل. لكن يبتدي حبقوق يصرخ الصرخة التانية أو الشكوى التانية، يقول له ألست أنت منذ الأزل؟ هو مش انت منذ الازل؟ وتيموثي كيلر بيقول الجزء ده كانه يعني في جزء من السخريه، هو ايه يا رب اللي انت هو مش انت من الازل
ألست

أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي. شايفين التوازن؟ جواه غضب ومرارة ورفض، لكن جواه إيمان ومعرفة وثقة في الإله اللي هو بيتكلم معاه. بيقوله لأن أنت كده، لأنك قدوس لا نموت. يا رب للحكم جعلتها. فهم؟ أنا فاهم أن أنت عايز تعمل ده للتأديب، ويا صخر للتأديب أسستها، بس أنت عينك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ يا رب ده دول أشر مننا، إزاي تسكت عليهم؟ والدرس الخامس اللي نتعلمه من الجزء ده إنه حبقوق ما خدش الإجابة الأولى بتاعت ربنا وسكت، لكن عمل إيه؟ كمل يسأل، كمل صراعك. مرات كتير هتبقى مجرب بإنك لما تدخل مع الله في صراع ما وتشتكي وتصرخ إنك تاخد أول إجابة وتسكت. بس اللي بيحب بجد واللي عايز يعرف الرب بجد واللي عايز يعرف طرق الرب بجد واللي عايز يفهم معاملات الله بجد ما بيسكتش بعد أول إجابة. لو الإجابة مش عاجباه بيعمل إيه؟ وعيالنا بيعملوا معانا كده، صح؟ لا، إجابة مش عاجباني، تاني، لا برضو مش عاجبني، لا مش ده اللي أنا عايزه. ثم ينتقل إلى الأصحاح التاني. الأصحاح التاني حبقوق شكله مختلف عن الأول، كان في الأول شكله إيه؟ غضبان. بس يبتدي الأصحاح التاني بأن واقف مستني الإجابة، يقول على مرصدي، ركزوا في الأفعال، أقف على الحصن أنتصب. عارفين أنتصب دي؟ يعني واحد واخد مكان وقاعد وقت طويل، قاعد كده بيتفرج على الماتش، قاعد واقف على السور وبيراقب. وأراقب لأرى، أقف أنتصب أراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيبه عن شكواي. لما أسئلتك تكتر كويس أنك تصرخ، كويس أنك تشتكي، كويس أنك تعبر عن كل اللي وجعك، بس لازم تاخد وقت تسكت عشان تسمع. إحنا بنجري طول الوقت، بس في أوقات لما الدنيا تتقل عليك لازم تعمل إيه؟ تسكت، تقف قدام الرب وتسكت وتديله وقت إنه يرد عليك، اديله مساحة انه يتكلم، ما تبقاش انت بس اللي بتتكلم والناس بتتكلم في ودنك ودوشة وزحمة وآراء وهنا وهنا ويمين وشمال. اقف، انتصب على الحصن، خذ موقع المراقب واستنى عشان تشوف هيجاوبك يقول ايه. الدرس هنا قف وانتظر واصمت. في إشعياء 30 الآيات اللي انا بحبها قوي، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. في بداية الثلاث أربع أسابيع اللي فاتوا دول وأنا باخد الأجازة بكلم حد من القادة الروحيين وقال لي الكلمات دي، يعني بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. إحنا مرات بنبقى عايزين نكروت كده، يعني لا، في وقت لازم تقف، لازم تهدى، لازم تسمع، بالرجوع والسكون تخلصون. ثم تيجي إجابة الله، يقول له أجابني الرب وقال أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. وهنا في تفسيرين، يا إما اكتبها بخط كبير جدا فحتى اللي بيجري يقدر يشوفها، يا إما اكتبها فيقدر اللي يشوفها ياخدها ويتشجع بيها ويشارك بيها آخرين أيضا، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، الرؤية هتتحقق في ميعادها، كلامي هيجي في وقته، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت، قولوا معايا إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. ثم يبتدي يتكلم عن شعب البابليين، تكلم عن بابل. هو بالأول بيشتكي من الظلم اللي حاصل جوه شعب يهوذا، فرب يقول له أنا هجيب البابليين وهأدب بيهم شعبي، فيقول له رب بس دول أشرار، فيبتدي يقول له

وأنا بقى بعد ما خلص استخدامي للأشرار هأدبهم هم كمان. دول اللي منتفخين ونفسهم غير مستقيمة فيهم، لكن وسط كل ده بيدي مفتاح كبير قوي، يقول البار بإيمانه يحيى. البار بإيمانه، الآية دي اقتبست 3 مرات في العهد الجديد، مرتين بولس اقتبسها ومرة كاتب العبرانيين، 3 مرات يقول البار بالإيمان يحيى. حتى وإن كان هنا مش مقصود بها البر بمعناه اللي بنفهمه في روميا وفي العهد الجديد، لكن عايز يقول الشخص البار يقدر في وسط الظروف الصعبة يعيش لو تمسك بالإيمان. وهنا الدرس إنه الله بينقل حبقوق من المنظور إلى غير المنظور، بيقول له أنا هوريك العالم الروحي فيه إيه، أنا هوريك اللي بيحصل في السماء فتقدر تستحمل اللي على الأرض، لأن البار بإيمانه يحيى. بالإيمان مش بالعيان، العيان مؤلم، العيان صعب، إزاي عرف يوصل مع أنه لا يزهر التين وسط كل ده؟ لأنه شاف فوق حاجة، شاف أنه في إله متحكم في الأمور، إله عارف بيعمل إيه، وإله عنده توقيتات وهتحصل إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. ثم بعد الجزء ده بيدي 5 ويلات، بيتكلم عن 5 ويلات للشرير، للي هم مين؟ لبابل. بيقول ان بابل دول زي ما عملوا هيتعمل فيهم، السارق او السالب او المغتصب ما ليس له هيقوموا عليه وهياخدوا منه اللي عنده، الشخص الاستغلالي او المنتفع او المتآمر او الشعب الاستغلالي العنيف ومستخدم القوة لصالح نفسه، كل حد من دول ويل لده وويل لده وويل لده. وفجأة في وسط الأصحاح كده بعد ما هو بيتكلم على الشخص العنيف اللي بيستخدم القوة عشان ياخد اللي هو عايزه، يروح حاطط كأنه عامل بوز كده، لأن الأرض تمتلئ، بياخده فوق من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. الآية دي موجودة في إشعياء بس مع فرق صغير، الأرض تمتلئ من مجد الرب، مرات الأرض بتمتلئ من مجد الرب بس مش بتمتلئ من معرفة مجد الرب، صح؟ لا، هيجي وقت هتشوف مجد الرب بعينيك، هو المجد موجود بس انت مش شايفه، في وقت هتشوفه، وهتشوفه لما اجي وحقق العدالة. عدد 14، ثم ويل للسالك بالنجاسة، واخيرا ويل لعابد الاصنام، ويختم بالايات الجميلة دي، اما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الارض. الاصحاح يبدأ بحبقوق وهو يصمت أمام الله رغم كل الظلم كل الشر، لكنه يصمت ويرفع عينيه نحو هذا الإله العظيم، وينتهي الأصحاح والأرض كلها سكتة قدام قدام الرب لما يجي ويحقق العدل في الأرض. والدرس هنا أنه لابد من نهاية للشر والظلم مهما طال، مهما طال إن توانت فانتظرها، هيجي الوقت سكوتك اللي انت بديت فيه هتشوف ازاي ان كل الناس هتتبع في الاخر، انت هتركع النهاردة للرب بس هيجي في يوم من الايام وستكفو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ثم ننتقل الاصحاح الثالث، مزمور تسبح. حبقوق فجأة بيتحول من السؤال إلى الانتظار إلى التسبيح. الأصحاح الثالث مكتوب فعلا زي أي مزمور، وبيبدأ بالكلمات دي، صلاة لحبقوق النبي على الشجوية، ده لحن حزين، بيقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت. سمعت الخبر فين يا حبقوق؟ أنا ابتديت أرجع وأشوف أنت عملت إيه معانا في السنين اللي فاتت، زي ما كان رياض بيشارك وقت التسبيح، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. وبعدين يبتدي يتكلم عن رحلة شعب الله خارج مصر اللي حصلت من مئات السنين، الله جاء من تيمان، القدوس من جبل فران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. وبعدين يتكلم عن المية اللي تشقت قدامه
وعلى الوباء

اللي انتشر وسط الأعداء. فجأة كأنه كده حبقوق دخل نفسه في حالة من إيه؟ أنا عايز أفكر نفسي أنت مين؟ وعملت معايا إيه؟ عشان أنا بنسى، أنا بنسى. أنا عايز أفكر نفسي، بس مش عايز بس أفكر نفسي، أنا كأني عايز أفكرك أنت كمان أن أنت عملت وعملت وعملت، وأن إحنا لسه محتاجين نشوف أعمالك النهاردة. أيوة يا رب عملت معجزات، بس إحنا لسه عايزين نشوف معجزات جديدة.

مجد ذاتي، مش عشان حد فينا ياخد مجد، لكن عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف مش بينا، عرف بمين؟ بيك أنت. لكن لما يدخل حبقوق إلى الأقداس ويبتدي يسبح ويعلن مجد هذا الإله، يعرف يتنقل للجزء الأخير اللي فيه خوف الله ورهبة، لكن فيه رجاء وفيه فرح وابتهاج واحتفال. يقول سمعت فارتعدت أحشائي، لما بفكر في اللي انت عملته أحشائي بترتعد، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستريح. لأستريح، ومرة تاني أستريح هنا يعني أسكت، أهدأ، أستريح في يوم الضيق، حتى عند صعود الشعب، حتى في وسط ما أنا شايف دول جايين ياخدونا للسبي، بس أنا عارف ما هو أبعد، أنا عارف أنت هتعمل إيه بعد الأيام دي، أنا عارف أنه النهاية دايما خير، أنا عارف أنك معايا في وسط كل اللي بعدي فيه، أنا عارف أنك قريب، عشان كده أقدر أقول فمع أنه لا يزهر التين لا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح مش بخلاصي، لكن أفرح بإله خلاصي. هذا الإله هو مخلصي، قد خلصني ولا زال يخلص وسيخلص. بولس الرسول قال الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، نجانا وينجي فعل حاضر، الذي لنا رجاء فيه أيضا أنه سينجي أيضا فيما بعد. أبتهج بإله خلاصي ليه؟ لأن الرب نفسه في وسط ضعفي، الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. حد من اللي زاروا فلسطين بيقول انه الجبال وعره جدا جدا جدا، لكن تتفرج على الأيائل دي وهي بتتنطط عليها، انت لو حاولت تطلع هتتكعبل وتقع على وشك. بس الرب السيد يجعل رجلينا، الظروف صعبة قوي، بس في وسط الظروف الصعبة دي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. هو أنت يا حبقوق، الدرس الأخير اللي بيديه لنا حبقوق قرار بالفرح بشخص، بشخص المخلص، قبل ما يكون فرح بعمل المخلص. أنا هتمسك بيك أنت، وأنت حبقوق بتتخانق ولا بتعانق، عراق أم عناق، يبدو أن الاثنين واحد، يبدو أنه مكلبش في واحد بيحبه، مرات بيتخانق معاه ومرات بينام في حضنه، بس في كل الأحوال مش بيسيبه، في كل الأحوال ماسك في العدل بإيد والرحمة بإيد تانية، يعانق العدل ويعانق الرحمة، يقول له رب فين العدل، لكن لما يشوف الغضب يقول له في الغضب اذكر الرحمة، ماسك معرفة الله لكنه كمان معترف بالواقع، بيقول له رب المخاصمة ترفع نفسها، الشريعة جمدت، الحكم يخرج معوجا، ده الواقع المؤلم، بس انت يا رب إلهي قدوسي، انت منذ الأزل، انت عيناك أطهر من ان تنظر الشر، يعانق من جهة الألم الذي يمر به ويرى من حوله يمرون به، لكنه يعانق من من من من الجهة الثانية الأمل والرجاء والإيمان، يعانق الشكوى ويعانق الإيمان، يعانق السؤال ويعانق الانتظار والثقة والصبر، يعانق الماضي ويتذكر إحسانات الله، لكنه يتمسك بأن يأتي الله مرة أخرى في المستقبل بمثل ما صنع في الماضي، يعانق الإنسان كل ما هو إنساني من ألم وشكوى وتعب ووجع، لكنه يعانق الإلهي بكل ما فيه من رجاء وإيمان وتوقع.

يبدو أنه عراق، لكنه ما هو في الحقيقة إلا عناق. لو بتحبه امسك فيه، بقولها لنفسي، بقولها لكل حد فينا، امسك فيه، كلبش فيه، اتخانق معاه، صارع، طلع كل جواك. خلونا في الدقائق اللي جاي نسكب قلوبنا قدامه. أنا مش عارف إيه الصرخات المكتومة والمفاهيم مغلوطة جوانا عن ما هو مقبول في الصلاة أمام الله، منعتنا من أننا نصرخ صرخات معينة. بس النهاردة ينفع تصرخ، ينفع تيجي زي ما أنت، ينفع تيجي زي ما أنت، ينفع تقول له أنا عايزك، أنا متمسك بيك، أنا مصر أني أشوفك، عملك في وسط السنين يا رب أحيي، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. أنا نقول مرة تاني الكلمات اللي قلناها في الأول، أنا صابر ليك، على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب، أراقب لأرى ماذا يقول لي البار بإيمانه يحيى. وحدك تنصرني وترفع راسي.

الكلمه اللي جايه خلونا نقف مع بعض ونقولها. عالي الفوق انا رافع ايدي، عندك انت ملكي وسيدي، وبعز انا مش عاوز حاجه غير بس اللي تجود بايديك. ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا في دنيا الاتعاب، مليان قلبي سلام من وعدك، حتى ان لم يزهر التين ابتهج بالرب وافرح بالله خالص. خد دقيقه كده قبل ما نبتدي نرنم الترنيمه دي، قول يا رب عايز اتعلم اقف انتظرك.

شكرا لمتابعتكم، نستناكم كل يوم احد الساعه 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحده، وكمان نشجعكم تتواصلوا معانا. ربنا يبارككم.

أنا ماشي وراه، هو ماشي قدامي، أنا في دعوة، تعال ورايا، اتبعني، تعال تعال. فأنا ما أعرفش أتحرك من نفسي، نمرة واحد خليك معايا، أنا ما أعرفش أتحرك من نفسي، هي مش رغبة مني، هي دعوة منه. الدعوة دي فيها مقدار من القوة، مقدار من النعمة، مقدار من الجاذبية، إن أنا آجي وراه وأفضل ماشي. لما

ماشي وراه أنا عايز أتعلم. والشرط بتاعه اللي هو بيقوله إنه لو إحنا جايين وراه وماشيين، إحنا الدعوة اللي هقولها لك بعد دقيقتين وبعد دقيقة، إنه هو بيقول لما تيجي تتبعني تنكر نفسك، تحمل صليبك كل يوم وتتبعني، تيجي ورايا. والفكرة في اتباعه إنها مشقة، إنها صعوبة، إنها ألم، إنها وجع، إنها تخلي، إنها ممكن تقول كل حاجة وحاجات كتيرة قوي، لكن أنا نفسي أقوله لك الليلة بس إن الاتباع مسيرة نعمة، وأنا ماشي وراه كل يوم اللي مديني القدرة إن أنا مكمل، إن في حاجة اسمها النعمة هي اللي مخلياني أتبعه لغاية الآخر. الاتباع مسيرة النعمة. الالتزام هو التزام عمر، ده مش مرة وخلاص. هو بيقول هذه الكلمات إنه التزام عمر والتزام يومي. لوقا 9:23، وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي وراء يعمل إيه؟ فلينكر نفسه وكمان ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. أوقات كتيرة وإحنا ماشيين وراه بنحاول، خد بالك من الكلمة اللي أنا بختارها، بنحاول، إحنا بنحاول. ولما بحاول عايز أقول لك عن خبرة شخصية وعن خبرة ناس كتيرة حواليا، لما تحاول مصير محاولاتك الفشل الزريع. كويس، أنا سمع الكلمة كده طلع، الفشل الزريع، مش عارف أعملها، اتباعك ليها عمره ما يكون مفصول عنه، مفصول عنه هو اللي أنا ماشي وراه في كل يوم. في عقبات في الاتباع وإحنا ماشيين وراه، عندنا ضعف والضعف متكرر، ضعف إن أنا في شخصيتي، في تعاملاتي، في أفكاري، في حتت في حياتي أنا مش عارف أتعامل معاها، رجلي بتتعثر فيها، أو عندي مقياس كبير. لما أقرأ كلمة الله كده بوعي يعني أو بإنصات، حاسس إن المقياس عالي عليا، في مثالية عالية في حياتي أو بتقدمها كلمة الله أنا مش عارف أعيشها، وبسبب هذه المثالية اللي أنا بظن إنها مثالية أنا مش عارف أكمل، أنا مش عارف أمشي وراه يوم بعد يوم. في عقبات بتقابلني وأنا ماشي وراه، يس، ببص على حد تاني. البداية ابتديناها من أنه بطرس باصص على يوحنا، فالرب يسوع يقول له إيه؟ اتبعني أنت. لو حطيت عينك على فلان وعلى علان، أنت مش ده اللي بتتبعه، مش ده اللي بتنظر إليه. اللي بتنظر إليه ممكن يكون كويس، واللي بتنظر إليه مرات ممكن ما يكونش كويس. العلامة اللي ليك والمثال اللي ليك كل الوقت إنك مش بتتبع ناس، أنت بتتبعني أنا، اتبعني أنا. الشيء الثاني إن في ناس وإحنا بنمشي وراء الرب، إحنا عايزين نمشي وراه يوم بعد يوم، هو بيقول اتبعني، ولما تتبعني عينيك عليا. في ناس ماشيين معاه عايزين يتبعوا، بس بعمل إيه؟ بديله ظهري. لأني باصص على امبارح، باصص على اللي جرحني، باصص على الخسارة اللي خسرتها، باصص على الفرصة اللي راحت مني يا ريت تتعوض، شايف حاجات كتيرة امبارح وبقول يا ليت ما بتجيش، ما بترجعش، ما فيش حاجة بترجع مرة تاني. في ناس مننا بتقع وبتتعصر، ما تكملش الطريق، ما بتكملش المشوار. ليه؟ لأن أنا ماشي معاها بظهري. لوقا 9:62 بتقول كلمة الله: قال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء، ماله؟ يصلح لملكوت الله. لو أنت عندك اسطوانة بتاعت امبارح، اسمعنا الله يخليك، الشرير بيسموه إيه بتاع الميوزك؟
دي جي دي جي دي جي ده بيبقى لابس سماعات كده، حد جميل لو عندك فرح ولا حفلة ولا بتاع، الراجل ده بيبقى قاعد على الكمبيوتر.

يختار أغاني، بيختار أغاني، يختار أغنية من هنا وأغنية من هنا ويكملهم في بعضهم. إبليس أعتقد أحسن واحد واخد جائزة الأوسكار في اسمه إيه؟ دي جي، في الدي جي، أوكي، واخد جائزة الأوسكار، معهوش غير أنه يجيب لك اسطوانات مشروخة من بتاعة امبارح قديمة، هي نفس المادة من جوة، هي نفس المادة من جوه، لكن يمكن التوزيع مختلف، توزيع يعني في حاجة كده جديدة، لكن من جوه هو نفس النقطة اللي فيها عايز يكسرك، نفس النقطة اللي يسحبك فيها لتحت، نفس النقطة اللي يحطك فيها تفكر في نفسك، نفس النقطة اللي فيها شكاية وألم ووجع وجرح من الغير، نفس النقطة اللي فيها مخاوف مسكاك مأيداك ويجرك فيها مرة تاني، مش هينفع تتبعه، مش هينفع تسير معاها وانت باصص وراك. او المقياس صعب، المقياس ماله صعب. في يوحنا 6، في يوحنا 6 الرب يسوع اتكلم انه هو الخبز النازل من السماء، اللي ما ياكلهوش ملوش حياة. فكتير من الناس اللي حواليه، كتير من الناس اللي حواليه، قال كثيرون من تلاميذه سمعوا ان هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعسركم؟ عدد 66. من هذا الوقت اللي حصل رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. أنا عايزك تتخيل إن الرب يسوع عنده الوعظة الليلة، تمام؟ كويس؟ وبسبب وعظته دي تلات أرباع الكنيسة سابوا الكنيسة ومشوا. حد متخيل اللي أنا بقوله؟ متخيل؟ الكلام اللي هو بيقوله حسوا إنه صعب يتقبل، صعب يتعاش، صعب إن إحنا ننظر إليه. المفتاح موجود فين؟ إن الكلام اللي بيقوله يبقى صعب لو هو مش موجود فيه. ليه؟ لأنه بعديها يقول لتلاميذه الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. روح وحياة. الأمور الصعبة على دماغك، الأمور الصعبة روحيا، الحاجات والتحديات اللي موجودة في حياتي وفي حياتك تبقى صعبة لو هي بعيدة عنه، تبقى ممكنة جدا وأقدر أعيشها لو بتبعه وسمحت له إنه هو اللي يعيش في حياتي علشان يعيشها يوم بعد يوم. صعب، صعب إن أحب، الحب ده محتاج مؤتمر؟ لا مش محتاج مؤتمر. صعب إن أحب واستمر أحب. الحب مش الهوى، الحب مش العواطف ناحية حد أنا متوافق معاه وهو متوافق معايا. الحب يجي لدول، خليك معايا الله يخليك، اللي ما بيتبلعوش، لدول اللي ممكن يجرحوك، لدول اللي ممكن أنت اتجرحت وتألمت منهم، هنا يجي الحب. ينفع أحب؟ مين قادر انه يسمع لكلام الرب وهو بيقول احبوا مين؟ اعداءكم، ان كنتم تحبون الذين يحبونكم اي فضل لكم؟ صعب. اغفر، انت حرسنا يتوسينا هيعدينا لحد السماء كده. مش قادر اغفر فاروح الاجتماع كده اتعزى وارفع ايديا واحس ان انا كده طاير وخلاص بقى، يعني حطيت شويه زيت وشويه حاجات كده لينت الدنيا، لكن لسه الامر مكلكع جوايا، في حاجه مسكاني. كونوا قديسين لاني انا قدوس. صعب، صعب، صعب لما احس ان انا
مطالب أن نعيش حياة نقية.

زي ما هو بيطلب مني انه يديني، انه عايزني اعمل حاجه هو بيطلبها وانا مش عارف اعملها. صعب في الوقت الصعب وانا بتبعه. خليك معايا، ده وقت بتزيد فيه شكايه الشرير. شكاية الشرير بتزيد عليا وعليك لما ضميري بيأنبني، أو ضميري بيوجعني، أو ضميري وأنا جاي بعترف بخطاياي قدام ربنا، لكن رغم أن اعترفت بخطاياي لسه ممسوك ولسه الاسطوانة شغالة، مع أنه هو غفرها هو غفر خطاياي، لكن أنا جوايا حاسس أنه في حاجة مسكاني مرجعاني تعباني. في ضماير تعبانة جوانا، ضماير محتجة، وبيستخدمها الشرير كويس. كاتب العبرانيين بيقول عنها في عبرانيين 10:3: لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. أيوة، عشرة ثلاثة، سوري، لا مش هي دي. طيب أنا أطلعها، معلش. عشرة اتنين، أنا آسف، 10:2 تقول كلمة الله: وإلا فما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا إيه؟ في حاجة اسمها ضمير خطايا. الخطية اتغفرت وأنا وإنت لسه ضمايرنا معلقة في الخطية. سمعني؟ كأنك مش مصدق، كأن الله بيقول: أيوة، إيه خطيتك؟ خطيتك كذا، أوكي، إن اعترفنا بخطايانا فهو حتى يغفر لنا ويطهرنا من كل اسم. الرب يسوع دفع أجرة الخطية. حد مصدق ده؟ حد مصدق الرب يسوع دفع أجرة الخطية؟ أنت طلعت من قدام القاضي العادل بار، مبرر، أنت براءة، أنت براءة. إيه بقى ضمير الخطايا؟ ضميري من جوه رغم أن الخطية اتغفرت لسه شايل جوايا إحساس الذنب، شايل جوايا أنه في حاجة غلط، شايل جوايا حاجة بتزن على وداني بتقول: على فكرة هتفضل طول عمرك كده تمثل على كل الناس، ما تقدرش تمثل على ربنا، تقدرش تمثل على الروح القدس، أنت وإنت وإنت وإنت. ده بيعصرني، ده مش مخليني قادر أمشي وراه. ليه؟ لأنه في ضمير خطايا بيسحبني لورا كل الوقت. النهاردة نفسي أقولك إن المسيرة معاه والمشي وراه في حاجة فيها اسمها النعمة. النعمة، وأنا بصلي من كل قلبي روح الله القدوس يفتح عيني وعينيك، قلبي وقلبك، عشان أفهم قد إيه مقدار النعمة اللي موجودة في اتباع يسوع المسيح. نمرة واحد، أول حاجة، إيه غاية الاتباع؟ إيه اللي ربنا عايزه مني علشان بيقول اتبعني، امشي ورايا كل يوم؟ يوحنا 1 بتقول كلمة الله: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء، أيوة، نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. وكمان طب ما خدنا نعمة مرة وخلصنا خلاص، نو من ملئه نحن جميعا أخذنا. وإيه كمان؟ نعمة فوق نعمة، لأن الناموس المثالية الصعب أن أنا أعيشها لوحدي، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. أيوة، الله لم يره أحد قط، لابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر وقال إيه؟ خبر وقال إيه؟ إن قلب بابا مليان بالنعمة ليكم. هشرحها لك، حولها لك من كلمة الله. هو خبر، هو قال إن في نعمة كافية عند الآب علشان أنا وإنت نقدر نعيش فيه. أنا وإنت جينا منين؟ أنا وإنت جينا منين؟ خرجنا منين؟ وهتكون فاكر إنك جيت من بابا وماما. أنت مولود من فوق، حد مولود من فوق؟ أنت مولود من فوق، أنت خارج منه، أنت جاي من الآب، أنت جاي من الآب. المكان اللي أنت جيت منه هو حضن.

الآب، واتباع يسوع المسيح إنه يرجعني كل يوم وأعيش إن أنا موجود في حضن الآب، موجود في حضن الآب تاني. وأنا موجود في حضن الآب، الأمان، الثقة، الطمأنينة، القيمة، الحماية، القوة، السندة، الإقرار بإني عارف أنا مين لأن أبويا مين. يوحنا 14:6 بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا. ما حدش يقدر يوصل إلى الآب إلا بي أنا. لما أنت تتبعني أنا حوصلك، أرجعك للحتة اللي أنت خرجت منها. أنا مش بكلمك على أمر مرحلي، أنا مش بكلمك على شيء حصل في يوم من الأيام وحيحصل في الآخر لما أموت وأرجع للآب. الرب يسوع بيقول إنه أنت هنا على الأرض أنا حدي لك، لأن أنا اللي في حضن الآب، أدي لك وإنت بتتبعني إنك تعيش وتختبر إزاي تكون في حضن الآب. هلو؟ أنتوا معايا؟ في كل يوم زي ما بتشيل صليبك كل يوم، في كل يوم هعيش في حضن الآب وحفضل هناك، علشان هو بيقول من ملئي أنت هتاخد اللي أنت محتاجه ليومك والمشوارك والتحدياتك. مش بس نعمة فوق نعمة، نعمة فوق نعمة. الموقف اللي أنا بمر بيه النهاردة ده محتاج شوية النعمة دول. الموقف اللي بمر بيه بكرة أكبر من عقلي ومن قدرة احتمالي، أنا محتاج نعمة إيه؟ فوق نعمة. سلام الله الذي يفوق كل ده اللي فيه هو، ده اللي في شخصه هو، ده اللي بيعطيني إياه علشان أعرف أستمر وأكمل لغاية الآخر. رومية 8:28-29 آية دي ما بنقولهاش كتير، بنقولها يمكن أسبوع أو أسبوع لا. رومية 8:28 ونحن نعلم أيوة أن كل الأشياء مالها تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ده السبب وده القصد اللي أنا ماشي فيه وراه، إنه بابا عايز الابن البكر جايب وراه بنين وبنات راجعين لحضنه. حد يقول هللويا؟ بس هللويا. راجعين لحضنه مرة تانية، موجودين في حضنه مرة تانية. ده القصد انه هو البكر، ولانه هو البكر هو اللي في الحضن، انا وانت نكون مشابهينه بالضبط. تقول كلمة الله في رسالة العبرانيين، بص الإعلام بيقول إيه، عبرانيين 12 بيقول كاتب العبرانيين أنتوا ما جيتوش زي الجماعة في جبل سيناء إلى جبل مضطرم و لكن أتيتم إلى حاجة تانية، أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة إيه؟ كنيسة أبكار مكتوبين في السماويات، وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين. الكنيسة اللي إحنا فيها، إن كانت المرئية اللي موجودة هنا أو إن كانت السماء، الرب بيقول عنها إن دي كنيسة إيه؟ كنيسة أبكار. كنيسة أبكار زي مين؟ زي البكر يسوع المسيح. أنا في كنيسة الأبكار، بكر زي يسوع المسيح موجود في حضن الآب، ليا البركة بتاعة البكر إن ليا نصيب اتنين. قول معايا ليا نصيب اتنين. أنا ليا نصيب اتنين من عند الآب، إنه يباركني وإني أحيا الحياة اللي هو عايزني أعيش فيها، لأنه باركني بكل بركة روحية في السماويات. أنا طبعة من البكر، مقبول، محبوب، وارث. وأقول الكلمة اللي هي موضوعنا الليلة، ملآن نعمة. وأنا بقول لك كلمة ملآن نعمة، إيه الصدى اللي موجود في ودانك؟

يا رب يا أخويا. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. الحقيقة الحقيقة إن أنا زيه، الحقيقة إن أنا مثله، ولأنه أنا زيه ومثله ينبغي أن أكون ملآن نعمة. أنا ملآن نعمة، ينبوع النعمة اللي فيه لا ينضب. كيف أحصل على مزيد من النعمة؟ يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم إيه؟ في كل مرة بقول أنا محتاج، في كل مرة بقول أنا ما أقدرش أكملها من غيرك، في كل مرة مش هعتمد على ذهني وعلى أفكاري، في كل مرة أنا جاي طالب وجهك، في كل مرة أنا هخضع ليك، في كل مرة أنا هحط رغباتي وأشوائي وانتظاراتي وحيرتي وقراراتي واللي نفسي فيه عند رجليك. أنت هتديني نعمة مضاعفة وحزداد نعمة عشان أعرف أكمل مسيرة الحياة بهذه النعمة اللي أنت مدهاني. فرح الآب، فرح الآب أن الراس المسيح في السماء لكن جسده هنا على الأرض بيعمل أعماله ويعيش زي ما هو عاش ملآن نعمة وحق. حاجة جميلة لما تبقى موجود في وسط جماعة ناس مليانين نعمة، كلامهم مصلح بملح لكي يعطي نعمة للسامعين. كلام يشجع، كلام يشجع، كلام يرفع، كلام يسند. ناس عندها أشواق، ناس عندها انتظارات، ناس عندها إيمان، إيمان في الإله، إله المستحيل، الإله اللي لا يعصر عليه أمر. ناس مليانة بالرجاء اللي بيقول إنه مهما كان التحدي، مهما اللي كان جاي بكرة، طول ما هو حي إحنا حنحيا معاه. ليه؟ لأنه هو قادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمر. ده الانتظار والإيمان اللي مليان بي كل واحد فينا من شخص يسوع المسيح، من نبع يسوع المسيح، أن يعيش زيه ملآن نعمة. ده مش محاولة، ده مش محاولة، ده مش خبرة سنين، ده تدريب يومي وأنا ماسك وراه وماشي وراه وقصاده وقصاد كلمته. أنا بفتح له حياتي علشان يعلمني وعشان يديني مثاله أعرف أتبعه في كل يوم. دي غاية الاتباع، أن يكون صورة طبق الأصل من يسوع المسيح ملآن نعمة وحق. ميل على حد جنبك كله، أنا ملآن نعمة وحق. ما تردش عليه وتقول له أنت كذاب، الله يخليك عشان خاطر اوعى. أنا ملآن نعمة وحق، ده اللي هقوله لنفسي، ده اللي حمل بيه تفكيري، ده اللي هقوله في أعماقي. ليه؟ لأن كلمة الله بتقول كده. ده مش افتراض وبس، لكن ده حد عايز يعيش الحق والحقيقة ويطوعها، ما يطوعش اللي بيقوله الشرير. طيب القصة كلها انه وانت بتتبعني انا هرجعك هناك للحتة اللي انت طلعت منها، اللي فيها الامان واللي فيها ملء النعمة، هي حضن الاب. الحاجة التانية اللي عايز اقولها لك النهاردة في مسيرة النعمة، ما في لحظة من اللحظات وانت ماشي ورا الرب يسوع الا والطريق مفتوح. الطريق ماله؟ الطريق مفتوح. اتبعني انت. بس انا مش قادر، انا ضعيف، انا مش قادر اقرب، حاسس اني من حاسس اني دي. لو اديت لكل واحد ورقه وقلم واكتب لي حسيسك هتكتب ايه يا ترى؟ حاسس بالخوف، حاسس بالقلق، حاسس بالاضطراب، حاسس بالاضطهاد، حاسس بالالم، حاسس بالوجع، حاسس بال يخرب بيت الأحاسيس السلبية اللي احنا عايشين فيها يا أخي. حاسس حاسس حاسس حاسس حاسس حاسس شاعر كأنه متوقع. دماغي وعقليتي لو مليانة بالنعمة، مليانة زي يسوع المسيح، ويسوع المسيح وهو بيفكر. اسمعنا الله يخليك، كم واحد حافظ غلطية 22؟ غلطية 22 بيقول مع المسيح ايه؟ صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح ماله؟ يحيا في. هاللويا، خلاص المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في، احنا على الهوى. فما أحياه الآن في الجسد.

صدق، إنما أحياه في الإيمان. الجسد ده اللي هو تعبني، الجسد ده اللي هو معصرني، الجسد ده اللي هو موقعني، الجسد ده اللي مليان ده، ما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إيمان ابن الله عنده تصديق مطلق في صلاح أبوه السماوي، عنده تصديق مطلق في قدرة أبوه على صنع كل شيء. أبويا السماوي مش بيصلح بس اللي اتكسر، أبويا السماوي بيعود ويخلق من جديد، بيعود ويصنع من جديد. ده إيمان يسوع المسيح ابن الله اللي مفروض أنه عايش فيها. في معركة جوه قلوبنا من الأحاسيس السلبية بنعيش بيها، لكن نفسي أقوله لك النهاردة إنك وإنت بتتبعه وإنت ماشي وراه يوم بعد يوم، الطريق والسكة مفتوحين. مفتوحين إزاي؟ عبرانيين 10 فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. إلى الأقداس زمان في التسبيح كنا نقول حاجة، خلينا وإحنا داخلين إلى، حد فاكر التعبير؟ إلى محضره، إلى قدس الأقداس. وكأن أنا برا القدس دلوقتي وقدس الأقداس، وهعمل إيه بقى وإحنا بنرنم؟ وسع لي بقى، عشان إحنا هنعمل إيه؟ هنخش قدس الأقداس. سامحني أن أقول لك هذا التعبير لاهوتيا خاطئ. نحن نعيش في قدس الأقداس. ليه؟ لأنه في طريق وسكة فتحهم يسوع المسيح مرة وإلى الأبد، مرة وإلى الأبد. إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بإيه؟ بإيه؟ علي صوتك معايا، بإيه؟ بدم يسوع. أنا داخل إلى الأقداس مش بضميري، مش بأعمالي، مش بأفعالي، مش بخطاياي، مش بخدمتي، مش بمسحتي، مش باللي أنا عملته وصنعته واللي لسه بعمله بصنعه. في حاجة ثابتة كل يوم مدخلاني إلى قدس الأقداس، مدخلاني إلى عرش النعمة، مدخلاني إلى حضن أبويا السماوي. إيه؟ دم يسوع المسيح اللي اتدفع علشاني. ثابت ثابت ثابت، ما بيتغيرش. مشاعري فوق تحت، تحت فوق، يمين شمال، غرب شرق، اي حته، ظروفي واللي انا فيه متغير كل الوقت، لكن الشيء الثابت اللي مخليني دايما في محضر ابويا السماوي مهما كانت مشاعري، انا حاسس بايه؟ ان في حقيقه ثابته، وهذه الحقيقه الثابته ان دم يسوع اتدفع مره والى الابد. باني علاقتك مع ربنا على ايه؟ إذ لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد. وإيه كمان؟ عندي ذبيحة دم يسوع، وعندي كاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بإيه؟ بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا اللي كنت بحكي لك عنه من شوية، ضمير الخطايا، من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. ليه؟ لأن الذي وعد هو أمين. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على والأعمال الحسنة. دول بتوع مين دول؟ دول بتوع يسوع، لأن محبة المسيح تحصرنا. كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أنا بحرضك، بنشجع بعض إيه؟ إن أنا عايز أعيش زي اللي بتبعه من النعمة اللي مدهاني. ليه؟ لأني مقبول عند أبويا السماوي. أنا مقبول عند أبويا السماوي. ممكن تكون حضرتك مش قابلني، براحتك، ده اختياراتك، لكن أنا مقبول عند أبويا السماوي، والسبب دم يسوع اللي غطاني.
ان في واحد بيشفع ليا، في

واحد سندني لغاية الآخر، ده اللي فتح الباب وشق الحجاب ليا وليك. الدخول والوجود معاه كل يوم بهذه النعمة بيسميه نفس الراجل ده كاتب العبرانيين ده روح النعمة. تعال كده معايا إنه عدد 29، كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا، غير كافي لتطهيري، غير كافي لتطهيري، لا ده كافي لتطهيري وعمل إيه؟ واصدر بروح النعمة. روح النعمة، أنا أعطيتك هذه العطية يا جماعة. النعمة عطية مجانية ليك وليا، لكنها أغلى شيء في الوجود، لأن يسوع دفع ثمنها بالكامل. مش لأنها ببلاش، هي رخيصة، هي غالية جدا جدا جدا. أنا مقدر، أنا مقدر اللي عملته عليا، أنا مقدر اللي صنعته لأجلي، أنا مقدر. وحقول الترنيمة القديمة اللي كنا بنرنمها في الجمعية زمان، جرح حبيبي غالية عليا، خلتني أكره كل خطية، واشتق من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. جراحك غالية عليا، ساعدني عشان ما ازدريش بروح النعمة يا رب. أنا هتبعك مش بمشاعري ولا بخدمتي ولا بأعمالي، أنا هتبعك بطريق مفتوح، لأن في حاجة ثابتة، في ذبيحة موجودة كل الوقت، وفيها رئيس كهنة موجود عني وعنك كل الوقت. عبرانيين 9:12، دخل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدية. وانت ماشي وراه، دي مهمة دم الحمل، إنه يكمل يطهرني. عدد 14 يقول، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. يعمل إيه؟ يطهر إيه؟ ضمائركم من أعمال ميتة لتخدمه. اللي معطلني وأنا ماشي وراك إن عندي ضمير شرير ملوث بيخلي أعمالي ميتة، لكن دمك بيطهرني عشان أخدم الله الحي. هاللويا. ده الحق، طريق للآب مفتوح بسبب دم المسيح الثابت. روح النعمة ده اللي بيجذبني، بيشدني إني أمشي وراه كل يوم. نمرة 3، النعمة بقى تولد نوع من الثقة، تبقى أنت واثق، واثق، عارف مكانتك عنده، عارف إنه مهما حصل أنت مين بالنسبة له. اللي بتبعه واللي ماشي وراه هو عارفني وحاسس بيا ويقدر يساعدني، عارفني وحاسس بيا ويقدر يساعدني. قول معايا، عارفني حاسس بيا يقدر يساعدني. ميل على حد جنبك وقولها له، عارفني حاسس بيا يقدر يساعدني. الكلام ده جايبينه منين؟ الكلام ده موجود عبرانيين اصحاح 4، تقول كلمة الله. هللويا. عدد 14، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، مين؟ يسوع ابن الله. فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء، أيوة، مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة، فين؟ فين؟ شايفة بعنيك رد عليا. طيب شيء الفين؟ عرش النعم، مش عرش الدينونة، مش عرش القضاء، مش إنك هتيجي قدام ربنا هيعمل فيك ويسوي فيك ويعايرك ويجيبهم لك بتوع امبارح. ما أنت تاني تاني تاني، كل يوم تاني، كل نفس الشكل تاني، نفس الخطية تاني. لا، أنا عمر الله ما يعمل كده معاك. ده اسطوانة الشرير في كل مرة آتي إليه، لأنك عظمت دم الحمل، أبوك السماوي هيغفر خطاياك. ألو؟ ألو؟ عظمت دم الحمل، عليت روح النعمة، أنا جاي مرمي عليك وبقول لك أخطأت إليك، أنت تغفر ذنبي. بتقول الكلمة عبرانيين 2:18، لأنه فيما هو قد

ألم مجربا يعمل إيه؟ يقدر أن يعين المجربين. أشكرك لأنه في دم اتسفك عني وموجود قدامك كل الوقت، واشكرك ان في رئيس كهنة واقف يشفع لي كل الوقت. لو الاتنين دول موجودين دايما، ايوه، فلنتقدم بايه؟ نتقدم بثقة، نتقدم بثقة. انا حجيلك، حجيلك زي ما انا، هجيلك بكل اللي فيا. أنا هجيلك وأنا بشكرك لأن يسوع المسيح حاسس بيا وبألامي، حاسس بأوجاعي، قادر يرسي ليا، مش بيلومني، مش بيحدفني بالطوبة، مش جاي علشان يدني لكن عشان يخلصني، جاي يمد الإيد علشان يرفعني، علشان يقومني، عشان ينزلي في طين الحمقى، يشلني من هناك وياخدني ويغسلني بدم الطاهر الثمين. ولما يغسلني ويرفعني لي مرة تاني حيديني إني أتقدم بثقة إلى عرش النعمة. علاقتنا بي واتباعنا إياه مبني على طهره وعلى التمن اللي هو دفعه فينا. آخر حاجة أقولها لك، لما أجي بقى قدام عرش النعمة، هللويا، لما أجي قدام عرش النعمة إيه اللي حلاقيه هناك؟ أنا مسميها روعة عطايا الآب، روعة عطايا الآب. تقول كلمة الله في ذات الآية عدد 16، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. ليه؟ نمرة واحد، علشان ننال رحمة. الرحمة تعبير قضائي، تعبير قضائي، يعني إيه؟ أنت في حكم محكوم عليك وتحتاج إلى الرحمة، تحتاج إلى العفو عنك، العفو عن المذنب. ومعناها إنك في حتة قضائية والقاضي حيعفو عنك. أنا مش بتكلم عن النهاردة، أنا بتكلم على حاجة أنت عملتها لكي ننال رحمة. رحمة عن إيه؟ عن كل اللي عدى علينا، على ماضية واللي عدى فيه، على مبارح واللي كان فيه، لكي ننال رحمة. هللويا، هللويا. أنا حنال رحمة. في أب بيقول لي إن في تمن الدفع كل خطاياك، كل اللي ارتكبته مبارح، كل اللي عملته، كل اللي صنعته، إن كان أخطائك وإن كان أخطاء الغير ليك، أنا قادر إن أغسلها من قلبك ومن دمك ومن نفسك، إني أدي لك حكم البراءة لأن اتعاملت مع مبارح بدم الحمل. أنا قادر إني أرحمك، قادر إني أعيشك من غير ما أنت حاسس بالذنب وبالإثم وبالتقل وبضمير الخطايا. تقدر تعيش مرفوع الرأس وتيجي كل يوم في محضري وتقول أنت مجدي ورافع راسي، ماضيك مستور، ماضيك بار، امبارح اتحسم قدام عرش النعمة. اوعى تدي فرصة للشرير يعيشك في امبارح بس، يمسكك ويشتكي عليك. عطايا الآب انه عفى عني ورحمني من امبارح. نمرة اتنين، العطية الثانية، نجد إيه؟ نجد نعمة. النعمة دي القوة المتاحة ليا في الوقت الحاضر، في كل يوم، في كل يوم، في كل يوم أنا محتاج نعمة. أصحى الصبح أول ما أفتح عيني أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج نعمة. في ناس بتفتح عينيها الصبحية بتقول يا فتاح يجي لك رسالة مش عارف من مين، يطلع لك ايه، تبقى حاسس انه يا لا. انا محتاج نعمة الى كل يوم، كل يوم انا الحاضر محتاج نعمة. تربية اولادي محتاجة نعمة، جوازي محتاج نعمة، شغلي وعملي محتاج نعمة، التعامل مع الناس محتاج نعمة، تفكيري وقراراتي في كل يوم محتاجة الى نعمة. الحاضر اللي انا عايشه النهاردة محتاج نعمة منه، وهو ملآن
نعمة فوق نعمة، يدهاني في قوة، في حكمة، في مشورة، في منفذ، في احتمال، في صبر، في حب، لأي شيء أنا بعدي فيه، في الموقف اللي أنا موجود فيه أنا محتاج إلى نعمة. وفي وسط ضعفي حتى لو كانت المحنة شديدة، حتى لو كان الأمر صعب عليا، حسمع الصوت وهو بيقول تكفي.

فيك نعمتي، لأن قوتي في ضعفك. هتكمل معك، هتكمل معك. لو ما حلتهاش، لو ما تدخلتش بسرعة، أنا حدي لك نعمة كافية إنك تثبت وتكمل لغاية الآخر. اطمن وانت ماشي ورايا، اطمن وانت ماشي ورايا، اطمن وانت حاطط عينيك عليا، اطمن وانا بكذبك، اطمن وخلي عندك ثقة فيا. انا مش هسحقك، انا مش هموتك.

0: أرك أنا حديلك نعمة إنك تتعلم اللي أنا عايز أعلمه لك النهاردة طول ما أنت حاطط عينك عليا ومصدق فيا لغاية الآخر. تقدم ثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة نجد نعمة. أيوة عونا في إمتى بقى؟ حينه ده بقى اللي أنا محتاجة أطمن فيه. حينه ده بقى بتاع المستقبل خلاص. يبقى آدي رحمة لمبارح، آدي نعمة للنهاردة، وآدي عونا تعضيد سندة تشكيع قوة. ألاقيها إمتى؟ منين ما يجي الاحتياج، منين ما تيجي المحنة، منين ما يجي شيء أصعب مني بكتير فيه. هو بيقول ما تخافش، أنا دبرت لك للي جاي معونة من عندي. أنا دبرت لك إنك تكون مسنود وواقف. عارف ليه؟ لأنك لسه في محضري، لأنك لسه في حضني، لأني أنا معاك ومش هتركك يوم من الأيام، لأنك مصدق فيا لغاية الآخر. في معونة كافية لكل اللي جاي بكرة. أنا مش عارف إيه اللي مخبيه بكرة، أنا مش عارف إيه. حد عارف إيه اللي مخبيه بكرة؟ قاعدين هو نسمع ترامب ونسمع قليباف وزحباف، وده يمين وده شمال، وده وحيحصل وحيكون وحيفك وحنروح ومش حنروح وحنحجز ومش حنجيب. مش عارفين إلا أنا مش عارف إيه اللي حيحصل بكرة. بس عندي حاجة واحدة، أنا عارف مين اللي ماسك بكرة. أنا عارف مين اللي ماسك بكرة. أنا عارف مين ده اللي ليه السلطان، حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. أنا عارف ده اللي قال عن نفسه أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الألف والياء، أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، وسنيني لن تفنى لن تتغير. لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. حد يقول هللويا. لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. النهاردة معايا بكرة معيش زي ما كان معايا امبارح. النهاردة كنت بدي وبوزع وبخطط وعايشة. النهاردة أنا عايش في موسم جفاف. الموسم يتغير وإلهي لن يتغير أبدا. الموسم مش هو إلهي، الظروف مش هو إلهي، تسديد الاحتياج مش هو إلهي، البركة المادية مش هو إلهي. إلهي هو الحياة الأبدية اللي أنا بعيشها كل يوم، اللي عايز نختبرها يوم بعد يوم، وأنا مصدق فيه لغاية الآخر. الاتباع مسيرة نعمة. وعند حرسنا اتواسينا هيعدينا مش هيعدينا؟ مال على حد جنبك كله هيعدينا على فكره، هيعدينا. يا ما عملها. اوعى يخضك الشرير، اوعى يزعق فيك الشرير، اوعى يجيب لك الاسطوانات القديمه، اوعى يلعب عليك وعلى ضميرك من تاني. خلي ايمانك ايمان ثابت، ايمان اللي انت ماشي وراه، ايمان ابن الله اللي انت مصدق فيه، ايمان ابن الله اللي بيقول لا يعصر علي امر. لا يعصر علي امر، انا مصدق فيك لغايه الاخر. يمكن تتحل، كتر خيرك انك حلتها وصنعت. اوه هللويا. ما تحلتهاش، كتر خيرك، لان لسه نعمتك كفياني ومسكاني وسنداني اني اكمل لغايه الاخر. وانا شاهد ليك يا رب، انا هشهد ليك لغايه الاخر. هللويا هللويا. عايز اعيش في محضرك، عايز اكون في عرش نعمتك، عايز المس قلبك. وانا بصلي النهارده في وسط موسم الجفاف اللي أنا معديه، علمني أشوفك في وسطيه، علمني قلبي يتملي بالإيمان، علمني أتوقع ما هو جديد منك، إنك جاي تصنع شيء جديد أعظم من كل اللي فات في حياتي يا رب، أعظم من كل اللي عدى عليا، لأنك لسه عايزني أختبرك أكتر من امبارح بكتير. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك على مسيرة النعمة يا رب، أشكرك على المعروف. هللويا هللويا. نفسي بتبارك اسمك يا رب، نفسي بتبارك اسمك.
1: هللويا.

Halleluja. Halleluja. Halleluja. يا رب أنا بشكرك لأنه دعوتك لينا مش إنه بس ننكر نفوسنا ونشيل صليبنا ونموت عن ذواتنا ونمشي وراك، لكن السكة معاك مليانة بالنعمة كل يوم يا رب، مليانة بالقدرة الإلهية اللي ترفعنا وتسندنا، مليانة باختبارات جديدة فيها نختبر الوجود في حضنك وفي محضرك يا رب. يا رب أنا بصلي من النهاردة يا رب من كل قلبي اغسل أذهاننا بحقك يا رب، اغسل ضميرنا من كل ضمير خطايا، كل أحاسيس سلبية شدانا الورا سحبانا بعيد عنك. وافتح عيني النهاردة أن الطريق والباب مفتوحين بالكامل. ساعدنا النهاردة نعظم روح النعمة يا رب، ساعدنا النهاردة نعظم دم الحمل اللي اتسفك علشاننا، الحمل المسبوح اللي موجود قدام عرشك ليل ونهار بيشهد أن يسوع فتح لينا الباب. يا رب أنا بصلي في اسمك النهاردة، اديني في كل مرة أنادي وأقول بابا أتقدم بثقة إليك يا رب، أتقدم بثقة وأنا واثق ومصدق أن لي مكانة خاصة جوا قلبك، أن أنا واحد من كنيسة الأبكار عشان أكون بكر زي ابنك يسوع المسيح. علمني وساعدني أعرف أعيشها كل يوم أكون زيه ملآن نعمة وحق، ملآن نعمة في عالم مفتقر إلى النعمة يا رب، عالم بيئن من شح ونقصان النعمة فيه. علمنا النهاردة نكون جسدك الحقيقي اللي موجود على الأرض، اللي بيتكلم بنعمة، اللي بيمد الإيد بنعمة، اللي بيتصرف بنعمة ويسلك بنعمة، واللي عايش زي سيد اللي ماشي قدامه يقول يصنع خير يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، واللي تبقى الشهادة في النهاية كل ما عمله حسن جدا. أنا بصلي من قلبي يا رب اصنع حاجة جديدة جوه حياتنا الليلة يا رب، اصنع حاجة جديدة يا رب، هزنا بالحق واغرس كلمتك فينا يا رب، ودينا نعمة جديدة نغني بنعمتك النهاردة يا رب، نعمتك اللي افتقدتنا، نعمتك اللي رحمتنا، نعمتك اللي عفت عنا وعن خطايانا وأثمنا مبارح، ولسه النهاردة بتدينا نعمة وحتدينا معونة لبكرة. ادي لده ما يكونش بس بصورة شخصية فردية لينا، لكن نعرف نعيشه مع بعض يا رب، نعرف نتعامل بيه مع بعض، نعرف نتبادله مع بعض، ده اللي يفرح قلبك، ده اللي يفرح قلبك انه عيالك ولادك وبناتك ماشيين في مسيرة النعمة معاك كل يوم يا رب، وقادرين يبدروا نعمة في عالم فقير محتاج لنعمتك يا رب. أقف معايا وإحنا بنقول لولا النعمة ما كنت أشوفك يا رب. هاللويا.

أنا مش بقولها ترنيمة، أنا بقولها إعلان الليلة، نعمتك هتكفي طول الرحلة في اسم يسوع.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ وهل البوق الأخير هو

هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ فريق كبير يقول نعم، وفريق تاني يقول لأ، واللي بيقول لأ عنده أسبابه الكتابية، واللي بيقول نعم بيستند على بعض العبارات اللي محتاجين نفكها شوية علشان نؤكد أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. اللي بيقول آه بتجتاز الضيقة العظيمة بيربط ما بين البوق الأخير اللي جاء الكلام عنه في كورنثس الأولى أصحاح 15 وفي تسالونيك الأولى أصحاح 4، وبيقول ده البوق الأخير اللي هو واحد من الأبواق السبعة اللي هتيجي على الأرض في الضيقة العظيمة، وبكده يبقى الكنيسة ستظل على الأرض في مرحلة السبع ختوم وفي مرحلة الستة أبواق، وعند البوق السابع البوق الأخير ستخطف الكنيسة. هل هذا الكلام سليم؟ ده اللي احنا هنقف في هذه الحلقة بنعمة الرب عشان نوضحه، وعشان نوضحه محتاجين نقف عند عدة عناصر. العنصر الأول نقول ما هي الضيقة العظيمة، وبعدين نقول متى ستكون الضيقة العظيمة، وبعدين نقول من هم الذين سيجتازون الضيقة العظيمة، وفي النهاية هنوضح الفارق بين البوق الأخير والأبواق السبعة. ما هي الضيقة العظيمة؟ الكتاب كلمنا بحصر اللفظ أنها اسمها ضيقة عظيمة، لكن كمان هي ضيقة يعقوب. ضيقة عظيمة قال الكتاب عنها في متى 24 عدد 21، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم. الرب بيشرح أحداث الضيقة العظيمة في متى 24. اسمها كمان ساعة التجربة، يقول عنها في رؤية 3 عدد 10، ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. اسمها كمان ضيقة يعقوب بحسب أرمية 30 عدد 7. دي المسميات بتاع الضيقة العظيمة. متى ستكون الضيقة العظيمة؟ الضيقة العظيمة ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. لو رحنا لدانيال 9 هنعرف أن في 70 أسبوع قضيت على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وشعب دانيال اللي هو شعب إسرائيل. إذن الضيقة تخص إسرائيل وأورشليم، والسبعين أسبوع 69 أسبوع في 7 سنين، يعني 483 سنة، ينتهوا بموت المسيح، يقطع المسيح وليس له. لكن في الأسبوع الأخير دي أحداث الضيقة العظيمة، 7 سنين التي تعقب اختطاف الكنيسة هتكون على الأرض مسرح أحداث الأرض مرعب. 3.5 سنين اسمهم مبتدأ الأوجاع، 3.5 سنين اسمهم الضيقة العظيمة. ستكون الكنيسة أخذت إلى السماء. واحد يقول ليش عرفك أن الكنيسة هتكون اتخذت للسماء؟ لأن الكتاب قال لنا كده، ولأن الأسبوع 70 ده ما يخصش الكنيسة أصلاً، لأن 70 أسبوع كلهم زي ما قلت في دانيال 9 على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وعلى شعب دانيال اللي هو إسرائيل، ما يخصش الكنيسة. فات 69 أسبوع، مات المسيح، تكونت الكنيسة، تأجل الأسبوع الأخير، ترفع الكنيسة، الرب هيكمل الأسبوع 70 اللي هي 7 سنين بعد اختطاف الكنيسة. مبتدأ الأوجاع أول 3.5 سنين، والضيقة العظيمة 3.5 سنين الأخيرة. ولو رحنا لدانيال 9 العدد الأخير في الجزء ده في عدد 27 يقول عن الوحش اللي هيظهر في الضيقة العظيمة في منتصف الأسبوع، يثبتوا عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد أو أسبوع اللي هو 7 سنين، وفي وسط الأسبوع يبطلوا الذبيحة والتقدمة. واضح أن الكلام يخص اليهود في الهيكل اللي هيتبني بعد اختطاف الكنيسة. فالوحش هيوقف الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هتتحط صورة الوحش في الهيكل، ده ما يخصش الكنيسة خالص، الكنيسة تكون اترفعت، ونتيجة هذا الوحش هيضطهد الناس، يأمرهم بالسجود له، في ناس هتهرب دون من اليهود، البقية لا تنادي ببشارة الملكوت، وهم هاربون سيتضايقون، وهيكون ضيق على كل الأرض. ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي اسمه

الضيقة العظيمة. يبقى الضيقة العظيمة ستكون بعد اختطاف الكنيسة. من سيجتاز الضيقة العظيمة؟ الحقيقة زي ما قلت دلوقتي في دانيال 9 شعب دانيال ومدينة دانيال، لكن كمان شعب يعقوب اللي اسمه إسرائيل بحسب أرميا 30:7، لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله وهو وقت ضيق على يعقوب. أمال فين الكنيسة؟ هتكون راحت السماء. لكن كمان لو رحنا المتى 24 عدد 15 وعدد 20 يقول: فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ إحنا ككنيسة لا نرتبط بأي مكان مقدس على الأرض، لكن اليهود اللي هيبنوا الهيكل بعد اختطاف الكنيسة سيقدسون الهيكل، ويجي الوحش يدنسه لما يحط صورته في هذا الهيكل، وتكون في ضيقة عظيمة في هذا العالم. وبعدين الرب يكمل وبيقول في متى 24: وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت. إحنا ككنيسة لا علاقة لنا بالسبت. طيب أين ستكون الكنيسة في هذا الوقت، وقت الضيقة العظيمة؟ هتكون اترفعت للسماء، هتكون أخذت إلى السماء. بصوا ثلاث آيات أحطهم قراءة بس قدامكم: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كل لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. كلام واضح لملاك الكنيسة، الكنيسة ستؤخذ وتحفظ من ساعة التجربة. لكن في فيليبي 3:20-21: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتي أن يغضى لنفسه كل شيء. الرب هيعمل إيه؟ هيخلصنا. لكن حاجة تاني كمان، رؤية 4:1: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. في أقسام سفر الرؤية عند أصح 4 يوحنا صعد إلى السماء، وبدءا من أصح 5 و6 إلى نهاية السفر الضربات نازلة على الأرض، فلن تأتي الضربات على الأرض إلا عندما تصعد الكنيسة للسماء. لكن الحاجة الأخيرة، البوق الأخير والبوق السابع، هل هما واحد؟ البوق الأخير اللي احنا منتظرين نسمعه ككنيسة زي ما جاء في كورنثوس الأولى 15، هذا مأخوذ من ثقافة رومانية للجنود الرومان. كان فيه 3 أبواق: بوق الاستيقاظ والاستعداد، بوق الاصطفاف، بوق الارتحال. وإحنا كجنود تم دعوتنا ونحن الآن جاهزون، وقريب هنسمع صوت البوق فنرحل من هذا العالم. ده معنى كلمة البوق الأخير. لكن البوق السابع اللي جاي في سفر الرؤيا صح 11، ده آخر ضربة في الضربات السبعة بتوع الأبواق اللي هيفتح الجامات السبعة، فيتكلم عن الجامات السبعة، 7 ضربات الأخيرة في إجمالي 21 ضربة ستأتي على العالم، وستكون الكنيسة في السماء. البوق الأخير مش هو البوق السابع، هذا بخلاف ذاك تماما. الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

أحبائي، مشتاء مرة أخرى أن نأتي أمام كلمة الرب الحية في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. أقرأ معكم من إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر والعدد 27. تقول كلمة الله: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. رب يسوع في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر يتكلم أنه هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو الراعي الصالح وإحنا خرافه، إحنا خاصته، إحنا غنم مرعاه. وكلمة الله تقول أنه الله دعوتك باسمك أنت لي. الكلمة أيضا تقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. فالله بيعرفني وبيعرفك بالاسم، والله يحبنا بالاسم. من أجل هذا الله يعرفنا بصورة شخصية وينادينا بأسماءنا، ويريد أن يكون لنا علاقة شخصية معه. رب يسوع يريد أن يتكلم معك أنت بطريقة شخصية. يسوع هو مخلصك الشخصي، هو مخلص العالم صحيح، هو أحب العالم صحيح، ومات على الصليب لأجل كل الناس صحيح، لكنه أيضا يحبك أنت شخصيا، ومات لأجلك أنت شخصيا. والعلاقة بينك وبين الرب أيضا هي علاقة شخصية، مثل علاقة الراعي مع الخروف. الله يتكلم، الله يكلم كل الناس، لكن شو أخبارك أنت اليوم؟ الله يريد أن يصل إليك أنت

شخصيا. ربما انت ما سمعتش صوت الرب قبل هيك، ربما ما تعودتش تسمع صوت الرب، لكن هو شايفك، هو عارف وضعك، هو عارف ظروفك، هو عارف حيرتك، هو عارف امالك واحلامك وافكارك، هو عارف كل شيء عنك ويريد ان يصل اليك، يريد ان يتكلم معك. ربما انت ما تعودتش تسمع صوت الله او بتحس الموضوع هذا غريب شوي، لكن اليوم بشجعك انه الله يريد ان يتواصل معك، لانه يقول خرافي تسمع صوتي. اذا انت من خراف الرب لك حق انك تسمع صوت الرب. مرات كثيرة إخوتي الأحباء نعتقد أنه الله يتكلم فقط للأسس، للخدام، للقادة الكبار، لكن الله قادر أن يتكلم مع كل شخص فينا، حتى مع الأطفال. صموئيل لما سمع صوت الرب كان طفل أو كان ولد صغير، حتى أولادنا الصغار قادرين يسمعوا صوت الله وقادرين يعرفوا دعوته لحياتهم. الموضوع فقط يتطلب إيمان، يتطلب ثقة ويتطلب تصديق. كلمة الله تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عندما يتحدث عن الأطفال يتحدث عن الثقة، يتحدث عن بساطة الإيمان، يتحدث عن التصديق. الله يريدنا أن نثق فيه ونصدق فيه بإيمان كالأطفال. كثير من الخدام الله دعاهم في سن صغير وعرفوا دعوة الرب لحياتهم في سن صغير وسمعوا صوت الله في سن صغير. في مرة سمعت عن خادم الرب دعاه للخدمة ودعاه لخدمة الوعظ وكان ولد صغير في هذاك الوقت، وشاف الموضوع كتير كبير وصعب عليه. والشخص هذا كان ساكن جنب محطة سكة القطار، وكان بينزل كل يوم هو ولد صغير بأخذ مسامير من الأرض وبدقها في الخشب، وكان يتخيل هدول المسامير ناس ويوعظهم. كان يحط المسامير قدامه يدقهم في قطعة من الخشب ويتخيلهم ناس ويوعظ لهم. وبعدين كبر هذا الشخص والرب استخدمه بطريقة عظيمة في أماكن مختلفة في العالم. الله ممكن يتكلم إليك حتى من سن صغير، ممكن يتكلم لأطفالنا من سن صغير، لأطفال صغار الله ممكن يتكلم إذا إحنا بنصدق، إذا إحنا بنفتح قلوبنا، إذا إحنا بنسمح لله أنه يتعامل معنا ويتكلم لحياتنا. يمكن الرب في وقت من الأوقات كلمك في حياتك في الماضي، ربما أحيانا الله ربما كلمك بشيء صغير. لا تستهين بالأمور الصغيرة ولا تحتقر الأمور الصغيرة، واطلب من الرب أنك تسمع صوته أكثر وأكثر في حياتك. أحيانا بيكون قدامنا تساؤل كبير، ما هي خطة الله لحياتي؟ ما هي مشيئة الله لحياتي؟ خليني أقول لك، أنت لازم تعرفها. أنا مش موجود هون حتى أقول لك شو خطة الله لحياتك. أنت ابنه، والرب يقول خرافي تسمع صوتي، أنت من خرافه، ولأنك من خرافه إلك حق تسمع صوته، وبالتالي الله سيتكلم إليك. لكن سوف أشارك معك في هذا الوقت عن بعض المبادئ لتساعدنا في سماع صوت الله. واحد من الأمور الهامة اللي يساعدنا في سماع صوت الله هو قضاء وقت مع الله، قضاء وقت مع الرب. كثير من الناس يفشلون في سماع صوت الله لأنهم لا يقضون وقت مع الله بكل بساطة. نحن نحيا في عالم مليء بالمشغوليات، الناس مشغولة بطريقة كبيرة، وإحنا بدنا كل شيء بسرعة، بدنا حلول سريعة لكل الأمور، حلول جاهزة ومختصرة لكل شيء، وبنعتمد على كل شيء سريع في حياتنا، في بيوتنا، بنعتمد على الميكرويف في تسخين الأكل، فبدنا الأكل يكون جاهز في دقيقة، بنعتمد على الأكل الجاهز، بنعتمد على التوصيل الدليفري، بنحاول نعتمد على أشياء تخلي الحياة سريعة، وكل شيء عندنا بكبسة زر مع كثرة وجود الإلكترونيات في هاي الأيام، كل شيء بكبسة زر بدنا إياه بسرعة. وأحيانا نعتقد إنه سماع صوت الله بنفس الطريقة ممكن يكون بسرعة بكبسة زر، لكن بحاجة أن ننتظر أمام الرب حتى يتكلم إلينا، بحاجة نقدر صوت الله حتى الله يتكلم إلينا. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أن تأتي لمحضر الرب بقلب مفتوح، بذهن مفتوح، بكتاب مفتوح، وتقول له يا رب أنا مستعد، أنا مستعد أسمع صوتك. كلمة الله تقول في مزمور 27 عدد 14، انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب. بحاجة انتظر الرب حتى أسمع صوته. انتظاري أمام الرب بصفي ذهني من الأشياء اللي موجودة
فيي واللي علقت فيي من العالم. إخوتي إحنا عايشين في هذا العالم، في أشياء كتير في العالم ضد فكر الله وضد مشيئة الله. لما أجي لمحضر الله بحاجة أخذ وقت من الانتظار، بحاجة أهدي قلبي وأصفي ذهني من كل الأمور اللي شفتها واللي سمعتها واللي علقت في ذهني. أنا بتكلم مش بتكلم فقط عن الخلوة الشخصية، لكن بتكلم عن وقت بقضي أمام الله، عن علاقة شخصية مع الله.

الله، فيها صلاة وفيها انتظار وفيها تسبيح وفيها عبادة قدامه. لما أكون في محضره ولما قلبي وذهني يكون صافي قدامه، بكون على استعداد أنه أسمع صوت الله. فالمبدأ الأساسي أنه يكون عندي علاقة مع الله، هقضي وقت معه، أصرف وقت معه. مزمور 32 عدد 8 بقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هذا وعد، هذا وعد من كلمة الله بتقدر تتمسك فيه لحياتك. أعلمك، الرب بقول لك أعلمك، بقول لك أرشدك، إذا أنت بحاجة لإرشاد هو بقول لك أنا أرشدك، وأنصحك وعيني عليك، يعني أنا معك، أنا بقودك، أنا برشدك وأنا بنصحك، وأنا كمان مراقبك وعيني عليك في كل الطريق. المبدأ الثاني من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله: كن منفتحا لما يريد أن يقوله الرب. كن منفتح. لما أجي أسمع صوت الرب علي أن آتي بذهن صافي ومنفتح ومتقبل لما يريد الله أن يتكلم فيه لحياتي. أنا ما باجي عند الرب حتى يوافق لي على مشيئتي الشخصية وعلى رغباتي الشخصية، وهذا أمر هام جدا جدا. مرات أنا بقول للرب: أنا قررت يا رب كذا وكذا وكذا، وأنا عايز الموافقة بتاعتك، عايز الختم بتاعك، الإمضاء بتاعك، لكن لا تتم الأمور بهاي الطريقة. يجب أن يأتي آتي إلى الرب بذهن وقلب منفتح ومتقبل لمشيئته، ولا أكون قررت ماذا أريد أن أفعل مسبقا. في مرة من المرات أجى عندي شخص وقال لي: أنا قررت أعمل كذا وكذا وكذا. فكنت عم بسمعه، بعدين بقول له: هل سألت الرب؟ قال لي: آه الأسبوع الجاي رح أصلي. قلت له: بس أنت ماشي في الموضوع، كيف رح تصلي وتسأل صوت الرب وأنت ماشي في الموضوع؟ بالتالي علينا نكون محايدين، علينا لما نسمع صوت الرب نقول له: يا رب مشيئتك وليس مشيئتي، فكرك وليس فكري. يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ حتى لو أنا عندي ميل شخصي لجانب معين أضعه على المذبح وأقول له: يا رب أنت كلمني. في حياتنا أنا وزوجتي فيبي قبل 3-4 سنوات تقريبا كان قدامنا قرار مهم كتير كبير في حياتنا، وكنا بنصلي حتى نسمع صوت الرب، وما كناش مشاركين كتير حدا حتى ما نتأثر بالأراء المختلفة الممكن تيجي من الناس الحوالينا. كنا بنقول له: يا رب إحنا محايدين، سواء حدث هذا أو حدث ذاك، أنا مبسوط في الحالتين، أنا مرتاح في الحالتين، بهمني مشيئتك وبهمني أكون في خطتك. لما تيجي للرب بهذا القلب، الله قادر يتكلم إليك وقادر يوصل فكره لحياتك. صعب كتير تصلي وانت مش محايد، لأنه مشاعرك هتتدخل في الموضوع. إذا أنت ما كنتش محايد، مشاعرك هتتدخل في الموضوع. على سبيل المثال، لما شاب بده يصلي لأجل موضوع ارتباط، فإذا كان بشوف البنت كل يوم وبحكي معها في التليفون وبعدين بده يصلي يسمع صوت الرب، مشاعره هتتدخل في الموضوع. عشان هيك أنا بنصح كل شخص بده يصلي لأجل موضوع ارتباط ما يكونش في تواصل أو كلام أو اتصالات خلال الفترة هاي، حتى الشخص يقدر يسمع صوت الرب بكل صفاء ذهن وبكل وضوح، بعيد عن أي تشويش وبعيد عن أي مشاعر بتتدخل، لأنه أحيانا مشاعرنا الشخصية ورغباتنا الشخصية بتتدخل في سماعنا لصوت الله. كل ما كنت محايد كل ما ساعدني أسمع صوت الله بصورة أفضل. المبدأ الثالث اللي بيساعدنا أثناء سماع صوت الله: أن أعمل ما يقوله الرب. بعد ما أكون منفتح لما يريد الله أن يقوله، علي أن أعمل، أن أطيع ما يتكلم فيه الرب لحياتي. كيف تطلب من الرب أنه يكلمك إذا لم تعمل في الأمور اللي الرب بتكلم فيها إليك؟ أو خليني برضو أسألك سؤال: إذا الرب كلمك بشيء في الماضي، كيف تتوقع أنه يكلمك مرة أخرى إذا أنت ما طعته في الشيء اللي كلمك فيه في الماضي؟ موضوع الطاعة موضوع مهم جدا. صوت الله وكلمة الله غالية جدا جدا لحياتنا. إذا إحنا بنقدر كلام الله، إذا الله كلمني بشيء علي أنه أطيعه، وقبل ما أطيعه ما أتوقع أنه يكلمني بشيء آخر بدون ما أطيع الكلمة الأخيرة اللي الرب تكلم فيها لحياتي. خليني أعطي لك مبدأ هام في سماعك لصوت الله. إذا أنت بتصلي لأجل أمر معين ومش قادر تسمع صوت الله فيه، ابحث في حياتك عن آخر شيء واضح الرب كلمك فيه وأنت لم تطيعه، وارجع وطيع الرب في آخر أمر تكلم فيه لحياتك. هناك فارق كبير إخوتي الأحباء بين أن نريد ما يريده الرب وبين أن نعرف ما يريد الرب. يعني في ناس بده يعرف مشيئة الله، لكن هل فعلا يريد أن يعمل مشيئة الرب؟ فرق كبير بين أنه نريد ما يريده الله أو نعرف
ما يريده الله.

الله نعرف أو نريد، بمعنى أن الله لا يكشف إرادته لنا حتى نعرفها فقط، لكن الله يريد أن يكشف إرادته لنا ويريد أن يعلن إرادته لنا حتى نطيعها، حتى نطبقها ونعيش فيها في حياتنا. وهناك في مبدأ في كلمة الله، في أمر واضح في كلمة الله، في شيء اسمه المشيئة العامة وفي شيء اسمه مشيئة الله الخاصة. المشيئة العامة أو مشيئة الله العامة هي معلنة في كلمة الله. مثلا مشيئة الله العامة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هذه مشيئة عامة. اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، هذه مشيئة عامة. إرادة الله قدستكم، لأن هذه هي إرادة الله قدستكم، هذه مشيئة عامة، هذه كلمة الله العامة. لكن هناك أيضا مشيئة خاصة أو إرادة خاصة، مشيئة خاصة تتعلق في ظروف حياتي اليومية، هذه مشيئة خاصة الله يريد أن يتكلم فيها ويعلنها لحياتي. الموضوع يتطلب أن أطيع مشيئة الرب العامة قبل طلب المشيئة الخاصة. إذا الله تكلم في أشياء واضحة في الكتاب المقدس وأنا لا أطيعها، بعرفها وتكلم فيها وأنا لا أطيعها، كيف أتوقع أنه يتكلم إلي في أمور خاصة؟ موضوع سماع صوت الله بينطبق أو بيطلع من رغبة قلبي أنه أكون في طاعة كاملة للرب وأكون في علاقة مع الرب، هذا هو أساس الموضوع. الموضوع مش أسمع صوت الله حتى لا أخطئ الاختيار، الموضوع مش أنه أسمع صوت الله حتى ما أخذ ارتباط غلط وأدبس فيه، لكن الموضوع أنه أسمع صوت الله لأني بحب الله، لأنه عندي علاقة معه، لأنه عندي علاقة معه وأنا بحبه وبحب أسمع صوته وأريد أن أطيعه، يأتي سماع صوت الله من هذا المنطلق، من هذا الدافع. في ناس يريد أن يسمع صوت الله فقط حتى لا يخطئ الاختيار، لكن نحن نريد نسمع صوت الله لأننا نحب الله ونريد أن نطيع الله. من أجل هذا الله بيطلب منا نطيعه في الأمور العامة المعروفة المعلنة في الكلمة، ثم لما نطيعه فيها بيعرف الله أنه إحنا بنحبه ونريد أن نطيعه، فسيعلن لنا عن مشيئته الخاصة لحياتنا. المبدأ الرابع اللي بيساعدنا أنه نسمع صوت الله، علينا أن نعرف فكر الرب، بمعنى أن يكون لدينا نظرة الله نفسه للأمور. وكيف نستطيع أن نعرف فكر الله؟ بنعرف فكر الله من خلال كلمته، من خلال كلمة الله. من خلال الكلمة نستطيع أن نرى وندرك نظرة الله للأمور، نظرة الله للحياة، للناس، للأمور من حولنا. نستطيع أن نعرف موضوعات كثيرة تهمنا، بحاجة أنه نمتلئ من فكر الله حتى فكر الله يكون فينا، لو فكر الله معلن في الكلمة. وبالتالي إذا أردنا أن نمتلئ بفكر المسيح علينا أن نعرف كلمة الله جيدا. الكتاب المقدس يتحدث في كثير من الأمور، الكتاب المقدس بيتحدث عن كيف أعمل زوجتي، كيف أربي أولادي، كيف أتعامل مع الموظفين اللي معي، بتكلم عن المال، بتكلم هل أقترض هل أقرض، بجاوب على أسئلة كثيرة موجودة في كلمة الله. بحاجة أنه أعرف كلمة الله وأقرأها جيداً وأمتلئ منها حتى أمتلئ من فكر الله.

أنا حابة أشارك بحاجة بسيطة بتوري إنه ربنا ده دائما كان معانا في كل لحظة، وفعلا هو نجانا كم مرة في من ما بدأت الحرب دي. أنا عندي طفلين، بيت عمره 10 سنين وولد عمره 7 سنين. في اليوم اللي قامت فيه الحرب دي، إحنا صحينا الصباح كنا كويسين ومبسوطين وبنستعد عشان ليلة العيد. العيال صحوا على أصوات غريبة جدا جدا، مع الضرب بدأ يشيد خالص، فالعيال بقت ما عارفة تعمل شنو، بيصرخوا فجروا على الأوضة النوم حقتي شوية بعيدة من يعني شوية اللي جوا الضرب فيها، ما يعني لا جنب شباك أو باب.

فالعيال نزلت تحت السرير وأنا نزلت معاهم وانزعجت جدا جدا وقعدت أبكي. أنا وقتها شعرت إنه ربنا ما في في الصورة. شعرت إنه ما حيصبح الصباح. الضرب عمال بيزيد والعيال بتبكي وبتقول يا ماما في شنو؟ يا ماما ليه ربنا بيسمح بالحاجة دي؟ وحقيقة أنا وقتها ما عرفت أتكلم. بقول لهم بس نصلي. أول ليلة عدت ليلة صعبة جدا جدا لأنه الضرب كان مستمر والوضع كان صعب شديد. فكنا بننام وفاتحين القناة بتاعت الجزيرة. فبتي بعد ساعة صحت. هي ما نامت يعني يدوب كده قفلت عينها وصحت. قلت لي ماما أكفي للقناة دي أنا ما قادرة أنام بليز. قفلت القناة وحاولت أهديها. صلينا ونمنا وتاني يوم الصباح كهرباء قطعت والوضع استمر لهذا الآن. لما جات فكرة أنه إحنا نطلع كلنا ونجي هنا مصر أنا كنت خايفة ومترددة. بس شعرت أنه ربنا عنده إيد في الموضوع دي ورتب فعلا. إحنا يمكن ما تبهدلنا شديد في السكة وجينا على مصر في يومين. يعني ما زي الناس عدت بها مراحل أصعب وأصعب وقعدت بالأيام في المعبر. فأنا شعرت يا ربنا يعني في ثانية إنه رتب وجينا. فبس حابة يعني أقول له يا رب يا رب في ناس كثيرة تعبانة. في ناس وضعها ما بيسمح إن هي تسيب السودان ماديا. لا بيسمح لا عندها أوراق لا عندها أي حاجة. أقول له يا رب أقف معاهم جيبهم ووصلهم لبر الأمان. ناس كثيرة قاعدة وحقيقي حقيقي بتشعر إنه أنت وين يا رب. ما تخلي كل واحد يخش في حتة زي دي مع نفسه إنه يفضل يسأل أنت وين يا رب. من فضلك يا رب أظهر في الصورة هدي الأمور. إحنا ما حابين نسيب بلدنا وما حابين نسيب بيوتنا لكن حقيقي بنشكرك إنك أنت اتدخلت ونجيتنا. واختباراتنا في الطريق ما كانت سهلة. حتى الطيارة اللي جينا بيها كانت صعبة على العيال بالذات. يعني أنا دخلوني آخر الطيارة وعيالي كانوا أول الطيارة. وبتي كانت متضايقة شديد وكانت خايفة وما كنت قادرة أمشي أقعد جنبها. كانت الطيارة مليانة جدا جدا. لكن برضو بقوله أشكرك يا رب أنت نجيتنا وإنت فيك نجاتنا يا رب. من فضلك يا رب مد إيدك وساعد كل القاعد هناك وتعبان محتاجين طمأنينة منك يا رب. آمين.

Wow.

0: عارف ان ليك مكان ومكانك محجوز؟ ادخل بسرعة، مستني ايه؟ سجل وضع اسمك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة. أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هي أكاديمية مهمة جدا، هتدرس فيها مواد لاهوتية هامة جدا عن وحي الكتاب، عن عصمة الكتاب، عن وحدانية الله، عن شخص المسيح، عن الخلاص، عن تاريخ الكنيسة، عن الروح القدس، عن الأخرويات. مواضيع مهمة جدا، لكن الميزة في هذا الموضوع أنه لما تدخل تشترك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة وتكون ملتزم لمدة سنة وتحصل على الكورسات والوحدات المختلفة خلال سنة، هتاخد شهادة. تقول لي إيه فايدة الشهادة؟ ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا. هذه الشهادة اللي هتحصل عليها من خلال الوحدات المختلفة لمدة سنة هتؤهلك للاشتراك والدراسة في جامعة أمريكية للدراسات اللاهوتية. هترفع من عليك التكلفة المادية وهتبقى فعلا طالب معتمد ومشترك جوه هذه الجامعة، تعطيك شهادة دراسية لدراسة الماجستير في داخل هذه الجامعة وتؤهلك لدراسة الدكتوراه. الدراسة من خلال الأونلاين، الطلبة المشتركين في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هتكون المصاريف معافة، ما فيش مصاريف، ما فيش تكلفة مادية. إن كنت بتدرس معنا، تشترك معنا من الشرق الأوسط في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة.
1: للالتحاق بأكاديمية القرمة برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة القرمة www.alkarmatv.com.

في عيد الفصح في أورشليم جم بعض اليهود اللي من أصل يوناني، جم عايزين يشوفوا الرب يسوع. ما نعرفش هما كانوا عايزين يشوفوا الرب يسوع ليه. راحوا لفيلبس وقالوا له عايزين نشوف يسوع. فيلبس خدهم لندراوس وقال لهم الناس دي عايزة تشوف الرب يسوع. لما راحوا للرب يسوع قال لهم حاجة غريبة جدا، قال لهم الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. كان بيتكلم على الموت والصليب. هم كانوا عايزين يشوفوه ربما لأنهم سمعوا أنه أسكت الفريسيين، لأنه كانوا بيعانوا من الفريسيين، لكن هو قال لهم إن لم تقع حبة الحنطة وتمت. قصة قصيرة عن حبة قمح صغيرة من بين ألاف وألاف. ملى الحب قلبها فرفضت تعيش لنفسها أو تعيش لوحدها، وداء على حبها الغلاف. حست حبها مش لازم يتحبس، لازم يخرج يتحس يتلمس يتشاف. فعشان تبين حبها للغير

قررت قرار خطير، قالت اللي يحب مش لازم يخاف. على الأرض رمت نفسها، دفنت جسمها الرقيق وسط حبات التراب الجاف. وعدى زمن ما كان فيه غير السكوت وعلامات الموت، وضاعت حتى ملامح الشكل والأوصاف. وعدى كمان زمن، لكن قبل ما تبقى حبة الحب منسية، خرجت من على وش الأرض نبتة صغيرة لكن قوية ومندية، تتحدى النشف والجفاف. شقت طريقها بفوق بشكل للحياة جديد، من الحب مليان ومن الحب ريان، أجيال وأجيال تنضاف. ما هو الحق لو ماتت حبة الحب ما تضيعش مع الزمن، لكن يطلع قد حبها أضعاف.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

هل تحب النمور؟ هل فكرت يوماً أنك تواجه نمر أو نمران وجهاً لوجه داخل قفص؟ هذا ما سنشاهده.

أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيهتموا أنهم يرسلوا لينا. ارسل لينا قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها علشان نتبارك بيها، وبنكون فرحانين جدا لما توصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.live.

في storytv.com او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة، اعمل ليها لايك وتابعنا، او جروب على الفيسبوك ايضا حياتك في قصة، او اليوتيوب تكتب حياتك في قصة على اليوتيوب بتلاقي كل الحلقات السابقة تقدر تعملها داونلود او تشاهدها. قصتنا النهاردة من قصص الروائع وهي قصة معاصرة. قصتنا النهاردة بعنوان رفضت النمور افتراس، وهذه القصة جاءت على صفحة هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت، وأيضا ذكرت في نشرات الأخبار. ذكرت يوم الثلاثاء 18 فبراير شباط سنة 2014 بعنوان صيني أراد أن تفترسه الأسود ولكن الأسود رفضت. نجا رجل صيني يبلغ من العمر 27 عام من محاولة فاشلة للانتحار. مع يا أخي غريب، انتحر، عايز ينتحر بطريقة فظيعة. يعني واحد ينتحر مثلا يدي نفسه حقنة هواء أو، لكن يرمي نفسه. عندما دخل إلى قفص النمور البنغالية في حديقة حيوان تشينجدو وجري، وكان في نمرين في القفص. بيقول قالت الصحيفة تشينجدو بيزنس ديلي إن يانج أنقذ من بين فكوك النمرين وأنه يخضع الآن للعلاج من الدبريشن مرض الكآبة. قالت الصحيفة إن يانج تسلق إلى أعلى شجرة تشرف على قفص النمرين ثم قفز إلى داخل القفص، يعني عايز ينتحر ومصر. في حديقة حيوان مدينة شينجدو الواقعة في إقليم سيشوان جنوبي غرب الصين في يوم الأحد، وفي مكان زوار الحديقة يشاهدون ما يجري، طبعا فيلم اعتقدوه بيمثل وهم مندهشون جدا. قام يانج بحركات بهلوانية مبالغ فيها لإغراء النمور بافتراسه، واستمر يلعب أمام النمرين وكان بيقول لهم بالصيني زي ما هنشوف دلوقتي. هو قال كلوني كلوني عضوني 20 دقيقة، لكن النمرين طلعوا محترمين جدا وطلعوا أحن من الشيطان القتال. وقال شقيق يانج في وقت لاحق إنه شقيق عاطل عن العمل ويعاني من الاكتئاب ومن الاضطراب النفسي. نقل الصحيفة عن يانج قوله اللي هو يانج اللي حاول ينتحر: طلبت من النمرين أن يعضاني وأن يلتهما لحمي، ولذلك لم أقاومهما لكنهما رفضا. ولكن النمرين رفضا على ما يبدو تنفيذ رغبة يانج واكتفيا بسحله من رقبته كده، يعني بيأدبوه تأديبة بسيطة يعني. قام موظفو الحديقة بتخدير النمرين وأنقذوا يانج الذي أصيب ب 16 جرح بسيط حسب الصحيفة الصينية المحلية. يا أخي قصة ليلة ما مكتوبة في كل وكالات الأنباء مش هصدقها، بس يا أخي الإنسان مسكين رفضت النمور افتراسه. قصة هذه الحلقة سأستكملها معك بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الجميل هاني بلدي. ابقى معي إلى ما بعد.

يعني أنا سمعت ترانيم كثيرة عن نصرة على إبليس، لكني لم أسمع ترنيمة بهذه العظمة. هذه الترنيمة اللي فيها هاني بلدي ألف ولحن ورنم لينا، هذه الترنيمة اللي بتقول له أقف إلزم حدك، بيقول لإبليس ويقول له أنا عارف نهايتك في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وأنا أكون في السماء، أنت خليك وأنا أكمل. يعني مش ممكن مؤمن رائع بيحب المسيح وبيكتب، مش علشان حتى مش يعني بيكتب كلام كده ترنيم، لا بيطلع يعني أعماقه. أشكر الرب جدا لأجل أخويا هاني بلدي اللي ألف ولحن ورنم لنا هذه الترنيمة الرائعة في قصتنا النهاردة، اللي بعنوان رفضت الأسود التهامه أو قتله. يانج في الصين طلع فوق الشجرة وقعد يتابع حركة نمرين في جوه قفص، ونط جوه النمرين وتلت ساعة نزل يقول لهم كلوني باللغة بتاعته، طبعا أنا ما أعرفش هم بيعرفوا الصيني ولا لا، ويلعب الحركات بهلوانية، وقال حاولت أقول لهم كلوني ما أكلونيش إلا بس جابوه من رقبته كده زحفوه. طلعوا محترمين جدا وأحن من الشيطان اللي قاده للانتحار. في هذه القصة الحقيقية اللي مالية الصحف وجات على هيئة الإذاعة البريطانية أيضا ومعاصرة منذ أيام قليلة، عايز أشاركك في ثلاث كلمات. أولا نشاط دائم للقتال، ثم عايز أتكلم كلمة على الانتحار ونهاية الأمال، ثم سلام يهزم المحال. نشاط دائم للقتال. إبليس قتال للناس منذ البدء. قال المسيح في يوحنا 8:44 أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. بالمناسبة أخونا هاني بلدي المرنم الجميل سوري، ونحن نصلي لأجل سوريا ولأجل كل المنطقة العربية في هذا الوقت اللي للأسف الشديد مليانة بحرب أهلية، والمحرك الأساسي ليها هو إبليس، سواء بالقتل أو بالانتحار أو بالإرهاب أو بكل الطرق بنشوف أصابع إبليس تعمل. كما ذكرت قال المسيح في يوحنا 8:44 ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. ومرة عشرة بشاور للترنيمة اللي عملها أخونا هاني بلدي اللي فيه بيقول للشيطان إلزم حدك. ليه؟ لأنه اتغسل بدم الحمل وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادة. طب عزيزي المشاهد أختي المشاهدة، أنا عايز أسألك سؤال في النقطة دي وجاوب بحرية أو ارسل ليا، بس خليك مخلص ومخلصة. يا ترى بتهرب من إبليس ولا إبليس بيهرب منك؟ أخ مبارك أعرفه خادم كان بيطلع شيطان من ابن العمدة، فقال للشيطان اتكلم يا إبليس تدخل في العمدة؟ فالشيطان رد قال له أيوة أدخل في العمدة. فالعمدة جري كأنه طفل جاري خايف، وبعدين الأخ بيقول لإبليس طب تدخل في الأخ فلان؟ قال لا ده مغسول بالدم. وهكذا رأيت أمور كثيرة من هذا النوع. اسمع ماذا يقول الكتاب، أنتم من أب هو إبليس. الإنسان البعيد عن الله ممكن تكوني مثقفة واخدة بي اتش دي ودكتوراه بس ممتلكة من إبليس، وللأسف تحط إيدك في إيد القتال. أنا بصلي الآن إنك تصلي وتقول له يا رب يسوع حررني من التبعية لإبليس. إذا الرب يسوع استلم حياتك واغتسلت بصليب المسيح بدماء المسيح، يعني إيه صليب المسيح ودماء المسيح؟ يعني بدليته، أمنت إن بدل ما أنت تموت وأنت تموتي وأنا موت والروح الجحيم مات المسيح، إبليس ما يقدرش على شعره. في المثل فرعون كان عايز كل الشعب القديم، موسى قال له لا يبقى ظلف، يعني لا بهايم ولا بني أدمين ولا ممتلكات تبقى معاك يا فرعون. وبقول لكل بيت مسيح حقيقي إبليس يا أمي يا أختي يا أبويا إبليس. على فكرة واحد يقول لك ياخد الفلوس إبليس، ما هو أعطوا مال قيصر لقيصر. غلط، أعطوا مال قيصر لقيصر مش معناه

0: ان ابليس فلوسه ليه؟ لا، ابليس ملوش جنيه في جيبك ولا حته في عربيتك وبالتالي عيالك، بس المشكله انك انت مخليه مسيطر عليهم. كم ادخل بيوت واشعر ان ابليس بيتنطط بالارواح الشريره هناك زي كره الجدرين اللي كان في راجل واحد اكتر من 6000 شيطان لاجئون. قل له يا رب خلصني. للنقطه الاولى نشاط دائم للقتال، لكن النقطه الثانيه الانتحار ونهايه الامال. راجل بيرمي نفسه من شجره لنمرين علشان ياكلوه، طبعا طريقه آسف يعني غبية للانتحار. هتقولي طب وانت تعرف طرق؟ ايوه في طرق حديثة جدا للانتحار، لو عايز تعرف طريقة جميلة جدا للانتحار سهلة في ثواني اكتب لي على موقعنا على الانترنت او على الفيسبوك، قولي اكتب لي افضل طريقة للانتحار وهقول لك طرق سهلة جدا بجد، تواصل معي. لكن يرمي نفسه بين النمور ده كلام ما ينفعش. اذكر ذكرنا في الحلقات السابقة كثيرا هذا السؤال، اذكر 7 في الكتاب المقدس انتحر. فالكتاب المقدس يحوي 7 من المنتحرين، ويبدأ بشمشون للأسف وينتهوا بيهوذا سمعان الإسخريوطي، وبينهم شاول وحامل سلاح شاول وأخيتوفل الملك والملك اللي اسمه عمري، واللي يحرق نفسه واللي يشنق نفسه واللي، لكن كلهم حتى شمشون المؤمن أكيد اللي حركه لقتل نفسه مش ممكن يكون شيء إلهي. الانتحار ليس فائدة، وبقول لكل واحد واحدة انتحروا علشان خاطر ربنا وعشان خاطر نفسك، انت بتقتل نفسك. اذا كنت فكرت مرة في الانتحار صلي او ارسل لينا باخلاص وقول يا رب يا رب الانتحار هيرميني في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لكن انا يا ربي بسلمك حياتي. ودي النقطة الاخيرة، السلام يهزم المحال. الراجل يانج ده ما زال يعالج مش من جرحات النمور، لكنه يعالج من الحزن. اسمع ماذا يقول الكتاب، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأنفسكم في المسيح يسوع. فرح ربنا دائم، كل اللي جم للمسيح تمتعوا بهذا الفرح. إذا كنت بتحاول انتحار أو إذا كنت حزين ومكتئب، أدعوك أنك تيجي تصلي معايا في نهاية هذه الحلقة. اركع معايا قدام التلفزيون، احنا مش بنعمل تمثيل. انت مش عايز، خلاص انت براحتك، مش هبوس على راسك انك تتوب، وعايز تبقى تكمل معايا ابليس كمل، لكن لو انت ناوية صلي معايا. يا رب الشيطان خلانا افكر في الانتحار مع ان الانتحار من ابليس وهيؤدي بي الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يا رب انا مستعبدة من ابليس، انا مستعبد من الشيطان، تعال فكني يا رب يسوع، يا من مت على الصليب لاجلي أهديك حياتي، تعال أسكن في قلبي وتعال أسكن في بيتي، تتمتع بسلام الله. ارسل لي وواظب على وصاية النعمة لو كنت تقابلت مقابلة شخصية مع المسيح، ولا سيما من خلال هذه الحلقة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 29 مايو 2026. الحقيقه انه على مواقع التواصل الاجتماعي كان في بيان اصدره نيافه الانبا سرابيون حول عوده راهب كان جاي للعلاج هنا في الولايات المتحده الامريكيه وخدم في كنائس يعني الابرشيه، ابرشيه لوس انجلوس وتوابعها. وبعدين يوم 24 الحد الماضي كان أصدر نيافة الأنبا سرابيون بيان حول عودة الراهب صموئيل برموسي إلى ديره، والبيان ده أثار الجدل شوية. هنحاول برضو نفهم ردود الفعل وليه أثار الجدل. عندنا كمان النهاردة أحداث صعبة جدا ومؤسفة في موزمبيق أوغندا، وعندنا كمان في نيجيريا حول استهداف مسيحيين وكنائس للمسيحيين. مسلحون هجموا كنيسة تاريخية وحرقوا روضة أطفال في موزمبيق، وطبعا المشهد قال عنه الأسقف أن كان مشهد رعب حقيقي. كمان في سويسرا هجوم بالسلاح الأبيض عمل إرهابي نفذه رجل في محطة قطارات في سويسرا. أيضا واشنطن صنفت مجموعتين برازيليتين منظمتين إرهابيتين. وطبعا وكمان عندنا في ولاية تكساس الأمريكية كانت شهدت عملية إنقاذ معقدة، كان في لعبة من ألعاب اسمها لعبة المنحدر العمودي فضلت تحمل، كانت حاملة 8 أشخاص قعدوا على ارتفاع كبير جدا

لفترة طويلة، والحقيقة أنه على ارتفاع شاهق، وكانت عملية الإنقاذ ليهم عملية معقدة. تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6 في الربع الأول مع تباطؤ الإنفاق والاستثمار. رومانيا بقى طردت القنصل الروسي بسبب إيه بقى؟ سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني قرب حدود أوكرانيا، والدنيا يعني تفاعل كبير جدا، النيتو كلهم غضبانين يعني. طبعا ردود الفعل حول دخول هذه المسيرة الروسية، وطبعا انتقادات، وأيضا على الجانب الآخر رئيس بوتين كان بيجهز أنه يكون في ضربات قوية على أوكرانيا. بالنسبة لإيبولا، الحالات بتزيد خالص في الكونغو الديمقراطية، لغاية دلوقتي 906 حالة مشتبه بإصابتها، ومتوقع الزيادة، ولسه في طوارئ طبعا في أفريقيا. بالنسبة للمفاوضات وإيران وأمريكا والحصار ومضيق هرمز، الحياة ترامب فاجئنا بتغريدة النهاردة طويلة، والتغريدة دي اتكلم فيها عن رفع الحصار. وباختصار يا جماعة، هو برضو بيتكلم عن انه ايران وافقت على انها تسلم اليورانيوم المخصص. بيجي ايران على الجانب الاخر تقول لك احنا ما وافقناش، والكلام ده عار على الصحة. وترامب يقول ما تسمعوش لأي اخبار. وفي كمان المواقع الامريكية المغردة الفاسدة اللي بتبين ان ايران هي الفائزة، كل ده ما تسمعلوش. وفعلا كلنا دلوقتي في انتظار انه الرئيس ترامب يقول لنا ايه اخر التطورات بالنسبه للمفاوضات، ورقه رايحه ورقه جايه، 14 بند، 5 بنود، ورقه واحده، محدش فاهم اي حاجه لسه لغايه دلوقتي. هو بيتكلم عن رفع حصار، والتغريده طويله هنقولها لحضراتكم يعني باستفاضه، هنترجم التغريده لان دي احدث حاجه بالنسبه للمفاوضات. لكن حصل برضو انفجارات تاني في مدينه بندر عباس، واتقال برضو تم تفعيل الدفاعات الجوية لبضع دقائق، وكان من شوية برضو قالوا انهم فعلوا الدفاعات الجوية في ايران. وواضح كده انه برضو القوات الامريكية هي اللي بتقوم بهذه الضربات. الرئيس ترامب قال برضو ان الولايات المتحدة هتتولى قيادة مضيق هرمز، وهنا بقى في دخلت عمان على الخط. الرئيس الامريكي هدد عمان وحذرهم من التدخل، وحذرهم من ان هم ياخدوا اي فلوس نتيجة عبور السفن مضيق هرمز. عندنا كمان نتنياهو بقى أعلن بشكل رسمي أن القوات الإسرائيلية بريا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على عدة مناطق. وكمان الموضوع الخاص بطبعا الضربات القوية من القوات الإسرائيلية على مناطق في لبنان والإخلاء ومنطقة سور بالتحديد، شهدت عدة ضربات. وفي كمان استهداف لشخص من أيضا من حزب الله، اغتيال يعني. وعلى الجانب الآخر هنا في البنتاجون في الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة مفاوضات جديدة من مفاوضات عسكرية لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية، هنشوف برضو إيه اللي تم فيها. الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال مسؤول البنية التحتية المركزية في حماس كمان بغارة على خان يونس. يعني الاغتيالات رجعت تاني سواء في جنوب لبنان لعناصر من حزب الله، وبيقال برضو أنه في ناس تبع الحرس الثوري برضو إسرائيل قتلتهم. وكمان دلوقتي بدأت اغتيالات أخرى بالنسبة لعناصر من حماس. في عندنا بقى اختراق قاعدة بيانات طلاب جامعيين، وتم ضبط المتهم ده بالنسبة لمصر. كمان في مصر في عصابة ذهب مضروب، ومصر بيحذروا الناس، بيقولوا لهم خلوا بالكم يا جماعة من انه العصابات اللي هي يعني بتعمل الذهب المش حقيقي، والناس للأسف بتشتريه عشان بيعملوا أسعار يعني طبعا رخيصة. ويا جماعة أي حاجة تشكوا فيها أرجوكم ما تروحوش ليها. في بيان أمريكي حول الأسلحة الكيميائية غير المعلنة في من حقبة الأسد، الرئيس الأسد يعني اللي كان السابق لسوريا. في كمان هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، أودى بحياة 30 شخص، ومصادر بتقول إن العملية استغرقت ساعتين. يعني باختصار يا جماعة، الصراع اللي في السودان لسه مازال مستمر، بالرغم من إنه مفيش تغطية إخبارية يعني كبيرة لهذه الأحداث. كمان في وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، لو حضراتكم متابعينا في الأخبار، عبد ربه منصور هادي ده من اللي كانوا وقت أزمات اليمن والحوثيين، كان الحقيقة له دور كبير، لكن بعد ما حصلت صراعات كان هارب لسه او راح السعوديه استضافته يعني. ودلوقتي تم اعلان ان هو توفى في الرياض اثر ازمه صحيه مفاجئه بعد سنوات من الاقامه في السعوديه منذ اندلاع الحرب اليمنيه. هادي كان تولى الرئاسه بين 2012 و2022 قبل نقل صلاحياته لمجلس القياده الرئاسي وسط استمرار الصراع مع الحوثيين. فتره حكمه واجهت ازمات سياسيه وعسكريه متواصله، وتعرض لانتقادات بسبب اقامته خارج اليمن واعتماده الكبير على الدعم السعودي، وكان تم تشييع جثمانه اليوم.

تعبا من الحر بقى وموجة الحر بدأت، وبدأت بفرنسا، وأشخاص قفزوا إلى قناة مائية في فرنسا علشان يهربوا من الحر، ولكن للأسف في 7 منهم ماتوا غرقا. طبعا ربنا يهدي الأمور، الناس يعني برضو لازم يعني مش عارفة دول ما كانوش بيعرفوا يعوموا ولا إيه اللي حصل، لكن حادث مأساوي طبعا في فرنسا هربا من الحر. إن شاء الله يعني ربنا يسهل كده وتكون الأجواء كويسة اليومين دول. اليومين دول مثلا في كاليفورنيا على سبيل المثال الجو برد عندنا شوية، ولكن الأجواء مستقرة في مصر. ربنا يهدي برضو الحر ويهدي الأمور إذا كانت تطورات يعني صعبة في الجو في أي مكان. طيب زي ما قلت لحضراتكم، البيان يا جماعة أثار الجدل. ليه بقى؟ بيان الأسقف نيافة الأنبا السرابيون أسقف لوس أنجلوس، البيان كان للإعلان لإعادة أبونا صموئيل البراموسي إلى ديره. فالبيان الحقيقة أثار الجدل. البيان ده نازل طالع من يوم الأحد، بس على بال ما بدأ ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كان ما بين امبارح وأول امبارح الأربعاء والخميس يعني. طيب الفكرة إن في ملحمة حب طبعا للقمص لأبونا صموئيل. أبونا صموئيل كان جاي الأول الولايات المتحدة علشان العلاج، هو عنده كانسر. فالبيان كان بيتكلم على كده على فكرة، وقال طبعا إن هو خدم وكان بيخدم بشكل كبير جدا، بس ناس وقفت عند، لو نكبر البيان كده شوية، عند المنطقة اللي هي حدثت منه، أيوة، حيث حدث منه أمر مؤسف. طبعا قبل موضوع فترة المرض والمتنايح القمص رفائيل كان نيافة الأنبا سرابيون طلب منه أن هو يساعد الراهب القس صموئيل البراموسي في الافتقاد وفي مناطق متعددة، وتم تكليفه بالخدمة في 4 كنائس في منطقة لوس أنجلوس. وبيتكلم يعني أنه هو فعلا كان بالرغم مرضه لكن كان طبعا قادر أنه هو يخدم، وهو سيما كاهن بديره في مصر. يعني هو جه وبعدين لما عرض عليه أنبا سرابيون ان هو يخدم معاه في كنيس في امريكا، فقال له طب اوكي هيسيء يعني، رجع وسيما كاهن في الدير وبعد كده رجع للخدمه. فكاتب هنا: حيث حدث منه امر مؤسف استدعى اني اقوم باعاده تقييم لخدمته حرصا على حياته الرهبانيه وخلاص نفسه. الناس كتير طبعا وقفت عند موضوع امر مؤسف، ان هي دي بس الكلمه اللي ضايقت ناس كتير، وبدأوا ينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم بنطالب بعودة أبونا صموئيل البراموسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو طبعا هنا بيقول برضو نيافة الأنبا سرابيون اللي هو عشان تقييم حالته الصحية بواسطة لجنة طبية متخصصة، وفي حالة الاحتياج لأي أدوية غير متوفرة في مصر هتقوم الإبرشية بتوفيرها له. هنا برضو ناس قالوا طب هو دلوقتي عنده كانسر وممكن ونفسيته طبعا دلوقتي أكيد تعبانة، وهو قافل على نفسه مش بيرد على حد والدنيا دي كلها. فطبعا في مطالب انقسمت ما بين أنه بيطالبوا نيافة الأنبا سرابيون أنه هو يعيده مرة أخرى، لأنه يعني ناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي جماعة بيتكلموا عنه بحب كبير جدا وأنه كان متفاني في الخدمة وأمور كلها إيجابية كتير جدا من اللي اتعاملوا معاه. الحاجة التانية طبعا انه قصة الامر المؤسف دي بس طبعا ضايقت برضو ناس كتير، المحبة بتستر، وانه المفترض حتى لو في حاجة ما ينفعش انها تتكتب بالمنظر ده، ويبقى فيه طبعا يعني نوع من انواع الإشارة الى انه في خطية، لانه المفترض ان المحبة بتستر، وان المسيحية برضو علمتنا انه ما ينفعش يكون في اعلان بالطريقة دي. يعني لو دي حاجة داخلية المفترض ان هي تكون داخلية، ما هو يعني هو ما فيش اكيد في رهبان بيحصل منهم اخطاء يعني في اي دير، لكن ما حدش بقى بيتكلم على الموضوع ده على مواقع التواصل. احنا لما نشرنا البيان عندنا في الصفحة برضو على صفحة البرنامج ناس كتير اتضايقت مننا وايه اللي انتوا بتنشروه يا جماعة، احنا مش بننشر، احنا دلوقتي بننشر وبنقول لكم انه للاسف البيان ده انتشر على المواقع لانه كان موجود ومتاح للجميع. فلما انتشر بدات ردود فعل ما بين ان هي طبعا زعلانين من كلمه حدث منه امر مؤسف، وزعلانين ان البيان ده انتشر، واحنا كمان زعلانين بيان انتشر، وما بين انه محبه كبيره جدا لابونا وناس بتطالب. وفي بيان كان تم نشره برده من ابناء ومحبي ابرشيه لوس انجلوس وبيحاولوا يطلبوا من نيافه الانبا سرابيون ان هو يعيده. فبيان من الاباء والمحبي الابرشيه بيقولوا: تابعنا البيان الصادر بخصوص ابينا مبارك القمص القس عفوا صموئيل براموسي، وقد شعرنا بحزن عميق وألم شديد لما ورد فيه من عبارات فتحت باب واسع للشك والتأويل.
خاصة جملة حدث منه أمر مؤسف دون توضيح أو إعلان أي حقيقة واضحة، والأمر اللي سبب اضطراب وجرح في قلوب كثيرين ممن عرفوا هذا الآب المبارك عن قرب وعاشوا معه سنوات طويلة من الخدمة والمحبة والعطاء. ونحن كأبناء لبرشية لا نتحدث عن شخص عابر أو خادم بعيد عنا عن أب دخل بيوتنا

خدمنا وخدم ولادنا وشاركنا ألمنا وأفرحنا وعرفناه في حياته اليومية قبل خدمته على المنبر، وقد لمسنا فيه الطهارة والاتضاع ومحبة الناس والتكريس الحقيقي، وكان دائما مثالا للأبوة الصادقة والخدمة الأمينة. ونحن لسنا أناسا سذج أو غير قادرين على التمييز، بل شعب واعي وعاقل يعرف كيف يفرق بين الصادق والمضلل وبين من يخدم بمحبة حقيقية ومن يسعى لغير ذلك. فلهذا فإن ضمائرنا أمام الله تشهد لهذا الآب الفاضل بالعفة.

بالظنون وتمس كرامة خادم كرس حياته بالكامل للمسيح والكنيسة. نحن نرفض رفضا قاطعا أي تلميحات تمس سيرة هذا الأب المبارك أو تشكك في نقاوته، ونطالب برد اعتباره واسترداد كرامته أمام الشعب، وأن تكون لغة البيانات الكنسية أكثر دقة وحكمة ورحمة حفاظا على سلام النفوس واحترام كرامة الخدام. في النهاية نؤكد بكل يقين أننا أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خاضعون بالكامل رئاستنا الكنسية المتمثلة في قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابيون، ونصلي دائما من أجل سلام سلام الكنيسة وحدتها، وأن يكون الله الجميع بروح الحكمة والمحبة أبناء ومحبي برشية لوس أنجلوس. بجد مكتوب بشكل جميل جدا جدا، وزي ما قلنا يا جماعة إنه لما بتكون في أمور، يعني أكيد في حاجات كتير برضو كلنا بشر، وأنا الآية اللي أنا عايشة بيها حياتي الجميع زاغ وفسد وعزم مجد الرب، ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد، يعني كلنا تحت الضعف وكلنا تحت الخطية، مفيش حد بلا خطية إلا المسيح وحده. فبالتالي حاجات كتير ممكن تحصل من أي حد، هم الأساقفة برضو، ولا حتى أنا أسفة حتى البطرك، هل معصوم من الخطية؟ كلنا يا جماعة تحت نير الخطية، محدش يقول لي إن مفيش حد بيخطئش في العالم ده وفي الحياة بتاعتنا دي، تمام؟ فبالتالي المفروض إن المحبة بتستر، وإن المفروض ما يكونش فيه الدنيا دي. طبعا الأمور بتاعت إن هو يرجع تاني للخدمة هم حق، حتى ما طلبوش وما طلبوا بانه يكون في يعني استعاده ل يعني لكرامه هذا الراهب وسمعته وكده يعني. لكن في ناس ثانيه على مواقع التواصل بتطالب بانه يرجع على اقل حاجه. برضو بيقولوا شخص دلوقتي هو عنده سرطان وكان واخد الاقامه الامريكيه دلوقتي مع الجرين كارد، وكان بيتعالج هنا بجانب خدمته، فممكن برضو بيطالبوا طب رجعوا اي ولايه ثانيه علشان يكمل علاجه وعلشان برضو حالته النفسيه. فبتمنى طبعا زي ما قلت لحضراتكم طوبى للذي غفر اثمه وسترت خطيته، ومحبه الله تستر قسره من الخطايا. ربنا يعدي الايام دي على خير. احنا شايف بنشوف حاجات صعبه جدا جدا، بطالب بس ان يكون في حكمه في اي بيانات ارجوكم، وبلاش ان يكون في الامور دي. كان ممكن الامور يناقش مع الرعية الكنائس اللي خدم فيهم ابونا من غير اي بيان ينشر على المواقع، وتكون الدنيا بهذا الشكل ويثير هذه البلبله وهذا الجدل. وبندي ماده برضو نفس الحكاية يقعدوا ناس يتكلموا فيها. معلش طولت في الموضوع ده، بس نتمنى انه ادراك تدارك ان اي بيانات تصدر بعد كده ما تكونش بهذا الشكل، وربنا يهدي الامور، وربنا كده يكون بنصلي من اجل ابونا صموئيل البراموسي، ربنا يحافظ عليه وربنا يقويه. حتى لو يا جماعة كان في هذا الامر المؤسف، ربنا بيغفر كل الخطايا. كتب على مواقع التواصل الاجتماعي عن فاجعة هزت الجالية العربية ومجتمع في أمريكا، حيث أنهت الطفلة الملاك نادية أرتن 11 سنة حياتها يوم 19 مايو، تاركة طبعا غضة لا تنتهي في قلوب عائلتها وكل من عارفها. الحقيقة أنه نادية الخبر رقم 24، نادية لم تكن مجرد طفلة ولكن كانت كتلة من الذكاء. هو طبعا برضو انه الحادث ده حصل من فترة طويلة، لكن محدش فاهم برضو ايه الدنيا بالظبط يعني، وايه اللي خلى ايه اللي ادى الى رقم 24 زميلنا، ايه اللي ادى انه يحصل حاجه زي كده يعني. الحقيقه يعني برضو حاولنا يعني نفهم برضو اكتر، في بعض المواقع كانوا كاتبين ان هو نوع من انواع التنمر، فيعني حاجه صعبه جدا. التنمر فعلا ممكن يؤدي الى امور زي كده. برضو انتشر على المواقع وبننعي طبعا تيموثاوس رفائيل 64 سنه من ولايه نيوجيرسي، توفى أثر حادث تصادم رباعي المركبات وقع على طريق نيوجيرسي تيرن بايك تقريبا، معلش مكتوب بالعربي مش بالانجليش، مدينة بايون. اصطدمت شاحنة مقطورة بسيارة SUV من الخلف، وتسبب في سلسلة اصطدامات وانحراف المركبة وارتطامها بحاجز خرساني. الحادث أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، والراكب اللي كان مرافق ليه نقل إلى المستشفى بإصابات متوسطة. طبعا يعني بنعزي كل أسرته وكل محبيه تيموثاوس رفائيل، وبنعزي أسرة كل حد راح له عزيز عليه خلال هذه الأيام.
أما بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، ففي حوادث كتير للأسف حصلت في أفريقيا، من يعني في موزمبيق الكنيسة تاريخية تم مهاجمتها وحرق روضة أطفال، وكان في كمان

طبعا الأسقف وصف ان اللي حصل ده كان مشهد رعب، مشهد رعب حقيقي. هاجم مسلحون كنيسة القديس لويس دي مونتفرات التاريخية في قرية ميزا في كابو في موزمبيق، وحرقوا مبنى الكنيسة ومقر إقامة المبشرين وروضة أطفال تديرها الكنيسة الكاثوليكية. وفقا لموقع كريستيان ديلي انترناشونال، وصف الاسقف انطونيو جولياس من طبعا الهجوم بانه مشهد رعب حقيقي، وقال ان الكنائس والمعابد في المنطقه واجهت دمار متكرر لما يقرب من 9 سنوات. تنظيم داعش في موزمبيق هدد المدنيين المسيحيين اللي بيرفضوا التخلي عن دينهم، وده برضو يعني طبعا واضح ان العمليه دي بتاعه الكنيسه طبعا يعني نفذها هذا التنظيم الارهابي. في غرب نيجيريا استشهد 3 مسيحيين واختطاف 15 آخرين في هجوم مسلح في كنيسة أيضا بغرب نيجيريا. تم قتل 3 مسيحيين اختطفوا 15. الهجوم استهدف سهرة كانت في سهرة صلاة داخل كنيسة بولاية كوارا غرب نيجيريا. الشرطة قالت المسلحين اقتحموا الكنيسة أطلقوا النار عشوائي على المصلين قبل فرارهم بالمختطفين لجهة مجهولة. وأطلقت السلطات عملية أمنية واسعة مدعومة بطائرات مسيرة لإنقاذ الضحايا وملاحقة الجناة. وعقب الهجوم قررت السلطات المحلية تعليق الصلوات والخدمات الدينية الليلية في المنطقة وسط تصاعد المخاوف من تزايد الهجمات للأسف وحالات الاختطاف بالولاية. لينا فترة وفعلا نيجيريا بتعاني من هجمات كتير جدا وقتل وخطف بشكل غير طبيعي. كمان برضو في نيجيريا قتل مدرس رياضيات مسيحي بعد اختطافه خلال الهجمات اللي كانت تمت على المدارس واللي كانوا بيطالبوا بأنهم يفرجوا عن كل المختطفين دول. فجالهم الخبر للأسف أنه مايكل أودي كون كان مدرس رياضيات في نيجيريا تم اختطافه خلال الهجمات اللي حصلت في المدارس على مدارس في منطقة أوريري للحكم المحلي بولاية أويو. وأفادت المصادر بأن المسلحين اقتحموا 3 مدارس على طول محور أوهورو إسينيل، وطبعا ده كان 15 مايو اختطفوا 7 معلمين او مدرسين وعدد من التلاميذ. والمهاجمين وصلوا على متن دراجات ناريه، واحنا يمكن كنا قلنا الكلام ده، ومنظمه التضامن المسيحي الدوليه قالت انه بعد ايام من انتشر مقطع الفيديو اللي بيظهر للاسف راس المدرس مايكل بعد الحقيقه بعد اختطاف الضحايا. يعني ان هم بجد يعني حاجه صعبه جدا جدا، يعني زي اللي حصل كده برضو في طبعا شهداء مصر في ليبيا. اثار هذا المقطع احتجاجات في جوموسو، واغلق المعلمون والشباب وافراد المجتمع الطرق الرئيسيه وطالبوا بتوفير حمايه اقوى للمدارس والمجتمعات الريفيه. ولم تؤكد الاجهزه الامنيه علنا العدد الكامل للمفقودين حتى وقت اعداد هذا التقرير اللي احنا قلناه لحضراتكم. يعني ربنا يعزي اسرته ونصلي من اجل كل مسيحيين نيجيريا. كمان الحقيقه انه المركز الدولي للحريه الدينيه كان اعلن انه تخيلوا يا جماعه ما بين 2019 وما بين 2025 كم حد قتل؟ 22,835 مسيحي و 10,519 مسلم في الهجمات الإرهابية اللي بيقوموا بها الموالين لداعش وبوكو حرام في نيجيريا ما بين عامي 2019 و 2025. ربنا يكون معاهم بجد الأقليات الدينية اللي موجودين طبعا في نيجيريا. وشفنا موزمبيق، ومعانا كمان أوغندا. إطلاق سراح مسيحيين في أوغندا بعد عامين من السجن بسبب اعتناقهم المسيحية. يعني سجنوهم كل ده، يعني اتسجنوا عامين وطبعا أكيد في مساجين أخرى، ويدوب أطلقوا سراحهم بعد ما يقرب من عامين في السجن بسبب إيه؟ جريمتهم، جريمتهم إن هم تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية. وفقا لمنظمات ومواقع مسيحية أعلن كل من سويد كاشياجا وغد كاتوسابي وكلاهما من كارو ساندارا في مقاطعة كاسيسي اعتناقهم المسيحية علنا في أوائل 24 بعد حضورهم قداس في الكنيسة أو دروس في كنيسة أنجليكانية، واقتنعوا بألوهية المسيح. لكن طبعا أثار عداء هذا يعني كونهم راحوا للمسيحية، وبدأت المشاكل بعد فترة وجيزة من إعلانهم وتم سجنهم. ونشكر ربنا أن هم تم إخلاء سبيلهم دلوقتي. في كمان الكنيسة الأوكرانية المنشقة والقوميون يخططون لاقتحام كنيسة أرثوذكسية بجيتومير.
طبعا برضو موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، وإن هي تدخل دلوقتي في إن يكون في صراعات بين أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في إنه والكنيسة الأوكرانية اللي انشقت، ويبتدوا يخططوا إن هم يقتحموا كنيسة أرثوذكسية. ده طبعا يعني مصدر أمني روسي أفاد

بهذا ان انصار الكنيسه الاوكرانيه المنشقه بالتعاون مع قوميين اوكرانيين بيستعدوا للاستيلاء على بالقوه على كنيسه تابعه الكنيسه الروسيه الارثوذكسيه الاوكرانيه، يعني جوه اوكرانيا وهم للاسف الشديد بعد انشقاقهم عايزين يهاجموا كنيسه ارثوذكسيه. ربنا يعني يهدي الناس دي بجد. وطبعا انه قالوا المصادر في القوى الأمنية الروسية عندهم معلومات، وإنه إلى جانب المنشقين عن الكنيسة الأرثوذكسية في قوميات برضو ميليشيات أخرى عايزين يستولوا بالقوة على كنيسة ميلاد السيدة العذراء التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية في منطقة جيوتوميير. كمان دلوقتي عندنا كان النيران اشتعلت في كنيسة سيدة لورد في البرازيل بينما كان المؤمنون يشاهدون الحدث بقلوب طبعا يملأها الحزن. للأسف الشديد انتشر الحريق بسرعة عبر السقف الخشبي أثناء أعمال الترميم مما أدى لتدمير الكنيسة اللي ظلت قائمة لأجيال طويلة. كثيرون وصفوا هذا الحدث بأنه جرح عميق، ولكن وسط هذا الدمار برزت لحظة مؤثرة إذ بقى القربان المقدس الأقدس محفوظا دون أن يمسه أذى. وقام أحد رجال الأطفاء أهو بأن هو كان بيطلع القربان وبيحمله باحترام إلى مكان آمن. في قلب الخراب والحزن رأى المؤمنون تذكيرا مؤثرا بأن المسيح لا يترك شعبه أبدا حتى في أحلك اللحظات. يعني قد إيه كان مشهد، وهذا المشهد انتشر مع الحريق المؤسف طبعا واللي أحزن ناس كتير، كان كنيسة سيدة لورد في البرازيل. نروح كمان لأنه كان في بقى في الهند أيضا قتل 3 قساوسة على يد مسلحين نصبوا لهم كمينا خلال عودتهم من مؤتمر السلام والمصالحة في الهند. وإحنا طبعا برضو في الهند للأسف أنه كل الأقليات سواء مسيحيين أو مسلمين بيعانوا معاناة كبيرة جدا جدا، لكن هنا 3 قساوسة من الكنائس القبلية التابعة لجمعية سادو المعمدانية التي بي اي في أصيب 4 آخرون. ده كان كمين مسلح في 13 مايو من هذا الشهر يعني، وأطلق نحو 10 رجال مسلحين النار باستخدام أسلحة آلية وعلى مركبتين كانتا تقلان قادة الكنيسة أثناء عودتهم من مؤتمر السلام والمصالحة، وفقا لأعلن الخبر ده منظمة التضامن المسيحي الدولية. جرائم القتل أدت إلى موجة من عمليات الاختطاف واحتجاز رهائن انتقامية بين جماعات مسلحة وبعضها متنافسين في المنطقة دي، مما زاد من حدة التوتر. وطبعا ذعر بقى وسط المجتمعات القبلية على مستوى الولاية مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عفوية أيضا واغلاق الطرق. يعني زي ما انتم شايفين الموزمبيق، نيجيريا، أوغندا، الهند، يعني بجد يعني أحداث مؤسفة. ربنا يعني يمد إيده مع المسيحيين ويحافظ ويقوي المسيحيين في كل مكان بيتعرضوا في الاضطهادات أو هجمات أو قتل. الحادث بقى للأسف اللي في سويسرا، الحقيقة الجاني يعني اللي وهو بيطعن المارة كان بيهتف الله أكبر، وده أعاد طبعا للأذهان الحوادث الإرهابية اللي بدأت تحصل في أوروبا بسبب المهاجرين اللي جايين من دول يمين وشمال ومالوا طبعا أوروبا. وطبعا برضو يمكن سويسرا إلى حد ما المفروض أن هي يعني بتدقق، ولكن وأنه لندن هي أكتر حاجة، لكن زي ما أنتم شايفين طبعا إرهابي هتف الله أكبر طعن المرة بالسكين في محطة قطارات بسويسرا، عملية وصفتها السلطات بأنها هجوم إرهابي. أصيب خلال هذا الهجوم 3 أشخاص بجروح. هذا الرجل الحقيقة أنه هو قيل عنه المعلومات بتقول أنه هو رجل سويسري، لكن شكله مدام بيقول الله أكبر يبقى كده اعتنق الإسلام. في المحطة طبعا تم القبض عليه. وبيان شرطة زيورخ قالوا فيه أنه جرح 3 أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينتر تور، والشرطة أوقفت المشتبه به عمره 31 سنة. يعني خلينا الفيديو، هو الشخص ده يعني ماشي كده وداير في الشارع. أصر بيقال مدير الأمن في زويرخ في مؤتمر صحفي أصر بشكل استثنائي على استخدام مصطلح هجوم إرهابي يا جماعة، فيما لفت قائد الشرطة أنه يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرف والإرهاب، ملوش أي وضع تاني. والمشاهد اللي بثتها وسائل الإعلام السويسرية ومواقع التواصل شايف الرجل ملتحي طويل الشعر، معلش نعرضه تاني زميلنا عشان ده بيوصف بقى، بيرتدي قميص داكن هو ده،
وسروال قصير وبيركض أمام المحطة وهو يهتف الله أكبر. وبعد كده المشاهد دي كان تم التقاطها بواسطة

0: الهاتف ظهر منفذ الهجوم بينما كان يسير أمام مجموعة من الأطفال اللي بيرتدوا سترات الرحلات المدرسية مع المشرفين عليهم. ولو في أي طبعا معلومات أخرى أكيد هنضيفها لحضراتكم في الحلقات اللي جاية. ربنا يحفظنا وربنا يمد إيده بالشفاء للمصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحقيقة متضايق لسه من الصوماليين ومن إلهان عمر، وفي وسط الاجتماع اللي كان مع الحكومة اليومين اللي فاتوا حكومته الأمريكية الاجتماع رقم 12 كان أثار برضو هذا الأمر، وقال إنه تخيل واحد منهم حصل على ملايين من الدولارات من خلال فواتير مزورة عن الرعاية المقدمة لشخص واحد عجوز. بصوا حصل على قد إيه، يعني ملايين من الدولارات علشان مقدم وثائق غلط إن هو بيراعي شخص عجوز، فقال لك دول حرامية ونصابين وكلهم نصابين وإلهان عمر نصابة وإحنا قفشناهم وقفلنا الحنفية عليهم. معلش نسمع بالصوت. معلش
1: These are thieves. This isn't like a mistake. Just talking about one person, he got hundreds of thousands, millions of dollars for securing one man, for taking care of one elderly man. He was a service. He got paid millions of dollars for taking care of one man. Total crook. They're all crooks. The Somalians, what they've done to Minnesota, the Somalians, crooked as hell. Ilhan Omar, crooked as hell. They're all crooks. And we got...
0: احنا قفلنا الحنفية عليهم. عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أثار جدلا واسعا بعد تقرير تحدث عن لقاءات جمعته بكبار رجال الأعمال والمصرفيين بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان، تشيس، ديفيد سولمون الرئيس التنفيذي لجولدن مان ساكس، في محاولة تهدئة مخاوف المستثمرين من سياسات زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات. التحركات دي بتأتي وسط تصاعد المخاوف من انتقال شركات واستثمارات كبرى من نيويورك إلى ولايات أقل ضرائب زي تكساس وفلوريدا، فيما حذر قادة أعمال من تكرار أزمة هروب الشركات اللي شهدتها المدينة خلال سبعينات القرن الماضي. أو طبعا كده ممكن برضو، بس هل الشركات دي هتبقى فعلا مطمنة ولا لا؟ وبعد اللقاءات دي هنشوف طبعا، لان الامور الاقتصاديه تمر في منحنى صعب شويه اليومين دول. اما بقى بالنسبه للاستعداد للاحتفالات للذكرى ال 250 للاستقلال للولايات المتحده الامريكيه، السلطات الامريكيه علقت علم امريكي ضخم او عملاق على سد هوفر، وكان في عروض اضاءه بالاحمر والابيض والازرق. العلم يبلغ حجمه 300 في 150 قدم ويزن قرابه طنين، وسيظل مضاء يوميا حتى 4 يوليو في مشهد وصفته وسائل الإعلام بأنه من أضخم العروض الوطنية في تاريخ السد. فالحقيقة برضو دي حاجة جميلة، احنا هنشهد الفترة اللي جاية لغاية 4 جولاي الحقيقة حاجات كتير وفعاليات كتير جدا جدا. من المتوقع أن تستقبل الاحتفالات آلاف الزوار إلى لاس فيغاس وبحيرة ميد خلال الأسابيع القادمة. فطبعا زي ما يعني لون العلم الأمريكي، وهنشوف طبعا احتفالات كتيرة جدا في أماكن كتير علشان ده حدث تاريخي، الذكرى ال 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. احتفل البيت الأبيض الحقيقة في احتفالية كده جميلة بعيد ميلاد مارك روبيو، عيد ميلاده 55، وغنوا له طبعا، وهم بيغنوا كده كانوا مش عارفين يعني كل واحد مش عارف يقول ايه يعني، لكن كان برضو لمسة جميلة. بالنسبة بقى ضمن الحملة الضخمة على عصابات أمريكا الجنوبية منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، واشنطن أضافت أو صنفت مجموعتين برازيليتين منظمتين إرهابيتين. والحقيقة أن مارك روبيو هو قال هاتين العصابتين هما كوماندو فيرميلو وبريميرو كوماندو تعدان من أكثر منظمات الإجرامية عنفا في البرازيل، وامتد نفوذهما تمن الحقيقة يعني وشبكاتهما غير المشروع لما هو أبعد من حدود البرازيل. وإنه اتكلم برضو إن هم دخلوا الحقيقة يعني كده هيكون في عقوبات سريعة ليهم من قبل الخزانة الأمريكية، وهيدخل القرار حيز تنفيذ 5 يونيو. وده كان ملخص للي كتبه مارك روبيو عن هاتين الجماعتين المجموعتين البرازيليتين اللي تم تصنيفهما منظمتين إرهابيتين بحسب تصريح صادر من مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي. عندنا كمان الفرق الإنقاذ انتشلت جثث 6 من أصل 9 عمال مفقودين، يفترض أنهم لقوا حتفهم. طبعا أنا الحلقة اللي فاتت

فاتت كنت قلت لكم اللي حصل، ان احنا الحمد لله جاردن جروف لغايه دلوقتي مفيش اي اخبار صعبه، الدنيا مستقره، لكن اللي كان حصل واحنا متابعين جاردن جروف كان خزان مواد كيميائيه كان انفجر في ولايه واشنطن وكان في مفقودين. فدلوقتي السلطات قالت ان فرق الانقاذ انتشلت 6 جثث من اصل 9 عمال مفقودين. طبعا يعني حادث مؤسف، وطبعا يعني اثار حزن كثير جدا، وناس كتير فقدوا ذويهم، ربنا يعزيهم يا رب ويصبرهم، وانه اجمالي عدد الضحايا 11 قتيل بينهم 3 لا يزالون في عداد المفقودين. هذا الحادث من اكثر حوادث العمل الدمويه في الولايات المتحده خلال العقود الاخيره. عندنا كمان النهارده بقى كان في صور مذهله لانفجار صاروخ، يعني الناس كلها مفكره انفجار نووي. الصاروخ ده كان يعني احدث كره ناريه، والحقيقه كان هو قائد الاختبار ده صاروخ تبع لشركه بلو اوريجن، وطبعا اطلق عليه الصاروخ ده كان نيو جلين، مركبة إطلاق عملاقة بيبلغ ارتفاعها قرابة 100 متر، تضمن لاختبار إشعال المحركات، وده كان مفروض هيكون في إطلاق مرتقب قريب قوي، ولكن للأسف حصل هذا الانفجار. أعلنت شركة بلو أوريجن أن جميع العاملين بخير. الصاروخ ده كان مفروض أنه هو يستخدم الصاروخ لإطلاق أقمار صناعية تابعة لشركة أمازون جيف بيزوس. فطبعا ده حادث مؤسف، وزي ما أنتم شايفين المنظر يا جماعة منظر مرعب، مرتبط طبعا بطموحات ناسا القمرية ضمن برنامج أرتميس. بدأت وكالة الفضاء تحقيق مع شركائها لتحديد سبب الحادث، لكن زي ما أنتم شفتوا كده المنظر صعب جدا جدا جدا، يعني الناس كلها فكروه انفجار، وده كان قرب فلوريدا، انفجار لصاروخ تابع لشركة بلو أوريجن اللي هي التابعة لشركة أمازون جيف بيزوس. كمان عندنا حادث آخر كان أول حرائق بقى، الحرائق دي امتدت على مساحة 3 أفدنة في منطقة تقاطع طريق تسلا وطريق إيست ليفرمور في مقاطعة الميدا. احنا كمان عندنا حرائق كتير اليومين دول برضو في كاليفورنيا، من حريق لاخر، ولكن السلطات بتصارع علشان خاطر قوات الاطفاء عشان تطفيها، لكن ده كان حريق امتد على مساحه 3 أفدنة. في بقى اكتشفوا العاب ناريه، طبعا احنا 4 الفورث اوف جولاي الناس كلها المفروض بيكون في العاب ناريه في الاماكن المسموح بيها وبتكون عن طريق لكن لقوا بقى مخزن كبير في احد احياء جنوب لوس انجلوس، اكتشفوه صباح اول امس الاربعاء. عثرت السلطات على كميه كبيره من الالعاب الناريه غير القانونيه، يعني حاجه برضو مؤسفه انه المواضيع دي في منتهى الخطوره. اما بقى العمليه اللي شهدتها ولايه مدينه جالفستون الساحليه بولايه تكساس انقاذ معقده، هذه العمليه كانت في عربيه كانت بتحمل 8 اشخاص. العربيه دي في لعبه اسمها المنحدر العمودي، وفضلوا معلقين على هذا الارتفاع الشاهق لغايه ما استعانوا باطفاء واستعانوا بقوات كبيره جدا. زي ما انتم شايفين الارتفاع قد ايه يا جماعه، يعني بيقال تقريبا كان 8 امتار حاجه زي كده او يمكن اكتر، يعني المهم ان هم فضلوا عالقين لفتره لغايه ما بدات عمليه انقاذهم من هذه اللعبه اللي اتعطلت وهم كده في هذا الارتفاع، لعبه المنحدر العمودي. كمان بقى حاجه مؤسفه ثانيه، يعني امير شخص اسمه امير علي عامل ايه ده بقى، عنده محل في تكساس، وعمل ايه حضرته؟ حط كاميرات مخفيه داخل حمام في المحل بتاعه. حاجة مؤسفة جدا جدا ان يكون في ناس، وطبعا اعتقلته شرطة تكساس بعد هذا العمل المخزي. امير علي عنده 41 سنة، يعني طبعا ده التهمة دي اسمها تسجيل بصري متطفل، وعلى فكرة ان دي برضو بتاخد بيكون ليها عقوبة كبيرة جدا. حط كاميرا مخفية داخل احد في حمام داخل احد المحلات التجارية اللي بيمتلكها، يمتلك المتهم المبنى اللي بيضم عدة أنشطة تجارية من بينها جايرو اللي هو بتاع الأكل وبيتزا ومش عارف حاجة كده سيستم وورك، وتم توقيفه ونقله لسجن مقاطعة فورت بند بكفالة بلغت 30 ألف دولار. والشرطة أكدت استمرار التحقيقات مع احتمال توجيه تهمة إضافية، وطبعا بيقولوا برضو أن الشرطة قامت بعمل رائع بالكشف على هذا بالقبض على هذا الشخص بعد ما تقدمت سيدة ببلاغ، لقت عرفت يعني شافت الكاميرا والشرطة تحركت بالفعل وقبضوا عليه. ناس مرضى على فكرة، ناس مريضة للأسف يعني.
بام بوندي المدعية العامة السابقة شخصت بسرطان الغدة الدرقية وجاء التشخيص

0: بعد فترة وجيزة من انتهاء ولاية بوندي كمدعي عامة. التقارير بتشير أنها خضعت للعلاج وتتعافى حاليا. وطبعا تشير كان برضو زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض علقت على الخبر قائلة أن بام تتغلب على السرطان بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية. ربنا يمد إيده بالنسبة لأي حد بيعاني من أي من هذا المرض أو أي أمراض أخرى. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أمريكا ارتفع 0.2% في إبريل على أساس شهري بأقل من التوقعات البالغة 3%. وده بالنسبة للنفقات، نفقات الاستهلاك الشخصي. أما نمو الاقتصاد الأمريكي 1.6% في الربع الأول مع تباطؤ الإنفاق والاستثمار، ودي بيانات حكومية ظهرت بالأمس وقالت أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة أقل مما كان مقدرا في البداية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع تعديل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نحو الانخفاض. طبعا الأوضاع الاقتصادية زي ما قلنا من شوية متوترة شوية، لكن إن شاء الله الأمور تتحسن، ويا رب كده يكون الأخبار اللي هنقولها لكم بعد شوية بالنسبة للاتفاق والمفاوضات اللي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ونصل لنهاية الحرب يا رب إن شاء الله. يعني بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية اللي أخذت منحنى تصاعدي كبير جدا، ليها حوالي مثلا دلوقتي يمكن 10 أيام وإحنا في التصعيد الكبير قوي قوي ده. المشكلة بقى إنه طائرة مسيرة روسية دخلت رومانيا دي بقى، وراحت أصابت الحقيقة مبنى داخل الأراضي الرومانية، واعتبروا إن ده تصعيد خطير. والمسيرة دي أصابت شخصين واندلع حريق في المبنى زي ما شفنا في بداية الفيديو. فطبعا ده كان يعتبر تصعيد خطير جدا من جانب روسيا، وبدأ الرئيس اعتراضات وطبعا ردود فعل غاضبة حول هذا الحدث. والرئيس الروماني بيقول ان الامين العام للناتو وافق على ارسال دفاعات جويه باسرع وقت ممكن بعد تحطم الطائره المسيره في رومانيا. ورومانيا قررت النهارده طرد القنصل الروسي بعد سقوط المسيره الروسيه على مبنى سكني قرب حدود اوكرانيا. ووسط تحذير بوتين بقى من انضمامها للاتحاد الاوروبي، روسيا تعلق استيراد الفواكه الخضر الزهور من ارمينيا رغم انها عضو في اتحاد تجاري تقوده موسكو. يعني دلوقتي رومانيا وارمينيا، ودلوقتي الدنيا متوتره جدا. واضح انه الرئيس بوتين شدد الحقيقه، يعني في قيود اهي، وطبعا تهديدات بالنسبه هنا زي ما قلنا كده الارمينيه تعلق استيراد الفواكه والخضر والزهور من ارمينيا. بالنسبة لكمان روسيا بلغت واشنطن بهجمات مرتقبة على العاصمة الأوكرانية كييف، وطبعا دعت لإجلاء الدبلوماسيين.
1: روسية معلنة وتحذير لإجلاء البعثات الأجنبية، هل يرفع بوتين سقف الحرب على كييف؟ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوصي نظيره الأمريكي ماركو روبيو بإجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية من العاصمة الأوكرانية كييف قبل أن يبدأ الجيش الروسي هجمات ممنهجة على مراكز اتخاذ القرار ومنشآت الصناعات العسكرية في كييف. الإخطار الروسي المسبق يأتي غداة موجة قصف عنيفة تسببت في أضرار بأكثر من 300 موقع في أنحاء كييف، واستخدمت فيها موسكو صاروخ أوريشنيك الفرد صوتي القادر على حمل رؤوس نووية ردا على هجوم أوكراني. قالت موسكو إنه استهدف سكنا طلابيا وسقط فيه 18 طالبا وأصيب 42 آخرون. الجيش الأوكراني نفى هذا الاتهام وقال إنه استهدف مقر وحدة قيادة لمسيرات روسية. هذه الموجة من الهجمات أعلنت معها بولندا تفعيل دفاعاتها الجوية، بينما تخطط أوكرانيا لإرسال تعزيزات إلى جبهتها الشمالية تحسبا لهجوم روسي جديد.
0: زي ما شفتوا، وكمان الاتحاد الأوروبي الحقيقة أكد رسميا أنه لن يكون وسيط محايد بين روسيا وأوكرانيا، بل هو طرف منحاز بشكل علني لكييف، مما أثار انقسامات دبلوماسية وتحذيرات من دول زي أستونيا حول كيفية مشاركة الاتحاد في أي مباحثات سلام مستقبلية. الاستخبارات الروسية قالت أن الناتو بيجري استعدادات لنزاع واسع النطاق على الحدود الشرقية. على فكرة هو لغاية دلوقتي مفيش تدخل عسكري، لكن اعتراضات طبعا من الناتو على موضوع دخول الطائرة المسيرة

0: الروسية الحدود في أرمينيا، وغضب كبير جدا، ولغاية دلوقتي ما فيش رد حتى رسمي من روسيا، مثلا في رومانيا، من روسيا تقول مثلا إنه إنها دخلت عن طريق الخطأ أو أي حاجة، لكن للأسف روسيا تصاعد، والحرب الروسية الأوكرانية للأسف الشديد مستمرة، يعني لم تنتهي حتى الآن. بنأمل أن يكون في مفاوضات ومحادثات سلام تعود مرة أخرى للسلام. نروح بقى لموضوع الصين وتايوان. على فكرة الموضوع لسه قائم، حتى بعد يعني لما تكلم ترامب وهو في زيارته للصين انه مش هيكون في دعم ولا أسلحة هيبعتها الى تايوان، لكن الصين من وقت للتاني بتستعرض قوتها النووية عشان تحذر الحقيقة تايوان. صور أقمار صناعية كشفت بناء الصين عشرات منصات الإطلاق والمنشآت المحصنة قرب صوامعها النووية، وكان في كمان تراشق لاسلكي حاد بين الصين وتايوان. فعندنا برضو ايه اللي حصل في بحر الصين الجنوبي، يعني دلوقتي لغاية دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم انه الامور في قلق، وفي طبعا صراع على السيادة، وطبعا كان خفر السواحل التايواني بيهدد وبيقول لهم ابتعدوا، وايه اللي حصل في بحر الصين الجنوبي، يعني تراشق عبر اللاسلكي بين خفر السواحل الصيني والتايواني، وبعد اقتراب السفن الصينية من جزر براتس الخاضعة لسيطرة تايوان. يعني واضح ان في احتكاكات، وطبعا المشكلة دلوقتي انه طبعا الصين اعلنت ان هم مسيطرين، والرد التايواني جاء حادا. فواضح كده انه يعني نأمل ان يعني لا تشتعل الامور بين الصين وتايوان، لان الدنيا مش مستحملة. ولكن بالنسبة للصين بقى هددت بانه طبعا اللي هي بناء عشرات من المنصات الإطلاق والمنشآت المحصنة قرب صوامعها النووية.
1: ويرى خبراء أمنيون أن هذه المنشآت تعزز ما يعرف بقدرة الضربة الثانية، أي قدرة الدولة على الرد النووي حتى بعد تعرضها لهجوم أول، وهو عنصر أساسي في استراتيجية الردع الصينية. يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المنافسة العسكرية بين واشنطن وبكين، خصوصا حول ملف تايوان، حيث حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن سوء إدارة الخلافات قد يقود البلدين إلى وضع خطير. ويؤكد التقرير أن الصين رغم امتلاكها قدرات نووية بحرية وجوية، ما زالت تعتبر صوامع الصواريخ البرية الركيزة الأساسية لقوتها النووية، وتسعى إلى جعلها أكثر حصانة وقدرة على البقاء في أي مواجهة محتملة.
0: ربنا يسترها. عندنا بقى ايبولا، زادت الحالات في الكونغو الديمقراطيه ل 906 على الاقل، وممكن واحنا معاكم برضو تكون زادت اكتر من كده. ومصر قدمت مساعدات للكونغو واوغندا في مواجهه هذا الفيروس، فيروس ايبولا، والحقيقه انه طبعا عشان يدعموا جهود الدولتين سواء الكونغو الديمقراطيه واوغندا في احتواء تفشي فيروس ايبولا. بس في خبر بقى كويس وحلو الحمد لله، يعني للموضوع السرطان. الحقيقة الأول مرة رصدوا خلايا مناعية تأكل الخلايا السرطانية حية، فده موضوع ممتاز. يعني لو بدأنا فعلا ويكون حقيقي ويبتدوا يعالجوا بيه. تمكن علماء من تحقيق اكتشاف غير مسبوق، حيث رصدوا المرة الأولى خلايا مناعية تعرف باسم البلاعم تهاجم وتلتهم الخلايا الحية للورم الميلانين. وتقول دكتورة يوكي المؤلفة الأولى للدراسة من معهد، أو اللي هي اتكلمت عن الدراسة دي من معهد جارفن للأبحاث الطبية في استراليا، أن الفريق تمكن لأول مرة من تصوير هذه الظاهرة بشكل مباشر، وأن الباحثين كانوا يشتبهون سابقا في أن الخلايا البلعمية تلعب دور أعمق كان يعتقد، لكنهم حصلوا الآن على دليل مرئي. وبتقول ان الدراسه دي تضيف ان دراسه هذه العمليه داخل نظام حي امر بالغ الاهميه، لانه يعكس ما يحدث داخل الجسم بدقه اكبر، ويكشف تعقيد الجهاز المناعي ويمهد لتطوير علاج اكثر تقدم في المستقبل. طبعا دي كلها حاجات يعني بنشكر كل الباحثين عليها انهم في علاجات متطوره علشان طبعا مهاجمه الخلايا او القضاء على الخلايا السرطانيه الحيه. ربنا يشفي كل مريض يا رب. لو خدتوا بالكم احنا

بالنسبة لموضوع الرئيس ترامب والمفاوضات والدنيا دي كلها بنخليها في وقت متأخر شوية، لا لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة الحقيقة، لكن تغريدة ترامب مهمة قوي إن أنا أعرضها لحضراتكم، دي الحاجة المؤكدة، لأنه الأيام اللي فاتت كلها حتى الحلقة اللي فاتت ال 14 بند اللي كانوا قالوا إن إيران بعتتهم وإن مستنيين رد أمريكا عليهم، أمريكا قالت لك لا ال 14 بند دول مش هم اللي معانا ومش حقيقيين وما تسمعوش لأي أخبار بتقول أي حاجة، وحتى الأخبار الأمريكية ترامب قال عنهم دول فسدة، ونيويورك واشنطن بوست ونيويورك تايمز والمواقع دي بتظهر في العناوين الكبيرة بتاعتها إن إيران هي الفائزة والمتقدمة، وده كلام فاضي. فترامب قال ان احنا هنرفع الحصار البحري على ايران الان. طب الان يعني دلوقتي التغريده من كام ساعه، وقال لك بعد التغريده دي ان احنا بنجتمع دلوقتي علشان نطلع بقرارات، بس لغايه دلوقتي ما جاليش اي حاجه عاجل فيها اي قرارات. الرئيس الامريكي قال لن نسلم اي اموال لايران حتى اشعار اخر، وخبر تانيه بتقول لك لا دي امريكا هتدي ايران مش عارفه كام مليار. فعلى فكره الاخبار وعكسها كل الناس بتعاني منها الوقت ده. قال لك امريكا هتستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع ايران، وترامب يجب فتح مضيق هرمز فورا دون اي رسوم. فالتغريده معلش نعرضها زميلنا، تغريده طويله كده جميله. يجب على ايران ان توافق على انها لن تمتلك ابدا سلاحا او قنبله نوويه. يجب فتح مضيق هرمز فورا دون اي رسوم امام حركه الشحن غير المقيده في الاتجاهين. سيتم القضاء على جميع الالغام البحريه اللي هي إن وجدت، وقد قمنا بالفعل بإزالة العديد منها عبر التفجير باستخدام كاسحات الألغام البحرية العظيمة التابعة لنا. ستتولى إيران الإزالة الفورية أو تفجير أي ألغام متبقية، والتي بيقول طبعا انه ان هي وبالنسبه للسفن اللي هي كانت عائق امام السفن اللي علقت في المضيق، وبيقول كده برضو انه بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق اللي فرضناه طبعا كان في سفن ايرانيه برضو علقت، فبيقول ان احنا هيتم رفعه الان فيمكنها البدء في العوده الى الوطن. قولوا مرحبا لزوجاتكم وازواجكم وابائكم وعائلاتكم. وانه طبعا لكن بيقول الماده المخصبه اللي هي بيشار إليها بالغبار النووي والمدفون عميقا تحت الأرض وسط جبال شبه منهارة نتيجة هجوم قاذفات البي 2 القوي اللي نفذناه قبل 11 شهر هيتم استخراجها بواسطة الولايات المتحدة، والتي يتفق على أنها الدولة الوحيدة إلى جانب الصين. بصوا التغريدة قد إيه، يعني say hello to wives, to wives و husbands و parents و families. نكمل زميلنا كده هتلاقي طبعا الموضوع بتاع بيكمل بقى وبيقول على الحصار، وبيقول طبعا على انه الدولة بيقول كده انه طبعا الدولة يتفق على انها الدولة الوحيدة الى جانب الصين القادرة ميكانيكيا لتحقيق ذلك، ان امريكا يعني هي اللي قدرت ان هي تحطم الغبار النووي ده. ومفيش money, no money will exchanged يعني until further notes، يعني هو هنا بيأكد ان مفيش فلوس هتتعطى ولغاية، وكان برضو بيأكد انه هيكون في ميتنج الان. هو لما عمل التغريدة دي قال هيبقى في ميتنج دلوقتي وفي السيتويشن روم علشان نعمل الفاينل ديترمينيشن، thank you for all. فبالتالي يعني طبعا هو برضو اتكلم على انه موضوع النووي في الميدل كده، قال لك هيكون بالتنسيق، هندمره بالتنسيق مع ان احنا الدوله الكبيره والعظمى اللي زي اللي بنقدر على ده زي احنا الدوله زي الصين يعني، وان هيكون في تنسيق مع ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه علشان يدمر هذه النيوكليير داست او الغبار النووي اللي هو اليورانيوم المخصب. طب بعد التغريده دي في اي حاجه نتجت عن الاجتماع او حاجه نهائيه؟ لغايه دلوقتي لا، ولو حصل طبعا اتفاق ووافق عليه الطرفين. بالمناسبه وزير الخارجيه الباكستاني جه النهارده لواشنطن عشان يقابل مارك روبيو وزير الخارجيه الامريكي، وبرده لم ينتج اي شيء، او يعني ما فيش حاجه يعني نقول بريك ثرو او حاجه بقى كبيره حاصله لغايه دلوقتي. احنا زي ما احنا ما احناش فاهمين هنعمل فيه تفاوض ولا لا، وبدات اصوات تتقال بشكل واضح كده ان اسرائيل متفهمه انه الرئيس ترامب مش عايز يكون في اشتباكات ولا ضربات تحصل على ايران في هذا الوقت علشان احنا بنستعد لكأس العالم، اتقالت كده بشكل صريح. فبالتالي ادينا منتظرين. ترامب زي ما قلت لكم اشار ان صحف ووسائل الاعلام من بينها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وشبكه سي ان ان ستتصدر عناوينها ان ايران حققت انتصار، وقال طبعا انه يعني رائعا الولايات المتحده والديمقراطيين وسائل الاعلام فقدوا طريقهم تماما واصبحوا مجانين بالكامل. الجانب الايراني طبعا قالوا هنراقب مدى مصداقيه رفع الحصار الامريكي، يعني لغايه دلوقتي ما ترفعش الحصار يا جماعه.
وزير الخارجية

جت ايران قالت توصل الاتفاق يعتمد على انتهاء المطالب الامريكيه المفرطه، لان امريكا حطت خطوط حمراء وكانت فرص لا صحه للادعاءات الاخيره اللي اطلقها ترامب بشان اتفاق محتمل مع ايران. وبعدين بقى يا جماعه انتوا تعبتونا معاكم بجد يعني، وقال لك ان هو تصريحاته مزيج من الحقيقه والكذب ومحاوله لاظهار نصر زائف. ماشي يعني اهو اوكي. مصدر ايراني الرويترز، حديث ترامب عن امتلاك ايران مخزون عالي التخصيب من اليورانيوم غير صحيح. وانه برضه مصدر ايراني قال مذكره التفاهم المحتمله بين طهران وواشنطن لا تتضمن اي قضايا متعلقه بالبرنامج النووي. ترامب، المصادر قالت ان ترامب لم يشر الى البند الاهم في الاتفاق، وان نص الاتفاق ينص على دفع 12 مليار دولار فورا. الكلام ده دلوقتي طبعا زي ما بقول لحضراتكم، حتى الكل قال ان احنا مستنيين ان الرئيس ترامب بقى هو اللي يقول لنا الدنيا. الشروط اللي اعلن عنها وزير الخزانه الامريكي قال لك في شروط امريكا الحمراء، في ثلاث شروط، ايه هم؟ تفتح مضيق هرمز، تسلم اليورانيوم المخصب، الا تسعى لصنع سلاح نووي. من غير كده مش هيكون امريكا هتدخل في اتفاق، وده اكدوها اكتر من مره. ووزير الخزانه برضو قال ان الولايات المتحده ستمنع شركات الطيران الايرانيه من الوصول الى مهابط الطائرات من بين اجراءات اخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن. بالنسبه للموضوع بتاع انه ترامب قال هنتولى قياده مضيق هرمز وبيحذروا عمان من التدخل، وقال انه الحقيقه انه ده تهديد كده هاجمها بالفعل، يعني هاجم عمان وقال لهم انه مهددا بضرب سلطنه عمان اذا حاولت السيطره على مضيق هرمز بالاشتراك مع ايران، وقال ستتصرف عمان كما يتصرف اي بلد اخرى والا سنضطر لتفجيرها. جه وزير الخارجيه وقال لك لا يا جماعه، احنا تلقينا تأكيدات من سلطنة عمان بانها لا تعتزم فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. طبعا النفط بيتراجع وبيطلع وبينزل زي ما قلت لكم، والذهب بيقول ان هو عالي اليومين دول، مؤشر الدولار الامريكي تراجع بشكل طفيف، عندنا الذهب ارتفع، كل دي عوامل. طبعا في بقى ثلاث انفجارات كانت في بندر عباس الحرس الثوري الايراني، كانت امبارح الخميس، وقال انه في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيره استهدفت قاعده علي السالم الجويه. يعني بعد ما حصل الهجوم على بندر عباس راح الحرس الثوري هجم على الكويت، وطبعا كان في استياء واتصال من الرئيس الامريكي من الرئيس المصري برضو مع بين والشيخ تميم وترامب، اتصلوا ببعض وكله ادان هذه الضربات. طبعا عندنا كمان بالنسبه لانه عندنا بقى الموضوع، خلينا ندخل للصراع بين اسرائيل ولبنان. نتنياهو في اعلان رسمي قال القوات الاسرائيليه عبرت نهر الليطاني في لبنان، وده كان اعلان واضح وصريح. وطبعا قال انه رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زمير قال ان لبنان اصبحت ساحه القتال الرئيسيه، والجيش بيواصل عملياته لازاله تهديد حزب الله، وانه خسائر الحزب غير مسبوقه. غاره استهدفت كمان علي الحسيني قائد وحده الصواريخ في حزب الله، وطبعا دي تعتبر اغتيال قرب الضاحيه الجنوبيه لبيروت. حزب الله بيحذر من انه في فبركه بيفبركها الاسرائيليين، وكان برضو المشهد ده في سور، ولبنان طبعا غير مبرر ويهدد مواقع اثريه. ارتفاع حصيلة بقى الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس 3324 و10,000 جريح. وفي غزة برضو كان جيش إسرائيل أعلن اغتيال مسؤول البنية التحتية في حماس بغارة على خان يونس، والضربات برضو وإسرائيل قالوا إن احنا هنسيطر على 70% من قطاع غزة. مستمرة الحروب للأسف، بنصلي من أجل السلام، إن شاء الله نلقاكم على خير يا رب الأسبوع القادم يوم الاثنين، ويكون فيه فعلا اتفاق سلام واضح يا رب. بشكركم وإلى اللقاء.

صباح الخير على كل شعب الرب. خلونا في البداية نقرأ مع بعض مزمور 84. يلا نقف احتراما لكلمة الرب. مزمور 84.

مزمور 84. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي وأصغي يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف

اخترت الوقوف، اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكنة في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجنن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود، طوبى للإنسان المتكل عليك. تفضل ارتاح. كل ترنيماتنا بتدور حوالين حضور الرب النهاردة. أمين أمين. حضور الرب، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. فضلت الوقوف على العتبة، خير من السكنة في خيام الأشرار. تعالوا بينا نقول للرب الكلمات دي. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك.

يلا مع بعض. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. يلا من قلبك. ما

حضور الرب، تدخل من بره كده تحس بحضور مين؟ دايما اقول الكلام ده، حضور الرب بيشبع، لكن حضور الناس بيتعب. لما تقعد في قاعده فيها الرب تشبع، لكن قاعده الناس تعمل ايه؟ تتعب، لان الناس هتجيب لك من احداث بره. لكن ما اروع الرب، الرب يعرف عنواني كويس، يعرف ازاي يوصل لي وازاي حضوره يملا. كل ترنيماتنا بتدور حوالين حضور الرب، من غير الحضور الرب الاجتماع ملهوش اي لازمه. امين. تعالوا في الترنيمه اللي جايه نقول للمرنم فيها، طلب الوحيد انك تزيد وكون في حضورك كل الحياه. القعده معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول ارضيه، شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانتظر فيه.

لما يحضر الرب حضور يكفي. يقول الكتاب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. كانت في مشكلة في بيت عنيا، لكن مريم تقول لمارسة الكلمات دي أو العكس، قالت لها المعلم حضر وهو المعلم جوه وهو يعمل إيه وهو يدعوك.

لما يجي الرب يحل كل المشاكل. عشان كده حضور الرب مميز في الحياه. يقول المرن في الترنيمه اللي جايه: وفي حضوره بحس بكل راحه بال. اصلي له تحير عقلي تدابيره، يقفل باب ويفتح الف باب غيره. مكتوب عند السيد الرب للموت مخارج، اروح عنده واحط الحمل واسيبه.

بأروع حضور الرب. من ضمن الأمور المهمة اللي بتشعرني بحضور الرب مزمور 22، الله يسكن وسط تسبيحات. عشان كده مهم جدا ان انا اجي بدري عشان اتعبد واحضر. عايز اقول المؤمن اللي بيفوت فترة التسبيح الرب يكون موجود فين؟ موجود وسط تسبيحات شعبه. عشان كده اكون حريص، من يبكر الي يعمل ايه؟ يجدني. اصلك سامع قلب الضارع، قلب اللي يشتاق لحضورك، المس روحي، داوي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمه.

حضور الرب. عايز أقول مقاييس الرب غير مقاييسنا. أحيانا البعض يخطئ أنه يقيس حضور الرب بمرنم معين أو خادم معين أو بالعدد، بيقيس الحضور بالثلاث حاجات دول، لكن مقاييس الرب غير مقاييسنا. حضور الرب هو اتجاه إيه؟ اتجاه قلب، زي ما كنا بنرنم أصلك سامع قلب، قلب اللي اشتاق لحضورك، اللي جاي ومرتمع الرب حقيقي هيشوف الرب. أمين. بصلي ولا واحد يطلع إلا ما يلمس حضور الرب. تريمة اللي جاي بقوله فيها المرنم، كل ما فيا بيشتاق ليك لجلسة عند قدميك، أحكي لك بشوقي وانت تحكي بالروح جوايا، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، مش مستني يا رب منك إلا سيرك وياي. مش حابب أوقفكم بس إيه شوية كده. أمين، مفيش مشكلة، يلا مع بعض.

بقول دايما المؤمن حضور الرب بيبان عليه. في يوم من الايام كان حضور الرب بان على شمشون، يقول الكتاب كان الرب روح الرب يحركه بين صرعى واشتاول. ايه اللي حصل؟ الرب عمل بيه انجازات عظيمه. لكن تعالى لما حضور الرب اختفى، قضاه 16 يسجل الكتاب هذه الكلمات: ولم يعلم ان الرب قد. وبسبب كده ابليس لعب بيه الكوره. حضور الرب بيفرج. أشوف واحد تاني حسب قلب الرب، شهد عنه الكتاب وقال هذه الكلمات: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. لما كان داود حسب قلب الرب، يوم الأيام قالوا له الرب دفع عدوك لحد عندك، كان ممكن يخلص من شاول، لكن كان مليان بحضور الرب. عمل إيه معاه؟ قطع طرف الجبة وقال لهم: كيف أمد يدي على مسيح؟ ده داود في الحضور الإلهي. طب داود خارج الحضور الإلهي، تابوت الرب متاخد وتابوت الرب يمثل حضور الرب، طلع على السطح وعمل مصيبتين. ده انت يعني شوف الفرق بين الاثنين. فحضور الرب بيبان على المؤمن. مش كده دايما بصلي ولا مرة حضور الرب يفارقنا؟ امين. ترنيمة اللي جاي بقول له فيها المرنم: اسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك، انت تهتم بي، انت تقودني وانت ترعاني، قلبي في يديك وعيني عليك يا من لا تنساني.

حكيت لكم مرة قصة عن حضور الرب، والكلام ده أنا قلته، أنا فاكر حكيته قبل كده. مرة أخ بيقطع تذكرة من المترو، طبعا معروف الصبح يعني أول مترو بيشتغل 5:45، طبعا الناس بتبقى جاية منهم ما شاء الله 1111 أشكال تسد النفس على الصبح، لكن هو الوحيد اللي كان وشه منور ومبتسم. فبيقول للراجل اديني تذكرة، فبص على وشه كده قال له وشك منور، إيه الحكاية أنت غير الناس اللي حواليك، إيه الموضوع؟ قال له اركن بس على جنب كده افتح نفسي اقطع كام تذكره وارجع لك. المهم قطع كام تذكره وراح له، قال له تعالى اسالك سؤال، انت شكلك مش زي الناس اللي حواليك. قال له اصل انت مش عارف، انا بقعد مع حد الصبح اول ما بصحى من النوم اشبع اذا استيقظته، ده اللي بينور وشي. قال لي طب ما تقول لي نعم عليه عشان نبقى زيك. قال له الرب يسوع. قال له سيدنا عيسى. قال له عيسى عندك انت، لكن ده الرب يسوع بتاعي. الراجل بتاع المترو يكش تجع فيه في مره من المرات، خد انطباع لما بيشوف اي حد عليه الصليب وداخل يقطع تذكره ليه متكشر، فيقول له ايه انت ما قعدتش مع حبيبك النهارده؟ ما قعدتش، عايز اقول قاعده مع الرب بتعمل ايه؟ بتنور. الترنيمه اللي جايه ترنيمه جميله، بقول له فيها المرنم جوايا احتياج لشخصك للعيشه معاك، نفسي اكون بالقرب منك اشبعني لقاك.

كل حاجة في الحياة من غيرك دي موت. عد بي كل عديني السدود. كل مرة بكون أمامك تأسرني أمانتك.

هنختم بالترنيمه اللي جايه اجباري بقى كلنا هنقف مع بعض امين. فرض وليس عرض، المرض نقف كلنا، كلنا شباب كده، قولوا فيها المرنم اليوم صار جديد والان اصبح في ليه في حضوره المجيد يسوع المسيح اضاءت. اصلي ربنا ينور وشك النهارده امين. طبعا في بدايه الاجتماع بيبقى الوش عابس شويه، لكن مع كام ترنيمه الوش بيعمل ايه؟ انا شايف وشكم كلكم منور. ينفع نحيي الرب تحيه قويه؟ انا بفرح لما شعب الرب يرنم. المرنم مش بيأدي، لكن احنا كلنا بنعمل ايه؟ بنتعبد معا. اضاءت علينا.

هللويا مجدا، ترانيم معزية جدا. رب يباركك يا اخ هاني، فعلا ترانيم خدتنا للسماء. قبل ما نسمع كلمة الرب على لسان اخونا الاخ مايكل، موجود شفتكش من اول،

0: هيكلمنا بكلمة الحياة الأبدية. وعايز بس أفكركم إمتى اتقالت كلمة الحياة الأبدية في الكتاب المقدس؟ فاكرين المعجزة العظيمة اللي الرب عملها من 2000 سنة؟ المعجزة الوحيدة اللي اتقالت في كل الأناجيل، معجزة إشباع الجموع 5000 غير النساء والأطفال. الناس انبسطت جدا من المعجزة، قالت لا هو ده اللي احنا عايزينه، هيأكلنا عيش وسمك ويملك علينا ويحررنا من الرومان. في أحلى من كده؟ فيش أحلى من كده. بس الرب خدهم لحاجة تانية خالص. إنجيل يوحنا لهم لا، فسر لهم بقى المعنى الآية دي روحيا. أنا هو الخبز النازل من السماء الواب حياة للعالم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فلا حياة أبدية، من يؤمن بي فلا حياة أبدية. لا نسألك، احنا متفقناش على كده؟ احنا ناكل عيش وسمك تملك علينا لكن هذا الكلام صعب. الكلام اللي انت بتقوله ده من يقدر أن يسمعه؟ وكلمة صعب مش يعني صعب يتفهم، لأنه الرب وضح لهم، قال لهم الكلام بتاعي ده روح وحياة، الجسد لا يفيد شيئا. أمال الكلام صعب إيه؟ صعب يتقبل. كلمة صعب في الأصل اليوناني سكليروس، بمعنى صلب أو ناشف، اللي جاي منها كلمة أثيروسكليروزس اللي هي تصلب الشرايين. فكلام الرب كان صعب لبعض الناس، كان صعب. قالك لا لا لا، احنا ناكل عيش وسمك تملك علينا لكن الكلام ده ما تكلمناش بيه، ده كلام صعب، احنا مش هنمشي معاك تاني. بيقولك ومن هذا الوقت رجع كثيرين من ورائه ولم يمشوا معه، من التلاميذ اللي كانوا تلاميذه. لكن بص بقى لل 12، قالوا لهم وانتوا كمان عايزين تمشوا؟ قالوا له لا. بطرس قال له لا، الى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. يعني في ناس سمعت كلام الرب وقالت عليه كلام حياة أبدية، وفي ناس تانية سمعت قالت كلام ده صعب ناشف علينا، ما نسمعوه، ما نقدرش نسمعه. الناس كده، في نوعين من الناس، ناس تسمع تقول ده كلام الحياة أبدية، وناس تسمع تقول إيه ده كلام صعب وناشف. اللي يقولوا كلام صعب وناشف لو مش عايزين يقبلوه، مش عايزين يتوبوا، مش عايزين يعيشوا حياة القداسة والطهارة. الرب كلامه كلام الحياة الأبدية، لكن في بعض الناس صعب عليهم، ناشف عليهم، مش قابلينه. مع أن كلمة الرب واحدة، يقول الكتاب كل كتاب موحى به من الله نافعا للتعليم وإيه؟ والتوبيخ، مش تعليم بس، توبيخ، وللتقويم وللتأديب الذي في البر. تعالوا النهاردة نحن رؤوسنا ونقول له يا رب كلمنا بكلمة الحياة الأبدية، حتى لو صعبة يا رب احنا قابلين واحنا هنقبلها، حتى لو بتنخص ضمائرنا، حتى لو بتخش لأعماق قلوبنا وتبكتنا. قل له كلمني النهاردة، قل له كلمني ارشدني، شاور على مواطن الضعف فيا، شاور على الحاجات اللي انت مش عايزها، شاور على الحاجات اللي انت عايز تحرقها، شاور على الحاجات اللي انت عايز تطهرها. اديني اسمع، اديني اطيع يا رب، ده كلامك كلام الحياة الأبدية، ده اللي بيحيي، ده كلام اللي يؤدي الى الحياة الأبدية، ده الكلام اللي بيحيي ارواحنا وانفسنا. بينما نحن في روح الصلاة وطالبين بركة الرب على الكلمة، تعالوا هيقودنا في الكلمة في الصلاة أخونا الأخ عادل نان. تفضل أخ عادل.
1: يقول الكتاب ما دام الملك في مجلسه أفاح نار دين رائحته. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك. وإلى مين نذهب يا رب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك.
0: نعم.
1: شكرا ليك. أنا بشكرك من أجل وجودك وسطينا يا رب. أشكرك من أجل حبك واهتمامك بينا. أشكرك من أجل تنازلك العجيب لكي تحضر مع أناس مثلنا، الجبلة الساخطة التي ليس لها أي قيمة، لكن نشكرك قيمتنا يا رب.

0: فيك.
1: نعم.
0: وقيمتنا يا رب في كلامك.
1: نعم.
0: قيمتنا يا رب في سماع صوتك.
1: نعم.
0: يا رب من فضلك كم من الناس كانت ملتفة حولك، ولكن زكا كان عنده الشوق أن يراك، الشوق أن يشوفك، الشوق أن يتمتع بيك برغم الزحمة. يا رب فلا تسمح أن يكون في وسطنا رب هذه الزحمة، دعنا يا رب أن نكون زكا المشتاق أن يراك في هذا الصباح.
1: أمين يا رب.
0: شوق إلى قلوبنا ليك يا سيدنا.
1: أمين. أمين.
0: شوق قلوبنا أن نراك يا سيدنا، وعيوننا تتكحل برؤياك يا سيدنا.
1: نعم يا رب.
0: ما أصعب يا رب أن نتكحل بعيون العالم.
1: نعم.
0: العالم الصعب الممل، العالم الذي يجر إلى التهلكة.
1: نعم.
0: لكن شكرا ليك لأنك إلهنا الصالح، إلهنا الحنين، الإله الذي له القلب الذي يحتوي كل بشر.
1: نعم.
0: ونشكرك يا رب من كل القلب. احنا بنرى بأنفسنا وعيوننا انك بتعمل عمل عجيب يا رب. كل عاصي وكل يا رب مجرم وكل منحرف نجده يشهد عن أمانتك وحبك وحنانك لينا يا سيدنا الرب. ما أعظم حظنا بيك يا رب. حظنا يا ربنا بيك، أسعد قلوبنا. وخلينا يا رب من فضلك أن نكون قدوة للآخرين، قدوة لكل اللي بيشوفنا. يا رب ما تخليش الاجتماعات مجرد سماع وخلاص، خلي كلمتك تعمل فينا. نسلم لك القلب والفكر يا سيدنا من فضلك يا رب. أصلي في اسم يسوع ما فيش حد يخرج من هذا الاجتماع في هذا اليوم ويقول أنا ما استفدتش. يا رب من فضلك افتح القلوب يا رب، افتح القلوب يا رب، افتح العيون يا رب في هذا الصباح. يا رب خلينا نعبدك العبادة الحقيقية التي تليق بمجدك، تليق يا رب بعظمتك إلهنا الصالح. يا رب احنا بنشهد أنك أنت أبونا وإحنا أولادك. يا رب من فضلك ضم للكنيسة كل الذين يخلصون. يا رب احنا محتاجين لعملك في وسط الكنيسة. يا رب من فضلك عاوزين عملك في وسط الجماعة من فضلك يا رب. وبصلي كمان يا رب على هذه الجمعية الغالية على قلبك اللي جمعت الجمهور ده قدامك عشان يعبدك العبادة الحقيقية من فضلك يا رب. لا تجعل عبادتنا روتينية من فضلك. من فضلك يا سيدنا الرب احمينا من الأنانية، احمينا من الذات يا سيدنا. يا رب أنا بصلي من أجل أخويا مايكل يا رب، بركة ومسحة بالروح القدس على كل كلمة وكل حرف وكل نقطة ينطق بها، أن تكون سبب بركة لينا لأن احنا محتاجين لسماع صوتك يا سيدنا الرب. يا رب من فضلك من فضلك من فضلك امسك كل الأذان واملاها بسماع صوتك. افتح القلوب يا سيدنا الرب.
1: أمين يا رب.
0: في اسم المسيح يا رب، في اسم المسيح أنا بصلي، أنا بصلي يا رب بركة خاصة لقناة الكرمة اللي فتحت حواري كتير وبيوت كتير وشوارع كتير وبلدان كتير. باركها بركة خاصة يا رب، بارك كل العاملين فيها. يا رب فعلا القناة دي أصبحت ليها يا رب بركة غير عادية باستخدامك ليها. سدد كل احتياجاتها يا سيدنا الرب، سدد كل احتياجاتها يا سيدنا الرب. أنا بصلي في اسم القدير، في اسم الذي يسمع ولا يهمل أي صلاة ترفع إليه. يا سيدنا إليك كل المجد، ولك وللإله خاص. آمين يا سيدنا.
1: آمين آمين آمين آمين. فعلا محتاجين كلمة الحياة اللي بتغير وتخلص وتطهر وتقدس. منتظرين يكلمنا الرب النهارده على لسان اخونا خادم الرب من جامعات خلاص نفوس الاخ مايكل محروس. اتفضل يا اخ مايكل.

0: They'll be back.
1: صباح الخير. قد ايه فرحان جدا وبشكر الرب لاجل تواجدنا في محضر الرب. وصلي في قلبي ان الرب يباركنا ويدينا نعمه خاصه، ولا سيما ان المكان هنا مكان غالي جدا جدا على قلبي. وصلي فعلا ان النهارده يكون يوم مميز باسم الرب يسوع المسيح.

تقولوا أمين؟ أمين بنعمة الرب. أحبائي، مرات كتير جدا أمام ضغوط الحياة، أمام تحديات الحياة، البعض مننا يشعر بألم ويشعر بالخوف ويشعر بالتهديد. والحقيقة أحبائي، لك أن تتخيل أن كل المواعيد في الكتاب المقدس تدور حول لا تخافوا، أنا هو لا تخافوا. وبالرغم من كثرة الوعود التي تحدثنا عن أن الرب موجود وأنا هو لا تخافوا، مرات كتير جدا إحنا كمؤمنين نعدي بخوف، ولما بنعدي بالخوف بنبقى قدام أحداث مخيفة. فعلا لا أنكر أنه يوجد في الحياة ألم، فالحياة ليست عادلة تماما، الحياة مش دايما عادلة، الحياة فيها ألمات بنعدي بيها. وقدام الألم ده مرات المؤمن يبقى قدام طريقة من الاثنين، إما أن يخضع للرب ويسلم الأمر للرب، وإما مرات تانية المؤمن يرتبك ويخاف. وقدام الارتباكات والخوف على مكانته، هذا الخوف من الممكن أنه يكون خوف على مكانة اجتماعية، خوف على وظيفة، خوف على أمر معين، يبتدي يشغل دماغه. ومرات لما نخاف ونشغل دماغنا نعك الدنيا، فلما الدنيا تتعك زيادة، فنقف قدام العك اللي احنا عكناه ونقول للرب يا رب هي الدنيا تعكت، عايزين نحلها، فنيجي نحلها نخاف أكتر فنعكها أكتر وأكتر. الحقيقة أمام هذا التسلسل من الأخطاء بقف وبقول لكل مؤمن خائف، ولكل مؤمن حائر، ولكل مؤمن عنده ألم معين. لينا بركة عند الرب اسمها أعمال العناية الإلهية. أقول مرة تاني، ليك بركة عند الرب اسمها، ما تقولوا أعمال العناية الإلهية. فالكتاب بيقول كده، ملقينا كل همكم عليه وهو. إذن لينا عند الرب بركة أعمال العناية الإلهية. النهاردة أحبائي هنقف قدام أعمال العناية الإلهية، والحقيقة مش حابب أطول على قد ما حابب أكون مركز جدا. هتكلم في ثلاث نقاط بسيط جدا. النقطة الأولى قضية لاهوتية، وأرجوكم لما أقول قضية لاهوتية ما تقعدش تخوت، يعني تخاف جواك وتقول بس هو يخش في اللاهوت والدنيا هتتدربك علينا ومش هنفهم حاجة. لا، قضية لاهوتية هتكون بسيطة، ما إلا أقول العنوان ونتأمل في دقيقة أو دقيقتين. تاني حاجة، تعريفات كتابية، يعني كلمة أعمال العناية الإلهية. رقم ثلاثة أحبائي، قضية عملية أو أمثلة عملية من الكتاب المقدس. وللأمانة جوايا أمثلة كتير جدا بتدل أن الرب معتني بينا، أكبرهم هو قصة يوسف، إزاي الرب بيعتني بيوسف. لكن الحقيقة وأنا قاعد في الاجتماع الرب شغلني بقصة استير، فهنقرأ مع بعضينا بالضبط ثلاث آيات من الكتاب المقدس. إيه رأي حضراتكم، تيجوا نقف ولا تعالوا نقف مع بعضين؟ تعالوا نقرأ مع بعضينا استير 4:14 تحت عنوان أعمال العناية الإلهية. استير 4:14 يقول الكلمة اللي جاي، يقول لها كده، لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت، قولوا معايا، يكون الفرج والنجاة لليهود اللي هم شعب الرب في الوقت ده من مكان آخر. تعالوا نقراها كده مع بعضينا مرة تاني، لأنك إن سكتت سكوتا، أيوة حلو صوتكم، قولوا معايا، في هذا الوقت يكون إيه؟ فرج وإيه؟ طب تيجوا نقولها مرة تاني، طيب شكلكم حلو وانتوا بتقولوها، قولوا معايا، يكون الفرج. أنا ما نفسيش نعدل، ما نفسيش نعديها الكلمة دي، نفسي قبل ما نعديها تسلم على اللي جنبك وقول له هتفرج. أيوه سلم عليه قول له هتفرج. ده مش كلامي أنا، ما حكيتش قصص، ده كلام مين؟ ما تقوله معايا، ده كلام الرب. قولوها بقى مرة تاني، يكون الفرج والنجاة. بعد ما يخلص الاجتماع، هتطلع من الاجتماع، هيقابلوك في الشارع، حكولكوا عن إيه النهاردة؟ هتقولوا لهم هتفرج، هتفرج، هتفرج باسم يسوع، في فرج وفي نجاة. تعالوا نقرأ مع بعضينا من إصحاح 9 وآية رقم 22، يقول الكلمات اللي جاي، حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم، والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى. طب أسأل سؤال، هو الرب يعرف يحول الحزن الفرح يا ناس؟ أيوة. إزاي؟ مش شغلك. إمتى؟ مش شغلك. عن طريق مين؟ مش شغلك. أمال ده شغل مين؟
حد يوافقني ان

الرب فاهم شغله. قال لو ما كان قد المجد للرب بقى. ايوه ادوا المجد للرب. يحول الحزن باسم يسوع. يوم الحزن يتحول ليوم فرح والنواح الى يوم طيب. تعالوا نقرا مع بعضينا من روميا اصحاح 8 وايه رقم 28. طبعا الايه دي محفوظه لكم كلكم. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل للخير ولا تعمل معا؟ تعمل معا كلها مع بعضها تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ليبارك لنا الله هذه الأقوال المقدسة. تفضل حضراتكم استريحوا في أماكنكم. أحبائي اللي جرى في النص الكتابي اللي قريناه مع بعض، زي ما حضراتكم عارفين هنتكلم عن أعمال العناية الإلهية. بس قبل ما أتكلم عن أعمال العناية الإلهية حابب أقول قضية لاهوتية. القضية دي أثارت جدل كتير جدا، والقضية دي بيسموها كده سلطان الله المطلق. فالله له سلطان، ما تقوله مطلق، الله كلي السلطان. أقولها بالبلدي، الله ممسك بكل الخيوط، سواء الخطوط العريضة أو الخطوط الرفيعة. الرب ماسك بكل الأمور يا أحبة في إيدي. الرب مسؤول مسؤولية كاملة، له سلطان مطلق. لكن كمان بقيت اسم القضية وحرية الإنسان الكاملة. أقول بقى مع بعضنا سلطان الله ماله، ما تقوله مطلق، له كلي السلطان. لكن كمان سلطان الله مطلق وحرية الإنسان مالها؟ كاملة. يعني حرية الإنسان كاملة؟ يعني على الرغم من أن سلطان الله مطلق وممسك بكل الخيوط، إلى أنه أعطى الإنسان حرية إيه؟ ما تقول بقى كاملة. يعني إدى الإنسان حرية كاملة؟ يعني دلوقتي مثلا في الاجتماع، ركز قوي معاي، فينا ناس في الاجتماع بتفكر في الخير والرب سايبها، وفينا ناس وهي قاعدة قدامي دلوقتي بتفكر في الشر والرب ماله، ما تقوله معايا برضو سايب، لأن الرب أعطى الإنسان إيه؟ ما تقول بقى حرية إنه يعمل الخير أو يعمل الشر. الرب لا خايف من خيره ولا خايف من شره. الرب مش متفاجئ بالأمور. الله له سلطان مطلق في كافة الأحداث. وعلى الرغم من أن الرب له سلطان مطلق في كافة الأحداث، إلا أن الرب أعطى الإنسان حرية كاملة إنه يعمل الخير أو يعمل الشر. تقول لي يعني؟ أقول لك الكلام ببساطة عشان الناس كمان اللي بتشوفنا. بص يا ابن الناس، بص يا بنت الناس، طول ما انت عايش في الدنيا دي هتقابل نوعيتين من البشر. نوعية حباك وعايزة تعمل لك الخير، ونوعية مش طايقاك وعايزة تعمل لك الشر. الغريب الرب سايب اللي يعمل الخير يعمل الخير، وسايب اللي يعمل الشر يعمل الشر. تقول لي بس يبقى متساب، فين سلطان الله؟ أقول لك لا، مش متساب. بالرغم من ان الرب سايب اللي يعملوا لك الخير يعملوا لك الخير، وسايب اللي يعملوا لك الشر يعملوا لك الشر، الى انه ممسك بكل الخيوط. تقول ازاي؟ اقول لك الرب حكمها بقانونين. ايه القانونين؟ القانون الاولاني اسمه ما يزرعه الانسان، ما تقوله اوعى تفكر ان الله غايب عن المشهد. يبقى طول ما انت ماشي في الدنيا، بص بقى عليا، بص على ايديا، هتلاقي ناس بتعمل الخير. طب واللي بيعملوا الخير؟ ما يزرعه الانسان، ما تقوله ايه يحصد؟ فاللي عمل لك خير هيحصد خير. طبعا الناحيه الثانيه بقى اقوله معايا، وفي ناس هتعمل لك شر. وما يزرعه الانسان، ما تقوله ايه يحصد؟ فاللي عمله شر هيحصده. وخلي بالك مش بعيد يكون الحصاد من نفس نوع الزرع اللي زرعه. ركز بقى قوي معاي. تقول لي طيب اخ مايكل انا مال؟ انا لا كنت عايزهم يعملوا لي خير ولا كنت عايزهم يعملوا لي شر. هم عملوا لي شر، هم اذوني، دول دمروني، دول طلعوا عليا كلام، دول قفلوا في وش باب الرزق، دول ضيعوني، دول بيحاربوني، دول انا ما كنتش عايزهم يتاذوا، انا لا عايزه يزرع ولا عايزه يحصد، دول اذوني يا اخ مايكل. اقول لك ما تقلقش، هم قصدوا بيك ما تقول شر، لكن ليك عند الرب أعمال عناية إلهية. يعمل إيه بقى؟ يمسك الشر اللي هم عملوه لك ده في حياتك بطريقة تفوق إدراكاتك، بطريقة تفوق الإدراك البشري، بطريقة مش بتاعتك، ويروح ماسك الشر اللي هم عملوه ده في حياة أولاده القديسين، ويروح محول الشر إلى ما تقوله بقى إلى خير. أنت دلوقتي قاعد قدامي جواك ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني اللي داير في ذهنك وأنت بتسمعني.

دلوقتي هيحولها ازاي؟ ما انا طولت بالي كتير، هيحولها ازاي؟ السؤال الثاني، هيحولها من خلال مين للخير؟ فلان بيه ولا علان بيه؟ السؤال الثالث، هي امتى؟ ما انا قاعد بقى لمده في المشكله ما بتتحلش، هي امتى هتتحل؟ اقولهم مره ثاني، امتى وازاي ومن خلال مين؟ ثلاث اسئله قدام كل مؤمن بيعدي المشكله. هتتحل امتى؟ اقولها لك بالبلدي وقولوها معايا، مش شغلك. طب هتتحل ازاي؟ برضو مش شغلك. طب هتتحل من خلال مين؟ برضو مش شغلك. امال ده شغل مين؟ ما تقوله وهو فاهم. ارجوكم، عايزين نطلع بالحقيقه دي من الاجتماع، الرب فاهم شغله. مشكلتك انت بقى ان انت قاعد ليل مع نهار. يا احبه، الرب شرفني زرت دول كتير جدا. كل المؤمنين اللي قعدت معاهم عندهم مشاكل، المشاكل بتاعتهم ما خرجتش بره الثلاث اسئله دول، هتتحل ازاي؟ انا جوايا بقى عايز اقول له، ما تقول معايا، مش شغلك، مش شغلك، مش شغلك. هو له في الموت مش مخرج، لكن قول بقى، هو ليه في الموت مخرج؟ يا ناس، انا طول عمري اشوف الموت ليه مداخل. اقولها مره تاني، واحد دخل الموت متكهرب، واحد دخل الموت غرقان، واحد دخل الموت بسكتة قلبية. الموت دايما ليه مداخل، لكن اول مره اشوف اله حي له في الموت مش مخرج، لكن له في الموت، ما تقول بقى معايا، مخارج. يعرف يطلعك بمية طريقة. ازاي؟ ما تقولوه، ده ايه؟ ده شغله، وهو فاهم شغل. ادي مثال وكل الاجتماع يبص علي. ايه رأي حضراتكم في يوسف؟ اخواتي يوسف، بص على المنظر اللي عمله قدامك، ومعلش استحملوني، هل الرب مسكهم من قفاهم كده وقال لهم غصبا عن عينيكم تروحوا ترموا اخوكم في البير، ولا بكامل حريتهم؟ ما تقولوا معانا، الرب مديهم الايه؟ الحريه ان هم يرموا مين؟ ما تقولوا يوسف. الاجنده بتاعتهم خير ولا شر؟ والرب ماله؟ سايب. ويبان في المشهد من بره ان الرب ماله. ما تقول بقى معايا، فين الرب يا اخ مايكل؟ فين الرب من الضيقة؟ فين الرب من المشكلة؟ فين الرب من الألم؟ يبان ان الرب مختفي من المشهد. لكن الغريب، تلف الأيام وييجوا يقفوا قدام يوسف فيقول لهم كلمة رهيبة جدا، أنتم قصدتم لي شر، وبهذا الشر الرب قصد به، ما تقولوا خير. أتر الرب بيعرف يحول الشر إلى ده شغله، ده شغله. الرب ممسك بكل الخيوط، بكل الخيوط. لا أنسى أبدا، كنت خارج مصر وماشي في شارع من الشوارع، والشارع ده أحبائي مليان فنانين. فالغريبة، واحد واقف يعزف إكورديون، واحد واقف يعزف جيتار، واحد واقف يعزف عود، والناس ملمومة. ولقيت واحد رسام مشهور جدا عالمي، يعني حاجة، واخد جوائز كتير جدا. الولاية دي معظم المهاجرين ليها ناس من انجلترا. الغريب، لقيت واحدة ست أجنبية اشترت اللوحة اللي هو رسمها ب$2000. أنا واقف في الشارع، لوحة ب$2000 ليه يعني؟ فاكتشفت ان الشاب ده بيرسم بطريقة غريبة جدا. طبعا الشباب عارفينه، الشاب ده جايب لوحة بيضة، وبعد ما جاب اللوحة البيضة ماسك في ايده فحم، مش أقلام فحم، ماسك في ايده فحم حقيقي، فدي لونها أسود. والغريبة، هو ماسك الفحمة يروح ضارب خط بالعرض. بينه وبينك الخط عشوائي، بس الخط لونه أسود. شوية كمان يروح ماسك فحماية ويروح ضارب خط بالطول. شوية كمان خط من فوق لتحت، خط بالشمال، خط من هنا، خط من هنا، خط من هنا. وبينه وبينك كل ما نروح الخطوط تكتر، وكل ما نروح الخطوط تعمل ايه ببعضيها؟ ما تقول لا، تتشابك في بعض، وكل الخيوط لونها. مشكلة الوادي الكبير، دخلة في مشكلة البيت، دخلة في مشكلة الشغل، دخلة في مشكلة الجيران، دخلة في مشكلة الورث، دخلة في مشكلة المش عارف ايه. وكل ما تروح الخطوط عمالة تعمل ايه ببعضيها؟ ما تقول بينه وبينك انا واقف بقول يا رب، هو هيعمل ايه بالخيوط السودة دي؟ وفجأة لقيته حاطط شكارة تحت رجليه وماسك فيها شوية الوان مختلفين، ويطلع من الشكارة بودرة كده لونها أزرق، لونها بلو، ويروح رامي البودرة على الشكارة.
على اللوح شوية كمان بودرة.

ما اخضر يرميها على اللوحه شويه كمان بودره لونها براون ويروح رميها على اللوحه وفجاه راح ماسك كوبات مي وراح رشش الميه على اللوحه قلب اللوحه لقيت الناس واقفه تسقف فبقول لهم هو عمل ايه قال لي ده رسم اجمل منظر طبيعي في الولايه اتباعت قدام عينيا ب$2000 انا وانا واقف سالت نفسي قلت له ايه الجمال قال لي عرف يطلع من الخيوط السوداء

خالق، هو مبدع، هو ماسك كل خيوط حياتك في ايده. حد يقول مجدا للرب؟ بتقولوا مجدا للرب هنا؟ كل امور حياتك ممسوكه في ايد الرب. ما تخافش، ما تقلقش. اقولها تاني، في واحد بيعرف يطلع من الخيوط السوداء، ما تقولوا اجمل صوره. انا اسف جدا يا احبائي، هما لما ازوك، ما تزعلش مني، ما حدش يتضايق مني، هما لما ازوك كان قصدين لك الشر. اقولها لك بالبلدي، هما كان عايزين يدمروك، وما كانوش يعرفوا ان ليك اله حي يعرف يحول الشر الى. عارف لو كانوا عارفين من البدايه انها تتحول لخيرك ما كانوش ازوك. لكن هما لما ازوك نسيوا ان في اله ماسك بكل الامور. لما ظلموك نسيوا ان في اله. لما قالوا عليك الكلام نسيوا ان في اله. لما هاجوا ضدك نسيوا ان في اله. ما كانوش عارفين انك ليك اله ممسك بكل الخيوط في ايده، متحكم في مملكه الله ومملكه الناس، قادر على كل شيء. ده يقودنا احبائي لاعتراض. ايه الاعتراض بقى؟ في اعتراض قابلته خارج مصر، وفي اعتراض قابلته في الشرق الاوسط. الاعتراض اللي قابلته خارج مصر اعتراض مبني على حريه الانسان الكامله، ونسيوا ان الله له سلطان. ما هي القضيه كم شق؟ ما تقولوا معايا شقين، سلطان الله وحريه الانسان. بره بينادوا بالحريه، بس قال لك حاجه اسمها الديزم. ايه الديزم؟ يقف قدامك كده، ولا المثل ده الغريب ان سمعته في اكتر من 15 دوله اجنبيه. نفس المثل هو يروح خلع لك الساعه زي ما انا عامل كده، وبعد ما يخلع لك الساعه يقول لك الله خلق الكون. تقول الله خلق الكون؟ يقول لك هذا الكون له خالق، زي الراجل اللي عمل الساعه دي. تقول لي؟ يقول لك بس الراجل اللي عمل الساعه دي وليكن الساعه ياباني، فالراجل اللي عملها راجل ياباني. دلوقتي انت لابسها هنا في مصر. تقول له اي؟ يقول لك الراجل اللي عمل الساعه حط لها تروس وحط لها عقارب وحط لها ازاز وحط لها وحط لها، وفي النهايه بعد ما عملها وسابها ورجع لورا. نفس نظام الكون، الرب عمله، وبعد ما عمله شوف الكلمه الشريره يقول لك ايه؟ عمل الكون، وفي النهايه ما تقوله حط له شويه قوانين. فما يحكم الكون هو قوانين العلم. وانت قدام حاجه من الاثنين، يا تخضع قوانين العلم ليك، يا تخضع لقوانين العلم وتجيب قوانين العلم فوقيك. ونسيوا ان الهنا اله متداخل في ابسط وادق التفاصيل، حتى الاحلام الرب متحكم فيها. تتخيل؟ او بلغه الترنيمه اقدر اقول قالوا كده، قلت عليك ان انت نسيني، لا بتدافع ولا بتحمين ولا بيهمك ايه يفرحني ولا يهمك ايه بكين. انت خلقتنا وسبتنا في الدنيا، انت بعيد هناك، انت لوحدك في سماء، انت مش دريان بينا يا رب، انت سايبنا للدنيا يا رب. الحقيقة احبائي من خلال اللي شفته بالاختبار مع الرب، لقيته مش بعيد هناك، ولقيته مش لوحده في سماء، لكن لقيته إله حي متداخل كل يوم وكل ساعة وكل ثانية في تفاصيل حياة أولاده، فلم يتركنا لحظة. النوع الثاني بقى اللي لقيته جوه الشرق الأوسط، واقف قدامك يقول لك يا عم أيوة اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه. لا يا عم، هي مش المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هو ادى الإنسان برضو حرية. واحد وقع في القدرية، والتاني وقع في انسحاب الله من الكون. لكن الحقيقة الله أعطى الإنسان حرية، والله لن ينسحب من الكون. أحبائي هنا نفسي أتنقل لمعنى كلمة أعمال العناية الإلهية. الكلمة دي بالإنجليزي، معلش استحملوني في الجملة اللي جاية وبعد كده الكلام هيبسة خلاص، هبسط الكلام. الكلمة دي بالإنجليزي اسمها providence. كلمة providence دي أو providence، الكلمة دي أساساً كلمة لاتيني مكونة من مقطعين، pro ومعناها مسبقاً، وفيديو معناها مشاهدة بالصوت والصورة. حد بقى يركبهم على بعض، حد صاحي معايا ولا إيه الأخبار؟ فكلمة pro فيديو يبقى معناها مشاهدة بالصوت والصورة،
جايه ولا

مسبقة؟ مسبق. أسأل سؤال كل الاجتماع رد علي، المشكلة اللي انت جايبها للاجتماع الرب شايفها؟ ما ترد علينا ناس شايفها من امتى؟ ما تقول من قبل ما تحصل. طب معلش امشي معايا واحدة واحدة، ولا من قبل ما انت تتولد؟ ما تردوا علينا. من قبل ما نتولد؟ طب من قبل ما نتولد ولا من قبل ما الخليقة تتخلق؟ اسأل السؤال وحد يرد علي. يعني الرب متفاجئ بمشكلتي ولا شايفها منذ الأزل؟ طالما شايفها منذ الأزل يبقى مرتب لها. أقولها مرة تانية، قول معها بصوتها، يبقى مرتب لها. يعني مشكلتك ليها، قولها تفرج، يكون الفرج والنجاة من مكان الرب مرتب لمشكلتك الحل. الرب مش واقف عاجز قدام مشكلتك. معلش مش عارف، أنا خايف الناس تضحك علينا، بس نفسي تبص على جنبك وتقوله هتتحل. قوله ليها حل. يعني خايف الناس تضحك علي، بس أنا مشغول أعمل كده، مشغول أكد لك ده. أنا مش عارف الرب بعت الرسالة دي لمين النهاردة. يمكن في واحد داخل الاجتماع اتضرب بالاكتئاب، يمكن في واحد داخل الاجتماع الليل كله عمال يفكر في حل مشكلته. أنا مش عارف الرسالة دي الرب بعتها لمين، بس نفسي أقولها لك النهاردة، مشكلتك ليها حل. في تعريف تاني وأنا بقرأ عن أعمال العناية الإلهية، ليته موجود في قواميس حاجة اسمها systematic theology أو اللاهوت النظام. التعريف ده أحبائي اسمه كده sustenance of creation. يعني الكلمة دي يعني الخالق مستمر، ديمومة الخلق اللي أنا أقدر نسميها في الكتاب أحببتك. طب ولما حبيتني عملت فيا إيه؟ أدمت لك. فالرحمة مالها، واقفة ولا مستمرة؟ أقولها لك بقى بالبلد، اللي خلقك مسؤول مسؤولية كاملة عنك، فأنت مش متساب لوحدك. لكن اسمعني بقى، لقيت الرجل اللي كاتب الكتاب بتاع سيستماتيك سيولوجي ده قال كلمة رهيبة جدا، قال معنى هذا الكلام أن الرب مسؤول عني مسؤولية كاملة أن يمسكني من يدي إلى أن أصل إلى دار الهنا بالسلامة، فمش هيسيبك في نص الرحلة. هو مسؤول عنك ومسؤول عن الرحلة بتاعتك وتكاليف رحلتك، هو دافع نفقتها. أدي مثال بقى وكل الاجتماع يبص علي. اتكلمنا عن القضية اللاهوتية واتكلمنا عن التعريفات الكتابية بسرعة عشان الوقت. حابب أدي المثال، وقولوا لي يا ناس، هي الدنيا دايرة قضاء وقدر ولا في إله ماسك كل الخيوط؟ حد يتابع معايا القصة وشوفوا ازاي الرب ماسك بكل الخيوط. ليه اخترت قصة استير؟ اخترت قصة استير يا احبائي لسببين. السبب الاولاني النقد الموجه لقصة استير. حد يعرف ايه النقد الموجه لقصة استير؟ ان كل قصة استير تخلو من لفظ، وعلى الرغم انها تخلو من لفظة الله، الا ان الله ممسك بكل الخيوط في سفر استير. اخترت سفر استير للسبب التاني. السبب التاني هو ان المعترض على سفر استير، متأسف انا اسف ان اقول الكلام ده، يعترض على سفر استير ويقول لك يا عمي استير دي فتاة يهودية من شعب الرب. تقول له اي، يقول لك اتجوزت احشاويرش، واحشاويرش ده ملك اممي واسني. تقول له بعدين، يقول لك الكتاب بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. فالجوازة دي بحكم مبادئ الكتاب جوازة سودة، بس اخترت سفر استير والجوازة السودة عشان اقول لكل اللي بيمر بجوازة سودة، الرب يعرف يطلع من الجوازة السودة اجمل انقاذ واجمل معجزة. ما تقلقش، الرب يعرف يغير. اوعى تفقد الامل، اوعى تيأس. ايه اللي جرى؟ اللي جرى بالمناسبة، انا معجب بالابتسامة اللي على وشك دي. يعني الابتسامة دي انا مش عارف ده اعجاب ولا متعزيين. طب شكرا للرب ان انتم متعزيين. الغريب احبائي ان في راجل ملك على 127 دولة. الراجل ده اسمه احشاويرش. للامانة احبائي هذا لم يكن اسمه، ولكن هذا كان لقبه، زي قيصر زي فرعون، او اسمه احشاويرش.
الراجل ده احبائي دخل حرب مع الاسكندر الاكبر، بدل ما يغلب اتغلب، رجع

من الحرب زعلان، وهو ملك على 127 دولة من الهند إلى كوش. راجع زعلان. أنا أقول المختصر المفيد، يعني هي مش دراسة كتاب، لكن عايز أوصل لنقط معينة. وهو راجع من الحرب زعلان، عايز يبسط الشعب ويرفع المعنويات بتاعت الشعب. فرح قال لهم نعمل لهم حفلة وليمة عظيمة لمدة 6 أشهر وأسبوع. عمل الوليمة العظيمة، والوليمة استمرت 6 أشهر وأسبوع، ودع العظماء وأخرج آنية بيته. بس في آخر الأسبوع الكتاب يقول كلمة رهيبة جدا، هذا التعبير تعبير أدبي عبري، معناه أن الملك سكر، غاب عنه العقل. وكتاب يقول لا تنظر إلى الخمر، وكتاب يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بس جناب الملك سكر والرب سايبه يسكر، للدرجة أن الكتاب يقول طاب قلب الملك بالخمر. يعني العملية عملت ايه؟ ما تقولوا معايا، راحت. هذا الرجل بيعمل خير ولا شر؟ شر. والرب ماله؟ ما الرب مدي الإنسان حرية. بس شوف الرب شغال ازاي، شوف المسرح شغال ازاي، شوف الرب ماسك الخيوط ولا لا. الغريب هو سكران عايز يفتخر بجمال زوجته وشتة. البعض من المفسرين بيقول ان وشتة كانت صح، والبعض من المفسرين بيقول ان وشتة كانت غلط. عمل ايه؟ بعت مستشارين لوشتة، تعالي يا وشتة اقفي قدام الملك وازيري جمالك. بينه وبينكم الملك سكران. وشتة كزوجة عليها الخضوع، المفروض تخضع وتروح، بس بعد ما تروح تفوق السكران، تديله كلمتين تفوقه. البعض بيقول جدع انها ما راحتش، لكن للامانه الست تقدر تحافظ على نفسها، وكان ممكن تروح وتخلي السكران يفوق. لكن وشتى تمردت على الملك ورفضت امر الملك واحرجت الملك امام المستشارين وامام ال 127 دوله. هنا احنا قدام شخصيتين، ركزوا قوي معايا. ملك سكران، ده صح ولا غلط؟ غلط. وزوجة غير خاضعة، ده صح ولا غلط؟ غلط. والرب سايب ده يغلط وسايب ده يغلط. اقفل المسرح هنا وتعالوا احنا نفتح صفحة تاني. على الجانب الآخر في راجل قديس يهودي اسمه مردخاي. مردخاي ده شغال يا إخوة، أنا آسف جدا، حارس باب قصر الملك. مردخاي بيربي بنت، لو حبيتوا تكتبوا قصة تصعب على الناس كلها اكتبها لواحد غني ولا واحد فقير، مين اللي يصعب على الناس؟ ما تألفوا معايا، ألفوا قصة كده، مين القصة اللي تصعب على الناس؟ الفقير. قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. راجل ولا ست؟ مين اللي يصعب على الناس أكتر؟ ست. متجوزة وكبيرة ولا بنت غلبانة صغيرة؟ غلبانة صغيرة. البنت دي نخليها وارثة ولا فقيرة؟ مين اللي يصعب على الناس؟ الفقير. طب نخلي ليها أب ولا يتيمة؟ طب عايزينها تصعب على الناس أكتر، نخليها يتيمة الأب ولا الأب والأم؟ بينه وبينكم قريت روايات كتير، ما لقيتش رواية تقطع القلب قد رواية البت الغلبانة هدس استير. الراجل اللي بيربيها مردخاي هو الحارس بتاع القصر، والراجل اللي بيربيها ده أنا أسف جدا يا أحبائي، راجل غلبان بيربي البنت عنده. يا رب أنت فاكر الغلابة؟ يا رب أنت مهتم بمستقبل البنت دي؟ يا رب البنت دي عدت بظروف صعبة جدا، أنت تقدر تتحكم في مستقبلها، تقدر تعوضها يا رب؟ انت داريان بالناس دي يا رب ولا انت بعيد هناك؟ شوف الاحداث. رجعوا 7 مستشارين على الناحية التانية من عند وشتة، وراح قالوا جناب الملك، قال لهم ايوه، قال لهم من الاخر كده، لما انت مش ممشي كلمتك على مراتك احنا هنمشيها ازاي؟ ما حدش يعرف يمشي كلمته. قال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا تعزل الملكة وشتة. عدى 2 و3 بعد ما عزل وشتة، قلبه ابتدى يحن الوشتة مرتين. فراح جايب 7 مستشارين وقال لهم يا جماعة أنا قلبي ابتدى يحن الوشتة مرة تاني، هتقولي وشتة. راح رد عليه قال له طب ده احنا اللي قلنا لك اعزلها، لو رجعناها القصر مرة تاني هتعمل من عذابنا احنا صنعة. طب وبعدين نعمل ايه؟ من الاخر كده نقترح عليك اقتراح. ايوة انت عندك 127 دولة، ايوة اعمل مسابقة ملكة جمال.
يوسف المؤرخ بيقول ان المسابقة دي اتقدم عليها

200 بنت. مين واقف بواب على القصر؟ مردخاي الغلبان. لا 200 بنت داخلين. انت يا بنت انت وهي. ايوه. رايحين فين؟ رايحين عند واحد جوه اسمه هيجاي. يعمل ايه جاي ده؟ هيجاي ده هيلبسنا ويشيكنا بالبلد كده بلغه الصعايده، يلبس البوصه تبقى لمده قد ايه؟ لمده سنه. حلو قوي. دخل مع البنات عند هيجاي. يا هيجاي ايوه. البنات دول يقعدوا هنا سنه ياكلوا ويشربوا ببلاش. ايوه. طب ما انا عندي بنت في البيت غلبانه اسمها ما تقولوا استير. ممكن اجيب البت الغلبانه اللي اسمها استير اهب البلد تبقى قدام عينيا وتاكل وتشرب ببلاش لمده سنه. او مال اللي ياكل 200 ياكل 200 وروح هات استير. خلي بال حضرتك معايا، احشاويرش بيغلط والملكه بتغلط، بس تاري من خلال غلط ده وغلط ده الرب بيفتح الباب عشان يجيب الغلبانه ويرفعها يرفع راسها. أتريهم لما اتحدوا عليك كان الرب عايز يرفعك. أتريهم لما قاموا عليك كان الرب عايز يرفعك. أتريهم لما هاجوا عليك كان الرب بيفتح لك باب جديد وانت مش واخد لبالك. حد اختبر اللي أنا بقوله ده يا إخوة؟ حد اختبر إن إيد الرب فتحت أبواب قبل كده؟ آخ يا رب الليلة كلم نفوس فوسطينا الليلة يا رب. دخلت البت القصر، البنات قاعدين بص على المنظر، وكملوا السنة وجي اليوم اللي يدخلوا قدام الملك عشان الملك يختار منهم بين البنت الأولانية هيجاي. أيوة. الملك بيحب إيه؟ الملك بيحب اللبسة ذهب، راحت كل البنات طلبت ده. الملك بيحب إيه؟ الملك بيحب البنت مثلا اللي حط البرفيوم الفلاني، كل البنات حطت البرفيوم الفلاني. الملك بيحب ايه؟ الملك بيحب الفلان اللي عامله شعرها كذا، كل البنات عملت نفس التسريحه. جه عندي استير، يا بنت يا استير ما كل البنات عملت كده، ما تعملي زيهم. اسمع الكتاب يقول لك ايه. واما استير فلم تطلب لنفسها شيء. ما كلها بتعمل كده، ما تعمل زيهم. لا انا مختلف عن كل. ما كلها بتكذب ما تكذب. ما كلها بتشتم ما تشتم. ما كلها بتحلف ما تحلف. ما كلها بتسرق ما تسرق. لا انا مختلفة يا هيجاي عن كل ده. هم يعملوا اللي يعملوه، لكن انا عايزة تسند على النعمة. انا عايزة ادخل قدامه، مش تسندني امور وعكاكيز بشرية، لكن انا عايزة تسندني النعمة الإلهية. الغريب إن الكتاب يقول وأما استير حين دخلت أمام الملك فوجدت. أنا بصلي إن ربنا يديك النعمة دي الليلة. ربنا يديك نعمة قدام عيون الناس. ربنا يديك نعمة قدام الناس اللي تشوفك. راح قايم الملك، بص بقى وركز قوي معايا، وراح ملبسها التاج. هي دلوقتي ما بقيتش البت استير، لكن بقيت ما تقولوا بقى جناب الملكة استير. وهو الرب يعرف يرفع عبيده يا ناس. حلوة الترنيمة اللي تقول يا اللي بترفع عبدك بيدك المليانة. أخ لو الرب يرفعك الليلة. بينه وبينك البنت بقت جناب الملك. أنا لو مكان استير وأنا طلعة، مين عمها؟ مردخاي راجل غلبان بسيط. أنا لو مكان أبص له كده وأقول ياي، إحنا مش من العيلة دي. انتوا نسيتوا انا مين؟ ده انا استير، ده انا الملكه. لا لا لا لا لا، الناس احنا عليتنا ما فيش. لكن الغريبه اسمع الكتاب يقول لك ايه. وكانت استير تسمع لمردخاي كما كانت من قبل. وهنا يجي السؤال، يعني تغيرها ولا ما غيرهاش؟ ما ترد علي. طب السؤال الثاني، معلش حد يتحمل، يعني لو الرب كرمك هتفضل زي ما انت ولا شوية الورق الملوانين هيغيروك؟ عارف يا دكتور هاني بيبص عليا يقولوا ايه دلوقتي وجواهم؟ اصل الابتسامة دي مخيفة مقلقاني. جواهم دلوقتي بيقولوا بس يكرمنا بس ومالكش انت دعوة. يا احبة، المال ما غيرهاش، المنصب ما غيرهاش، فضلت زي ما هي. والغريب عمنا مردخاي قاعد على الباب يحرس، وفجأة وش

يشوفوا الدنيا متسابة ولا الرب ماسك بكل الأمور. يجي جنبيه واحد اسمه لا زرش، بغسان وزرش، تمام. بغسان قاعد جنبه على الباب بره، هما قاعدين على الباب عايزين يقتلوا جناب الملك، اتنين بيشتغلوا عند الملك عايزين يقتلوا. الغريب بغسان وهو بيتكلم الصوت بتاعه عالي، مين قاعد على الباب؟ مردخاء. كان ممكن يبقى قاعد وما يقعدوش جنبه، وكان ممكن يقعدوا وما يتكلموش، وكان ممكن يتكلموا وهو ما يسمعهمش، وكان ممكن يسمعهم وما يفهمهمش، وكان ممكن يسمعهم ويفهمهم وينساهم. لكن الغريبة كل الخيوط ممسوكة. دخل قال لأستير، يا أستير، قالت له أيوة. قال لها بغسان وطرش عايزين يقتلوا جناب الملك. دخلت قالت للملك، يا جناب الملك. قال لها أيوة. قالت له بغسان وطرش عايزين يقتلوك. مين اللي قال لك؟ أنا لو مكانها أقول له أنت فكرك أنا قاعدة في القصر كسرتوب؟ ده أنا اللي عملتك يا بابا، ده أنت عايش في خير يا حبيبي. لكن الغريبة قالت له صاحب الفضل مين؟ انسب الفضل لمن يستحق الفضل. قالت له الراجل الغلبان ده ولا أنقذك؟ قال له حلو قوي، تتكتب القصة في كتاب اسمه كتاب أخبار أيام المملكة، ويتقفل الكتاب، بص بص بص، ويتشال الكتاب في خزنة القصر في المكتبة، ويتنسي مردخاي. طب اصرف له مكافأة. المكافأة اللي المفروض تيجي ما جاتش. طب رأيي الترقية اللي المفروض تيجي ما جاتش، واتنست القصة، ويبان ان الله غايب عن المشهد. بس اسأل سؤال، هيدي له ايه مكافأة؟ 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، هيرقيه بقى ايه يعني؟ ما بعينه حارس على الباب وتتنسي الامانة. مين اللي يترقى؟ يترقى راجل شرير اسمه همان. بص بقى معايا، هنا اللي يبان في المنظر ان الامين سهمه نازل والشرير لغاية امتى يا رب؟ ويا يا رب، هي الدنيا متسابة يا رب، بقى الشرير طالع والمؤمن نازل. ليه يا رب؟ ليه الألم يا رب؟ ما تقلقش، ليها وقت وفي إله متحكم في الأمور. عمنا همان الشرير خلاص خلصت، كله يبص عليا وهو طالع يلاقي مردخاي يقول له اسجد لي، يقول له انا ما اسجدش غير لمين؟ ما تقوله للرب. طب خلي الرب بقى بتاعك ينفعك. دخل قدام الملك قال له يوجد شعب معاند دفع فلوس عشان يبيت شعب الرب، ويروح زائق ورقه في وسط الورقه الملك يمضي عليها ان يوم 13/12 كل شعب الرب يعملوا ايه؟ يبيدوا. خليكم فاكرين التاريخ ده 13/12. هو طلع رح مسك الورقة وقال له خد بقى الورقة دي اسجد. قال له مش اسجد لك. قال له ليه؟ قال له اسجد للرب. قال له طب امسك يوم 13/12 هنموتكم كلكم، وخلي الرب بتاعك. كم مرة اتقالت لك؟ كم مرة اتقالت لك خلي الرب ينفعك؟ يا بتاع هللويا، يا بتاع خلاص النفوس، يا بتاع مجد للرب، كم مرة اتقالت لك وخلي الرب ينفعك؟ هينفع، ودايما هينفع، وما بينساش ولاده أبدا. الغريب أحبائي خد منه الورقة، دخل لأستير، يا أستير ليه جوزك مضى على الورقة دي؟ قالت له وبسهولة يا مردخاي يعرف، ادخل قدام الملك. قالت له ما أقدرش أدخل قدامه، ده بروتوكول ملوك يا مردخاي. قال لها يمكن الرب خلاكي في المكانة دي عشان الوقت ده، مش صدفة. ليه الرب خلاك في البيت ده؟ ليه الرب خلاك في العيلة دي؟ ليه الرب خلاك في الحي ده؟ ليه الرب خلاك في الوظيفة دي؟ ليه الرب خلاك في العمارة دي؟ مش صدفة. خش قدام جناب الملك. قالت لهم طب صوموا وصلوا 3 أيام. صاموا وصلوا 3 أيام، وبعد ما صاموا وصلوا 3 أيام راحت استير ماسكة الورقة ودخلة قدام جناب الملك. بص على المنظر، جناب الملك قاعد مع همان. يا همان، يا جناب الملك، ايوه، ممكن اعزمكم على العشاء النهارده؟ قوي قوي. همان بيتعشى مع الملك والملكه. انا لو مكانها اثناء ما هم بيتعشوا اروح مطلع على الايه، ما تقولوا الورقه. البنت ذكيه جدا،

بتعرف امتى تطلب. على رأي واحد صعيدي كنت بوعظ الوعظة دي عندنا في صملوط. فراح واحد من قرية من قرى صملوط وقف كده قال لي عارف مرت يا أخ مايكل؟ قلت له ايه؟ قال لي محللهاش الطلبات غير على عشاء. لكن شالت الورقة ومرضيتش تطلب. خلاص أنا عزمتها أمان والملك على العشاء عشان الموضوع ده وعشان أكلمهم في الموضوع ده بس الظروف مش سامحة. خلاص مش أطلب دلوقتي. وطلع هامان من العشوة مبسوط أنا بتعشى مع الملك والملكة. يلاقي مردخاي قاعد على الباب. اسجد لي مش اسجد لك. روح البيت متجوز واحدة اسمها زرش. مالك جاي زعلان ليه؟ ما ربنا خلاك رئيس وزراء. ما كلها بتسجد لك. يعني جات على مردخاي. ما تشيل عينك من على مردخاي. ما كل الناس بتسجد لك. وربنا اداك بدل العيل عشرة يا هامان. قال لا كل هذا لا يساوي شيئا أمام مردخاي. أخ لما ربنا يبقى كارمك وتبص على الحتة اللي ناقصة. أخ لما ربنا يعليك وما تشكرش الرب. أخ لما تشيل عينك من على كل إحسانات الرب وتبص على مردخاي. قالت له طب وانت زعلان ليه؟ قال لها من الآخر كده مش راضي يسجد. قالت له انت هتسيبه لغاية بكرة قبل ما الملك يقوم. تعمل لمردخاي الصليب وتروح تصلب عليه قبل ما الملك يصحى. الغريب يا أحبة كل الاجتماع يركز معاي. الليلة دي راح جايب نجار. النجار سهران يعمل ايه؟ ما تقوله معايا. الصليب. طب حد يرد عليه. طب وهمان الشرير نايم ولا سهران؟ ما تقوله يا ناس. سهران وزرش. سهران. بص بقى وركز قوي معايا. يجي الملك ينام. حد فاكر اللي جرى في الملك؟ ليك ليلة عند الرب. يطير النوم من عينيهم عشانك. يتقلب على السرير طار نوم الملك. حتى الملك سهران. اقولها تاني. النجار سهران. هامان سهران. زرس سهران. الملك سهران. حد يعرف مين الوحيد اللي نايم؟ اللي صابح. الغريب الملك هو قاعد سهران عايز يتسل. ندخل لك بلياتشو؟ قال لهم لا. نقول لك نكت؟ لا. نقول لك قصص؟ لا. امال عايز تتسامر ازاي؟ عايز تتسلى ازاي؟ قال لهم زمان في كتاب موجود في المكتبه اسمه كتاب اخبار ايام المملكه. هاتولي الكتاب ده. طب يا جناب الملك ما انت عندك 1000 مكتبه وكل مكتبه فيها 1000 كتاب وكل كتاب فيه 1000 موضوع. لكن الغريبه يجيب الكتاب ويفتح الصفحه بتاعت مردخاي الغلبان اللي انقذه. ايه ده الراجل البواب ده انقذني. ايوه. عملنا له ايه؟ ولا حاجه. خد كم مكافاه؟ ولا حاجه. اتر الرب محوشها لك. اتر الرب لما بيدي بيدي بالفوائد. اتر الامانه عمرها ما ضاعت ما ضاعت عند الرب. ماذا يصنع لرجل سر الملك بان يكرمه. مين داخل شايل الصليب بقى؟ ما تقولوا معايا. عم هامان. ايه ده انا سامع صوت دوشه بره. مين بره؟ قال له هامان الشرير. ايه اللي جاي؟ جاي صليب معاه. دخلوا لي هامان. دخل هامان. يا هامان. قال له اي في واحد عايز يكرمه. قال له مش هتلاقي احلى مني. اديني ثيابك وتقعدنا على الفرسه بتاعتك وكل اللي يجي قدامي يسجد لي. قال له حلو قوي. كل اللي انت قلته اعملوا مع مين؟ ما تقولوا بقى معايا. مع مردخاي الغلبان. فبقي هامان ماشي جر الفرس لمين؟ لمردخاي. مين شافته؟ زرش مراته. هو ده اللي انت رايح تقتله؟ رايح تسجد له وتركبه على الفرس؟ روح اقتله. حاضر هروح اقتله. يجي يدخل على الملك عشان ياخد الصليب ويطلع يقتله. يلاقي الملك واقف قدام استير واستير مطلع الورقه وبتقول له ليه يا جناب الملك؟ ليه تأمر بقتلي أنا وكل شعبي؟ مين اللي مضاني على الورقة دي؟ لسه هيدخل هامان. هذا هو هامان الرديء. هامان من شدة الخوف تواقع عند قدمي الملكة وابتدى يقبل قدمي الملكة. واقف واحد أحبائي من الحرس قال له يا جناب الملك. قال له أيوة. اسمه حربونة. قال له إيه يا حربونة؟ قال له يرضيك يقبل قدمي الملكة في بروتوكول ملوك يا جناب الملك. قال له نعمل له إيه؟ قال له مثل هذا يقتل. قال له نقتله إزاي؟ قال له كان جايب صليب عشان يتصلب عليه مردخاي الأمين ولكن في هذا اليوم يصلب الشر.

لكي يحيا الأمانة. وصليب الشر اتصلب ومردخاي يحيا وهمان الشرير يموت على الصليب. أسأل سؤال، كل ده وتقول للدنيا ماشية صدف؟ كل ده وتقول للدنيا متسابة؟ كل ده وتقول للدنيا متروكة؟ مين قالك ان انت متروك؟ تدخل استير تقول له جناب الملك، يقول لها ايه؟ تقول له يوم 13 12 يوم حزن، يقول لها استير تقول له اه، يقول لها يوم الحزن اللي جاي عليكم يتحول الى يوم عيد الفريم، ويتحول يوم النواح الى يوم فرح في حياة شعبه. وانا بصلي الليلة ان يوم الحزن اللي جاي عليك وعلى بيتك يتحول لفرح، والايام اللي جاية تبقى ايام تعويضات الهية. تقولوا امين باسم يسوع المسيح إلهك ممسك بكل الخيوط. أحبائي لا أنسى هذه القصة المشهورة. دخل الملك، أسف، دخل الأسيس الكنيسة في ألمانيا ولقى أربع بنات بيتدربوا على ترانيم الكريسماس. وكان أسيس جديد أول مرة يدخل الكنيسة وماسك الكنيسة، وأول ما لقى الأربع بنات بيتدربوا على ترانيم الكريسماس، يا بنات أيوة حضرة الأسيس هترنموا إيه في ليلة العيد؟ اللي هنرنم ترنيمة بتقول الرب راعي، ما تقول فلا يعوزني شيء. حلوة قوي يا بنات. ويبص في آخر الكنيسة، الكنيسة فاضية، يلاقي ستة قاعدة في الآخر. الست دي عندها 86 سنة، 86 سنة. شافت البنات بتتدرب، راحت طلع له القدام وقالت له أرجوك يا حضرة القسيس. قال لها أي أنت جاي جديد يا ولدي؟ قال لها أيوة. قالت لنا الأخت فلانة. قال لها أهلا وسهلا، أرجوك سيبني ليلة الكريسماس أرنم مع البنات ترنيمة الرب رعية. راح وقف القسيس قدامها وقال لها ماما ده أنت صوت وهم صوت، ده أنت طبقة وهم طبقة، دول صغيرين لكن انت 86 سنة تروح فين؟ هاي حشرك صوتك مش هتعرف تمشي على النغمة بتاعتهم، أرجوك يا ابني ما تحرمنيش. قال لها روحي ولما تيجي ليلة رأس السنة، عايز يقول لها من هنا لغاية رأس السنة شوفوا انتوا. وإيه اللي جرى؟ جت ليلة رأس السنة والكنيسة مليانة على بكرة أبيها، وكل الكنب مليان وناس أول مرة تدخل كنايس، اللي جاي يشوف بنته واللي جاي يسقف لابنه. وقفوا الأربع بنات في الآخر يرنموا ترنيمة الرب راعية. البنت الأولانية صوتها أبرالي، البنت الثانية صوتها جميل، البنت الثانية ولا أروع، الرابعة أروع وأروع. وسقفت الناس للأربع بنات ونزلوا الأربع بنات. وتفاجأ القسيس أنه 86 سنة طلعت تتعكز على عكاز على المنبر. أرجوك يا ولد أنت وعدتني إنها أقول الرب راعية، ما تقوله أنتوا بتقولوا لي أنا، ما تقول لروحك معايا، قولها الرب. أنت عارف إن ليك راعي، أنت عارف إن ليك واحد مسؤول عنك، أنت عارف إن ليك أب في البرية، أنت عارف إن في واحد مهتم بأدق تفاصيل حياتك، فلا يعوزني شيء. خليني يا ولد أقول الترنيمة. يا ماما ما فيش حد يعزف. قلت له ماله يا ولدي؟ أقولها بصوتي يا حبيبي. يا ماما تقولي إزاي أنت كبيرة وتأخرنا والشوارع، سيبني يا ولدي. وطلعت الست والكنيسة مليانة ومن غير أي مزيكة، وابتدت تقولها بصوتها الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مراع خضر، وأثناء ما هي بتقول في مراع خضر ابتدت الدموع تنزل من عينيها، فغمضت عينيها وابتدت تفتكر اللي فات، إلى أن جاءت إلى الآية التي تنص وتقول وأيضا إذا سرت، ما تقول في وادي ظل الموت، ها لا أخاف شرا لأنك أنت. كم واحد الرب معاه هنا يرفع ايده عالي؟ امتى سابك؟ امتى تركك؟ ليه جاي مش عارف ترنم؟ ما تقولها بصوت عالي، ده انا ليا يد او هي وعين سهرانه. احبائي انا مش عارف الكلام مبعوث لمين النهارده، بس صدقوني انا ماسك دموعي على منبر الرب بالعافيه، وانا بقول الكلام ده دلوقتي جوايا في ذهني شريط من الذكريات بيعدي، وما اقدرش اقول للرب غير بفتكر لك كل خير. كل ثانيه في عمري عدت لو هتحكي هتقول كتير. وابتدت الست تقول لا اخاف شرا لانك انت

الغريب قاعد واحد من قدام، أنا آسف جدا، بعيد عن الرب، منفصل عن زوجته بقالهم 4 سنين، واخد عليه قرار محكمة أنه ما يقربش أزيد من 32 متر، هي قاعدة من قدام، هو قاعد من قدام، هي قاعدة من ورا، هو مربي شعره، حاطط التاتو بتاع أنا آسف جدا عبدة الشيطان، بعيد جدا عن الرب، وأثناء ما بيشوف دموع الست، فجأة يقف قدام كل الناس، ويرفع إيده الاثنين ويقول له ارحمني يا رب. مراته اللي واخدة عليه حكم محكمة راحت جاية من ورا وراحت ماسكة ايده وابتدت تسجد على الارض وهو ساجد جنبها وتقول له اشكرك يا اللي بتسمع الصلاة. قاعدين جنبيهم 2 تانيين بعاد عن الرب ركعوا، قاعد جنب وراهم 1 تاني بعيد عن الرب ابتدى يتوب، واللي يقول له اشكرك على السنة فاتت، واللي يقول له كن معايا في سنة جاية. وحضور الرب كهرب القاعة وامتلأ المكان من حضور الرب، وابتدت الناس تبكي بالدموع لغايه لما قالت خير ورحمه يتبعانني كل. طلع القسيس مسك ايديها قدام الناس وراح مقبل ايديها وقال لها يا تيتا. قالت له قول يا ولدي. يا ماما عندي سؤال عايز اساله. قالت له قول يا حبيبي. يا ماما الاربع بنات قالوها الرب راعيه بالمزيكا والاصوات، بس ما حدش بكى ولا حد تاب ولا حد صلى، لكن انت يا ماما من غير مزيكا ومن غير اصوات ومن غير عزف قلتيها الاجتماع اتكهرب والناس كلها بكت بالدموع، اشمعنى يا ماما؟ ايه الفرق؟ قالت له الفرق كبير يا ولدي. قال لها ايه الفرق يا تيتا؟ قالت له يا ولدي هم لما رنموا رنموا اللي حفظوه، لكن أنا يا ابني لما رنمت اللي اختبرته على مدار 86 سنة، الرب ما تركنيش ولا لحظة. إمتى الرب سابك؟ إمتى الرب تركك؟ ألا يستحق هذا الإله الشكر؟ أنا شايف ناس كتير بتبكي بالدموع. أحب أنا نفسي الدموع دي تتحول لكلمة متشكرين الليلة. حد يوافقنا ان الرب يستاهل الشكر الليلة؟ احب انا لا هقول لك توب ولا هقول لك ابكي ولا هقول لك ارفع ايدك على بيتك، انا نفسي الاجتماع ده يتحول لاجتماع شكر الليلة. هل الرب يستحق الشكر؟ اللي يوافقني يرفع ايده الاثنين عالي. طب طالما الاجتماع كله رفع ايدي ما تيجوا كلنا نقف مع بعض. قبل اي حاجة ارفع ايدك الاثنين وقدم الشكر للرب دلوقتي. اللي يوافقني ان الرب يستاهل الشكر يقوم يقف معايا. طالما كلنا رفعنا ايدينا تعالوا كلنا نقف مع بعض. وانت واقف ارفع ايدك الاثنين وقدم الشكر للرب. قول له اشكرك الليلة يا رب. اشكر الرب على موقف حلو عمله معاك. اوعى تخاف من تهديدات همان، اوعى تخاف من ظلم الاشرار، اوعى تخاف لو الترقيه اتنست، ده الرب يرفع يرفع يرفعك. يا عليك يا مردخاي تترقى وتبقى رئيس وزراء، يا على جوازتك يا استير تنقذ الشعب باكمله. تعال الليله وارفعنا يا رب، تعال الليله وارفعنا يا رب، ارفعنا بايدك الليله. ونفسي دلوقتي احبائي كل واحد يرفع ايده الاثنين على بيته. ارفع ايدك الاثنين على بيتك. قول الاسامي قدام الرب دلوقتي. وانت بتقول الاسامي قدام الرب قدم الشكر لكل واحد فيهم. قول يا رب بشكرك على الوادي الكبير يا رب. بشكرك على الظروف الصعبة اللي دخلت فيها. بشكرك على مفرمة الالم. بشكرك على الفرن الساخن. بشكرك على تنقية المعدن. اشكرك على ايدك الليلة. واللي وافقنا ان الرب يستاهل الشكر يرفع ايده عالي. قول للرب اشكرك يا رب الليلة دي. اشكرك يا رب الليلة. اشكرك على اللي فات يا رب. اشكرك على اللي عملته معايا يا رب. اشكرك على ايدك اللي فاتت. واللي وافقنا احب ان الايام اللي جاية عايزة معية الرب يرفع ايده الاثنين على الايام اللي جاية. ارفع ايدك على الايام اللي جاية. قولوا الايام اللي جاية معرفش اخط فيها لوحدي يا رب. معرفش اخط فيها لوحدي يا رب. الايام اللي جاية معرفش اخط فيها لوحدي. انا اصلي دقيقة وبعد كده هنرنم. بس نفسي دلوقتي تقول له الايام اللي جايه ما ينفعش اخد خطوه غير لما تكون ايدك معايا. واذا عايز ايد الرب معاك ارفع ايدك عالي وقول له مش طالع من المكان غير ومعيتك معايا. يا رب انت النهارده بتكلمني عن اعمال العنايه الالهيه. حول الشر الخير في حياتي يا رب. حول المؤامرات الشيطانيه الخير في حياتي يا رب. حول تدبيرات ومؤامرات العدو اللي انا مش شايفها لخيري. حول كل امر الخير الايام اللي جايه. ده انت ماسك بكل الخيوط يا رب.

كمل معانا الليلة. نفسي أحبائي كلنا آخر طلبة صلاة ترفع إيدك على بيتك وتطلب الأيام اللي جاية. أطلب بركة للأيام اللي جاية. قول له يا رب أنت النهاردة صوتك إن في فرج، أنت النهاردة صوتك إن في نجاح، أنت النهاردة بتقول إنك هتحول الحزن لفرح. أنا ما حكيتش قصص يا أحبائي، أنا قلت كلمة الرب. صوت الرب يحول الحزن لفرح. ارفع إيدك على ملف في حزن وقول له حول الفرح الليلة يا رب باسم يسوع المسيح. يحاربونك ولا يقدرون عليك باسم يسوع المسيح. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك باسم يسوع المسيح. الأيام اللي جاية متروكة في إيد الرب، واللي يوافقني إن الأيام اللي جاية متروكة في إيد الرب يرفع إيده الاثنين علامة التسليم دلوقتي وقول له بسلم لك الأيام اللي جاية، بسلم لك الخدمة الأيام اللي جاية، بسلم لك مستقبل الأيام اللي جاية. حوله للخير يا رب، حولها للخير يا رب، كون معايا الأيام اللي جاية. أيوة أنا رافع إيدي وبسلم ليك يا رب، دفة العمر دي ملك إيديك، أنا رافع إيدي بسلم ليك، تعال علينا بالبركة الأيام اللي جاية. نفسي أحبائي وإحنا واقفين نختم فرصة الصلاة بالعدد ده مع أخويا المرنم الرائع، تعالوا كلنا نقول رافع إيدي بسلم ليك، قولوها معانا. تعالوا كلنا نقولها مع بعض، كلنا رفعنا ايدينا، تعالوا نقولها معايا. اي قولوها معايا.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا

نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. بيباركنا في الحلقة دكتور صامويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
4: أهلا بك يا أخ باسم.
3: متباركين بحضورك جدا.
4: ربنا يبارك حياتك.
3: بيباركنا كمان أخونا صامويل. أهلا بك يا صامويل. متباركين بعزفك معنا. متباركين معنا أخونا أيمن عطا. أهلا بك.
5: أهلا بك يا أخ باسم.
3: وشكرا على الآيات اللي بتتكتب.
5: شكرا لك. ربنا
3: أهلا بك أيمن. دكتور صامويل إحنا بنتكلم عن صلاة رب المجد يسوع المسيح. لما سألوا تلاميذه علمنا كيف نصلي فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي. الجزء اللي هنقف عنده النهاردة هو جزء مش مكتوب في الوحي. احنا خدنا جزء كبير جدا من الصلوة لكن هنتكلم على بالمسيح يسوع ربنا وهو تقليد كنسي وضعته الكنيسة ان يكون هو تشفع وختام كل الصلوات. كل شيء بنطلبه او الكنيسة بتطلبه في اسم يسوع المسيح. قيمة الاسم في الطلب تشوفه ازاي يا دكتور؟
4: الاسم بيعني الشخص. فلما بقول باسم مش قصد انادي اسم باسم لكن انادي شخص باسم. فلما بقول في اسم المسيح او بالمسيح يسوع ربنا اقصد اقول شخص المسيح يسوع ربنا. والحقيقه حضرتك قلت انه ده مش موجود في النص. هو موجود ومش موجود. مش موجود في قلب ابانا الذي. لكن الواقع الكتاب مليان العهد الجديد اكتر من 200 مره. اكتر من 200 مره الرسول بولس استخدم 164 مره لوحده يستخدم اسم الرب يسوع. وبصراحه يعني اسمه جميل. والاسم ده جاي من السماء. رئيس الملائكه الجليل جبرائيل لما جه لأمنا العذراء مريم قال لها يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وانا فاكر لما كنا في ثانوي فكانوا لما حد يجيب سيره اسم يقول انت فلان على بالك او فلان على بالك يعني. فدايما الشخص اللي اسمه بيجي في فمك كتير بيبقى ده دليل انك مشغول بالاسم ده. وكل ما يكون حبك كتير للشخص كل ما تذكر هذا الاسم كثيرا. والكنيسه لما تذكر أي حد من الآباء القديسين لازم تربط تمجيده بشخص المسيح. يعني خد مثل نقول مثلا مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أب النور حقيقي ومجدك يا قديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا.
3: المجد لك,
4: المجد لك يا سيدنا وملك للمسيح. اللحن بتاع افرح يا مريم العبد.

0: والأم لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه لكي نسبحك مع الشرفيم والسرافيم. الاسم ده جميل، الاسم ده اسم فوق كل اسم، أعطي اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. ولما بنقول بالمسيح يسوع ربنا، بالمسيح يعني الذي مسح من الله لأجل خلاص شعبه، ويسوع معناه المخلص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئة. ربنا بعترف أن هذا المسيح المخلص صار ربا وفاديا ومخلصا لي.
1: دكتور كده أنت أشرت الجزء مهم جدا، أن الاسم مش مجرد حتى نطق، يعني احنا مش بس بنقول باسم يسوع على اساس ان احنا بالمسيح يسوع ربنا بننطق. انت شرحت حاجات مهمه جدا محتاجين نقف عندها عشان نفهم. انت قلت انه بالمسيح يعني صار ممسوحا، يعني ايه صار ممسوحا؟
0: ممسوحا يعني الذي مسح من اجل مهمه. وهو المسيح كان واعي قوي للحته دي، وباستمرار يقول الذي ارسلني، الذي ارسلني، الذي ارسلني. ولما جه الصليب قال لأجل هذا قد أتيت. فالمسيح جه من أجل مهمة هي مهمة خلاص البشرية، لأنها بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فأدي إيه الممسوح، يعني اعتبارا أنه جاء ممسوحا من الله بالروح القدس عشان يؤدي هذه المهمة وهو خلاص البشر.
1: يعني في العهد القديم على ما أتذكر في ذهني أن كانت يمسحوا الكهنة أبناء هارون،
0: صحيح،
1: وكانوا يمسحوا الملوك، ويعني يتم بيهم كده لأجل المهمة الخاصة اللي هيقوموا بيها. حضرتك بتشاور أنه المسيح مسح لأجل هذه المهمة، هو المختار من قبل الله، صح، لأجل خلاص العالم، فكان لابد أن يكون مسيح.
0: ويستثنى في هذا الكلام أن كل أنبياء وكهنة العهد القديم كانوا هم كهنة، لكنهم لم يكونوا هم الذبيحة.
1: أيوة.
0: لكن الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، كان هو الكاهن وكان هو الذبيحة، حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله.
1: يسوع يخلص،
0: وهو اللي من خلاله أقدر أطلب. أضرب مثل، بيقولوا أنه في يوم من الأيام واحد كان عنده طلب مهم قوي عند جلالة الملك. كل ما يحاول يخش القصر يرفضوه، امشي أنا عاوز الملك عشان أمشي. يا جدع أنت ملك مين؟ امشي. كل ما يحاول يخش من البوابة دي، كل بوابة يرفضوه. قعد يعيط جنب السور. عدى عليه طفل صغير عنده 7 سنين. قال له بتعيط ليه يا أنكل؟ قال له زعلان. امشي امشي حبيب. قال له زعلان ليه؟ قال له يا ابني ابعد عني، اعمل معروف الساعة دي بدل ما اضربك، ابعد عني. بعد شوية وإلحاح قال له بص، عندي مشكلة ومحدش حل المشكلة دي غير جلالة الملك، هو الوحيد اللي يعرف يحل المشكلة. حاولت أخش له مرضوش يدخلوني، فامشي لو سمحت. قال له طب هات إيدك. قال له خد إيدي. جه داخل على البوابة ضربه تعظيم سلام. قال له ما أنا من 10 دقايق حاولت أخش
1: محدش راضي يدخلني،
0: وطردتوني وضربتوني. ودخل بوابة تانية تعظيم سلام تعظيم سلام. قال له هو أنا اتغيرت؟ ما أنا زي ما أنا، وإيه المشكلة؟ نفس القصة، من بوابة لبوابة لممر الطرق الممر الطرق لحد ما باب كبير مكتوب عليه جلالة الملك. فتح الباب وقال له يا بابا الرجل ده عاوزك. ساعتها عرف أنه هذا الشخص يبقى ابن هذا الملك.
1: أما كل الذين قبلوه،
0: صحيح،
1: فأعطاهم
0: ده الامتياز. عشان كده أبونا قبل ما يقول أبانا الذي في نهاية الاسم يقول إيه؟ لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء، محبة كاملة، رجاء ثابت، نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك. ويقول أبانا الذي، وبعد ما يخلص الشعب يركزوا قوي على الحتة دي، يقولوا خم بخريستوس إيزوس بن شويس، يعني بالمسيح يسوع ربنا. أصل عارف ليه الكنيسة بتحب اسم المسيح؟ أصل ده العريس بتاعها، ده العريس. وأي واحدة هتلاقيها عمالة دايما سرحانة في مين؟
1: في عرسها.
0: ولما تتكلم عن مين؟ عن عرسها. وتنادي أخوها باسم عرسها، يا ست أنا فلان، معلش أصل عريسي واخد مخي. أيوه، مرنم قال له كده، يسوع سباني وخد قلبي. دي الدهش الروحي بقى. الاسم ده فيه قوة وفيه شحنة روحية سماوية يهرب منه إبليس. وكل شيء تطلبه من الآب السماوي باسم الابن الحبيب يسوع يكون لك ويستجاب.

0: الحقيقة من الملاحظ في رسائل بولس الرسول أنه كان دايما يقول في المسيح أو بالمسيح، يعني يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، ويصر ويؤكد على هذا الاسم في مضمون كل مفاعيل الإيمان والخلاص. كان فلسفة بولس اللاهوتية الروحية للاسم إيه؟
1: قديس بولس الرسول عاشق للرب يسوع، ويفضل طول عمره يقول نفسي أعرفه، نفسي أعرفه، نفسي أعرفه، كل يوم بعرفه أكتر، بس معرفته كنوز، وهو كنز الكنوز. وأصله فيه طلعت يعني بدع على مر تاريخ الكنيسة، أن الرسول بولس ده بوظ المسيحية وحط لنا مبادئ. وأنا عاوز أسأل سؤال، إيه الحاجات اللي قالها القديس بولس الرسول مش موجودة في البشائر الأربعة في الإنجيل ولا حاجة؟ وهو فضل طول عمره يقول بولس عبد يسوع المسيح، بولس رسول يسوع المسيح، والاسم ده كان يحبه. عارف ليه؟ لأن أول مرة تقابل مع المسيح كانت الرسالة بتاعت المسيح لي أنا يسوع
0: الذي أنت
1: تضطهد. وتصور لما هو عمال يضطهد الرب يسوع ويجي يقول له أنا يسوع، يا الاسم ده ما أسماه، ما أجمله، ما أعلاه، ما أرقاه، اسمه رائع، اسمه مخلص. يعني من غير الاسم ده مفيش خلاص، مفيش اسم تاني قد أعطي بين الناس به ينبغي أن أخلص.
0: ده كان عامل إزعاج للكهنة في الوقت ده مع بداية الكنيسة، قال لهم لا تنطقوا بهذا الاسم.
1: طبعا
0: يعني التعبير نفسه
1: صحيح
0: رايح، فقال لهم مفيش اسم تاني تحت السماء.
1: وكانوا المؤمنين زمان اسمهم تلاميذ، لكن دعية التلاميذ اولا مسيحيين في انطاكيا في سوريا. التلاميذ مسيحيين، يعني ايه مسيحيين؟
0: اتباع المسيح.
1: اتباع المسيح. وانا يشرفني ان دعي علي اسم المسيح. وما اسم هذا الاسم؟
0: قبل ما ندخل على النطق بالاسم والطلب لاجل الاسم بالباطل، كنيسه في الابصاليات وهي ترنيمه تخص رب المجد يسوع المسيح بصفه دائمه، ودائما تطلب بالاسم. فمن ضمن الإبصالات الجميلة طلبتك من عمق قلبي يا ربي يسوع المسيح أعني.

0: حقيقة دكتور صامول، قبل ما نصلي الإبصالية وإحنا بنقول محبوب هو اسمك وطلبتك من عمق قلبي، هل ممكن يكون في استخدام للاسم باطل؟ وبالأخص إنه في مشهد قاله رب المجد كان غريب جدا، لما جم قالوا له أليس باسمك؟ عملوا أعمال عظيمة جدا، تنبأنا، أخرجنا شاكي الطين، عملنا أعمال قوات، قال لهم لست أعرفكم. فقوة الاسم واستخدامه،
1: مرات بنستخدم الاسم ده زي تعويذة. والكتاب يحكي لنا في أعمال 19 عن أولاد سكاوة. كان في واحد عليه أرواح شريرة، فكانوا بيعزموا، عارف، يعزموا كده، حاجات زي الزار وحاجات زي كده يعني. وحبوا يستخدموا اسم الرب يسوع. قالوا ما هو بولس بيستخدمه، فيلا بقى احنا نعمل ايه؟ نفس الأصل. هي عبارة عن يعني زي حجاب كده، بيستخدموا اسم الرب يسوع. فجي الشيطان قال لهم لا، أنا بولس أعرفه والمسيح أنا أعلمه، لكن أنتوا تطلعوا مين؟ فوثب عليهم اللي فيه الروح الشرير وضربهم وعراهم، خرجوا من هذا البيت عراة وحفاة. إيه الدرس اللي من هنا؟ أنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماء. اسم المسيح ده ما غيرنيش، ما أقدرش أستخدمه في تغيير الآخرين. أصل بص، الكلمات اللي بتطلع من الفم تصل للأذن، والكلمات اللي بتطلع من قلب تغير القلب، والكلمات التي لا تغير قائلها لن تغير سامعها. الكلمات
0: التي لا تغير قائلها لن تغير سامعها.
1: فاسم المسيح ده بستخدمه قوة، وبعرف ان المسيح ده انا عارفه، والمسيح ده أنا اختبرته ودقته وعشته وعشرته. وعلمنا يوحنا يقول الذي رأيناه وسمعناه وشاهدناه نخبركم به من أجل كلمة الحياة. ده احنا عارفينه، ده احنا عايشينه. المسيح مش اسم أقوله، لكن المسيح حياة أعيشها. والشيطان يعرف قوي إن كنت أنا بستخدم الاسم ده استخدام حقيقي ولا مجرد تعويذة عشان أداء غرض. بص يا عزيزي، المسيح عمره ما يكون وسيلة. ومصيبة تحصل لما الهدف يبقى وسيلة والوسيلة تبقى هدف. عزيزي، ما حدش بيبيت في الأوتوبيس، وما حدش بيبني عمارة على كوبري. الوسائل حاجة والأهداف حاجة. يوم ما استخدم المسيح وسيلة، أقول لك حبيبي أنا مش وسيلة، أنا هدف.
0: حلو الحتة دي، ما حدش بيبيت في الأوتوبيس ولا يبني عمارة على كوبري.
1: صحيح. عشان كده المسيح هدف عاوز أوصله. في ناس عشان خاطر يعملوا أهداف شخصية ويحققوا أهداف شخصية بيجوا للمسيح وسيلة. يعني وده اللي حصل لما كان في ناس جعانين، قالوا ده احنا بنحبك، ده انت حتة سكر وحشتنا. قال لهم لا، انتوا لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم
0: جايين عشان
1: انتوا عاوزين تستخدموني وسيلة إشباع ليكم. كان أنا هدف مش وسيلة.
0: كان حد بيشاركني قبل ما نتكلم في الحلقة في حاجة تخص كده، يعني هل ممكن يكون فعلا اسم الرب واستخدامه يكون كوسيلة للتربح وللتكسب ومجالات العمل الروحي واسعة بأنشطته والدوائر متفعمة في كل شيء؟
1: يظنون أن التقوى تجارة،
0: وكله باسم المسيح.
1: باسم المسيح
0: للأسف يعني.
1: بس خلي بالك، ده لازم تتكشف. يجي وقت تتكشف و يقول له مالك انت ومال الاسم ده؟
0: ايوه،
1: مالك
0: مالك اول هذا الاسم؟
1: انت الاسم اللي ما غيركش ده، الاسم اللي انت ما اختبرتوش وما دقتوش. ما ينفعش يكون الاسم ده، يعني انت

0: تعمل روحك طبيب، طب روح داوي نفسك الأول، ويكون الإنسان شهادته حتى مبتورة. ودايما دايما يعني خبرة السنين مع تاريخ الكنيسة على مر 2000 سنة، الحاجات دي كلها قصيرة المدى، ملهاش استمرارية زي خدمة أبائنا القديسين وتأثيرهم اللي فاضل لحد النهاردة وهيستمر. دي مجرد حاجات، الحاجات اللي بيستخدم اسم المسيح باطلا ده وبيستخدمه عشان خاطر يتكلم عن يتكلم عن يتكلم عن ده ما بيدامش، ده مستمرش. ليه؟ أصله ده إذ لم يكن له أصل
1: جف
0: جف
1: حي. احنا عايزين نشوف أيمن كتب آية الحلقة عن إيه النهاردة، وعايزين نرجع لحتة مهمة جدا، ماذا أفعل بهذا الاسم العظيم في حياتي؟ مهم جدا إن احنا نرجع هنا.
2: الآية بتاعت النهاردة موجودة في إنجيل معلمنا البشير يوحنا 14 والآية 13، بتقول كده: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. اخترت كلمة ومهما، كتبتها كلمة مهما بخط النسخ، سألتم غيرت الخط خالص وكتبت بخط حر. الخط الحر ده خط فري ملوش قواعد، بيكتبوه بتاع أطفال كي جوان وبيكون شكله لذيذ كده، وكتبت الخط العريض من تحت باسمي فذاك أفعله بخط الرقعة.
1: جميل الآية وجميل تعبير أيمن عن الخط المفتوح. المسيح ادانا شيك مفتوح،
0: صحيح.
1: يعني هو بيقول مهما طلبتم باسمي، شوف انت بقى عايز ايه واكتب يلا وخد اللي انت عايزه.
0: وكمان قال حيثما اجتمع اتنين او ثلاثة باسمي. عزيزي، اتنين او ثلاثة باسمه قاعدين في مصر هو في وسطيهم، اتنين او ثلاثة قاعدين في امريكا او في الهند او في اي مكان هو في وسطيهم، اتنين او ثلاثة قاعدين في القرن 21 هو في وسطيهم، قاعدين في القرن الاول المسيحي يكون هو في وسطيهم. يبقى الشخص ده يكون نبي ولا يكون رسول؟ لا نبي ولا رسول،
1: اعظم من هذا.
0: هو مين؟
1: هو الله الظاهر في الجسد،
0: والله الموجود في كل مكان وكل العصور. عشان كده مسيحي فوق الزمان وفوق المكان.
1: ازاي ادرك قيمة الاسم واستخدم مفعيله في حياتي بصورة ايجابية دكتور؟
0: أول حاجة الوعي والإدراك، أدرك الاسم ده. ده مش اسم أنا بقوله كده وخلاص، لا، لما أقول بالمسيح، يا رب كل صلواتي أنا بقدمها بالمسيح يسوع ربنا، أصله أنا ماليش دالة غير باسمك، وماليش قبول إلا باسمك، وماليش قيمة غير باسمك. يا عزيزي، يعني لما بيكون شخص عظيم،
1: أيوة،
0: كل قرايبه يقولوا ايه؟ على فكره فلان ده انا اسمي كذا كذا فلان،
1: فلان.
0: عشان يربط نفسه بايه؟
1: بالاسم.
0: ممكن يكون ده سابع جد، هم يعني قرابه بعيده قوي، بس يعني جدي السابع يبقى هو اخوه. فكم وكم الرب يسوع المسيح اللي له الاسم الاعظم في السماء وفي الارض وتحت الارض. ما اعظم هذا الاسم. وعي وادراك.
1: حلوة الوعي والإدراك، ده اللي بيخلي من أول ملك أو رئيس أو مدير ما بيكتبش اسمه بس على أي ورقة، عارف أنه مسؤول، الكلام ده هيتصرف. فده اللي بيخلي اللي داخل عايز إمضة الاسم هو مدرك هو داخل عايز إيه. يعني أنا لو معايا ورقة مهمة وحضرتك لازم تمضي عليها، أنا شخصيا وأنا داخل قبل ما أنت تكتب اسم حضرتك عليها أنا مدرك قيمة الاسم ده هيعمل إيه في الاستجابة بتاعت الورقة دي. جميلة الوعي والإدراك.
0: حاجة تانية الإيمان القلبي. أنا أؤمن إن هو وعد إنه كان باسمه ستقبل. وأنا قاعد في الكنيسة معايا أخويا ومعايا أختي ومعايا مجموعة من المؤمنين بنحضر قداس أو اجتماع، المسيح في وسطينا، أكون في وسطهم. عاوز أقول كلمة وسطهم ليها معنيين، حال في وسطنا زي ما بيقول عمان وإيه إلهنا وملكنا في وسطنا الآن موجود في وسطنا، بس كمان في وسطنا يعني يصبح هو موضوعنا ويصبح هو محور اهتمامنا،
1: انشغلنا.
0: عشان كده أقول لك الكتاب إيه؟ جميع عيون الذين في الهيكل كانت
1: شخصة
0: في المجمع كانوا شخصة إليه بصله. فلما يكون المسيح في النص، يعني في النص دايما الحاجة اللي في النص كل الناس تعمل إيه؟
1: تبص ناحيتها.
0: عشان كده لازم وإحنا في الكنيسة عينينا تكون بصة عليه، مش قاعدين ننشغل ونكلم بعض ونهيص ونجري ونعمل ونخلي. وجود المسيح ببيتك يا رب يليق القداسة، يعني حضور الله. حضور الله، الوعي والإدراك، الإيمان القلبي، كمان سر الميرون حضور الروح القدس في داخلي. لما دهنت ب36 رشمة بالزيت الميرون المقدس

0: أبونا نفخ في وشه وقال لي اقبل الروح القدس وكن إناء مختارا للمسيح. فالمسيح بذاته يسكن فيا،
1: يقدس كل الحواس والمداخل والمخارج.
0: حاجة كمان، سر الإفخارستية جسد المسيح ودمه. وأنا دايما بحب أعمل ده قوي، أعمل حاجتين وأنا بتناول، وأنا ببلع جسد المسيح ودمه أقول يا رب خلي هذا الجسد يجري في أعضائي فيقدسها. يجري في أعضائي
1: فيقدس،
0: فتصبح أعضاء المسيح مش أعضائي أنا. حاجة تانية بيبقى في بالي قوي في أشعياء 6 وأنا بتناول، إنه جاء ملاك ممثل في الأب الكاهن وأخذ بملقط جمرة من على المسبح ومس بها شفتي أشعياء فكفر عن اسمه وطهر عن خطيته، فكان مستعدا أن يخدم الله بهذا المستوى. بعد أن كان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، الكنيسة بتوضح لنا أنه بعد التناول لازم أكون واعي. نعمل حاجات مش حافيين ولب عشان نبقى واعيين للي حصل في حياتنا، أصل المسيح سكن في داخلي. هو ده
1: هو بداية الإفخارستية كمان، في الجزء مهم جدا لما يقول وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى.
0: صحيح. صحيح،
1: يعني مهم جدا الحياة بتدقيق.
0: حاجة كمان، إماتة الذات. لما ذاتي تموت يحيى المسيح فيها. حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. حاجة كمان عشان أستفاد بالاسم ده، أفسح المجال للمسيح. يعني يا أخي لما يكون معنا شخص عظيم هو اللي ياخد القيادة. هو اللي يفتتح الكلام، هو اللي يكون ليه الكلام الأول والأخير. لما عاوزين نطلع بقرار لازم نسأله الشخص العظيم اللي موجود في وسطينا. الحياة في روح الصلاة تخليني دايما أكرر اسم المسيح. أبقى القديسين يحكونا عن الصلوات السهمية. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الضعيف، يا رب يسوع المسيح القدوس قدسني. وكل ما أجيب الاسم ده كتير فمي يتقدس وقلبي يتقدس. اسمه عظيم. إن ضليت عن الطريق قول يسوع. وإن كنت بتبحث عن الحياة قول يسوع. وإن كنت عاوز تشهد لله قول يسوع. يحزني قوي، يحزني إنه مرات كتيرة أحضر لبعض الخدام وما يجيبوش سيرة اسم المسيح. أو بعض اجتماعات الشباب، وأحب أنبه، من فترة كنت بتفرج على أحد البرامج في التلفزيون، قناة مسيحية. قال واحد قائد المؤتمر، قال احنا طلعنا المؤتمر مع الشباب قعدنا 3 أيام بس ما حبناش نسقل على الشباب وما جبناش اي سيرة اي حاجة روحية، يا دوبك بس واحنا ماشيين يعني صلينا 5 دقايق قبل ما نمشي يعني بس كده عشان بس ما نسقلش. شيء محزن
1: طبعا،
0: انه تحولت اجتماعاتنا ومؤتمراتنا الى نوادي وضاع المسيح من القصة. ولو الشباب عاوزين كده احنا المسؤولين والقادة نقودهم للصح.
1: انا اشرت حضرتك لحاجة مهمة عشان بس الوقت بيجري، اصبحنا مش بنقدم المسيح قد بنشوف اللي يريحهم ونعمله،
0: ما يطلبه المستمعون.
1: يعني هم عايزين يلعبوا يلعبوا، عايزين كل حاجة عايزينها لكن احنا ما بقيش عندنا المسيح كهدف هو اللي المفروض ان يوصل من كل الوسائل دي.
0: عزيزي الكنيسة وخدماتنا واجتماعاتنا وقدساتنا اذا لم يوجد فيها المسيح فما قيمتها؟
1: حقيقي ده فعلا ما قيمة الكنيسة بدون المسيح.
0: ومؤتمر طالعينه من غير ما نربط الناس بالمسيح ولا تحولت إلى مجرد تجمعات ونوادي وضاع المسيح من القصة. ما يسمحش ربنا.
1: ما يسمحش. أمين يا رب. دكتور أنا بشكرك جدا لأجل الإشارات اللي أنت شاورت عليها في ختام الحلقة دي، وإحنا بنتعلم من الاسم كيف نخضع ونعيش في روح الصلاة ونتحد ونمتلئ بالاسم روحيا وفكريا وسلوكيا وأن نحيا في تقوى عملية. ربنا يبارك كلماتك يا دكتور، وشكرا لوجودك معنا في الحلقة. نحيا باسم يسوع المسيح الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، وتظل صلواتنا وطلباتنا مرفوعة أمام الله الآب باسم يسوع المسيح. ونتقابل وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، أصحابكم الاسم والرب معكم.

واحدة في كتاب مقدس كانت شجاعة جدا وجريئة جدا، وقفت قدام شعبها كله علشان تخبي وتحامي عن جاسوسين اللي جايين من شعب الله علشان يتجسسوا الأرض. الواحدة دي هي رحاب، خبت الجاسوسين عندها علشان محدش يعرف ان هم جم ولا يقتلوهم. في يشوع 2 عدد 9 بيقول: وقالت للرجلين: علمت ان الرب قد اعطاكم الارض، وان رعبكم قد وقع علينا، وان جميع سكان الارض ذابوا من اجلكم، لاننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الامورين. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلف لي بالرب وأعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معروفا معكم، لأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا. رحاب صدقت في الله وحطت كل اتكالها عليه، وعرفت أن هو ده الإله الحي الحقيقي. نسيت كل ماضيها لأن هي كانت خاطية وكانت زانية، وقالت أن هي تتكل على الله، على الإله الحقيقي، وحطت كل إيمانها، وكانت برضو مسؤولة عن بيتها وعن خلاص بيتها. وفعلا لما اتفقت مع الجاسوسين على كده، لما جم ودخلوا الأرض وامتلكوها، هي وأهل بيتها هما الوحيدين اللي خلصوا من الشعب كله. أصلي إن كل واحدة فينا تعيش الحياة الشجاعة الجريئة، وتكون مسؤولة عن بيتها بإيمانها بالله، وتنسى كل الماضي، وتنسى كل اللي الناس ممكن يبقوا شايفينها بيه. ممكن يبقوا الناس شايفينك بصورة مش حقيقية، حتى لو كانت أخطائك كتيرة وغلطاتك كبيرة، لكن الله عنده دايما فرصة تانية أنه يديها لك في حياتك في المستقبل، ممكن تبقي سبب خلاص ليكي والأهل بيتك. وعلى فكرة كمان، رحاب جي من نسلها يسوع، وده كان تعويض بيتهيألي كبير قوي بسبب إيمانها في ربنا. أصلي إن كل واحدة فينا تشوف نفسها بنظرة الله ليها، وتعيش دعوته لحياتها.

مهما كانت خلفيتنا وسننا تعليمنا أو مكاننا في مشوار الحياة، كل واحدة وكل واحد مننا يحب يكون قوي وناجح. عايزين نزدهر في بيوتنا وفي علاقاتنا الخاصة وشغلنا وحياتنا العامة. من فترة قصيرة قريت بعض الأبحاث في مجلة مهنية عن سمات الناس الأقوياء ذهنياً وعاطفياً، ولقيت إن السمات دي ممكن تنطبق علينا سواء كنا رؤساء شركات أو طلبة أو رباط بيوت. والأهم من كده، لقيت إن كل سمة بتعكس توجيه من الله لنا في الكتاب المقدس. يعني خبراء العالم لما درسوا ونصحوا طلع كلامهم مطابق لوصايا مكتوبة من آلاف السنين في كلمة الله لإرشادنا. هنناقش سمات الناس اللي بيتمتعوا بقوة وجدانية وذهنية، بالذات هنركز كلامنا على المطبات اللي الناس دول بيتفادوها وبيبعدوا عنها. أول شيء هو إن الناس الأقوياء بيرفضوا الإحساس بالرثاء للنفس أو الحسرة على ظروفهم والتفكير في إزاي الحياة ظلمتهم. الأقوياء اتعلموا إزاي يكونوا مسؤولين عن اختياراتهم وعن نتائجها، وفي نفس الوقت أدركوا من زمان إن الحياة ساعات بتكون مش سهلة ومش منصفة. كلنا في وقت ما هنواجه ظروف سلبية من غير ما يكون الذنب علينا. الناس الأقوياء بيخرجوا من التجارب دي بفهم أكبر لنفسهم وبشكر على الجديد اللي اتعلموه. لما شيء وحش بيحصل بيقولوا لا هنكمل لأن بكرة هيكون أحسن من النهاردة. أفضل طريقة يكون عندنا التفاؤل ده والرفض لرثاء النفس هو إن احنا ننمو في ثقتنا في ربنا. كل ما ضعفت الثقة دي كل ما حسينا أكتر إننا مضطهدين في الحياة، وكل ما حسينا إننا وحدنا في الدفاع عن نفسنا. ثقتنا فيه بتطمننا إن عينه علينا، إنه مهتم بينا، وإن التجربة هتخلينا أقوى وأحسن ومؤهلين أكتر للمستقبل. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب أصحاح 1 وعدد 2-4 بيوصينا بالكلمات دي، بيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تاني سمة للناس الأقوياء ذهنيا ووجدانيا هي إن هم مش بيخافوا أو بيهربوا من التغيير. الأقوياء بيرحبوا بالتغيير والضغوط اللي بتيجي معاه. أكبر تخوف عندهم ده لو عندهم تخوف أساسا هو الركود والتحجر في مكانهم. الخبراء بيقولوا إن الناس دول بينظروا لجو التغيير واللي طبعا فيه شوية قلق على إنه حاجة كويسة، حاجة تقدر تنشطهم وتخرج أحسن سمات فيهم للنور. معظم الناس بيقاوموا التغيير وبيحاولوا يتفادوه بكل الطرق. عادة بنضطر نغير لما الواقع الحالي بيوصل لأنه يكون مؤلم جدا، وألم الاستمرار فيه بيبقى أكبر من ألم ومشقة التغيير. مقاومة التغيير هي الشيء الطبيعي لمعظم الناس، لكن الأقوياء اللي ما عندهمش خوف من التغيير هم اللي بيبدلوا وبيحسنوا مجتمعهم والعالم. هم الرواد في أي تقدم.

ازاي نكون مفتوحين اكتر للتغيير؟ اعتقد اننا نبتدي باننا ندرك ان التغيير لا مفر منه، انه اكيد هيحصل في وقت ما في حياتنا، وانه على صعوبته هيكون فيه مزايا لينا. لازم نقرر اننا هنكون مفتوحين لاننا نجرب حاجات جديدة، وان رفضنا للتغيير ممكن يكلفنا اكتر بكتير. فلو بتواجهي تغيير في حياتك، انصحك تتصاحبي على مرحلة التغيير اللي انت فيها. طبعا ممكن تكون صعبة، لكن صدقي وانت فيها وعد ربنا في سفر ارميا اصحاح 29 وعدد 11 اللي بيقول: لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره، يعني اعطيكم مستقبل كويس، لاعطيكم اخره ورجاء. حتى لو كان التغيير يخوف، لازم نفتكر ان اراده الله المطلقه وخطته لينا دايما خطة صالحة. ثالث سمة هي أن الناس الأقوياء مش بيركزوا على إرضاء الآخرين. ده شيء مألوف جدا، بالذات للسيدات في مجتمعنا الشرقي. بنستهلك كمية طاقة كبيرة جدا في أننا نبسط كل الناس حوالينا. كوني أكون مراعية للآخرين واحتياجاتهم ومشاعرهم ده شيء، لكن أني أكرس حياتي عشان رضا الآخرين فده شيء آخر تماما. الشخص القوي عاطفيا وذهنيا مش بيخاف ومش بتخاف انها ترفض لما مطالب وضغوط الاخرين بتزيد عن حدها السوي. الانسان القوية بترفض انها تعيش من غير حدود، يعني من غير باوندريز، بترفض انها تعيش من غير حدود وانها تخلي الناس التانية تتحكم في حياتها وتحملها مسؤوليات مش بتاعتها. ازاي نتحرر من التركيز على ارضاء الاخرين؟ في حياتي انا الحرية جات من إدراكي إن ربنا بيحبني، وإني مش هفقد حبه ليا ورضاه عني لو وضعت حدود سوية واضحة لنفسي في تعاملاتي مع الناس التانية. مع الإدراك ده كان لازم أختار إيه الصح ليا وإيه مش صح ومش منصف لنفسي ولوقتي، وإني ألتزم بالشيء الصح. كنت عارفة إني لو قلت لأ لحد ممكن يزعل، لكن في نفس الوقت كنت عارفة إني أقدر أرفض بوضوح وفي نفس الوقت بذوق وبمحبة وباحترام، يعني مش شرط أخسر الشخص التاني. يسوع المسيح نفسه معاش حياته على الأرض لإرضاء الناس، كان بيعمل الشيء الصح ليه. في إنجيل لوقا الكتاب بيحكمنا إن جموع غفيرة جت عشان تسمعه وتشفى على يده، لكنه كان عارف إمتى يكون معاهم وإمتى ينسحب منهم عشان يكون وحده ويصلي. المسيح صد الناس اللي كانت عايزاه يكون قائد سياسي، ورفض يحاور الناس اللي كانت عايزة تدخله في مناقشات بيزنطية وتسأله أسئلة ملهاش معنى. يسوع عايش لإتمام دعوته على الأرض ومثل الحياة دي لينا. الناس الأقوياء ذهنيا وعاطفيا مش بيضيعوا وقت في الإحساس بالرثاء لنفسهم، مش بيخافوا ولا بيهربوا من التغيير، ومش بيقلقوا ولا بيركزوا على إرضاء الآخرين طوال الوقت.

0: عايزه احط كل ست مطلقه او منفصله او محطوطه في موقف صعب ولاقي نفسها واقفه لوحدها. عارفه انه اي كلام ممكن يتقال يعجز يوصف مرات المشاعر وصعوبتها، وقد كده موقف ممكن يكون صعب، لكن عايزه نصلي مع بعض الكلمات بتاعه مزمور 23 اللي بتقول كده: الرب رعيه فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. يا رب ديني أعرف في الوقت الصعب يا رب أطلبك وثبت عيني عليك يا رب. احميني يا رب من إن إبليس يبعدني عنك وفي الوقت الصعب يشككني فيك وفي صلاحك يا رب، لكن أبقى طول الوقت واثقة فيك يا رب وحاطة إيماني فيك مهما كان الوقت اللي بعدي فيه صعب. يا رب مش عايزة ألومك على وضعي ولا على ظروفي، ساعدني أشوف نفسي بعينك يا رب، مش بعين الناس ولا المجتمع، ولا حتى أصدق الكلمات اللي اتقالت لي وقت الظروف الصعبة وفي وقت الأزمة وصدقها عن نفسي. يا رب أي كلمات سلبية يا رب دي ما صدقهاش عن نفسي، لكن أصدق اللي أنت بتقوله علي يا رب. يا رب ديني أدرك أنك أنت سندي وعوني ورعية، وأن ينفع أقول لك معاك يا رب لا أريد شيئا، ومش محتاجة حاجة غيرك، وأنك تقدر تكفيني وتسدد احتياجاتي كلها، سواء يا رب احتياجات مادية أو معنوية. يا رب أنا عايزة أتعلم وأتعود ألاقي راحتي فيك مهما كان الوضع شكله صعب ومهما كانت الظروف صعبة، لكن يا رب إمتى تكون أماني وسندي ورجلي وملجأي. أمين.
1: بداية حياتي كانت في مجال البنوك، واتعرفت عن الرياضة أو بالذات الجري بالأخص وأنا في أمريكا. خلص 23 سباق جري، الفول ماراثون اللي هو عبارة عن 42 كيلو كل سباق، وده عملته دوليا بره في الخارج، عملت واحد هنا في مصر في الهرم. وبعد ما ولادي كانوا دخلوا الجامعة وبدأت بقى أخش مجال لعبة الثلاثي، هي دي اللي عرفتني بحاجة اسمها سباق الرجل الحديدي. أول مرة ما نجحتش فيه، لكن تاني مرة وتالت مرة نجحت، وبعد كده خلاني أن أنا أخش سباق الفول آيرون مان اللي هو الرجل الحديدي بالكامل، وده عبارة عن 4 كيلو عوم، بنخش في 180 كيلو عجل، وبخلص السباق ب 42 كيلو جري. ده بصراحة كان من ضمن أحسن إنجازاتي طبعا، وأقوى تحدي كان ليا، لكن خلاني برضو لسه أكمل. وتكملتي كانت في مجال أن أنا أعمل حاجة جديدة اللي هي 6 top major marathons بالعالم. أقوى 6 ماراثونات في الخارج، عبارة عن أول واحدة كانت بوسطن، وبوسطن كانت لازم أتأهلها، فلما عملتها هي دي اللي شجعتني أن أنا أكمل بقية الستة. تاني واحدة كانت برلين، تالت واحدة كانت شيكاغو، إن شاء الله هوبفلي السنة دي أعمل لندن،

0: وهيبقى فاضل لي طوكيو ونيويورك واكون خلصت برضو كأم مصرية انها تقدر تحقق the top 6 major marathons في العالم. اللي اتغير فيا او اللي انا بنيته من بعد انجازاتي اللي انا حققتها هي ان انا كونت زي ما بتقولي سبورتس كوميونيتي، ناس يقدروا يجروا معايا وناس انا ما كنتش اعرفهم، جولي عن طريق الفيسبوك وجولي عن طريق الانستغرام، واللي حلو فيهم ان هم حبوا يعملوا زي اللي انا بعمله، فعجبتني ان انا اشوفهم هم بيتقدموا لان بشوف نفسي فيهم، بشوف نفسي انا بدات ازاي وهم بيكملوا نفس مشواري. يعني طبعا ولادي كبروا مش محتاجين مني مجهود زي الاول، لكن بقدر أوفق الرياضة مع تربية ولادي وإن أنا أقف مع بيتي أو أبقى مسؤولة عن بيت. يا ما خدت تعليقات إني عشان إن أنا سني كان فوق 50 لما عملت سباق الأيرون مان، ده مش سنك، مش عيب عليك إنك تنزلي على بالعجلة وتركبي عجلة في وسط البلد، حاجات كده ما كانتش لذيذة طبعا إن أنا أسمعها. بس طبعا بظروف إن أنا كنت في الخارج وشفت ناس كتير بتعمل كده، أنا مش شايفها حاجة عيب، ليه إن إحنا ما ننزلش ونعمل كده مادام ما بنأذيش حد، ليه أحرم نفسي من كده يعني؟ فموضوع السن ده مفروض ان نبعده بقى من ثقافتنا، ان يعني ايه ان لما تكبري بتبقي عندك 50 سنة لا تهتمي بقى انك تقعدي في البيت وتريحي نفسك، لا بالعكس ده بداية حياة جديدة انك انت خلصتي مسؤوليات البيت عندك وتقدري تدي بقى لنفسك اهتمام اكتر. انا جت عن طريق الرياضة، مش لازم تبقى رياضة، ممكن تبقى اي حاجة تانية، السن ده عبارة عن رقم بس مش اكتر. اولا لما الست تعمل حاجة لنفسها هي بتحبها، اولا بيسعد كل اللي جنبها، نجاح جوزي نجاح ولادي بسبب ان انا بعمل حاجة انا بحبها وبساعدهم. فدي اللي نفسي اغير الست المصرية من ثقافتها في الموضوع ده، اني لما تهتم بنفسها ولو ساعة او نص ساعة في اليوم تعمل حاجة هي بتحبها، مش لازم بس رياضة، اي حاجة بتحبها ليها، ان شاء الله حتى تقعد تمسك في كتاب، تبقى فاضية من مش لازم مسؤولية البيت او تعمل اي حاجة، جست انها تبقى مي تايم، انا بسميه مي تايم. لو ما كنتش جرأت او حاولت ان انا اطلع برا الكمفورت زون او دائرة الراحة بتاعتي ما كنتش هكتشف ان انا ليا مواهب في حاجات تانية انا ما كنتش شايفاها وانا مستخبية جوه. نحاول، نجحنا نجحنا، ما نجحناش الفشل ما فيش ضرر فيه خالص، ده بالعكس انا فشلت اول مرة لما حاولت في سباق الرجل الحديدي وانا حاسة ان عشان جربت تاني نجحت وبقيت اقوى.
1: لما ظروفك تتغير وتلاقي الأمور بتزقك تعملي حاجة ما عملتيهاش طول عمرك، اتأكدي إن ربنا اللي سمح باللي انت بتعدي فيه، هو هيديكي قوة على الوضع الجديد. ده اللي حصل معايا بالظبط، فجأة حاجات في كتير في حياتي اتغيرت ولقيت نفسي لازم أغير اللي أنا كنت متعودة عليه لسنين طويلة، لازم أشتغل وأنا كنت عمري ما اشتغلت. كنت خايفة وقلقانة في الأول، يا ترى هعرف أتعلم الحاجات الجديدة دي؟ طب أنا كبرت في السن، مقدرتي بقت مش زي زمان، لكن ربنا اداني قوة معرفش جات منين، قوة في جسمي وفي إني أتعلم حاجات جديدة خالص عليا. لما أبص على نفسي من 7 سنين فاتت ودلوقتي ألاقيني اتغيرت كتير قوي، واكتشفت إمكانيات جوايا كانت مستخبية لكن لما اتحطيت في الوضع ده خرجت للنور. الموضوع ده حصل مع ناس كتير أعرفهم، لما ظروفهم زنقت عليهم طلع من جواهم حاجات واكتشفوا في روحهم إمكانيات وقدرات ما كانوش شايفينها، لقوا نفسهم عارفين يتعلموا حاجات بسرعة. على فكرة ربنا مش بتاع الأمور اللي ليها علاقة بروحي وبس، لكن بنفسي وبجسمي وبعقلي هو يعرف يتعامل معاهم. ربنا مش بس بتاع الصلاة، ربنا بتاع طول اليوم وكل يوم في حياتي، يعرف يعلمني مهنة ويوسع عقلي وقدراتي عشان أعمل حاجات مختلفة عن اللي اتعودت أعملها طول عمري.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرمة تي في لايف.

اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

انك ترد الخير بالشر ده امر شيطاني، انك ترد الشر بالشر او الخير بالخير ده عادي بشري، لكن علشان ترد الشر بالخير هو ده اللي ما تقدرش تعمله لوحدك، لا انا ولا انت نقدر نعمله لوحدينا، محتاجين من الله قوة علشان تساعدنا ان احنا نعمل الامر ده. الله ادانا الوسيلة، الشخص اللي بيه نقدر نرد الشر بالخير، الشخص ده هو الروح القدس. عايز تعمل الموضوع ده؟ اطلب الروح القدس.

0: فقرتنا النهاردة عن آلة ليها صوت مميز جدا، هي آلة الساكسفون. ومعانا النهاردة وسيم. أهلا بيك يا وسيم.
1: أهلا يا رنا.
0: وسيم، احكي لنا عن الآلة دي.
1: الآلة دي بتتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو جسم الآلة وهو بيمتد لحد المنطقة دي، وجزء الثاني هو الرقبة وهي كده، وده الجزء الأخير اللي هو بيركب فيه خشبة اللي هي الريشة، وعن طريقها بنبتدي نطلع الصوت.
0: طب ممكن سمعنا الصوت؟
1: الصوت ممكن يطلع، وهيطلع مزعج جدا لو احنا شلناه حتى من الساكس عشان نشوف ازاي ممكن يطلع صوت، بس بيعتمد وايا كان الصوت مزعج، لكن لما بيركب على الساكسفون بيبتدي يطلع النغمة. لانه انت اول ما بتبتدي تنفخي بتبتدي الريشه دي او الخشبه دي تبتدي تهتز، الحركه بتاعتها هي اللي بتطلع الصوت الغريب اللي سمعناه ده. لكن اول ما بتتركب بنبتدي نتحكم في عمود الهواء عن طريق الزراير اللي احنا بندوس عليها، وساعتها بيطلع الصوت من

0: هنا وبتبتدي ان احنا نعزف جوه الترنيمة.
1: طيب الزراير دي عددها اكيد مش عدد النوت اللي احنا بنسمعها، النوت عددها اكبر بكتير.
0: النوت عددها ضعف عدد الزراير، وده لانه في زرار هنا، الزرار ده هو زرار الاوكتاف، يعني النوتة ممكن انها تتعزف كده وممكن تعزف كده وهي من نفس الزرار.
1: فيعني انت بدل ما يبقى عندك مثلا نقول 10 نوت بيبقى عندك 20 نوت
0: مثلا.
1: كويس. طب قول لنا في انواع من الساكسفون؟
0: في 3 انواع رئيسيه من الساكسفون معروفين. النوع ده هو التنور، وهو بيتعرف لو احنا جينا نتفرج في حفله وعايزين نعرف ده تنور ولا التو، وده النوع الثاني، ولا سوبرانو، وده النوع الثالث. النوع التنور ده بيبقى كبير جدا، وتاني حاجه انه الرقبه بتاعته بتبقى عامله الانحناء ده، لكن النوع الثاني اصغر وبتبقى الرقبه بتاعته سطحها مستقيم.
1: ده اللي هو اسمه
0: الالتو.
1: الالتو اوكي.
0: النوع الثالث هو السوبرانو، هو اشبه بالكلارينت من حيث الشكل، وعاده
1: يعني
0: قدامي كده واقدر العب بالاله. وعاده اللي يقدر ينفف واحده ويقدر يلعب بيها يقدر يستخدم الاثنين التانيين.
1: طيب تعالى نسمع الساكسفون في ترنيمه.
0: اوكي.

التكنولوجيا الحديثة لها مزايا كتير، لكنها مع الأسف نجحت إن هي تاخد مننا وقتنا ويومنا. يعني لو واحد عنده في البيت DSL, DVD player, dish كده كفاية قوي إن الـ 24 ساعة بتوعه يكون مشغول فيه. وقت إنك تسأل نفسك سؤال مهم قوي، أنت بتقضي وقتك ويومك إزاي؟ هل بتصحى على DSL وتنام على التلفزيون؟ ولا بتبتدي يومك مع ربنا تشكره على يوم جديد وتقوله يا رب النهاردة يومي مش بس يومي لكن حياتي كلها ليك؟

ديل التوب ويحطوا فيها شريط لونه اسمنجوني. ده اللون الاسمنجوني، اللون الاسمنجوني اللي هو الازرق السماوي، وده بيدل ان هذا الشعب جاي من مصدر سماوي. لما بيبصوا على اللون الاسمنجوني او الازرق السماوي دوا بيتذكروا انهم عليهم انهم ينفذوا تعليمات الرب، وانهم ما يعملوش الحاجه اللي بتيجي من دماغهم لكن اللي الرب بيقول عليها. مره دخلت مكتب وكان في واحد من المؤمنين بس ما قدرتش اعرفه من وسطهم، كان بيتصرف زيهم، بيشربوا سجاير بيشرب زيهم، كان في ناس بتاخد بقشيش بياخد زيهم، ممكن يكذب او يشتم او يتكلم بطريقه ما تميزوش ابدا. السؤال اللي بقوله لك دلوقتي، هل انت شخص سماوي بتعيش بالتعليمات اللي قال عليها الرب؟ هل انت عليك هذه العلامه ولا انت بتتصرف زي الباقيين؟ هل لو دخل عليك اي حد هيقدر يميز اذا انت ابن للرب وتنتمي لمملكه السماء ولا انت بتنتمي لحته تانيه؟

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في المجتمعات التي نعيش فيها هناك الكثير من التساؤلات داخل البيت وخارج البيت. فهناك الزوجة التي تسأل: لماذا يا ترى زوجي يعيش حياة خارج البيت، يظهر بأنه رائع وأنه ممتاز والكل يحترمه، ولكن عندما يعود إلى المنزل أرى أمامي شخص آخر. وهناك الزوج الذي يسأل عن زوجته: لماذا تنكد عليه عيشته؟ هناك العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكذلك الأبناء، والأبناء يسألون: لماذا العلاقة بين أمي وأبي متوترة؟ هناك الكثير من الأسئلة، هناك الكثير من البيوت التي تعيش من الظاهر حياة رائعة، ولكن من الداخل موضوع آخر. وكما يقول المثل الشرقي: من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. لكن في حلقتنا لهذا اليوم سنسعى بنعمة الله لكي نجيب على أسئلة صحيحة. في قصة هذا اليوم مثلا، هناك مصارع محترف اسمه ستينغ. الملايين من المعجبين كانوا يؤدون له التحية بأنه رجل رائع، ولكن زوجة ستينغ لم تشاركهم في رأيهم. كان ستينغ على وشك أن يشاهد زوجته تغادره، ولكن هذا المصارع المحترف لم يتمكن أن يخفي الحقيقة التي كان يختفي خلفها قناع كان واضع على وجهه، ولكن اكتشفت الحقيقة في يوم من الأيام، وتدخل الله لكي يحل مشكلة ستينغ، ولكي يعود الزواج إلى ما صنعه الله لكي يكون زواجا سعيدا، زواجا رائعا. تعالوا معي أيها السادة لكي نراقب معا ما قاله ستينغ، هذا المصارع المحترف، وهو يتكلم إلينا من خارج منزله في مدينة لوس أنجلوس.
1: كان ستينغ بطلا في عالم المصارعة للمحترفين. في أواخر الثمانينات ستينغ المعروف أيضا بستيف بوردن كان نجما أساسيا في حلبة المصارعة الحرة. عام 1997 علامته الفارقة كالمتبرج بالأسود والأبيض وبطوات البيسبول الأسود جذبت أحد أكبر جماهير المشاهدين في التاريخ. مع ذلك، مع أن الملايين يعرفون من يكون ستينغ، بعض الناس يلتبسون بينه وبين نجم روك شهير. أولاً أريد أن أوضح الأمر، أنا أحب موسيقاك.
2: هل استمتعت بالأوقات السنوات التي أمضيتها مع الشرطة؟
1: نعم.
2: أو تفضلني في الغناء
1: نعم.
2: الفردي؟
1: عرفت أنك كنت مع الشرطة.
2: كنت مع الشرطة مرتين.
1: هل تريد أن نثير الموضوع؟ لا حسنا،
2: لا ليس الآن.
1: نشأ ستيف في جنوب كاليفورنيا، كان قويا ورياضيا واهتم لاحقا بكمال الأجسام، وعندئذ بدأت قصة ستيف مع المصارعة الحرة. دخل رجل غريب إلى النادي الرياضي يوما وقدم له عرضا مغريا فقبله.
2: كان برفقته ثلاثة رجال كانوا ينمون خوض تجربة المصارعة. بحثوا عن رجل على مدى أسبوعين ولم يجدوا واحدا، فقالوا أخيرا: ماذا عنك أنت؟
1: قال ستيف: نعم. وبعد 10 أشهر من التدريب القاسي دخل حلبة المصارعة.
2: كانت الشخصية التي اتخذتها في بداياتي فلاش بوردن.
1: فلاش بوردن؟
2: فلاش بوردن.
1: تزوج ستيف من رفيقة شبابه سو في بداية مهنته. صعب الأمر على الثنائي الشاب، لكن بالرغم من سنوات السفر والأجرة الضئيلة من دون عطل طويلة، آمنت سو أن المسألة مسألة وقت قبل أن يحقق زوجها نجاحا باهرا.
3: عرفت أن نجاح زوجي كان وشيكا، كان قريبا جدا من النجاح. المعجبون كانوا كثرا، كنت أرافقه إلى المباريات وكنت أرى تجاوبهم معه. كانت شعبية

0: نجاحه واضحة جدا، وقد عرفت أن نجاحه وشيك جدا.
1: ثم عام 1988 صدق إيمان سو بستيف، غير ستيف اسمه إلى ستينغ، وفي مباراته الكبيرة الأولى صارع ستيف ريك فلير مباشرة على التلفاز، وأصبح معروفا في حلبات البطولة العالمية للمصارعة، وبلغ ذروة نجاحه عام 1997 عندما صارع ستينغ هالك هوغان أمام الشاشات. مع أن الأمور سارت جيدا ماديا، أسفار ستيف الدائمة ضيقت على زواجهما.
2: حققت نجاحا باهرا، لكن أتعلم بدأ زواجي يفشل حقا. كنا سو وأنا كنا كسفينتين تبحران ليلا، كانت تعيش حياتها وأنا حياتي، لكن الآن لدينا صبيان صغيران، وكنت أفقد السيطرة على كل جزء من حياتي.
1: تعامل ستيف مع صراعاته بالتحول إلى المنشطات والكحول.
2: قلت لها إنني أتناول أدوية وصفت لي، كنت أتناول مسكنات للألم، كنت أتناول المنشطات وأعاقر الكحول. فسألتني كم مضى على إدمانك؟ فأجبتها قائلا منذ سنتين.
0: رأيت من الضروري إعادة تأهيله، وقال باقتناع تام: لا لا لا أريد، لست بحاجة للتأهيل.
2: رجوتها وقدمت لها الأعذار وقلت اسمعي سأقلع عنها، وأخلفت في وعدي. وبعد مرور شهر تقريبا ساءت الأمور أكثر فأكثر.
0: فكرت لا أعرف ما علي فعله، لن يقبل إعادة تأهيله ولن يقلع عن الإدمان.
1: كان ستيف يطوق للتغيير. لسنوات طويلة كان أخوه يخبره عن محبة الله له. قرر ستيف أخيرا أن يصغي له. في مساء يوم من أغسطس عام 1998 كف عن الصراع ولجأ لله طلبا للمساعدة.
2: قلت أنا عاجز عن التغير بمفردي، أنا بحاجة أن تخلص حياتي وتنقذ زواجي لأنه خرج عن سيطرتي. ودعوته ليأتي ويحيا في، وقلت له أنا سأعيش حياتي لأجلك من الآن فصاعدا.
0: وفجأة بدا لي إنسانا جديدا، رجلا مختلفا تماما منذ اللحظة التي اعترف لي فيها بنمط حياته في السابق.
1: إذ لمست سوء التغييرات الجذرية في ستيف أدركت ضرورة تحولها هي أيضا.
0: عندما رأيت ما حصل مع زوجي أردت التحول بشدة. كان ذلك بعد شهرين من وهب حياته للرب أن استسلمت لله حقا. لقد نشأت في الكنيسة، لكنني لم أقم علاقة قط مع يسوع المسيح، بل نضجت ببطء وثبات. وكان تحولنا صحيا لزواجنا وأولادنا، نعيش بانسجام في بيتنا وأولادنا يشعرون بهذا. لقد زال كل توتر بيننا، وهذا رائع.
1: أنتما واحد؟
0: نعم، نحن واحد.
1: صار زواج ستيف أفضل مما كان عليه، لكن المهنة التي كرس لها حياته لأكثر من عقد أصبحت قذرة جداً لستيف، فقرر التخلي عنه. عندما باع المروج فينس ماكمان الشركة التي عمل ستيف لحسابها، وجد الله له سبيلاً للخروج.
2: بيعت الشركة وبهذا استقلت من المصارعة، كنت قد مضيت عقداً لا مثيل له. لم يوقع مثله إلا من تعامل مع تيد تيرنر.
1: بكل بساطة استقلت من المهنة؟
2: نعم استقلت.
1: والآن أنت تحضر فيلما؟
2: هذا صحيح.
1: ستينغ لحظة حق هو قصة حياة ستيف وصراعاته مع اليأس والإدمان بالرغم من شهرته وثرائه، لكن الأهم هو قصة خلاص الله لعائلته.
2: يا إلهي سأقول لك أمرا، لقد اختبرنا المعجزات الواحدة تلو الأخرى. كانت الأولى في ولادة غريسي، هي الآن في الرابعة. لكن
1: ابنته؟
2: نعم. عندما ظننا أن الوقت قد داهمنا عدة مرات، أقصد الساعة الزمنية، أتعلم؟ قال الله لا. أتعلم ماذا؟ إن أردت أن أهبك طفلا، إن أردت طفلا سأعطيك طفلا. وقال أيضا اتبعني وأنا أحقق لك رغبات قلبك. وبلمح البصر رزقنا بغريسي، وكانت أولى المعجزات التي شهدناها، وقد صنع أمورا كثيرة في حياتنا. ونربي أولادنا الآن بالرب، أولادنا الثلاثة جميعا، واختبرنا الإصلاح والمصالحة معا أيضا.

0: اعتدنا في الشرق سيداتي وسادتي أن يسأل أحدنا الآخر كيف حالك اليوم أو كيف حالك اليوم، ولكن لم نعتد أن يوجه لنا السؤال كيف حال زواجك اليوم، كيف حال زواجك اليوم. في العالم اليوم تدور معارك شديدة قاسية تستخدم فيها القنابل والصواريخ، ولكن بالنسبة لبطلي القصة التالية بوب وآني كان زواجهما معركة متواصلة كل يوم. لم يستخدموا فيها القنابل، ولكن كانوا يستخدمون فيها الكلمات القاسية اللاذعة. كانوا يحاولون إسكات الألم الذين كانوا يعانون منه من خلال المخدرات ومن خلال تناول الكحول والمشروبات، بل حاول أحدهما أن ينتحر. كان في خط سريع نحو الطلاق، ولكن تدخل الله في الساعة الأخيرة وأنقذ هذا الزواج. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: كانت حياتنا صراعا، لم نكن كزوجين، كنت أقلق عليها. كلما خرجت إلى عملي لم أكن أجدها عند عودتي ولا ابنتي حتى. حطمت أثاث المنزل عدة مرات قبل مغادرتها. كانت خلافاتنا يومية لا خلاص منها.
2: الزواج هو وثاق أبدي، لكن بالنسبة لبوب وأني آرثر مضي النهار على خير كانت حد. الحب الكبير الذي أميلا بإيجاده في بعضهما زال وفشل زواجهما.
3: لم أستطع العيش مثله، كانت حياتنا حربا، كان النعيم والجحيم يتصارعان للسيطرة على بيتنا.
2: لكن زواجهما الصعب يعكس ببساطة اضطرابات حياة كل منهما الشخصية. منذ طفولتها تملك آني شعور بالخوف.
3: لا أذكر أنني صحوت يوما.

0: من دون أن أشعر بالخوف في قلبي.
1: وإذ كبرت لتصبح راشدة نمت مخاوفها معها، أصبحت آني سجينة لأفكارها الخاصة.
0: كنت أحب دائما أن ألازم المنزل وأطفئ الأضواء وأقفل الأبواب فلا يقترب مني أحد. كنت خائفة، كنت أجلس على الطاولة لساعات أدخن وأحتسي القهوة أتساءل لما ولدت. ظننت أن الخوف نشأ في عند الولادة.
1: حاولت آني جاهدة أن تتخلص من مخاوفها ووجدت في المسكنات المخاوف.

0: حبوب في الصباح وعشرة عصرا، إذا من 20 إلى 30 حبة دواء يوميا، وأشرب معها الكحول. أي وسيلة لإبعاد كل المخاوف التي تتملكني من الداخل؟
1: فحاولت أن تضع حداً لحياتها.
0: فكرة تملكتني دائماً، ضعي حداً لحياتك، لا قيمة لحياتك، إذ تخافين من كل شيء.
1: كادت إحدى محاولاتها للانتحار تنجح.
0: أدخلوني المستشفى، وإذ وجدوا نسبة السكري في الدم طفيفة جداً، ساء الأمر كثيراً، وتعرضت لنوبة قوية بعد 3 أيام، وعندها عرفوا أنني أعاني من إدمان قوي. بما أنني كنت في المستشفى ولم أتناول أي دواء، أدى بي دماغي إلى عدة تعقيدات خطيرة.
1: كانت حياة آني صورة لليأس، وكانت حياة بوب فارغة أيضاً، تماماً مثل آني.
2: كنت أتساءل وأنا في الحانة سأصبح عجوزاً يوماً ما، فكيف سأملأ فراغي؟ لا شيء كان يملأ فراغي إلا مؤقتاً.
0: بعد ولادة ابنتنا لقد أصيب بنوبة من الغضب وحطم أثاث منزلي بالفعل.
1: لكن بوب طلب المساعدة لملء حياته الفارغة والتخلص من غضبه وترميم زواجه الفاشل، ووجد تلك المساعدة في الكنيسة عندما فتح قلبه لرسالة الإنجيل.
2: عرفت أن يسوع هو الطريق الوحيد من دون أي شك، وعلى الفور أقلعت عن التدخين والكحول وكل عادات سيئة، كففت عن القسم والتسكع مع الأصدقاء، حول الله حياتي تماماً.
1: وجد بوب ما كان يبحث عنه إذ امتلأ الفراغ في حياته، لكن تحول حياة بوب كان صعباً جداً على آني أن تتكيف معه.
0: كنت أعيش مع رجل قديس، كان الأمر صعباً جداً لأنه كان صالحاً وأنا لا، كنا مختلفين جداً.
1: استاءت آني من علاقة بوب مع الرب، أصبح بيتهما منطقة حرب روحية.
0: عندما كان يدرس الكتاب كنت أبدأ بشرب الكحول مذ يعود إلى البيت، كنت أشرب الجعة فيما كنت أطهو العشاء، وأحرص أن أكون ثملة حين يعود إلى البيت.
2: خلال 4 سنوات وضع الله محبته ونعمته في قلبي لأجلها، فلم أعد أغضب منها. كانت تفتعل المشاكل وتغضب عندما لا أغضب منها، ولم أكن أغضب منها مهما فعلت.
0: كنت أدخن السجائر على التوالي وأفعل بانتظام أموراً لأغيظه، وأنتظر على أمل أن يصب غضبه علي. كنت أشعر أن أمراً ما يحصل في البيت، كانت الحرب قائمة في بيتنا، حرب نفسية من دون أن يتفوه بأي كلمة، لكنني كنت أتصرف كمجنونة غالبية الوقت، لأنه لم يكن يتشاجر معي مهما فعلت، لم يكن يتجادل معي أو يناقشني، كان بمحبة يترك الغرفة أو يتفاداني.
2: كنت أشفق عليها، وأدركت حينها أنني كنت في حرب روحية، فكنت أصلي لأجلها ليلا وأمسحها وأقول أتعلمين، أقول لها أمورا لطيفة وأتشفع لها باستمرار.
0: كنت كلما ضايقته أكثر كلما أصبح ألطف معي، ولا أعرف السبب، أردت أن نتشاجر.
1: واصل بوب الصلاة لأجل آني، وقد ثابر في إيمانه. بعد إذن حصلت المعجزة.
0: عدت إلى المنزل، وما إن رأيت بوب قلت لا أحتمل العيش معك أكثر، لا أريد العيش معك، فذهبت إلى غرفة نومي وانطرحت على السرير. فاقترب من السرير وركع بعناية وقال أتعلمين آني، يمكننا أن نصلي معا. كان يذكر أمور الله بعناية تامة في الأسابيع الماضية، وفي نفسي كنت أقول يا رب فلتصرفه عن وجهي. فبدأ يبكي في غرفة نومي، ومن ثم غادر قائلا سأعود بعد قليل. وعندها قفزت عن السرير ودخلت إلى الحمام، فجلست على الأرض وبدأت بالبكاء. قلت يا رب ليس لي ما أقدمه لك وأنا خائفة جدا، فأجابني إن أعطيتني قلبك سأجعله جديدا، وقال أيضا سأحل سلامي عليك. وهكذا سألته أن يدخل إلى حياتي في تلك اللحظة.
2: لم تتفوه بكلمة، خرجت من الحمام وبريق غريب في عينيها، أصبحت حية بعدما كانت تعيسة لسنوات طويلة.
1: ملأ الله بمعجزة قلب آني الفارغ، وبدأ يغير حياتها.
0: كلما أغرمت بالله من خلال الكلمة، كلما اختبرت محبته الكاملة، لأن الكتاب يقول المحبة تزيل الخوف، لكنني كلما أغرمت به تحررت من الخوف.
1: تزودت آني بقوة روحية لم تعرفها قط.
0: ذات مرة كنت أرشد 5 أو 6 نساء، وكنت جالسة في الزاوية وفكرت قائلة إن أردت أن أخرج من هنا لن أستطيع أبداً إقناع السيدات بإخراجي. الفكرة نفسها والشعور نفسه، رحت أهز برجلي، شعرت أن الخوف يداهمني، وقال الله سيطري عليه في روحك، وأنا بسرعة سيطرت عليه تابعت الحديث فلم يعرف أحد ماذا يحصل، لكن الفرح الذي اختبرته بمعرفة أن الله دخل ووقف إلى جانبي كان عظيما.
1: بواسطة الصلاة بذل الله المستحيل لأجل بوب وآني آرثر، فهو لم يحول حياة آني وحسب، هو يرمم زواجهما.

0: لكنه باركهما بعائلة أيضا. لقد عوضني الله عن كل السنوات التي سرقها العدو من حياتي. بالنسبة لهذا الثنائي، لا شك أن الله يستجيب الصلوات. أشعر أنني حية للمرة الأولى في حياتي. أشعر بالسعادة إذ أصحو كل صباح، فقد مررت بوقت لم أكن أطيق أن أصحو في الصباح. كنت أرجو الله أن يأخذني إليه كل ليلة. كنت آمل أن لا أبصر نور الشمس مجدداً، واليوم كل صباح هو يوم جديد.
1: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
2: المجد لله، أقولها من كل القلب، لأن الله تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الزواج. الزواج الذي كان على وشك الانهيار، الزواج الذي كان يواجه الموت، تدخل الله فقدم الحياة. والآن أسألك عزيزي المشاهد، أسألك أختي المشاهدة، كيف حال زواجكما؟ هل وصل إلى نهايته؟ هل تعانون من سكرات الموت في الزواج؟ هل المراحل التي تمرون فيها في الزواج مراحل مؤلمة؟ تعانون من ألم في العلاقة الزوجية؟ البيوت مغلقة من الخارج، يظن الناس أن كل شيء على ما يرام. ولكن اسمحوا لي أيها الأحباء أن أدخل بيتكم من خلال التلفزيون لأخاطبكم من كل قلبي. القصص التي شاهدناها ليست قصصا خرافية، إنها قصص حقيقية. وأضيف وأقول، هذه القصة التي شاهدتموها الأخيرة والتي قبلها أيضا هي قصة حياتي، قصة زواجنا. كيف تدخل الله في زواجنا؟ كيف غيرنا؟ كيف أنقذنا؟ كيف صنع بنا ومنا إنسانا جديدا؟ وكأن هذا الزواج الذي كان على وشك الانهيار، على وشك الانتحار، على وشك الموت، فجأة تدخل روح الله وأنعش هذا الزواج، بل وأقام هذا الزواج. وهذا يذكرني بما قاله المسيح له كل المجد: أنا هو القيامة والحياة. صديقي المشاهد، أختي المشاهدة، إذا وصل الزواج بكما إلى هذه المرحلة، أنا أريد أن أقدم لكم الأخبار السارة. الأخبار السارة في أن المسيح له كل المجد، يستطيع أن يدخل هذا الزواج ويغير حياة الزوج ويغير حياة الزوجة. لأن من الخارج إن غيرت الزوجة البيت وصار عندها أثاث جديد، لا يعني أن الزواج سيكون سعيدا. وأيها الزوج، إن أنت فكرت في أن تغير زوجتك بزوجة أخرى، من قال لك أن هذا الزواج الجديد سيكون ناجحا؟ الحاجة إلى أن يتغير قلبك، والحاجة إلى أن يتغير قلبك. لهذا جاء المسيح له كل المجد. تقول كلمة الله: نحن جميعا أخطأنا، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. المسيح له كل المجد يخبرنا في الكتاب المقدس أن كل زواج أو كل زواج يمكن أن يشبه بيتا مبنيا إما على الرمل أو مبنيا على الصخر. ويقول الكتاب المقدس في إنجيل متى والفصل السابع، والكلمات هنا للمسيح له المجد: فكل من يسمع كأقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأمطار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. بيتان متشابهان من الخارج، لكن الفرق في الأساس. أحدهما كان مبنيا على أساس رملي، والآخر كان مبنيا على أساس صخري. أسألك أيها الزوج، على أي أساس بنيت بيتك؟ أسألك أيتها الزوجة، على أي أساس بنيت بيتك؟ هل كان مبني

على أساس صحيح سليم، أو لأنك أحببته من الخارج، من الظاهر كان رائعا لكن من الداخل موضوع آخر، وكذلك الحال مع الزوج أيضا. أحبائي المشاهدين، أريد أن أكون معكم صريحا، الله يريد أن يغير القلب، لهذا جاء المسيح، جاء لكي يحمل خطايانا، جاء لكي يحمل أثامنا، جاء لكي يحمل موتنا، لكي يعطينا حياته. وقال المسيح له كل المجد، أنا أتيت لكي يكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. صديق المشاهد، أختي المشاهدة، إذا كان بيتكم على وشك الانهيار، أريد أن أقدم لكم فرصة الآن في أن نصلي معا في ختام هذا البرنامج. تضع نفسك، تعال كما أنت. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالي كما أنت متعبة وثقيلة الحمل، تعال يا أخي كما أنت متعبا وثقيل الحمل، تعال يا رب أنا بحاجة إليك. حاولت أنه أصحح الزواج مش قاعد يزبط معي، حاولت أنه أغير الوضع، الأمور عم بتزداد من سيء إلى أسوأ، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك للصلاة الآن، ارفع قلبك بدعاء من كل القلب، قل له يا رب أنا زواجي وصل إلى نهايته، أنا بحاجة أن تتدخل في حياتي، وأنا أؤمن أنك أنت إن رفعت دعاء من كل القلب، قل له يا رب أنقذني، يا رب خلصني، يا رب أنقذ زواجي، الله سيتدخل وسينقذ هذا الزواج وسيخلصك. ارفع هذا الدعاء من كل القلب، قل يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا أخطأت إليك بالقول وبالفكر وبالفعل، لكن شكرا يا رب لأنه في محبتك إلي أرسلت لي المسيح الذي لم يفعل خطية، قدم نفسه نيابة عني، وعلى الصليب قدم الغفران وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يريد المسيح أن يقدم لك الغفران، افتح قلبك قل له يا رب أنا أقبل الغفران سامحني. أيتها الزوجة افتحي قلبك، أنا أقبل غفرانك أيها الرب يسوع المسيح، تعال أدخل إلى حياتي، تعال أدخل إلى حياة زوجي، تعال أدخل إلى زواجنا، اخلق زواجنا من جديد يا رب، فنحن بحاجة إليك. والرب قادر أن يتدخل ويعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. وحتى ألتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سعادة وكل سلام.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كما نعلم أنه برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن معرفة الله في اللاهوت النظامي، وتناولنا حلقات عن عموما عن معرفة الله، ثم أخذنا وقت الإصلاح، كيف فكر المصلحون وكتبوا اللاهوت عن معرفة الله وعن الروح القدس وعن الآب والابن والروح القدس، عموما عن الثالوث، كيف كتبوا وماذا كتبوا لشرح الكتاب المقدس، وكان هدفهم هو سولا بيكتور، كتاب مقدس واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله، وهو الوسيط الوحيد المسيح. كان للتركيز على المسيح، الكتاب المقدس، على عمل الروح القدس، بدل الأمور التراديشنال التقليدية الكثيرة الغريبة، لا، التركيز على الكتاب ومادة الكتاب، الكتاب المقدس واهتمامات الكتاب المقدس، بدل الأمور الكثيرة. نفس موقف في الموعظة على الجبل لما المسيح ابتدى كان يكلم اليهود، سمعتم أنه قيل أقوال الآباء، ولكن ابتدى ورجعهم إلى الفكر الأصلي لله، وأنه الله جعل رجل واحد لامرأة واحدة، الأمور اللي المسيح أرجع اليهود إلى الفكر الإلهي، التفسير البسيط للكلمة، وليس تعقيدات الرباي معلمين يهود، الناس اللي كانوا ابتدوا يعملوا التلمود اللي فيه حاجات كتير خارج التوراة، وشرح أمور إضافية وحاجات ما قالهاش الله، فكان بيرجعهم لما قاله الله في الموعظة على الجبل. نفس الطريقة المصلحون حاولوا الرجوع لكلمة الله، فسولا بيكتورا اللي هي الكتاب، يعني الكتاب وحده باليوناني باللاتيني، كتاب واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، نعمة واحدة، طريق واحد إلى الله، المسيح يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد. الحقيقة للرجوع للكلام عن معرفة الله، بس احنا هنتكلم عن معرفة الله بطرق كتير. خدنا فكر المصلحين، خدنا مقدمة الأول، وبعدين فكر المصلحين، وبعدين الحلقة السابقة تكلمنا عن الفرق الجوهري بين معرفة الله وبين معرفة عن الله. وصلنا أنه لابد أن يكون الإنسان في علاقة حقيقية مع الله. السؤال في هذه الحلقة أتناول، هل يمكن معرفة الله بالتمام؟ هل يمكن أن نعرف الله بالتمام؟ وأنا في الحلقة دي الحقيقة هقدم مفاهيمي أنا العملية بعد دراسة وبعد خبرة عملية. ابتديت أكتب نقط عملية مبنية طبعا على دراسة اللاهوت، مبنية على الكتاب المقدس، مبنية على التجارب العملية اللي حصلت، الخبرات العملية، الاختبارات العملية اللي حصلت، لكن إيه اللي يسندها من الكتاب المقدس، فأقدر أسميه مداخل عملية للكلام عن الله، أو من هو الله بالنسبة لنا، لأنه ممكن يكون في مفاهيم عن الله، لكن بالنسبة لنا كمسيحيين نؤمن بالله الواحد، ما هي مفاهيمنا عنه؟ وفي الوقت نفسه في الكلام عن من هو المسيح، ففي الكلام عموما عن الله، أو في الكلام عموما عن موضوع الثالوث، في مفاهيم أساسية جدا عن الله الآب، الله الابن، الروح القدس. ففي مدخل الكلام عن الله عمليا لنقرب فهمه إلى أذهاننا، يمكننا أن ننتهز الفرص للكلام عن الله في ظروف كثيرة، في أمور كثيرة عملية، مرات وسط نقاش عادي، وسط كلام عادي، ممكن الواحد يعمل أبروتش، يعمل مدخل للكلام عن الله. فالناس كتير تتكلم عن أمور فيها ذكر الله، لكن من هو الله؟ ازاي نوضح من هو الله بالنسبة لنا؟ فمرات الواحد يقول كده عمليا، نعم، لو

واحد او لو الناس بتراعي ربنا كان مفروض تعمل كذا وكذا، والناس اللي ليهم علاقة حقيقية بالله هم كذا وكذا. هنا الجمل دي بتبقى يعني approach او مدخل او بداية لإعلان من هو الله بالنسبة لنا. ممكن مثلا في حوار نقول الناس دول لو فعلا يعرفوا ربنا، على اي حد في حرب في حاجة في ظروف داعش في ظروف مش عارف ايه في ظروف اي حرب في ظروف اي اعتداء في ظروف اي مشكلة حادثة بتاع، ممكن الواحد ينقل الحوار العادي للكلام والشهادة عن الله. فعموما نحن جميعا متفقون على أن واحد، الله غير محدود ونحن محدودين. الله غير محدود وإحنا محدودين، فلا يمكن أن تضع اللانهاية في عقولنا المحدودة. ودي أول فكرة منطقية لاهوتية بسيطة جدا وعملية طبعا، إن الله فعلا غير محدود. فأنا والشخص المعاند أو الشخص المهاجم أو الشخص اللي عنده مفاهيم أخرى، في كومن جراوند بيننا، في أرضية مشتركة، أنا وهو عارفين إن الله غير محدود، وإن بالنسبة لنا إحنا محدودين، فلا يمكن تجيب المال نهاية في المحدود. ودي فكرة منطقية بسيطة ممكن تستخدم في البداية عشان يكون في أرضية مشتركة. إحنا مش بنتكلم على الله هو المسيح وهو ده اللي كان على الأرض وبس، لا إحنا بنتكلم عن الله الآب والمسيح الابن المتجسد والروح القدس روح الله. عندما نتكلم عن أقنوم لا نغفل الأقانيم الأخرى، لا نغفل من هو الله. فالله ليس مجرد المسيح اللي كان موجود على الأرض، هذا النبي العظيم، لا دي مفاهيم ناقصة خالص. الناس ممكن تفتكر إن إحنا ممكن نقارن المسيح بشخص تاني على أساس المسيح هو اللي عمل معجزات أكتر من غيره، لا المسيح له وجود أزلي. الله الآب منذ الأزل وفي ملء الزمان جاءنا المسيح. بين ميلاده العذراوي وبين القيامة 33 سنة جال يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، وتحدى اليهود من منكم يبكتني على خطية. ولما بيعرف نفسه قال لهم قبل إبراهيم أنا كائن، أهي الذي أهي. أرجو أن احنا ناخد بالنا أنما عندما نتكلم عن المسيح أننا نتكلم عن المسيح وقت التجسد، لكن الله غير محدود، لاهوته غير محدود، لكن التجسد كان فترة محدودة بدأت بالميلاد العذراوي وانتهت بالقيامة قبل وبعد وأثناء. طبعا الله غير محدود والله يملأ كل مكان وكل زمان، وما ينفعش قوي يقولوا لنا لما المسيح مات وتحط في القبر مين يحكم الكون. الكلام بسيط جدا والإجابة بسيطة جدا، لأن الله لا يموت والله روح والله يملأ الكون. حاجة تانية مهمة في الكلام العملي عن الله، أن إيماننا أنه الله ليس كمثله شيء، فدي مش آية مش عارف، لا ده من الأول المزامير، أنه ليس كمثله شيء. ومن البداية من البداية خالص الملاك الكبير اسمه ميخائيل، ملاك رئيس الملائكة ميخائيل. مرات على فكرة ما ناخدش بالنا من ميخائيل ونعتبر ده اسم روسي أو اسم مش عارف إيه أو اسم قديم ونسمي مايكل. طب هي مايكل دي جاية من ميخائيل. ميخائيل ثلاث مقاطع في اللغة العبرية، الأصل بتاع الكلمة مي من كي أو كا اللي هي خاء أو كا، كا مثل يعني إيل الله. فاسم الملاك في شهادة من مثل الله، طبعا ليس كمثله شيء. فليس كمثله شيء مش مجرد آيات موجودة من العهد القديم والعهد الجديد طبعا، لكن منذ البداية الملاك ميخائيل اسمه في شهادة. فعموما هذه العقيدة تضرب جذورها قبل اليهودية، قبل ما يبقى في تشكيل للديانة التي يمكن أن يطلق عليها الديانة اليهودية والناموس وموسى و الناموس الذي أعطي لموسى النبي
وللشعب يعني.

0: بس أعطي من خلال موسى. الحقيقة نقدر نقول هذه العقيدة، العقيدة أنه الله ليس كمثله شيء، عقيدة أساسية في الإيمان، مش بس الإيمان المسيحي، لكن منذ الأزل، منذ البداية، منذ الله كلم آدم، الله الواحد كلم آدم، ثم عبر الآباء، وبعدين في الناموس من خلال موسى. يبقى الله ليس كمثله شيء، يعني لما ظهر لموسى في خروج، وخروج ثلاثة، وقال له أنا أقول للناس أنت مين، ولما ظهر بصورة نور عظيم وموسى حب يشوفه ما قدرش، الله جاهز بمجده، وموسى نزل وجهه يلمع، الناس مش قادرة تتكلم مع موسى يعني يلبس برقه عشان الناس تشوفه، حاجة في منتهى الغرابة. ليه؟ لأن نور الله غير محدود فعلا من كل ناحية، ليس كمثله شيء. وصف الله وأعماله، نقطة تانية مهمة، وصف الله وأعماله هو نوع من الأنثروبومورفيزم، أي خلع الصفات البشرية على الله. أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، مورفولوجي اللي هو الوصف. فأنثروبومورفيزم أنثروبولوجي علم الإنسان أو الأجناس، مورفيزم الوصف، أنثروبومورفيزم بتكتب كده، حتى للأسف احنا في العربي بنعملها كده، لكن بتكتبها بالإنجليزي، لكن كمان معناها ببساطة خلع الصفات البشرية على الله، وصف الله بطريقة بشرية. فكلنا بنقول يد الله مع الجماعة، وجهك يسير معنا، كل هذه التعبيرات تدل على أنها تعبيرات بشرية لكنها تتكلم عن الله. الله مش بشر، لكن هذا أكثر أو أقصى ما تمتلكه اللغة. مرات بنقول أنه زي موضوع مش عارف الشمس وزي الضوء وزي الحرارة وزي أمثلة كتير، لكن الحقيقة لازم ناخد بالنا الأمثلة والتشبيهات ليست للشرح التام، بل لتقريب الفكرة إلى عقولنا القاصرة عن إدراك الله. أما يعني هذا الكلام مجرد بداية حتى يتم العمل بالروح القدس، لأنه الحقيقة أنه إن ما كانش الله بنفسه يتدخل عشان نعرفه من هو، مش هنقدر نعرفه. عشان نتأكد في إيماننا المسيحي من هو المسيح، في كورنثوس الأولى 12:3 نلاقي الشاهد الشهير أنه بيتكلم على أنه لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس، أو ببساطة نقدر نشرح، لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله. وهنا تكلمنا عن المسيح الابن والله الآب والروح القدس، الآب والابن والروح القدس، كأننا نشرح موضوع الثالوث في آية واحدة، أو التجسد في آية واحدة. فالله في ملء الزمان جاء إلى أرضنا، لم يدرك البشر أن هذا هو الله. اليهود عاندوه، ناصبوه العداء طوال الوقت، كانوا بيحاولوا يقتلوه لغاية الصلب، طبعا تم القتل، فالصلب يعني بالقتل بالصلب، فالموت فالقيامة، قبر فالقيامة. الحقيقة أنه الله ليس كمثله شيء، لكن الروح القدس هو اللي ممكن يقنعنا بمن هو الله، بمن هو المسيح. فلا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله، لا يستطيع إنسان يقول المسيح الابن هو الله، أنا والآب واحد، إلا بمساعدة وعمل الروح القدس. فالكلام على مستوى روحي، فبنحتاج أنه يكون الكلام مستوى روحي، يبقى لابد أن يكون كمان هناك اعتماد على حاجة روحية، أو فعال، شخص فعال روحيا، وهو شخص الله من خلال الروح القدس. خلينا بعد فاصل نكمل عن من هو الله عمليا، يعني أمور عملية نتيجة تجارب الناس، نتيجة اللي دارس لاهوت، لكن لما يجي بيكلم الناس بيحتاج يكون عارف إيه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 7

0: 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: لنكمل ما حاولنا بدايته عن كلام عن الله عمليا، يعني محاولاتنا للتعبير عن الله بطريقة عملية في المواقف العملية في الكلام، غير أنك تكتب، لا، في مرات تكون في موقف في نقاش فتحتاج نقاط مهمة جدا، تكون عارف أن الله محدود وأن إيماننا أن الله غير محدود وأنه إحنا اللي محدودين، الله غير محدود وأنه ليس كمثله شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه مش هنقدر نؤمن بمن هو الله إلا من خلال عمل الله نفسه من خلال الروح القدس. الحقيقة كمان أرجع لشيء عملي قاله القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس ده كتب سنة 400 وشوية لاهوته، كان كتب يعني يمكن في بداية القرن الخامس الميلادي، فبيتكلم على أمور عن الله، فبيقول فكرة جميلة جدا عملية، فكرة عملية. بيقول لما يكون في أولاد على شاطئ البحر بيلعبوا وبعدين يقرروا انه هنعمل، اي حد فيهم يعني قرر هنعمل حفره كبيره تشيل البحر، طبعا الفكره شكلها يضحك لانه مين اللي هيقدر يعمل حفره تشيل البحر. عموما عمليا بقى ايه اللي بيحصل؟ كل الحفر ستمتلئ حتى اكبر حفره، لكن كمان نسبيا يعني كانه البحر غير محدود، هو طبعا محدود، مش ممكن حد هينقل البحر في حفرته، يعني حتى لو بصينا كده على خريطة العالم مفيش مكان واحد مثلا ينقل البحر الأبيض المتوسط ينقله في حفرة، إزاي يعني؟ هو طبعا أغسطينوس كان فعلا أقرب بحر ليه البحر المتوسط لأنه كان في تونس، فكل الناس اللي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط سواء في الجنوب زينا كده زي مصر وليبيا وتونس والجزائر وبداية المغرب ثم جنوب أوروبا برضو بيبص على البحر، تصوروا بقى أن هذا البحر أي حد قرر ينقله في حفرة، فكرة خيالية. فهو عموما بيقول إيه؟ نحن كأولاد نلعب على شاطئ البحر محاولين الإتيان بالبحر في حفرنا. عموما يمكننا القول باختصار هو يمكن أن نملأ كل الحفر لكن لا يمكننا أن نأتي بالبحر في حفرتنا. وأنا بقول الفكرة دي إيه بقى؟ بحاول أشرح من عندي فكرة أنه الحفر ستمتلئ وأكبر حفرة ستمتلئ، أنه محاولتنا لمعرفة للمعرفة عن الله، وأنا حفرتي قد كده، أسئلتي عن الله قد كده سيجيب عنها، قد كده سيجيب عنها مهما كانت سيجيب عنها. الله يستطيع أن يجيب على أسئلتنا، يستطيع أن ونظل نحن محدودون ونحن نعرف ربنا أنه عظيم ومحدش فينا هيقدر يعرف مش بس عن الله، يعرف الله في راسه بأفكاره. لا يمكننا أن نأتي بالله ومعرفة الكاملة في عقولنا لأنها محدودة. الحقيقة تناولت ده في فكر كالفين في أول فصل اللي هو اسمه معرفة الله ومعرفة أنفسنا، يعني أشرت ساعتها إلى فكرة أن الله غير محدود وإحنا محدودين، فلا يمكن أن تأتي باللانهائي وتضعه في المحدود. تناولنا برضو نفس الفكرة زمان لما تناولنا بداية اللاهوت النظامي، فهل الله موجود؟ وصلنا أنه طبعا الله موجود، وإثباتات عديدة من مش بس من الكتاب المقدس، من الحاجات العلمية والفلك و و و و طبعا ممكن ترجع للحلقات بتاعت هل الله موجود، حلقات طويلة عن هذا الموضوع، لكن يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف ان حتى لما قلنا هل الله موجود، نعم موجود، لكن معرفتنا عنه محدودة

مهما عرفنا لن نعرف الله بالتمام. فكان سؤال الحلقة أو العنوان: هل يمكن أن نعرف الله بالتمام؟ الحقيقة استحالة نعرف الله بالتمام، بس ممكن نعرف ما يروي ظمأنا. الإنسان البسيط ممكن يكون طلبه زي اللص اللي كان جنب المسيح: اذكرني يا رب. اللص المصلوب جنب المسيح: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم تكون معي في الفردوس. مش محتاج يعرف عن الله غير انه صدق انه لورد رب، اذكرني يا رب. فبدأت العلاقة مع الله: اليوم تكون معي في الفردوس. مش المعرفة الكتيرة عن الله هي اللي تخلينا نعرف الله، معرفة عن الله كثيرة جدا وناس كتير تعرف عن الله، لكن ما أدعوك إليه هو أن تعرف الله المعرفة الاختبارية. إذا كنت عايز على هذه في هذه العلاقة مع الله هنيئا لك، أما إذا كنت بتستمع فقط عن الله فأدعوك أن تأخذ بالك من شيء مهم جدا، وهو يمكنك أن تبدأ علاقة حقيقية مع الله فتعرف عن الله ما يكفي لظمأ حياتك، ما يكفي لبداية علاقة مع الله. هو قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إذا بدأت، هو عنده استعداد إذا بدأت في أن تأتي في توبة حقيقية إليه وتطلب علاقة مع الله. الله سيعلن لك عن نفسه، ومهما يكون إعلانه عن نفسه ليك هيكون عظيم جدا أكتر من إدراكك، لكن هيكفي ظمأ حياتك، هيكفي أن تكون علاقة مع الله. وكل الناس اللي عندهم علاقة مع الله محدش فيهم يقدر يقول أنا عارف من هو الله، لا، هو عارف ما يكفي عن الله، ما يكفي أن يكون في علاقة حية مع الله. عموما قد يسمو الإيمان فوق العقل لكنه لا يتعارض معه، فقد تكون هناك عقيدة أسمى من العقل لكنها لا تكون ضد العقل. في أمور كثيرة في الحياة العملية في أمور ممكن تفوق عقلك لكن تطلع مش غلط. هقول مثلا بسيط جدا: لما مثلا تكون بتحل مسألة رياضيات وبعدين تلاقي مسألة كده تحس إن لا لا لا، المسألة دي ناقصة حاجة، المسألة دي مش دقيقة، المسألة دي غلط، ويجي واحد مدرس أو زميل ليك عارف أكتر منك فيبتدي يقراها ويقول لك لا أنت مفروض تعمل كذا وبعدين كذا فتوصل لكذا. آه، طلعت المسألة صح وأنا بكبريائي فاهم أنها غلط عشان أنا ما فهمتهاش. فقد يسمو الإيمان، مش المسألة بقى، قد يسمو الإيمان فوق العقل لكنه لا يتعارض مع العقل. فقد تكون هناك عقيدة أسمى من العقل لكنها لا تكون ضد العقل، زي مسألة الرياضيات صعبة لكنها ليست خطأ، والأهم هو عمل الروح القدس. مرة تانية نرجع نقول أنه إحنا بنعرف عن الله ما يكفي ظمأنا للعلاقة معه لكن لن ندرك كل الله، لكن هذه المعرفة تبدأ بعمل الروح القدس. نقطة مهمة جدا أخرى، يعني الله لم يره أحد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الأزلي الذي حمل كل سلطانه ومثله لنا. ممكن في العهد القديم عرفنا عن الله الكثير لكن في التجسد عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فهنا الله لم يره أحد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الذي حمل كل سلطان الله ومثله لنا وعاش بيننا كإنسان، لكن هو كان في نفس الوقت الله الذي يملأ الكون. فالناسوت ممكن يكون محدود لكن الله اللاهوت، الله كلاهوت غير محدود. عشان كده في ممكن مرات بعض الناس المفسرين الغير مسيحيين قالوا انه مات الناسوت وصعد اللاهوت، فكرة معقولة لانه فعلا الجسد هو الذي يموت. لكن نؤجل كون الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، يعني احنا بنتكلم على انه احنا لما بنعلن عن الله نبقى عارفين ان الله لم يره احد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الازلي الذي حمل كل سلطانه ومثله لنا. عمليا نقدر نقول كده، لكن
إذا أنت بتتكلم عن الله

مع شخص تؤجل كون الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، وغيرها من الأمور التي تصف المسيح كإنسان. لما تتقدم في يعني ممكن الأول واحد يعرف أن المسيح كلمة الله الأزلي اللي قدم نفسه فدية وكفارة ويقبل، لكن في وقت لاحق ممكن نبتدي نشرح الأمور لما يبتدي يقرأ الكتاب. على فكرة العهد الجديد مثلا لما يبتدي الواحد يقرأ الكتاب وانت بتساعد حد أنه يقرأ الكتاب، لاحظ معاه أو خد يعني خليه يلاحظ أو ياخد باله أنه في آيات عن المسيح كإنسان، فكإنسان جاع وعطش وبكى، لكنه ظل الله الأزلي. فنؤجل الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، تقيلة دي، لكن هي ممكن بعد ما تعلم بالروح القدس تبقى سهلة. وممكن نتساءل، يعني ممكن نسأل الشخص اللي احنا بنتكلم معاه، هل يقدر الله أن يتجسد في كلمته؟ هل يرضى؟ هو حر بالتمام، تمام الحرية، إن أراد يقدر. فلنطلب منه بتواضع وانفتاح أن يقودنا ويرشدنا لنفهم الأمور الروحية، نفهم ونؤمن. وهذا لن يتم إلا بعمل الروح القدس. يمكن زمان وأنا بتكلم على صحة الكتاب المقدس أثرت الأسئلة العملية المهمة، إذا حصل تحريف ربنا كان هيعرف؟ ربنا هيرضى؟ ربنا قادر على كل شيء ولا لا؟ بنفس الطريقة عن التجسد نقدر نقول هل يقدر الله أن يتجسد؟ هل يرضى؟ أكيد هو حر تمام الحرية، فهو عمل هذا العمل العظيم، وما علينا إلا أن نقبل هذا. وإذا كنا مش قادرين نسأل الله، ادعو الله، والله بروحه القدوس يشهد للجميع، يشهد للعالم على خطية، أننا نصنع الخطية، على بر أننا لا نستطيع أن نصنع البر، وعلى دينونة أن هناك دينونة في اليوم الأخير. يشهد لك من هو الله، يشهد لك من هو المسيح. خلينا في حلقات تانية نكمل الكلام العملي عن الله وعن الشهادة عن الله، ونقول الناس إيه وإحنا بنتكلم عن الله الغير محدود ونحن محدودون، لكن يمكننا أن نتكلم عن الله، أن نخبر عن الله، أن نخبر عن علاقتنا بالله. الرب معكم.

بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرأ آية من رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. أنا من ساعة ما احتفلنا بعيد الميلاد وأنا بتكلم عن شخص المسيح نفسه، علشان عايزين نبص على الشخصية العظيمة دي ونتأمل فيه. وبقالي فترة بتكلم هو إيه السبب وإيه القصد اللي خلى المسيح يجي أرضنا وياخد صورة إنسان، وتكلمت إن هو جاء علشان يصلح لنا صورة الله في عينينا، الصورة المشوهة، جاء علشان يصنع الخلاص، يفتدينا، يغفر خطايانا ويدينا طبيعة جديدة، وجاء علشان كمان يبقى هو المثل بالنسبة لنا، عشان نقدر يبقى هو القدوة والمثل. فشفنا المثل، شفنا المثل في علاقته بالآب وأوقات الصلاة اللي كان بيقضيها وطاعته للآب، وشفنا المثل في علاقته بالآخرين، إنه زي كان بيجمع ما بين الرحمة والحق، بيجمع ما بين الحكمة والبساطة. والنهاردة أنا عايزة نكمل فعلا نبص على المسيح المثل، علشان نتبع الآثار بتاعة الخطوات بتاعته. إنه من الحاجات المميزة في المسيح إن هو كان شخصية إيجابية جدا، هو شخصية إيجابية، عشان كده الناس حبت تلتف من حوله. وده اللي الكتاب قال عنه بروح النبوة في سفر أشعياء، قال عن المسيح إنه قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. عارفين القصبة يعني ما يكون كده في عود كده بوس، وفي حتة منه قصبة منه اتقطعت وخلاص، ماسكة على فتلة على حاجة بسيطة قوي. الطبيعي لما تاخد العود ده انك تروح قاطع العقلة دي اللي هي اتكسرت، لكن المسيح لا، القصبة المردودة دي يجي ويحط لها خشبة أو حديدة ويفضل يحاول فيها علشان ترجع تاني يبقى فيها أمل. والفتيلة المدخنة اللي هي طفت وطالع منها بس شوية دخان، فالطبيعي أن أنت تكمل أن أنت تطفيها، لا، هو يحوط عليها وينفخ عليها عشان ترجع تنور تاني. وكأنه بيقول أنه ما فيش إنسان ما فيش فيه أمل، كل شخص فيه امل فيه، مهما كان شكله بعيد قوي قوي عن ربنا، مهما كانت الخطيه شوهته، مهما كانت الحياه فعلا يعني غيرت الملامح بتاعته، لكن كل انسان فيه منه امل، كل انسان فيه رجاء منه. فمن الامثله الايجابيه قوي اللي المسيح عملها ان هو يعني حد في مركزه وبيعظ العظات اللي هو بيقولها، اللي الناس كانت بتنبهر ويحسوا بكلمات النعمة الخارجة من فمه، لدرجة واحدة في مرة قالت له نطوبة للبطن اللي حملتك والثديين اللي رضعتهم، احنا ما سمعناش حد بيقول الكلام ده. فالعظات اللي بيوعظها، التعليم اللي بيقدمه، المعجزات اللي هو بيعملها، المفلوج اللي بقاله 38 سنة وبيقومه، المولود أعبى وبيفتح عينيه. فحد في الوضع بتاعه في المركز بتاعه كان ممكن يقف مثلا على منصة عالية، والناس اللي عايزاه، اللي عايزة تتشفي، اللي عايزة تسمع العظات تجيله من كل ناحية. لكن الحقيقة أنه المسيح هو اللي راح للناس، هو اللي راح يدور عليه.

يهم يبحث عنهم، وابتدى يطوف المدن والقرى ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. الإبليس دمر حياتهم واقتنصهم لإرادته، وفي مرات مدن قالوا له أنقص عندنا، خليك كمل عندنا، كان يقول لهم لا لازم أنا أروح المدينة التانية. فابتدى هو يدور على الناس ويروح لهم في أماكنهم. وهو اللي قال المثل ده، قال إن هو الراعي الصالح اللي عنده 100 خروف، لما خروف واحد بيضل بيسيب 99 ويروح يبحث عن الضال حتى يجده، يفضل يدور على الخروف الضال لغاية ما يلاقيه، ولما يلاقيه يشيله كده علشان عارف إن هو تعب من ضلاله، ويرجع يعمل عزومة ويدعي الأهل والأصدقاء تعالوا افرحوا معايا عشان وجدت خروفي الضال. إن هو روحه إيجابية جدا، إنه بيبحث عن الإنسان وعارف إنه كل حد في رجاء منه، في أمل منه، مفيش إنسان مفيش أمل منه. في شخص كان مدمن مخدرات، وبيحكي اختباره، بيقول أنا أهلي ودوني كذا مصحة عشان أتعالج، لكن أنا كنت بقعد في المصحة أسابيع وأطلع من المصحة قبل ما أوصل بيتنا بكون رجعت للإدمان تاني. بيقول في مرة رحت لدكتور نفساني، دكتور سايكاتري، وقلت له قل لي أنا في مني أمل يا دكتور، فقال له الأمل 1 في 1000. فبيقول أنا خرجت محبط جدا وحاسس أنها بايظة، فبعت نفسي المخدرات أكتر من الأول. بيقول لغاية ما طلعت مؤتمر وسمعت عن محبة المسيح اللي بيدور عليا واللي بيبحث عني، المسيح اللي عنده رجاء فيا لأنه هو اللي يعرف يحررني ويغيرني، وسلمت حياتي للمسيح لما شفته أنه هو عنده الحب، عنده الرجاء فيا. وحياة الشاب ده اتغيرت تماما، والنهاردة بقى هو خادم بيخدم ربنا وبيدعو الناس أنها تعرف المسيح، وبيدعو المدمنين تعالوا هيعمل معاكم اللي عملوا معايا، هيحرركم زي ما حررني. المسيح كان شخصية إيجابية، راح يبحث عن الناس، لكن كمان في إيجابيته إنه كان بيدور على أي حاجة يعني إيجابية في الشخص علشان يمتدحوا فيها، يعني بيدور على أي نقطة قوة حتى لو صغيرة. يعني إحنا البشر ميالين أكتر إن إحنا نشوف نقط ضعف الناس، لكن هو كان بيشوف أي نقطة قوة علشان يمتدحها من الإيجابية اللي هو فيها. لما تقابل مع السامرية الحديث ممتع، أول ما قابلها قال لها اديني أشرب مية، فهي نفسها اندهشت، قالت له ده أنت يهودي وأنا سامرية، اليهود يعني مقامهم أعلى قوي، بتطلب مني أنا مية وأنت راجل وأنا امرأة، فأنت إزاي بتطلب مني أنا مية؟ وابتدى يقول لها إن هو عنده المية إنه الحية اللي بيشرب منها مش بيعطش تاني. وبعدين قال لها روحي ادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج. على طول عارفين قال لها إيه؟ بالصواب أجبتي، انت فعلا دلوقتي بتقولي الصدق. دي نقطه صغيره قوي يا يسوع، دي ست ديت انت عارف حياتها، قال لها انت فعلا انت كان ليكي 5 ازواج واللي معاكي دلوقتي مش زوجك، انت عارف انها امراه زانيه، انها امراه عايشه في الخطيه، انت بصيت على النقطه الوحيده القويه ان هي اجابت بالصدق انها ما كذبتش وبتمتدحها. فهي لما لقت كده، لما لقت انه ده اتجاهه وان هو ازاي يعني عايزه تقول له انت عارف عني كل حاجه، انت عارف ان انا كنت متجوزه 5 واللي معايا دلوقتي مش جوزي، وبتحترمني للدرجه دي؟ فابتدت تقول له اديني الميه الحيه اللي انت بتتكلم عنها علشان اشرب منها، وحياه الست ديت اتغيرت تماما. يسوع كان شخصيه ايجابيه جدا، بيدور على الناس، بيشوف نقطه القوه علشان يمتدحها، لانه عنده امل تملي في الناس. وعشان كده من ضمن الحاجات الإيجابية جدا أنه أول واحدة شافته بعد القيامة، تخيلوا مريم المجدلية اللي كان فيها 7 أرواح شريرة، هي دي اللي تخليها تشوفك أول واحدة بعد القيامة، وتبقى هي اللي بتبشر بالقيامة، هي اللي راحت تقول للتلاميذ إنها شافتك. إيه ده يا يسوع، أنت مختلف تماما عن البشر، أنت مختلف عن اللي الناس بتفكر فيه وبتبص إزاي على الناس من حواليها. يسوع كان شخصية إيجابية جدا، شخصية إيجابية جدا. لكن الحاجة التانية اللي عايزة أقولها عن المسيح، إنه هو مع إنه عنده قضية كبيرة جدا جاي من أجلها الأرض، لكن القضية الكبيرة دي ما خلتوش يهمل الفرد. يعني هو عنده قضية كبيرة قوي، هو جاي لخلاص البشرية، جاي يصنع الخلاص من أجل العالم الساقط، جاي يموت على الصليب عشان يدفع

ثمن خطيه العالم ويدي لهم حياه جديده. فانت عندك قضيه كبيره قوي، انت ازاي هتعرف تهتم بالافراد في وسط القضيه الكبيره اللي انت مشغول بيها؟ ويسوع كان يقابل ناس كتير عندها احتياجات، وكأيد للتفكير انت لو وقفت لكل واحد انت مش هتوصل للهدف بتاعك، انت مش هتقدر توصل في الاخر لاورشليم اللي هناك هتتصلب وتصنع خلاص العالم. لكن القضيه الكبيره ما خليتوش ما يهتمش بالفرد. فالكتاب بيتكلم انه وهو رايح اورشليم فات على بلد اسمها أريحة، وكان في راجل شحات اعمى اسمه بارتيماوس قاعد بيستعطي بياخد بس اي حسنه من الناس. سمع كده في هيصه وفي دوشه فسأل هو ايه ده؟ قالوا له ده يسوع الناصري فايد دلوقتي. هو عارف انه يسوع بيعمل معجزات، وحس انه ده الامل بتاعي، انه ده دي فرصتي. فابتدى يصرخ يا ابن داوود ارحمني، يا ابن داوود ارحمني. عارفين الناس عملوا ايه؟ سكتوه، قالوا له اسكت اسكت، هو معقوله هيسمعك؟ هو معقوله هيقابلك؟ ده حواليه زحمه كتيره قوي، ده عنده حاجات مهمه قوي وحواليه ناس كتيره جدا، ده شخصيه مشهوره قوي، معقوله هيسيب كل الجموع دي ويسيب الهدف اللي هو السفريه بتاعته ان هو عايز يوصل لغايه اورشليم ويقف علشانك؟ والناس اتفاجئت اما لقوا يسوع وقف وامر ان ينادى. قالوا له ثق، قم هو زي يناديك، عشان احنا مش مصدقين لكن صدق ان هو بيناديك. وراح للمسيح والمسيح قال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ قال له يا سيد أن أبصر، وعمل معه المعجزة وفتح عينيه. وكأنه يسوع عايز يقول للناس الراجل ده واقع في عرضي، الراجل ده فرصته أنه النهاردة يتشفي، وأنا مش هرجع تاني المكان ده لأن أنا رايح ناحية الصليب، عشان كده أنا لازم هوقف الجموع، ومهما كانت القضية اللي أنا مهتم بيها أنا هقف من أجل الإنسان ده لأنه الإنسان ده محتاج لي قوي. يسوع القضية الكبيرة ما خليتوش ما يهتمش بالفرد، لكن في وسط القضية الكبيرة والقضية خلاص العالم قدر يهتم بالأفراد وقدر يقف من أجل الأفراد. تخيلوا أنه هو على الصليب، على الصليب الألام كانت مبرحة. عارفين الكتاب بيقول عنه إيه؟ أنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. يعني مش بس اتجرح على الصليب، ده سحق. متخيلين كلمة سحق؟ مسحوق لأجل أثامنا، ده وهو المسامير في ايديه وفي رجليه عشان ياخد نفس، ده بيعمل مجهود جامد جدا انه يقدر عضلات التنفس في وسط الصلب دوت انه يقدر ياخد نفس. وفي وسط المشهد ده وفي وسط ألامه وتعبه يبص للعذراء مريم ويبص ليوحنا يقول له يوحنا هي دي أمك، أنت مهتم بيها وأنت في ألامك ديت، ويقول لها هو ده ابنك. أنا عايز أطمن عليها، أنا عايز أطمن على أمي، أنا عايز أطمن يا يوحنا أنك أنت هترعاها. وفعلا يوحنا من اليوم ده أخذها البيت وأخذها لخصته. يسوع وأنت على الصليب مهتم بأمك، مهتم بالعذراء مريم. أيوة أيوة أيوة، القضية الكبيرة مش بتخليني ما أشوفش الفرد. يسوع شخصية إيجابية جدا، يسوع شخصية القضية الكبيرة ما خليتوش يهمل الفرد. لكن كمان عايز أقول لكم أنه يسوع اتحدى المجتمع بالتقاليد البالية بتاعته، التقاليد اللي هي تقاليد قديمة الناس عمالة تتوارثها، ومحدش عنده الجراءة أنه يقول التقاليد دي مضرة خلاص للإنسان، التقاليد دي خلاص لازم تندفن. لكن يسوع لما لقى تقاليد بالية بتضر الإنسان وهو جاي من أجل الإنسان، هو أهم حاجة عنده الإنسان، قرر أنه يضحي بسمعته، وعارف أنه هيقابل مقاومة جديدة علشان ينقض التقاليد البالية ديت ويصنع أمر جديد ويصنع تفكير جديد وفكر جديد. عشان كده من القضايا المهمة قوي اللي هو اتعرض ليها قضية يوم السبت، أنه السبت بالنسبة لليهود انك تعمل حاجه يوم السبت وتكسر يوم السبت دي مصيبه. ويسوع كذا مره مرضى يقولوا يوم السبت، فمره جاله واحد ايده يابسه مش بتتحرك، وعارف فكر اليهود عن السبت، فوقف الراجل ده في وسط دايره كده، في وسط دايره مليانه يهود، وسالهم قال لهم ايجوز فعل الخير يوم السبت ام فعل الشر؟ فسكتوا خالص ما ردوش عليه.
هو حزن على غلاظة قلوبهم،

قال لهم يوم السبت يجوز تقليص نفس ولا إهلاكها. وبعدين قال له مد إيدك، ورجعت صحيحة زي الأول. وبعدين هزوهم بقى الهزة الجامدة دي وقال لهم العبارة والآية المشهورة، قال لهم إنه السبت جعل من أجل الإنسان لا الإنسان من أجل السبت. السبت هو اللي بيخدم الإنسان مش الإنسان اللي بيخدم السبت. السبت لما ربنا حطه عشان الإنسان

انه ناس هتقاومه، لانه اليهود كانوا عايزين يرجموه وعايزين يموتوه عشان شايفينه ان هو بيكسر يوم السبت. لكن هو كان فارق معاه انه الامور اللي بتضر الانسان لازم هينقضها ويصنع امور جديده. فمره كان داخل المجمع يوم السبت ولقى امراه محنيه فيها روح ضعف بقالها 18 سنه، بقالها 18 سنه بتروح المجمع وتيجي المجمع وفيها مقيده بروح ضعف من ابليس. فيسوع يوميها نادلها وقال لها: يا امراه انك محلوله من ضعفك. فرئيس المجمع زعل جدا، ازاي يشفيها يوم السبت؟ فيسوع قال له: هذه وهي ابنه ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنه، اما كان ينبغي ان تحل من ضعفها؟ انت عايز تقدس السبت على حساب واحده ست بقالها 18 سنه مقيده، والنهارده فرصتها انها تتحرر وفرصتها انها ترجع تنتصب من جديد بعد ما كانت محنيه. السبت اللي جعل من اجل الانسان مش الانسان من اجل السبت، جاء علشان يهد التقاليد الباليه وعشان يقول الانسان يا جماعه هو المهم. مره جاله واحد مولود اعمى يوم السبت وشفاه. فاليهود لما شافوا المعجزه ديت قالوا له: هو مين اللي شفاك؟ فقال لهم: واحد اسمه يسوع. قالوا له: ده اكيد راجل خاطي. فهو استغرب، قال لهم: معقوله واحد خاطي يقدر يعمل معجزه؟ ربنا هيسمع لراجل خاطي ازاي؟ اهم حاجه انه السبت ما حدش يعمل فيه حاجه، والناس تفضل الاعمى يفضل اعمى، اللي ايده يابسه تفضل ايده يابسه، اللي محنيه من روح الضعف تفضل محنيه من روح الضعف. يسوع يا جماعه مبهر. يسوع ابرع جمال من كل بني البشر زي ما الكتاب بيقول عليه. يسوع لما تتفرج عليه تنبهر وتقول: انا عايز امشي ورا الشخص ده، انا عايز اتبع الشخص دوت. هو في ايه احلى من يكون لي علاقه مع يسوع المسيح؟ عشان كده هفضل اقول لك في كل مره بتكلم فيها عن المسيح انه القرار قرارك، انك انت تقدر تاخد قرار في اللحظات ديت وانت قاعد قدام شاشات التلفزيون وتقول لي: يسوع انا كنت بعيد عنك قوي، انا ما كنتش بعرفك او كنت بعرفك بطريقه روتينيه، لكن انا النهارده بقرر ان انا عايز اتبعك وعايز امشي وراك، وبختارك مخلص لحياتي وبختارك سيد على حياتي. وعايز اقول لك الصلاه دي صلاه مستجابه يستجيبها فوريا، لان الصلاه دي صلاه محببه جدا لقلبه، وهو اللي بيدور عليك، هو اللي خلاك تتفرج دلوقتي على التلفزيون في اللحظات دي عشان يوصل لك الرساله ديت. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا سعد، ميرسي جدا لمجيئك وربنا يباركك.
1: ربنا يخليك.
0: بينا فرحانين قوي إنك أنت معانا، ربنا يباركك جدا زي تملي أكتر باسم يسوع. عايزة أدعوك دلوقتي وأدعوكي في اللحظات ديت، صلي معانا اللحظات دي زي تملي ما بقول إنه اللحظات دي لحظات غالية قوي. صلي معانا ويسوع سامع صلاتك وسامع كل كلمة أنت رافعها قدامه. تعالى النهارده بصدق وقول له انا مع اني اسمك دعي عليا، بس انا بعترف ان انا مفيش علاقه بيني وبينك يا يسوع. بعترف انه الحاجات اللي بعملها حاجات كده روتينيه عشان اريح بيها ضميري، اني اروح الكنيسه واصلي اني اصوم، لكن ما اقدرش اقول ان انا فعلا ليا علاقه معاك. بس انا عايزه اقول لك انك انت مبهر يا رب ليا، انت فعلا اعظم شخص ممكن اعيش معاه. عشان كده صلي النهارده الصلاه ديت، قول له رب تعالى رب النهارده اقبلني، بفتح قلبي ليك علشان انت اللي تيجي تسكن في قلبي، تسامحني على اللي فات وتديني قلب جديد يحبك ويعبدك فعلا من كل قلبي. يسوع انا عايزك لحياتي. صدق انك كنت بتصلي الصلاه ديت هو سمعك، وانه كانه في عمليه جراحيه بتحصل جوه قلبك، انه فعلا بيدي لك قلب جديد وحياه جديده. مبارك اسمه
1: يا رب. عايز اشكرك لانك انت الاله يا رب اللي ما فيش زيك تاني، لا مثل لك يا رب. كل الناس يا رب اللي بيبقى تعبان او عنده اي ظروف بيتركوه ويسبوه، لكن انت يا رب فتيله مدخنه لا تطفئ. عشان كده يا رب النهارده جايين نسال يا رب انك تمد ايديك لكل واحد حاسس ان الدنيا خلاص يا رب بتقفل معاه، وحاسس يا رب ان هو خلاص بعده عنك وان الخطيه وانه حاول كذا مره ان يتخلص معرفش. لكن النهارده نسال يا رب، انت واهب الحياه يا رب، انت طوق النجاه يا رب. عشان كده بسال النهارده يا رب كل واحد ليه سنين بيدور عليك وليه سنين عايز يرترم في حضنك، النهاردة يلاقيك انت قريب منه يا رب، انت قريب منه. عشان كده نسألك في اسم يسوع

0: لو انت النهارده حالتك زي الشاب اللي حكيت عنه انه كان مدمن وانه كان شاعر انه مفيش فيه امل، وحتى الدكتور اللي راح له قال له انت الامل واحد في الالف، لو النهارده ده احساسك واحساس الناس حواليك بتوصل لك نفس الرساله انه مفيش فيك امل، النهارده اسمع صوت يسوع ليك انه هو اللي بيحرر وهو اللي بيغير، هو بيحبك وهو قبلك، ومكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. صدق انك معاه تصير خليقه جديده وانسان جديد. عشان كده ما تقولش النهارده ما فيش فايده، كلمه ما فيش فايده مش موجوده في القاموس الالهي، لكن النهارده صدق عمل يسوع في حياتك لو انت اديت له الفرصه وفتحت قلبك ليه.
1: اشكرك لانك انت واقف على الباب تقرا، سمع احد صوتك وفتح تدخل. عشان كده يا رب نسأل النهاردة ان كل واحد حيران وكل واحد تعبان، كل واحد يا رب بيدور على الراحة وبيدور على السلام وبيدور يا رب على الخلاص من الخطية، بيدور على الفك من كل قيود ومن كل عبودية، النهاردة ينادي عليك قول يسوع. إن ضليت الطريق قول يسوع، إنه هو الطريق وهو الحق وهو الحياة. النهاردة يجي يسوع يخلصك من كل حاجة، من كل أحمال، من كل أتعاب، من كل قيود، من كل ربط، لأنه مكتوب عنه يقصف مغاليق النحاس والحديد يقصف. يا رب تعالى النهاردة لكل المأسورين بالإطلاق، لكل المزبيين بالعتق في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو ايوه
1: ايوه دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: طب حبيبتي، انا تعبانه نفسيا، وكشفت كذا مره. اول حاجه كشفت عند الدكتور مجدي اسحاق مرتين، دكتوره تاني في مدينه نصر، دكتور تاني في البلد ناحيه الصعيد ناحيه بلدي، انا من تبع اسيوط. ويعني واخر دكتوره هنا هو كانوا تبع الكنيسه الانجيليه هنا، معلش في حته هنا سمونا كانوا تحتيها جنبها كنيسه انجيليه اسمها كاترينا.
0: طب وبتاخدي العلاج؟
1: انا عايزه عدد. نعم؟
0: بتاخدي العلاج اللي بيكتبوا لك عليه؟
1: الو؟
0: بتاخدي العلاج اللي الدكتور بيكتبه عليه؟
1: لا، الاولانيين كنت باخد علاج بسيط بسيط، يعني كنت اخد واسيبه اخد واسيبه، لان الدكتوره كاترينا دي قالت لو ما خدتيش العلاج انا هعلق لك على باب بالتعديل.
0: ما دي الفكره، انه تملي العلاج، يعني كتير من الناس تاخد العلاج شويه وتبطل، فمش بيجيب نتيجه. العلاج لازم تمشي عليه بطريقه منتظمه علشان يجيب نتيجه، وتصلي، واحنا كمان نصلي لك انه فعلا ايد ربنا تتدخل في العلاج اللي انت بتاخديه، لكن خليكي مواظبه على العلاج علشان تحسي بفرق. معانا تليفون تاني. الو الو الو، شكل التليفون قطع. اوكي الصوت قطع. في قلبي كده وانا بصلي انه كانه في ازواج كابلز بقت المشاكل اللي حاصله بينهم ان هم مركزين قوي على نقط ضعف بعض، عكس بالظبط اللي المسيح بيعمله، انك ما بقيتش شايف غير ضعفاتها، وانت ما بقيتيش شايفه غير ضعفاته، ونسيت نقط القوة اللي فيها، وانت نسيتي نقط القوة اللي فيه. والنهاردة زي ما الكتاب بيقول انه يسوع هو المثل، انه ترك لنا مثالا علشان نتبع اثار خطواته. فالنهاردة انا عايزة اصلي للكابلز الواعيين في الحتة ديت، وتعالى اقول له يا رب افتح عيني من جديد عشان اشوف نقط القوة في مراتي، زي يوم ما اتجوزتها انا كنت شايفها حاجة تانية خالص، وانت صلي نفس الصلاة ديت. الامر ده هيبدل علاقتكم، هيخليكم بدل ما انتوا دلوقتي مش طايقين بعض وبتتخانقوا على اي فتفوتة لانه جواكم كده غليان، هتقدروا تقبلوا بعض.

0: بعض تاني والمحبة ترجع، المحبة الأولى ترجع تتبني بينكوا تاني. خلونا نصلي للكابلز اللي واقعين في المشكلة دي، لأنه ده عدد كبير واقع في المشكلة دي. يا رب احنا بنشكرك لأنك أنت المثل، لأنك أنت القدوة. يا رب أنت مبهر إزاي بتبص على نقطة القوة وبتمتدحها، إزاي بصيت على نقطة القوة الوحيدة في السامرية وامتدحتها. عشان كده يا رب أنا بصلي يا رب النهاردة كأنه يا رب غسيل للعيون يحصل يا رب ما بين أزواج وزوجات. يا رب ارجع تاني يا رب، يا رب اغسل عينيها عشان تشوف نقط القوة يا رب اللي في جوزها، عشان تقدر تشوف زي يوم ما اتجوزته كان ايه الحاجات اللي هي معجبة بيها يا رب. واغسل يا رب عينين أزواج كتار يا رب عشان يشوفوا يا رب زوجاتهم يا رب بصورة جديدة، ويركزوا على نقط القوة، مش يفضلوا طول الوقت بيتكلموا على نقط الضعف. يا رب أنا بصلي فعلا لبيوت مليانة يا رب خناقات، ومليانة يا رب أزواج مش طايقين بعض. يا رب إنك تعالى يا رب بالمعجزة دي، بمعجزة تغيير يا رب في العينين وفي النظرات يا رب البعض يا رب، وفعلا يا رب صفحة جديدة تتفتح يا رب ما بينهم، فيقدروا يقدروا بعض ويمتدحوا بعض يا رب، وفعلا يشكروك على بعض في اسم يسوع.
1: يا رب جايين نسألك إن تنزل كل قشور في عينينا، كل حاجة حجبت الرؤية الصحيحة، كل حاجة يا رب خدتنا في سكة مش بتاعتك. جاي أسأل يا رب في اسم يسوع النهاردة إننا نشوف مناطق القوة في بعض مرة تاني، ومناطق الجمال، ونعرف نمدح بعض مرة تاني يا رب. يا رب رجعنا تاني نشجع بعض ونمدح في بعض في مناطق القوة. أشكرك لأنك كمان النهاردة تيجي تستر كل ضعف بدم يسوع المسيح. يا رب كل مناطق ضعف في حياة بعضنا النهاردة تتستر وتبقى متغطية بدم يسوع المسيح. يا رب النهاردة نسأل كمان نور جديد يا رب في العلاقات، ومسح جديدة في العلاقات. يا رب تعالى تعالى تاني، تعالى اعمل مصالحة جديدة يا رب، زي ما عملت المصالحة بين الأرضيين والسماويين. اعمل مصالحة جوه بيوتنا، اعمل مصالحة جوه أسرنا، جوه علاقاتنا يا رب، في أشغالنا وفي بيوتنا وفي كنايسنا. احنا مستنيين تعملها. نشكرك لأنك أنت فتيلة مدخنة مش بتطفي، وقصبة مردودة مش بتقصف. انت بتعرف تعيد من جديد، انت بتعرف تصيغ الحياة من جديد. ارجع ايها الفخار الاعظم، صيغ الحياة من جديد وصغها من جديد في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو الو الو اوكي، غالبا الصوت بيقطع النهارده. اوكي، هناخد تليفون تاني. الو الو انا نفسي قوي النهارده نصلي لناس بقالها كانها في الفراش او على كراسي بعجل بقالها سنين طويله، واللي بيتابع معانا البرامج في شباب فعلا احنا بنصلي لهم بقالنا سنين وطالبين الرب علشانهم، زي مانو. متهيألي ناس كتير تسمع عن مانو، زي فريدي وستيفن اللي هم اصلا من اسوان، زي ماير اللي من المنيا. انا عايزه نرفع الشباب دولت وناس تانية احنا مش عارفين اساميهم، انه فعلا اللي الرب عمله في الكتاب المقدس، دجال المفلوج اللي كان بقاله 38 سنه وقال له اتريد ان تبرأ، وقال له في اليوم ده قوم احمل سريرك واذهب الى بيتك. في مره ما كانش في مكان في بيت من كتر الزحمه، ففي اربعه اصحاب دلوا من السقف كده، نقبوا السقف ودلوا شخص مشلول قدام المسيح، واليوم ده يسوع شفاه والناس كلها اندهشت، قالت ايه المعجزات دي اللي عماله تحصل. وعايزه اقول لكم انه صاحب المعجزات مازال موجود، مازال حي، مازال بيسمع الصلاه، مازال بيشفي. فانا عايزه فعلا كل المشاهدين خلونا نرفع الاسامي اللي قلتها، ولو عندكم في البيت فعلا حد بالمشكله دي صلي معانا، وخلونا نطلب انه ايد الرب القديره هي اللي تتدخل. امين. قد علمنا أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، مهما كانت يا رب السنين طالت. يا رب، يا رب أنت الإله اللي بتيجي في الهزيع الرابع، يا رب أنت إله المفاجآت. يا رب عشان كده يا رب إحنا فعلا صلينا كتير لمانو ولفريدي وستيفن ورب وماير، يا رب جايين نحطهم بين إيديك النهاردة، وجايين نحط يا رب شباب تانيين وناس تانية يا رب كبار في السن، يا رب بقالهم في سرايرهم سنين وسنين، وبقالهم على الكراسي اللي بعجل سنين بسنين وسنين. احنا جايين نسأل يا رب اللي انت صنعته في الكتاب المقدس تصنعه معاهم. زورهم في بيوتهم في اللحظات ديت، حط ايدك عليهم من هامة الرأس الباطن القدم، انفخ عليهم نفخات شفاء، قول كلمة يا رب فيبرؤون. يا رب اصنع آيات وعجائب، لانك انت الإله القدير، انت الإله الحي، انت امس واليوم والى الابد، وما زلت يا رب بتصنع. في اسم يسوع ليك المجد.
1: يا رب بنعلن ايماننا انك تشفي. نعم نعم، تحرر. نعم نعم، انت الاله اللي بتقول فيكون، انت الاله اللي بتؤمر فيصير. من غيرك قال فكان، واي امر دون علمك قد صار. النهارده نسالك يا رب زور كل اللي مل تحت المرض يا رب، واللي ما بقيش ليه رجاء تبقى انت الرجاء، واللي ما بقيش ليه طريق تبقى انت الطريق بتاعه، واللي ما بقيش ليه شفاء تبقى انت يهوى رفا الرب الشافي. عشان كده جايين نسأل من اجل اخواتنا ومن اجل كل ناس يا رب مقعدة في الفراش ليها سنين. يا رب انت امس واليوم والى الابد، انت لسه ما زلت حي وما زلت قدير، وما زالت ايديك لم تقصر عن انها تخلص النهارده.

بنعلن إيماننا إنك تزور ناس يا رب في أماكنهم، وتمد إيديك وتقول لهم زي ما قلت للمفلوج احمل سريرك وقوم، قوم وامشي. وناس تانيين يا رب تقول لهم قوموا، هوذا يناديك، ثق قم هوذا يناديك. كل ناس يا رب حست بالإحباط وباليأس وحست بالفشل لأنها سنين ورا سنين، النهاردة أنت إله الرجاء يا رب مرة تاني، أنت تجدد رجائهم، أنت تجدد حياتهم، أنت تجدد علاقتك بيهم تاني، أنت تزورهم في مكانهم. أنت لسه حي، أنت لسه قدير. عشان كده نسألك يا رب قوة جديدة لتجرى آيات وعجائب ليتمجد فتاك يسوع، لتجرى آيات وعجائب ليتمجد يسوع يا رب.

أمين، معنا تليفون. ألو ألو، ألو، معلش النهاردة واضح إنه في مشكلة في التليفونات، بس إحنا بيجي لنا طلبات كتيرة وعايزين نرفعها قدام الرب. طلبات كتير كتير بتجي لنا في موضوع العينين، المشاكل اللي حاصلة في العينين، وفي ناس فقدت عين من العينتين، في ناس نظرها قل جدا. والحقيقة زي ما رفعنا مانو وماير والشباب اللي كنت بقول عليهم، الحقيقة في برضو بنت غالية قوي على قلبي وجت في معانا في البرنامج قبل كده، اسمها نيفين. هي مولودة مش بتشوف وهي دلوقتي بقت شابة، فأنا عايزة نرفع نيفين، نرفع واحدة اسمها نجوى. فعايزة

0: نرفع الناس اللي هي مولودة مش بتشوف، والناس اللي نظرها ضعف وبقت خايفة، بقت خايفة. في ناس بيقولوا يا ترى هقدر أكمل أخدم نفسي، ولا هيجي وقت بقى لازم حد تاني هو اللي يساعدني. خلونا نصدق اللي عمله مع بارتيماوس، اللي صرخ وقال له يا ابن داود ارحمني وخلاه يرجع يبصر تاني، اللي عمله مع المولود أعمى يعمله معاك ويعمله معاكي في اسم يسوع. آمين. يا رب احنا بنشكرك، احنا بنشكرك لانك انت اللي بتسمع صرخة المسكين يا رب. انت اللي بتسمع يا رب كل صرخة يا رب، كل واحدة وهي بتقول لك يا رب نور عينيا، وكل واحد وهو بيقول لك نور عينيا. انا مش عايز نظر يفضل يضعف لغاية ما بقاش عارف اتحرك لوحدي. يا رب تعالى اكسر الخوف يا رب اللي في القلوب يا رب، وفي قلب ستات كتار. طب احنا هنوصل لغاية فين يا رب؟ انت اللي تحط ايدك النهارده يا رب على العينين ديت، وتحط ايدك على عينين نيفين يا رب وعلى عينين نجوى. يا رب تعالى يا رب، تعالى يا رب، قوه تخرج منك يا رب لشفائهم، زي القوه اللي خرجت لنزفه الدم، قوه تخرج لشفائهم يا رب. انت الخالق يا رب، وكل يا رب جزء باظ يا رب في العينين انت ترجع تحيي تاني يا رب، لانك انت رب الحياه. ايات وعجائب في اسم يسوع المسيح. امين.
1: يا رب ملناش غيرك يا رب، والأطباء احتاروا، كل الكون وقف إلا أنت، لسه زي ما أنت حي وزي ما أنت قدير. أنت بتعرف تخلق من العدم، أنت بتقول فيكون. سألك يا رب النهاردة أنك تعيد النظر لناس كتيرة أوي يا رب. تيجي النهاردة يا رب توقع كل قشور، خليها الناس مش عارفة تشوفك، خليها الناس مش عارفة تشوف بعضها. أنا بصلي يا رب لكل ضمور في العينين يا رب، لكل أمور أنت تقدر تصيغها من جديد يا رب. يا رب وزي ما صرخ ليك تيماوس، احنا جايين النهاردة بارتماوس يا رب، زي ما صرخ ليك بارتماوس يا رب، احنا جايين نصرخ نفس الصرخة ليك النهاردة. أريد أن أبصر يا رب، أريد أن أبصر، أريد أن أبصر، أريد أن أبصر. مد إيديك يا قدير، مد إيديك، مد إيديك يا قدير، مد إيديك. زي ما رحت يا رب في طريق عند بارتماوس، تقدر تروح لناس عندنا في بلدنا وفي دول تانية النهاردة. مد إيديك لعينيهم فيبصرون يا رب.
0: أمين.
1: في اسم يسوع.
0: أمين. أنا عايزة أقول لكم إنه يسوع جاي يزور ناس في بيوتها، مش بس في مصر، في بلاد عربية. صدقي إنه وأنتِ في سوريا يسوع يزورك، وأنتِ في العراق، وأنتِ في لبنان إنه يسوع يزورك. عشان كده خلونا بالإيمان نتوقع لمساته، نتوقع إنه عصر المعجزات لم ينتهي، زي ما في ناس بتقول يسوع حي ويسوع مازال بيصنع آيات وعجائب. بس عايز أشجعكم، كل حد يسوع يعمل معاه معجزة اتصلوا بينا عشان تشهدوا عنه، لأنه هو يستحق إن احنا نمجده، وعشان ناس تانية كتير إيمانها يتشجع لما تشوف اللي يسوع عمله معاك. في اسم يسوع. أمين.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. في يوليو 2011 واحنا جوانا مخاوف من سيطره التيار الاسلامي على مصر، ربنا بكل امانه بعت لنا رساله

0: قالنا فيها إنه لن يحكم الإسلاميين مصر، ولن يطبقوا شرائع العنف فيها، ولن يحدث اضطهاد علني للأقباط. وقتها اتمسكنا بوعود الله. صحيح عدت سنة وكانت بتبدو الأمور عكس الكلام اللي ربنا قاله، لكن كنا متأكدين إنه يا رب أنت أصدق حتى من الواقع اللي عينينا شايفاه. وفعلا شفنا ربنا بيحقق وعوده بالكلمة. بعد 30/6 و3/7، بعد 26/7، بعد كل الأفراح اللي عمت مصر بانتهاء حكم كان أبسط حاجة تتقال إنه كان ضد مصر وضد مصلحتها، كان عندنا تساؤلات. طب يا رب الدنيا هتتصلح إزاي؟ ده الاقتصاد حالته صعبة قوي، ده بيقولوا أكتر من 4000 مصنع قفل، ده بيقولوا إنه البطالة عمالة بتزيد، وصلت 13.3%، ودي الإحصائيات الرسمية. ده يا رب السياحة عمالة بتنزل بترجع لورا، الكلام ده كله يتصلح إزاي؟ وربنا جه تاني وبكل الأمانة بعت لنا رسالة تانية على لسان أب مبارك، وقال لنا كده ربنا في الرسالة إنه شمس الخير، بالنص سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجياً، وسوف تستمر صلاتكم في الفترة المقبلة من أجل خير مصر الاقتصادي. قال لنا ربنا هبعت لكم مطر مبكر ومتأخر، وإنه الشباب هيلاقوا شغل، والمرضى هيلاقوا دواء، والشابات هيلاقوا فرص زواج، والفقراء هيلاقوا أكل. ربنا طمنا على اللي جاي وشدد إيدينا عشان نكون بنكمل صلاة، بس الوقت ده هنصلي الخير مصر الاقتصادي. كمان في الرسالة اللي شاركناكم بيها في الحلقات اللي فاتت، شفنا أفراح السماء ورصد السماء لكل عمل صغير وكبير اتقدم من أجل مصر ومن أجل بعض، من أجل كل صلاة، كل ركبة انحنت، وفرحة السماء بنفوس كتير رجعت لله في الوقت اللي فات. وبنكمل حلقتنا النهاردة، واسمحوا لي أرحب بضيفنا مهندس ألفرد الدرك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: في آخر جزء من الرسالة بيقول إنه بعد ما ربنا قال لنا إنه أنا كتبت قدامي سفر تذكرة لكل حد اشتغل أجل خير مصر بأمانة وبقلب وبتصديق لوعود الله قبل ما يشوفها، قال بقى إني بالبركة والإكرام أكافئهم وأريدكم بهذه الخبرة الجديدة. بيكلم كل مؤمنين مصر أعتقد على قد ما أنا فهمت.
1: طبعا.
0: إنه بكل بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، بل لقد أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود أن تبدأوا ثاني معارككم وهي خير مصر الاقتصادي كما أخبرتكم. طيب، هو طبعا كانت بقية التشجيع حتة أنه أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان، ربنا عمال بيشجعنا ثاني صح؟
1: فكرة أنه ولاد ربنا وجنود ربنا ورجال ربنا الأتقياء وكنيسة الله أصبحت رعب لإبليس، فكرة مش بعيدة عن فكر الأباء وفكر الكنيسة. أنا أرى لك بعض حاجات توضح الموضوع ده. يعني في إحدى المراجع بيقول فتاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية حافل بمثل هذه الأمثلة اللي بتتكلم عن كده، كما أنها واقع حي معاش تراه كثيرا عندما ترى رعب الشياطين من الصليب وهو في يد رجال الله الأتقياء، وتسمعه عندما تسمع صراخهم وويلتهم عندما يرتفع الصليب عليهم. والكلام ده كتابيا موجود في أشعياء بشكل رمزي، بيقول من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. فقلت ده نهكاء يعني نكاية عن إبليس، يا تلفي يا تلفي، يعني يا تلفي يعني إيه؟ يعني يا خرابي يا فشلي،
0: كل ملاية بينتهي يعني بيتلف.
1: ويل لي، نفس الكلمة، ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا، ده إبليس بيقول كده أمام تسبيحات وترنيمات رجال الله الممتلئين بالإيمان وبالقوة. إبليس أصبح النهاردة في رعب. في عدد 17 عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. أجيب لك بعض الأقوال قالها كمان القديس أثناسيوس عن القديس أنطونيوس مؤسس الرهبنة في مصر، وانت عارفة ان كانت البرية زي ما بيقولوا كده بيظن روحيا انها مكان لإبليس، ازاي واحد اقتحمها وايه خبراته في اقتحام هذه البرية وايه مواقفه مع إبليس وجنوده، اقول لك بعض اقواله يعني. فبيقول

0: إذن وجب أن نخاف الله فقط ونحتقر الشياطين ولا نرهبهم. يقول حتة تاني: وإن كان إبليس قد اعترف بنفسه أن قواته قد تلاشى، وجب أن نحتقره وشياطينه احتقارا تاما. إبليس في رعب شديد جدا جدا أمام رجال الله الأتقياء اللي وضعوا أمامهم كلمات الله، ووضعوا أمامهم زي قلنا قبل كده ثقة في هذا الإله العظيم. وما ينفعش أبدا إبليس ولا أولاده ولا أتباعه يرجعوا يلعبوا فكرة الترهيب والتخويف لأولاد ربنا ولا لشعب مصر تاني أبدا.
1: ربنا بيأكد زي ما حضرتك قلت إنه إحنا وصلواتنا بقينا مصدر رعب ليه.
0: بالظبط، ده الشيء لازم يبقى موجود جوانا بدل شيء تاني كان موجود جوانا زمان. إن يدوب إحنا بس أحسن حاجة إن إحنا منخافش من إبليس. ده يعني منظور آخر نفسي كده يتخلل قلوبنا ويتخلل أرواحنا، إن مملكة الله وكنيسة الله أصبحت رعب للعدو مش العكس تماما. وأصبح العدو قبل ما يدخل بيت في حد من رجال الله يخاف بره. قريت قصة عن أحد الآباء المباركين، الله كان اداله نعمة إنه يرى الأمور، فشاف في رؤية يعني رئيس لمجموعة شياطين، والشياطين بتوعه بيديلهم تعليمات، روحوا فبيقول لهم روحوا لفلان ده اللي بيخدم ربنا. قالوا له لا ما نقدرش. ازاي ما تقدرش؟ قال احنا كل ما نروح هناك بيحرقنا. كان في رعب جاي عليهم. وهكذا نفسي ان احنا كلنا كاولاد ربنا نشعر بالكلمه اللي قالها ربنا كده لينا: اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه العدو. يعني انت لو ماشي كده وفي حشره صغيره، تعال نبص من عينينا الحشره وهي شايفه عملاق ضخم جاي بيدوس عليها. ابليس مرعوب امام ولاد الله. نفسي المعنى ده يبقى جوه كياننا الروحي واحنا بنصلي وبنصارع، مش بسببنا ولا برنا ولا بتقوانا ولا بشيء. ده سلطان ممنوح لله من الله لأولاده ولكنيسته بسبب اللي عمله رب المجد على يسوع الصليب. ولينا ان احنا نبص بوجهة النظر دي، لان دي وجهة نظر حارقة لإبليس وأعماله،
1: سواء على مستوى حياتي الشخصية او حياتي الأسرية او على مستوى مصر.
0: بالظبط، بيتي وأسرتي وولادي وزي ما قلنا قبل كده كنيستي بلدي، انا واخد سلطان إلهي، وكل ما يعمل حركة أطلب من إلهي يحولها للخير، وكل ما يعمل موقف إلهي يحول الشر إلى خير، وأنا واقف له بنعمة ربنا. أنت وأنا وكل واحد من أولاد الله، كل السادة المشاهدين المدركين الأمر ده واقفين له لغاية ما ياخد عزاله ويترك مصر ويبعد، لأنه كفاية كده، كفاية على مصر كده. تيجي أيام مشرقة وأيام جميلة بعد ما إبليس يعرف أنه مهزوم وملوش مكان في أرض مصر.
1: أمين. طيب، هو هنا كان ربنا بيقول: أريدكم بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، وبيقول أنه إزاي صلواتكم أصبحت رعب. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود.
0: كلام متداخل كده،
1: كلام متداخل، بس يعني الإيمان المسبق بالوعود إحنا اتكلمنا كتير قوي عليها في الحلقات اللي فاتت، إنه إزاي إن ربنا بيدينا وعود بنمسك بيها وبنصدقها وبنصلي وبنشوفها بتتحقق.
0: صح،
1: بس قيادة أمة بالروح دي كانت كلمة غريبة شوي.
0: لا، وحتة الخبرة أنا برضو يعني وقفت كده عند كلمة الخبرة دي. وخبرة يعني إيه؟ أريدكم بهذه الخبرة الجديدة.
1: بالخبرة الجديدة.
0: قعدت أقلب برضو في الكتاب المقدس، فلقيت بعض الآيات بتوضح الموضوع. بتتكلم في سفر الأخبار: ومن بني يسكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل. يعني ناس عندهم خبرة روحية لاختيار التوقيت المناسب للعمل. يعني في حاجات كتير بتتعمل حلوة لكن جاز مش في وقتها فبتبوظ. ففي خبرة روحية، وده اللي الله بيدهن بقى بقيادة الروح القدس. إمتى نصلي لكده وإمتى نستنى، وإمتى نصلي لكده وإمتى نستنى، وإمتى دي تبقى قبل كده. دي عايزة قيادة من الروح القدس، وناس أصبحت عندهم خبرة، وزي ما يقول الكتاب المقدس الحواس مدربة، الحواس الروحية مدربة.
1: يعني زي مثلا ما كان في الرسالة دي في جزء بيقول إنه لا تنشغلوا بالسياسة والمهاترات. هل دي خبرة جديدة إن أنا في وقت بصلي للسياسة وبصلي لمجلس الشعب وبصلي للدستور، وقت تاني يبقى لأ اهتمامي أكتر بالاقتصاد وبخير مصر الاقتصادي؟
0: ودروس بقى استفدناها كتير. مثلا إن لما إحنا فاكرة لما قبل بقى بتاع مجلس الشعب والقوانين والفردي، وكنا قاعدين متضايقين وبتحكوا عليكم بيستغلوكم ظبطوا الدستور. يعني فاكرة الكلام ده كله؟
1: طبعا.
0: اللي احنا عرفناه قبل كده بعد كده لا، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه. الذين بغوا فيه سقطوا، اللي هم عملوه ده جه بالشر عليهم لانهم يعني طلبوا

0: امور وطلبوا مغالبه وطلبوا ان هم يعني ياخذوا حاجات مش من حقهم. فبقي الواحد بعد كده اكثر هدوءا لما يرى امور تبدو من الظاهر مش ايجابيه، بيهدأ وبيثق في الله وبيعلي الايمان. دي خبره.
1: يعني الخبره، خليني اقول تاني، الخبره هي انه فهم شويه من خلال تعاملات الله طول السنتين اللي فاتوا. احنا فعلا خدنا خبره جديده انه ننتظر شويه، انه ما ناخدش العيان بشكل هو ده الواقع، لكن احنا عندنا واقع تاني. وبحته الافضليه، انا بصلي لده دلوقتي وبستنى شويه واصلي لحاجه تانيه، هي دي الخبره الجديده ولا في حاجه تانيه؟
0: خلي بالك كمان من نقطه مهمه. احنا لما شفنا السنه دي وبينا نفاضل نقول يا ترى لو كان الله استجاب لصلاة البعض في إن مثلا المرشح الآخر هو اللي يكسب الانتخابات، كان هل الحال هيفضل زي ما حصل كده تعبنا سنة وخلصنا من هم، ولا كان هيفضل الهم ده يرافقنا باقي الأيام؟ فالواحد لما بيبص المفاضلة دي رغم أنه ما كانش ساعتها يتمناها، لكن يقول لا يا رب أنت عرفت إزاي تحول الشر الخير، وعرف إزاي تخرج من زي ما قلنا من الأكل أكل. فبقيت الواحد عنده يعني مش أنا، يعني كل رجال الله اشتغلوا وخدموا وصلوا بيبقى عندهم دلوقتي إدراك روحي متسع، ما يتهزوش من خبر، مش حاجة تيجي في الجرايد الحق ونخاف ونترعب ونتخض، لا، اليد الله الحاوية المحتوية، ودي الخبرة الروحية تقدر تحتوي حتى لو خطة إبليس نجحت بعض الشيء. فدي كل دي خبرات روحية الله مدهلنا ننتصر بيها ونحقق بيها التكليف الثاني اللي هو خير مصر.
1: هتأكد تاني أنا فهمت صح، الخبرة الجديدة معناها كده أنه زي فهم أكتر لتعاملات الله. أيوة. باتساع أكتر، فده يعلمني إزاي أدخل بقى المعركة اللي جاي
0: المرة الثانية. فهم واتساع، ومش فهم إدراكي لكن فهم اختباري، جربت مش سمعت، لا ده أنا جربت وشفت فأصبح يقين جوايا.
1: طيب هرجع لسؤالي اللي قبل كده عن قيادة أمة بالروح. يعني هل أفهم من كده، أنا هستأذن حضرتك هنخرج بفاصل بس هسأل السؤال الأول، إنه مؤمنين مصر هم اللي بيقودوها؟ عزيزي المشاهد خليك معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد هو مين اللي بيقود مصر؟ مش في قيادات؟ ربنا جاي بيتكلم انه انا اريدكم بهذه الخبره الجديده وهي قياده امه بالروح.
1: القيادات في الدنيا الروحيه غير القيادات في الدنيا المرئيه، الدنيا المرئيه في رئيس جمهوريه وفي رئيس وزراء وفي وفي وفي. لكن في دنيا الروح وفي دنيا الصلاه امور اخرى زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، يحتاج الله ان يستخدم ابناءه المؤمنين لتحقيقها في دنيا الروح. البركة، مقاومة الأعداء، الحرب الروحية، إعلان وعود الله، التمسك بالوعود، تأكيد الوعود، الخبرة الروحية، الصلوات المهدفة، كلمات الله، كل دي أمور بتحصل في دنيا الروح وتحصل على مستوى الأرض. يعني أوضحها لك باختصار كده، زي ما قلنا قبل كده أيام دانيال. دانيال ما كانش بيستخدم صلاحياته في المملكة لأنه ده كان بيشتغل لأجل شعب الأعداء في الوقت ده. لكن كان دوره في الروح أنه بيصلي وبيفهمه الكلام وبيقوم بالأمور وبيحقق أمور في الدنيا الروحية. وأقول لك بعض الآيات يمكن من سفر دانيال تدي نور. بيقول لك إيه؟ حتى جاء القاضي الأيام وأعطى الدين لقديس العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. فامتلك القديسون المملكة، مش معنى كده أن ده هيبقى وزير أو أحد رجال الله مثلا مطلوب منه لو عرض عليه، ليه لا، لكن مش ده المقصود بكده، أنه يكون في وضع تنفيذي أو في وضع إداري. لكن في دنية الروح الأمر أن القديسين يمتلكون المملكة. بيقول كده، أما قديسي العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الأبدين. طول ما إحنا كأولاد الله المؤمنين واقفين ومسكين زمام الأمة وواضعين مصر في يد الله، موقفين إبليس عن أنه يقوم بأي نشاط، وموقفين إمكانياته أنها تبقى تحت أقدامنا باستمرار، نيراننا تبقى شديدة عليه باستمرار، طالبين كلمات الله، طالبين بركة الله، طالبين رجوع البعيدين والقريبين، طالبين خلاص كل نفس موجودة على أرض مصر، خيرها المادي وخيرها الروحي وخيرها المعنوي. هذه الأمور هي الريادة وهي القيادة.
0: ودي أنا ليه دور فيها؟ أنا وأنا صغير كده بس بحب ربنا وبحب بلدي قوي.
1: ليه دور مهم جدا، وانا صغير وانا كبير، ده بل بالعكس اللي فينا بيشعر انه ضعيف زيه زي حضرتك يقول كده، ليقول الضعيف بطن انا بالرب ويثق ان الله يستخدمه، لان قوه الله في الضعف تكمل. الله مش محتاج

0: صدقيني اللي يظن ان هو قوي الله محتاج اللي يصدقه ببساطه، ويمكن خير امه بواسطه البسطاء
1: وعلى قد النور اللي ربنا بعته لنا عشان الحركه، على قد ما امانتنا في الحركه دي، على قد ما انه فعلا مصير الامه دي فعلا في ايدين ولاد الله اللي بيحبوها.
0: طب تخيلي كده ان الله يستأمن مين ان يحط مصير بلد في ايديهم غير ولاده المؤمنين بيه اللي واثقين في كلامه؟ مين تاني يستأمنهم تفتكر؟
1: طيب

0: سوف أرسل لكم التوجيهات اللازمة تباعاً. أنا وقفت شوية عند التوجيهات اللازمة. إحنا فاهمين إن إحنا خلاص إحنا السياسة هنحطها على جنب شوية بمهاترتها، يعني أساساً مهاترتها، وهنركز على خير مصر الاقتصادي. عارفين دي المعركة اللي لينا فيها نصرة، داخلينها ولينا فيها نصرة. بس التوجيهات اللازمة، قلت يا رب يعني أنا لا وزيرة اقتصاد ولا وزيرة سياحة، فتوجيهات لازمة هنعمل إيه يعني؟
1: إحنا لما بنسمع الحاجات دي بنصلي ونقول إيه رأيك يا رب في التوجهات دي؟ إيه رأيك في القرارات اللي هتتاخد دي؟ ونشعر جوه قلوبنا بمشاعر روحية ونصلي في الاتجاه اللي الله يدهرنا. أفكرك قبل 30/6 ما كنا بنصلي، تفتكري الآيات اللي ربنا بعتها؟ يوم 26 ويوم 24/6 والكلام ده؟ أقول لك بعض الآيات. ويكون في ذلك اليوم إن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب السمنة. وعد تاني، لأنه هكذا قال رب الجنود هذه المرة بعد قليل. لا، بعد قليل كلام. أيوة. ده أنا فاكر كان 26/24/6 في الحدود دي. فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وبعدين يقول فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. ده في وقته، وزي ما قلنا الشاهد التاني في وقته، وده في وقته، وده في وقته. فلما نسمع أخبار هيعملوا كذا نصلي ولنرتاح ليه جوه قلوبنا زي ما يقودنا الله من خلال الآيات ومن خلال عمل الروح القدس. نصلي بيه في أمور نشجعها وفي أمور روحية نجد أنها مش لخير بلدنا، نقول له لا يا رب بلاش منها.
0: حضرتك بتتكلم عن قرارات يعني على مستوى التنفيذ، يعني مثلا قرارات سياسية أو اقتصادية مثلا؟
1: كل القرارات اللي بنسمع عنها، سمعنا مثلا فلان الفلاني هيجعلوا منه مثلا خلوه رئيس وزراء، ومثلا نشهر مش ده التوقيت المناسب، فلان ده كذا، بنشهر بأمور روحية وبنصلي لها وبنتدرب بقى، نسمع ونتدرب، وبالطريقة دي الله يستخدمنا إن احنا نصلي في تحقيق خطته. احنا مش لازم نكون خبراء في السياسة والاقتصاد وهذه الأمور، لكن يمكن اللي بيحبوا مصر أكتر واللي مفتوح على ربنا أكتر الدنيا بتنور معاه جاز أكتر من السياسة والعلم، لأنه ملوش مصلحة ومش طالب حاجة وملوش توجه وملوش حزب وملوش فايدته مصر ومصلحته مصر وبيحبوا مصر.
0: يعني احنا لينا انه لما نسمع القرارات اللي جايه، بالذات لما تكون قرارات كبيره مصريه، اني ارجع لربنا اقول يا رب انت ايه رايك.
1: صح.
0: ان كان فعلا دي حاجه من السماء فاحنا بنامن عليها، نقول له امين، وان كنا شايفين انها حاجه مش من السماء لينا هتكون بنوقف وبنواجهها.
1: صح. في حاجات بنتمناها انها تحصل، بنتمنى يكون مثلا في خبرات جديده بتطلع، بنتمنى مثلا يكون في طاقات بتتفتح، نصلي ونتكلم ونتكلم مع الله ونجعل ملائكته المقتدرين قوه الفاعلين امره عند صوت كلامه يقوموا بعمل عظيم في داخل ارض مصر، محتاجين لكده.
0: ودي من ضمن الخبره اللي خدناها في الحرب اللي فاتت، المعركه اللي فاتت.
1: بالظبط.
0: طيب اخر جزء هو كان مشجع برضو الى حد كبير، يعني بيقول انه كيما تتحول، انه سوف ارسل لكم تباعا التوجيهات اللازمه كيما تتحول مصر الى اللون الاخضر. بفكر اعزائنا المشاهدين ان احنا حطينا الخريطه دي وبنقول يا رب احنا مصدقين ان مصر هتتحول للون الاخضر، وكيما تعمل اله الخير العظيمه اللي ربنا اتكلم فيها في الرساله الاولانيه.
1: ايوه.
0: بدموع الحب ومياه الايمان. فربنا بيشجعنا نتحرك في الاتجاه ده. وبعدين مدي تنبيه بيقول لا تلتفتوا إلى غلمان بني أشور وكلامهم وصوتهم العالي لأنهم صوت فقط مثل سيدهم صوت بلا قوة، فليس لهم أي مدى في القوة بعد أن كسرتم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر. مين غلمان بني أشور؟
1: هو برضو كتابيا نقرأ الكلام ده في أشعياء، بيقول فقال لهم أشعياء هكذا تقول لسيدكم هكذا يقول الرب لا تخف بسبب كلام الذي سمعته والذي جدف علي به غلمان ملك أشور. يعني كلمة قريبة جدا جدا من النص اللي موجود في الرسالة. وفعلا اللي عملوه دلوقتي تسمعي اللي حصل ساعتها حوالين مدينة أورشليم مدينة الله، إنه حاولوا يخوفوا بكلام، يخوفوا هل أنقذت أحد آلهة الأمم من يدي، وقعد يخوفوا الناس، لأن ده شيء مهم جدا. احنا في معركة ومعروف ان في المعركة الحالة المعنوية للجيش هي سبب اساسي في نجاحه. وده اللي بيعمل عليه زي ما بقولك العدو باستمرار فترة اللي فاتت ودلوقتي. يخوف، يهد معنويات، يدي اخبار وتسريبات وشائعات كلها الغرض منها التخويف، وانه ياخد من معنويات وايمانيات مؤمنين ومعنويات الشعب.

0: فالله بيقول دول غلمان بني أشور، زي ما قالك كده بعد كده أشعياء: احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، وسمعنا أن ملك طلع من عند الرب وقضى على 185 ألف من الأشرار اللي كانوا هيدمروا شعب الله بدون أي سبب غير كل شر وكل حقد. والله بيقول لنا كده: دول ما تسمعوش لكلامهم لأن صوتهم عالي على الفاضي. يعني مش عايز نفس التأكيد أن احنا ننشغل بهذا الصوت العالي،
1: وكل هددوا بيه ما يعني ما حصلش منه ولا حاجة،
0: ولا يقدروا يعملوا حاجة، لأن زي ما قلت لك هما مكانهم كقوات شر وكجنود إبليس تحت أقدام رجال وسيدات الله.
1: ومهما كان الصوت عالي، ربنا بيقول لنا خلي بالكوا ده صوت بس،
0: ودي مهمة الحتة دي، احنا ما نتخدش بالصوت ولا نتخدش بيه،
1: ولا الجمعة الكتيرة ولا في الأربع ولا الكبار اللي هتقف ولا
0: جمعة النفيل
1: ولا المدارس اللي مش هتكمل ولا كل الكلام ده. ده الصوت العالي.
0: احنا سمعنا جمعة النفير العام طلعت جمعة ايه؟ جمعة اليتيمة، محدش طلعها، وهكذا. بس لازم تكون يدنا قوية على إبليس وجنوده، لأن هو اللي بيحرك الأشرار الحقيقي.
1: طيب بعد كده بيقول: بعد أن كسرتهم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر وبالإيمان الإيجابي بوعودي بدون خوف. هو أنا بس ملاحظة تاني أنه تاني ربنا بيتكلم كتير على حتة، على جزء الإيمان الإيجابي بوعودي، أنه قد كده ربنا بيشدد على قد ما أنا فاهمة على أنه بناخد الوعد وبنصدقه قبل ما يتحقق.
0: لا، ومش بنصدقه بس، زي ما اتفقنا كده وسمعنا في قصة بولس الرسول لنا موقف إيجابي، نفسنا لو كان في وقت
1: الإيمان
0: تاني
1: الإيجابي بوعود،
0: يبقى مش بس أن أنا أصلي لأجل مصر، ممكن في شغلي يبقى لي موقف إيجابي. أنا بصلي مثلا من أجل أن الكفاءات يتم تعليتها، جايز أنا مدير في شركة وفي شاب طالع جديد عنده كفاءة مش عندي، الطبيعي عندنا هنا ان احنا بندفنه،
1: اكيد طبعا،
0: يا بنحوله وبنحجمه يا ناخد الريبورتات بتاعته ونحط وبنقول البلد عايز انها تتقدم. لازم بقى لي موقف، يعني لازم اصلي واعمل حاجه، لازم اشجع الشاب ده، لازم اشجع الدكتور الجديد اللي طالع ده، لازم اشجع المهندس ده، لازم اقف وسط الناس دي، لان الامم بتنجح بشبابها وبطاقتها وبمواهبها مش بأدمياتها. ودي أكبر ثروة موجودة في مصر، ومن غير ما نقصد ضيعناها مننا كتير. عايزين نشجع، وإذا كان لك دور أنت في وظيفتك أنك جاز مش بترقي مثلا أو مش ما تقدريش ترقي، شجعي وسندي وقفي ودي فرصة للكفاءات أنها تطلع، تخلي الكفاءات دي بدل ما تهج وتسافر برا طلعت وأدارت مصر. مصر حالها إيه؟ قد كده عشرات المرات لقدام. ده شيء عملي من ضمن الحاجات اللي نصلي ونعملها. في مثلا دلوقتي صندوق اللي هو 30/6/30/6 كثيرين بيتحركوا فيه، فوجئت وانا في البنك ست فقيره واقفه قصادي في الدور بتصرف فلوس معاشها، معاش يعني انا ما عدتوش، بس لما شفته يعني في رايي من بعيد كده ما يعملش 500 جنيه في رايي من عدده، بصيت لقيت راح مطلعها 50 جنيه واديتها للصراف، قالت له من فضلك حطها في 30/6/30/6. انا وقفت وراها يعني مكسوف من نفسي الحي. سمعنا مثلا عن عملية أنه المدارس هتبقى بدون مصاريف، فوجئت أن كذا مدرسة خاصة عملت نصف مصاريف، عجبني الكلام ده، فرحت بيه. بعض الشركات الكبيرة اللي عندها سوبر ماركت قررت كمان زي الجمعيات تعمل تخفيضات في الأسعار. بعض الشركات اللي هي بتعمل النقل قالت احنا نخفض شوية في مصروفات النقل. موقف إيجابي، عارفة، وإن كان الموقف مش رقم كبير لكن معنى أكتر منه رقم، روح جديدة، روح بدل جديد. ما الناس كان عايزة تاخد من البلد، عايزة تاخد من البلد، جه وقت بتبص بصة جديدة، ودي الإيجابية اللي نفسنا نعيشها نصلي بيها، ونفسنا توجد وتنتشر وتطلع من حضرتك وده وده وده وتوصل لينا كلنا، ومصر تاخد موقف جميل. احنا لما حصل ثورة 25 يناير بعد ما استقال الرئيس أو بعد ما سلم الأمور للجيش، بصلي الشباب نازلة بتنظف الشوارع موقف جميل، موقف جميل، بلدنا وانتمائنا وإيجابية وحضارة وموقف حلو، وندي مش بس ناخد، كل ده شيء مهم جدا لو كنا بنصلي لأجل خير مصر الاقتصاد الحقيقي.
1: فإحنا بنصلي وبنتحرك
0: بإيجابية،
1: بإيجابية. أفرح بكم وأعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر، وسوف أوزع النياشين بيدي، قائدكم المحب. أنا عايزة جملة ختامية من حضرتك على سوف أوزع النياشين بيدي وأكرمكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر.
0: وحلم وأمل وشوق واحد من الخدام كان

0: بيقول كده: أن عمري كله مستني أسفع في كلمة واحدة بس، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. حلم، حلم لرجال الله ولاد الله أنهم اليوم الأخير يسمع هذا الصوت المبارك من إلهنا الصالح.
1: يعني لينا في معركة مصر نصرة، هنفرح قوي هنا، بس الفرحة فوق بتهيألي ده إيه؟ ده اللي هو ما لم ترى عين
0: أشمل وأكمل وأجمل
1: تسمع به أذن، لم يخطر على بال الإنسان ما أعد الله. هو بيقول هنا: أعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر. زي ما ربنا يبارك وأبونا مكاري بيقول هنا بنتمنى وهناك هنتهنى ونشوف المدينة. احنا بنشكر حضرتك جدا، نشكر حضرتك على الرسالة اللي جبتها لنا.
0: أنا ما جبتهاش، أنا وصلتها
1: بالضبط اللي حضرتك وصلتها لنا، لأنها كانت سبب تعزية الحقيقة ليست بقليلة. نشكر حضرتك جدا. عزيزي المشاهد، معركتنا اللي جاية معركة الخير الاقتصادي لمصر، معركة محسومة لصالح السماء ولصالح مؤمنين مصر ولصالح خير مصر. هنفرح هنا وهنكمل فرحتنا باللي ربنا بيعمله وحيعمله، وهنفرح كمان في السماء متأكدين فرحة ما يتحكيش عنها ولا تتوصف، يوم ما رب بنفسه يضع النياشين لكل حد شارك في المعركة دي وانتصر فيها. ربنا معاك.

عشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، بحييكم وبرحب بيكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في بداية الحلقة حابب أقول لكل أهلي وأخواتي وأحبائي أصدقائي وزملائي المسلمين كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الكبير. بصلي أن تكونوا دائما في حماية وبركة وسلام الرب. بصلي أن تستنير عيون أذهانكم لتعرفوا الحق ولتدركوا عمق محبة الله اللامحدودة من جهتكم. وصلي أن تستنير قلوبكم من أجل أن تدركوا وتعرفوا عمل الخلاص الذي عمله الله

لأجل خلاص ونجاة الإنسان. كل سنة وانتم طيبين. حلقة النهاردة بنعمة الرب بعنوان ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. خلونا نصلي لأجل قناة الكرمة ولأجل المسؤوليات اللي عليها والتحدي الكبير اللي عليها من أجل الاستمرار. نشكر رب جدا لأجل القناة الجديدة قناة الكرمة لكل الأمم. بركة كبيرة جدا أن رسالة قناة الكرمة توصل لي باللغة الفارسية للشعب الإيراني اللي بنصلي لأجله، ونصلي لأجل الاستقرار والسلام لكل الشعب الإيراني. أن رسالة الكرمة توصل إلى الشعب التركي، بنصلي أن الرب يصنع نهضة كبيرة في وسط الشعب التركي وتعود تركيا من جديد، هذه البلد اللي كان الرسول بولس له نشاطات كثيرة جدا تبشيرية في داخل هذه البلد. نصلي أيضا لأجل أندونيسيا، ماليزيا، باكستان، أوزبكستان، تاجكستان، أفغانستان، كل هذه المناطق بنعمة الرب رسالة قناة الكرمة هتوصل ليها بلغات متعددة بلغتها المحلية، ودي بركة كبيرة جدا، لأن هدفنا أنه كل العالم يسمع ويعرف من هو المسيح، أن كل العالم يسمع ويعرف الخلاص الذي أعده الرب من أجل نجاة الإنسان ومن أجل خلاص الإنسان، أن كل العالم يسمع ويعرف أن الله محبة، أن كل العالم يسمع ويعرف هذه الآية الجميلة اللي كتبها يوحنا بالروح القدس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خلونا نصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، أن الرب يعطي نعمة وحكمة للقادة السياسيين والعسكريين، تستمر الهدنة بل تتحول الهدنة من هدنة مؤقتة إلى هدنة دائمة، إلى سلام حقيقي تنعم به الشعوب في حياة استقرار، حياة ازدهار، حياة رخاء، حياة سلام، تبعد المنطقة عن خطر الحرب والانقسامات والحروب المذهبية والحروب الدينية. نصلي. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك إله صالح عظيم، أنت الإله الخالق الوحيد. نحن نؤمن يا رب بما قاله موسى للشعب في القديم، اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. لا نؤمن بتعدد آلهة، لا نؤمن بإله مركب، لا نؤمن بثلاث آلهة، لكن نؤمن بإله واحد، إله واحد. هذا الإله هو الإله العظيم، الإله الأزلي، الإله السرمدي، الإله القدير، الإله الخالق، الإله الصالح، الإله القدوس، الإله المحب. بشكرك لأن مكتوب عنك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. عيوننا مرفوعة عليك يا رب، طالبينك طالبينك طالبينك، ونحن ندرك تماما عمق محبة قلبك من جهة البشرية يا رب، وندرك أن أفكارك من نحو البشر أفكار سلام لا شر. ليست مقاصدك أن يهلك أناس، بل قصدك ومشيئتك دائما أن يقبل الجميع إلى التوبة، لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب من هذا الوعد ومن هذا المنطلق يا رب نعلن يا رب ونصلي أن تنفتح العيون، أن ترفع كل غشاوة وضع العدو على العيون يا رب، كل برقع منع أن تكون هناك بصيرة واستنارة روحية. يا رب من فضلك افتح القلوب، المس القلوب بالروح القدس، افتح الأذهان، هيئ الأراضي، القلب يا رب يكون مستعد لاستقبال البذار، استقبال كلمة الله القادرة أن تحكم للخلاص، والقادرة أن تقود الإنسان إلى الخلاص، والقادرة أن تقود الإنسان إلى معرفة الحق، والقادرة أن تكشف لنا عن شخصك وعن محبتك وعن عملك وعن خطتك من نحو الإنسان، من نحو البشرية كلها يا رب، من نحو الخليقة أجمع. أنا بصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، أن تتحول الهدنة المؤقتة اللي ممكن تنهار في أي لحظة إلى سلام حقيقي تنعم به جميع الشعوب وكل الأطياف وكل من هو منتمي إلى خلفية دينية، الجميع ينعمون بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقف وضع حد لآلات الحرب والدمار والتخريب أيا كان الدافع اللي وراها وأيا كان المسمى بتاعها. يا رب يا رب لم تدعونا لنكون يا رب دعاة حرب، لكن قلت يا رب طوبى لصانع السلام، وأنا بصلي

أجل السلام في الشرق الأوسط، بصلي لأجل السلام والاستقرار في بلادنا، بصلي لأجل نهضة اقتصادية، ازدهار اقتصادي في بلادنا يا رب. بصلي أنك ترفع كل يا رب روح اضطهاد تجاه الكنيسة في مصر وفي الشرق الأوسط يا سيدنا رب. بصلي أنك تدي لها نعمة واستخدام مبارك، وتعطي لها وحدة حقية أن يتحدوا جميعا يا رب، لأنهم رعية واحدة لراع واحد. بصلي لأجل قناة الكرمة استخدام مبارك من لدنك يا رب، أعطي نعمة في كل الهدف والغاية اللي من أجله أقمت هذه الرسالة وأقمت البرامج اللي موجودة في الكرمة. ليس هدفنا الصراع الديني ولا المناوشات مع الآخرين، لكن هدفنا كشف الظلمة وإعلان الحق. يا رب أعطينا الثبات على هذه المبادئ، كشف الظلمة وإعلان الحق. والحق هو أنت، لأنك قلت أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقال يوحنا الحبيب هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. شكرا من كل القلب، مستحق السجود والحمد والشكر والتسبيح، لأنك الإله الخالق العظيم الوحيد القدير، لك المجد والإكرام إلى أبد الأبدين. آمين آمين. العنوان ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. عايز أقول أنا وضعت إعلان على صفحتي، طبعا شفت كم من الشتائم والتطاول والاتهامات الباطلة، واللي بيقول لك أنت غاوي شهرة وأنت مش قد وأنت روح ناظر الشيوخ. أنا بقول من بداية الحلقة الأرقام موجودة على الشاشة، وفيها أرقام بتحمل أرقام مصرية، وسهل عليك انك تتصل باي رقم من الارقام دي، وهذه الارقام غالبيتها غير مكلفه ماديا، يعني اتصالك مجانا. اهلا بكل اخواتنا المسلمين، سواء مسلم عادي، مسلم ارى البوست، مسلم عنده اسئله، مسلم شيخ، مسلم داعيه، مسلم ازهري، مسلم صوفي، مسلم شيعي، ايا كان خلفيتك. أنا بقول من بداية الحلقة هذه الحلقة هي دعوة مفتوحة لإعطاء الفرصة لإخواتنا المسلمين يدخلوا يوضحوا لينا الصورة. أنا عندي إشكالية كبيرة حوالين شعائر الحج، وحوالين وجود الحجر مرتبط بشعائر الحج، وله أفضلية وله تقديس خاص داخل طقوس شعائر الحج، مرتبطة ومتشابه تماما بوثنية الناس في زمن الجاهلية، ومرتبط ومتشابه تماما بعبادات هندوسية بوذية، هنتكلم عنها بعد شوية. لو عندك اعتراض على كلامي تعالى ادخل اتناقش معايا، لو عندك تساؤل في كلامي تعالى ادخل اتناقش معايا، لو عندك تصحيح لمعلومة أنا قدمتها وشايفها من وجهة نظرك أنها معلومة غلط، أنا بدي لك الفرصة أنك تدخل تتناقش معايا. الدعوة مفتوحة، الأرقام التليفونات موجودة، والأولوية لاتصالات إخواتنا المسلمين. من بداية الحلقة أنا فاتح الخطوط وبستقبل أي تليفون من إخواتنا المسلمين يجي من بداية الحلقة. أهلا بالجميع، هدي لك الوقت اللي تعبر فيه، ترد فيه على أسئلتي، أو تطرح أفكارك، أو تصحح مفاهيم، أو تطرح أسئلة. أهلا بالجميع. لكن في البداية حابب أوضح مهمة جدا، أن الله الحقيقي القدوس لا يمكن أبدا أن تتشابه العبادة له بعبادات وثنية وطقوس وثنية. لا يمكن أن في سبيل امتحان إيمان الإنسان أن الله القدوس يحضر أو يجلب عبادة وثنية بطقوس وثنية ويؤمر بها الإنسان في سبيل أن يقول له هشوفك بتطيع أمري ولا لا، هشوفك أنك خاضع عقلك لأمري ولا لا. لا يمكن للإله القدوس أن العبادة لي لا يمكن أن تكون متشابهة بأي طقوس وثنية وبأي عبادات غريبة وبأي أشياء ممكن أن تكون فيها شبهة أنها لها أصل وثني. أصل وثني، الكتاب المقدس واضح في الأمر ده، واضح تماما في الأمر ده.

في سفر أعمال الرسل، وأنا هبدأ من الكتاب المقدس قبل ما أدخل وأطرح الأطروحات اللي أنا هطرحها النهاردة. في سفر أعمال الرسل أصح 7 آية 48 وآية 49 يقول الروح القدس على فم استفانوس، هو أول شهيد في المسيحية، يقول هذه الكلمات الروح القدس على فم استفانوس: لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. الله ما بيسكنش في أماكن حجرية، كما يقول النبي، اسمع: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي؟ يقول الرب. وأين هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ واحد يقول لي إيه فايدة الهيكل وإيه فايدة الكنيسة؟ الكنيسة والهيكل والهيكل والكنيسة هي أماكن يتجمع فيها المؤمنين لتقديم عبادة، وليست المكان هو العبادة، لتقديم عبادة في شركة مع بعض، في تقديم ذبائح روحية لله من داخل هذه الأبنية، وليست الأبنية نفسها هي محط أو هي المتعبد لها، لكنهم في داخل هذه الأبنية يحصل تجمعات يجتمعون لعبادة الله الواحد بتقديم ذبائح روحية وليس باعتقاد أن الله موجود هنا بس. لا، هجيب لكم آية مهمة جدا بعد شوية. أيضا في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 آية 24 لآية 26 يقول الرسول بولس، أنا جبت لكم استفانوس قال إيه وجبت لكم الرسول بولس بيقول إيه في سفر أعمال الرسل صح 17 آية 24 آية 26: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. يعيدها تاني الرسول بولس ما قاله استفانوس، لأن الروح واحد والخط واحد والإعلان واحد: لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. شاهد ثالث أشعياء 42:8 يقول كده: أنا الرب هذا اسمي، أنا يهوى هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، لا أبنية ولا حجارة ولا حجر، لا أبنية ولا حجارة ولا حجر، ومجدي لا أعطيه لآخر، اسمع: ولا تسبيحي للمنحوتات، ولا تسبيحي للمنحوتات. واضح الكلام في سفر اللاويين 26 آية 1: لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، نصبا يعني حجر، أيا كان شكل الحجر، أو كان الحجر ده عمود تتعبد ليه أو تظن أن بعبادته ترضى الله، أيا كان الحجر ده شكله دائري أو شكله رأسي أو شكله عمودي أو شكله مربع أو شكله مستدير أو شكله مكعب، لا لا، ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا، ده حاجة، أو نصبا، نصبا ده شكل الحجري، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له. اوعى اوعى تدي السجود والعبادة والإكرام والتكريم لأي حجر، اوعى، لأني أنا الرب إلهكم، أنا يهوى ألوهيم، أنا يهوى ألوهيم، الإله القدير، الإله العظيم، الإله المستحق العبادة، موجود في كل مكان، تقدر تقابل الله وتقدر تتكلم معاه في كل مكان، لا يحد بمكان أو بشكل أو بوضع. في سفر التثنية أصحاح
أربعة

0: من عدد 15 ل 19 فاحتفظوا جدا لأنفسكم فأنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم من رب في حوريب من وسط النار لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا. صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى شبه بهيمة ما مما على الأرض شبه طير ما ذي جناح يطير في السماء شبه دبيب دبيب ما على الأرض شبه سمك ما مما في الماء من تحت الأرض ولألا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم وكل جنود السماء لا هلال ولا غيره تقدسه لا هلال ولا غيره تاخد علامة أو رمز احتفظ لنفسك. هذا وكلم هذه كلمة الله واضحة واضحة واضحة. خروج 20 آية 3 لآية 5 لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اسمع لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لنفسك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق يعني ملائكة وما في الأرض من تحت بشر ولا أي شكل ولا تقول لي حاجة نازلة من السماء ولا حجر نازل من السماء ولا كل الكلام ده وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن. هذه هي كلمة الله في يوحنا 4 آية 23 ل 24. واحد يقول لي ده العهد القديم والعهد الجديد. المسيح له كل المجد بيقول إيه في العهد الجديد؟ ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح يعني له طبيعة روحية مش شبح ولا خيال. الله روح ليس شبح ولا خيال. الله روح يعني له طبيعة روحية وليس طبيعته مادية ملموسة. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. واحد كورنثوس مين بقى هيكل الله؟ مين هيكل الله؟ كورنثوس الأولى 3:16 أما تعلمون أنكم هيكل الله المؤمنين وروح الله يسكن فيكم. كورنثوس الأولى الآية اللي بعديها 3:17 إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. من هو هيكل الله؟ لأن هيكل الله مقدس. مين هم ومين هو؟ الذي أنتم هو. المؤمن هو هيكل الله. المؤمن في حركته يحمل حضور الله. المؤمن دخوله جوه الكنيسة بيحمل حضور الله. المؤمن دخوله في أي مكان يحمل حضور الله. هذا هو الإيمان المسيحي. هذا هو وجود الكنيسة. الكنيسة هي الكنيسة في جوهرها ومعناها الجوهري ومعناها الروحي مجموعة مؤمنين مجتمعين مع بعض هي جسد المسيح. الكنيسة كمبنى هي اجتماع المؤمنين مع بعض في عبادة يقدمون لله. لا يتعبدون للكنيسة لكنهم يتعبدون لله الواحد. فرق كبير. حتى اليهودي في العهد القديم كان بيحترم الهيكل لكن يعلم أن الهيكل في داخله ما يمثل حضور الله الذي هو تابوت العهد الذي هو إشارة لحضور الله. لكنه يعلم ان ده مبنى. الدليل انه اتهدم واتبنى واتهدم واتبنى واتهدم واتبنى واتهدم ومش موجود دلوقتي لانه يعلم ان المبنى ده مبنى حجري. المسيح نفسه قال كده لا يترك حجر على حجر الا وينقد. قال كده الابنيه الجميله اللي انتوا شايفينها دي هتهدم. فالمسيح عايز يقول لي اتصالك مش بمبنى. اتصالك مش بمبنى. اتصالك بالله الحي الواحد. هذه هي العبادة المسيحية وهذا هو الإيمان المسيحي. نروح بقى لبعض الحاجات المهمة جدا.
1: 26 تكلفة
0: الحج أمر اقتصادي تغتني من وراءه السعودية كما اغتنت من وراءه قريش وكما اغتنت من وراءه الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في مهدها. فالحج له جانب اقتصادي مهم جدا جدا جدا جدا. مشروعية الحج في المكسب الاقتصادي. تعالوا بقى هل الله يفرض ركن أساسي ويكون الحق في إقامة هذا الركن للأغنياء؟

0: فقط من يستطيعون إليه سبيلا، اللي يقدر يدفع واللي ما يقدرش يدفع يتحرم من مناسك وفريضة وركن عظيم. يبقى الإله ده إله الأغنياء. تقول لي ومن استطاع إليه سبيلا، يعني مش في مقدوره عنده حاجة تانية يعملها، عنده يتحرم، يتحرم عنده إيه؟ ما عنده إيه تاني يعني إلا يعمله يضاهي الحج الذي هو ركن أساسي من أركان الإسلام. تعال اسمع في الزمن الحالي تكلفة الفرد العام الفقير اللي بيتسلف ويتداين عشان يروح الحج، مش الأغنياء الممثلين والفنانين ولاعيبة الكرة اللي بيروحوا يحجزوا في الفنادق. تعال اسمع تكلفة الفرد العادي للحج، بتروح فين؟ بتروح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتروح لآل الشيخ في السعودية، تنفق على دعايات مختلفة ومنها موسم الترفيه. اسمع نفقات الحج في السعودية للفرد على مستوى الدول العربية وليس على مستوى دول العالم، أنا جبت لكم بس إحصائية تخص الدول العربية. اسمع التكلفة قد إيه.
1: الحج في الدول العربية في 2026 في السعودية تبلغ تكلفة الحج 2160 دولارا لتسجل أقل تكلفة بين الدول العربية، مستفيدة من احتضانها الأماكن المقدسة الخاصة بأداء مناسك الحج. في سلطنة عمان تبلغ تكلفة الحج 3420 دولارا وتأتي ضمن الدول الأقل نسبيا من حيث تكلفة أداء المناسك. في الأردن تصل تكلفة الحج إلى نحو 4430 دولارا وتختلف الأسعار حسب مستوى الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج. في لبنان تبلغ تكلفة الحج 4500 دولار مع تفاوت التكاليف وفق برامج السفر والخدمات المشمولة. في سوريا تصل تكلفة الحج إلى نحو 4750 دولارا وتتغير التكلفة حسب ظروف السفر وطبيعة البرامج المتاحة. في مصر تبلغ تكلفة الحج 5570 دولارا مع
0: 5700 دولار للفرد العادي اللي بيطلع على الحج على نفقة الدولة، للفرد البسيط للفرد العادي 5700 دولار، 5700 دولار بينفقها الشخص العادي. أنا مش بتكلم عن اللي طالعين الحج من خلال شركات سياحة، أنا مش بتكلم عن اللي طالعين من الفنانين والمشاهير، ده دي بتدخل في ألوف ألوف ألوف بتصل إلى مليون وأكتر. 5700 دولار، 5 في 50 يعني 250 ألف، يعني انت بتتكلم في حوالي 270 او 280 الف جنيه مصري عشان تروح تطوف وتبوس وتقبل وتلمس وتضع ايدك وترمي حجارة وترجع. السؤال بقى، ايه الدليل انك نلت الغفران؟ ايه الدليل ان يتقال لك حج مبرور وذنب مغفور؟ ايه الدليل؟ لمست دليل في ايدك؟ قد انت عملت الاشواط السبعه ولفيت وجريت ولبست البشكيره على جسمك العريان، ايه الدليل انك نلت الغفران؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هل ارتاحت نفسك؟ هل متاكد في يومك كل يوم انك نلت الغفران؟ ان غفرت ذنوبك؟ هل مسكت حاجه ماديه في ايدك؟ هل متيقن ان الحج وهذا المبلغ اللي دفعته، وفي بعض الناس بتعمله مرة واثنين وثلاثة واربعة، ليه؟ لأن الأمر فيه جانب نفسي، مشاعر نفسية عاطفة، وشفت فلان واتصور مع فلانة واتصور مع فلان، وشوفوا اللاعب الفلاني موجود، وشوفوا كريم بنزيما، وشوفوا مش عارف مين موجود، وشوفوا الممثلة الفلانية موجودة، واتصور ولقط صور، لقط صور وجو والزحمة بقى، والزحمة ليها جانب تأثير قوي قوي جدا على الجانب النفسي. ما عند الهندوس بيبكوا في معابدهم، بيبكوا ما عند البوذيين، بيبكوا في مش بالبكاء يا حبيبي ومش بالزحمة، ما عند الهندوس في أعيادهم بيوصل لملايين الملايين الملايين، لا بالعدد لا بالكم ولا بالبكاء، لأن كل واحد في معتقده ممكن يستدعي مشاعر نفسية وممكن يستدعى على وجهه صورة الخشوع والتقوى. ما في كل الأديان الناس بتبكي، ما في الترانيم مسيحيين كتير جدا بيبكوا. لو على لو قياس على البكاء، البكاء مش هو الدليل. لو القياس على الكم والجمع، لا الكم ولا الجمع هو الدليل. الدليل ماذا يتأكد لك ان بعد هذا الصرف الكبير من المبالغ المالية انت نلت الغفران؟ ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. نكمل التقرير ده.
1: كبير بين الباقات الاقتصادية.

0: الاقتصادية وبرامج المستوى الأعلى. في الجزائر تصل تكلفة الحج إلى نحو 6180 دولارا، وتختلف التكلفة وفق الخدمات ومستوى الإقامة المختار. في قطر تبلغ تكلفة الحج 6320 دولارا مع وجود فروقات في الأسعار حسب نوع الباقة والخدمات المقدمة. في المغرب تصل تكلفة الحج إلى نحو 6880 دولارا، وتتأثر الأسعار بتكاليف النقل والإقامة والخدمات المصاحبة. في تونس تبلغ تكلفة الحج 7050 دولارا، وتعد من الدول التي تسجل تكاليف مرتفعة نسبيا للحجاج. في الإمارات تصل تكلفة الحج إلى نحو 8000 دولار، مع اختلاف واضح بين مستويات الباقات والخدمات المقدمة. في الكويت تبلغ تكلفة الحج نحو 9000 دولار، لتسجل أعلى تكلفة بين الدول العربية نتيجة تنوع الباقات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة.
1: إيه رأيكم يا جماعة؟ ولا ممعوش؟ ولا ممعوش؟ ما يلزموش؟ ولا إيه؟ وراحت عليك بقى بهجة وفرحة ونشوة وعيد وهدي وذبح الهدي، وترجع بقى للأضحية أو تشترك مع واحد في ذبيحة الأضحية. ما رأيك عزيزي المسلم؟ خلوني أقدم بعض الحاجات قبل ما أخذ التليفونات. يقول الشيخ الشعراوي، هات الكلام ده خلي إخواتنا المسلمين يقروا. يقول الشيخ الشعراوي في كتابه الفتاوي جزء 3 صفحة 167، بالجزء بالصفحة باسم الكتاب بالشيخ، بأنه لا يجوز للسائل السؤال عن الحجر الأسود. ما تسألش، اعمله وخلاص، قبل وخلاص. لا يجوز للسائل السؤال عن الحجر الأسود. ويقول الشيخ الشعراوي في نفس الصفحة أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر إيه؟ اسمع، اقرأ معايا، عبادة. عبادة، تقبيلك للحجر الأسود إيه؟ عبادة. ده كلام من يا جماعة؟ كلام الشعراوي. ويقول لك إيه؟ ما تسألش، وما تسألش عن الحكمة، وما تقولش ليه، وليه اتسمح لينا، وليه وليه وليه، ما تسألش. أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر عبادة. بتعبد الحجر ولا ما بتعبدوش؟ ما تقوليش هو أمر وأنا بطيع الأمر وما بعبدوش، أنا بعبد الله. لا، لأن هذا الأمر عبادة. عبادة. فتوى اللجنة الدائمة للسعودية 4229، 4229. سؤال: عرض لنا أحد من الذين يعبدون الأصنام وقال: قد أرسل النبي كافة أرسل النبي كافة أرسل الله النبي كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام، وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزور الناس ويقبلوه ويدعو الله فيه. لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليس يعبدون نفس الأصنام، بل تكون الأصنام تواصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقط. وقال أيضا: إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء، ولذلك حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع من بعد إن شاء الله. واحد بيقول لهم الناس زمان كانت بتقول إحنا مش بنعبد الأصنام، إحنا بنتقرب بها إلى الله، هكذا نحن نقول، نحن لا نعبد الحجر لكن نتقرب به إلى الله. فما الفرق بينهما؟ ما بين من كانوا يعبدون الأصنام ويقولون نحن لا نعبد الأصنام لكن الأصنام تقربنا إلى الله، وما بين من يقول نحن لا نعبد الحجر لكن الحجر يقربنا إلى الله؟ كيف أجابت اللجنة الدائمة للفتوى؟ جيم الإجابة، اسمع بقى: العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة الرسول كذلك، والاقتداء يعني تقتدي به فيما فعلوا من القربات. رجاء ثواب الله تعالى وخوف عقابه وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه والاستسلام لتشريعه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا

0: إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت أن النبي فين الإجابة عم؟ فين الإجابة؟ تعال شوف الإجابة. هيطلع من المطب ده إزاي؟ هيطلع من المطب ده إزاي؟ وقد ثبت أن النبي قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنه واستلموا اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد أعظام الحجر دون تشريع من الله. ولذلك قال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. بس قبلته يا عمر، قبلته وطفت حوالي عمر ولمسته. فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله اتباعا لتشريعه. طيب ما انت ما جاوبتش على السؤال، ما المشركين كان بيقولوا كده، ايه الفرق بينك وبينه؟ انت ما جاوبتش على السؤال، لان المشركين كان بيقولوا نفس الكلام، نفس الكلام اللي انت بتقوله. المشركين كان بيقولوا نحن لا نعبد الأصنام لكنها تقربنا إلى الله، وأنت تقول نحن لا نعبد الحجر مع أن الشعراوي قال عنه عبادة لأنه ولكنه اقتداء برسول الله طوعة لأمره. يعني أنت بتعمل حاجة وأنت مش مقتنع بيها بس بتعملها لأنها اتعملت. حجر يا مؤمن، حجر حجر. أخبرنا أبو محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت. ثم قبلهم فقال له علي بن أبي طالب: ألا يا أمير المؤمنين أنه يضر وينفع؟ علي قال له: لا مش بيضر ولا ينفع، لا اسمع كلام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع بيرد على عمر ويقول له ايه؟ انه يضر وينفع. واستشهد ان الحجر ده لسان وهيشهد لمن استلمه بالتوحيد. فها هو يا امير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم يا ابا الحسن، انا مش برفض ده يا ابا الحسن. ما رايك عزيزي المسلم؟ ما رأيك؟ ناخد الشعراوي، نشوف الشعراوي بيرد على الكلام ده وبيقول ايه. اسمعوا
1: قول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لنا إشكال المتشابه كله، فقال: ما علمتم من محكمه فاعملوا به،
0: أيوة،
1: وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى حجة المتشابه جاي ليه؟ عشان ابتلاءات الإيمان ولذلك ينقلك.
0: شوف الكلام يا جماعة، يقول لك المتشابهات. يعني المتشابهات يعني الأشياء اللي بتتشابه مع عبادات الآخرين. يقول لك الله سمح بها لابتلاء الإيمان، ما عندوش كلام يترد، ما عندوش حجة. يعني الله عشان يبتلي ويمتحن إيمانك، يبتليك ويمتحن إيمانك، يخليك تعبد حجر وتقبل حجر. ايه المخ ده يا جماعه؟ انت بتبرر لايه؟ الاسلام اصبح دين عايش على فقه التبرير و اللصق واللز والخداع والتضليل. مش عايز اقول كلمه تاني معناها كلمه موجوده في اللغه العربيه. الاسلام عايش على فقه الترقيع. عارفين ترقع؟ ترقيع. اللي بيعمله الشعراوي ده ترقيع. يقول لك المحكمات بينة، الآيات المحكمات بينة، لكن المتشابهات يعني متشابهة مع أشياء أخرى. الله سمح بها ابتلاء لإيمانه ويبتليني ليه؟ يمتحن إيماني في تصديق لآياته، في تصديق لوعوده، لكن يقول لي قبل حجر وأنا سمحت ليك ده عشان ده متشابهات عشان أبتلي إيمانك. يا راجل إيه الكلام ده؟ الله يقول لي قبل حجر لا يضل ولا ينفع، يضر ولا ينفع، ليس له أي فائدة، نيزك من البراكين محترق نزل على الأرض موجود في كل مكان في العالم، ويقول لي ده حجر من الجنة، أنا ببتلي إيمانك أشوفك هتطيعني ولا لأ. إيه الكلام الفاضي ده؟ الله يقودني لعبادة متشابهة مع عبادة وثنية ويقول لي عشان أبتلي إيمانك. إيه الحجة الفاضية دي يا جماعة؟ ده كلام ما يدخلش. انا ما اعرفش ازاي الناس معاها شهادات وجامعات وقابله وساكته وراضيه ومخصوص.

0: سول دماغها انها تقبل افكار زي كده. انا ما اعرفش فين دماغك اخي المسلم، فين دماغك؟ نكمل الشعراوي بيقول ايه.
1: هو ضده. طيب هو قال لي قبل الحجر. طلب مني واستلم الحجر، ما قبلتوش واشور له يبقى امر ضروري. طيب بقى حجر قال لي قبله واستلمه، وحجر قال لي ارجمه. نقلني من شيء الى شيء مثله، وهذا اقدسه وهذا ايه؟ مقبل. دي بقى مساله ايه؟ دي مساله الايمان بقى.
0: ايوه.
1: تقول هو له حكمه وله امر، والا لو ان كل امر اقتنعت فيه بعقلك لاقبلت على الامور بايه؟
0: على الصوت.
1: بحكم عقلك، والله يريد ان تقبل على الامور بامر ربك.
0: يعني ايه يا شعراوي؟ ما تشغلش عقلك. قال لك بوس حجر بوس، ارمي حجر ارمي. هي حكمة يلزقها لك في الحكمة. لما يعجز عن الرد يقول لك أمور غيبية، لما يعجز عن الرد يقول لك دي حكمة، احنا ما نعرفش وراء الحكمة، احنا بنطيع الأمر. يا حبيبي الله لا يناقض نفسه، الله إله قدوس لا يناقض نفسه، لا يمكن الله أبدا أن يناقض نفسه، لا يمكن الله أبدا أن يأمر البشر في اتباع عبادة وثنية في تقبيل الحجارة ويقول لك أنا بامتحن إيمان. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. هذه الأمور أمور وثنية ضد طبيعة الله القدوس الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له. ناخد فيديو تاني للشعراوي. اسمع الشعراوي بيقول
1: ايه. سبحانه وتعالى حينما يطلب منا أن نحج بيته ولو مرة في العمر. يوم يجي عشان نحرم يخرجني من هيئتي التي يتميز بها الناس سراء وفقرا. اللباس يقوم لا يلبسوا لباس واحد كلكم
2: سواسيه
1: اخلعوا وبعدين امشي.
0: يعني يلبسوا لباس واحد مقبول يا شعراوي؟ ان يكون اللباس ده ساتر الجسم ولباس واحد ممكن يكون مقبول، مع انه له خلفيه وثنيه هقدمها على الشاشه دلوقتي من كتبكم مش من تاليفي، من داخل الكتب الاسلاميه. لكن يا شعراوي يكون اللباس واحد ده مجرد بشكير على الجسم وتقول لي عشان يبقى كل البشر سواسيه، الغني مع الفقير، وهل بشكير الغني زي بشكير الفقير يا شعراوي؟ وهل لبس المراه للعبايه البيضاء الجلابيه البيضاء اللي بلا مخياط بلا خيط زي لبس الفنانه وزي لبس الفلاحه البسيطه؟ لا يا شعراوي، بلاش تضحكوا على الناس وتخدعوا الناس. لا، هذا اللباس والارتداء لملابس الاحرام لها خلفيه وثنيه متشابهه مع عباده بوذيه تجرى بملابس متشابهه مع اختلاف اللون داخل المعابد الهندوسيه البوذيه. بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تضحكوا على الناس. نكمل الفيديو.
1: اوعى تصطاد صيد ما تتعداش على حتى على حريه الحيوان. اوعى تقطع شجره.
2: سبحان الله.
0: ما تتعداش على حريه الحيوان بس بتذبح الهدي وبتذبح الاضحيه. اوعى تقطع شجره، نبيك قطع الشجر لبني في خيبر ولبني قريظه. بلاش بلاش تتجروا بالكلام. الكلام ده كان من قبل الانترنت، لكن الحج انترنت رضي الله عنه كشف كل حاجة، كشف المستور، كشف الحج انترنت رضي الله عنه كشف المستور اللي انتوا كنتوا بتخبوه في الكتب زي ما قال الشيخ وسيم يوسف، طلع على العلن. الكلام ده تضحك بيه على حد تاني. نكمل الفيديو.
1: تتعدى على تمحرم.
2: نعم.
1: وبعدين يبقى عمل ايه؟ الحيوان رحمنا ما نصطادوش،
0: بس
1: الشجر رحمه ما نقطعوش، بقي مين؟ بقي الجماد.
0: الجماد
1: يوم يجي هنا المطاف كله في الحج
0: معجزه.
1: تطب بالبيت يقول لك قبل هذا الحجر
0: معجزه
1: اللي هو ادنى الوجود وهو الجماد.
0: معجزه شايفها الشعراوي، معجزه معجزه ان يجي لك للجماد ويدي كرامه للجماد ويقول لك قبل هذا الحجر، والمذيع مبسوط وبيضحك والناس مبتسمه والدنيا جميله والدنيا ربيع والدنيا وردي ومعجزه. الله يقول لك قبل هذا الحجر، الجماد، قبل الجماد، قبل الحجر يا انسان، الغي عقلك يا انسان وقبل الحجر يا انسان، معجزه. نكمل.
1: وما قبلتش الحجر تبقى زعلان وتزعل عشان تقبله. يبقى جاء لادنى الوجود موقف اللي بيتم به اركان الاسلام هو لباس السيد.
2: الله.
1: تروح تتحاول
0: انك
1: انت
0: تبوس الحجر. ركن من اركان الاسلام يا شعراوي. عشان كده كتبت انت يا شعراوي في كتاب الفتاوي

0: جزء 3 صفحة 167 أن الحجر وتقبيل الحجر أمر طاعة لله وعبادة. طاعة لله وعبادة. ناخد بعتذر لأسامة لو يرجع يتصل تاني، الأخ عبد الله من السعودية لو يرجع يتصل تاني. ناخد محمد البسيوني، أهلا بيك محمد، اتفضل قدامك دقيقتين على الهواء.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
0: اسمعني،
1: السلام عليكم، أنا تابع الهواء، أهلا وسهلا فيك.
0: اسمعني، وضح صوتك، ابعد عن الجهاز اللي شغال جنبيك، وقدامك دقيقتين، قول اللي انت عايز تقوله وتسكت وانا هجاوب عليك. اتفضل.
1: اتفضل. ماشي حضرتك، انت
0: فقدنا الاتصال، لو ترجع تتصل تاني يا محمد البسيوني صديق مصطفى احمد من بنسلفانيا. واتمنى انك تجاوبني على مقولة الشعراوي، انه الحجر في مقولة الشعراوي امر تتعبد به. أنا نفسي يعني أسمع رأيك في هذا الأمر. أهو مقولة الشعراوي، تقدر تراجع ورايا عبال ما تتصل تاني. ادخل على كتاب الفتاوي صفحة 167، شوف الكلام ده موجود ولا لا. أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر عبادة عبادة. فما رأيك يا عزيزي المتصل المسلم؟ نكمل. مش بس انه محمد قال عن الحجر، الكلام ده موجود في المستدرك على الصحيحين، اول كتاب المناسك، الحجر الاسود يمين الله التي صافح بها خلقه. الحجر الاسود يا جماعه يمين الله التي صافح بها خلقه، يعني الله العظيم يمينه حجر. يا لهوي، وفي وثنية بعد كده، وفي كفر بعد كده، وفي شرك بعد كده. ايه اللي بتقولوا يا جماعة؟ معقولة الكلام ده؟ الحجر الأسود يمين الله التي صافح بها حجر خلقه. الحاجة التانية، المشركين كان بيقولوا كده، والقرآن بيقول ان المشركين كان بيقولوا كده، وكتب التاريخ كانت بتقول ان المشركين بيقولوا كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة لقمان. في سورة العنكبوت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. في سورة الزخرف، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني مشركين قريش عارفين أن الله هو الخالق والله هو إله واحد، بس كان بيعملوا إيه في الأصنام؟ يقول لك نحن لا نعبدها لكننا نتخذها حجارة مقدسة تقربنا إلى الله. نفس الفكر ونفس الفلسفة ونفس الفكرة عند المسلمين، لا اختلاف. الحجر الأسود يمين الله، كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الأمكنة والأذمنة. الحجر الأسود يمين الله، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله ألا يعصيه. إيه رأيكم؟ الكلام عن ابن عباس في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي لسورة البقرة 127، يقول كده: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة الرسول فاستلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. وأخرج الأرذكي والجندي عن ابن عباس قال: إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح عباده. سؤالي بقى لأي متصل مسلم هيدخل عليا دلوقتي، كيف يكون الحجر الأسود هو يمين الله؟ الله عنده يمين وشمال في الإسلام، فإزاي الحجر يا مسلم؟ الحجر حجر حجر. وعلى فكرة، على فكرة هو مش حجر متماسك، هو مجموعة من الحجرات الصغيرة جدا، سبع حجرات ملزوين مع بعض، مش حجر كتلة كده متماسكة. لا، مش الشكل الغريب اللي هم عاملينه ده يشبه حاجة معينة مش عايز أقولها على الهوى، لكن لا، هو مجموعة حجرات ملزقينها مع بعض وحطينها في الشكل ده، لأن الحجر ده اتسرق 22 مرة. 22 مرة الحجارة دي اتسرقت وتبدلت وجات حجارة غيرها، وي وي وي. فأنت بتبص إيه يا جماعة؟ مفيش أعمال للعقل. الحجر الأسود عن محمد: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد، يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا.

الراوي عبد الله بن عباس المحدث سيوط المصدر الجامع الصغير الجزء حكم المحدث صحيح. قال في المرقات: أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا لسواده. ما رأيك تحفة الأحوازي مجلد 3 صفحة 525. السجود للحجر الأسود، فذكر النووي في صحيح مسلم جزء 9 صفحة 16 وقال:

يستحب وكذا يستحب، اسمع يا مسلم، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. على مين؟ على الحجر. يعني بتقبل الحجر وبتلمس الحجر وبتسجد للحجر وعبادتك للحجر، عايش في حجر في حجر في حجر في حجر، حياتك كلها حجارة يا مسلم. وبعد كده يقول لك شوفوا المسيحيين وشوفوا المذبح اللي عنده، محدش قال لك بنعبد المذبح، محدش قال لك بنعبد الكنيسة، انت بتقبل وبتسجد للحجر. روى البيهقي في السنن الكبرى جزء 5 74 صفحة 74 حديث رقم 9005 عن ابن عباس أنه قبله وسجد له، وقال رأيت عمر بن الخطاب رضي قبله وسجد له. قال الألباني في أرواء الغليل صف جزء 4 310 صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير عن عن عن عن عن إبراهيم عن سويد قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله بك حفيا، يعني محتفي بيك فرحان بيك. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس أنه قبل وسجد له، ورأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد له، ورأيت رسول الله فعل هكذا ففعلت. أنا بجيب لكم كل المرويات عشان ما حدش يقول لي ده ضعيف وده مش عارف ايه وده في فلان مش اهل ثقه وده في فلان في عله. لا يا حبيبي، كل الاحاديث اللي بقدمها لك احاديث. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري جزء 3 463 بعد قول عمر السابق، وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. يعني وانت مش عارف المعنى مطلوب منك ايه؟ حسن الاستماع وحسن الاتباع. يعني ما تشغلش عقلك، خدها زي ما هي. عمر قبل قبل، عبد الله بن عباس قبل قبل، رأوا الرسول بيقبل قبل، يا عم قبل وما تشغلش عقلك، الغيه في اللحظات دي، هو حجر مش حجر، الغي عقلك. يقول لك كده ايه؟ وهذا تسليم للشارع. مين الشارع هنا؟ المشرع يعني، اللي هو مين؟ محمد، في امور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. يعني ايه؟ انت مش عارف المعنى ولا الحكمه، فما تسالش، صم بق، ما تسالش، ممنوع تشغل عقلك يا مسلم، ما تسالش. وهي قاعده عظيمه في اتباع النبي فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. يعني وانت مش عارف وجواك أسئلة كتيرة ومستغرب، ما تسألش خالص، اعمل اللي عمله النبي، اعمل اللي اشمعنا في دي بقى، اشمعنا هنا السنة مقررة لمحمد. طب سنة نكاح الصغيرة لما دخل على عائشة، المسلمين بيتحرجوا ليها منها دلوقت، ما بيعملوش زي النبي يقبلوا الحجر. ما ده حديث وده حديث، ده فعل إقراري عمله نبي الإسلام فانتوا أقريتوا به، وده فعل إقراري عمله نبي الإسلام. ليه بترفضوه؟ ليه بترفضوه نكاح الصغير؟ وليه بترفضوه إن النبي كان عنده إماء يطأهن جنسيا دون زواج زي ماريا القبطية وجويرية؟ طب ليه وخدتوا السنة هنا ومكسوفين تعملوا السنة دي؟ ما دي سنة ودي سنة، دي عندها أحاديث ودي عندها أحاديث، دي فيها سنة إقرارية ودي فيها سنة. ليه لغيتوا الإقرارية هنا؟ هقول لك ليه بقى يا مسلم. لأن لو الإسلام النهاردة نجح في تطبيق أو إقامة الخلافة الإسلامية، كل مسلم مقتدر ماديا هيكون عنده جواري مقتديا بسنة نبيه، كان عنده 4 جاريات يطأهن جنسيا دون زواج. فالامتناع النهاردة ليس تمرد أو رفض للحديث، لكن الامتناع النهاردة خجلا وكسوفا من العالم ولعدم وجود الخلافة الإسلامية. ناخد تليفونات بقى.
معانا محمد.

0: محمد. طيب ناخد محمد محمود، ما فيش زي بعض. اهلا بيك محمد محمود، اتفضل.
1: استاذ هندرو
0: اهلا وسهلا. انت قلت ايه؟ لا
1: اول
0: لا
1: حاجه
0: لا.
1: مساء الخير.
0: استوب الاول، انت قلت اهلا يا مين؟
1: نعم
0: قلت اهلا يا مين؟
1: اهلا بحضرتك.
0: لا معلش استاذ اندرو، نطقها بتعبير تاني.
1: نعم
0: في اساءه بس انا هتجاوزها لك. قول سؤالك اتفضل.
1: انا قلت ايه؟ طب انا قلت ايه حضرتك؟
0: ما علينا، قلت اندرو، ما علينا. قول سؤالك.
1: ايوه سؤالي، انت دلوقتي بتتكلم اول بدايه في الكلام
0: أيوة.
1: بتجيب ادله من الانجيل وبتجيب ادله من العهد القديم والعهد الجديد.
0: نعم
1: انت دلوقتي عاوز تقنعني، ما تجيبليش دليل من عندك انت، هات لي دليل من القران او من السنه، هات لي دليل من انا عاوز اقنع، اجيب لك دليل من القران.
0: على ايه يا محمد؟
1: انت زعلان على ايه؟
0: انا جبت دليل من الكتاب. محمد
1: الحجر الاسود ده،
0: اسمعني
1: بس،
0: بلاش الزعيم، مش بالصوت العالي.
1: انت عبادتي انا كده، انت مالك انت؟ انت مالك دعوه بالموضوع ده.
0: عزيزي عزيزي محمد، انت غضبان وزعلان ليه؟ انا جبت دليل ان الله لا يقبل عبادات خارجه، لان الله اله قدوس، لا يمكن ان يعطي للبشر امر بعباده الحجر، لا يمكن. مجدي لا اعطي لاخر.
1: نعم.
0: اسمعني بس، خدني خطوه خطوه.
1: زي ما انت
0: يا سيدي، خدني خطوه خطوه، خدني خطوه خطوه، خدني خطوه خطوه، اعمل معروف، هدي اعصابك. الصوت العالي ده دليل على ضعف الحجه، الصوت العالي دليل على انك ما عندكش قوه تقدر ترد، مش بالصوت العالي صدقني يا محمد. خدني خطوه خطوه. اولا القران بيقول الهي والهكم واحد، فالمفروض ان الاله اللي في العهد القديم والكتاب المقدس نهى عن عباده الحجاره، والقران بيقول الهي والهكم واحد، يبقى النهي مستمر، النهي مستمر. فالنهارده لما تيجي تقول لي ان الاله غير رايه، غير رايه وخلاكوا تقبلوا حجر وتسجدوا له، يبقى في حاجه من الاثنين. عارف ايه يا محمد الحاجه من الاثنين؟ يا اما الاله والهكم مش واحد، وده الاصح، لان الهي ليس الهكم، الهك مجرد صمد، الهي وحدانيته جامعه مانعه، ده رقم واحد. اثنين، يا اما الاله بيغير رايه ومش ثابت على رأي، شوية يمنع حاجات وشوية يحلل حاجات، فده الإله يا محمد محمود لا يوثق فيه، لا يمكن أن أثق فيه. الإله المتغير في آرائه، الإله المبدل لشرائعه، الإله المبدل لكلماته، لا يمكن الوثوق فيه. تختلك إيه من الاتنين؟ إن إلهي وإلهكم مش واحد وتكذب القرآن، ولا تختار إن الإله المتغير في كلماته ومبدل لأحكامه وشرائعه وكلماته لا يمكن الوثوق فيه؟ اتفضل ابعد عن التلفزيون والموبايل واسمعني بس من الموبايل وجاوب علي عشان وقت الحلقة. اتفضل. فقدنا الاتصال، واضح ان محمد لسه هيقعد يسمع ويمخمخ الكلام ويبقى يدخل يرد علي. محمد البسيوني اهلا بيك، اتفضل. محمد البسيوني معاك.
2: طب الصوت واطي، الصوت واطي، ممكن بعد اذنك
0: صوتي اعلى؟ الصوت عالي جدا، الصوت عالي جدا، وكان سامعه محمد اللي قبليك اللي اتصل، فالمشكله مش من عندنا.
2: اسمعني، ما تكتموش عليا الصوت وانا
0: محمد
2: مداخلتي.
0: محمد
2: ويا ريت المداخله.
0: محمد اسمعني اسمعني، مشكله الصوت مش من عندي، مشكله الصوت من عندك، فالمشكله الصوت واضح. بس عايز احط حاجه قدام المشاهدين. محمد المره اللي فاتت لما كان معايا حسين دخل، اسمعني بس هحط لك حاجه مفاجاه، دخل بحجه ان في تكوين 28 يعقوب نصب له في الرؤيا سلم، وبعد كده عمل عمود حجري في بيت الله في حران. عارفين محمد جايب الكلام ده منين؟ من الصفحه دي اهو. محمد البسيوني جايب الكلام ده منين؟ من الصفحه دي اللي بتقول ايه؟ ان دي نبوه عن الحجر الاسود واشاره الى الحجر الاسود، وخلوا حران، شوفوا الغريبه بقى، لعبوا بالخريطه، خلوا حران اللي هي شمال سوريا اللي هي حاليا حلب وانطاكيا خلوها مكه، يعني يعقوب راح مكه ونصب الحجر هناك وهو ده الحجر الاسود. عرفتوا محمد البسيوني بيجيب معلوماته منين؟ من الصفحه دي اهو. المعلومه اهي، المعلومه اهي، تقدر يا محمد تدخل على القناة وتشوف كلامك جاب منين الكلام ده؟

0: اهو فدان ارام حرام بيتقيل عمود حجر اللي بيتقيل نبوءه باعاده نسل يعقوب الى حران. وبسلامته بقى اللي كاتب الصفحه دي والموقع ده مؤمن ان حران هي مكه. ازاي ما اعرفش؟ حلب هي مكه اللي بينهم وبين بعض فوق ال 1700 كيلو. ازاي ما اعرفش؟ فقدنا الاتصال بمحمد. معانا مينا. اهلا بك يا مينا، اتفضل.
1: مساء الخير، اهلا بك يا خاندر.
0: اهلا وسهلا، اتفضل.
1: بص، هو انا يعني للاسف انا بحب البرنامج وبقدر وقت البرنامج، بس حضرتك يعني بتستقبل مكالمات من الاخ اللي اسمه محمد محمود والاخ الثاني اللي اسمه محمد بسيوني والاخ الثالث مصطفى، كلهم نفس العينه، ويمكن محمد محمود نفسه. انا نفسي يعني بتضايق لما واحد زي ده يين حضرتك وقلت انه مش هيطلع معاك الا لما يقدم اعتذار، ومع ذلك برضه حضرتك
0: هقول لك ليه يا مينا. انا مقدر جدا مينا، انا مقدر جدا شعورك، بشكرك عليه، متفاهم كلامك جدا جدا جدا. المشكله يا مينا يا اخي العزيز الفاضل انه الجماعه دول لما ما باخدش تليفوناتهم، مع ان انا عارف ان هم ما عندهمش كلام، وعارف ان اللي بيقولوه بيعيدوه بيقولوه بيعيدوه بيغلطوا، ولما بيتزنقوا بيغلطوا، بس مضطر اخد الاتصالات. ليه؟ لان بيطلعوا على صفحتهم يقول لك اتصلت بالقناه وهربت مني، وهربوا مني، اتصلت وما عرفوش يجاوبوا، اتصلت. والمشكله بقى مش في المسيحيين اللي شايفين القناة وعارفين الحكاية وأصل الحكاية، لكن مشكلة في بعض المسلمين المغيبين اللي مصدقينهم وفاكرين إن احنا بنهرب منهم. تجاوزت عن خطأ محمد محمود في حقي ولم يكن له الجرأة أن يقدم الاعتذار، مع أني لما بغلط في حق أي حد بقدم الاعتذار، والاعتذار من شيم الرجال ومن شيم الناس اللي واثقه في نفسها. لكن واضح ان هم عندهم مشكله في الجزئيه دي. ما علينا، انا باخد ليه وانا عارف انه هيقول نفس الكلام، وعارف ان هو هيضيع الوقت، وعارف ان هو هيقعد يحكي حكاوي، وعارف ان هو هيزعق، وعارف ان هو هيعلي صوته. ليه؟ عشان ما يطلعش على صفحتهم ويقولوا ان احنا بنهرب منهم. لا، ده انا بقول ليه واللي وراه واللي زقه واللي بيموله واللي بيطلعوا على القنوات واللي بيكتبوا لي بيقولوا لي ما جبتش معاذ ليه وما جبتش محمود ليه وما جبتش عبد الله رشدي ليه، وانا بقول لك على الهواء يا معاذ يا محمود داود يا عبد الله رشدي، انا قاعد كل يوم جمعه التليفونات على الشاشه، اللي بيشوف في نفسه انه بطل وجريء وعنده القدره على الحوار والرد على الاسئله، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع، وروني شطرككم معانا. بتخافوا تواجهوا العبريل ليه؟ وروني شطرككم معانا. اخ مينا موجود معايا، اتفضل.
1: ايوه مع حضرتك.
0: هل سمعت وجهه
1: يعني
0: نظري؟
1: حتى مصطفى
0: هل سمعت وجهه نظري؟
1: أيوة معايا؟
0: هل سمعت اللي انا قلته دلوقتي وجهه نظري؟
1: بالظبط. بس يعني الموضوع حتى ما وصلش كده، يعني الاخ محمد بسيوني المره اللي فاتت لما اتلخبط في الايات ودخل ايات على بعضها ودايما بيهرول
0: الى والف كلمه في الايه والف كلمه في الايه، هو مش حافظ الايه لان انا عارف هو جايبها من اي موقع، فهو قراها زي ما هي في الموقع ما قراهاش زي ما هي في الانجيل. اتفضل يا اخي مينا.
1: بالظبط. وفي نفس الوقت برضو يعني ما عندوش رد، هو فكره انه ايه انا ما عنديش رد، طب ما انت عندك، طب يا سيدي انا عندي بالطريقه اللي انت فاهمها غلط، ده كلام غلط، انت مش عارف ترد عندك، بتيجي عندي ليه؟ ويا ريتك بتتكلم حتى بصح، انت بتتكلم بغلط وبتتكلم بتدليس وبتتكلم بعدم معرفه، بتثبت جهلك اكتر واكتر سواء بدينك او بدين غيرك.
0: نعم. شكرا جدا اخي مينا، انا مقدر جدا الكلام اللي انت بتقوله، مقدر اتصالك، بس زي ما قلت وجهه نظري انه لو ما خدتش الاتصالات هيطلع يقول لك ده مش عارفين يجاوبوا، ده خايفين مننا، ده خايفين من اسئلتنا. ده واحد كتب لي تعليق على البوست اللي انا كنت منزله عن اعلان الحلقه، يقول لك ده الاساقفه والقساوسه بيخافوا يقربوا من اي واحد مسلم عشان ما يعرفش يجاوبوا. ما اعرفش هم جايبين الوهم ده منين؟ ما اعرفش اساس الوهم اللي معشش في دماغهم جايبينه منين؟ ده يعني لو دخلتوا على البوست الاعلان هتلاقوا 200 وشويه مسلم متناقش معايا ومجاوب معايا. فين كنتوا على الهوى؟ يعني انت شاطر تعمل لي صوره وتاخد نص ايه وتجيبها لي وتحطها لي وكانك رديت عليا، بتخافوا تتكلموا معانا ليه على الهوى؟ هل في عذر شرعي بيمنع اتصالكم على الهوى والتحدث معا وجها لوجه كلمه بكلمه حوار راقي؟ مش عارف، في مشكله. طيب، روى عبد الله

0: ابن عمر. هذا الحديث وحكم المحدث للحديث ده، هاته على الهواء أخي المخرج، أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى، يمحو الخطايا. يبقى الحجر بيمحي الخطايا ولا لا؟ يبقى الله الإسلامي بيستخدم الحجر في غفران الذنوب. العيبة دي، العيبة دي وسيلة من وسائل غفران الإله الإسلامي، الحجر. إيه يا جماعة ده؟ روى عبد الله بن عمر في صحيح الترمذي، المحدث الألباني، حكم المحدث صحيح، الصفحة 959، أن مسحهما كفارة للخطايا. مسحهما يعني تمسح وتبوس وتحط على راسك وعلى وشك حجر، وميت واحد لامس، وميت واحد ماسح، وميت واحد بايس، وانقل عدوى، وزق في الناس، وحشر في الناس، وبلاوي سودة بتحصل. مسحهما ما دي عائدة على مين؟ مثنى هنا، مثنى عائدة على مين؟ الحجر الأسود والركن اليماني. مسحهما كفارة للخطايا. ما رأيك يا مسلم؟ ما رأيك؟ ربما نجد رأي عند مصطفى. أهلا يا مصطفى، ما رأيك في هذا الكلام؟
1: الكلام إيه؟
0: معقولة يا مصطفى ما سمعتش حاجة خالص؟
1: أنا سمعت الحلقة.
0: طيب، ما رأيك أن الحجر الأسود والركن اليماني مسحهما كفارة للخطايا؟
1: هذا الكلام منطقي.
0: منطقي يا مصطفى.
1: جداً جداً.
0: يعني أنت بتعبد حجر يا مصطفى، الحجر هو اللي بيغفر لك الذنوب.
1: أنا بتعبد الله سبحانه وتعالى وأنت أنا بتعبد الله.
0: طب شكرا يا مصطفى. لا مش عايز النهاردة يا مصطفى، مش حلقة للضحك ولا للسخرية. المشكلة أن أنت يا مصطفى ما عندكش جواب. طيب ناخد محمد البسيوني. أهلا بيك، اتفضل. فقدنا الاتصال، عشان ما تطلعش تقول بنقفل عليك، انت بتدخل اهو والمشكلة من عندك. رجع تاني محمد محمود. اهلا بيك محمد محمود، تفضل.
2: ايوه معاك. انت دلوقتي بتتكلم كذا نقطة فيها، يعني حضرتك دلوقتي الاسلام بيقول حجر، انت تعبد الصورة اللي في الكنيسة او التمثال في الكنيسة، تمثال المسيح.
0: طيب
2: مش بتعبده، مش بتجيب له.
0: طب اهدى بس كده. اولا الحج ركن اساسي من اركان الاسلام. هل قرات في أيوة اي أيوة اسمعني أيوة. اسمعني انت طرحت سؤال من اداب الحوار يا محمد، لما تطرح سؤال تنتظر الاجابه. انت طرحت سؤال ووضعت اشكاليه، فمن اداب الحوار تنتظر اجابتي. لم يقل احد على مر العصور والازمنه ان الصور في الكنيسه او تقبيل الصور ركن اساسي من اركان الايمان المسيحيه، ما حصلش ولا بيتعبد ليه. اسمعني اسمعني اسمعني اسمع اسالك سؤال. الحج ركن من اركان الاسلام؟
2: ايوه ركن. ايوه ركن.
0: اسكت اسمعني. هل الصور في الكنيسه قريت في اي كتاب ركن من اركان المسيحيه؟
2: انت بتعملها ولا مش بتعملها؟
0: لا ما حدش بيعبدها، ما حدش بيتعبد ليها. هات لي واحد مسيحي، هات لي واحد مسيحي عامة من عامة الشعب يقول لك انا بتعبد للصور. هات لي، او بيقول لك بوست للصورة، او بتديني غفران الخطايا او غفران الذنوب. هات لي. عارف ليه؟ لان المسيح مؤمن ان غفار الذنوب هو الله الظاهر في الجسد، الله وحده. بلاش خلق الشبهة دي. عارف انت بتعمل كده ليه يا محمد؟ عارف ليه؟ لانك مزنوق، ما عندكش اجابة، فانت بتنط على حاجة تاني وتخلق شبهة مشابهة عشان تقول ايه؟ ما كلنا واحد. لا مش كلنا واحد. ليه؟ لان الصور والايقونات ليست ركن اساسي من اركان المسيحية خالص خالص. ووجود الصور والايقونات لا يعني غفران الذنوب والخطايا خالص. ليه؟ لان الغافر للذنوب يا محمد محمود هو شخص واحد وحيد، الله. تم ازاي؟ بمحو المسيح لخطايانا، مسامحا لكم بجميع الخطايا، عندما صلب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد، واصاب الموت الجسد البشري على الصليب دون انفصال اللاهوت، وكل من يؤمن به ينال باسمه، باسمه مش بالصور.

0: الايقونات باسمه مش بالحجر، ينال باسمه غفران الخطايا. شكرا محمد محمود. معانا ديفيد، اهلا بيك ديفيد، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: اهلا بحضرتك يا خاندرو،
0: اهلا بيك اتفضل.
1: اهلا بيك. انا صدقني انا بشجعك طبعا على اللي انت بتعمله ده، ده فعلا عمل غير عادي. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا ليا يمكن صحابي في كنيسه كتير عابرين، لما بقعد معاهم واسمع منهم انتوا عرفتوا ازاي المسيح، يحكوا لي حاجات انا لا.
0: ديفيد معانا، بيحكوا لك ايه؟ عشان بس وقت الحلقه اتفضل.
1: فبقول لحضرتك لما لما لما بشوف الناس العابرين بيجوا للمسيح وربنا بيعمل معاهم، بيقولوا لي احنا كنا عمي، ما كناش بنقعد في، ما فيش كان عندنا حاجه، احنا كتاب بنتعامل مع ربنا انه فرايض، بنديه له واجباته لكن ما بنشوفش منه حاجه. لما عرفنا المسيح غير حياتنا.
0: نعم صحيح.
1: لما عرفنا المسيح فعلا شفنا النور.
0: صحيح.
1: لما عرفنا المسيح فعلا شفنا ان هو الاله، ما فيش غيره.
0: نعم.
1: ده بيظهر لنا وبيكلمنا وبيتعامل معانا كأننا يعني احنا اولاده فعلا. لما قالوا انتوا اولادي، احنا اولاده فعلا. ما فيش في مشكله بنقع فيها الا لما بنشوف مجده وبنشوف عمله. احنا ايه اللي بنعبده؟ ما فيش حاجه بنعبدها. كنا بنتعامل مع الصلاه، نقوم من على السجاده ونسيب الدين.
0: صحيح كلامك صحيح يا ديفيد. التغيير تغيير حقيقي وليس مجرد ديانه، وليس مجرد ديانة. شوفوا اللي تركوا نعمة المسيح وراحوا للإسلام، اسمع ألفاظهم وعبارتهم، شوف حياتهم وتصرفاتهم، وشوف المسلم اللي جه للمسيح، اللي جه بجد للمسيح، شوف حياته، شوف لغته، شوف قلبه، شوف دموعه بصلاته لأجل أهله، شوف رغبته أن يعلي ويمجد المسيح. هذا هو الفرق بين النور والظلمة. شكرا ديفيد. معنا مدام سيلة، أهلا بك اتفضلي. سوري متاسف، الاخ سليم اتفضل. الاخ سليم اتفضل. سليم
2: ولا سالم؟ يا استاذ اندرو
0: اهلا بيك اتفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير يا استاذ اندرو.
0: مساء النور، اهلا وسهلا حضرتك على الهواء اتفضل.
2: كل عام وحضرتك طيب.
0: وانت طيب، كل عام وانت ايه؟
2: في مصر عندنا بيقولوا في كان في واحد طالب شغل اكيد انت عارفه، بيقولوا له انت وحش الشاشه. اسمح لي بس ان انا اشبهك اقول لك انت اسد الساحه.
0: بيقول ايه؟ انا مش سامع الجمل، انا حاسس ان هو بيغلط.
2: يعني بامانة الله ربنا يحميك، ربنا يحميك، ربنا يحميك. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده.
0: ربنا يبارك. انا يعني فهمت غلط. شكرا جدا اخونا سليم، ربنا يباركك. الحقيقه لنا اسد ولا حد اسد. الاسد الغالب من سبط يهوذا هو شخص واحد، الرب يسوع المسيح، اللي هو تاج على رؤوسنا، اللي بنفتخر به، ننحني إجلالا وتعظيما لهذا الملك المتوج، ملك على حياتنا. شكرا ليك. معانا جوزيف، اهلا بيك اتفضل.
3: الو
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
3: الو
0: ايوه اتفضل. اهلا بيك اتفضل.
3: انا جوزيف، جوزيف معاك.
0: اهلا بيك اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك حضرتك على الهواء. انا سامعك.
3: انا جوزيف.
0: اسمعني من التليفون بس، من فضلك ابعد عن اي جهاز عشان ما يحصلش نوع من
3: التكنيك. انا بعيد. انا انت سامعني كده؟
0: انا سامعك صدقني اتفضل.
3: جوزيف معاك، جوزيف من سعيد من اسوان.
0: اهلا بيك اخي جوزيف اتفضل حضرتك على الهواء.
3: سلام ونعمه للمعلم المحبوب عمرو.
0: ربي يبارك حبيبي.
3: والحمد لله على سلامتك. بعد اذنك حضرتك يا ريت يعني بلاش محمد وحسين يدخلوا عشان نضيع وقتنا على الفاضي. الو سامعني؟
0: أنا سامعك، كل المطالب جاية على التليفونات وعلى الفيسبوك، بلاش محمد عشان يضيع الوقت، أنا باخده جزء صغير عشان ببين من خلاله الفكر الإسلامي بيفكر إزاي، لما بيتزنق، لما بيعجز عن الرد، بيفكر إزاي. ما أنا مش لاقي شيوخ عندهم الجرأة إن يدخلوا يتناقشوا معانا، فبيباصلونا محمد فلان ومحمد علان وفلان، وكان في دكتور زمان مع احترامي ليه اسمه دكتور معاذ وغيره. ليه؟ لان الشيوخ ممتنعين، ما بيعرفوش يتكلموا مع العابرين، ما بيعرف. هم عايزين كاهن في مصر يحطوا له سؤال معين، وعارف ان الكاهن هيكون متحفظ في الاجابه عشان التليفونات متراقبه، ولا وما يلبسش قضيه ازراء اديان، فبيتكلم بتحفظ. هم ده

0: شغلتهم، لكن هم ما عندهمش الجرأة يواجهونا. وأنا بقول على الهواء مرة واثنين وثلاثة وأربعة، الحلقة دي بالذات أنا فاتح التليفونات من البداية، وأنا بقول لكل أخ مسلم اتصل ووقع الاتصال ارجع اتصل بيا تاني، لسه قدامنا 11 دقيقة، أنا مستعد أخصص ال 11 دقيقة ما أقولش أي معلومة إلا أستقبل تليفونات إخواتنا المسلمين، لعلي أجد إجابة عندهم. مع إني كمسلم سابق أعلم أنهم لن يستطيعوا إجابة أسئلتنا. شكرا جدا أخ جوزيف. فضل الحجر الأسود والركن اليماني. الكعبة في وضعها الحالي ليها 4 أركان، ركن الحجر الأسود، الركن الشمالي، الركن الغربي، الركن اليماني. ركن اليماني ثم بالركن اليماني لأنه من جهة اليمن. جاء في فضل مسحه واستلامه قول النبي أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يعني يشيلوا الخطايا تمام. رواه أحمد عن ابن عمر، صححه الألباني في صحيح الجامع. والسنة أن يستلم الطائف الركن اليماني ولا يقبله، ما قبلش الركن اليماني لكن قبل الحجر الأسود. والمشروع المشرع يعني أن يقول فيما بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت عن النبي رواه أحمد وأبو داود. وأما الحجر الأسود فقد صح عن النبي أنه نزل من الجنة، وذلك فيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وجاء في فضل استلامه قول النبي: والله لا يبعثنه، يبعث الحجر الأسود، الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بالحق. رواه الترمذي عن ابن عباس، صححه الألباني في صحيح الجامع. والمشرع استلامه وتقبيله: فانشق ذلك استلمت بيده، يعني لو الدنيا زحمة شاور عليه حيي من بعيد، حيي قل له باي هاي من بعيد، وقبل يده إذا قدرت، وإلا أشار له إليه دون تقبيل. وقد دلت ذلك على السنة الصحيحة، ففي الصحيحين عن ابن عمر أو عن عمر بن الخطاب: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، يعني لمس الحجر وأثار اللمسة مكان اللمسة للحجر راح بيس إيديه. نعمة نعمة نعمة أنك تقبل الحجر. وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت الرسول يفعله، يعني يفعله يبوسه وبعد كده يلمسه وبعد كده يقبل يده. وروى مسلم عن ابن الطفيل قال: رأيت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الركن ويقبل الحجر. وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف الرسول على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وقبر، يعني الله أكبر الله أكبر. حجر من الجنة، قلنا الأحاديث دي كلها. الحجر يشهد يوم القيامة، قلنا الحديث ده صحيح الجامع، متأسف 7098. كل هذه الأحاديث: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلموا يوم القيامة بحق. معنا محمد البسيوني، أهلا بيك على الهواء، أرجو أن ما يتقطعش الاتصال. أهلا بيك، تفضل مدخلتك بسرعة.
1: الله المستعان. حضرتك لو فتحت معايا سفر أشعياء 6 تلاقي بيقول إيه: فطار إلى واحد من الصفاريين وبيده جمرة، أيوة، قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال: إن هذه مست شفتيك، فانزع اسمك وكفر خطاياك. فالجمرة دي اللي اتخذت من المذبح دي حضرتك،
0: طيب كفرت. اهدى بقى كده، اهدى اهدى محمد. قدامك سفر أشعياء
1: إيه حضرتك؟
0: اسمعني سؤال بس، قدامك سفر أشعياء ولا جايب من الموقع؟ راح فين محمد؟
1: طيب
0: قدامك سفر أشعياء،
1: قدامك بسألك
0: هل قدامك كتاب مفتوح او صفحه مفتوحه فيها سفر أشعياء؟
1: ما انا بقول لحضرتك افتح معايا سفر أشعياء.
0: انا بسألك، انا فاتحه
1: 6 و7.
0: لا لا لا لا. لا لا لا لا لا لا لا، بلاش الجر ده، هات لي مخرج أعرض لي أشعياء 6 من عدد 1.
1: كلام حضرتك أنت مش جاي
0: في الكتاب المقدس. اسمعني أنت وقعت في غلطة كبيرة، غلطة عمرك، أنت وقعت في غلطة كبيرة، غلطة عمرك.
1: والله انا مستعد اعظم من
0: انت مش عارف حاجه.
1: والله لا من القران الكريم ولا من البخاري ومسلم

0: اسمعني من الاحاديث النبويه الضعيفه
1: لا لا لا لا لا. كل الاحاديث بلاش العصبيه اقول فعلا
0: النبويه الضعيفه
1: تسجيل اتفتح. هو الشعراوي قال حديث ضعيف.
0: اتفضل حضرتك
1: اسمعني بقى اسمعني. الشعراوي قال حديث ضعيف
0: كفرت بالجمره. الجمره اللي هي حجاره.
1: طب اسمعني بس اسمعني. صحيح الجامع للالباني صحيح الجامع للالباني ده كتاب مغشوش ويجيب فيه حديث ضعيفه. انت ولا الالباني اصدقك انت ولا الالباني؟
0: انا بقول لحضرتك يا مستعد نظرك من الاحاديث النبويه الضعيفه قصاد كتابك الذي تدعي قداسته.
1: لا مش احاديث ضعيفه انا جبت لك الشعراوي. لا لا لا ده تسجيل الضعيف. العصبيه العصبيه هدوه يا جماعه هدوه العصبيه العصبيه. اسمع بقى محمد اسمع. صحيح الجامع الالباني كل الاحاديث من البخاري ومسلم والترمذي وابن ومسند احمد وبجيب لك مين قاله ومين صححه وبجيب لك ان ال اتقال ايه اتقال صحيح المحدث يقول صحيح. انت تطلع بقى تعمل لي مغالطه وان الاحاديث ضعيفه مسكين يا عيني. وانا متاكد انك انت متاكد ان الاحاديث دي مش ضعيفه وان الاحاديث دي صحيحه وحسنه. الحاجه الثانيه يا حبيبي روح لام الشعراوي. انا جبت لك فيديو للشعراوي اصدقك انت ولا الشعراوي ولا الألباني ولا ابن حجر العسقلاني؟ بلاش اللعبة دي. هات لي بقى أشعياء 6-1 عشان هو وقع في مطب غرس فيه. هات لي أشعياء 6-1. انت غرست في مطب يا محمد عميق. في سنة وفاة عذية الملك رأيت رؤية رؤية في منام يا محمد رؤية في منام والرؤية تخضع للإشارات والرمز. شفت انت غرست ازاي؟ نطيت على آية 6-7 لكن انت ما مسكتش الإصحاح من الأول ان الإصحاح ده رؤية يا محمد رؤية رؤية فيها رسالة. روح قل للشعب ده روح نبه الشعب ده انه عايش في الخطايا. رؤية فيها رسالة ان البشرية كلها بشرية واقعة في الخطية. لمس أنا نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. عايز أقوله أن التقديس من الله بس. الموضوع رؤية والرؤية عشان يستوعب خدوا في الشكل ده. شفت المطب اللي أنت بتقع فيه؟ مشكلتكم أنكم تدخلوا للكتاب المقدس وأنتم مش فاهمين منه حاجة خالص. تنط تاخد آية من هنا آية من هنا آية من هنا. يا حبيبي دي ده رؤية رؤيا. اقولها تاني رؤيا. الحاج بقى محمد البسيوني اللي بيقول لي دي احاديث ضعيفه ودي احاديث مش عارف ايه وي وي وي. تعالى يا حاج محمد اسمع معايا الاحاديث. لا بلاش ده.
2: وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر.
1: إيه رأيك؟ خذ الحديث ده كمان.

0: عن خد تاني عشان يقول الحديث ضعيف.
1: عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
2: نعم عمر.

0: سمع رضاه
1: اسمع
0: قبل الحجر الأسود اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: أيوة.
0: فقال عمر قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر.
1: أو بس قبل
0: النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من توحيد الربوبية. أن يعتقد العبد أن الله هو الخالق والنافع والضار والرازق والمدبر، هذا توحيد الربوبية. وأما ما
1: شيء قوي
0: من الخلق فإنهم لا ينفعون ولا يضرون. فهنا قال عمر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني النافع الضار هو الله، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. يعني فعلت هذا فقط ليش اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: والغاء لك يا عمر،
0: فدل على استحباب تقبيل الحجر الأسود وبيان أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى فقط. نعم.
1: إيه رأيك يا محمد؟
2: قال صلى الله عليه وسلم في قبل الحجر الأسود.
1: أيوة.
2: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به
1: ويشهد
2: على من استلمه بحق، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا.
3: نعم، هو أثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحضرني حاله الآن من الصحة أو عدمها، ولكن الحجر الأسود هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم صحيح.
3: لنا ربنا سبحانه.
1: إيه رأيك؟
4: هل يؤجر على من قبل الحجر الأسود وما حكم تقبيله؟
5: تقبيله سنة مع استلامه. استلامه يعني مسحه باليد، وتقبيله مع الاستلام هذا سنة لمن تيسر له ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استلمه وقبله عليه الصلاة والسلام.
1: طيب بقى الأخ محمد اللي طلع قال دي أحاديث ضعيفة، مش أنت مفروض تكون مديون بالاعتذار أنك تتهمنا أن احنا بنضع أحاديث ضعيفة وشيوخك أقروا أن الأحاديث دي صحيحة وعملها نبيك؟ كل الأحاديث، وأنا متأكد أن أنت متأكد وأن أنت عارف أنها صحيحة، بس ما عندكش إجابة، داخل تزعق وتعلي صوتك ورايح للاشعياء ورايح مش عارف ايه. مش بالصوت العالي يا محمد، اهدى كده. اللي بيمتلك الحجه ما عندوش صوت عالي، مش منفعل، مش غضوب، مش ثائر. اللي بيمتلك الحجه واثق في معلوماته، واثق في افكاره، واثق في القوه والدلاء والادله اللي موجوده عنده. لكن ان انت تجيب لي بقى رؤيه راها اشعياء ليها مدلول روحي، متأسف يعني، دي سقطة كبيرة قوي. محمد بسيوني اللي بيغششك ضحك عليك، راجع مصادرك، لأن اللي بيغششك ضحك عليك عشان تخلق شبهة أنه جاب من على المذبح. يا حبيبي دي رؤية رؤية رؤية، يمكن تفهم. للحديث بقية، لأنه تغييب العقل عند المسلم مصيبة كبيرة جدا، وعدم إعمال العقل أمام النقل معضلة ومشكلة وأزمة كبيرة لدى المسلمين. يقدسون أشياء لكن ليس مطلوب منهم أن يسألوا عن السبب أو عن الحكمة. اقبل لأن النبي فعل هذا وفقط. إلغى عقلك دكتور مهندس عالم أستاذ جامعة، إلغى عقلك، إلغى عقلك، لكن ارمي بحجر وقبل حجر ولف حوالين حجر وادفع فلوس اعملها بس وانت لغي عقلك. لكن اللي عايز اقوله في الاخير ان الحجارة لا يمكن لله ان يستخدم الحجارة في غفران الذنوب، فليس بالحجارة يغفر الله الذنوب، لكن بالمسيح وفي المسيح يغفر الله الذنوب. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال على كل الحضور من حضراتكم في مصر والوطن العربي والعالم كله. أحبائي وأعزائي المشاهدين في برنامجكم ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق كل 4-9 مساء زي كل أسبوع. نبدأ الحلقة بتاعتنا بالتهنئة لإخواتي المسلمين في العالم كله، في مصر طبعا أولا وفي العالم كله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيد على الجميع بالخير والفرح والسلام، ويظلل على بلادنا العزيزة بالأمان والسلام والفرح والراحة والرخاء يا رب، دايما كلنا في أعياد دائمة إن شاء الله. تاني حاجة اعذروني عشان بس صوتي بعافية شوية نتيجة الأدوار اللي ماشية، ونصيحتي عشان يعني الفترة اللي جاية فيه كده العدوى اللي موجودة في العالم، حتى لو في ميكروبات مخففة يبقى في بينك وبين الناس مسافة، لو تقدروا تحطوا كمامة، لو في مكان زحمة اعملوا كده، ما فيش يبقى على الأقل مسافة آمنة بينك وبين الناس، واشرب سوائل دافية كتير، ربنا يشفي ويعافي الجميع. طيب النهاردة موضوعنا استكمال للحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات. حلقة الأسبوع اللي فات كانت حلقة دسمة، والنهاردة أكثر دسامة، يعني الأكلة بتاعت النهاردة تقيلة على المعدة، عاوزة كوباية شاي تقيلة كده جاهزة. بس يعني بسرعة قبل ما نبتدي الحلقة، بنتكلم على أسباب غير معروفة للقلق والتوتر النفسي. كنا قلنا إن في أسباب معروفة كتير، واتكلمنا المرة اللي فاتت على الأسباب غير المعروفة، اتكلمنا المرة اللي فاتت على 12 سبب، ممكن ترجعوا لها في الحلقات اللي فاتت. أنا مش عاوز أعيدها بس هقول

مجرد العناوين السريعة عشان زي أحفزك لو أنت ناوي تراجع الحلقة دي بتاعت المرة اللي فاتت عشان تسخن معايا للحلقة دي. قلنا نمرة واحد لما تكون أنت الوحيد المسؤول عن الناس، ده بتعمل نوع من أنواع القلق. لو أنت عايش من غير هدف واضح تعمل لك قلق. لو أنت عندك كبت كاتم مشاعرك وحاطط عليها غطا حلة تعمل لك قلق. لو أنت ما عندكش قرارات ثابتة يومية تسهل أخدانك القرار اللي احنا سميناها إرهاق القرارات، مش عارف تعمل قرارات ثابتة ثابتة كل يوم. لما نمرة خمسة توافق على كل الخروجات والمشاوير والطلبات، ما عندكش حدود واضحة للناس، ده يعمل لك قلق. لو ما بتعرفش تعبر عن نفسك ويتهيالك ان الناس كلها فهماك من غير ما تتكلم ولا تفتح بقك. سبعة، لو انت دايما متاح للناس كلها، انت مباح عند متاح للناس كلها. تمانية، لو ما تكون يعني اهميتك وقيمتك مبنية بس على شغلك، بحيث لما الشغل يقع انت تقع برضو، دي نقطة مهمة. لما تأجل، سميناها البروكاستينيشن، تأجل كل أعمالك حتى الصغيرة تتكون بعد كده فوق دماغك وتتعب. نمرة عشرة، قلنا لما يبقى عندك طموح ومش عارف تحققه يعمل لك قلق. لما ما تلعبش رياضة يعمل لك قلق. وآخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت، لما ما يكونش عندك هوايات ولا نشاطات. وقلنا إن البني آدم اللي بلا هواية يعني بلا قلب سعيد، عنده عقل يقرأ وجيب يكسب وجسد يأكل لكن قلبه ما بيعملش حاجات يحبها. زمان كانت الناس تصلح ساعات وترسم لوح وتلعب موسيقى وتتأمل في الهواء الطلق وتتكلم مع أصحابها. غياب الهوايات يعمل قلق. نخش بقى في حلقة النهاردة بسرعة كده علشان عايز أتكلم في آخر الحلقة عن مفاجأة انتظروها. ففي أول الحلقة النهاردة كمالة الأسباب غير المعروفة. سبب غير معروف للقلق غياب أو قلة الشمس. بصوا يا جماعة، في العصر الحديث بقينا كلنا جوه علب، احنا بنطلع من علبة نخش علبة. تعال نشوف كده، تصحى الصبح علبتك هي البيت، تطلع من الأوضة دي للأوضة دي، تغسل وشك، تلبس هدومك، تنزل على أوضة تحت اسمها الجراج، تركب أوضة رابعة اسمها العربية، تروح شغلك أوضة خمسة، ترجع من شغلك على بيتك وهكذا. الفترات اللي بتشوف فيها الشمس يا دوب وانت نازل من العربية، بتعدي الشارع، داخل تشتري حاجة، انما انك تشوف الشمس بشكل دائم مفيش. زمان ربنا كان عامل البني ادم يشوف الشمس، كانت الناس زمان تلبس نص كم وممكن تقعد تستجم وتستحم والى اخره. في الزمن الحالي ما بناش نعمل كده. فالشمس مش بس انه بتقلل فيتامين د، ده بتقلل حاجة اسمها الدورة اليومية للعقل. احنا عندنا دورة يومية، نصحى الصبح نشوف الشمس، الشمس تغرب نشوف القمر، الليل يليل نبتدي نخش في حاجة اسمها النوم الطبيعي. والدورة دي بتحسن جدا الاداء النفسي للبني ادم. ودي بحث انا حطه قدام حضراتكم، تأثير فيتامين د على الدورة اليومية. البحث ده معمول سنة 25، وعشان كده نصيحتي المخلصة للناس اللي مش بتشوف الشمس، شوفوا شمس، اقعدوا في الشمس. مش قادرين تشوفوها اتمشوا فيها شوية، اقعدوا في بلكونة واكشفوا دراعاتكم عشان الشمس تخش على كمية جلد اكبر، ومش من ورا الازاز، لان الاشعة الالترا فايوليت ما بتخشش من الازاز، لازم الازاز يبقى مفتوح. وطبعا احنا في مصر هنا برضو بقول نصيحة لإخواتي اللي بيلبسوا هدوم بكم طويل، سواء جلاليب رجالة أو سيدات فضلات، في مكان هادي كده محدش يشوفك، اكشف دراعاتك، اكشف جزء من جسدك عشان الشمس، سواء دراعاتك لغاية كمك لغاية نص كمك، عشان الشمس تضرب في دراعاتك. على الأقل وشك مكشوف ودراعاتك، فروض جسمك كله، لكن ماشي هنوافق على كده. ولو عندك فرصة تروح بيسين، تروح نادي إلى آخره، تتمشى في الشمس، بعمل كده. فيتامين د مهم جدا. وطبعا لو كان فيتامين د واطي في جسمك، نصيحتي خد فيتامين د كسبلمنت زيادة في الأكل بتاعك. فيتامين د سبب من الأسباب الرئيسية للقلق.
وتعود

لنا في العيادات الفترة الأخيرة لما حد يجي لنا في العيادات النفسية بنسأله عندك نقص فيتامين د ولا لا؟ 14، سبب رقم 14، احنا اتكلمنا على السبب 12، ال 11 سبب في الحلقة اللي فاتت، 13 فيتامين د، 14 الأكل غير الصحي اللي هي بيسموه جانك فود. احنا برضو متعودين على كارثة إنسانية غير صحية، ان احنا بسبب الاستعجال مبقاش عندنا وقت نطبخ، بنرجع بالليل جعانين، الو يا مطعم يا فلاني ابعت لي اكل جانك، اللي هو ايه؟ لحمه معموله بطريقه المطاعم، مش عايز اقول، همبرجر سوسيس الى اخره، كميه دهون غير عاديه، عشان طبعا الطعم، هو في حاجه غير الطعم؟ فيها كميه حاجه اسمها ترانس فات رهيبه. سندوتش الواحد 1500 كالوري يا مؤمنين يا موحدين بالله. عارفين يعني ايه 1500 كالوري؟ يعني انت في الوجبه الواحده المفروض تاكل لك 800 كالوري، ده انت اكلت سندوتش لسه فيه بطاطس مع السندوتش، عد بقى بالبطاطس، ما بيتعدش بقى ده بالصوابع، ما بيعدوش، مقلي في زيت ومحمر في زيت وكوكا كولا، وبعدين قال ايه في الاخر؟ يدوك حته حاجه حلوه كده، دوناتس ولا مش عارف ابل باي. كارثه، تاكل لك 3000 4000 كالوري في وجبه واحده، بيؤدي للارق وتذبذب المزاج. الاكل المتوازن علاج للتوتر، عشان كده نصيحه، نفسك تاكل اكله زي دي مش هحرمك من سعادتك الانسانيه انك انت تيجي بالليل تانتخ وتمد رجليك قدامك وتلعب العشر صوابع وتشوفهم بيلعبوا وتلغ لغ يا سيدي، انتخ اند لغ، ما قلتش حاجه، بس مرة في الأسبوع، لكن كل ليلة ناكل الأكلة دي رهيبة. بصوا كده يا جماعة، أهو بحث، أهو جايب لكم البحث كله بالدليل والبرهان، العلاقة بين الأكل الغير الصحي والمشاكل النفسية في البني آدمين. الكلام ده معمول سنة 2004، ودي جريدة بريطانية البي إم سي دي. فخلي بالكم إن الأكل غير الصحي بيعمل قلق وتوتر واكتئاب، ومشكلة غير معروفة. يعني احنا كنا زمان نقول التوتر ده قلقان من بكرة، خايف من الزمن، خايف من الدنيا، لا، ده الأكل غير الصحي بيعمل اكتئاب، ادي سبب كمان. تؤكد هذه الدراسة أن استهلاك الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والسكريات والمنخفضة القيمة الغذائية ترتبط بالتدهور الصحة النفسية لدى البالغين، ده الهدف بتاع البحث ده. 15، مهم مهم برضو، سبب غير معروف، غياب التأمل. ايه بقى التأمل ده؟ التأمل اللي هي المديتيشن، دي كلمة نفسية احنا بنقولها كأطباء، الكلمة المقابلة عندنا كمتدينين الصلاة. المديتيشن انك انت تقعد في هدوء، تغمض عينك وتتأمل كده في احتياجاتك، وتهدأ وتتمتع بالهدوء والسكينة والسلام. احنا بقى ما عندناش الكلام ده، ما بنعملوش بره، بيعملوه، يقعدوا كده في اماكن هاديه. انا مره دخلت اماكن مخصوصه قلت ازورها، خش اوض كده لطيفه جميله، خد بالك، يقعدوك في اوضه وتسمع خرير المياه وصليل مش عارف الايه واضواء ايه وهدوء ايه وراحه ايه، وبعد شويه يخش واحد مش عارف يدلكك ويفعص فيك ويديك سلام، كل ده بفلوس. لا، احنا مش عاوزين لا صليل مياه ولا خرير مياه، احنا عاوزين نصلي. لقوا ان التأمل يشجع الاسترخاء اللي بيهدي، تبقى عقلك هادي، مش كله جري جري جري جري جري من ساعه ما تصحى لغايه لما بتنام. انا يعني بستحلفك، فكر معايا كده، من ساعه ما بتصحى لغايه ما بتنام بتهدى؟ من اول ما بتصحى جري جري جري جري ورا لقمه العيش، وبعدين ورا الاكل ورا الطبيخ، وتصحى من النوم مكروش، وتنام من تجري جري على السرير عاوز تنام عشان تصحى للشغل، مفيش راحة. العقل محتاج يهدى، والصلاة وبرضه لما تصلي ما تكرويتش، لا، صلي بتأمل. وادي البحث اهو قدامك، علاقة التأمل والصلاة، لقوا ان دي 12 فايدة في علاج الحياة، المشاكل النفسية والأسرية والمنزلية. ده بحث علمي. الصلاة، التأمل، ده بيحسن جدا جدا قابليه الذهن للراحه، يساعد التامل على تنشيط ما نسميه استجابه الاسترخاء في الدماغ، ويقاوم هذا الاستجابه للتوتر والكر والفر اللي هو

والهروب من الحياة، ويساعد الجسد على استعادة توازنه. يبقى حتى الصلاة اللي احنا بنقول عليها دي مهمة جدا جدا. وعلى فكرة عملوا دراسات كتيرة جدا في الموضوع، بس الوقت طبعا مش سامح، لو ان مواد السعادة بتزيد في الجسم، المواد اللي هي زي احنا بناخدها في اقراص الاكتئاب، السيروتونين والاندورفين، بتزيد مع الصلاة والتأمل والهدوء والراحة يعني. فالصلاة مش بس ليها فوائد روحية، ليها فوائد ايضا نفسية بكل المقاييس. 16، النوم غير المنتظم. واحد من اسباب القلق النوم غير المنتظم. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني كمية النوم ونوعية النوم. واحد يقول لي انا بنام بس ما بينامش. النوم 4 مراحل. في مرحلة من النوم اللي هو بتقع جوه المخدة، اللي هو انت بتنام تنام، ما في ناس بتقعد تنام تتقلب من المخدة للمخدة، وتصحى وتقوم وتقعد وتخش حمام وتيجي وتقعد تفكر وتحلم، ما بتخشش في النوم العميق، او بتخش في نوم عميق بس مدة قصيرة. فالكمية والنوعية. في النوم العميق ده اللي هو مرتبط بحركة العينين، اللي هو تلاقي البني ادم فيه مات مات مات يعني، تزق اتحرك ما بيتحرك، بينام بينام. ممكن النوم العميق ده يبقى نص ساعة ساعة بس، نوم نوم يعني. فالبني ادم لما بينام بيقوم فايق، بيقوم نفسيته هادية، لان النوم مش مجرد احتياج بس للراحة، ده غسل للدماغ، بينظف القلق وبيشيل التوترات وبيعيد ترتيب البرمجة العصبية للدماغ. في حاجة اسمها الجليمفاتيك سيستم، انت ده الصيانة. عارف لما تاخد عربيتك تروح مركز الصيانة يغيروا لك زيت وفلاتر وبوجيهات وابلاتين وكوندنسر ويربطوا العفشة؟ هو بالظبط ده اللي بيحصل لك كل ليلة. كل ليلة انت بتعدي على مركز صيانة نفسي بيظبط عقلك وجسدك يعني. نام لو سمحت. ولقوا ان عوادي البحث هو قدامك، معمول سنة 25، على علاقة بين قلة النوم والقلق. عشان كده مهم جدا الناس اللي ما بتنامش تشتكي من القلق. وطبعا دي هنجيلها حالا دلوقتي في النقطة اللي جاية، وهنجيلها في العلاج، الافراط في مواقع التواصل الاجتماعي. يا اهل مصر، بص احنا بنعمل كارثة. الكارثة دي مكونة من شقين. الشق الاول اسمه قراءة المواقع التواصل الاجتماعي. دي بتعمل حاجة اسمها ايه؟ lack of validation. انك انت بتقعد تقارن نفسك بالناس اللي جوه الفيسبوك. بتتفرج على الفيسبوك على ايه؟ عربيات فارهة، الباب بيفتح من هنا ودي تنزل من هنا، وده يستقبلها من هنا، وده يديها بوكيه ورد من هنا، وده يحبها من هنا، وده يكلمها من هنا. انت بتقارن نفسك بالكلام ده، فبتحس انك انت مش مبسوط. ما عندكش العربية دي، وما عندكش الهدوم دي، وما عندكش الفيلا دي، وما عندكش الفيو ده على البحر. فالفكرة انك انت حاسس انك انت ناقص، فدي كارثة. مواقع التواصل الاجتماعي بتخلق فيك الاحساس الشديد بالنقص. كارثة تانية بقى اللي اسمها السكرول. اهو البحث اهو، معمول سنة 25، علاقة التواصل مواقع التواصل الاجتماعي والسلام النفسي والقلق والاكتئاب. ايه الكارثة التانية بقى؟ حضرونا الله يبارك لكم. كلكم بتمسكوا الموبايل تعملوا كارثة رقم 2. كارثة رقم اولى بيقولنا بتقارن. كارثة رقم 2 انك انت بتعمل حاجة اسمها سكرولينج. ايه السكرولينج ده؟ انك انت ماسك الفيسبوك وعمال تعمل كده بصباعك كده، مش كده؟ بتنزل من صورة لصورة، الريل لقصة لحكاية، من سخن لسائع، لحلو لحادق، لطويل لقصير، لقصة رومانسية لقصة ضرب. دماغك ما بتلحقش تفصل. ده كارثة على الدماغ. ليه بقى؟ بصوا يا جماعة، أنا همسك كتاب أهو، الكتاب ده أنا همسكه، الكتاب ده بصوا قد إيه ضخمة، مش هقرا الكتاب كله، بس همسك الكتاب ده هفتحه هقرا أول 3 4 5 10 15 صفحة. الصفحات دي كلها متواصلة، فكرة واحدة بتكمل بعضها، وفكرة بتسلمني الفكرة. فعقلي منظم هادي، بيركب الأفكار ويرتبها ويكملها. كتاب، ده الكتاب اللي هو كلنا متعودين عليه خلاص. إنما الفيسبوك كارثة، ما بقيناش نستحمل نقرأ.
فبقينا نعمل كارثة السكرولينج. تقول لي طب يعني

ما اتفرجش على الفيسبوك ولا اعمل ريل. اذا ناوي تعملها اعملها دقيقتين ثلاثة 5 دقايق 10 دقايق من نفسك، لكن تقعد طول الليل عمال سخن سقع بره طول قصر كل اطلع من قصة القصة القصة، عقلك ما بيفصلش. ولو ناوي تعمل حاجة مفيدة هذا التليفون فيه فوائد، انه ممكن يطلع لك كتاب مقروء، يعني ممكن انت تقعد بالليل

ساعه تلت ساعه، يبقى قصه كلها متواصله. يبقى مواقع التواصل الاجتماعي وكوارثها، هذه كارثه، كارثه قصدي ثانيه. خلاص كده احنا الحلقه اللي فاتت والحلقه دي اتكلمنا على 17 سبب من اسباب التوتر غير المعروف، اديكوا عرفتوها. واحد يقول لي طب هات من الاخر بقى نعمل ايه؟ نروح للدكتور؟ يعني انت كل الكلام ده كله تروح للدكتور؟ لا ما تروحش. قبل ما تروح اديني هقول لك اهو حاجه ببلاش كده، هقول لك يعني حاجه لطيفه كده اعتبروها دي الحلقه بتاعتنا. ما اعرفش حلقتنا هتساعد ولا لا، بس مش هتمشوا قبل ما اخلص. يعني لو سمحتوا ما تمشوش قبل ما اخلص 15 نصيحه او درس قبل ان تلجا للدواء. طبعا ان تلجا للدواء هذا طبيب. قبل ان تلجا للدواء اعملي ال 15 حاجه دول، انا هقراهم معاك بسرعه، ودي هديه مجانيه، وسجلوهم عندكم في نقط سريعه جدا جدا للعلاج. واحد، العلاج السلوكي المعرفي. تقولي طب ما ده دكتور، اقول لك لا، قبل ما تروح لدكتور ممكن تعمل لنفسك حاجه اسمها علاج سلوكي معرفي. اسهلها ايه؟ انك انت تكتشف اسباب القلق، يعني حدد انت قلقان من ايه، عشان ده اللي احنا بنعمله في العيادات. فبدل ما انا اعمله معاك اعمله لوحدك. انا قلقان من ايه؟ واكتب سبب القلق عندك في ورقه اكتشفه. تحديد السبب ممكن يكون هو نصف الطريق الى العلاج. بعد كده محتاج دعم، محتاج ناس جنبك، محتاج دكتور. يمكن ده فيما بعد ما نتكلم فيه. اتنين، حاجة اسمها اليقظة الذهنية، تدرب عقلك على التركيز على حاجة اسمها اللحظة الحاضرة. أقول لكم سر، أنتوا لما بيجوا لنا في العيادة بنعمل معاكم سر لطيف جدا، اعملوه معايا دلوقتي. يا لو أنتوا قاعدين معايا دلوقتي سامعيني، تعالى نعمل التدريب ده. أنت دلوقتي فين؟ أين توجد؟ أنا دلوقتي موجود على كرسي المكتب في القناة بأصور. قبل دي بدقيقة كنت لسه في البيت، بعدها بشوية مروح البيت. ماليش دعوة لا بقبل كده ولا بعد كده، أنا هنا بعمل إيه؟ بصور. وبالتالي عاوز أبقى ناجح ومبسوط وسعيد، ركز في اللحظة الحاضرة. ده بيسموه اليقظة الذهنية، بيسموه مايندفولنس. ركز على دلوقتي. طب وهتعمل إيه لما؟ ماليش دعوة بكرة، ماليش دعوة بعد نص ساعة، ماليش دعوة بعد ربع ساعة، ليه دعوه بدلوقتي. الناس المبسوطه بتعمل ايه؟ بتنبسط باللحظه، بتركز على هتعمل عشان تنجح. فادي اللحظات. نفترض انا وانا قاعد معاكو قلقان على حاجه لسه اعملها، تبوظ لي الحلقه على طول. انت قاعد مع الناس مبسوط وبتتعشى وبتضرب كفته 2 متر خلاص ومبسوط وسعيد وكل حاجه، جات في دماغك فكره تقلق، سبت الناس وسبت الكفته، اوعى تسيب الكفته، وسبت الكفتة وسبت اللحمة وسبت القعدة وسبت الخروجة وعمال تفكر في اللي قلقك. رجع نفسك بقى، ركز في الكفتة. انت دلوقتي بتاكل كفتة، انبسط بيها. طب واللي هيجي بعدين؟ لما يجي وقت بعدين نبقى نفكر في بعدين. دي اسمها اليقظة الذهنية. ده برضو من الحاجات اللي احنا بندربكم عليها، ده تركة بسيطة جدا جدا جدا. تمام. تلاتة، دي سهلة برضو، مارس الرياضة. رياضة يومية، اتحرك، امشي، انزل نادي، خروجة، بيسين، اعمل ابسط انواع الرياضة. اقول لك حاجة، في البيت انت ممكن تعمل شوية رياضة بسيطة بابسط الادوات الممكنة، حتى من غير ما تشتري حاجة. شوية التمارين اللي احنا قلناها اعملها في البيت، ده طبعا بيتحسن جدا جدا جدا القلق في تانية وفرد وخروج وايام وقعاد. وممكن تتفرج على شويه برامج على اليوتيوب تعمل فيها شويه رياضه. انا اعرف بعض الناس اللي بيقول لي ما اقدر، ما عنديش امكانيه اشتري ادوات رياضيه. بقول له هات كيس، كيس حط فيه شويه رمله واربطه، بقى كيس قدامك، واعمله تق تقيله. اربطه على رجلك واعمل تمارين على رجلك، اربطه في ايدك واعمل تمارين على ايدك. ممارسه الرياضه اليوميه. اربعه، درس من دروس علاج القلق اسمها ضع حدودا، سيتنج هيلثي باوند، حدودا صحيه. لما يجي لك طلبات زياده وعندك ضغط انك انت ترضي كل الناس، يجي لك قلق.
حط حدود وتحكم في وقتك.

تقول لأ، لأن قوالة لأ تريح، مش أي حد يطلب منك أي حاجة حاضر حاضر حاضر، مش قادر تقول لأ دلوقتي، اديني فرصة أفكر أرد عليك حاضر، عشان الآه على طول تتعب. في حاجة اسمها ضع حدودا صحية. 5، نام كفاية، قلناها دي بقى لسه قايلها من ما كملتش ما بردتش يعني. طقوس النوم، طفي كل الأنوار، خلي يا دوب نور هادي كده زي الأباجورة الجميلة الحلوة دي جنب سريرك. اطفي كل الأجهزة الإلكترونية، قلنا بلاش ده، الاختراع ده بلاش قبل ما تنام. كتاب أحسن حاجة. قبل ما تخش تنام خد لك حمام دافي. عاوز تعمل حاجة مفيدة، عاوز تنام بجد اقرأ. كلنا بننام واحنا بنقرأ، لأن القراية ورا بعض وحاجة مكررة كده روتينية بتنام. أو اكتب ورقة وقلم، اكتب اللي يجي على بالك قبل ما تنام هتنام يعني. 6، نصيحة رقم 6 سهلة، بلاش حاجات منبهات، وطبعا بلاش مسكرات خالص. منبهات قهوة وشاي لغاية 4-5 بعد الظهر آخرك، لأن القهوة والشاي بتقعد في الجسم مش أقل من 6 ساعات. فلو انت شربت شاي الساعة 8-9 بالليل مع العشاء وحطيت فيهم 18 قرقوشة وكلت 37 بذرة زيتونة ولا زيتونة، هتنام ازاي؟ الشاي هينبهك والزيتون هيكبس على مصارين على مصارينك والقريشة هتقف في زورك. ما ينفعش الكلام ده. فبلاش شاي ولا قهوة بعد الساعة 5 بعد الظهر. خلاص؟ تجنب الكافيين والكحول. اهتم بنفسك. نمرة 7، اهتم بطلباتك الجسدية والنفسية. يعني ما تحرمش نفسك من حاجة انت محتاجها، بس طبعا تكون حاجة مشروعة. نوم كفاية، رياضة كفاية، مقابلة ناس، خروج، هواية. 8، مارس تمارين التنفس عند القلق وبدون قلق. احضروني دقيقة، لقوا ان التنفس ده مهم جدا جدا جدا لعلاج القلق. ان البني ادم اللي بيتعلم تمرين تنفس عند القلق القلق بيهدى. يعني لو واحد مثلا حاسس ان قلبه مضغوط وحاسس بضربات قلب، اقعد معاك معايا كده، خد نفس عميق، اكتمه بس هتفطس وطلعه بالراحه. نفس عميق، اكتمه اوعى تفطس، طلعه بالراحة. القلق يهدى على طول. خلاص؟ فطبعا انت على فكرة ممكن تعمل كده وانت قلقان. وممكن تعمل كده حتى وانت مش قلقان عشان تعود نفسك ان تمارين التنفس بترخي الجسم. وبالمناسبة قبل ما تنام اعمل شوية تمارين تنفس هتساعدك على النوم. تمارين التنفس. 9، تناول الأطعمة المغذية المفيدة للقلق. في أكل مفيد وشرب مفيد. ورقة وقلم. الخضار، الفواكه، الأوميجا 3 مهمة جدا، سواء الموجودة في السمك أو في الأوميجا، في رأس الأوميجا أو في المكسرات. لو غالي عليك المكسرات سمك أو أوميجا هاتها من الإجزخانة. الشاي الأخضر له مفيد جدا، الزنك والمغنيسيوم وفيتامين ه وفيتامين د، فيتامين د اسف، وفيتامين ج اللي هو سي. 4 مشروبات مهمين جدا جدا، 4 اعشاب، عدوا معايا. كل ده موجود عند العطار. العشبه الاولى اسمها الميليسا او بيسموها الخرنجان او بلسم الليمون، يمكن ما سمعتوش عنها. دي بتتباع عشبه رخيصه جدا، تحس انها زي الورقه الكبيره كده. معلقه على شويه ميه دافين، غطيها واشربها، خش رجع ونام، تبقى زي الفل. فاهم فكره؟ ده مشروب لطيف جدا، هو طعم بس يبقى حليل، طعمه شويه مر. اللافندر بيتباع في الاكزخان وعند العطار. الكاموميل برضو بيتباع هنا وهنا. والاشواجندا، يبقى بلسم الليمون، لافندر، كاموميل، اشواجندا. انا احيانا بكتب، وعلى فكره انا شخصيا بكتب اللافندر او الكاموميل للحوامل،
لانه احيانا الست تجي لك حامل وقلقانه ما اقدرش اكتب لها ادويه ولا بعد ما،

التوليد يبقى اكتب لك الادويه اللي انت عايزها. 10 اكتب اللي بيقلقك في مذكراتك عشان تنزل الفكره في ورق، وده اللي احنا قلناه من شويه اللي هو تحديد السبب. مجرد ما تكتبها تعرف تواجهها، عشان لما تلاقي حاجه كل شويه تقلقك تقلقك تقلقك تعرف تحط لها عناصر تفكر فيها، تكلم ربنا عليها، تستشير دكتور عليها. 11 انضم الى مجموعه دعم، سواء عند معالج قبل ما تروح للدكتور او حتى اونلاين لو محتاج. ودي احيانا لو مش محتاجين حتى مجموعه، لو ليك صديق بتفضفض معاه فضفض، خليه يدعمك تاخد رايه. مش عيب انك انت تروح تحكي مشاعرك لانسان يديك النصيحه يعني. 12 دي مهمه جدا جدا جدا، ممارسه التاكيدات الايجابيه. مش فاهم ولا كلمه اسمها بوزيتيف افيرميشن. ايه البوزيتيف افيرميشن؟ انك انت تكلم نفسك كلام ايجابي. احنا البني ادم يسبب القلق لنفسه، انا فاشل، انا ضعيف، انا ضايع، انا عيان، انا مش كافي، انا غلط. انا قول بقى كلام ايجابي لنفسك. ده احنا فاكرين يا جماعة الفيلم بتاع عمنا المدبولي، كان فيلم عبقري، كنا نقعد نضحك على الفيلم. بس فعلا لما قال له قول انا مش قصير ازعى، انا طويل مش هكملها بقى، قال له شفت طولت 3 سنتي دلوقتي. رغم انها تبدو كوميدية بس البني ادم يقول روحه كده، انا هقدر، اننا قادرون عليا، زي ما الكتاب قال على لسان كلب ابن يفنة وشعب ابن نون في سفر يشوع، اننا نغلب ونقدر عليها. كلم نفسك كلام ايجابي، لان الكلام الايجابي بيحسن جدا جدا جدا رؤية العقل للنفس البشرية. جميل. 13 التأمل، لسه قايلنا من شوية الصلاة والتأمل والهدوء انك تكلم ربنا وتهدي عقلك وتمارس الاسترخاء الطبيعي والتركيز على اللحظة الحاضرة، انك انت ما تقعدش تعيد وتزيد في اللي يقلقك. 14 يمكن دي مش عندنا اسمها اليوجا، دي هقولها ورزقي على الله، بس بيعملوها بره. 15 بقى ده كلام يعني قلت اقوله من باب العلم بالشيء، ان في علاجات جديده جدا للقلق هقولها بس يعني كمعلومه تثقيفيه. في دواء جديد اسمه الكيتامين، ده لاقول علاج القلق بس غالي شويه على فكره. اخترعوا الدواء ده، اضحكوا معايا يعني، الدواء ده اخترعوه، ده عباره عن بتاع طويله كده زي بتاعت المناخير، زي اللي عارفين القلم الروج بتاع طويله كده، او البخاخه بتاعت البلاش قلم الروج، البخاخه بتاعت ضيق التنفس، بس بتتحط في المناخير، اسمه اسكيتامين. تفتح الغطا تحطها في مناخيرك تاخد نفس ساعه الا ربع تبقى زي الفل. عارفين كانك بتشرب سيجاره بس في مناخيرك، بس عيب انها غاليه شويه، يعني انت هيجي لك اكتئاب من ثمنها، انها غاليه جدا، يعني بتكلم في عشرات الالاف، بس حاجه جميله جدا اخترعوها. يا رب يكمل الاختراع ده، انك انت تبقى مثلا نازل من البيت متضايق من مراتك ومش عارف تقعد مع اصحابك، تروح واخد لك بخه نص ساعه وتقابلهم تبقى فل الفل، او راجع متعكن من الشغل بخه تبقى تمام. حاجة اختراع مذهل، يوم ما يكمل الاختراع ده بقى ويبقى طويل العمر يطول عمره، يبقى حاجة رائعة اسمه الاسكيتامين. بس طبعا لسه ما نزلش مصر. في حاجة تانية اسمها علاج بالتنويم الإيحائي، برضو دي علاج جديد للاكتئاب، علاج بحاجة اسمها التحفيز المغناطيسي للجمجمة TMS، بيحفزوا مراكز معينة في المخ لعلاج القلق يعني. اخر حاجة بقى قبل ما نقفل الحلقة ونخش في الاسئلة، امتى تطلب الطبيب؟
شوف انا قلت لك كام حاجه غير

دلوقتي وريحتك، قلت لك يلا يا عم اهو شويه اقتراحات ببلاش، العب رياضه ونام كويس واكتب افكارك وفضفض مع حد بتحبه وكل كويس واشرب كويس واعشاب ولافندر وخرنجان وكلام غريب كده، تروح للدكتور امتى؟ اذا كان القلق عندك شديد جدا جدا جدا جدا ومفرط وده بيحرمك من ممارسه انشطتك اليوميه والنوم الكافي وتتعثر في دراستك وحياتك العائليه، كده بقى نروح للدكتور. وان الحكايه دي تقعد اكتر من اسبوعين يبقى ساعتها نروح للدكتور، هنا بقى ممكن الدكتور يساعدني بكتابه ادويه مساعده. بصوا بقى انا يعني مفيش حاجه سبتها في الموضوع، اسباب غير معروفه للتوتر وعلاجات مقدمه قبل ان تذهب الى الطبيب. يا رب الف سلامه، وتمنياتي بالصحة والسعادة والسلامة والشفاء للجميع. بكرر تاني كل سنة واخواتي في العالم كله طيبين. نخرج فاصل صغير نسمع ترنيمة جميلة ونرجع نسمع أسئلة حضراتكم، ابقوا معنا او تروحوا في اي حتة.

0: ميعاد الأسئلة الأسبوعي بتاعنا، التليفونات مفتوحة وفي استقبال أسئلة حضراتكم. فكروني آخر الحلقة هقول لكم مفاجأة عن الحلقة اللي جاية إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ الأسئلة بتاعتنا. ألو
1: ألو، مساء الخير يا دكتور. أنا
0: أهلا
1: نادين نادي البحيرة.
0: يا أهلا.
1: أنا عندي يا دكتور زي شبه جلطة كده ناحية اليمين وتيبس وارتعاش في العضلات وتقلق الكلام والنفس. عملت أشعة رنين على المخ والرقبة والبطن، مفيش حاجة. عملت على الأعصاب، طلع رسم أعصاب، يعني طلع عندي مرض مناعي، التهاب الخلايا الحركية بالنخاع الشوكي. فلما رحت حولني الدكتور رسم الأعصاب، قال لي لازم تتعالجي. فحولني الدكتور مخ وأعصاب، دكتور مخ وأعصاب قال لي لا، ده المرض ده ملوش علاج، وانت بس هتاخدي شوية أدوية فيتامينات وملوش علاج.
0: طب اسمه
1: هو الدكتور رسم الأعصاب يا دكتور،
0: اسمه ايه المرض؟
1: أيوة دكتور معايا. المرض مناعي، التهاب الخلايا الحركية بالنخاع الشوكي، ومكتوب في رسم الأعصاب يشبه أو يتوافق مع التصلب الجانبي الدموري.
0: لو هو تصلب عصبي يبقى هو العلاج كله علاج طبيعي فعلا.
1: لكن هو التهاب مناعي يا دكتور، يعني
0: لو
1: هو مرض
0: هو
1: مناعي.
0: بصي

0: في نوع من انواع، بس عشان اكون صريح معاك، في نوع من انواع التهاب الامراض العصبيه بيتعمل له تحليل في الدم وممكن ياخد علاج، بس تكون علاجات تحت اشراف دكتور اسمها علاجات مناعيه. نصيحتي روحي لاستاذ امراض عصبيه في جامعه. انت بتقولي انك من
1: انا
0: البحيره،
1: ما اعرفش حد يا دكتور.
0: انت مش من البحيره، يبقى جامعة اسكندرية أقرب حاجة ليكي، جامعة اسكندرية. روحي جامعة الاسكندرية قسم أمراض عصبية.
1: تمام. طب المرض ده يا دكتور ليه لازم انا ملوش؟
0: لو هو التحليل بتاعك فيه الأجسام المناعية، علاجه أدوية اسمها أدوية مناعية أو اسمها أدوية
1: انا ما عملتش
0: بيولوجية.
1: التحليل يا دكتور
0: ما
1: مناعي.
0: هو في بنحدد لك
1: ما
0: نوع،
1: عملت
0: ما انا بقول لك اهو، نوع التحليل ده بيتحدد بعد الكشف، بس لازم تكون مستشفى جامعي، لان الحاجات دي ما بتتعملش غير في مستشفى الجامعه يعني. الو، خط قطع معلش. ايوه اتفضلي.
1: الو.
0: ايوه اتفضلي. ايوه
1: ايه يا دكتور،
0: مساء النور يا فندم. بس طيب شكرا. ليه كده؟ الو.
1: الو.
0: ايوه
1: ايوه معاك.
0: اتفضلي يا فندم،
1: الو انا ايوه ماشي.
0: اتفضلي، انا دكتور مجدي معاكي.
1: الدكتور مجدي اتكلم عادي على طول؟
0: اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا.
1: ماشي. دكتور مجدي
0: ايوه يا ماما اتفضلي، وحياة غلاوتك
1: أهلا.
0: انا دكتور مجدي.
1: انا سعيدة خالص اني كلمت حضرتك يا دكتور.
0: يا رب يخليك، شكرا.
1: انا كنت بتكلم بس علشان اسألك بخصوص ابني.
0: اتفضلي.
1: هو عنده نقص في هرمون النمو. هو من وهو صغير يعني كان حاصل له انتفاخ جامد في بطنه، ومع يعني مع انه لما كبر وكده كان عنده عسر هضم ومشاكل كتيره، ده الى جانب تاخر في الكلام وصعوبه يعني اللي هو برضه عنده حاليا تاخر برضه في العقل. هو حاليا عنده 8 سنين.
0: طب عرفتي ان عنده نقص في هرمون النمو، حللتي يعني؟
1: هو انا حاليا بتابع مع دكتوره وكنا يعني ماشيين في اللي هو علاج الغده، وعملنا تحليل واشعه طلع طبيعي.
0: جميل.
1: وبالنسبه للطول، هو عنده مشكله في الطول، ده عنده مشكله في الطول ويحتاج ان احنا نعمل تحاليل علشان ياخد حقن هرمون النمو،
0: مظبوط.
1: لانه هو
0: فين السؤال بقى؟ ليه كده يا جماعة؟ بيخشوا من بدري. طيب ألو،
1: أنا مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: أنا بنت الرب يا دكتور، لي 4 سنين، عندي ألم شديد في ظهري، عندي زيادة في العظام، طلبي إشعة جنين مني.
0: الصوت بيقطع
1: كل
0: حضرتك،
1: الدكتور
0: اقف
1: بيشرح.
0: اقف في حته فيها ارسال، الصوت بيقطع. بتقولي انت عندك الم في ظهرك وعملتي اشعه رنين، ايه اللي طلع فيها؟
1: قالوا لي في فقرة مقصية في الفقرات القطنية
0: الارسال،
1: بعيدة عن
0: الارسال مش حلو. قالوا لك في فقره ملا مكسوره.
1: أيوه، ومش زحل جبعين. عايزة عملية، هي صعبة مش سهلة. أصعب من الغضروف، أصعب من انزلاق الغضروف. وأنا خايفة منه ومظبوط دكتور رشيد من جد 15 يوم.
0: ده
1: قال لي
0: الصوت وحش، الصوت وحش قوي يا حبيبتي.
1: سامعني كده يا دكتور؟
0: انا سامعك، بس الصوت بيروح ويجي
1: ايوه يا دكتور كده مظبوط يا دكتور.
0: كده. مظبوط.
1: ليه اصلا يا دكتور سايبني كده بروح جيم؟
0: انا شوف تليفون تاني يا
1: بتكسر
0: جماعة،
1: مش سهله.
0: او نكلمها تاني. احنا هنتصل بيك، احنا هنتصل بيك، احنا هنتصل بيك.

0: الصوت وحش جدا. الو،
1: الو
0: ايوه،
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء
1: مساء
0: النور.
1: الخير يا دكتور،
0: مساء النور،
1: انا بنت الرب من سوهاج.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك. انا عندي انزلاق غضروفي في الفقره الرابعه والخامسه، وعندي فقره في ظهري متزحزحه من مكانها على حسب يعني الاشعه التمارين اللي عملتها. فسؤالي لحضرتك، وظهري بيعمل زي كهرباء بألم شديد لثواني كده. فعن سؤال لحضرتك، انا باخد جبنتين 300 مللي،
0: كويس.
1: وباخد مالتي ريلاكس 10 مللي. ابطلهم امتى؟ عشان ما فيش مثلا في الدخانات 200 او 100.
0: بصي يا ست الكل، الجابابنتين بنقعد ناخده لغاية لما الألم يتحسن، بنتكلم في تقريبا من شهر لشهرين، وبعد ما نبقى 300
1: جميل.
0: ننزل 200، بنجيب المية وناخد حبيتين، وبعد كده بدل الحبيتين ناخد حباية، يعني بنسحبه بالتدريج. والمالتي ريلاكس ما بنطولش عن اسبوعين ثلاثة، لان هو بيرخي الجسم خالص. ابتدي ب10 وبعدين انزلي الخمسة.
1: ماشي. طب انا باخد كتير يا دكتور، ما فيش فايدة في الكهرباء اللي بتجيني في ظهري دي، ألم شديد.
0: بتعملي علاج طبيعي؟
1: لا مش بعمل بصراحة
0: طيب،
1: علاج
0: هو
1: طبيعي.
0: للأمانة اللي انت بتعمليه كويس بس مش كافي، محتاجين نعمل شوية علاج طبيعي.
1: يعني العلاج الطبيعي هيبطل الكهرباء اللي بتيجي في ظهري دي؟
0: ولو ما بطلتش بناخد حقنة مكان الألم عادي. سلامتك. ألو،
2: دكتور مجدي.
0: أي،
2: ايوه،
0: اتفضل يا فندم.
2: ابن الرب من القاهرة.
0: يا أهلا.
2: يا اهلا بحضرتك. انا عندي المدام عندها 75 سنة،
0: انت عندك كم سنة؟
2: كان لها،
0: امال انت عندك كم سنة؟
2: انا عندي 80.
0: ربنا يديك الصحة. متجوزين من امتى؟ متجوزين من امتى؟
2: من زمان قوي، عدوا الاربعينات يعني.
0: من ايام محمد علي ولا ايه؟
2: دلوقتي لا لا، بعدي بشوية.
0: بعديه بشوية. طيب اتفضل.
2: دلوقتي الدكتورة كنا عندك في العيادة، وخدنا كنت حضرتك كاتب لنا اريسيبت 5 ونيوبريشن 2 مللي وميماكس 10 مللي.
0: كويس.
2: انا بعترف ان انا غلطان. احنا الدكتوره كان جالها دكتور كانسر كده وبتاع، فوقفنا العلاج، ابتدينا نكمل موضوع الكانسر اللي في الثدي وكده. فرجعنا تاني، الولاد خدوها قدام دكتور تاني، قال الدواء ميماكس بس. للاسف يعني، انا كنت جيت عند حضرتك في العياده واديتنا الثلاثه دول.
0: كويس.
2: فحاليا دلوقتي مش عارف امشي على الميماكس بس، ولا ارجع للاريسيت 5 تاني، ولا ايه رأي حضرتك؟ هي دلوقتي بتنسى،
0: لا
2: بس ما تقدرش تروح،
0: خلينا،
2: ولا اخد الفلانيه ما تروحش.
0: احنا بناخد حاجه للكانسر.
2: باخد هرمون.
0: خلينا على الميماكس بس. ميماكس 10 بالليل لو انت لسه سامعني. الو، الو،
3: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
3: انا عادل من القاهره.
0: ممكن الصوت يعلى شويه؟
3: انا عادل حضرتك من القاهره.
0: عادل،
3: من القاهره.
0: اتفضل يا استاذ عادل.
3: انا بنت دكتور بنتي عندها 25 سنه.
0: لا لا، الصوت مش واضح يا عادل. قرب السماعه من بقك، قرب السماعه من بقك.
3: ماشي يا دكتور. بقول لحضرتك، انا بنتي عندها 25 سنه.
0: مين اللي عنده 25؟ بنتك؟
3: انا بنتي بنتي عندها 25 سنه.
0: تمام.
3: بس هي عندها

0: عندها توتر كده وقلق، ولما تيجي تنزل الشارع بتحس ان الرمات كلها بتزيد وبتعرق. تمام.
1: بتقول ضربات قلبها بتزيد.
0: اه، وبتحس ان الرمات كلها بتزيد وعندها عرق كده، ودي بقى افكار بقى في المخ كده سلبيه شويه، يعني
1: ده مجرد ما
0: ممكن
1: تنزل الشارع،
0: العربيات دي
1: ثواني، ده مجرد ما
0: مجرد
1: تنزل
0: بس.
1: الشارع
0: اه
1: ولا يعني في مواقف تانية؟
0: لا لا لا، هي بس مجرد هي بتقف في البلكونه عادي. انا فاكر في الدور العاشر
1: تقف في
0: هي بتقف في
1: البلكونة.
0: البلكونه وتبص على البلاد.
1: اه،
0: اه عادي، ما فيش مشكله.
1: ولما بتنزل الشارع بيجي لها المشاعر دي كلها. طب هو اللي حضرتك بتشتكي منه ده نوع من البانيك اتاك، ودي تحتاج العرض على طبيب نفسي بسرعة يعني. الو،
0: ايوه الو،
1: اتفضل.
0: مساء الخير.
1: مساء النور يا فندم.
0: مع حضرتك سامع من مين يا الو؟
1: اتفضل يا فندم، اتفضل.
0: حضرتك انا عملت عملية غسيل مرتين،
1: عملت
0: المفروض
1: ايه؟
0: نعمل عملت عملية غسيل مرتين.
1: عملت عملية البواسير مرتين.
0: اه، ومع ذلك كل ما اعمل كل ما في حمام بتعب جامد.
1: انت عندك
0: وجربت جميع انواع المراهم.
1: يا ثروت، ثروت عندك امساك؟
0: طيب بيجيني ساعات امساك، بس انا باخد ادويه مليانه.
1: اصل البواسير اللي
0: المشكله
1: عملتها،
0: دلوقتي لما بعمل حمام بيجيني الم رهيب بعد كده.
1: طيب معلش ثواني كده، الامساك راح ولا لسه موجود؟
0: لا، بيبقى موجود بس باخد له علاج.
1: بص يا عم ثروت، البواسير سبب
0: تمام.
1: سبب تكرار البواسير الاشهر الامساك، فالمفروض ان بطنك تبقى لينة على طول.
0: طب ما حضرتك انا دلوقتي لما بعمل حمام بيجيني الم شديد، وبعمل جميع المراهم تقريبا جربتها.
1: في نزيف عندك يا استاذ ثروت؟
0: لا لا، مفيش نزيف.
1: طب
0: لا لا، الم شديد.
1: البواسير اللي كانت عندك كانت خارجية وداخلية ولا خارجية بس؟
0: لا، كانت داخلية وخارجية.
1: الراجل شالها بذمة ولا ما عملهاش بذمة؟
0: هو آخر مرة رحت للدكتور يعني اللي فاتوا قال لي ده أنت عندك شك. خدت له
1: ايوه،
0: علاج برضه مفيش فايدة.
1: الله يفتح عليك، انت كده وصلتني للتشخيص الكويس. طالما في ألم يبقى في شرخ. خط قطع ولا ايه؟ طب لو انت لسه عندك شرخ ومعايا على التليفون، بنعمل يا اما بنشيل الشرخ بعملية يا اما بنكويه بالليزر، لان الشرخ ده هو اللي بيأخر موضوع النزيف والألم اللي موجود اثناء الحاجات دي. الو، ما مش
0: الو
1: مش احنا في العيد.
0: الو
1: الو، ايوه يا فندم،
0: الو
1: ايوه اتفضلي
0: ايوه ايوه يا دكتور،
1: اتفضلي يا
0: انا
1: فندم.
0: من كرولوس من الكوش.
1: ام كرولوس من الكوش،
0: معايا ركبتي. ايوه
1: اتفضلي.
0: معايا ركبتي يا دكتور، معايا ركبتي يا دكتور. عندي راس خشون في رجلي اليمين في الركبه، ورايحه لكذا دكتور، وانا اروح اكشف عنده وعملت إشاعي، بس الألم يدوني العلاج يا دكتور، وبرضه الألم في ركبتي زي ما هو، وخد جلسات كهرباء على ركبتي برضه.
1: بص يا ماما، انت
0: ألم يا دكتور، وقدم رجلي اليمين ما قدرش أحفظ عليها،
1: انت غالبا هتحتاجي حقن في الركبه.
0: وبعد كده يا دكتور القصبة بتاعت رجلي اللي هي ماسكة بين الركبة ولتحت ألم شديد بما ألم فيه.
1: انت ركبتك محتاجه حقن.
0: دي ما حاسه الم فيه. طب ما شخصوليش يا دكتور حجن.
1: ما انا بقول لك اهو، انت غالبا عندك خشونة والعظم بيحك في بعضه، ومحتاجين نحقن ما بين العظمتين مادة زيت تقلل الاحتكاك. خططها ولا ايه يا جماعة؟ الو، الو.

0: ايوه سنور،
1: معلش هاخد النقطة بس 5 دقايق.
0: طب بس الصوت بيقطع.
1: طب كده كويس؟
0: اه كده كويس.
1: يا دكتور أنا عندي حاليا 15 سنة، من حوالي سنة كان عندي مشاكل في التنفس، يعني كان التنفس عندي بالأخص شريط صعب، فعشان انا اخد شهيد مثلا عملت كده كويس، ما كنتش قادر اعمل الحركه دي، ما عرفتش ان الدكتور صبري يعني ممكن يكون
0: الصوت
1: عندي مشكله في
0: الصوت
1: الصدر مثلا.
0: الصوت يا حبيبتي الصوت بيقطع، اقف في حتة فيها إرسال.
1: طب يعني اعيد من الاول؟
0: اه لو سمحت.
1: طب تمام يا دكتور. يا دكتور من حوالي سنه،
0: من حوالي سنة، بالراحة بالراحة ماما، انا هقول وراكي. من حوالي سنة حصل لك ايه؟
1: عندي مشاكل يعني في التنفس، يعني الشهيق عندي صعب.
0: بقى استني، عندك مشاكل في التنفس، ايه اللي عندك؟
1: الشهيق ان انا اخد نفس عميق لجوه صعب.
0: طيب في تزييق صدرك بيزيق؟
1: لا ما فيش تزييق او اي حاجه، ما اعرفش كان دكتور صدر.
0: عملتي أشعة على صدرك؟
1: عملت جال القلب تمام ومفيش اي مشاكل خالص.
0: يبقى دي حالة نفسية يا ماما.
1: هو كتب لي امبريد 350 مللي جرام.
0: من وانا مغمض كده، دي حالة نفسية.
1: طيب يا دكتور، هو انا كنت مستعجله تماما من التشخيص دوت،
0: ايه؟
1: كنت مستعجله التشخيص دوت لاني مش من نوعيه التشخيص يعني.
0: لا لا، انا خلاص، احنا قلنا حالة نفسية ومحتاجة علاج نفسي، وكتب لك اميبريد. ايه السؤال بقى؟
1: يعني هو يا دكتور الفكرة في إن أنا مستوعبة إن يكون عندي فهم، إن أنا من شخصيات دي.
0: حد فيكم سامع حاجة يا جماعة؟ يعني أنا مش هتنقط لوحدي ولا أعمل إيه؟
1: معلش
0: يعني أنا مش، أنا جاي البرنامج النهاردة، إحنا ليه؟ إحنا يوم مفترج النهاردة. طب معلش حضرتك، سيبي السؤال في على الفيسبوك وأنا هرد على حضرتك. آه، هي غالبًا بعتها سؤال، لأن أنا لقيت كلمة أميبريد في الأسئلة. ألو؟ الو
1: مساء الخير يا دكتور.
0: الو
1: الو
0: ايوه
1: الو،
0: ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: انا بنت الرب من، ايوه بنت الرب، من شويه الصوت قطع يا دكتور.
0: بنت الرب من شويه الصوت
1: الو،
0: قطع، اتفضلي.
1: انا لي 4 سنين يا دكتور معاني الظهري، كل دكاترة اسيوط واشعاعات الرنين اثبت ان في فقره مكسوره ومتزحه بعيد، وعايزه عمليه عبارة عن 4 مسامير وجعانة،
0: كويس.
1: والدكاترة قالوا لي دي صعبة، وفي نفس الوقت أنا متألمة جدا، في ألم ونازل على رجليا وألم في ظهري وتعبانة، في نفس الوقت خايفة أعملها، وهي تكلفتها تعب أتعب الدكتور وحدي في إيده 120,000 جنيه، وهو
0: طب
1: الدكتور نفسه قايل لي هي صعبة
0: حضرتك،
1: أصعب من مكسورة.
0: بعد الحلقة ابعتي لي السؤال على الفيسبوك وانا ابعت لك اسم دكتور في المنيا. كويس.
1: حضرتك ما عرفتش اتواصل مع العفيف قبل كده،
0: لا خلي حد بس يبعت
1: انا
0: لي،
1: بس كنت بشعك.
0: خلي حد يبعت لي السؤال على الفيس، عشان على الهوا مش هقدر ارد، والفيس بيطلع قدامك على الشاشة اهو. ساعدوها بقى يا جماعة على كنترول تتواصل مع الفيسبوك. ألو؟
1: ألو،
0: أيوة؟ أيوة؟ ألو؟
1: ألو،
0: أيوة يا فندم، اتفضلي أنت على الهوا.
1: أيوة،
0: حضرتك على الهوا.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
1: لو سمحت يا دكتور، انا معايا اخويا عنده كيس زلالي في الركبه بالورا،
0: سهلة دي.
1: فدلوقتي الكيس الزلالي عمل عمليه من 2 سنين وشلناه له، بعد كده الكيس الزلالي ده طلع

0: ثاني وحجمه قد البرتقاله الصغيره.
1: تمام يتشال يا
0: دلوقتي احنا نوديه عند مين؟ دكتور جراحه عظام ولا
1: لا
0: نوديه عند اوعيه دمويه ولا
1: لا لا لا دكتور جراحه عظام ويشيله ويقفل كويس عشان الكيس ما يعبيش تاني.
0: يعني يديله كلش خطر، هو عملوا له اخذوا منه عينه وحللوها طلع كويس الحمد لله، ما عندوش اورام ولا حاجه.
1: نعمل العمليه عند دكتور جراحه عظام.
0: طيب ماشي. وبعد اذنك يا دكتور في حاجه ثانيه، ماما عندها التهاب خلوي وعلى طول رجلها ورمه بطريقه وحشه.
1: عندها ايه؟
0: نعمل لها ايه ونودوها فين؟
1: عندها ايه؟
0: التهاب خلوي.
1: التهاب خلوي.
0: التهاب خلوي.
1: نروح لدكتور أوعية دموية.
0: طيب نودوه عند مين يا دكتور؟ طيب
1: أوعية دموية.
0: أوعية دموية؟ طيب ودي تفضل تستمر على العلاج فترة طويلة؟
1: لا مش قوي يعني، سهلة بس تاخد علاج مظبوط، ممكن الكلام ده يختفي خلال شهرين ثلاثة.
0: عشان هي ليها يزن سنة دلوقتي وأكتر.
1: بس ما اتعالجتش كويس. خط قطع. الو الو اتفضل يا فندم.
2: معاك ملاك من اسكندريه يا دكتور.
1: اتفضل يا ملاك.
2: عملت عمليه الغضروفه دكتور في شهر 7 اللي فات.
1: سلامتك.
2: الله يسلم حضرتك يا دكتور. جاب الطبيب بعدها ب 15 يوم.
1: وبعدين؟
2: تنيت يجري لغايه شهر 1 اللي فات، وعملت عمليه تنظيف للشرايح والمسامير.
1: وبعدين؟
2: تمام يا دكتور؟
1: تمام.
2: ظهري لحد دلوقتي تعبنا يا دكتور، ما لا بنعرف نقعد على الكرسي ولا بنعرف نمشي، ورجلي اليمين عجزي.
1: انت طب التنظيف طلع كويس مظبوط؟ انت منين؟
2: لحد دلوقتي. نعم.
1: انت منين؟
2: من اسكندريه يا دكتور.
1: طيب هو عملت
2: حضرتك يا دكتور
1: عملت رسم اعصاب؟
2: عملت رسم عصب من حوالي 15 يوم، رجلي اليمين عجز.
1: يعني ايه اللي في رسم العصب؟
2: اللي طالع في رسم العصب اللي فيه اعصاب مش مظبوطه، عامل ضغوط في القدم اليمنى.
1: لا ده لازم على طول يتعمل. اظن انك انت لازم ترجع للدكتور اللي عمل لك العمليه بتاع الجراحه ده عشان يشوف الضغط اللي ممكن يكون في ضغط على العصب ده، محتاج تدخل سريع.
2: رحت للدكتور، مع احترامي لحضرتك، رحت للدكتور ده كان بيجي من شهرين بالظبط في اسكندريه، اعطاني علاج ثاني حوالي من 8 انواع علاج همك، وقال لي ترقد شهرين على الظهر زي ما انت. انا لحد دلوقتي راجل، بمجرد ما نقعد على الكرسي 5 دقائق نتعب ما نقدرش نكمل.
1: طب ممكن تبعت لي الاشعه بتاعتك على الفيسبوك؟ الفيسبوك طلع على الشاشه، بعت لي الاشعه بتاعتك. دي الخطوط بتقطع. طب معلش. الو
3: الو.
1: ايوه
3: الو.
1: ده واحد تاني. الو
3: الو. مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
3: انا معك حازم من سوهاج.
1: اتفضل.
3: حضرتك انا عامل دعامات في قلبي، فباخد نيترومات وباخد جرانديل.
1: سلامتك.
3: الكلام ده من 4 سنين. الله يسلمك يا دكتور حبيبي. فاحيانا بحس بانقباض لما امشي مسافه، بحس بانقباض في صدري شويه. قالوا لي اعمل قسطره، عملت قسطره ثاني، قال لي ما عندكش حاجه. بس فانا استمر على العلاج ده؟
1: تستمر طالما، المهم ان القسطره ما بينتش ضيق.
3: ما بينتش حاجه.
1: لا كمل على العلاج.
3: بس انا حاسس ان جنبي اليمين بترجعني جدا، لما اركب عربيه او امشي على

0: هذا السلم او في حركه. رحت الدكتور مسالك، دكتورين مسالك، فادوني تامسولين وادوني حاجات، ما عملتش حاجه.
1: الالم فين؟
0: وعملت الوظائف كده ما فيهاش حاجه.
1: الالم موجود فين؟ خط قطع برضو. طيب بصوا يا جماعه، اللي بيحصل دلوقتي ان كلكم بتخشوا على التليفون اول الحلقه فالخطوط بتقع مننا. معلش. الو.
0: الو،
1: اتفضل.
0: الو،
1: اتفضل. ايوه يا فندم، اتفضل.
0: دكتور مجدي.
1: ايوه
0: دكتور نور من مصر.
1: اتفضل يا استاذ نور.
0: انا عندي المدام 72 سنه،
1: وانت كام سنه؟ ايه الحكايه؟
0: وعندها زياده في الوزن.
1: وحضرتك كام سنه؟
0: من 15 سنه بتشكي من انزلاق غضروفي.
1: استنى بس ثواني، ثواني. المدام 72 سنه وبتشتكي من انزلاق غضروف، بتشتكي من زياده في الوزن وانزلاق غضروف.
0: انزلاق غضروفي وخشونه وديسك في العمود الفقري.
1: وايه في العمود الفقري؟
0: وديسك في العمود الفقري.
1: ديسك. ايوه تمام.
0: يعني كل الدكاتره مشونا على مسكنات ومضادات التهاب وادويه توصيل دم.
1: كويس.
0: العمليه ما اقبلوش عليها، او قالوا في السن ده العمليه هتبقى خطيره شويه.
1: تمام.
0: في خط جديد ممكن نمشي فيه؟
1: بص حضرتك، اذا انت عندك علاج طبيعي او حقن او تردد حراري، ده اللي ممكن تعمله. يا علاج طبيعي يا حقن في مكان الالم يا اما تردد حراري. ليه القطع ده؟ الو. اتفضل يا فندم.
2: الو.
1: ايوه الو.
2: سمعنا دكتور؟
1: سامعك.
2: بقول لك يا دكتور، انا كنت قاعد كده فجاه وبطلع رقبتي، جيت رقبتي في دوخه، في دوخه جامده، ورحت كشفت، وبعدين قال لي كشفت تحليل دم، ولقيت ما فيش اجابه خالص.
1: لقيت ايه؟
2: بقول لك يا دكتور، بقيت رحت كشفت، عملت تحليل دم وضغط، كل ده مظبوط، بس في الم. يعني بطلع رقبتي كده يا دكتور في الم.
1: يعني انت عندك دوخه؟
2: دوخه؟ ايوه، مش دوخه قوي يا دكتور، يعني بطلع رقبتي كده بحس بدوخه لما برفع رقبتي.
1: طيب غالبا انت عندك مشكله في رقبتك.
2: ايوه. وبعدين عيني لما باجي يعني عيني يا دكتور بحس ان هي عينيا بتنظر لتحت، مش بتعلى
1: لفوق،
2: يعني مش ببص لفوق.
1: ما اللي بيبص لفوق يتعب.
2: ما انا عايز ابص لفوق عشان ببص لتحت كده يعني.
1: لا انت دي مش مشكله خالص. اللي يبص لفوق يتعب. مهم رقبتك دي لازم نعالجها.
2: وفي تحت الرقبه على طول يا دكتور كده حاجه زي بالونه كده، عيلة سنه.
1: بالونه في ايه؟ ايه انت عندك حاجات غريبه. بالونه فين؟
2: في الرقبه. في الرقبه يا دكتور.
1: رقبتك
2: تحت الرقبه كده بشويه.
1: ثواني، رقبتك فيها بالونه؟
2: في الرقبه يا دكتور.
1: بالونه
2: في الرقبه يا دكتور، ده تحت الرقبه كده بشويه، في العمود الفقري يا دكتور، من فوق عند الرقبه.
1: في العمود الفقري من فوق في الرقبه عندك بالونه؟
2: يعني حاجه كده عيلة سنه يا دكتور كده.
1: تقدر تصورها لي؟ طب تبعتها لي على الفيسبوك؟
2: طب هحاول يا دكتور. ماشي. طب هو ايه ده يا دكتور؟
1: ما انا لازم اشوف البالونه دي طالعه فين. ممكن تبقى في الجلد، ممكن تبقى في العظم.
2: لما برفع رقبتي بدوخ يا دكتور، يعني لما برفع رقبتي كده
1: دي ترفع رقبتك بتدوخ. دي رقبتك فيها فقرات رقبتك او عضلات رقبتك؟ اعمل لي اشعه بقى على منطقه الرقبه.
2: تمام يا دكتور. يعني حاجه سهله يا دكتور ولا حاجه صعبه؟
1: لا سهله جدا ان شاء الله.
2: تمام يا دكتور.
1: ألف سلامة.

0: عليه.
1: بأثر على النظرة دكتور،
0: بيأثر على ايه؟
1: بأثر على النظرة. يعني انا يعني بحس ان انا برفع رقبتي كده وعينيا لفوق كده بحس بدوخة.
0: لا لا لا لا، ولا نظر ولا حاجة، بس اعمل لي أشعة لرقبتك وريهاني، هيطلع حاجة بسيطة إن شاء الله.
1: طب تمام يا دكتور، ماشي، بشكر لحضرتك،
0: العفو. أنا
1: شكرا، ماشي،
0: العفو،
1: سلام.
0: أنا هبطل طب قريب. ألو، إن شاء الله. ألو، إيه اللي دخلني الشغلانة دي؟ ألو ألو ألو،
2: ألو،
0: أيوه،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
2: مع حضرتك عاطف من اسكندرية.
0: ازيك يا عاطف؟
2: ربنا يخليك يا دكتور، ازي حضرتك؟
0: اتفضل.
2: أنا عندي يا دكتور دوخة زي دوار بحر، ورحت كشفت مخ وأعصاب، فالدكتور طلب مني أشعة رنين. فانا دلوقتي رحت اعمل اشعه، قالوا لي ان في عايزين الحقنه الصبغه، فانا بسال دلوقتي الحقنه الصبغه دي فيها مشكله ولا لا؟
0: لو انت ما عندكش مشاكل في الكلى وما عندكش حساسيه للصبغه،
2: يبقى عادي.
0: قبل ما تعمل الصبغه لازم تعمل تحليل كلى وتشوف عندك حساسيه للصبغه ولا لا.
2: طيب ولو ما فيش مشكله يعني.
0: لا، لو ما فيش مشكله.
2: طيب في سؤال تاني يا دكتور، معلش.
0: اتفضل.
2: انا ابني عنده 15 سنه وايده ورجله دايما عرقانين وبينزلوا ميه على طول.
0: دكتور جراحه او دكتور جلديه؟ دكتور الجلديه بيكتب ماده كده بتتحط على الجلد تنشف الغدد العرقيه، او دكتور الجراحه بيشيل مكان التوصيله بتاعت العرق دي. قطع. اتفضل. الو،
3: الو،
0: تفضل.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: ممكن اكلم الدكتور مجدي؟
0: اتفضل يا فندم، انت على الهوا ومعايا على الهوا.
3: حضرتك انا عالم من منيا.
0: اتفضل.
3: حضرتك انا عندي شوكة عظمية
0: بسيطة.
3: وتتابعت مع الدكتور عظام وخدت علاج لمدة ساعة، عملت جلسات بس هو اللي مديتني
0: العلاج يا. لا لا لا، بص، الشوكة العظمية ليها علاجين، يا إما حاجة اسمها موجات تصادمية على مكان الشوكة اسمها شوك ويف، أو بتاخد حقنة جوه الرجل الكعب بتضيع الشوكة دي على طول.
3: اللي هي حضرتك البلازما الأفضل من الكورتيزون.
0: تاني، يا اما موجات تصادميه يا اما حقنه في مكان الشوكه. ايوه.
3: طب حضرتك ليها عمليه جراحيه؟
0: لا لا، مش عمليه، دي حقنه.
3: الحقنه ممكن تزيد يعني.
0: حقنه ايه؟
3: الحقنه بتزيد يعني، ممكن تحل المشكله؟
0: تحلها.
3: بس مش مضر يعني، الكورتيزون ما يأثرش.
0: لا لا لا، دي حقنه واحده. بيقول ايه؟ ألف سلامة. اللي بعد. ألو.
4: يا دكتور.
0: اتفضل يا فندم.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: دلوقتي أنا عندي حساسية على صدري.
0: دلوقتي مالك؟
4: عندي حساسية على صدري.
0: ألف سلامة، سؤالك ايه؟
4: عندي حساسية على صدري يا دكتور.
0: ايوه، فين السؤال؟
4: دلوقتي انا خدت العلاجات كلها وباجي اتنفس ساعات بتخنق منه، مفيش نفس.
0: طب دلوقتي انت محتاج تعرف انت عندك حساسية من ايه؟ ففي دكاترة.
4: عندي حساسية.

0: ما انا عارف عندك حساسيه.
1: عندي حساسية على صدري.
0: ان شاء الله خير. بص حضرتك، في دكاترة حساسية بتروح لها بتديك حقن تحت
1: ايوه
0: الجلد تشوف انت عندك حساسية لأنهي مادة بالظبط، بيعمل لك اختبار اسمه اختبار
1: ايوه
0: حساسية. فروح لدكتور حساسية
1: ايوه
0: كويس. تبطأ كلمتين عشان ما تضايقش. روح لدكتور حساسية.

0: نعمل حتفية برضو؟
1: لا دي حاجة تانية.
0: طب ايه حضرتك تقول يعني تفيدني بايه؟
1: في الحساسية ولا في الورم؟
0: في الحساسية وفي الورم.
1: الورم ده لازم
0: معلش
1: نشوف له
0: بتسأل
1: سبب.
0: على
1: ممكن
0: حضرتك.
1: الورم يبقى من الكلى، من الكبد، من القلب، من الضغط، من الدوالي. لازم تكشف عند دكتور باطنة. والحساسية تعمل اختبار حساسية، روح لدكتور حساسية واللي يعمل لك اختبار حساسية. اللي بعده يا جماعة. ألو.
2: ألو،
1: أيوة يا فندم اتفضلي.
2: مع حضرتك بنت الرب من أبشي.
1: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
2: أنا عايزة أسأل، أنا ليا مدة طويلة مش بعرف أدخل الحمام،
1: يعني عندك
2: مش
1: امساك؟
2: بعرف أعمل حمام. أنا كل ما بكشف عند دكتور جهاز هضمي بيقول لي انك انت بيديني ملينات فقط.
1: انت عمرك كام سنة؟
2: 64.
1: طيب والحكاية دي جاتلك من امتى؟
2: من مدة طويلة يعني من سنتين، ومن حدود 4 سنين 5 سنين رحت الدكتور فقال لي انت ممكن تعمل توسيع فتحة الشرج.
1: عملتي
2: وعملت توسيع وبقيت كويسه مده، وبعد كده رجعت تاني.
1: نوسع تاني؟
2: نعمل توسيع تاني.
1: اه
2: فصلت على الدكتور الجراح اللي عملت عنده ورحت له، كشف عليا قال لي لا الفتحه كويسه ومش محتاجه توسيع تاني.
1: طب نعمل أشعة للقولون بقى.
2: نعمل أشعة على القولون.
1: أيوة، ويا ريت أشعة بالصبغة. تمام. فيسبوك. ألو. ألو. فين السؤال يا جماعة؟ ألو.
0: خير
1: مساء النور.
0: معايا الدكتور مجدي؟
1: أيوة اتفضل.
0: أنا عملت عملية غضروف لي 4 شهور،
1: سلامتك.
0: وبعدين رحت كشفت تاني في لسه في ألم في ظهري.
1: عمرك كم سنة؟
0: 49.
1: عملية ايه اللي عملته؟ شلت الغضروف وركبت مسامير وشرايح؟
0: لا الاول انا عملت بس زي توسيع بس للغضروف، بعد كده رحت دكتور تاني من اسبوع قال لي انت عندك فلوس في الفقره الرابعه والخامسه
1: عندك ايه؟
0: ومحتاج شرايح قال انا بقى رحت تاني لدكتور تاني
1: قال لك انت عندك
0: من
1: ايه؟
0: اسبوع قال لي انت عندك صديد في الفقره الرابعه والخامسه.
1: صديد؟
0: صديد ما بين الرابعه والخامسه.
1: اه
0: وقال لي انت محتاج شرايح وغضروف صناعي
1: تقدر تبعت لي
0: ومحطط.
1: تقدر تبعت لي الأشعة؟
0: انا ممكن ابعت لك التقرير يا دكتور.
1: ابعتولي على الفيسبوك. ألو. خلاص. أسئلة الفيسبوك. ميرفت عادل بتقول دواء أميبريد تناوله لمدة طويلة 3 أشهر متواصلة للأرق، وأحيانا يدخل له آثار جانبية. أيوة، بيلخبط الهرمونات بتاعت الدورة الشهرية، وممكن يعمل لبن في الصدر، يعني يزود الغدد اللبنية، فدي لازم يتعمل لها تحليل اسمه برولاكتين لو كان عالي.

بنبطله. ألف سلامة. لو سمحتوا، ماجدة عياد عاوزة دكتور روماتيزم ومناعة مصر الجديدة والقاهرة، شكرا ليكو. أنا بعتذر، ما أعرفش حد شخصيا يعني. خلاص طيب، بعتذر جدا يا جماعة عشان احنا خلاص الوقت بتاعنا أزف. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع. حلقتنا النهاردة كانت على أسباب خفية للتوتر، أرجو تكون نالت رضاكم. بفكركم إن الحلقة بتاعتنا النهاردة الأربع، هقول لكم حاضر، الأربع 9 بالليل، تتعاد الجمعة والاثنين. الفيسبوك بتاعنا قدامنا على الشاشة، الدكتور مجدي إسحاق أوفيشال الصفحة الرسمية الوحيدة دي، بس اللي عليها أسئلة، أي صفحة تانية بتشير بتعمل أهلا وسهلا، لكن ما بلاش الأسئلة اللي عليها. الحلقة الجاية جميلة لأن فيها موضوع، مش عاوز أحرق المفاجأة، بس شيق جدا جدا جدا، وكنت بعتولي عليه أسئلة كتيرة للغاية يعني. فانتظروا الحلقة اللي جاية، مش هقول لكم العنوان، بس هسيبها مفاجأة والتخمين حضراتكم. أرجو أكون يعني قدمت الموضوع فيما يرضيكم ويسعدكم. بكرر التهنئة لإخواتي المسلمين في العالم كله، كل سنة والجميع بخير، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أرق وأجمل وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جدا لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة

0: الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا ان احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم وكمان بشجعكم ان كل شخص عمل تعهد او بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما، مهما كان صغير او كبير بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤيه الكبيره اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لاولادنا وشبابنا واطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل المتميز جه وقتك. جه وقتك النهاردة علشان ربنا يكون بيتكلم ليك وليكي وليا ولكل السادة المشاهدين في موضوع مهم جدا. أعتقد مفيش حد فينا إلا وجا وقت معين من حياته وقال هو ربنا بيتكلم، وإحنا مشكلتنا الأكتر مش ربنا بيتكلم، لكن في ناس شعنوا ربنا ما بيتكلمش. في ظروف كتير، في مشاكل كتير، تجارب كتير بنمر بيها، بنقول يا رب قول كلمة، يا رب كلمني، يا رب شجعني. هل يتكلم الله؟ نعم الله يتكلم. ده موضوع الرب هيكلمنا فيه النهاردة، إزاي أميز صوت الرب، إزاي الرب بيتكلم. احنا دايما متعودين نروح نحضر القداس، نحضر الاجتماع، ربنا بيتكلم لينا. موضوع كبير جدا وموضوع فيه أفكار كتيرة جدا. النهاردة بصلي من كل قلبي بالروح القدس يكون الرب يدينا كلمات سبب بركة لينا. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة وندخل في الأسئلة اللي فيها والكلمات اللي الرب هيكلمنا بيها، حابب أرحب بضيوفنا النهاردة. النهاردة معانا ضيفة متميزة جدا جدا، لأول مرة تكون معانا على قناة الكارما في برنامج جه وقتك. احنا محظوظين بجد بوجودها معانا النهاردة، أختنا المرنمة الرائعة الدكتورة حنان فاروق. أهلا بيكي.
1: ميرسي يا أبونا، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين.
0: نورتينا النهاردة، بنشكرك.
1: أنا اتباركت جدا يعني،
0: ربنا يخليك، وجودك بركة كبيرة. أنا عارف إنك جاية مشوار بعيد من مغاغة، منورانا مع الفاضل
1: الأستاذ
0: أمين، نورتونا وباركتونا، متشجعين بوجودك معانا بجد.
1: ميرسي يا أبونا، شكرا.
0: كمان عايز أرحب بالرائعين العازفين اللي معانا النهاردة، أخويا أسامة اللي جاي من آخر الدنيا برضه من مغاغة. أهلا بيك يا أسامة، منورنا. كمان صديقي العزيز على قلبي جدا اخويا باسم، مباركنا ومنورنا، انت بركه بالعود بالترنيم في كل الاحوال، سبب بركه لينا اخي باسم. مره ثانيه عزيزي المشاهد بفكرك، عنوان حلقتنا النهارده زي ما شفنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا، بنتكلم عن عندما يتكلم الله. ودايما لما الواحد فينا بيتكلم يبقى مستني بعد ما يتكلم انه يعمل ايه؟ انه يسمع. لانه لما انا بتكلم هو بيعرف ايه اللي جوايا، هو بيعرف ايه اللي جوايا. سؤال، هل ربنا عارف اللي جوايا؟ هل احنا عارفين انه فعلا ربنا في حاجات في حياتنا محتاجين رد معين فيها؟ يمكن يكون في حد قدام الشاشة النهاردة بيتابعنا عايز يقول للرب ما انت عارف، انت عارف الظروف، انت عارف الضغوط، انت عارف وانت عارف وانت عارف، وعشان انت عارف ده كله قول لي اعمل ايه، قول لي اتصرف ازاي. تعال قبل ما نبدأ افكار خدمتنا النهاردة وحلقتنا نشوف الترنيمة الجميلة دي في كلماتها اللي الرب من خلالها بيكلم كل واحد وواحدة فينا.

مهما تألم، مهما تألم، مهما كان في ألم، مهما كان في حزن، مهما كان في وجع، هل الله شاعر بيا؟ هل الرب عنده استعداد يتكلم معايا؟ تخيل واحد زي موسى، إن كنا بنقول عن إبراهيم إنه خليل الله، لكن بنقول عن موسى إنه كليم الله. عارفين ليه بنقول كليم الله؟ أكتر من 500 مرة تقول كلمة الله: وكلم الرب موسى قائلا. الله زمان في العهد القديم كان بيتكلم، ولغاية النهاردة الله بيتكلم. لكن حلقة النهاردة بتقول إنه ربنا مش لازم يتكلم معاك كما يكلم الإنسان صاحبه. الله مش لازم يظهر لك في رؤية ولا في حلم. الله مش لازم يظهر لك وجها لوجه ويتكلم معاك أو يتكلم معاكي. لكن الله بيتكلم حتى في الظروف المحيطة. قال المختبر: الله بيتكلم ليا وليك. الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، بس قول له يعطيك قلب حساس. الودن اللي تميز انه الرب بيتكلم معايا وانه الرب بيتكلم ليا. الرب بيتكلم في الظروف المحيطة، الرب بيتكلم في الضيقات. اعتقد السنتين اللي فاتوا الرب اتكلم بصوت واضح جدا في الكورونا، الرب اتكلم في الظروف المادية، الرب اتكلم في المشاكل العائلية. الرب بيتكلم بأصوات مختلفة. احنا دايما مستنين ربنا يكلمنا بصوت واضح. بيعمل كده ولم يزل بيكلم ناس بصوت واضح. لكن مرات ربنا كلمنا في أمور داخلية في حياتنا عشان نفهم انه ده صوت الرب. عايز أقرأ معاك شاهد عزيزي المشاهد من كلمة الله، سفر أيوب إصحاح 33. واحد اسمه أليهو ابن برخائيل البوزي، وده كان أصغر واحد في أصدقاء أيوب، يقول له في عدد 14: لكن الله يتكلم مرة وكمان وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. يعني ربنا يتكلم مرة واثنين بس الإنسان مش واخد باله. عارفين ليه مش واخد باله؟ لأنه الإنسان مستني ربنا يتكلم بمايك، يتكلم بصوت عالي، يتكلم في حلم، يتكلم برؤية. لكن اسمع يقول ايه: الله يتكلم مرة وبإثنتين الإنسان لا يلاحظ. طب يتكلم ازاي؟ يقول في حلم. طب لو ما تكلمش في حلم، يقول في رؤية الليل. طب لو ما تكلمش في رؤية الليل، عند سقوط سبات على الناس. يقول ايه كمان؟ في النعاس على المضجع. وبعدين حينئذ يكشف آذان الناس ويختم على تأديبهم. ليه بتعمل ده كله يا رب؟ رقم واحد، ليحول الإنسان عن عمله. هو ماشي في اتجاه غلط، فربنا يعترضك. مش يعترضك يظهر لك، لكن ممكن يعترضك بضيقة، بأزمة، عشان في علاقة تقف، عشان في شركة تنقطع، عشان في خطيئة أبعد عنها، علشان في خطر. لما يكون في قضيب بتاع قطر والقطر بيعدي عليه، الحكومة مش هتجيب 3-4، كل ما يكون القطر معدي يقفوا عند المزلق يقولوا للناس في قطر في قطر في قطر. مش هيمسكوا واحد واحد يقولوا الكلام ده، لكن يجيب مزلقان يقفله غصب عنك ما تقدرش تعدي. لأن ممكن لو واحد فضل يصرخ فيك لغاية الصبح هتكبر دماغك وتعدي. مرات يمنعك غصب عنك. في أمور ربنا بيمنعك بإرادتك وانت حر، زي إشارة المرور. إشارة المرور بتكلمك لكن ما بتمنعكش. يعني ايه بتكلمك لكن ما بتمنعكش؟ إشارة المرور بتنور أحمر، افهم انه الطريق واقف. لكن لو انت كسرت الإشارة، الإشارة مش هتنزل تقول لك وقف. لكن في الحالة دي انت لا تتحمل العواقب. ليحول الإنسان عن عمله. مش بس كده، ليمنع نفسه عن الحفرة. في حفرة قدامك، بقول لك حاسب، وقف، هد السرعة. قدامك في عبارة عن مشكلة، قدامك في حفرة، قدامك في مطب، قدامك في منحنى خطر. بعد أقول هذه الكلمات: وحياته عن الزوال بحربة الموت، من الزوال بحربة الموت. أيضا يؤدب الإنسان.

بالوجع على مضجعه ومخاصمة عظامه دائما. ليه ده كله؟ عشان يقول لك ببساطة فكر، عشان يقول لك خد بالك، لأن هو عارف اللي جواك، عارف اللي جواكي. دي نعمة الرب اللي هرنم عنها دلوقتي، النعمة العظيمة والنعمة الغنية اللي تخلي الرب شاعر بضيقك، شاعر بظروفك، شاعر باحتياجك. خروج 3 يقول الكتاب انه لما الرب ظهر لموسى النبي في وسط العليقة، موسى اخلع حذائك، مين بيكلمني؟ قال له انا الرب. قال له عايز ايه يا رب؟ قال له الكلمات الجميلة دي، قال له اني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، رقم 2 وعلمت أوجاعهم، رقم 3 وسمعت صراخهم، ونزلت لأصعدهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. ركز معي في الثلاث كلمات دول، رأيت سمعت علمت، رأيت سمعت علمت، رأيت بعيني، سمعت بأذني، علمت بعقلي وتفكيري. ده ببساطة يقول لحضرتك وانت قاعد في بيتك دلوقتي أو أي مكان بتسمع فيه هذه الحلقة، الله يرى ما أنت فيه. 2 الله سامع صرخات قلبك المكتومة اللي ما حدش سمعها. رقم 3 علمت. عارف يعني ايه علمت؟ يعني الناس بتاخد بالظاهر. يا ماما رب تكون محبط ومتضايق ويائس وعمال تهزر وتضحك قدام الناس ولا كأنه فيك أي مشكلة خالص، بس ربنا عارف اللي جواك. ربنا عارف انه ده ماسك، ده قناع، ده زيف. انا ببان قوي ولا اضعف واحد، ببان اني لطيف وظريف ولا اكتر واحد موجوع، ببان اني بطل وجبل ولا اكتر واحد قلبي وجعني وتعبني. الناس بتنخدع بالمظاهر. صوتك عالي يبقى انت قوي، معاك فلوس يبقى انت غني، شخص عظيم ومشهور يبقى انت ليك كاريزما عند الناس واحترام عند الناس. بس احيانا الشخصيات العملاقه والشخصيات العظيمة والشخصيات الضخمة أمام البشر تكون أكثر شخصيات هشة من الداخل وضعيفة من الداخل، وأكثر أشخاص يحتملون الآخرين هم أكثر ناس يحتاجون من يحتملهم، وأكثر من يشجع هو أكثر من يحتاج إلى أن يشجع، وأكثر من يحتمل يحتاج من يحمله ويحتمله. الوحيد اللي تمني فيه الكلام ده واحد بس، عارف مين الواحد ده؟ اللي قال رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم. النعمة خلت الرب لكل المجد يجي من السماء عشان يرفعنا. خروج 3 ويوحنا 1، خروج 3 نزل في نار في العليقة، لكن شكرا لله في يوحنا 1 الكلمة عمل ايه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجده مجدا كما لوحيد من الآب ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. أخذنا ايه؟ ونعمة فوق نعمة. أوريك موقف تاني للنعمة قبل ما نرنم ونسمع عن النعمة. زمان كان في شاب عنده أمراض كتير، كان أسقف بيخدم في كنيسة كبيرة، بس كان عنده مشاكل نفسية، وكان عنده مشاكل شبابية كشاب، وكان عنده مشاكل في الخدمة من الناس اللي أكبر منه في السن، كان عنده مشاكل في كل الاتجاهات. الشاب ده كان اسمه تيموساوس. فاكرين تيموساوس 2، تيموساوس الثاني أصحاح 2 عدد 1، فأول آية قال له الرسول فتقوى أنت يا ابني بإيه؟ بالنعمة التي في المسيح يسوع. حد يعرف ليه قال له تقوى بالنعمة؟ اشمعنى النعمة؟ أصله هنا بولس كان بيتكلم من قلب الاختبار. قال له حبيبي في يوم من الأيام جاتني شوكة في الجسد، وملاك الشيطان كان يلطمني لألا أرتفع بسبب فرط الإعلانات، وعدت تيموساوس يا ابني أصلي أول مرة وأبكي ما فيش فايدة، أبكي وأصلي تاني مرة ما فيش فايدة، أبكي وتضرع وصلي ثالث مرة، وفي الآخر وصف للعلاج من كلمتين تكفيك نعمتي. عشان كده قال له زي ما وصف لي النعمة أنا كمان بعمل إيه؟ وأنا بوصف لك النعمة. عندنا في الصعيد أقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أنا توصفت لي النعمة والنعمة رفعتني، وأنا عايز أقول لك حالتك وحالتك وحالتنا كلنا تحتاج إلى نعمة. تعالوا قبل ما نكمل نسمع كلمات عن النعمة اللي الرب بيرفعنا بيها وبيسندنا بيها. تفضل يا أخت أحنا.

0: المرنم ما فيش أعظم من النعمة اللي راحت لغاية السامرية.
1: هللويا.
0: خطية.
1: نعم.
0: لو حكت عن خطايا اللي ارتكبتها كل الناس هتنفر منها، وبالفعل كانت بتنفر منها.
1: صحيح صحيح.
0: المنبوذة المكروهة اللي ما حدش حبيبها في البلد بتاعتها، لكن يجي يسوع الحلو.
1: هللويا.
0: يمشي عشان هللويا. خطية في عز الحر.
1: نعم.
0: ويقدم كل الحب.
1: شكرا.
0: ويغير.
1: شكرا.
0: بنعمته سامرية كانت خاطئة.
1: لك المجد. لك المجد.
0: نفس النعمة ترحم بطرس وترفعه رغم أنه أنكر، ورغم أنه أنكر سيده اللي شاف قد إيه هو عظيم.
1: نعم.
0: قد إيه كان يقول يصنع خير، قد إيه كان بيقدم كل رحمة، ومع ذلك أنكر سيده. لكن تيجي النعمة وتعمل إيه؟
1: هللويا.
0: ترفع بطرس. نعم. وتخليه كارز وتخليه رجل عظيم.
1: نعم.
0: نفس النعمة اللي أنقذت يوسف وطلعته من قلب السجن إلى مكان أنا شايفة أنه كان الرجل الأول في مصر.
1: نعم.
0: ما كانش الرجل الثاني ولا حاجة. الرجل اللي أوجد خلاص لمصر وللعالم. نعم. كله من حوالي.
1: صحيح.
0: فهي دي النعمة اللي احنا عايشين بها.
1: نعم. أمين. خلينا نسمع أحلى كلام عن النعمة.
0: أمين.
1: تفضل.
0: أمين.

0: شكرا للرب من كل القلب لاجل كلمته، شكرا للرب لاجل نعمته. شفنا حتى من خلال الترنيمه بيوصل لبولس لبطرس للسامريه، ولغايه النهارده الرب عايز يوصل ليا وليك وليكي، يوصل لكل واحد ولكل واحده فينا. زي ما قلنا احبائي في بدايه الحلقه انه ربنا بيتكلم في الكنيسه، بيتكلم في الكنيسه، بيتكلم في القداس، بيتكلم في الكتاب المقدس، بيتكلم في الاصوام، بيتكلم في الصلوات. كل مره بتقعد قدام الرب الرب بيتكلم معاك. بس أشهر ثلاث أصوات ربنا بيتكلم فيهم، رقم واحد يتكلم من خلال العطاء، رقم اثنين يتكلم في قلب العاصفة والبلاء، نمرة ثلاثة يتكلم وأنت في حالة سجود وانحناء. قولهم تاني، رقم واحد الله بيتكلم في قلب العطاء، لما بيديني ده بيتكلم. نمرة اثنين في قلب الحزن والألم والبلاء. رقم ثلاثة عندما نكون في حالة من الانحناء. سؤال، ايه أكتر حالة صوت ربنا بيكون واضح فيها؟ وايه الصوت اللي ودنا بتركز فيه أكتر؟ بنشوف ربنا أكتر وصوته بيتكلم لنا واضح هو بيدينا، ولا وإحنا تعبانين وموجوعين ومكسورين الصوت بيكون أعلى، ولا وإحنا في حالة وجع وانحناء؟ اختباري أنا الشخصي، وربما توافقني أختي حنان واللي بيسمعونا، أكتر وقت بنركز جامد مع صوت الرب وقت الألم والبلاء. مش معي أختي حنان؟
1: طبعا.
0: غالبا الإنسان هو مرتاح وهو مبسوط وربنا بيدينا نجاح وأولاد وكل حاجة، أنا مش فاضي. لكن لما بندخل في الزنقة غالبا ده أكتر وقت طبعا بنيجي نصلي ونسمع صوت الرب. إيه رأيك في حاجة زي كده؟
1: هقولك على حاجة، هو فضل. مش عيب إن أنا أكون في وقت الاحتياج محتاج له قوي.
0: طبعا بالعكس دي ميزة.
1: هو طبعا المؤمن لازم يكون في حالة رضا تام، سواء في حالة سلام

0: ونجاح أنا برضو محتاج لله.
1: أكيد.
0: سواء أنا في ضيق أو في تجربة معينة برضو أنا محتاج لله. لكن مش عيب أبدا الإنسان بصفة عامة يكون شاعر باحتياج أكتر في الفترة اللي هو مجرب فيها.
1: بالضبط.
0: لأن أنا كإنسان ضعيف ضعيف هش، أي حاجة بعدي بيها تكسرني أنا ببقى محتاج لإيد ربنا، ويمكن بشوفه أكتر كمان بعينين واضحة وقدامي بصورة مكشوفة.
1: صحيح.
0: لما بيمد إيده يمكن لو مد إيده في الوسع يمكن أنا مش ببقى شاعر
1: قوي
0: مش بحسها، لكن طول ما أنا محتاج وأشعر بلمسة إيد الله بتكتنفني محبته ورعايته بلاقي نفسي أن أنا مرفوع وبشهد وبطلع أحكي باختبار أقول أن أنا مريت بالتجربة الفلانية والرب رفعني في الموقف الفلاني. ده مش عيب يعني،
1: ده صحيح. رأيي
0: يعني
1: وبالعكس ده رأيك، ده كمان رأي كتابي الكتاب المقدس عزيزي المشاهد. بيقول في كلمة الله عن الشعب بتاعه، بيقول هذه الكلمات: سمنا يشورون ورفص. عارف مين اللي بيرفص؟ لمؤاخذة الحمار، احنا صعيدة زي بعض يعني، عندنا الحمار في البلد في الصعيد أول ما يشبع يرفص، لكن طول ما الحمار مش لاقي ياكل وجعان وحالته صعبة يبقى حمار ابن ناس وحمار مؤدب وواقف في حاله، أول ما يشبع بيرفص. دي طبيعة الإنسان، الإنسان لما بيشبع بيبعد عن الرب. قال الرب الآية دي بس الطريقة أصعب في سفر أرميا، لما أشبعتهم زنوا. شعب ربنا لما شبع خان الرب، لما كان الشعب ظروفه صعبة قالوا كده في إرميا، يقول له الكلام ده: ذكرت لك محبة خطبتك، غيرة صباك، ذهابك ورائي في أرض غير مزروعة. لما كنت مش لاقي تاكل وغلبان، كنت مدرس على قدك ولا محامي على قدك ولا دكتور عندك عيادة على قدك ولا راجل صنايعي على قدك، راجل يعني البزنس بتاعك صغير، ما يفوتكش اجتماع وتقرا كلمة الله وتدي من وقتك للخدمة وتدي من فلوسك للرب. لما البزنس كبر والتجارة زادت والشهرة زادت، تعال صلي. معلش أنا آسف، ما عنديش وقت. يا رب ابعت لي عروسة، عايز اتجوز، ولو اكرمتني في شريكة الحياة اوعدك يا رب كل يوم انا وهي وولادنا هنبقى ليك. ومن يوم ما اتجوز ما دخل كنايس ولا فاضل ربنا، خدته المدام والاولاد وهي خدها جوزها والاولاد. فاكرين لوقا 14 لما انسان عظيم صنع عشاء عظيم وارسل العبد في ساعة العشاء؟ فاكرين الاعذار الثلاثة؟ واحد قال له اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها. يا راجل كذاب، حد يمتحن البقر بالليل؟ ما أنت لما أنت كذاب إما أنت عقلك مش كويس. يعني أنت اشتريت 10 بقرات رايح تمتحنهم بالليل، هو دقيك على العشاء، ما حدش يمتحن البقر بالليل. والتاني يقول له إني اشتريت حقلا وأنا ماضي لأنظره. طب الناس تشوف الحقل وتعاين البيعة قبل ما تشتري ولا بعد ما تشتري؟ وهم الاثنين بعد ما يقول له العذر يقول له ايه؟ اسالك ان تعفيني، حقك عليا. الثالث بقى له ايه؟ اني تزوجت بامراه لا اقدر ان اجي. قفلت هي خلاص، فيش كنايس، بطلنا صلاه. ليه؟ انا اتجوزت، كان جوزت الشوم. انت يوم ما تتجوز تبطل كنايس، بطل ربنا. الاولاني خدته البقره، والثاني خدوا الغيط، والثالث خدوا البيت والمشغوليات والمسؤوليات. عارفين الثلاثه دول لو الحقل ده حد جه صدع عليه وخده منه، واللي عنده بقرة لو اتخذ منه البقرة، والتالت لو المدام بعد الشر عليها سابته ولا خلعته ولا ماتت، الحق يا رب. افتكر كلمة يا رب وقت الزنقة. يا ما ربنا تكلم لينا في الراحة، مفيش. الآية بتقول كده: تكلمت إليك في راحتك. اتكلم لينا في قلب الراحة، احنا فاضين، ما احنا مبسوطين، ما كله زي الفل. حد فاكر يعقوب زمان؟ يعقوب كان مزنوق زنقه سودة، لانه كان عامل مصيبه مع ابوه، خدع ابوه وخدع اخوه وجري على خاله. مين؟ على خاله لبان في فدان ارام. اول ما نام وحط حجر تحت راسه ظهر له الرب على سلم، هذا السلم عليه ملائكه الله مالها صاعده ونازله، والرب واقف على راس السلم. قال له انت مين؟ قال له عارفك يا حبيبي، اول مره تقابلني، انا هعرفك بنفسي، انا اله ابيك ابراهيم واله ابيك اسحاق. الارض التي انت مضطجع عليها لك اعطيها، وتمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. قل لي اللي انت عايزه انا هديهولك. ربنا بيقول

0: وعده انه هيديله ارض ويديله خير ويديله بركات. عايز ايه يعقوب؟ يعقوب طلب ثلاث طلبات ما فيش ابسط منهم. قال له بص يا رب، مع احترامي لكل اللي قلته ده، اذا اعطيتني خبزا لاكل وثيابا لالبس وحفظتني في الطريق، طلبات بسيطه، مع احترامي لكل اللي انت قلته، لا عايز ارض ولا غنى ولا مال ولا عيال، اكلني لبسني احميني يا رب. طلبات بسيطة جدا، متواضعة جدا. قال لو عملت معايا كده يا رب، شايف حتة الأرض اللي أنا فيها دي اسمها إيه؟ اسمها لوز. أنا مش هسميها لوز، أنا هرجع لحتة الأرض دي وابني لك مذبح اسمه بيت إيل، بيت الله، وأنت تكون لي إلها، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك، أنا هديك العشور. بعد الصلوة دي راح عند خاله لابان. فاكرين قاعد عند خاله لابان كم سنة؟ 20 سنة. اللي كان بيقول له لقمة وهدمة، اللي كان بيقول له شربني وأكلني، بقى عند اتجوز بدل الواحدة 4، وخلف بدل الولد خلف 12، واللي طالع من بيت أبوه بعصاية قال له الآن قد صرت جيشين. طب خلاص يا عقوب الدنيا كبرت، ارجع للبلد اللي اسمها لوز. قال لك وانا ايه اللي رجعني لوز؟ ما ماشي معايا لوز، ماشي معايا زي الفل، والعيال كتروا والدنيا زي العسل. طب انا هعمل حاجه اخليك تسمع كلام وتعمل ايه وترجع. مين يا حبيب الظهر بتاعك؟ مين السند بتاعك؟ خالك لبان، هقلبه عليك. مين اللي نسيك من 20 سنة وما دورش عليك؟ اخوك عيسو، هفكره بيك. ووقع يعقوب بين شقي الرحى، لبان ينتظره وعيسو أيضا ينتظره. لبان يطارده من الخلف وعيسو ينتظره من الأمام. ولما وقع بين الاثنين دول عمل ساعتها، بقي يعقوب وحده وأجاز ما كان له وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. عارف ربنا عمل ببساطة، قلب الموجة عليه، عل الموجة عليه، قلب الدنيا كلها عليه. بس كان لازم تتقلب عشان يعقوب يتعدل. أو تاني العبارة دي، في حاجات لو ما تقلبتش ما بتتعدلش، وفي مباني لو ما تهدمتش ما بتطلعش. في موجة مقلوبة عليك اليومين دول، هو حاسس بالموجة، بس صدقني بقولها لك بالإيمان، الموجة اللي قايمة على مركب حياتك مش بالصدفة، ده ربنا قالب الموجة عشان يعدل مسار السفينة. بس عايز أشجعك، ودي هقولها بعد الترنيمة اللي جاية مع أختي حنان، الوقت اللي فيه ربنا بيلخبط الدنيا ضدك، بيده التانية بيعدلها لك، بيسندك، بيشددك. من 2-3 سنين كنت في استراليا، والرب اداني كلمات الترنيمة اللي جاية دي. مهما يا موجة تعلي الصوت، مهما يا نار تقيدي وتزيدي، أنا محمي لو جوه الحوت، واللي في قلب المركب سيدي. صديق الغالي أخويا فايز عدلي لحن كلماتها، واختي حنان بجد من اجمل الناس اللي سمعتها رنمت الترنيمه دي مع اخويا فايز. هنسمع الترنيمه اللي جايه وفكر في كلماتها، لان انا الوقت اللي كتبت فيه الكلمات دي كان فيه امواج من كل النواحي عماله تقوم عليا، بس اللي كان مطمني ان هو موجود في المركب. قلت في القرار اعلي يا موجه وزيدي كمان. ليه تعلى وتزيد كمان؟ سيد الريس والربان، هو إله الأمس، هو إله النهاردة، هو إله بكرة، هو سيد الأكوان. هذا الإله العظيم عايز أقول لك اللي تقلب كله ضدك مش بالصدفة، إيده خلف القلبان، إيده خلف الهيجان، إيده خلف العواصف والأمواج، بس في الآخر هو الربان صاحب الكلمة الأخيرة. فبيتكلم بالأمواج وبيتكلم بالعواصف وبيتكلم بحاجات كتير هنسمعها بعد ما نسمع الترنيمة دي مع أختنا حنان.
1: وأنا بحييك على الكلمات الجميلة، والعدد الأخير بيشدني جدا. الضربة اللي تجيني من برة والصدمة اللي تكون من الداخل، داخل إزاي؟
0: صحيح.
1: تعرف يا بونا أن الداخل دي تعني ممكن أخويا اللي جنبي في الكنيسة بيصلي معايا،
0: صحيح صحيح،
1: اللي مش قادر يغفر لي رغم أن احنا بنصلي في مكان واحد،
0: بالظبط،
1: اللي المفروض يبقى هو السند وهو الاخ اللي الرب بيقول كده ان هو يكون،
0: ده صحيح.
1: فالعدد ده بيأثر فيا جدا. فانا بقول لكل حد مجروح من اقرب الناس لي، مجروح من اخوك اللي بيصلي معاك في الكنيسه مش قادر يغفر لك، مش قادر يسامحك، لكن الهك هو قائد السفينه، هو ربان السفينه. فما دام يسوع في السفينه مش ممكن تغرق ابدا. اسمع الكلمات الجميله وتشجع معايا.
0: آمين.

اعلى يا موجة وهيجي كمان. سيد الريس والربان، هو إله الماضي وبكرة، هو حمايتي طول الأزمان. في إله عظيم مسؤول عن كل كبيرة وكل صغيرة.

غيرها في حياتنا. زي ما قلت أحبائي، في أمواج وعواصف على سفينة الحياة، بس كل العواصف والأمواج دي تسكت، تسكت بكلمة. عارفين إمتى ربنا بيتكلم بالأمواج والعواصف؟ لما يلاقيك مش سامع بالصوت بتاع الكنيسة، بالصوت بتاع الوعظة، بالصوت بتاع التأمل اليومي، بالصوت بتاع اللحن والقداس اللي في الكنيسة بتاعتك، المكان اللي فيه ربنا بيكلمك بصوت واطي. بس سؤال، إحنا إمتى صوتنا بيعلى؟ صوتنا بيعلى لما نحس إن اللي قدامنا مش سامعنا. مرة واحد سأل فيلسوف، قال له ليه لما يكونوا في اتنين بيتكلموا كلام حلو مع بعض صوتهم واطي، لكن لما بيتخانقوا مع بعض صوتهم بيعلى رغم ان هما الاتنين قاعدين فين؟ جنب بعض. طب ما تنرفز بصوت واطي. هو ليه وقت الحب صوتنا واطي ووقت الخناق صوتنا بيعلى رغم ان احنا جنب بعض؟ قال له ببساطة، عشان هما الاتنين لما بيكونوا بيحبوا بعض حاسين ان قلوبهم مالها برضه جنب بعض، لكن لما بيحصل خناق القلوب تعمل ايه؟ القلوب تتباعد. رغم ان الاجساد تتلاحم لكن القلوب تتباعد. فيبدأ كل واحد يعمل ايه؟ يعلي صوته لانه حاس انه الشخص الاخر بقى شكله ايه؟ بقى بعيد. متى يتكلم الله بصوت عال؟ عندما تكون مسامعنا لا تسمع الرب في اصوات اخرى. ركز كده في المكان اللي انت قاعد فيه في البيت، لو حواليك في البيت اللي انت قاعد فيه او المكتب او اي مكان حضرتك موجود فيه دلوقتي، لو في ساعة حائط، لو في ساعة على الحيط، ساعة الحيط اللي عندك فيها ثلاث عقارب، الساعات والدقائق والثواني، فيهم عقرب بيعمل صوت وهو عقرب الثواني. لو حاولت دلوقتي تسمع صوت العقرب ده مش هتسمع. وطول النهار على فكرة عمال يلف، في كل دقيقة 60 مرة بيلف في الساعة، معرفش كم مرة في اليوم كم مرة، هتلاحظ انك ما بتسمعوش أبدا. عارف امتى تسمعه؟ وانت بتنام بالليل، بعد ما تقفل باب الشقة، تقفل الموبايل اللي في ايدك، تقفل صوت التيفي اللي في البيت، وانت حاطط راسك على المخدة تسمع حاجة بتقول تك تك. الله، ده الساعة بتطلع صوت. على فكرة هي طول اليوم بتطلع صوت، حضرتك اللي مشوشر، حضرتك اللي ما كنتش سامع، لأنه حواليك في دوشة في دوشة في دوشة. ربنا على فكرة طول اليوم بيتكلم بس انت مش سامع لأنه في دوشة. لما طفيت كل حاجة حواليك بدأت تسمع صوت مين؟ صوت الرب. صوت الرب بدأ يوصل ليك. قال المرنم الله بيتكلم لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع. تنطفي أنوار الأرضية وارفع قلبي إليه واتطلع. أنا لما بطفي الأصوات الكتير هعرف أسمع صوت الرب. معلش أنا معجب بالمثل بتاع يعقوب، أرجع له تاني. لما صوت الثروة زاد، لما صوت الزوجات الكتيرة زاد، لما صوت الأولاد زاد، كل حاجة زادت، شوشر على صوت الرب. عارف يعمل الرب؟ ياخدك على جنب. عارف لما تكون في اجتماع ولا في الشغل بتاعك ولا في محكمة ولا في عيادة ولا في الشارع، ويجي واحد من بيقول بعد إذنك عايزك في كلمتين على جنب. طالما كلمتين على جنب يبقى كلام خاص ليك. وربنا يا ما قال لك عايزك في كلمتين على جنب، ادخل المخدع، اقعد قدامي. صار رب بعدين، عندي شغل، عندي سفر، عندي معايش، عندي أولاد، عندي عيادة، عندي صيدلية، عندي شغل سباكة، عندي شغل كهرباء، عندي وعندي وعندي وعندي. طب أنا عايزك، عايز أتكلم في مشاكل في حياتك، في حفرة قدامك، بعدين بعدين بعدين بعدين. يروح يعترض طريقك، ربما بمرض، ربما بخسارة مادية، ربما بفشل، ربما بحزن، عشان أنت بنفسك تروح تقول له تكلم يا رب لأن عبدك، عبدك سامع. أرجع تاني للآية، تكلمت إليك في راحتك. وانت مرتاح كلمك في النجاح، قال لك اديني أكرمتك. كنت عايز تتجوز، اتجوزت. تخلف، اديتك. ظروفك المادية صعبة، عدلتها لك. محتاج الولد ينجح، نجح. مجموع، اداك كرمك الرب. بس ليه كل ما يكرمني ببعد؟ ما عنديش وقت أقعد عند رجلي علشان أسمع كلامه. يعقوب نفسه لما نقرأ قصة حياته بطريقة تانية في تثنية 32:8، اسمع تقول ايه كلمة الله؟ حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل. إن قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه، وجده في أرض قفر، يعني البلاطة ما عندوش،
وجده في أرض قفر، وكمان وفي خلاء مستوحش.

خرب، فقر، خراب، ضيق، ما عندوش ولا حاجة. عارف ربنا عمل له ايه؟ ثلاث حاجات: احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. ده الكلام اللي في الراحة.

النعمة أبسط تعريف ليها حاجة ببلاش لواحد ما يستاهلهاش. أنا ما استاهلش بس اداني نعمة أحاط به لاحظه صانه كحدقة عين. كان في الوقت ده ربنا بيتكلم لينا وإحنا مرتاحين. بس للأسف ربنا لما ريحنا سبناه. ربنا لما ريحنا ما عندناش وقت الاجتماعات، ما عنديش وقت للخدمة. المعايش خدتنا من الرب، والفلوس خدتنا من الرب، والولاد خدونا من الرب. بص بقى الرب عشان يعلمه درس، كمل معايا بعد ما يقول أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، وليه بعدها؟ كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف. عارف يعني يحرك عشه؟ يمسك العش ده ويروح قلبه من فوق. العش بيكلمنا عن الاستقرار، الدفء، النعومة. الاستقرار مكان المبيت، الدفء بيحميهم من البرد، النعومة فرش لهم شويتين من تحت شوية ريش. هم وفي قمة الاستتاب الأمني، هم وفي قمة الاستقرار النفسي، هم في حالة الثراء والرغد المادي، هم وفي حالة من الروعة. عاوز أعلمهم الطيران، عايز أعلمهم يتكلوا عليه، يروح يعمل إيه؟ يقلب العش. هل العش بتاعك اتقلب اليومين دول بسبب الكورونا؟ بسبب كلام الناس عليك؟ بسبب شوية مشاكل صحية؟ بسبب منافس طلع لك من طريقه نص منغص عليك عشتك؟ بسبب كلام سلبي بيتقال عليك؟ بسبب حد يمكن من جوه العيلة أو جوه الكنيسة معكنن عليك ومرر حياتك؟ كله ده بيعمل إيه؟ بيقلب العش، بيقلب العش. والفراخ وهي بتقع من العش وتهوي وتهوي وتهوي قبل أن ترتطم بالصخر، إيه اللي يحصل؟ يبسط جناحيه. هللويا. عارف يعني يبسط جناحيه؟ يفرد جناحاته وروح طالع بيهم لفوق ويرجعهم فين تاني؟ ويرجعهم العش تاني. قل لي في الوقت ده ما هي لغة الطيور؟ لو يعني طائر من الفراخ الصغيرين أعطي له أن يتكلم، إيه اللي هقوله عن أبوه؟ الله يسامحك، كان يوم يسجد يوم بيت أبونا، كان يوم يسجد يوم ما عرفناك. في أب يعمل كده في عياله، في أب يقلب العش بأولاده، أنت هتموتنا؟ يقول طب خدوا نفسكم، خدوا نفسكم. ياخدوا نفسهم وهم عمالين يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك واللي انت عملته، عمالين يدعوا على ابوهم. ياخدوا نفسهم يروح يعمل ايه؟ يقلب العش مره تاني ومره التالته والرابعه. بس عارف بعد تالت ورابع مره النسر الصغير ده يعمل حركه لا اراديه. عارف الحركه دي؟ يفرد جناحاته ويبدا يطير يطير ويطير، واعتقد هلفوا لفتهم في الجو ويجوا عند رجلين ابوهم ويقولوا له حقك علينا، احنا اسفين، احنا كنا بنقول ان انت ما تنفعش اب، انت اعظم اب، كنا بنقول ان انت ما بترحمش، انت اكتر حد عندك رحمه ومحبه. كمل معاي الايه بعد ما يقول يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف يبسط جناحيه وياخذها على مناكبه. يقول بعدها هكذا الرب، زي ما النسر عمل مع اولاده هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه اله أجنبي، أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء، أرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر. يخلي الحجر ينزل عسل، ويخلي الحجر والصخر ينزل زيت. عارف أنت لما تقبل أنه يتكلم ليك والعش ماله والعش مقلوب، ما هو تكلم والعش معدول ما سمعتوش، ما هو تكلم وانت ناجح ما سمعتوش، ما تكلم وانت في ايدك قرش ما سمعتوش، ما تكلم وما فيش كورونا ولا مرض ما سمعتوش. سمعته وانت على فراش المرض، سمعته وانت على سرير المرض، سمعته وانت في أزمة أو ضيقة مادية أو نفسية أو صح. اوعى تزعل، اوعى تزعل. على فكرة لما ربنا بيأدب أو يسمح بالوجع ده التصرف الطبيعي للرب ولا الغريب؟ لا ده الغريب. سفر إشعياء يقول عن الأمر ده لأن هذا فعله الغريب. يعني الطبيعي بتاع ربنا ما بيأدبش، الطبيعي بتاعه بيحب. هو احنا الطبيعي نحب في أولادنا وأحيانا نأدبهم، ولا الطبيعي نأدبهم وأحيانا نحبهم؟ لا، الطبيعي بنحبهم وأحيانا بنأدب. ده اللي الرب بيعمله. ربنا مش قاصد يوجع قلبك ولا يكسر قلبك، ربنا مش عايز يخليك متمرمر وناقم ومتضايق من ربنا. هو بيحبك يلي عمال تعاتب الرب. ربنا من خلال الأحداث دي بيكلمك ما تخافش، ما تخافيش.

0: كلمات اللي جاية بتقول لك ما تخافش ما تخافيش في الآخر. كل حاجة فين؟ في إيدي في الآخر. نفس الإله الذي صانه كحدقة عينه، نفس الإله الذي أحاط به، نفس الإله الذي لاحظه، هو نفس الإله اللي بيقلب العش، هو نفس الإله اللي يفرد جناحاته. بس ربنا بيتكلم مع كل واحد بطريقة. يتكلم معي أنا ممكن بالتأديب، ممكن يتكلم مع أختي حنان بالوعظة والترنيمة. عارف مين اللي بيحدد الطريقة اللي ربنا بيتكلم بيها؟ مش الرب،
1: الشخص
0: نفسه. أنت نفسك، الشخص نفسه. في أب يبقى عنده 3 أولاد، يقول لك الولد ده أنا عارفه بنظرة بياخد باله من الكلام، واحد تاني مش محتاج نظرة، محتاج أقعد معه وأعمل إيه؟ وأتناقش، واحد تالت لازم يتلطش قلم، هو عارف عياله، أنا عارف الواد ده عنيد والواد ده حساس، أنا عارف ربنا بيعمل كده. حضرتك اللي بتحدد الطريقة اللي ربنا اللي بيتكلم بيها. زمان ظهر لإيليا، إيليا كان ساعتها زعلان من الرب جدا، قال له مالك هنا يا إيليا؟ قال لي أنت السبب في اللي أنا فيه ده يا رب، غرت غيرة للرب، بنو إسرائيل قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، نقضوا عهدك، وبقيت أنا وحدي، وإيزابل هتضيعني. وراح ساب ربنا وقعد جوه المغارة. يقول كتاب راح الرب ظهر في إيه؟ في ريح. قال لك الرب في الريح، ولم يكن الرب في الريح. بعد الريح حصل إيه؟ زلزلة، الجبل اتزلزل، قال الرب في الزلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. بعد كده نار ودخان، لم يكن الرب في النار. عارفين الرب ظهر فين بعدين؟ صوت منخفض خفيف. في واحد ربنا يكلمه في صوت منخفض خفيف، هو نايم يشوف حلم، او هو بيقرا الكتاب آية تلمسه، واحد يروح يحضر اجتماع تلمسه ترنيمة، تلمسه وعظة، كلمة في القداس تلمسه، كلمة في اجتماع تلمسه. بس في واحد تاني ممكن على فراش المرض بعد حادثة، يعرف الرب بعد حادثة عربية. واحد تاني وهو حاطط جهاز الاكسجين واخد كورونا، يرفع قلبه للرب ويسلم حياته للرب. ولو وقت الحلقة يسمح احكي اختبارات كتير عن ناس في الكورونا عرفت الرب، وناس وهم على فراش المرض عاملين حوادث، ياما كان كل حياتهم بعيدة بس هم على فراش المرض عرف الرب. لي صديق عزيز في مدينة اسمها بيرث في استراليا، اتقابلت معاه، قد يكون بيسمعنا دلوقتي، اسمه كارلوس. كارلوس قضى ايام شبابه وعايش حياته بعيد عن الرب، يعمل كل اللي بيعمله اي شاب في الدنيا. عرف الرب في دقيقتين بعد ما عمل حادثه بعربيته، طبقت العربيه وهو طلع جسمه كله متكسر، وهو على السرير متكسر رفع قلبه للرب. والنهارده وهو على كرسي متحرك خادم للرب على القنوات الفضائيه وفي بيته. ده صوت الرب. واحد يقول ايه هو ربنا يعني لازم يكسرنا عشان نرجع له؟ مش هو اللي كسرك، انت اللي جبته لنفسك وعشان بيحبك. واحدة زمان وهي طالعة من بلدها ممشوقة القوام مرفوعة الهامة، طالعة بعظمة وروعة قدام الناس، وهي رجعة محنية، يعني خط الشعر الأبيض رأسها ووشها مقطب الجبين وعابسة ومكشرة وظهرها بقى محني. أول ما شافوها كل البلد قالوا إيه؟ أهذه نعمي؟ دي نعمي اللي طلعت من البلد طول بعرض؟ قالت لهم ايه؟ لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مره. ليه مره؟ جابت كله في ربنا، لان القدير قد كسرني، الرب قد اذلني، لانه امرني، اني خرجت ممتلئه ورجعني الرب ايه؟ فارغه. قالت على ربنا 4 كلمات: ربنا كسرني، ربنا مررني، ربنا ذلني، ربنا فرغني. بس حتى لو ربنا عمل معاك دول نشكر رب انه عمل كده. عارفه ليه؟ لو ما كانش عمل كده معاك يا نعمي ما كنتيش عملت ايه؟ ما كنتيش رجعت تاني. يبدا رعوس واحد بعباره حدث جوع في الارض، ايام حكم القضاء حدث جوع في الارض، بس ينتهي بايه؟ افتقد الرب شعبه في حصاد الشعير. عارفين؟ لولا التكسير ده ما كانتش نعمي رجعت، ولو ما كانتش نعمي رجعت ما كانتش تعرفت على مين؟ على بوعز، ولو ما كانتش اتجوزت بوعز ما كانش جميع بقى كده لغايه ما نوصل لداود، ومن داود اتولد مين؟ يسوع المسيح. لو شايف الخطه ماشيه ازاي؟ هي خطه سيدك بيدبرها. عشان كده ما تخافش وما تخافيش، في واحد بيسوس هذا الكون، في واحد بيمشي كل حاجه مش زي ما انت عايز لكن زي ما هو عايز. خلينا نسمع اختنا حنان في الترنيمه الجميله اللي جايه دي.
1: موجود سمعك وبيظهر لك.
0: امين.
1: زي ما قلنا وقلت حضرتك، لما بنميز صوت الرب

0: بيظهر بكل مجد
1: هللويا
0: وبكل رفعة.
1: هللويا.
0: عشان كده ننتظر لما نطلب شيء والرب يتأنى في الاستجابة. مش معنى كده ان هو ما بيحبنيش،
1: حاشا،
0: ده هو شايف توقيت معين.
1: نعم.
0: هو بيسمع
1: ويستجيب في اسم يسوع.

0: ربنا يبارك بجد اختي حنان، ترانيم رائعه وممسوحه، يبارك الرب صوتك ويبارك بجد باسم ومسامع، عامل لنا انعاش في الاستوديو، ربنا يبارككم بجد.
1: شكرا.
0: الرب بيتكلم قلنا امتى؟ في قلب العطاء، بيدينا بيكرمنا، ده نوع من انواع التكلم الى قلوبنا. لكن كمان عرفنا كويس جدا الله بيتكلم حتى في البلاء. طبعا ربنا بيبعت بلاوي؟ لا طبعا حاشا، بس عاوز اقول اللي انت شايفه بلاء، اللي انت شايفاه انه حاجة مش كويسة، لا ربنا قاصد يتكلم من خلاله. يا جماعة ربنا ما عندوش حاجة اسمها صدفة، ربنا ما عندوش صدف تقول بس هي صدفة كده، احنا حظنا كده، اسمتنا ونصيبنا كده، كل ده كلام البشر. لكن ربنا كل حاجة بتحصل عنده بيكون ليها ترتيب. تعرف انه مرات كتير الأزمة بتاخدك عشان تتكلم مع الرب. انت ممكن تقضي حياتك كلها تسمع عن ربنا بس، تسمع وعظ وألحان وقداسات وتحضر اجتماعات وخدمات، عمال تسمع تسمع تسمع عنه. عارف انه الأزمة ممكن تخليك تحولك من واحد بيسمع عن ربنا لواحد بيتكلم مع ربنا. أيهما أعظم، انه احنا نسمع عنه ولا انه احنا نتكلم معاه؟ طب أفكرك بواحد حضرتك عارفه كويس ويا ما سمعت عنه. واحد كان عمال يسمع عن الرب وفرحانه بيسمع عن الرب، عنده ولاد وعنده بنات، عنده ثروة، عنده خير ربنا مال الدنيا، وفجأة ساعة واحدة كل حاجة راحت. الأولاد بيأكلوا وبيشربوا في بيت أخوهم الكبير، جات ريح ضربت البيت، الكل مات، نار الله نزلت من هنا والسبئيون جم من هناك، وكل الثروة بتاعت عمنا أيوب عملت ايه؟ راحت وضاعت. شوية جاله قرح رديء، جاله مرض بعيد عنك زي الكانسر اشتغل في الجسم كله. امراته قالت له احنا كفرنا من اللي ربنا بيعمله معاك ده، بارك الله ومت. لسه متمسك بكمالك حتى امراته اتقلبت عليه. اصحابه في البداية يعني رقوا لحالة ايوب، بعد شوية اتقلبوا عليه. وفضل يقول للرب انت فين؟ ما تتكلم معايا، انت ليه مخصمني؟ رد عليا، جاوبني، اتكلم اتكلم اتكلم. اللي عمالين يتكلموا أليفاز التيماني، صوفر النعماتي، معرفش بلدد الشوحي، أليه بن برخائيل، انت فينك من ده كله؟ زي ما انا عارف انه في ناس دلوقتي بتسمع الحلقة عمال تقول للرب انت فين؟ انت فين من المرض اللي انا فيه ده؟ انت فين من الكرسي المتحرك اللي انا قاعد عليه ده؟ انت فين من الحالة المادية الصعبة دي؟ انت فين من الاكتئاب اللي عندي او عند اولادي؟ انت فين من المعايش اللي واقفة؟ انت فين يا رب؟ ايوب عمال يقول للرب انت فين؟ مرة قال له فهمني لماذا تخاصمني؟ قول انت زعلان مني في ايه؟ مرة تانية قال له كلمة اصعب، قال له لماذا جعلتني عاثورا لنفسك؟ عارف يعني ايه عاثورا؟ يعني حتة حجر، وانت وداخل تخبط فيا، وانت خارج تخبط فيا. مرة قال له كلمة اصعب كمان، قال له هل قوتي قوة النحاس؟ هو أنا حديد؟ أنا تعبت يا رب، نجوت بجلد أسناني، أنا الحاجة الوحيدة اللي فيا لسه كويسة حتة اللسان ده،

0: أنا كل حاجة عندي راحت، بس اسمع الكلام الحلو. وأجاب الرب من العاصفة أيوب، شكرا لله من كل، بدأ يتكلم. ربنا بيفضل ساكت ياخد كل اللي جواك، وبعد ما تخلص يبدأ يتكلم. وأول كلمة قالها لأيوب فاكرين إيه؟ أسألك فتعلمني. مش عامل نفسك جهبذ وعبقري، مش عامل نفسك عندك أسئلة كتير ومحدش يقدر يرد عليك. ما فعل أيوب كده للرب، قال من يعطيني أن أراه فأملأ فمي حججا. أنا بس لو أشوف ربنا أقول له كلام للصبح، بس هو يسد معايا. سد مع الرب؟ لا ما سدش. ليه ما سدش؟ ده الرب اللي بيتكلم. قال له كلام كتير كتير كتير ما فيش مجال نتكلم عنه. بس حد فاكر في الآخر أيوب قال إيه للرب؟ قال له هذه الكلمات، قال له بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. أما الآن فقد رأتك عيناي. يا جماعة أيوب ما شافش الرب ومراته عقلة، ما شافش الرب وعياله كتير، ما سمعش الرب وشاف الرب والثروة مالية البيت، لكن عرف الرب وتكلم مع الرب وتراءى له الرب. إمتى؟ لما كل حاجة جت على الأرض، لما طلع كل علامات الاستفهام اللي جواه. يا جماعة لو ما كانش يوحنا اتنفى في جزيرة بطمس، ها؟ ما كناش عندنا النهاردة حاجة اسمها سفر الرؤية. ويقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس، بس يقول ليه كمان كنت في الروح في يوم الرب. الوقت اللي فيه الدنيا من حواليك بتنشف، لما ربنا بينشف كل الينابيع، لما ربنا بيجفف كل المنابع بتاعت المية، لما ربنا بيقفل الأبواب اللي انت تعودت لما تتخنق تجري عليها، الناس اللي بالنسبة لك صدر حنين بتفضفض معاهم وتستريح، لما الناس دول يبقوا مش موجودين، لما الأبواب اللي كانت مفتوحة تتقفل، لما الثروة والحاجات اللي مسنود عليها فجأة تضيع، عارف ربنا بيعمل ايه؟ بينشفها حواليك عشان ترفع عينك ليه هو بس. واحدة زمان اسمها جومر في سفر هوشع، جومر لما الدنيا واسعة خانت الرب، خانت جوزها وجريت ورا محبيها. عارفين الرب عشان يرجعها عمل ايه في هوشع 2؟ قال ها انا ذا اسيق طريقها بالايه؟ بالشوك. زي لما يكون في حديقة قصر عايزين يحموها من اللصوص والحيوانات يحطوا ايه؟ سلك شائك. ها انا ذا اسيق طريقها بالشوك، وايه كمان؟ وابني حائطها، ابني حيطة سد فلا تجد مسالكها. حينئذ تقول ارجع الى مين؟ ارجع الى رجلي لانه خير لي. عارفين بعد ما ترجع لجوزها وراجلها يعمل ايه؟ مش يخبطها قلمين، مش يلطشها، مش يقول لها تستاهل اللي جرالك، مش يقول لها هزلك. اقرا هوشع 2، ها انا ذا اذهب بها الى البريه والاطفها، ها انا ذا اتملقها. يقول كتاب وهي تغني كايام صباها وكيوم خروجها من ارض مصر. خد اللي جايه دي، ووادي عخور بابا للرجاء. الحته اللي فيها اتكسرت، الحته اللي فيها اتهزمت، ربنا يرممها من جديد. بس على فكره جومر ياما الرب يتكلم وهي معاها محبيها اللي بيدوها ايه؟ الخمر والزيت والصوف والكتان واشربتها، ولا كانت مديه ودنها للرب. اول ما اتبنى الحيط، اول ما سيج حولها بالشوك، بدات تقول ارجع الى رجلي. ده اللي الرب بيعمله. ربنا بيتكلم بيتكلم بيتكلم بيتكلم، انا مش فاضي مش فاضي مش فاضي، عندي علاقاتي، عندي نزواتي، عندي شري، عندي بيزنس بتاعي، عندي وعندي وعندي. روح ياخدك في حتة بعيد عشان يقول لك الكلمتين دول اللي قالهم هوشع لجومر. يقول له وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالإحسان، وأخطبك لنفسي بالمراحم. نسمع الترنيمة اللي جاية نتشجع بيها ونتعزى بيها قبل الرب ما يكمل لينا الكلام. أحبائي فضلي،
1: ده ما فيش زيي.
0: هللويا.
1: ولا له شبيه.
0: نعم.
1: ولا حد من البشر.
0: نعم.
1: يسويه.
0: نعم. هللويا.

0: هاليلويا، ربنا يباركك بجد يا حنان. قد ايه استمتعنا جدا جدا، يعني للاسف الحلقه خلاص بقى فيها دقايق ما حسيناش بيها بجد.
1: ده انا اللي اسعد.
0: باركنا بيكي وتشجعنا بيكي بكل ترنيمه ومسحه ربنا اللي على صوتك، ربنا يستخدمك اكتر واكتر. بشكرك بجد وبشكر كل الحبايب اللي معانا. شكرا ليكي باسم، بشكرك. اسامه ربنا يبارككم، باركنا بيكم جدا جدا. عزيزي المشاهد، زي ما كنا بنسمع مفيش

وما فيش حد يساويه، عشان ببساطة على قلبه انه يتكلم ليك. ويمكن صدقني لو ليك فترة ما سمعت الصوت بيتكلم ليك، مين عارف، يمكن الحلقة دي كلها معمولة النهاردة عشان بيقولك انا بتكلم ليك، انا بتكلم ليكي. هو جاي النهاردة عشان يتكلم لينا. عرفنا انه بيتكلم لينا لما بيدينا، يتكلم في قلب العطاء، وبيتكلم لينا لما في الأزمة يهدينا في قلب البلاء. لكن أختم في الكام دقيقة بالفكرة الثالثة قبل ما استودعكم في عناية القدير. بيتكلم لينا رغم الانحناء. في وقت الواحد فينا مش قادر يتكلم، مر عليك الوقت ده انك مش قادر تتكلم، كل اللي بتقوله آه أو قاعد ساكت بس. أجمل حاجة انه ليك إله بيسمع لغة الصمت. في مزمور 5 المرنم يقول له تأمل يا رب صراخي، يقول له في أول المزمور اصغي لكلماتي. طب أنا فاهم يعني ايه واحد يصغي الكلمات، لكن ايه تأمل صراخي؟ هو الصراخ محتاج تأمل؟ آه، عشان لما بقول آه ولما بصرخ دي جواها مشاعر، ودي جواها وجع قلب، ودي جواها كسرة نفس. الرب بيتأمل صرخاتك، الرب عارف وجعك. لو أنت محني اليومين دول، لو بتسمع الحلقة دي وانت في موضوع جاسم على صدرك، في موضوع ثقيل على كاهلك، في موضوع واجع قلبك ونفسيتك، الرب بيسمع للمنحني. روح معاي لمزمور 145، اسمع يقول ايه. الرب عاضد كل الساقطين، وايه كمان؟ ومقوم كل المنحنين. يمكن لا قادر اصلي، ولا قادر اتكلم، ولا قادر احكي، ولا حد حاسس بيا. في الانحناء ربنا بيتكلم، يقدر ياخد بايدك. ما طول ما انت واقف على رجليك انت مش طايل حتى تتكلم معاه وراسك فوق، لكن لما بننحني وبنتكسر بيجي بياخدنا من تحت، بيجي يسمعنا، بيجي يشجعنا. فاكرين لما جابوا واحده ست زمان؟ الست دي اتقال عنها في يوحنا 8 امراه امسكت في ذات الفعل، وقالوا له نعمل ايه للست دي؟ موسى قال إنها ترجم، وأنت ماذا تقول؟ إيه رأيك؟ ترجم أم ترحم؟ نسيب النقطة ولا نشيلها؟ لو سيبنا النقطة ترجم، يبقى أنت ما فيش فرق بينك وبين موسى، ولو شلت النقطة وقلت ترحم، لا، يبقى موسى يعني بيتكلم عن الوصية وعن الاحترام، وأنت عايز البلد يبقى كلها شر وخطية. ترجم ولا ترحم؟ حد فاكر عمل إيه؟ انحنى إلى الأرض. أنا أعتقد الست دي ما كانتش شافت الرب، رغم أنها سمع الصوت الناس حواليها، بس رأسها كانت فين؟ رأسها كانت في الأرض ومنكسة الرأس. أول الرب منحنى شافت الرب، كأن الرب عاوز يقول أنا عايز اللي رأسه في الأرض يشوفني، اللي رأسه في الأرض يشعر إن أنا معاه. قال لها سؤال في الآخر، يا امرأة أين هم المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ لا يا سيد، هللويا، ولا أنا أدينك. ياللي أنت مدان في عين الناس وسمعك بتقول أنا السبب، أنا اللي جبته لنفسي، ما أنا اللي غلطت الغلطة دي، ما أنا اللي دخلت في الشراكة دي، ما أنا اللي دبست نفسي في العلاقة دي، ما أنا اللي عملت الموضوع ده، محني؟ محني. بس بيتكلم، وانت بتتكلم جوه نفسك ربنا بيتكلم لقلبك النهاردة، قول لك أنا سامع كل كلمة بتقولها، أنا عارف إن أنت مليان بتأنيب الضمير لنفسك، أنا عارف إن أنت ممتلئ بشعور الذنب، أنا عارف إن أنت بتجلد ذاتك وتسحق نفسك بسبب أخطائك، بس رغم ده كله أعرف أصلح، رغم ده كله أعرف أركب البازل اللي اتلخبط، أعرف أرجعك لنفسك من جديد. عارف ليه؟ لأنه مكتوب عني فتيلة مدخنة لأطفئ، وقصبة مردودة لأقصف. لو وصلت لحالة القصبة المردودة الفتيلة المدخنة، لو وصلت لحالة الانحناء يعرف ياخدك ويقيمك من تاني. هو مقيم الساقطين، هو عاضد الساقطين، ومقوم كل المنحنين. عندما يتكلم الله يتكلم إلينا في راحتنا في قلب العطاء، يتكلم إلينا في ضيقتنا في الضيق والبلاء، يتكلم إلينا في انحناء أنفسنا وأجسادنا بالرغم من الانحناء. أصلي من كل قلبي أن يكون الرب كما تكلم إلي وإلى أختي وأحبائي في هذه الحلقة، يكون قد تكلم إلى قلبك وهمس إلى نفسك.

نفسك، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم جه وقتك والرب معك.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. As a continuation for our last episode on ADHD, today we'll welcome back Dr. Kirthi Sunder to talk about ADHD treatment and psychostimulant dependency. Your feedback about last episode was extraordinary. And the phone calls I got from everywhere, like Cairo, Dubai, and California, asking about different cases and the latest lines of treatment will be answered in today's episode. ADHD, as I mentioned last episode, is a very extremely important topic because it touches a lot of our families and a lot of our kids. And I mentioned last episode that 11% between the age of 7 to 16 years old of our kids have ADHD. That means one of every 9 kids have ADHD. For interaction with us today, you can message us on our official Facebook page, White Coat, that will be shown on the screen now. Please like and share our page to get the updates and the latest episodes of White Coat. Also, you can call the phone number that will be shown on the screen to talk with our guest today if you have any questions about our topic today. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من وايت كوت. تكملة لموضوع حلقتنا اللي فاتت عن موضوع الـ ADHD أو زيادة نشاط الحركة ونقص التركيز في الأطفال وفي الكبار كمان، النهاردة بنكمل عن علاج الـ ADHD، وبنكمل كمان إنه في سايد إفكتس أو بعض من الأعراض الجانبية للأدوية اللي بتستخدم في الـ ADHD في الأطفال والكبار، جزء منها بيسبب التعود والإدمان، فهنتكلم كمان على إدمان النوع ده من العقاقير بشكل عام في الأطفال وفي الكبار. بيسعدنا أن النهاردة يكون معنا التاني دكتور كيرثي سندر عشان يكلمنا عن الموضوع ده. الحقيقة تفاعلكم معنا الحلقة اللي فاتت كان رائع جدا، أخدت تليفونات بنفسي واتكلمت مع ناس من يمكن القاهرة ودبي وناس هنا في كاليفورنيا بيسألوا عن الـ ADHD في أولادهم، التشخيص، كتير ناس سألوا عن العلاج الجديد للـ ADHD وأحدث طرق العلاج. النهاردة هنجاوب ده في حلقتنا. زي ما حضراتكم عارفين، لو عندكم أي أسئلة وللتواصل معنا هيبقى عن طريق صفحتنا الأساسية على الفيسبوك وايت كوت، هتبقى قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. كمان لأي أسئلة أثناء الحلقة عن موضوعنا وللتواصل مع ضيفنا دكتور ساندر ومعنا دكتور سايمون كمان، تقدروا تسألوهم على الهوا لايف. جهزوا كل أسئلتكم، ابعتوها لنا على الفيسبوك أو كلموا أرقام التليفونات اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة، ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة.

angry kids. In our last episodes, we discussed what we can do with what we can do with them. Today we'll discuss what we can do, what we cannot do with them to deal with such a problem. And just to remind you quickly about what we should do with them to deal with that problem, the five do's that we discussed last time: do recognize and acknowledge our child feelings. Number two, practice empathy by acknowledging their child feelings. Number three, to teach them to solve some of the problem-solving skills. Number three is to establish standards of what acceptable behavior and not the acceptable behavior. Number five is to try to combine between the time in and time out. And now we'll discuss what we can do with our kids. Number one that we can do with our kids is do not go down to your child level of behavior. Your job as a parent is to stay composed. And you have to stay calm, and that will allow your child to deal with their feeling in the midst of this chaos. As a parent, you always need to talk to your child with a calm tone. And the children usually become afraid when their parents get angry. Number two, which is very, very important, do not attempt to orchestrate your children's feeling. It's very important to value your child's feeling. And if your child started crying, for example, do not tell them, stop crying. But rather than this, validate their feelings and what they experience, and tell them, I know that if it was me in the same place, it would hurt me and make me cry. Your child tells you, if even your child tells you they hate you or they don't want to see you anymore or you need to leave them alone, you need to stay calm to assure them that you will be next to them no matter what. Number three, which is very, very important, do not ignore their feelings and teach them anger management. Number four, do not encourage bad behavior or attitude. أعزائي المشاهدين النهاردة لطول فترة لطول الموضوع بتاعنا هنناقش معاكم أو هنكمل مناقشة إزاي تتعامل مع طفلك الغاضب أو اللي عنده مشاعر غضب شديدة جدا. المرة اللي فاتت اتكلمنا بسرعة عن خمس حاجات تعملهم عشان تقدر تتعامل مع طفلك الغاضب. رقم واحد هفكركم بسرعة بالخمس حاجات اللي قلناهم الحلقة اللي فاتت. والنهاردة هنزود عليهم ونناقش في حلقتنا الحاجات اللي ما نعملهمش. رقم واحد ان انت تبقى متفهم تماما انه الغضب جزء من التعبير عن مشاعرهم زيه زي اي حاجة تانية، زي ما انا قلت المرة اللي فاتت، زي الحزن او الزعل او الفرحة، كل دي وسائل تعبير عن المشاعر. الحاجة التانية المهمة جدا ان انت دايما تحاول تقابل الغضب ده بنوع من اللين، ده يمكن يقلل الموجة الغضب اللي عند طفلك. حاجة التالتة ودي المهمة جدا ان انا قلت دايما ان احنا نتعامل مع اطفالنا ازاي نعلمهم ازاي يحلوا مشاكلهم، وان الغضب مش هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن مشاعرك، ولكن ان احنا ممكن نعلمهم مهارات الحل. وديت لحضراتكم امثلة انه لو طفل اتضايق من لعبته مش عارف يشغلها، بدل ما يكسرها اعلمه ازاي يحاول يشغلها، واحاول اديله اوبشنز او اختيارات مختلفة ان احنا لو عملنا كده هيبقى الوضع افضل، او لو كنا عملنا كده، فاحاول اعلمه مهارات حل المشكلات. حاجة الرابعة المهمة جدا ان انا دايما يبقى عندي ستاندرد او مستوى معين اتعامل بيه مع طفلي، بمعنى انه لو طفلي غضب من حقه يغضب، وفي بسيب له مساحة للغضب، ولكن في حاجات ما بتعدهاش زي فكرة العنف، او ان انا امد ايدي على اللي قدامي سواء بابا او ماما او اخواتي. حاجة تانية ان انا ما اكسرش لعبتي، اي نوع من اشكال العنف لازم اكون متفق انه ده مرفوض تماما مع طفلي، وانه ده عمره ما هيقابل بشيء من التشجيع. الحاجة الخامسة المهمة انه بدل ما سياسة التايم اوت اللي احنا بنستخدمها دايما مع اطفالنا، او ان انت تحطه في مكان لوحده، احنا بنحاول نعمل الكومبينيشن ده ما بين ان انا احاول اقعد معاه وافهمه ايه المشكلة، وبين ان انا اديله تايم اوت، لانه التايم اوت على طول الخط قلنا هيقلل من ثقته في نفسه جدا. النهاردة هنناقش الحاجات اللي ما اعملهاش مع طفلي بالذات لما يكون غضبان. رقم واحد زي ما بنقول باللغة السهلة بتاعتنا ان انا ما نجرش لملعبه، بمعنى انه لو طفلي غضبان ما تجرش للغضب انا كمان، لانه ده هيعمل نقطتين سيئين جدا. النقطة الاولى ان انا بحاول اقول له ما تغضبش عن طريق ان انا بغضب عليه، فده الحقيقة بيعمل له confusion جامد جدا، بيلخبطه، لانه انت بتقول له ما تغضبش في الوقت اللي انت فيه غضبان،
فده بيلخبطه جدا. الحاجة التانية ان احنا لازم

نفهم انه اطفالنا وقت الغضب بيبقى معاهم، الغضب بيبقى معايا نوع من الخوف من رد الفعل اللي قدامي، وبالتالي لما انا بكون هادي بقلل مشاعر الخوف اللي موجوده مع الغضب ده، وبالتالي بقلل موجه الغضب عند طفلي. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه دايما لما اتكلم مع طفلي افهمه ان انا متفهم مشاعره تماما، وما اقعدش زي ما بيقولوا يعني اقابل الشكل ده بنفس الشكل، ولكن اقول له ان انا لو كنت في مكانك الموضوع ده كمان كان هيضايقني جدا وكنت هغضب وكان ممكن كمان يخليني اعيط. الفكره دي بتخلي الطفل نفسه يحس ان انت متفهمه، وبتزود مساحه الثقه بين الطفل وابوه وامه، لانه لازم نبقى فاهمين نقطه مهمه جدا ان الثقه ما افترضش وجودها في الطفل، ولكن دي ببنيها مع طفلي واحده بواحده، وطرق الحل اللي زي دي بتبني الثقه ما بين الطفل وما بين ابوه وامه، وبتساعد على حل مشكله الغضب جدا. النقطه الثالثه المهمه جدا اللي ما اعملهاش ان انا زي ما انا قلت ان انا ما كافئش اي سلوك سيء من الطفل. لو الطفل عمل سلوك سيء يبقى عارف انه هيبقى في تايم اوت او نوع النوع ده من العقاب، ولكن اذا غضب بس من غير الستاندردز اللي احنا متفقين عليها ان هو ما وصلش لدرجه العنف، دايما ممكن اقعد معاه واكلمه في الموضوع ده. الحاجه الرابعه، لا تتجاهل مشاعر طفلك، ودايما تحاول تعلمه ازاي يتحكم في غضبه. انا عارف ان النقطه دي صعبه جدا على الاباء والامهات، لانه احيانا بصراحه بيوصلوا لمرحله ان يخلوك انت كمان تبقى متغاظ وغضبان، ولكن لازم نتحكم في مشاعرنا ونعلم نفسنا حاجه اسمها الثبات الانفعالي، انه في عز ما انا منفعل ابقى عندي ثبات انفعالي داخلي ان انا ما اوصلش لدرجه العنف مع طفلي، واحاول اعلم طفلي فكره الانجر مانجمنت واحده بواحده. ده هيساعدنا جدا. النهارده دي كان بس كل فقراتنا اللي في البدايه، وهنبتدي موضوعنا عن الاي دي اتش دي وعلاجه وكل الانواع الادمان عن السايكو ستيمولانت ديبندنس، ودي هتبقى اول فقرات برنامجنا النهارده. ابعتوا لنا اسئله طول اي وقت في الحلقه، هنحاول نستقبل اسئلتكم. كونوا معانا عشان نبتدي فقرات برنامجنا النهارده.

0: زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي الخطوط التليفون، حضراتكم كلمونا في أي وقت للتواصل معنا. سعداء جدا جدا أنه النهاردة هيكون معنا دكتور كيرثي ساندر. It's such a pleasure and honor to have you back. دكتور ساندر, welcome back to White Coat. My co-host, Dr. Simon.
1: Thank you for having me back. Dr. Sundar, welcome.
2: Thank you indeed, both of you. Totally and looking forward to the show this morning.
0: As a continuation for the last episode, we talked about ADHD and

0: need to just highlight a little bit.
1: Perfect. About the BrainTune Pro, your BrainTune product to deal.
0: Yeah, absolutely. So what we recognized was, in order for the brain to function optimally throughout the lifespan, you want to begin early with nourishing the brain with super nutrients. Fortunately, nutritional research has advanced to such an extent that we are able to extract from plant-based, non-allergenic materials, which is, you know, if you have milk allergies and gluten and so on and so forth, we're able to extract from plants such as broccoli and red palm oil that have been shown to have great nutrients for the brain, superfoods if you like. And one of them is acetyl L-carnitine that has actually been demonstrated selectively in the inattentive ADHD, optimization, if you like. And we have a brain shake product. And the shake is interesting because it is actually a powder that can be introduced in milk or in almond milk and so on and so forth. And that contains several super nutrients, including acetyl and carnitine, that essentially would promote that wonderful nourished brain that will then improve over time.
1: الحقيقة كان سؤال رائع جدا من دكتور سايمون عن اوكي احنا دلوقتي خلاص عالجنا الطفل نفسه وعالجنا وفهمنا انه العيلة نفسها او الفاميلي الاسرة محتاجة انها تفهم طبيعة المرض وتتعامل مع الطفل بشكل مختلف. كان سؤال مهم جدا عن التغذية. الأطفال بتوع الـ ADHD بالذات محتاجين نوع معين من التغذية لأنه مخهم بشكل عام بيبقى أكتف ونشيط جدا زيادة عن اللزوم، عندهم مشكلة كبيرة جدا في الحركة. إزاي نقدر نتعامل مع تغذية الأطفال دي؟ حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي قالها دكتور ساندر النهاردة، إزاي إن إحنا نتحكم في فكرة الكربوهيدرات أو السكر، كمية السكر اللي بنديه لأطفالنا في الوجبات بتاعتهم. مهم جدا جدا جدا انه قبل ما يناموا، لو هيناموا الساعه 10 بنقول بعد الساعه 7 3 ساعات مفيش اي نوع من السكريات خالص، لانه ده بيزود نشاط المخ بتاعهم وبالتالي بيخلي الحاله تزيد جدا جدا وبتقلق بتاثر على النوم بتاعهم. نقطه ثانيه مهمه جدا انه بشكل عام انتقي نوعيه الاكل اللي انا بديها للاطفال وبالذات نوعيه البروتينات اللي بتبقى موجوده في الاكل. نقطة ثالثة مهمة جدا، ودي دكتور ساندر عمل برودكت جديد أو منتج جديد تقدروا حضراتكم تشتروه من على الموقع الإلكتروني بتاعه أو من على أمازون ويب سايت، هنشوفه قدامنا دلوقتي، اللي هو ده البرودكت. ده شيك عبارة عن باودر، بودرة بنقدر نحطها للأطفال في اللبن، بنقدر نحطها لهم في الشوكولاتة مثلا أو أي نوع من أنواع السوائل نقدر ندوبها لهم فيها. بيحتوي على نوع من البروتينات، ده اللي أنا كنت بقول لحضراتكم، الأسيتيل L-carnitine. ده نوع من البروتينات بيساعد المخ جدا وبيساعد الأعصاب بشكل عام في المخ. زي ما أنا قلت لحضراتكم تقدروا تشتروه من www.drsaunders.com أو من على amazon.com، لأنه البرودكت ده بيساعد جدا كنوع من أنواع البروتينات اللي بتساعد جدا في الحالات دي. Back to the pharmacological treatment. Can we explain what is the pharmacological treatment very quick? Just to remind them with the CNS stimulants or non-stimulant that we use for the ADHD, and to explain to them what are the CNS stimulants.
0: Absolutely. Thank you again, Dr. Thema. You know, we know that the brain in ADHD essentially requires a certain amount of optimization so that it can feel alert and it can get focused and that the attention is sustained, you know. And the impulsivity is diminished. Okay. So, you know, we are addressing all of it. And the hyperactivity is diminished as well.
1: Right.
0: So this is where the concept is to use either stimulant medications that essentially increase alertness and cause the person to feel more energized. And they are medications such as Adderall, Ritalin, Vyvanse, and so forth. You also have non-stimulant medications that go in a different way in the brain and produce neurotransmitters that also help without causing the side effects of stimulants, such as Strattera, Wellbutrin, and Clonidine, and so forth. And those are essentially the components that we have addressed even earlier that help with ADHD.
1: And what are the other stimulants, especially those like they use them for weight loss and
0: absolutely
1: the illegal drugs, the illegal.
0: Yeah.
1: So we can go over everything, then we can talk about how
0: they work.
1: Thank
0: you for that as well. So then you have, you know, several others that are stimulants, but assist with other, if you like, off-label, you know, indications, such as obesity, such as increasing alertness recreationally, if you like. And so you have...

0: medications such as phentermine mm-hmm. that are approved overall to help with weight loss, but then used excessively or beyond what is prescribed, they can cause dependence and all the other problems. You also have illicit stimulants
1: right.
0: that are in the similar category as the amphetamine salts and so forth, such as methamphetamine and cocaine and so forth, that essentially produce similar effects, but as we will be discussing in the future, they cause not only dependence, but serious impairment and functional distress across a lifespan.
2: سؤالي كان عن ان احنا نفكر حضراتكم تاني بفكره العلاج او الادويه المستخدمه في ده زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت بنستخدم للاي دي اتش دي ستيمولنتس او محفزات نفسيه بنسميها الريتالين او الادرول او الفايفانز حاجات تانيه ما بتشتغلش بفكره تحفيز البرين زي الاستراتيرا من ضمن كل المحفزات النفسيه اللي هنستخدم النهارده اللي هنتكلم عنها دلوقتي وفكره ادمان الانواع دي من العقاقير او الدراجز كل العقاقير اللي بتستخدم في الـ ADHD بالذات اللي بتسبب تحفيز للمخ زي ما احنا بنسميها الـ CNS stimulants وهكررهم تاني زي الـ Adderall والـ Ritalin والـ Vyvanse كتير جدا بنلاقي طلبة الجامعات بيتعودوا على النوع ده من المواد عشان بتساعدهم على التركيز لفترة أطول بخاطب كل الأهالي اللي موجودة بالذات هنا جوه في أمريكا إنه كتير من أطفالنا في السن ده بالذات سن الكلية بيتعود على النوع ده عشان بيخليه يذاكر فترات أطول ولكن على اللونج ران بيسبب لهم تعود كبير جدا النوع تاني من الاستيمولنس اللي بتسوي تعود كبير جدا كتير من السيدات بيستخدموه عشان فقدان الوزن وهو دواء مشهور جدا اسمه الفنترامين ده بيسبب برضو نوع من التعود ولكن الستات بتحب تستخدمه كتير جدا لأنه بيسبب فقدان للوزن بشكل كبير جدا وعندنا طبعا الكاتيجوري الثالث او الجزء الثالث من السايكوستيمولنت اللي هو الـ الـ الـ الحاجات الغير مسموح بها قانونا طبعا زي الكوكين او الكوكايين في مصر بنسميه غير كده بنسميه الكريستال ماث اللي هو الباودر الموجود كل دول طبعا القانون بيجرمهم تماما ولكن الجزئين الاولانيين ممكن تلاقوهم تاخدوهم بروشيتا او بريسكريبشنز زي ما بنقول فدول الثلاث حاجات اللي هنتكلم عليهم النهارده الادويه بتاع الاي دي اتش دي وازاي بيتم التعود عليها النوع الثاني الادويه اللي بتستخدم لفقدان الوزن وازاي بيتم التعود عليها زي الفينترامين النوع الثالث هو لكل الشباب للاسف اللي على النوع ده زي الكوكايين او الكريستال ميث هنوريكم ازاي النهارده الحاجات دي مضره وازاي نقدر نتعالج منها
3: So we do now know that stimulants increase alertness Some stimulants, you mentioned something like cocaine and methamphetamines, they also can bring about a sense of euphoria. But for someone like me who doesn't know, what forms do these various stimulants come in? Is it powder form? Are they exclusively pill form? Are they injectables?
0: Yeah. Thank you again, Dr. Simon. You know, as Dr. Thema was just explaining about the fact that you have these illicit drugs, particularly in the category of the amphetamines, these are the uppers, if you like,
3: okay.
0: you know, and they call uppers because they give you the euphoria. And over time, what has happened is that there are various ways in which they are formulated so that they can be administered in order to create the effects that a person who is dependent requires or is, you know, seeking. And so, you know, we would have the benefit of a beautiful slide that we have created.
2: How they look like, yeah.
0: Exactly, you know, so how do they look essentially?
2: Yeah.
0: And so you have the powder form.
2: Mm-hmm. They can take it from my iPad if they want. Go ahead.
0: Got it. And, you know, and the powder form of it can vary in color. Most commonly it is white to brown.
3: Okay.
0: There is also the same formulation in either tablet form or capsules. Again, it varies in color. And of course, the most potent form is crystal. You know, which, you know, you alluded to, Dr. Thema, which is crystal meth,
2: right.
0: you know. It's large sheet-like crystals or crystalline powder.
3: So what would I do with the powder? Do I mean, how is it administered, I guess, is the question. Do I ingest it, or?
0: Indeed, you know, there are various ways in which these, you know, illicit substances can be administered. They can be taken, if it's a capsule, orally. They can also be snorted, which is the powder form, can be essentially converted into a pipe, for example, and so forth. And in-

0: insufflated through the nose. They can be injected, you know, intravenously, and they can also be administered rectally in order to avoid, you know, the bypass metabolism.
1: Right.
0: And have quick
1: faster.
0: absorption
1: Right.
0: and so forth and produce quick effects.
1: الحقيقة السؤال كان عن إزاي النوع ده من المحفزات النفسية بيشتغل بشكل عام، وكانت الإجابة إنه في نوع من الباودر، وده هنوريه لحضراتكم دلوقتي في الصور، نوع من الباودر زي الكريستال ميث، وده كتير من للأسف من شبابنا وبالذات اللي هنا موجودين في أمريكا بيبقوا مدمنين عليه. النوع التاني اللي هو التابلتس أو الكابسولز، ودي من انواعها الادويه بتاعه الاي دي اتش دي زي الريتالين او الادرال او الفايفانس، كمان زي الفينترامين زي ما انا قلت اللي كتير من السيدات بياخدوه عشان فقدان الوزن، او الكريستال بشكل عام اللي هو الكريستال ميث، انا اسف الباودر زي الكوكايين بشكل عام، الكوكايين بيبقى جاي بنفس شكل الباودر ده، وزي ما انا قلت التابلتس والكابسولز بتبقى بالشكل بالحاجات اللي احنا شرحناها، الكريستال بيبقى زي الكريستال ميث امفيتامين، وده كتير من الشباب زي ما انا قلت هنا بيبقوا موجودين عليها. الحاجه الثانيه ان احنا كتير من الناس بتاخدهم يا اما عن طريق الاورال بشكل عام، او بيستخدموه عن طريق الغشاء المخاطي للانف ان هم بيشموه، او انه بياخدوه عن طريق الحقن، او بياخدوه عن طريق زي اللبوس بالظبط، وده عشان يدخل السيركيليشن او يدخل السيستم بتاعهم اسرع من الطبيعي. So now we know about the psychostimulant, how they look like, and the methods of administration, Dr. Sunder. My question is, how those drugs affect or works in the body, either psychologically, on the brain, or physically?
0: Yeah, absolutely. You know, we know that, you know, the use of these illicit substances would not happen if it was not producing positive effects.
1: Right.
0: But on the other hand, we also know that the reason why they become dependent and so forth is that either they're becoming tolerant, which is the effects are waning, plus there are side effects and withdrawal effects that are, you know, not creating the effects and so forth. So there are negative effects, if you like. We have the benefit of a brain scan slide.
1: The experience,
0: you know,
1: effects.
0: Experienced effects. And that really is a remarkable slide if you see, because what it shows you is that when a person is on either stimulants such as Adderall,
1: right,
0: this is a classic one, or, you know, illicit substances like meth and so forth. In the top, you know, version of this slide, you will notice the picture shows this significant improvement in the perfusion, the blood circulation to the, you know, top of the brain, the superior cortical surface of the brain is significantly better, you know. On the other hand, the bottom picture is when there is a marked decrease in the perfusion to the surface of the brain, when a person is doing a concentration task but is not on Adderall, is not taking it. So you can see the dramatic difference in circulation. That means when a person is on it, the person is able to have increased concentration, increased attention, increased focus, and can get a lot done. In fact, most people who are meth dependent come to our center and tell us that they are able to not sleep for long periods of time and are able to accomplish major tasks over 24, 48, 72 hours or so, and they haven't slept because, of course,
1: right,
0: the brain is
1: increased
0: significantly
1: activity.
0: Perfused
1: right.
0: and so forth. Those are the positive effects, you know. And the opposite of that, of course, is that there are negative effects, which is that if there is too much of that, which is what happens with dependence and addictions and so forth, you know, there's too much dopamine in the brain, if you like, because that's the
1: right.
0: way we saw earlier. That's the way the mechanism is. And that means they become paranoid, you know, they become aggressive, you know, and they have other physical effects in the body, such as the blood pressure goes up, the heart rate goes up, the breathing, you know,
1: right.
0: becomes a problem, and so on.
1: سؤالي لدكتور سندر كان عن السايكوستيمولنت او المحفزات النفسيه اللي بنستخدمها وايه التاثير بتاعها سواء الجسدي او النفسي. زي ما شفنا السلايد اللي قبل كده، لو شفنا الصوره اللي فوق وتاثير العقاقير دي عليها، بنلاقيها انها بتزود كميه الدم اللي رايح جدا للمخ، بتزود كل العمليات الموجوده في المخ، وعشان كده بتستخدم في زياده التركيز. ولكن لما بيتم التعود عليها او اخدها بكميات اكتر من الطبيعي او ادمانها زي ما احنا بنسميها، فبتزود العنف جدا، بتخلي الانسان عنيف جدا، بتعمل له هلاوس سمعيه وبصريه وحسيه. كمان التعود عليها بيعمل نوع من الانسحاب من الجسم، هنناقش اعراض الانسحاب دلوقتي. ولكن زي ما قلنا بتبقى مدمرة جدا للمخ، لأنه لما بتوقفها هنشوف بعد إذنكم نرجع للسلايد تاني، إن احنا نوري ناس كمية الدم بتقل قد إيه في الصورة اللي تحت كمية الدم اللي رايحة المخ

0: fundamentally means that they need to be in a setting where they can be monitored and medications could be utilized, you know, to assist the entire process so that they can come off of it safely and effectively.
1: I'll get back to the neurofeedback. Let me translate. أنا كنت بسأل على إدمان بما إن أنا وصلت لدرجة الإدمان ومش قادر أوقف لوحدي النوع ده من الدرجز. بأكد تاني الأدوية اللي أنا بتكلم عليها هي أدوية الـ ADHD, الريتالين, فايفانس.

شباب والشابات اللي يعني بيبتدوا يدمنوا الكوكين او الكراكوكين او الكريستال ماث، كل دول اذا مش قادر تبطل لوحدك، دكتور ساندر قال ان انت ايوه في علاج، لازم تدخل المستشفى يعني ان بيشنت يونت ولازم تتعالج، لازم كمان يبقى في سايكولوجيكال كونسل جزء نفسي بنتعامل معاه، والنيورو فيدباك اللي هو الاجهزه الجديده اللي بنستخدمها في علاج النوع ده من الادمان، وكمان بنستخدمها في علاج الاي دي اتش دي، هوريها لحضراتكم في فيديو دلوقتي لمده 55 ثانيه وازاي دكتور ساندر بيتكلم عليها، ونرجع نناقش اخر جزء في العلاج.

0: Neurofeedback is sophisticated technology that allows the brain to witness itself using computer software. So essentially, it is like a gym for the brain.
1: What I love so much about neurofeedback is that this is non-invasive. I can relax, I can sit back, enjoy the treatments. It's often like meditation.
0: What you do is you apply sensors to the scalp, and then you capture the brainwave activity. The computer then reads the brainwave activity and provides feedback to the brain. So the brain becomes curious about what is going on and starts.
2: كنت عايز اوري لحضراتكم النوع ده من العلاج لانه مفيد جدا لاطفالنا بالذات اللي على ADHD والشباب اللي ادمن كل انواع العقاقير او السيدات اللي كانوا على فينترامين لفترات طويله او الريتالين ادرال فيفانس كل العلاجات دي. النوع ده من العلاج جديد جدا. واحد من رواد العلاج ده هنا في كاليفورنيا دكتور ساندر بيستخدمه بشكل كويس جدا وبيجيب نتائج. بيشنتس كتير جدا اتكلموا على العلاج ده وازاي انه مفيد جدا. As one of the pioneers for those kind of treatment for the neurofeedback here, how would you explain to people how it benefit the ADHD or the psychostimulant dependence or other diseases like anxiety and
3: depression?
0: Yeah, great question, and thank you indeed for helping us to highlight the benefits of this advanced modality that is garnering more research. And we ourselves have published a review research article that can be, you know, sort of accessed at our website and so forth, about the benefits of neurofeedback. Neurofeedback is a technological aid that helps the brain to witness its own activity. So we are capturing the brainwave activity, and then through feedback, we are presenting the brainwave activity back to the brain. And there are different protocols that have been designed specifically to target conditions such as anxiety and insomnia and depression and so forth, attachment trauma, you know, post-traumatic stress disorder, even amongst the returning war veterans, for example. And, you know, targeting different parts of the brain that are associated with, we talked about it, you know, executive function and so forth, which is what gets affected both in children where there is ADHD and adults who have executive function deficits that develop later on, or for peak performers like athletes and so forth who want to improve their performance and recognize that it has to be done without the use of stimulant medications and recreational drugs and so forth. So it's almost like a natural way to enhance the brainwave activity and perform that. It's almost like a brain gym, except that the computer is performing the gym activity for your brain, if you like. So you're exercising the brain.
2: So سؤالي كان عن فكرة العلاج بالبرين اوبتمايزيشن أو النوع ده أو النيورو فيدباك, الأجهزة بتاعة النيورو فيدباك. دكتور شندر قال إنها إنه شايف نتائج كويسة جدا جدا عليها, زي ما إحنا في الفيديو شفنا بيشنتس. لو إحنا كنا الفيديو طويل, لو كنا كملناه كنا سمعنا كل المرضى بيكلموا هم إزاي يتحسنوا. زي ما أنا قلت بينفع أطفالنا بالذات في السن اللي قبل 7 سنين, لما إحنا ما نقدرش نديهم ميديكيشن زي ما اتفقنا قبل سن 7 سنين, بينفع في المرحلة العمرية من سن 4 لـ7 سنين, وكمان بينفع بعد كده إنه يساعد الميديكيشن. شفنا أطفال هنا اتحسنت عليه من غير ميديكيشنز خالص, لأنه هي الفكرة كله إنه زي ما أنت بتروح الجيم عشان تنمي عضلاتك, هو ده الجيم بتاع المخ, هو ده اللي بيدرب مخك إزاي تقعد تركز لفترات أطول, وبيهدي كل الاكتيفيتي او النشاط الذهني اللي موجود في المخ عن طريق انواع معينه من السوفت وير او البرامج اللي بتشتغل على المشكله دي.

0: كمان لكل المدمنين للنوع ده من الأدوية زي اللي شرحناهم اللي هم السايكوستيمولانت أو المنشطات النفسية اللي احنا شرحناها كلها بأنواعها، النوع ده من العلاج بيبقى مفيد جدا جدا جدا. Is there any pharmacological treatment for specific pharmacological treatment for psychostimulant dependence?
1: You know, it's a great question you bring up that, you know, there has been a tremendous search to actually address this from the pharmacological standpoint. In particular for cocaine, there has been a search for cocaine vaccines that essentially create a way to prevent the, you know, euphoric effects of using cocaine and so forth. Specifically, you know, the target really is to decrease the cravings that a person experiences. So medications that fundamentally decrease cravings can sometimes be off-label utilized in order to really address relapse prevention and recurrent cravings and so forth. But there are no specific treatments for methamphetamine dependence or cocaine dependence overall, or for that matter,
0: stimulant dependence. And of course, take care of the blood pressure, right?
1: Before yes, anything. Symptomatic relief in terms of, you know, addressing the blood pressure, anxiety, insomnia, paranoia, and so on and so forth. But really, the issue is if you've got acute problems, then you need to be in an inpatient setting so that you can be tapered off very slowly and so forth, if not in an outpatient setting and so forth, so that, you know, a combined approach could be used.
0: الحقيقة انا سالته اذا كان في اي نوع معين او دواء معين للنوع ده من الادمان، قال لي لا احنا بنعالج بس الاعراض زي ان احنا بناخد بالنا من الضغط العالي بنحاول نوطيه. في ادويه بتستخدم اوف ليبل عشان بس نقلل الكريفنجز او ان انت تحاول تستخدم تاني الامفيرامين. دي كانت حلقتنا النهارده للتعامل مع الاي دي اتش دي واحدث طرق العلاج ليه، كمان التعود على النوع ده من المنشطات النفسيه. بنشكركم ان انتوا كنتوا معانا النهارده، هنستناكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من وايت كوت.

0: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. مين سندي؟ مين أهلي؟ ليه اتولدت كده؟ الإجابة بتيجي كل مرة بطريقة مختلفة. نجاة، ستر، حضن إلهي، وأبواب بتفتح في وقت المستحيل. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية. والنهاردة من قلب الألم ومن وسط الغربة والانكسار هنسمع شهادة تحكي رحلة نفس تعبت لكنها لقت عزائها الحقيقي في الرب يسوع وحده. تيجي نشوف ونسمع معانا النهاردة جويس متران. أهلا بيك يا جويس.
1: هاي،
0: ازيك يا حبيبتي، منورانا.
1: شكرا.
0: احنا مبسوطين قوي ان انت معانا يا جويس، وهنبدا حلقتنا بالصلاه. ممكن تصلي؟
1: امين.
0: اتفضلي.
1: نعم يا رب يسوع، اطلب منك بهذه الحلقه انك تعطيني حكمه من عندك لحتى تكون كل كلمه عن مجيد اسمك. اطلب منك يا رب عن جد يكون صوتي نور عمنارة لكثير من المتابعين والمشاهدين اللي عم يسمعوا، تكون عن جد شهادة حقيقية تلمس كثير عالم، تكون شهادة بركة لكل شخص تعبان ولكل شخص بحاجة يسمع صوتك. إلك الحمد والشكر، باسمك بصلي. أمين
0: أمين. جوي، شهادة حية للعالم كله أن الرب بيدور على أولاده ومش بيسيبهم أبداً. هنبتدي الحلقة النهاردة مع جويس وهي بتحكي حكايتها، ونشوف ونسمع وفعلا لمجد الله. أهلا بيك يا جويس مرة تانية. قولي لي يا جويس، مين جويس؟ عايزين نسمع منك.
1: بنت مثل أكيد، ما خلقت مثل ولا بنت عادية. ولدت بالسجن، ولدت بالسجن من دون ولا أي أم ولا بي. ولدت بمحل تويت على الحياة، في ناس حوالي ما بعرف مين هن ولا حتى بعرف مين بيكونوا. بيبي ولدت من دون، مش مثل أي ولد بمستشفى ولا مثل أي ولد بيكون أمه مجهزت له تيابه أو شيء. ولدت بمحل مش حلو أبدا، مع ناس مش حلوين.
0: ليه اتولدت في السجن يا جويس؟
1: لأنه أمي ما كانت منيحة، كانت بتتعاطى مخدرات، فاضطرت أنها تكون بالسجن لأن كانت تعمل أشياء مش مظبوطة.
0: وبعدين عشت الوقت قد إيه في السجن؟
1: عشت تقريبا شي 9 أشهر أو 10 أشهر بالسجن لحد ما إجا وقت وهي قالت لرفيقتها كانت بالسجن انه فيكي تاخديها وتبيعيها. فرفيقتها خافت وهونيك تدخل النيابة العامة ونقلوني من السجن على الميتم.
0: يعني ايه تاخديها وتبيعيها؟ يعني
1: تبيعيها يعني تاخد مصاري مقابل، تعطيها مصاري، بعازة مصاري.
0: مين اللي خرجك من السجن ووداكي في الملجأ؟
1: النيابة العامة، القضاء يعني، لقوا انه انا مش مناسب ضل هونيك فودوني على الميتم. اول شيء الميتم ما كان بيستقبلني ابدا وما كانت بدها تستقبلني لانه ما بداش، انه ما بعرف ليه صراحة بوقتها. بس بعدين رجع مش الحال، ضليت يوم بالنيابة العامة وبعدين رجعت رحت على الميتم.
0: قولي لي، قبل ما كانش في تواصل بينك وبين مامتك وانت في الملجأ؟
1: ابدا ما كنت بعرف شيء عنها ولا بشوفها بحياتي ولا بعرف شيء.

0: عنها بعرف إنه هي كانت بالسجن وربيت على هذا الأساس. أنا بعدين بس كبرت عرفت هالأمور، أنا وصغيرة أكيد ما كنت بعرف، ما كان في أي كونتاكت بيناتنا.
1: زرتيها وانت كبيرة؟ زرتي ماما في السجن؟
0: لا أبدا ما أنا لزوره.
1: ما حد ما تعرفيش مين أبوكي؟
0: لا أبدا.
1: علشان كده سموكي جويس متران؟
0: صح. العائلة اللي تبنتني هي سمتني جويس متران بعد وقت طويل، لأنه أنا خلقت بنت من دون هوية، من دون ولا أي ورقة ثبوتية تثبت مين أنا.
1: كنت مسيحية ولا مسلمة ولا إيه الديانة بتاعتك كانت؟
0: مسيحية.
1: وودوكي على الملجأ من سن 10 شهور وما تعرفيش أي حاجة، ما تعرفيش حاجة عن باباكي؟ مين بابا؟
0: لا أبدا ما بعرف شي عنه أبدا، ولا بعرف شو اسمه ولا بعرف شي عنه، لا هو
1: ولا فكرتي مرة تسألي ماما مين بابا؟
0: لا ما أنا ما بعرف الماما لحتى أسألها، ما أنا ولا مرة قبلتها ولا مرة شفتها.
1: في حد كان بيزورك وانت في الملجأ؟
0: أول شيء لا ما كان في حدا بيزورني أبدا، ما عندي ولا أي تواصل مع حدا.
1: كنت عايشة ازاي في الملجأ؟
0: يعني أنا أول شيء بدي أشكر الرب إنه ربوني وكبروني لعمر محدد، ولكن كانت السيئات أكتر بكتير إذا بدك. أنا بنت ربيت من دون أهل مع بميتها، كنت أنا أكيدة كنت أنضرب، كنت أتعنف، كنت ليه إنه أنا لازم أعمل لأنحب، ما في محبة صادقة. من أنا وصغيرة طبعاً كنت لازم أنا يكون عندي واجبات لحتى أنا أقدر حدا يحبني، لازم أنا أعمل وضحي. وبعمر 13 سنة كنت أنا مسؤولة عن أكثر من 20 ولد كانوا هن يعيطوا لي ماما.
1: كنت بتروحي المدرسة؟
0: كنت روح على المدرسة بس مش مثل أي حدا، مش مثل أي تلميذة، كنت روح تعبانة ومتضايقة، كنت روح بس لأقضي وقت وأجي.
1: بعرف وفي الملجأ دايما لما يكون في بنات في الملجأ أو أولاد بيجوا في الويك إند أو في أيام الأجازة بيخرجوهم أو في الأعياد بيخرجوهم، كانوا بيخرجوكي في الوقت ده؟
0: للأسف أنا ولا مرة طلعت على محل ولا مرة كنت ضل بس بالميتة.
1: ما كنتش بتسألك نفسك أنا ليه قاعدة؟ مش معنى أنا من دول البنات الموجودين أو الأولاد الموجودين؟
0: أكيد أنا أول شيء ربيت وكبرت على أساس إنه هي أمي، على أساس أنا ما بعرف شيء. بعدين بس صار عمري 13 سنة عرفت الحقيقة إنه أمي هي بالسجن كانت، وعرفتها بطريقة مش حلوة أبدا. قالت لي هيك بطريقة مش حلوة أبدا نوعا ما، فعملت شوك بوقتها. بعدين استوعبت إنه أنا لا في أم وفي بي، ولكن هني تركوني وأنا ما بعرفهم.
1: وانت في الملجأ تعرضتي لكلام مؤذي أو إساءة جسدية؟
0: للكلام المؤذي على طول، كنت على طول أتعير إنه إذا أمك هي خلقانة بالسجن وراح إذا أمك بالسجن معناتها أنت رح تكوني مثلها، معناتها أنت أخرتك هي مثلها. على طول أنت ربنا ما بيحبك، لو بيحبك ما كان عمل فيكي هيك. فأنا باتجاه ربنا كنت أنا نوعا ما بكرهه، كنت أنا ما بحب الله، على طول بلوم الله ليه عملت فيي هيك، ليه ما بتحبني أنت، ليش عملت فيي هيك، وليش أنا شخصيا. فكنت أنا ما بدي إياه بحياتي. وبالنسبة للعنف الجسدي أكيد كنت انضرب وكان في يكون في ظلم، وأكيد طبعا
1: كان في قداس بتحضريه في الملجأ، كان في صلاة، يعني اتعلمتي ازاي اصلا ان في الله؟
0: طبعا كان في قداس، ولكن بالنسبة إلي كان قصاص. كان إذا بتوديني على القداس يعني أنت عم تقصصيني، لأن ما كنت أحب أبدا. كنا نصلي المذبحة وكان في أبونا يجي

0: وكنا نصلي بالقداس، بس بالنسبة لي كان أساس هذا الشيء. ما كنت أنا، ما في أي علاقة بيني وبين الله. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي، يعني كنت أنا أقول أرددها بس هيك مجردا لأنه في نظام ولازم أتبعه غصبا عني.
1: قعدت 13 سنة في الملجأ، وكمان كنت مسؤولة عن مجموعة زي ما أنت بتقولي.
0: قعدت أنا 16 سنة بالملجأ.
1: لا، ال 16 سنة وانت في الملجأ بتدرسي، بتخدمي اخواتك الباقيين اللي في الملجأ، بتذاكري
0: وبالعزل وبشطف، وانا بنظف الدار كله، انا بنظف الميتم كله، وانا كل شيء.
1: هو الملجأ ده كان كبير ولا في عدد قليل صغير؟
0: لا كان كبير.
1: طب اشمعنى انت بس اللي بتنظفي يعني؟
0: لانه كنت انا ليش كنت اقل يعني اكثر من غيري؟ لانه كله كان عندهم ام او بي ممكن يجي ياخذوهم بالويك اند، الا انا ما كان عندي حدا لحدا يجي يخدمه بالويك اند وهيك.
1: يعني انت ما عندكيش حد تشكيله على اللي بيحصل؟
0: صح، يعني انا اذا انضربت ما كان عندي حدا اقول له انه حدا ضربني او حدا عامل معي شيء. فغيري كان عنده ام او بي، كنت انا الوحيده ما بفل وقت الاعياد وهيك، كان الكل بفله من الميتم، انا لا ما كنت بفل، كنت بضل. فهذا الشيء اللي كان اكثر يفرق بيني وبينه، انه انا ما كان في حدا يشكيله همي.
1: الوقت اللي انت كنت بتقعدي فيه في الملجأ، كنت بتقعدي مع ربنا، بتصلي بالليل، كنت ازاي يعني؟ فترة بالليل دايما احنا بنخلص كل حاجة وبنيجي كده نختلي بنفسنا، وبنقعد مع لوحدي واقعد واتكلم مع نفسي، كنت ايه بتقولي لنفسك وانت قاعدة؟
0: كنت بقول له ما بدي اياك يا الله بحياتي، بعد عني، انا ما بحبك، انا ما بدي اياك بحياتي، انا بكرهك، ما بدي اياك، بعد عني، ما بدي شيء منك. هذا كنت اقوله، ولانك انت ما بتحبني، ولان انت ليش عملت فيي هيك، وليش انا شخصيا.
1: ولا يوم فرحت يا جويس؟
0: لا ولا نهار صراحه فرحت، ولا نهار كان عندي فرحه ابدا، لانه ما عشت لا طفوله ولا مراهقه مثل ما اي بنت لازم تعيشهم. وقت طفولتي كنت انا عم ربي غيري، وبوقت المراهقة كنت أنا عم بتحمل مسؤولية غيري كمان، فولا شيء عشته مزبوط. وأديت أنا كذا مرة بوقت مراهقة على عمر ال 14 أو 13، كمان جربت أنتحر كذا مرة.
1: كنت بتنتحري؟ كان عندك فرصة انك تنتحري رغم ان الناس اللي حواليكي وان انت مسؤولة عنهم؟
0: إيه وصلت لمرحلة إنه أنا ما عادش قادرة أتحمل إنه كل شيء حوالي مش مزبوط، وانا بعدني ولد، يعني انا بده مين يربيني، بده مين يقول لي انا عيطت له ماما، مش الوليدة تعيط لي لالي ماما. يعني انا كان لازم انا احضن حدا، وانا حدا يسمعني. الوقت اللي كنت انا عم بسمع كذا ولد، كنت انا ام للمريض، وام للجوعان، وام للي بحاجه لالي، وام للساخن. انا وقت كان اصخم ما كان في حدا يكون حدي، كنت اضطر انا اقوم وارفع اجري لحتى انا اكون قود الاولاد.
1: يعني رغم ان انت كنت محتاجة انك تقولي لحد يا ماما وتعيطي عليه او تنادي عليه وتقولي يا ماما، لكن كنت انت اللي في الوضع ده، انت اللي بيتقلك يا ماما،
0: صح.
1: وده انت كان واجعك جدا، ولا كنت حاسة ان انت بتعملي حاجة تسندي بيها الاطفال دي؟
0: نوعا ما اكيد هذا الشيء بيوجعني، بنفس الوقت كنت اخذ قوة منهم، كانوا بس يعبطوني، حس بقوة بحنان، بحس انه لا، في انا ما بدي اعملهم مثل ما انا تعملت، لانه انا تعملت انا صغيرة بطريقة سيئة. فانا كنت ضل صامدة لحتى هالولاد الجيل الثاني يتعاملوا بطريقة منيحة مش مثل ما أنا عملوني.
1: وإزاي فكرتي في الانتحار؟ يعني عملتي إيه عشان تنتحري؟ إيه الوسائل اللي أنت خدتيها عشان تنتحري؟
0: جربت أخد دواء أدوية كتير، ولحقوني على آخر دقيقة أخدتهم كمان.
1: قولي لي يا جويس، مفيش ولا مرة حد بيذكرك بعيد ميلادك، ولا تعرفي يوم عيد ميلادك إمتى؟
0: للأسف بوقت الميتم أكيد ما كنت بعرف لا نهار ولا أي دقيقة ولا شيء، كانوا مثل أي نهار عادي. كنت حتى ما أحسب السنين، كانت السنين تمرق، لا عيد ميلاد ولا حتى ولا شيء خالص بالأعياد ولا شيء كليا. يعني كنت
1: طبعا.
0: بس بعرف الشغل والولاد ورعاية الولاد وبس.
1: يعني كان

0: يوم كده انت كاتباه في تاريخ الميلاد انت اتولدتي امتى؟ موجود ولا انت يعني اتولدتي يوم ايه؟ يعني مثلا انا بعرف انا يوم اتولدتي فيه مثلا في فبراير، انت اتولدتي في اي شهر بتبقي عارفة؟
1: أكيد بعرف أنا كنت، بس ما كان حدا يعيدني بالنهار اللي العيد، يعني أكيد كنت بعرف.
0: امتى اول حد احتفل لك بعيد ميلادك؟
1: بعد هيك سنين طويلة، إذا بدنا نرجع للأول، منشدة السجون يلي أنا هلا بقلها ماما، يلي هي هلا بالنسبة إلي كل شيء بحياتي، يعني هي من الأول كانت معي من أنا وصغيرة، بس هي اللي هي عملت لي شوية أشياء اللي لازم تتأمن بالسجن، لأنه هي كانت مرشدة بالسجون بالإنجيلية، بتعطي الكتاب المقدس هونيكي، فوقت اللي أنا خلقت كانت هي عم تأمن لي أقل الاحتياجات يعني لأي طفل بحاجة لإله هونيك.
0: هي اللي
1: بعدين
0: كانت فضل
1: إيه، بعدين هي صار معها ظرف صحي، كرمال هيك اضطرت إنه تتركني شوي من انه انا اروح على الميتم، وضليت فتره طويله ما شفتها.
0: بصي أنا كنت عايزة أسألك حاجة. الوقت اللي انت قررتي فيه يعني خلاص اتنمرتي على الملجأ وقلتي خلاص أنا لازم أخرج من الملجأ، إمتى؟
1: بعد ما صار في كتير مشاكل، بعد ما أنا أديت لكذا مرة بالانتحار، بعد ما أنا كتير تعذبت وقررت إنه أترك علمي وصير هدفي الوحيد هو الولاد، قررت أتخلى عن حلمي وعن علمي، خلص هدفي هو الولاد، لقيت حالي أنا كتير تعبانة وزعلانة وهيك، لحد ما مرشدة السجون هي بترجع حياتي، بترجع مرة وبتقرر تزورني بالميتم.
0: انا عندنا صور لاخويا المخرج، ممكن كمان وانتي تعلقي عليها ممكن نحطها، اللي هي اللي هي المسؤولة عن السجن وانتي معاها، وهي اللي خدتك من السجن للملجأ،
1: صح،
0: وهي اللي كانت متابعاكي كمان.
1: صح.
0: انتي بتقولي لها ماما ايه؟ هي اسمها ايه؟ ممكن تقولي لنا على اسمها كمان؟
1: هدى هليل،
0: امين، ربنا يباركها. يعني هي اللي صنعت جويس، ربنا بعتها لك يا جويس.
1: ايه اكيد،
0: وده وانتي في الملجأ
1: صح. هودي رفقاتي هون كانوا عاملين، أول مرة كنت بشوفها بعد سنين، كانوا عاملين حفلة، فهي أجيت وكانوا عاملين حفلة ووزعوا لنا هدايا. بوقت أنا كنت براسي إنه هي أمي، فسألتها هيك سؤال، قلت لها أنت الماما، فإنه هي هيك طلعت فيي ودمعت، إنه أنا كنت براسي إنه على أساس هي أمي الحقيقية، ما كنت بعرف إنه لا، وفي أم في أمي غير وهيك.
0: هي بتعمل كل مرة كده مع ناس تانية، يعني لو في حالة في نفس حالتك في السجن هي ده بتعمله، ولا هي عملت ده معاكي انت بس؟
1: هلا هي كانت تعمل مع كذا حدا، بس اكيد مش رب حط على قلبها محبه رهيبه لإلي، ما بعرف ليه، على طول انا بسألها بقول شو هالمحبه اللي رب حطتها، اكيد كانت كل حدا بحاجه لإلها، ولحد اليوم كل حدا بتحس انه بحاجه لإلها اكيد بتهتم فيه، ولكن اكيد بطريقه حدود وبطريقه، بس مش اكيد مش قدي،
0: يعني كأن
1: اكيد
0: الرب حط ماما
1: انا
0: هدى
1: بقبل الاسف.
0: كأن الرب حط ماما هدى يعني في الموت مخارج زي ما بيقولوا كده، رب حط
1: صح،
0: ماما هدى في حياة جويس عشان تبقى جويس زي ما احنا شايفينها دلوقتي.
1: ايه امين.
0: طلعت ازاي من الملجأ يا جويس؟
1: ايه عم بقول لك، اجى يوما ما وهي قررت تاخذني وروح معها على الكنيسه، كنت انا بحالي لا يرثى لها صراحه، بحاله تعب، بحاله حزن، ولبس مش طبيعي، كنت اول مره رحت شفتها فيها كنت لابسه شورت كتير قصير وكنز نص بطن، وما كنت وكنت مبسوطه يعني بهاللبس عادي، بس كان وجهي كتير حزنان ومني منيحه. اجى وقت وقررت انه تاخذني وتعزمني لعندها على العائله، انا اكيد ما كنت بعرف شو يعني عائله ولا بعرف شو معناتها عائله، رحت اول مره لعندها على الكنيسه، فصراحه استغربت انه في ناس عم ترنم، في ناس عم تصلي، في ناس بتحب

0: ابني في ناس عم تقلي عم تعبطني عم تبوسني وانا انه مش عملت لا شيء الوقت اللي انا كنت انه بطريقه مش منيحه عاملهم. بعدين اخذتني لعندها على البيت هيدا النهار وتغديت انا وولادها والعيله والاحفاد. فهيك كنت عم شوف محبه انا ما شفتها ابدا، كنت عم شوف سلام بوجوههم انا ما شفته ابدا. فخلص النهار وصار لازم ارجع على الميتم. رجعت على الميتم وهون كانت صدمه لإلي، صرت بلشت اقارن انه اف لا العالم مش مثل ما انا مفكره، العالم مش عباره عن اولاد وعن ظلم وعن ضرب وعن بكي، لا في عالم بتحبني مثل ما انا، رغم لبسي ما كان حلو، رغم على طول انا كنت ضل عيط وكنت ضل اتمرد وكنت ضل جفصه وكنت ضل ماني منيحه معها، هي ولا مره ما عملتني الا بالمنيح، ولا مره عيرتني، ولا مره الا ما حضنتني، كنت انا على طول احكيها بطريقه مش حلوه هي ترد لي اياها بطريقه حلوه. فهذا الشيء كمان خلاني افكر نوعا ما انه لا في حياه تانية مش مثل حياه الميتة. وضليتني عم فكر هون وبلشت شوي شوي قررت اتخلى عن مسؤولياتي، قررت انه انا مش ملزمه ضل مستلمه الاولاد، وقررت انه سلم المفاتيح للراهبه وقلت انا ما عادش بدي استلم الاولاد. بعد كم يوم كان وقتها راح يصير عيد ميلادي، بعد فتره يعني كان اجى عيد ميلادي، وبهيدا النهار كان حسسني قلبي انه هي بدها تجي. يعني كنت كل الليل عم فكر انه ما ممكن هي تكون جايه. بقى الصبح بكير بسمع الجرس فضحكت، عرفت انه هي اكيد رح تكون اجت. فلبست دغري وعيطوا لي قالوا لي اجت تاخذك. رحت معها ورحت على الكنيسه كمان مثل العاده، اكيد كنت كمان مستغربه، كان كمان في كتير عالم عم تبوسني وعم تحبني بطريقه. وانا وراجع على البيت جيت هيك انصدمت، فتحت الباب لقيت انه البيت مزين والولاد والاحفاد وهيك العائله كلها مولوده، ولقيت جاتو وهدايا. فكان اول مره بحياتي صراحه بعرف شو معنات العيد ميلاد يعني، او بعمله بحسه حقيقي، بحسه مع ناس حقيقيه بتحبني بطريقه عن جد صادقه من دون ولا اي شرط. وبنفس الوقت بوقتها انا كنت فكر بطريقه مش حلوه، كنت بعدني بعملها بطريقه منا منيحه. وكمان خلص الوقت الحلو وقررت ارجع على وصار الوقت ارجع على الدار. بس رجعت على الدار انا هون بتذكر عيد ميلادي انا بأدار قبل عيد الام بكم يوم، فقررت خلص انا بدي اقفل ليل، لانه قررت انه اتخلى عن الاولاد. اكيد ما كان شيء هين علي، بس انا كنت لازم كمان شوف حياتي، لانه صرت قارن انه لا في محبه صادقه، في ناس بتحبني مثل ما انا، في ناس بتحبني من دون ولا أي شرط، في ناس أرجتني إنه لا الحياة منا عبارة بس عن أولاد وعن دار وعن محيط، لا عبارة عن شيء تاني. فبوقت عيد الأم كنت أنا عم طب أغراضي بكاس زبالة، وهي طلعت فيي قالت لي أكيد عم تمزحي مثل أي نهار. بنهار عيد الأم يلي هو أنا هيدا النهار اللي ما كنت أحبه أبداً، قلت لها أنا لازم فل. وبالفعل بعيد الأم لقطت تيابي وفلت، هي ما قالت لي ولا اي كلمه، قالت لي الله معك. كنت هيك بحس انه ممكن صراحه تفقدني، لانه اليوم الواحد اذا بيربي بسينه بالبيت ممكن يفقد لها. انا 16 سنه هي ما وقفتني ولا جربت تصلح الاغلاط ولا جربت تحسسني انه ممكن انا اكون منيحه، ممكن هي تامن لي الراحه لإلي. للأسف قالت لي الله معك وفلت من دون ولا أي تعلق. هيدا الشيء كان كمان جرح كبير بقلبي.
1: طب دي ماما هدى عملت كده، لكن اللي في الملجأ عملوا ايه وانت قلت لهم ان انا هسيبهم هسيبكم وهمشي وعايزه اقفل يعني عايزه اترككم؟
0: هو اللي عم خبرك عنه هو اللي بالملجأ، هي اللي قالت لي الله معك، هي اللي قالت لي اللي انا عم خبرك هلا هي عنا للرعبة، مش عم خبرك عن
1: عن
0: اوكي يعني. عم خبرك انا عن الرهبه، بس قررت فل بعيد الام هي قالت لي الله معك، ما تعلقت فيي ولا قالت لي انه نحن بنحبك ولا ارجتني انه هي عن جد في تعلق، ما ارجتني شيء، قالت لي الله معك وبس. وطلعت من الميتم بسبب
1: يعني دول المشرفين على الملجا هم اللي قالوا لك الكلام ده، قالوا لك روحي اعملي اللي انت عايزاه، بدك اللي بدك تعملي اعمليه.
0: ايه طلعوني بلا اي ورقه.

0: روبوتية ومضوني على ورقة إنه أنا هني ما بيتحملوا ولا أي مسؤولية هني بيعملوها، وكأن هني عم يشككوا على مرباهم إنه هذا اللي زعلت منه. والأكثر من هيك، قبل ما فل نبشوني وطلعت إنه هيدا المربى أنا تربيت عندكم، نبشولي تيابي، ما بعرف إذا كنت يمكن سارقة، ما ممكن سارقة شي منشفة أو مدري شو، فزعلت كتير كمان.
1: يعني كمان كانوا فاكرين ان انت هتسرقي حاجة من الملجأ، فوطة او اي حاجة، فهم بيفتشوا كل اغراضك.
0: صح.
1: طيب وخرجتي،
0: والوقت
1: انت ما
0: أنا
1: كنتيش خايفة؟ كان معاكي فلوس؟ كنت رايحة فين؟
0: ما بعرف، ما كنت متكلي على الله لأنه ما كنت بعرف الله ولا كنت بعرف شيء بالحياة. أنا قلت أول ما طلعت، قلت إنه أنا أخذت هالقرار، إن شاء الله بدي موت بالطريق أحلى من ما ضل هناك، لأنه بالنسبة إلي هيدا كان سجن تاني.
1: حبيبتي حتى أغراضك في أكياس زبالة
0: صح.
1: وماشية بيها في الشارع، وانتي بنت حلوة، فانتي ما كنتيش خايفة؟
0: بلا أكيد كنت خايفة، وكنت كتير خايفة وكنت مرعوبة، بس كان قد ما فيي بجرب قوي حالي، لأنه ما كان عندي قوة، ما كان عندي وقت إني خاف، كنت أنا ممنوع خاف، لأنه بكل بساطة ما عندي وقت لخاف، مش الوقت إني أكون عم خاف فيه.
1: رحت فين يا جويس؟
0: كانوا رفقاتي بالميتم طالعين قبلي بعرفون، رحت جمعة لعندهم ونمت عندهم. هني كانوا عايشين بطريق مع العالم كتير، بطريق غلط كتير كبير، وبطريق منه مزبوط أبدا. فأنا بس جيت لعندهم هالجمعة، اضطروا إنه هني يكونوا مثالية قدامي كأنه أنا بنت ما بعرف هالأمور كلها سوا، فهيدا الشيء أثرهم. بعد جمعة على القد بدقوا لي وبيقولوا لي تعي خدي أغراضك. كانوا كمان، كان عندي كم شنطة قاموا لي يوم كمان الشنط، كبوا لي يوم كلهم بكيس زبالة وحطوا لي إياهم برا.
1: هما كانوا بيعملوا ايه؟
0: يعني كل شيء ممكن العالم تعمله، الشباب، العلاقات، الشرب، السكر، الظاهرات، السهرات، هودي كلهم أنا ما كنت بعرفهم ولا كنت بعرف شو معناتهم ولا كنت فيهم أساساً، لأنه أنا طالعة من مطرح ما بعرف هودي كلهم.
1: طب ويا ما رمولك حاجتك
0: بعرف كثير
1: وأغراضك،
0: منيح بالعلاقات.
1: رمولك حاجتك وأغراضك بعد أسبوع واحد بس كنت قاعدة معاهم،
0: صح.
1: علشان انت ما كنتيش موافقة باللي هما بيعملوه. طب رحتي فين؟
0: صح.
1: قعدتي في الشارع ازاي؟
0: لا، أول يوم اضطريت إني أدق للماما، هي أصلاً ما كانتش بتعرف إني أنا طلعت، لأنه هي لو كانت بتعرف أكيد ما كانت رح تخليني أروح إلا عندها، فأنا قررت إني ما أخبرها لحتى ما أعطي لحدا همي. بعد جمعة أنا خبرتها، هي ما كانت بتعرف إني أنا طلعت من الميتة،
1: انت
0: بس
1: اتصلتي
0: طلعت
1: بماما هدى؟
0: قلت لها هيك صار معي، لأنه ببساطة ما عرفت شو بدي أعمل، وكنت كل الوقت عم دور على بيت لأستأجره، وقررت استأجر البيت، وشفت بيت دغري ودغري استأجرته.
1: منين الفلوس؟
0: كذبت عليها،
1: فين؟
0: قلت لي كان أنا معي 1,000,000 ليرة أول ما طلعت من الميدان. كان أنا معي 1,000,000 ليرة أول ما طلعت من الميدان، ودفعت كان وقتها 300,000، يعني دفعت منهم 300,000 لأجار البيت.
1: بصي يا جويس، انا مش عايزه اقطعك، انا عايزه اسمع الحكايه كامله. يعني احكي لي كده، بعد ما خرجتي ورحتي اجرتي مكان، احكي لي بالظبط اللي حصل معاكي، احكي اتكلمي، انا عايزه اسمعك.
0: بعدها فتت على البيت، أكيد ما كنت بتوقع إنه البيت يكون هيك. البيت كان فيه رطوبة، كان فيه صراصير، كان فاضي. أنا بنت بحياتي ما أنا مثل حالي، فكان أول نهار ما في فرشة، ما في تخت، ما في شيء، كنت مجبورة أنام على البلاط، مهم أنا في بيت يسترني يعني. فقررت إنه أنام على البلاط لكذا يوم، وكمان كان تاني يوم لازم أروح ودور على شغل وأشتغل. فبلشت أدور على ناس، وأول ما استأجرت البيت كذبت عليها، اضطريت كذب عليها وكبر عمري، لأنه ما بعتقد في حدا بيأجر بنت عمرها 16 سنة بيت لحالها. فبس استأجرت البيت وهيك، رحت كمان وكبرت حالي بالشغل، ورحت لعند، كنت بلشت أشتغل بمحل تياب من الصبح لعشية، صرت أشتغل، ولأنه لا أقدر أدفع أجار بيتي والكهرباء طبعا على كذا يوم وكذا كذا شهر. بعدين الراهبة صارت تحكي مع كذا حدا، كل ما اروح اشتغل

0: يشحطوني من الشغل ويقولوا لي انه انت ما عندك وراء وما عندك شيء، اكيد هي اللي كانت تقول لهم. فكل ما اروح دور على شغل واشتغل فيه كانت هي ما بعرف شو يجيها تليفونات او يجون تليفونات.
1: دي المسؤولة عن الملجأ.
0: صح.
1: طيب انت كنت بتروحي تدوري على شغل، ايه نوعية الشغل اللي كنت بتدوري عليها؟
0: على كل شيء مهم اشتغل، اشتغلت بمحل تيام، اشتغل كل مرة اشتغل بمحل لصاحب المحل ينصبني بالمصاري وما يعطيني حقي. لا هي اللي انت لانه بنت ما عندك وراء، لانه انت بنت منك مزبوطة. لحد ما وصلت لمطرح قلت انا خلص، انا عم بمشي كثير على طريق صح، من شغلي للبيت ومن البيت للشغل ما عم لاقي نتيجة. صرت طلعت انه رفقاتي معهم مصاري ورفقاتي مبسوطين ورفقاتي منيح، ليش انا ما بديش اكون مثلهم؟ فقررت جرب العيشه تبعهم، رحت معهم وجربت، غروني. ما بقول لك كانت حياه حلوه، عشتهم 3 ايام. رحت معهم وشربت وارقلت وسهرت. هني هاو كانوا 3 ايام بس، وبفضل بشكر الله يعني، هلا انا بشكر الله اكيد انه كان حافظني، انه ولا حدا بالعالم قدر يدقر شعره من شعراتي، لا بالميتم ولا بالسجن ولا برا بالعالم، رغم صار في كتير امور بحياتي، بس بفضل ربنا كان حافظني ولا مره حدا قدر يدقر شعره من شعراتي.
1: يعني رغم ان انت كنت موجودة في وسط اصحابك تاني اللي بيعملوا كل حاجة في الدنيا مش مظبوطة، ابتديتي تشربي تسهري تخرجي معاهم، بس انت محافظة على جسدك كامل، محدش يلمس شعرة من شعرك.
0: صح. انا كنت صح اسهر معهم، ولكن ولا مرة سكرت بحياتي ولا مرة. اكيد جربت يعني هني كانت فترة كتير قصيرة، 3 ايام كانوا مش اكتر من هيك، او جمعه ماكسيموم، وصار لازم وقت ارجع على البيت. كنت انا قضيت ليل نهار نهار ليل وشفت الحياه وانبسطت فيها، انبسطت وكل شيء، ولكن رجعت على البيت ورجعت لمرحله الصفر، وطلعت انه هيدا فرح ناقص. رجعت على البيت ما اجاني الا تليفون واحد، من بعد هالتليفون اجاني كانت الماما عم تقلي، طبعا هي مرشدة سجون بقصد انا، وقالت لي، هي كانت بتعرف انه هي بس ما عاتبتني ولا وحسستني انه انا ممكن اكون غلطانه، بس قالت لي انت كيفك منيحه، وانا بدي، وكنت انا فتره انه خلص بقاش بدي اروح على الكنيسه. فهي اصرت، واكيد بكل محبه كانت عم تحكيني اني انا ارجع اروح معها على الكنيسه، ارجع اروح معها عند العائله. بعد ما انا مرقت بظرف اكيد صعب بين الرفقه، انه كانوا هني مؤقتا السهر والشرب والسكر معي، ولكن بعد هذا الشيء ما حدا سأل عني، ما حدا حكاني.
1: كملي يا جويس، أنا عايزة أسمعك، إزاي عرفت الرب يسوع؟
0: فهون رحت أنا معه وصرت أتفاجأ بالترانيم. أنا صرت روح معهم بالترانيم، صرت أمشي معهم بالترانيم وبلشت رنم معهم. هيدي أول خطوة، أو قبل كنت أنا ضل قاعدة وانصدم، بلشت رنم معهم وبلشت أجي لعندها على العائلة، وبلشوا هيك. ولا حدا كان يحكيني عن الكتاب المقدس أبدا، لأنه كانوا بيعرفوني أنه أنا ما بحب الرب وما بحب الكتاب المقدس أبدا، هن كانوا مجردا يعيشوا قدامي. فأكتر شيء جذبني وخليني نوعا ما أفكر أنه هي ولا مرة رغم كل شيء أنا عذبت، أنا ضليت 6 أشهر من بعد ما طلعت عذاب، يعني بتقولي مراهقة، كنت بنت مراهقة وضايعة وبدي أجرب كل شيء بالحياة، كل شيء جربته بالحياة ممكن، ولكن هي الأم الوحيدة اللي كانت ولا مرة تحكيني بأسلوب مش حلو، عطول تحضني، ولا مرة سمعتني كلمة غلط، ولا مرة دقرتني، ولا مرة إلا ما تقلي تحكيني من كلمة الله، مع أنه كذا مرة أنا أحكيها بطريقة جفصة على طول، مش كذا مرة على طول، أنا بدرها بغير طريقة وهي تحكيني بطريقة حلوة. لحد ما نهارا ما كنا عم نتغدى عندها بالبيت، ونشكر الرب يعني عن جد، عائلتها كلهم بتحبني، ولادها كلهم كانوا يحبوني وبعدهم بيحبوني، والأحفاد هيك كانوا كلهم بيحبوني محبة صادقة أنا بحياتي ما شفتها صراحة. أنا بعتبره بيي،

كمان بيكون ابنها، عطاني كتاب قال لي اقري فيه. اول كلمه قلت له انا ما بدي اياه للكتاب، شو هيدا انت عم تضحك علي، شو هيدا انا ما بدي اياه ابدا. قال لي اوكي خليه معك، ما بدي اياك تقري فيه، خليه خذيه لعندك على البيت. وعلى طول كان يقول لي الرب يحبك. انا كنت انه هون لا، انه الرب انه كانت تقول لي انه لا الرب ما بيحبك، لو بيحبك عمل فيك هيك. واسمع شيء تاني، انا بنفس الوقت صرت قارن، هونيك ما كانوا يحبوني ابدا لانه انا لازم ضحي، لازم اعمل ليحبوني، هون بيحبوني وانا مثل ما انا، انا بوسخي، انا بعصبيتي، انا مثل ما انا. ولا مره عيروني، ولا مره انتقدوني انا وبلبسي الغلط، ولا مره حسسوني اني انا مش منيحه، مع اني انا كنت جدا ماني منيحه وجدا ما بقدر اكون بمجتمع لانه طالعه من سجن لسجن. فنهارا ما صرت روح على الكنيسه واجي على البيت، هي الطبيعيه ما فيها شيء، يعني اروح على الكنيسه وانبسط بالجو بس ما اشوف شيء وارجع على البيت. لحد ما نهارا ما اجى نهار يلي هيدي نهار ما بنسي ابدا بحياتي، كنت كثير زعلانه وتعبانه كثير كثير كثير انه خلص هيدي اخر خرطوشه، انا بدي انتحر، حتى لو انا بروح على الكنيسه وحتى لو في ام بتحبني بس انا ما بدي اياها لهالحياه. اوكي ما اوكي انا عم بنبسط بوقتها وخلص. بقوم انا عم عزل وهيك بلاقي هذا الكتاب هيك مليان غبره، كان شو 7 اشهر له. فقلت خليني افتحه وشوف شو فيه، وبالفعل فتحته بيطلع لي الايه بالمزمور ان ابي وامي قد تركاني فالرب يضمني. طلعت هيك انا باول ما فهمتها، رجعت قريتها مره ثانيه، ان ابي وامي قد تركاني فالرب يضمني. انا ما عندي ام وبي، وهو عم بيقول هو قادر يضمني. طلعت انا هيك قلت انه انا عندي اخر خرطوشة بالحياه، يا اما انا بدي اتبع هالجمله وامشي فيها، يا اما انا خليني انتحر وخلصين، انه انا جربت كل شيء وما لقيت الحل المناسب. بوقتها حسيت أكيدة هيدا الشيء أخذ معي كتير وقت. ليه؟ لأنه أنا كان عندي كبرياء، والواحد لما بده يجي عند الرب بده يكسر كبرياء ويكون بتواضع قدام الرب ويكون يقول إنه هو خاطئ. لأنه نحن كإنسان نحن عنا طبيعة بشعة إن نحن مستحيل نقول إنه نحن خاطئين. فأنا كشخص كنت مستحيل أعترف إني أنا خاطئ، قول أنا ما بأذي حدا معناتها أنا مش خاطئ. فأخذت معي كتير وقت لحتى أنا جيت لعند الرب بليلة من الليالي وركعت قلت له يا رب أنا بدي سلمك حياتي، أنت قلت لي إن أبي وأمي قد تركاني فالرب يضمني. صار تجي كذا آية، تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. طيب هودي الرب عم بيقوله، أنا هودي ما سمعته من حدا تاني، ولا مرة حدا قال لي الرب بيقول لي هيك شيء. طب إذا هو عم بيناقض حاله أنا بدي أجرب، بدي أشوف إنه هذا الإله البعيد اللي أنا ما بحبه، اللي أنا بكرهه، اللي أنا هو بعيد عني، بدي أجرب أتقرب منه، إنه أنا ولا مرة جربت أتقرب منه، بس أنا حاطة براسي إنه هو منه منيح. فقلت بوقت قلت يا رب أنا بديك أنت تكون على حياتي، سيد على حياتي. أنا بعترف قدامك، أكيد كنت بدموع نازلة قدامه وببكي. قلت له أنا بديك تكون سيدة حياتي وبدي عيش، جرب عيش الحياة معك أنت، عشت الحياة بدي أشوف إذا عندك بلاقي الفرح الدايم ولا لا، بدي أشوف عندك أنا إذا بتتغير حياتي ولا لا، لأنه جربت كمل علمي وجربت كل شيء بالحياة ولكن كنت كمان مش مرتاحة، كنت كمان مش مرتاحة. لحد ما اجى هيدا النهار اللي عن جد بالفعل ركعت قدام الرب وقلت له يا رب انا بدي هيك تكون سعيد بحياتي، انا بعترف قدامك اني انا خاطئ، اني انا مني منيحه، اني انا انسان مني منيح، بديك انت تجي على قلبي وانت تنظف لي قلبي من جوا، لان المظاهر ما بترجع. بوقتها بنهاره بثانيه حسيت في شيء مش طبيعي صار معي، صرت ابكي كتير كتير كتير وحسيت عن جد بهيك، حسيت جسمي منه مرتاح، حسيت نهار يعني ضليت وقت طويل عم ببكي، وقت طويل قدام رب عم ببكي كتير كتير كتير. بعد ما بكيت ودغري نمت وهيت الصبح حسيت حالي مش أنا، حسيت حالي إني أنا مش أنا، إني أنا بلا مصاري وبلا أشياء بالبيت ولكن أنا في شيء ما بعرف شو هو اللي مفرحني، ما بعرف شو اللي هو اللي يعطيني

0: سلام من جوا. قبل ما كنت افهم شو هو السلام، ولا كنت افهم شو هو الفرح. يعني كنت انا مرحله مرحله مع الرب. اول شيء سلمت قلبي، بس الرب كتير اشتغل بحياتي، الرب كتير علمني، الرب كتير كان معي بكل خطوه. ما بقول لك بمسيرتي كم مره شكيت بالرب، كم مره لمت الرب كتير، وانا كنت مؤمنه لحد ما اجى سبت احد الجاي اللي لازم انا اروح فيه على الكنيسه. كانت اول مره بسمع وعظه وانا بفكر فيها. بالعاده كنت روح وما ما بفكر بالوعظ، روح وعادي طبيعي، روح واسمع وخلص. لحد ما اجى الوعظه انه على الحياه الابديه، انه انا اذا سكرت عيوني هون وين بدي اروح بعدين، انه هيدي الحياه هي عباره عن حياه زمنيه قصيرة، يمكن 80 يمكن 90 يمكن سنتين، ما بنعرف ربنا شو كاتب، بس بعدين في حياة تانية وين بدي كملها. فكمان هذا الشيء خلاني أفكر أكتر وأكتر. بوقت عن جد صرت أتغير، عن جد الرب غيرني كتير، عن جد هذا الشيء يمكن مش كل حدا، وبس أنا تغيرت العالم ما عاد صدقت. أنت جويس صار أجاني كتير اضطهادات، وأول اضطهاد أجاني من الميتم. أول اضطهاد إجاني إنه أنت شو عم تعملي إنجيلية؟ قلت له إن أنا عم بتبع الرب وحده. إجاني اضطهادات قد ما بدك، إجاني عالم بعتولي عالم منا منيحة لحتى يوقعوني قد ما بدك، ولكن الرب كان حميني. الرب ما خلى ولا حدا بالعالم يدق إيده على شعرة من شعراتي، لأنه لو ما الرب أنا أكيد كنت رحت مع رفقاتي ورحت بالغلط. فبوقت الرب بلش يشتغل بحياتي، الرب نقلني من شي لشي، الرب نقل هيدا القلب، ايه قلب هيدا اللي كان فيه كره، كان انا كتير كره الرهبة اللي فيه بغض، اللي فيه حسد، اللي فيه نميمة، اللي فيه كل شي بشع ممكن تشوفيه كان فيه، الرب نقله. وشوي شوي انا صرت استغرب من حالي، كيف انا صرت كون لايقة، صرت احكي مع العالم بطريقة تانية، صار رب غيرني بالفعل، صار رب حط بقلبي محبة تيجي هيدي الرهبة، تيجي هيدا الميتم، وأنا ما كنت بعرف شو المحبة. رب حط بقلبي تسامح، رب حط بقلبي تواضع، رب حط بقلبي إنه أنا بعمري ما كنت بتوقع إني أنا أتقرب من الرب. صار رب يكبرني أكتر وأكتر، وصلت لمرحلة أنا هلأ واصلة مع مرحلة مع الرب، إنه أنا بقول له يا رب أنا مستعدة اتألم، لأنه الألم منك كتير حلو، الألم منك رح يعلمني. بعدين الرب أرجاني مسيرتي بالحياة، صرت أنا بدل ما لومه أنه ما عطاني أهل صرت أشكره هلأ، لأنه كذا واحد لو أنا عطاني أهل يمكن ما كنت كون مرتاحة. بس أنا بعرف مثل ما إبراهيم طول معه لحد انتظر كم سنة إبراهيم لحتى الرب بعت له ولد، وبعد ما بعت له إياه قال له بك تقدمه ذبيحة. فقداش حلو أنه كمان الرب يكون أنا عم بشتغل بحياتي، قداش حلو أنه الرب يكون عم يحضر لي حياة حلوة أكيد بعد كل هيدا الألام، لحتى أنا أكون عم أجد اسمه، لحتى أنا أكون هلأ هون. لأنه في كتير عالم ما عنده أهل، وفي كتير عالم عن جد ما عنده حدا بحياته. فممكن أنا أكون الرب، أنا هلأ صرت أفهم أنه الرب عمل معي كل هالأمور لحتى يقيمني على كتير.
1: قولي لي يا جويس، كملت تعليمك؟
0: طبعا كملت، وانا هلا عم بعمل كمان شيء خاصه بالإديوكيشن.
1: تعملي ايه؟ بتساعد الناس؟
0: صح، خلصت الترمينال انا، والوقت اللي الكل كان عم يحرضني انا طلعت الاولى وفتت على الجامعة من دون ولا أي ورقة ثبوتية. كانت كل العالم عم تحاربني، والمدير اللي كنت أنا معه بالمدرسة كمان جرب ينصبني وأخذ المصاري وما خليني أقدم، ما خليني أقدم، ولكن باسم يسوع الرب كان مدبر كل شيء، والرب خليني أقدم وأنا أطلع الأولى بالمدرسة والأولى بالجامعة.
1: دخلت جامعة إيه؟
0: عم بعمل بسيكولوج.
1: وبتشتغلي كمان؟
0: ايه انا هلا بخدم مع السوريين اكتر من

0: بحسه شغل، هيدا شغفي أكتر من ما بحس شغل نوعا ما. بلاقي حالي هونيك، بلاقي حالي بهيداك المحل يلي هونيك كتير عالم بحاجة لمحبة، كتير عالم بحاجة لكلمة الرب، كتير عالم بحاجة لتعريف الرب مزبوط، كتير عالم ما عنده ثقة بحالة، ما عنده محبة إيش على الرب كتير بعيد. لا، فأنا هون وأنا بهالخدمة للأبد لحتى أنا أرجع وعيش قدامهم لحتى يعرفوا أنه في إله وفي رب. ولكل بنت أنا بكون هلأ مع المراهقين، كمان مع الأعمار المراهقين كمان أنا معهم بالمدرسة، لأنه في كذا قصة. يا ما في ناس عندها أهل ما بتحبهم لأهلها، يا ما في ناس أمها منا منيحة، فأنا هون لحتى أكون أنا عم بفهمهم، فأنا هون معهم لحتى أكون أنا أكيد الرب حطني بهيدا المحل، مش مين ما كان في يفهمهم. أنا لو ما قطعت بكتير أمور بحياتي، لو ما قطعت بهالأشياء أكيد ما رح أكون عم بفهمهم. فهون أنا بشكر الرب إنه هو قطعني بكل هالأمور لحتى أكون أنا قادرة أوقف مع الناس.
1: فضلتي من سن 16، أنت عمرك كام دلوقتي يا جويس؟
0: 22.
1: 28 ولا 23؟
0: ايه صح،
1: 22 سنة. يعني انت قعدتي من 16 ل 22 سنة ولا مرة احتجتي؟ يعني مين كان بيصرف عليكي في الفترة بتاعت التعليم؟ مين كان بيهتم بيكي وانت قاعدة لوحدك في البيت؟
0: اكيد كنت انا اشتغل، ووقت اللي انا وقفت شغل كمان الرب اكيد كان عم يدبر، كان في كتير ناس محبين. بس هوني أنا بوقف بنقطة، إنه وقت اللي أنا إيمانت بالرب أكيد الرب ما وعدني بحياة حلمة، أكيد الرب ما وعدني إنه رح يكون لفي أروز، ما وعدني إنه رح يكون بيرفكت، ما وعدني رح يكون معي مصاري. هو وعدني إنه كل الظروف اللي أنا بمرق فيها هو رح يكون ماسك إيدي، لأنه أنا وقت كنت مع الرب ياما أنا ما يكون معي ولا ليرة، ولكن الرب يأمن لي الاحتياجات المناسبة لإلي. ياما ما يكون معي مصاري، يمكن لليوم ما يكون معي مصاري، ولكن الرب على طول كان يسدد الاحتياجات على الآخر. كان الرب عن جد يعني بركاته علي شتي بركات ما بتنوصف، بركات يعني ولا مرة أنا بفكر بشيء إلا ما الرب بيكون عامله. بس اللي بقوله إنه في تحديات، في صعوبات، في امتحانات. الإيمان منه هين، منه كلمة بتتم الإيمان، إنه أنا هلأ مش عم عيش بشي، بالعكس أنا هلأ عم عيش أكتر من قبل، أنا هلأ عم عيش باضطهادات أكتر، ولكن أنا بعرف إنه الرب ثابت. أنا بتغير والظروف حوالي بتتغير، الرب ثابت، الرب بحبني، الرب هو بي، هو أمي، هو صديقي. وبالوقت الحلو أنا اللي خليني أكمل مع الرب لليوم إنه أنا شفت فيه الفرح الحقيقي، شفت فيه الفرح الدائم، إنه أنا ممكن كتير أيام بكون معصبة، ولكن السلام اللي بقلبي ما بينوصف. لا، لأنه الرب بحياتي، لأنه الرب ماسك إيدي، لأنه الرب عطول حضني، لأنه رغم أي حدا بالعالم من مكايد إبليس قبل الحلقة وبعد الحلقة، ويمكن في اضطهادات كتير علي هلأ كاني أنا عم بشهد عن الرب، ولكن أنا بسلام، هو عم بيقود سفينتي. أنا بقول له أنا ماشي معك بسلام، لأنه أنا بوثق أنك أنت لك مخطط لحياتي.
1: روعة، احنا حاسين بمحبة ربنا ليكي قوي يا جويس، وازاي الرب حافظ على جويس رغم كل الألم اللي انت مريتي بيه. بس كنت عايزة أسألك حاجة، في مقولة دايما بيقول فقد الشيء لا يعطيه، ازاي انت دلوقتي مع الناس السوريين وانت فقد الحب من وانت صغيرة، لكن كنت بتدي الحب للناس اللي انت بتساعديهم دلوقتي؟
0: هيدي عطول أنا بقولها عطول، بس أطلع مع حدا أو هيك عطول بقولها. أنا هيدي المقولة ما بأمن فيها أبداً، بحسها مضادة كلياً عن اللي أنا فيه. بالعكس، فاقد الشيء يعطيه وأكتر، بما أنه أنا فقدته من العالم والناس، ولكن الرب عودني فيه لأنا هلأ أكون قادرة أنا عم ساعد السوريين. إيه أنا فقدت هالشيء، بس كان في مين عوضني عن كل هالأمور. لو أنا بعدني مع العالم أكيد ما كنت رح أقدر أعطيه للسوريين، بس لأنه الرب عوضني عن هذا الشيء اللي أنا فقدته، لأنه بمحبته بالوقت اللي أنا كنت بحاجة حدا يعبطني، أنا هلأ بعبط ألف واحد. بالوقت اللي كنت أنا بحاجة لحدا يقول لي حبيبي، لحدا يطبطب علي، أنا هلأ بطبطب على 10 على 1000 واحد. ليه؟ لأن الرب كفاني من محبته، لأن الرب أرجاني محبة.

صدق، لأنه الرب أرجاني إنه أنا بنته. الرب أرجاني عن جد هو قد بيحبني، قد هو عن جد واثق فيي. رب عليني مقامي من عبد لبنت لملكة، لأنه أنا بنت ملك الملوك ورب الأرباب. رب خلى العالم تحترمني الوقت اللي العالم ما كانت تحترمني. رب عليني مقامي وخليني أعرف أحكي مثل ما هو بده. ليه؟ لأني أنا قلت له لرب أنا بدي

0: صليبك يا رب. وعلى حتى بس تروح مع الخدمة مع السوريين كمان بحكي نفس الشيء، يا رب أنت ما تسبقني على الخدمة، لأنه أنا لليوم إذا تخليت عن الرب أنا ولا شيء، ترجع لنقطة الصفر.
1: عايزة تقولي إيه للمشاهدين يا جويس؟
0: أنا بحب أقول أول شيء للناس المراهقين، أكتر شيء بوجه لأن أنا هذا النوع بحسه أكتر شيء حساس. أول شيء حلو كل مراهقة أو المراهق أي حدا عم يحضر، لو الأهل منه منيح، كتير أوقات أنا بعرف إنه ببيوت ممكن ما يكون في سلام، ممكن الأهل ما يكونوا منيح، ولكن حلو إنه الأهل على طول يكونوا نعمة. لو منه منيح أكرم أباك وأمك، هذا الرب يوصينا عليها. فالأهل نعمة لو شو ما كان، لو كيف ما كانوا الأهل نعمة. فحلو إنه الولد يكون عم يحترم أهله بغض النظر أهله كيف كان.
1: طيب
0: هيدي شغلة.
1: كنت عايزة تسمعينا صوتك، أنا عايزة أسمع صوتك وأنت بترنمي، تفضل.
0: هيدي الترنيمة يلي أنا بحبها كتير ويلي هي لليوم هيك ببرنم لك شوي منها، هي غيرت لي حياتي نوعا ما.

برافو يا جويس، روعة. انت مش بس جميلة القلب والصورة والصوت كمان، انا فعلا شايفة الرب يسوع فيكي وازاي الرب حماكي في كل ده. ربنا يباركك، ومتشكرة جدا جدا جدا على الوقت اللي انت اديته لنا. ربنا يباركك ويبارك حياتك. انا عارفة ان انت بنوتة حلوة وناس كتيرة قوي كمان تتمنى انها تكون ترتبط بيكي. ربنا يباركك، وبصلي ان الرب يرسم حياتك وتشوف الرب اكتر واكتر في حياتك ويستخدمك. وفي نهاية حلقتنا عايزة اقول لك، يمكن كبرت من غير ام، يمكن عشت سنين بتدور على حضن، على امان، على كلمة حلوة وما لقيتش. يمكن الناس خذلتك والدنيا كانت قاسية عليك، لكن وسط كله ده كان في اله امين حافظك، شايف دموعك واحتياجك وما سبكش لحظة واحدة. نفس الرسالة دي توصل لكل ابن ولكل بنت. لو عندك أب أو أم، ما تستخسرش محبتك فيهم. اتصل، اسأل، زورهم، سامحهم، احضنهم، واقضي وقت معاهم قبل ما الفرصة تضيع من إيديك. لأن في ناس النهاردة نفسها تسمع صوت أمها وأبوها لو دقيقة واحدة، مش قادرة. قناة الكارما بوق للشهادة. صلوا من أجل الخدمة ودعموا قناة الكارما علشان رسالة الخلاص توصل لكل نفس تعبانة وتايهة. وانتظرونا في حلقة جديدة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

أمل جديد هو عنوان برنامجنا في هذه الليلة. الله يتكلم بإعلان جديد وبرجاء جديد في هذه الصورة العظيمة التي سبق الله وأعدها في سفر التكوين حينما خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى وباركهما

0: وأعطى لهم الرب تكليف ومسؤولية أن يكونوا واحدا. أيها الأحباء، نرى خطة الله العظيمة على مر العصور، كيف أن كل ما صنعه الله كان حسنا جدا، لكن مع مرور العصور في العهد القديم وفي العهد الجديد حاول الشيطان أن يشوه الصورة العظيمة التي خططها ورسمها الله للأسرة وللعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. ونرى أيامنا في هذه الأيام أمامنا صورة غريبة جدا، صورة مشوهة عن الزواج، عن الأسرة، عن العيلة، عن الأولاد. ونرى من حولنا تعاليم جديدة ليست فقط صنعت نوع من التشويش، لكنها صنعت أيضا نوع من التشويه لهذه الأسرة. ونرى من حولنا الانقسامات والزواج الغير شرعي، ونرى أيضا عدم احترام الرجل للزوجة وعدم احترام الزوجة لرجلها، ونرى الانقسامات في البيوت بين الزوجين والأولاد. لكن الله وضع أمامنا هذه الرؤية في هذه الأيام أنه يتكلم، أنه على استعداد أن يصنع صورة جديدة، أن يعيد الصورة إلى أصلها، صورة البيت المسيحي المقدس من خلال الرباط المقدس والفكر المقدس الذي أعاد صياغته يسوع في الصليب من خلال عمل النعمة ومن خلال عمل الكفارة. لذا أشجع كل من يسمعنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أن يرفض روح اليأس وروح الفشل وروح الخوف اللي ملك على قلوب أزواج وزوجات كثيرة وفقدوا الأمل أن الله يستطيع أن يغير. سيعطي لنا الرب من خلاله تعليما عظيما عن البيت المقدس، البيت المسيحي والعائلة المسيحية طبقا لكلمة الله. دعوني أرحب بجناب الراعي، برحب بجناب الأسيس موسى في وسطنا، خادم الخدام المميزين. وأنا أعرف جيدا أن الرب وضع على قلبك هذا الإعلان وهذا التعليم عن الأسرة والبيت المسيحي وعمل الله الذي يريد أن يصنعه في بيوتنا. قبل أن أبدأ الحلقة أريد من حضرتك أن تعطينا مقدمة عن هذا الفكر وعن هذا الإعلان، الأمل الجديد الذي سيصنعه الرب في وسطنا من الآن فصاعدا.
1: في البداية أهلا وسهلا بحضرتك خادم الرب المبارك أخ وجيه، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، شعب الرب الجميل في كل مكان. الحقيقة لمسني جدا جدا عنوان البرنامج، العنوان المبارك أمل جديد. الحقيقة كلنا محتاجين أن نمتلئ بهذا الأمل الجديد، نعم. الكبير والصغير، الزوج والزوجة، الجد والجدة، الأبناء في البيت، الكل محتاجين لهذا الأمل. ومين يقدر يزرع في قلوبنا جميعا الأمل الجديد، نعم. غير الرب لكل المجد من خلال كلمته المقدسة. النهاردة الرب بيدي أمل جديد لكل شخص، نعم. لكل إنسان اللي فاكر انه خلاص ما فيش فرصة تانية، ما فيش امل تاني، نعم. سواء في العلاقات او في الاعمال او في الحياة، اليائس من حياته اللي شاعر انه خلاص الدنيا سودت في عينيه، نعم. النهاردة الرب بيزرع امل جديد، بيقول ها انا ذا صانع امرا جديدا، نعم. الان ينبت، الان ينبت، نعم. رب النهاردة بيقول انا اله الفرصة التانية، الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة الألف. إن رب لي كل المجد النهاردة بيدي الأمل الجديد وبيرفع إيديه بالنعمة، نعم. مددها ناحية كل شخص من شعب الرب، نعم. وبيطمئن القلوب وبيقول فيه أمل جديد. أمل جديد أيها الزوج، أمل جديد أيتها الزوجة، أمل جديد أيها الإنسان اللي يئست من كل شيء، اللي شاعر أنه ما فيش رجاء. لا، النهاردة الرب بيقول لك لا، ده أنا أستطيع كل شيء ولا يعصر علي أمر. لكل المجد،
0: مجد للرب. دعني أسأل حضرتك النهاردة في بداية هذه الحلقات اللي رب هيدينا فيها تعليم خاص عن الحياة المسيحية والبيت المسيحي، لكن خليني أسأل حضرتك في السؤال الأول، قصد الله منذ الأزل من الزواج؟
1: الحقيقة الزواج مبدئيا هو أرقى مؤسسة صنعها الله عبر كل التاريخ، نعم. أرقى مؤسسة تعليمية، أرقى مدرسة صنعها الله لتعليم الإنسان، نعم. أراد الله أنه من خلال الزواج يعلم الإنسان سواء رجل أو امرأة كيف تكون الحياة، نعم. وكيف يكون التواصل وكيف تكون العلاقات. عشان كده قصد الله رائع جدا جدا من الزواج، وهنشوف دلوقتي إيه القصد دوت، نعم. لكن

0: زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت كده أنه الشيطان منذ لحظة سقوطه وضع في قلبه أنه يشوه كل ما يعمل الله. أراد أنه يشوه كل ما يعمل الله، فبدأ بالزواج، بدأ بالأسرة، وابتدأ يحاول يخرب في الأسرة ويشوه العلاقات بين الأولاد وبعضهم وبين الزوج والزوجة. يعني ساعة سقوط آدم وحواء، أعتقد وأتخيل في مخيلتي أنه بعد السقوط وبعد ما أدرك أنهما عريانان، بالتأكيد ألقى آدم باللوم على حواء وقال لها أنت السبب، وبالتأكيد هي كمان ألقت باللوم عليه وقالت له سمعت كلامي ليه، مش كده؟ وكانت النتيجة ربما أول خلاف في تاريخ البشرية كلها، وبعد كده ابتدت الخلافات كمان بين الأبناء، مش كده؟ وشفنا إزاي أنه الشيطان وضع في قلب قايين الحقد والحسد والكراهية والبغضة لأخيه البار هابيل، مش كده؟ فالزواج في حد ذاته هو مشروع راقي جدا جدا، كان في فكر الله وأراد به الله خير البشرية، لكن أنا بشوف أربع مقاصد إلهية للزواج أرادها الله. في مقاصد إلهية وفي مقاصد بشرية، في أغراض إلهية وفي أغراض بشرية. الغرض الأول الإلهي أنه الله أراد أن تكون له عائلة. أراد الله أن تكون له عائلة. الحقيقة الله عنده ملايين الملائكة في السماء، مش كده؟ لكن قال مرة لذاتي مع بني آدم. أراد الله أن يكون له عائلة على الأرض. والحقيقة المحبة والحنان اللي في قلب الله ما هماش جداد. احنا عارفين انه الله كان يتبادل الحب الأقانيم الثلاثة معا، فهي علاقة اقتران، علاقة قران، وشراكة ومحبة ووحدة. اذا كان الله اقترن بالأمة الإسرائيلية في العهد القديم واختصهم شعبا وخاصة له، والمسيح ايضا بالكنيسة في العهد الجديد، لكي يصنع رب صورة مصغرة من هذا الاقتران الكبير، أراد أن يرينا الأسرة. الأسرة اقتران الرجل بالمرأة والزوج بالزوجة كنموذج مصغر لكي ما يرينا عمليا ما في قلبه من مكنونات للمحبة في هذا النموذج المبارك. دول مقصدين إلهيين، لكن في مقصدين بشريين أو غرضين بشريين. الغرض الأولاني، حضرتك فاكر لما الرب قال كده لآدم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض، فاكر؟ بالضبط. فأراد الرب أنه تستمر الحياة على للجنس البشري على الأرض، ولكي ما تدوم الحياة وتستمر كان لابد من الزواج والأسرة حتى ما تستمر الحياة على وجه الأرض. لكن المقصد الرابع أيضا اللي بشارك به إخواتي النهاردة، لكي تتم مساعدة لكل طرف للآخر، وده اللي بنشوفه في كلمة معينا نظيره. فكان لابد أن يجد آدم من يساعده ويعاونه ويسدد احتياجاته ويكمل نقصاته أيضا. يقول كده الحكيم في سفر الجمعة، اثنان خير من واحد، وويل لمن هو وحده. ويله اللي هو لوحده فعلا. الحياة بتاعتنا دي من صعوبتها ومن مشقتها فعلا محتاجة السند، المعين، محتاجة الشريك، محتاجة اللي يترفق بي، اللي يحس بي وأحس بي، اللي يكون بيفكر زي، واللي يكون عارفني وأنا عارفه. وفعلا يقول كده الكتاب أنه كيف يسير اثنان إن لم يتوعدا، لازم اثنين يكونوا ماشيين مع بعض، يهونوا الرحلة ومشاق البرية على بعضهم. عشان كده الأربع مقاصد دول أرى فيهم قصد الله في الزواج.
1: لكن هل هناك إمكانية للزوجين في العصر اللي احنا فيه لإتمام مقاصد الله؟ هل في إمكانية أن هم يمشوا في هذه الأربع مقاصد اللي رب كلمنا عنهم موجودين في كلمة الله؟
0: الحقيقة في أزواج وزوجات كثيرين حاليا، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة، وأنا بخاطب إخواتي من شعب الرب في كل مكان، وصلوا حاليا دلوقتي إلى يمكن يأس من إكمال الحياة
1: وفشل.
0: وفشل. وفي كثيرين تسمع النبرة دي حاليا دلوقتي يقولك مش قادر أكمل. أنا مش قادر أكمل، أنا حاسس أنه خلاص أنا علشان أشتري حياتي وعلشان يعني أستمر في الحياة لازم أنفصل، لازم أدور على حل جديد. الناس فاكرة أنه مفيش إمكانية لأنهم يعيشوا حياة سعيدة، لكن النهاردة صاحب الأمل الجديد، صاحب الرجاء الجديد بيقول أبدا الصورة دي

0: سلبيه من ابليس، لكن الرب النهارده اللي عنده الامل الجديد بيقول في امكانيه للتعايش، في امكانيه لدوام واستمراريه الحياه بسعاده.
1: نعم.
0: مش فقط دوام الحياه المعتاده الروتينيه لكن بسعاده. نشوف الكلام ده فين؟ كلمه الله، كلمه الله اللي قالوا عليها كده هي الخارطه للمسافر.
1: نعم.
0: هي النور لسبيلنا، هي السراج لارجلنا اللي منها نعرف فكر الله بيقول ايه. في رساله كولوسي واصحاح 3 وعدد 12 بشجع كل زوج وكل زوجه بيشوفونا دلوقتي انهم يتابعوا القراءه معانا.
1: نعم.
0: يفتحوا الفصل دوت وشوفوا رساله الله ليهم ايه النهارده. يقول الكتاب: فالبسوا كمختري الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات، لطفا تواضعا ووداعه وطول انات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، ان كان لاحد على احد شكوى.
1: نعم.
0: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً.
1: نعم.
0: وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.
1: نعم.
0: وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. وبعدين يقول بقى حاجة، آية مفتاحية
1: مهمة جدا:
0: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. حقيقة يقول كده الرسول بولس في الفصل دوت.
1: نعم.
0: سبع ملابس محتاجين نلبسهم، مش هو قال في الأول البسوا؟
1: نعم.
0: فهو بيوصف لنا يعني لبس جميل جدا جدا هنلبسه علشان نكون.
1: نعم.
0: سعدة.
1: برافو.
0: إيه هو؟
1: نعم.
0: يقول كده: أحشاء رأفات، ملابس جميلة جدا جدا.
1: نعم.
0: لطف، وداعة، تواضع، طول أنا رب أنا شخصيا أنا محتاج ألبس الملابس.
1: نعم.
0: ديت. وبعدين يقول محتملين بعضكم متسامحين.
1: نعم.
0: وبعدين يتكلم على الغفران.
1: نعم.
0: ويتكلم عن المحبة. الحقيقة الكلام جميل بس.
1: نعم.
0: يمكن حد بيشوفنا دلوقتي ويقول بس دي حاجات صعبة،
1: محتاجين نعيشهم.
0: دي حاجات صعبة نعيشها ازاي؟
1: ده الأهم.
0: ايه التطبيق العملي ازاي يتم؟
1: نعم.
0: ما هو الكلام سهل والوعظ سهل،
1: دي حقيقة،
0: لكن المفتاح في الآية الأخيرة اللي احنا قلناها يقول:
1: نعم.
0: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى.
1: نعم.
0: بيشاور لنا الرسول بولس على كلمة الله، بيقول ايه علاقتك أخويا بكلمة الله؟ ايه علاقتك بكلمة الله؟ هل بتستمد أفكارك واتجاهاتك وأراءك من كلمة الله؟ هل بتستمد أحكامك وتفكيرك واستيعابك للأمور وتصوراتك من كلمة الله؟ الحقيقة أصل المشكلة هنا.
1: نعم.
0: العالم دخل إلى حياتنا وابتدى يكون توجهاتنا وأفكارنا.
1: نعم.
0: الميديا، المسلسلات التلفزيونية.
1: نعم.
0: أفكار العالم، الكتب، أراء الفلاسفة، أراء الأسر من حوالينا.
1: نعم.
0: الناس اللي ملهاش علاقة بربنا، كل ده أثر جدا جدا على طريقة تفكيرنا وخصوصا في مجتمع شرقي زي اللي احنا فيه.
1: نعم.
0: لكن الرسول بولس هنا بيلفت نظرنا جميعا إلى لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما يكون لي علاقة بكلمة
1: حقيقية.
0: الله وافهم فكر الله.
1: نعم.
0: أعرف إزاي أسامح.
1: نعم.
0: وأعرف إزاي أغفر، وأعرف إزاي أحب، وأعرف إزاي يكون عندي أحشاء رأفات.
1: نعم.
0: وأعرف إزاي يكون عندي تسامح وغفران حقيقي، مش غفران إلى وقت أو إلى حين وبعد.
1: نعم.
0: كده يفتكر الإساءات بتاعة الماضي تاني.
1: نعم.
0: ويعاير بيها ويحاسب بيها.
1: نعم.
0: الحقيقة في إمكانية أن احنا نعيش الحياة ديت، بس المفتاح
1: كلمة الله.
0: كلمة الله، لكن في جزئية تانية.
1: نعم.
0: يقول قبلها إيه؟ كونوا شاكرين.
1: شاكرين.
0: يعني إيه كونوا شاكرين؟ كونوا شاكرين يعني خلينا نكون satisfied with each other، خلينا نكون راضيين عن بعض، قنوعين ببعض.
1: نعم.
0: خلينا نكون شاكرين. الحقيقة اليومين دولت يومين عدم الشكر.
1: نعم. رفض.
0: لا الزوج شاكر الرب على زوجته.
1: نعم.
0: ولا الزوجة شاكر الرب على زوجها. في أزواج كتير بيقول يا سلام لو كانت زوجتي هي فلانة الفلانية.
1: أيوه.
0: امرأة صديقه.
1: أيوه.
0: أو امرأة صاحبه.
1: أيوه.
0: وهي كمان بتقول يا سلام لو كان زوجي شخص تاني.
1: أيوه.
0: لكن إذا وصلنا للدرجة اللي فيها نشكر الله على بعض.
1: نعم.
0: ونرضى ببعض ونقنع ببعض ونرضى ونقنع بحياتنا.
1: نعم.
0: ونرضى ونقنع بمستوى معيشتنا.
1: نعم.
0: ونرضى ونقنع بما هيئه الرب لنا وأعده لنا، وتكون حياتنا هي حياة الرضا والقناعة والقبول والشكر.
1: نعم. ده مهم.
0: زائد كلمة الله، ساعتها هيكون في عندنا إمكانية للقبول.
1: نعم.
0: قبول الآخر، وأقبل زوجتي بكل ما فيها وهي كمان تقبلني بكل ما فيها. ربي يساعدنا.
1: جناب الراعي خلينا ناخد فاصل وبعد كده نرجع نكمل مع حضرتك هذا التعليم الرائع عن الأمل الجديد الذي يريد أن يصنعه في وسطنا.

0: dopo fuffa.
1: قبل الفاصل كان بيكلمنا الرب من خلال خادم الرب المبارك القسيس موسى جدعون عن الأربع أعمدة في الأمور اللي الله يقدر من خلالها يعيد بناء العلاقة الزوجية من جديد.
2: الحقيقة خادم الرب المبارك، خبرتي أنا الشخصية وخبرة كل اللي قروا كلمة الله، إن كلمة الله بتعمل فينا إيه؟
1: نعم.
2: تنقينا.
1: نعم.
2: قال المسيح في مرة بفمه الطاهر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به.
1: نعم.
2: كلمة الله تغيرنا، كلمة الله تغير أفكارنا، تحسن سلوكياتنا.
1: نعم.
2: تطهر قلوبنا. كلمة الله كمان تؤثر فينا تأثيرات إيجابية. يا ما كلمة الله غيرت أعتى المجرمين وخلتهم أرق الناس. مين اللي غير شاول؟
1: نعم.
2: مين اللي غير السامرية؟
1: نعم.
2: مش كلمة الله؟
1: نعم.
2: اللي سمعوها من فمه شخصيا؟
1: نعم.
2: وما زالت كلمة الله لها القدرة الفعالة في التغيير. يقول كده الكتاب عن كلمة الله، لأن كلمة الله حية
1: وفعالة.
2: فعالة هي مؤثرة.
1: نعم.
2: حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة.
1: نعم.
2: إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، ومميزة.
1: نعم.
2: أفكار القلب.
1: نعم.
2: ونياته. عشان كده كلمة الله هي الأساس.
1: نعم.
2: الرجوع لكلمة الله هو الأساس.
1: نعم.
2: يقول الكتاب أيضا إلى الشريعة وإلى الشهادة.
1: نعم.
2: إن لم يقولوا مثل هذا القول لن يكون لهم.
1: نعم.
2: فجر. مش هيكون.
1: نعم.
2: لنا قيامة ولا فجر ولا إشراق لشمس الله في حياتنا بدون كلمة الله. كلمة الله بتغير أفكارنا، تغير.
1: نعم.
2: توجهاتنا، تجدد أذهاننا، تخلينا نتنازل عن أفكار قديمة موروثة ونستقبل فكر الله الجديد الجميل.
1: نعم.
2: تخلينا نتنازل عن حاجات نشأت معنا بالتربية، نشأت معنا من خلال المجتمع، حاجات دخلت لنا واستقبلناها غلط في حياتنا. لكن النهاردة كلمة الله

0: تقدر النهاردة تدينا اللي على قلب الله لينا.
1: نعم.
0: فالأساس هو كلمة الله. إن كان لينا علاقة بكلمة الله كأزواج وكزوجات، كأبناء وكبنات، كأعضاء للأسرة، هيكون في تغيير حقيقي في حياتنا للأفضل، ويكون في إمكانية نتعايش مع بعض ونقبل بعض ونسامح ونغفر ونحب ونعطي ونبذل ونضحي.
1: نعم.
0: كلمة الله هي الأساس.
1: نعم. لكن خلينا نبقى واقعيين، ساعات كتير بنحفظ الكلمة وبنقراها وبنسوعها في كل مكان، لكن ما لناش علاقة حقيقية.
0: أيوة.
1: ما فيش اختبار حقيقي في حياتي، في حياة الزوج، في حياة الزوجة. ما اتولدش من جديد، ما قدرش يصل إلى منطقة الاختبار أنه يتمتع بالحياة الجديدة، بالقلب الجديد، بالفكر الجديد، بالسلوك الجديد، لتتبدد الظلمة من حياته ليسكن فيه النور. خلينا حضرتك معلش في سياق الحديث ادينا فكرة كيف نلتقي بالله، وكيف يكون لنا من خلال هذا العنوان الأمل الجديد فرصة جديدة لنرجع بقلوبنا إلى الله ليشفينا، فيأتي مجد الله علينا وتعمل كلمة الله فينا بغنى.
0: الحقيقة دايما في دور إلهي ودور بشري.
1: نعم.
0: الدور الإلهي الله مستعد.
1: نعم.
0: الله ما عندوش حاجة معطلة.
1: نعم.
0: بالعكس، هو يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق، يقبلون.
1: نعم.
0: دايما الرب فاتح إيديه كده هوت بالرحمة والبركة، وبيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هو مش عايز غير راحتنا، هو مش عايز غير سلامنا، هو مش عايز غير سعادتنا. رب يكون سعيد جدا جدا لما يشوفني ويشوف حضرتك سعداء، ويشوف كل بيت مسيحي سعيد. وقد إيه يتضايق ويزعل جدا جدا برضو العكس.
1: نعم.
0: لو شاف إن إحنا متضايقين ومتألمين ومجروحين،
1: فشل.
0: لأنه الحقيقة لم يخلقنا لكده.
1: نعم.
0: هو خلقنا لمشاركته أفراح روح القدوس.
1: نعم.
0: ده دور الله. طب دوري أنا كإنسان، دوري إن أنا أسمع وأؤمن الإيمان بالخبر.
1: نعم.
0: الخبر بكلمة الله.
1: الله.
0: دوري إن أنا أصدق ربنا في اللي هو بيقوله. دوري ان انا اقبل اليه برغبه حقيقيه من جوايا في التغيير.
1: نعم.
0: يعني لما اجي للرب واقول له يا رب انا تعبت من حياتي، انا تعبت من الماضي كله.
1: نعم.
0: اللي فات يا رب جربت اعيش بفكري وبدماغي وبارائي وبعلمي بثقافتي، فشلت وما جانتش حاجه في حياتي غير التعاسه.
1: نعم.
0: لكن انا جاي النهارده عايزك انت ترتب حياتي.
1: نعم.
0: عايزك تساعدني، وعايزك النهاردة تزرع في بيتي فرحة جديدة وسعادة جديدة وأمل جديد.
1: نعم.
0: الرب مش هيتأخر أبدا عني، بس يكون برغبة حقيقية صادقة.
1: نعم.
0: وكمان مطلوب مني أشتغل على نفسي.
1: نعم.
0: مطلوب مني أني أركن اللي فات وأبتدي بداية جديدة بقى.
1: نعم.
0: أنسى ما وراء
1: وأبدأ.
0: وأمتد إلى ما هو قدام.
1: نعم.
0: وأشوف كلمة الله بتحرضني أعمل إيه وأعمله.
1: نعم.
0: يعني كنت في الأول زوج قاسي، ما عنديش تواصل جيد مع زوجتي، لا أشوف الكلمة بتقول لي إيه علشان أقدر أتواصل مع.
1: نعم.
0: زوجتي.
1: نعم.
0: كنت زوج صعيدي مثلا شرقي متعود كده على الخشونة والغلاظة والقسوة والانفرادية بالرأي والتحكم والديكتاتورية، لا أبتدي من أول وجديد أكون حد منفتح على الآخر، أقبل الرأي والرأي الآخر، أقبل النقد. طالما إحنا في أسرة واحدة وفي مركب واحد، بالتأكيد ده مش هيكون نقد هدام لكن نقد بناء، أقبله.
1: نعم.
0: وساعد على تغيير كمان الآخر.
1: من خلال كلمة الله، من خلال التعليم المسيحي النقي، محتاجين حضرتك تدينا فوكس على هذه الدعائم الأساسية للبيت المسيحي الناجح.
0: من خلال كلمة الله أنا بشوف أربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي، وبشوف كمان قاعدتين ذهبيتين للسلوك. الأربع دعائم بسرعة جدا علشان وقت البرنامج. أول حاجة الاحترام المتبادل.
1: نعم.
0: لابد يكون في احترام متبادل بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: هو يحترمها ويقدرها، وهي كمان تحترم وتقدره، ولا سيما أمام الأهل، أهل الزوج وأهل الزوجة.
1: نعم.
0: ولا سيما أمام المجتمع. بسرعة جدا الحاجة التانية، بعد الاحترام المتبادل لازم يكون في التزام مشترك.
1: نعم.
0: التزام مشترك بالمهام والمسؤوليات.
1: نعم.
0: لابد أن يكون الزوج ملتزم بالمهام بتاعته، والزوجة كمان ملتزمة بالمهام بتاعتها، دون تقصير أحدهم على الآخر. لو حد فيهم قصر في الالتزامات بتاعته مش هيقدر البيت يمشي كويس ومش هيكون ناجح.
1: نعم.
0: لكن كمان بسرعة جدا التضحية والعطاء. مفيش.
1: نعم.
0: بيت مسيحي يكون ناجح بدون تضحية.

0: التضحية.
1: نعم.
0: لازم العطاء المتبادل، لازم التضحية، لازم أجي أنا على نفسي شوية وهي تيجي على نفسها شوية علشان الأمور تمشي. لازم أضحي لإسعاد الآخر.
1: نعم.
0: والآخر يضحي لإسعادي. لكن كمان أهم ركن وأهم عمود من أعمدة البيت المسيحي لنجاحه هو التواصل الجيد.
1: نعم.
0: يعني لو في بيت ما فيهوش حوار البيت ده هيكون فاشل.
1: دي حقيقة.
0: لكن لو في بيت فيه تواصل، تواصل
1: في نجاح،
0: صداقة، مودة، حوار مشترك، حوار مفتوح، بالتالي هيكون في نجاح. دول أربع دعائم وأربع أعمدة لنجاح أي بيت مسيحي بسرعة جدا جدا.
1: نعم.
0: لكن قاعدتين ذهبيتين للسلوك المسيحي داخل البيت.
1: نعم.
0: أول حاجة لازم أفهم أن البيت المسيحي الناجح هو اتحاد ثلاثي.
1: نعم.
0: ما بين ثلاثة. مين؟
1: نعم.
0: هم الرجل والمرأة والله.
1: نعم.
0: لو الرجل والمرأة بس هيكون البيت فاشل.
1: نعم.
0: لكن لابد من وجود الله في المشهد. لكن القاعدة الثانية بسرعة جدا أن الغفران هو الحل الأمثل.
1: نعم.
0: لكل المشكلات الزوجية.
1: نعم.
0: في البيت المسيحي لو بيت ما فيهوش غفران هيكون بيت فاشل.
1: نعم.
0: لكن لو بيت فيه غفران سينجح البيت لا محالة.
1: نعم. جناب الرائع، كلام رائع وتعليم رائع، لكن للأسف لضيق الوقت وانتهى وقت الحلقة، مضطرين ان احنا نختم حلقتنا النهاردة. وفي الحلقة الجاية بنعمة رب حضرتك تدينا هذا التعليم مرة أخرى باستفاضة، وإزاي نعيشه وإزاي نطبقه.
0: أمين.
1: حبائي بشكر رب من أجل رغبة الله وفكر الله بالبركة بالحياة بالنجاح بالأمل الجديد يشرق في قلبك في روحك في بيتك في فكرك في هذه الليلة، فيصنع الله أمور عظيمة. نراكم في الحلقة القادمة والرب معكم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا لمسيحنا اللي في وسطينا بيرحب بينا كلنا. تعالوا ننحني في سجود ووقار عند قدمه أما نقيل

في وسطنا الآن. ولاده وبناته، كل إنسان محبوب عنده، كل إنسان محبوب عنده. تعالوا عند أقدام يسوع المسيح، نتجمع كلنا، واللي له طلبة يطلبها منه، ودنه على كل طلبة، قلبه كله محبة ليك وليكي. تعالوا نسجد عند قدميه وقل له املاني بالمحبة، فرحني بوجودي في محضرك، خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. كل القلوب حتفرح وتهلل برؤياك. إيمانويل في وسطنا الآن. ارفع الطلبة لي وارفع الطلبة لي. هو صاحب السلطان وحده، هو الإله الحقيقي وحده اللي ظهر لينا في صورة الجسد وتمم فداءنا.

افرح وتهلل برؤياك. نعم يا اللي بتحبنا كلنا كرامة ومجد ليك، ادينا نحبك ونحبك من كل القلب، ونحبك من كل القلب والنفس والفكر. نحبك من كل القلب. قل له وجدني في محضرك، قولي له وجدني في محضرك. كل واحد وكل واحدة نقول له افتح عيون إيماني عشان أشوفك. افتح كل إنسان في موقعه، قل له افتح عيون إيماني عشان أشوفك. حاضر ليك وحاضر ليكي وحاضر لكل أحد. هو الله المالئ الكل، ولظهر لينا في صورة الناس يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك، ننحني قدامك وعند قدميك. كرامة ومجد ليك.

آتي وأنحاني قدام الغاني، آتي وأنحاني قدام الغاني. أنا الفقير سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا.

موجود للحزين عشان يفرحه ويعزيه، موجود للتعبان عشان يريحه ويشيل الشيلة عنه، موجود للمريض عشان يشفيه، الطبيب الحقيقي، موجود للمتضايقين عشان يفك دقيقتهم، موجود للمهمومين عشان يشيل همهم، موجود للإنسان، كل إنسان موجود ليك وليك عشان يستجيب طلبتك أيا كانت الطلبة، ودنه على كل طلبة. ده أكتر من كده، يقول: وجدت من الذين لم يطلبوني أصغيت إلى الذين لم يسألوني. يا أنت ما طلبتوش لكن موجود ومستني يسمع صوتك، انت ما سألتش المسيح لكن مدي ودن ليك. أصغيت إلى الذين لم يسألوني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نسلمك جلستنا من الأول للآخر. كن انت المتكلم لأن الموضوع يخصك، انت المخلص الواحد، ما يخصش بشر، والكل منتظرينك. سمع صوتك لكل أحد واعطي استجابة لكل طلبة، ونشكرك لأنك أمرت بالبركة. آمين آمين. أنا وإنتو كلنا المسيح بيرحب بينا في جلسة هنية عند قدمه، في جلسة هنية عند قدمه. كنا اتكلمنا قبل كده، أنا قلت الموضوع مش موضوع وعظ ولا تعليم، لكن جلسة هنية عند قدمه. أول مرة جلسنا عشان نتوب، اللي ما تابش والكل تاب، وتاني جلسة كنا بنقول ايه؟ زيل المخاوف بتاعتنا، اللي خايف اخد بركة وزال الخوف. وتاج جلسة قلنا له طمنا فقال اطمئن. النهاردة هنقول له فينا المضطرب والمنزعج ومحتاج سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، محتاجين سلام. هيرد علينا رب المجد يسوع يقول: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. احنا لينا في المسيح يسوع سلام، لينا في المسيح يسوع سلام. كلمتكم بهذا الكلام اللي قاله كله ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. غلبت العالم فيكم ولحسابكم. وأنا وإنت وإنت ممكن بلسان المسيح أقول أنا غلبت العالم. ليكون لكم في سلام. نشكر الله إن لينا سلام في رب المجد يسوع. وأقول في الأول إنه ادانا روح القدوس يملك علينا ويملانا سلام، وثمر الروح محبة وفرح وسلام. كرامة ومجد ليك. ويقول مرة تاني: لأنه هو سلامنا، هو سلامنا، هو سلامنا. المسيح سلامنا. محتاج إيمان واتكال عليه

واثق ان هو مخلصي وفديه مالك علي ساكن في قلبي، اقدر اقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، اقول هو سلامي لانه هو سلام. اقول الحاجه المهمه، الحاجه المهمه، انت مضطرب وانت منزعجه محتاجين سلام، هيذكرنا بوعده النهارده. وعده، خلي بالكم، قال سلاما اترك لكم، ها، سلامي اعطيكم، سلامي اعطيكم، سلامي أعطيكم. يعني إيه؟ سلام المسيح الشخصي يدهولنا، ليس كما يعطي العالم أيضا سلام مؤقت مزيف، لا لا لا لا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ده وعد الرب. سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم، سلام المسيح الشخصي اللي عاش بيه هنا بحسب الجسد كإنسان، كإنسان، واحتمل واحتمل واحتمل سلامه لينا، سلامه لينا. يبقى مع المسيح، مش معقول الإنسان في عشرته والتصاقه بالمخلص يعيش مضطرب ومهدد. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام مؤقت وسلام مزيف، لا، ده سلام المسيح الشخصي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

سلام الشخص ليك وليك وليا، كلام كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. سلام ايه؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل، مبارك اسمك.

احنا محتاجين لك في وسط عالم مضطرب، في وسط عالم مضطرب. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أمين. احنا لينا إله، لينا إله السلام أعطيكم، سلامي أعطيكم الذي يفوق كل عقل. سلامي أنا أعطيكم، وإيه

نعم، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. فاحنا بننتظر أسئلتكم أو مكالماتكم. أشوف سؤال مفيش تليفونات من هنا. طيب أقول سؤال، واحد بيسأل بيقول: يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسطكم من إخوتكم مثلي له تسمعون. وانتوا بتقولوا ان دي نبوة عن المسيح له كل المجد، مش هو مش بيقول له كل المجد، بتقولوا دي نبوة عن المسيح، مما يؤكد ان عيسى نبي. يقيم لكم الرب إلهكم نبيا. ايه رأيك؟ ايوه نعم، مكتوب ده مظبوط. يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسطكم من اخوتكم مثلي، ده موسى بيقول له تسمعون. نعم، وانت بتقول مما يؤكد ان عيسى ايه؟ نبي. لكن عايز اقول لك شوية كلام، وياريت وانت بتسمعني مش بس تسمعني بالعقل، اطلب معونة الروح القدس. نصيحتي لكل انسان، اطلب معونة الروح القدس هيسند عقلك ويوصلك للمينا بسلام، يوصلك للمينا بسلام. انت بتقول مما يؤكد

لأن عيسى نبي. عيسى نبي. هقول لك أنا هبتدي وأقول كلمتين من سفر الرؤيا. بيقول إيه؟ لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني إيه؟ كل الأنبياء وكل النبوات كانت بتتنبأ عن المسيح ومجيئه، بحيث يقول له يشهد جميع الأنبياء، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أقول تاني، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. والمسيح له كل المجد قال جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. إيه ده؟ يعني كل الأنبياء اللي جم قبلي هم سراق ولصوص. كل الأنبياء؟ قال لا، كل نبي جه قبل التجسد، قبل ملء الزمان، كل نبي جه وما تنبأش عن تجسد الكلمة ده نبي كذاب. إزاي؟ لأن كل الأنبياء القديسين كانت نبوتهم محصورة فين؟ في مجيء المسيح، في تجسد الكلمة. له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يبقى إذن في أنبياء حقيقيين، كل نبي حقيقي ونبوة حقيقية. قالت المسيح جاي، كلمة هيتجسد، المسيح هيظهر في العالم. في أنبياء جم من تلقاء أنفسهم، ما أرسلهمش ربنا فما تنبأوش عن المسيح لأن عميان ما يعرفوش، فدول أنبياء كذب. اللي قال عليهم المسيح له كل المجد، جميع الذين أتوا قبلي ولم يتنبأوا عني، أنا بضيف الكلمة دي، هم سراق ولصوص. يبقى كل نبي حقيقي، كل نبي حقيقي تنبأ عن مجيء الكلمة وتجسد الكلمة. عشان كده يقول شهادة يسوع هي روح النبوة. شهادة يسوع هي روح النبوة. فكل الأنبياء تنبأوا لغاية آخر واحد يوحنا المعمدان، وبعدين جه المسيح، أتى في صورة الناس، تجسد الكلمة، وتمم عمل الفداء، وتمم عمل الفداء. هل محتاجين للنبوة بعد كده؟ قال لا. فالمسيح قال له كل المجد، قد تم، قد أكمل. واللي هيجي بعدي، يأتي بعدي أنبياء كذب كثيرون. يبقى أي إنسان هيجي بعد المسيح يبقى إيه؟ يبقى نبي كذاب. وياما أنبياء كذب ظهروا على مدى التاريخ، لأن في المسيح له كل المجد، تمت الأقوال وتمت النبوات، وجه المسيح وتجسد وأعطى خلاص لجنس البشر. يبقى مفيش داعي لنبوات. ممكن نبوات تبقى بعد كده نبوات عن أحداث وعن حاجات وبتاع، موهبة نبوة يديها الروح القدس، لكن نبوة عن مجيء مخلص، جه المخلص وتم الخلاص. يبقى لما يجي واحد ويقول أنا نبي، نقول له أنت كذب. يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون. يأتي بعد أنبياء كذب. أرجع لكلامنا يعطينا سلام. يقول وليملك في قلوبكم سلام الله.

0: الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين، ليملك في قلوبكم سلام الله. طب وإيه اللي يخليه ما يملكش؟ أو ليه الإنسان مضطرب ومنزعج؟ ليه؟ وإزاي يملك في قلب الإنسان؟ اللي يمنع السلام واللي يسبب الاضطراب والمخاوف الخطية، لما يقول في يملك في قلوبكم سلام الله، يعني ما فيش خطية تسود عليك. ده بيكلم المؤمنين. أما اللي ما قبلش المسيح واللي ملوش المسيح، ده ما يقدرش يتمتع بسلام الله. ممكن يبقى في سلام مؤقت مزيف في العالم، يعني جاله شوية فلوس نال سلام، مش عارف ايه كان في صحة النهاردة، لكن يبقى زي موج البحر طالع ونازل. لكن هنا يملك في قلوبكم سلام الله، ده أولاد ربنا الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. سلام الله. نعم ايوه
1: يا ابونا، ازاي قلتك؟
0: نعم.
1: انا كنت عايزه اسال سؤال يا
0: مين معايا؟
1: انا مكالمه من مصر.
0: نعم،
1: مكالمه من مصر مع حضرتك في مصر.
0: علي صوتك شويه.
1: قلتك سمعني كده كويس؟
0: ايوه.
1: كنت عايزه اسال قلتك سؤال يا ابونا، ممكن؟
0: تعال تفضلي.
1: ابونا، انا في الاول كنت بشتغل في شغل كبير في مصر، وبعدها اتظلمت وكتب فيها تقرير مش حلو واترفدوني من شغل ظلم، وقعدت سنة وكنت فرحانة ساعتها. وفي الفترة دي تعرفت على ربنا قوي من خلال الاجتماعات المرؤوسية من أسرة، وحصلت معايا كتير معجزات بالمية اللي كنت بحطها قدام التلفزيون. بس دلوقتي أنا بعاتب ربنا ومش عارفة هل ده صح ولا غلط إن أنا أعاتبه. بعاتبه لأن أديلي سنة لغاية دلوقتي ما لقيتش التعويض عن شغلي، اللي أنا دلوقتي شغلي اللي هو أصبح احتياج، ما أصبحش يعني رفاهية ولا ولا ولا شغلي كده وخلاص، لا ده أصبح احتياج. في نفس الوقت أنا محتاجة إن أنا أكلم ربنا من خلال قدسك يا أبونا. أنا عارفة إن ربنا موجود دلوقتي في وسطينا. عايزة أقول له يا رب ما تزعلش مني إن كنت بعاتبك، بس لأن أنا بنتك، انا بنتك ومن حقي يا رب ان انا اتخانق معاك وعاتبك. ما اعرفش صح ولا غلط، وده اللي انا كنت عايزه اسال قدسك فيه. في نفس الوقت انا بشكره على الظرف اللي هو حطني فيه، لان انا قربت له وعرفته وعرفت عيالي عنه، اولادي الصغيرين بقوا يعرفوا ربنا دلوقتي، لان هم يصلوا له وعرفوا يعني ايه يقرب الانجيل، عرفوا يعني ايه انجيل، عرفوا يعني ايه صلاه. انا بشكره على الظروف دي، لكن انا عشان بنته على الارض دلوقتي بقول يا رب املك عليا وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى اسرتي كلها، وعوضني. انا منتظر يا رب منك تعويض في الارض هنا وفي شغلي، تديني شغل اكبر واعظم مني. بس انا يا ابونا، انا يعني اسفه ان انا طولت، بس محتاجه ان انا اسال قدسك سؤال، هل اللي انا فيه ده صح ولا غلط؟ هل لما عدي صح ولا غلط؟
0: شكر شكر. لا، لما نعاتب ربنا مش غلط، ونتخانق مع ربنا مش غلط، لأن يا أبونا يعقوب لما ابتدى يصلي يقول صارعه إنسان حتى طلوع الفجر، يعني اتخانق معاه لدرجة إن ضرب حق فخذه وقال له مش هسيبك إن لم تبارك، فباركه هناك. ففي صلاة بلجاجة وصلاة بإلحاح، صلاة فيها عشم، عشم البنوة، انت بنته وفلان ابنه، بنطلب بدالة، بدالة البنين، بدالة البنين. احنا لينا غلاوة كبيرة عنده، لينا غلاوة كبيرة عنده، احنا حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه. احنا مش

0: قادرين نقدر ومش هنقدر نقدر قد ايه محبة ربنا لينا، محبة تفوق الحد والوصف. والمفروض ان احنا نتمتع بالمحبة دي. سمح ليكي انك تمر بظروف معينة اتظلمتي فيها وسلبوا حقك وحصل اللي حصل، انت موقفك ايه او الانسان موقفه ايه قدام الظلم قدام السلب؟ يقول قبلتم سلب اموالكم بفرح. افرحي لان ربنا سمح ليك بتجربة وسمح ليك بالظلم وسمح ليك بالسلب. ده امتياز، ده امتياز. ممكن اهل العالم لو انسان في موقفك او موضعك ممكن يكافئوه ويرقوه ويدوله ويدوله، ده انسان العالم. اما انسان المسيح او انسان الله بيقول بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. يا ما حيتعبونا، يا ما حيضايقونا، يا ما حيظلمونا، لكن احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ده امتياز، امتياز. اشكر ربنا علي وزيدي في النعمة والإيمان وفرحي واشكري الرب له كل الكرامة والمجد. أيوه نعم. ألو
1: ألو
0: أيوة مين معايا؟
1: أنا جاكلين.
0: جاكلين أيوة يا جاكلين،
1: عايزة كلمة أبونا مكارم.
0: أتفضل يا أبونا مكارم معك.
1: أوكي.
0: أيوة
1: ايوه
0: ايوه اتفضلي يا جاكلين.
1: الو
0: اتكلمي اتفضل.
1: الو
0: انا سامع.
1: الو ابونا مكاري.
0: ايوه انا سامع. نعم
1: ابونا مكاري معايا.
0: ايوه صدقيني انا معاك.
1: انا اسمي جاكلين يا ابونا، عايشه في امريكا انا وجوزي وبنتي.
0: ايه
1: و معايا بنتي 3 سنين كانت محجوزة في المستشفى الأسبوع اللي فات، كان عندها سكر في الدم وكورونا وبقيت حزينة عليها وجالي نفسيتي تعبت وبقيت أعيط كتير عليها وبصلي ربنا كتير إنه يتحنن على ريتا ويشفيها، وأنا كمان حامل وفاضل شهر وأولد يا أبونا وأنا نفسيتي تعبانة جدا على شر ريتا ونفسي ربنا يتحنن عليها ويشفيها من السكر.
0: أمين يا بنتي. أمين أمين.
1: نفسي يا أبونا نفسيتي تعبانة جدا أنا وباها وكل شوية بعيط وعندي اكتئاب من اللي حصل لبنتي.
0: مش خفت وشفيت؟
1: لسه عندها السكر يا ابونا في الدم ده.
0: لا على الكورونا. الكورونا
1: عندها كورونا بس من غير اعراض.
0: من غير اعراض. على العموم يا بنتي احنا في علاقتنا مع المسيح له كل المجد نعيش حياة الشكر. حياة الشكر ايه؟ حياة الشكر بنقول مثلا نشكرك على كل حال. الصوت وطي شوية. نشكرك على كل حال. على كل حال يعني ايه؟ على كل حال يعني في الضيق هشكر والفرج هشكر، في القوة هشكر، في الضعف هشكر، في الغنى هشكر، في الفقر هشكر، في المرض هشكر، في الشفاء. على كل حال. ليه؟ لأن لابد يكون عندنا ثقة أن كل اللي بيسمح بيه ربنا لخيرنا إن كنا بنحبه. نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله. سمح بسكر يبقى للبركة، سمح كورونا

0: البركة. سمح بأي حاجة، المهم إني أكون متأكد إن أنا في إيده، أنا في إيده. اللي قال الذين هم في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني، أنا في إيدي. عشان كده في صلاتي بصلي من قلبي وأقول له خليني في إيدك، ما تسمحش إن شيء يخدني من إيدك، أو ضغط أو ضيقة تاخدني من إيدك، أو العدو الشيطان ياخدني، لا، لكن خليني على الدوام في إيدك، أعيش محفوظ في سلامك في فرحك. آمين. نعم. أيوة. ألو. مين معايا؟
1: ألو.
0: أيوة.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أبونا؟
0: أهلا.
1: معاك ابن المسيح. شكرا لك يا أبونا.
0: أهلا يا حبيبي.
1: أبونا أنا عشان ما أطولش عليك، أنا حكايتي باختصار إنه أنا لي 3 سنين أنا وزوجتي منفصلين، كنا ساكنين في نفس البيت عمرها برضه 3 سنين يعني من وقت ولادة بنتي.
0: لا الكلام ده مش واضح.
1: كل واحد فينا في ناحية من البيت.
0: استنى يا حبيبي، الكلام مش واضح. أنت وزوجتك إيه؟
1: عفوا أبونا مش تقول تاني؟
0: أنت قول الكلام تاني. بتقول أنا وزوجتي لينا 3 سنين إيه؟
1: منفصلين.
0: منفصلين. أيوة.
1: لكن ساكنين في نفس البيت.
0: يعني أنت في شقة وهي
1: عشان
0: في... أنت في شقة وهي...
1: لا نحن يعني في نفس البيت.
0: في نفس الشقة.
1: بس أنا في ناحية في البيت وهي في الغوط. في نفس البيت. في نفس البيت. بس أنا في ناحية وهي في ناحية.
0: أنت في أوضة وهي في أوضة.
1: وعشان خاطر لينا بنت عم سنين وعم نحاول يعني إنه ما تحسش في الوضع يعني. ولينا 3 سنين على الوضع ده وأنا بصراحة مش عايز لا طلاق ولا عايز أخرب بيتي ولا عايز أخرب عيلتي. بس طيب. منها على طول
0: الصوت بيقطع
1: ورفض التعامل معي او تكلمني الا عن طريق المسجات.
0: هسألك سؤال.
1: فانا مش عارف اعمل ايه يا ابونا. يعني هي لا بتصلي ولا بتتناول بعيد عن كنيسة مع ربنا، وانا نفسي ان ربنا يلمسها ويرجعها لي. وانا حاولت اكلم اباء كتير وحتى كلمت اهلها وتدخلوا بالموضوع وبرضه ما فيش فايدة. فانا مش عارف بصراحة اعمل ايه يا ابونا.
0: طيب هسألك سؤال، مين اللي مبتعد عن الثاني؟ مين اللي مبتعد عن الثاني يعني منفصل أو هو الداعي للانفصال؟ هي ولا أنت؟
1: هي.
0: هل أنت حاولت تتقرب ليها؟
1: هي اللي خرجت في غرفة لوحدها.
0: جاوبني، هل أنت حاولت تتقرب ليها؟
1: ألو؟
0: هل انت حاولت تتقرب لي؟ ايه؟ هل انت حاولت تتقرب ليها؟ الو؟ راح فين؟
1: الو؟
0: ايوه يا حبيبي. سامعني؟
1: الو؟
0: سامعني؟ الو؟ راح فين الصوت؟
1: ألو.
0: أيوة يا ابني. ألو. نشوف غيره. ها؟ ألو. أيوة. ألو. ألو.

0: يا نهار ابيض، وطي الصوت.
1: الو،
0: ايوه ايوه مين؟
1: ابونا مكاري،
0: ايوه
1: انا بنت الرب من استراليا.
0: اهلين، مرحبا.
1: عايزه في عندي سؤال، انه هل يرضي ربنا اهل الرجل يظلموني؟ قولوا لي واعطيني شهاده الوفاه بتاعت ولدنا عشان المرض بتاعي.
0: هل يرضي ربنا اني اهل جوزي يظلموني؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه؟
1: جرتنا شهادة فأم عايشين في فرنسا، جوزي توفى في مصر. أنا عندي 2 أولاد، فقالوا لي بعتينا شهادة الوفاة، عنده حساب في فرنسا، قالوا لي بعتينا شهادة الوفاة بتاعت جوزك، عشان هنا في هنا في اوراق هنا عايزين نعملها. فش انا بسالهم عايزه فلوس، قالوا لي انت ما عندك فلوس.
0: يعني خدوا الميراث، حرموك من الميراث.
1: اخذ المراس، وانا تعبانه هنا يا ابونا، تعبان هنا في بيوت الايجار، ومش لاقي كمان، الحكومه مش عايزه تديني بيت حكومه.
0: هم اهل جوزك خدوا الميراث كله. طيب شوف يا بنتي،
1: بس انا عايزك تصلي لي، انا تعبان هنا في الغربه، تعبان في الغربه، في بيوت مش لاقي راحه، في بيوت ايجار هنا،
0: حاضر
1: والحكومه مش راضيه تديني بيت حكومه.
0: حاضر، خلاص حصل لي. حاضر حاضر. شوفوا العالم دلوقتي بيمر بإيه، والإنسان بيعمل إيه. العالم بيمر بضيقة عظيمة، العالم كله. يعني ربنا سمح بتجربة ما مرتش على البشرية، تجربة الكورونا ما مرتش على البشرية، خلت الإنسان في مواجهة مع الموت، إنه في لحظة هيمشي. ناس كتير صحيح استجابوا وتابوا وتغيروا ورجعوا لربنا، إنما لسه فيه البعض عايش بالقلب الحجري، القلب اللي مليان من المحبات الغريبة، وخصوصا محبة المال اللي قال عنها أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. والوصية بتقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ولو واحد بيحب المال يبقى ضاع خلاص وضاعت أبديته. والغريب أن احنا نلاقي أمثلة زي دي، إنسانة عندها عيالين وعايشة في الغربة ولوحديها، وبعدين ياخدوا مراسها ومراس عيالها لأنها مش موجودة معاهم، وطبعا زوروا في ورق وزوروا ونسين أن ممكن رجلهم مش عايزة أكمل، رجلهم والقبر. وده الإنسان الشرير، أعمى أعمى ولا يبصر. أنا مش بوعظ ولا بنصح، لكن بقول كلام إني لابد الإنسان يستعد، لابد الإنسان يستعد. وقبل ما بتكلم لأي حد بكلم نفسي، استعد للقاء إلهك، استعد للقاء إلهك. غير المؤمن اللي ملوش المسيح يجري وياخد نصيبه ويمسك في المسيح، والمؤمن اللي مهزوم من خطايا يقدم توبة حقيقية، والمؤمن المشغول بالعالم زي كده

0: اللي بيجري ورا المال ورا الشهوة ورا الجسد ورا ورا ورا ده يبقى له وقفة وقفة ويسأل نفسه رايح على فين، رايح على فين. يا ريت من له آذان للسمع فيسمع. نعم أيوة. مين معايا؟
1: أيوة
0: أيوة.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: سلام ونعمة أبونا.
0: سلام.
1: أنا نسرين من إسرائيل.
0: أيوة يا نسرين.
1: أبونا المتقبل الأيادي.
0: أنت مع اللي كانت بتتكلم دلوقتي؟
1: نعم أبونا.
0: أي.
1: أنا ابني من عمره 6 سنوات سقط بحفرة، ومن ذاك الوقت إلى الآن إحنا من دكتور إلى دكتور، حتى زرنا عدة كنائس وشرب أكثر الأدوية النفسية، وأبد يعني ما مرتاح، أبد أبد ما مرتاح، يعني خوف مو طبيعي، يخاف من المستقبل، يخاف من الناس، يخاف إن الناس راح يأذونه، يعني يخاف مثلا إذا يبقى وحده بالحياة.
0: سن
1: فما سنه. أعرف يعني هل هو أبونا؟ نعم.
0: بتقولي سنه كم سنة؟
1: الآن 38 سنة.
0: 38 سنة.
1: نعم يعني صار إن إحنا 32 سنة بهذا الحال.
0: بقاله قد إيه في التعب ده؟ لسقط في حفرة وهو سنه؟
1: هو سنه كان يعني حوالي 6 سنوات.
0: يعني 32 سنة عايش في التعب.
1: نعم.
0: هقول لك يا ست.
1: وخوف.
0: خلاص.
1: نعم.
0: واضح طبعا إن لما وقع في الحفرة دي إنه الشيطان لمسه وتسلط عليه، هو اللي بيسبب له المخاوف دي وعدم الاتزان في التصرف و و و إلى آخره. فمحتاجين مدام سنه كبير و 38 سنة ياريت يكون سمعني. سمعني
1: سمعني. هو جنبي. هو جنبي.
0: هو ايه؟ هو جنبي.
1: جنبي يعني قاعد جنبي.
0: ايوه.
1: نعم.
0: يبقى انا بكلمه. اسمك ايه؟
1: ايوه
0: اسمك ايه؟
1: السلام عليكم ابونا.
0: اسمك ايه؟
1: نوار.
0: ايه؟
1: نوار.
0: نوار.
1: نوار.
0: نوار. شوف.
1: نعم أبونا.
0: شوف يا نوار، انت بتعترف وتتناول؟
1: نعم.
0: بتعترف وتتناول؟
1: نعم ابونا.
0: ايه؟
1: نعم
0: نعم
1: نعم.
0: عايش حياة توبة ولا عندك خطايا؟
1: عندي خطايا
0: دلوقتي وانا بكلمك. صحيح في مسافة بيني وبينك، لكن المسيح له.
1: نعم.
0: كل المجد في وسطينا الآن، واللي بيكلمك
1: آمين.
0: هو المسيح شخصيا. ايه رأيك؟ عندك إيمان؟
1: آمين.
0: إن اللي بيكلمك هو المسيح؟
1: آمين.
0: ها؟
1: آمين. أيوة.
0: يبقى دلوقتي المسيح بيقول لك يا نوار تقدم توبة حقيقية. يعني إيه؟ يعني مثلا أي خطية، أنا مش هقول خطايا، أي خطية تسيبها دلوقتي وتتغير. نترك كل الخطايا ونتغير، ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها. إيه رأيك؟ أمين.
1: أيوة.
0: قول يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: واقبل توبتي.
0: وحررني.
1: وحررني.
0: فك قيود

0: قيودي
1: فك قيودي
0: وابطل مشورة العدو الشيطان من جهتي
1: وابطل مشورة العدو الشيطان من جهتي
0: آمين
1: آمين.
0: وأنا هقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي أأمر كل

0: كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. يلا ينور. من النهاردة تعيش مع المسيح، تعرف إنجيلك، تصلي، ترتبط بالكنيسة، توبة واعتراف وتناول، تتكلم عن المسيح وتشهد له، وتشتهي تمجده وترفع اسمه وتعليه في حياتك. آمين.
1: آمين أبونا. آمين.
0: يلا
1: آمين
0: يلا.
1: أبونا صلينا أبونا.
0: خلاص سلام. يلا نشوف تليفون تاني. مين معايا؟

0: ايوه
1: الو،
0: نعم،
1: سلام المسيح معك ابونا الحبيب.
0: سلام.
1: الو،
0: ايوه
1: سلام الرب يسوع معك ابونا.
0: انا معك وسلام وسامع. تفضلي، مين معايا؟
1: انا بنت الرب من العراق ابونا.
0: اهلين، مرحبا
1: أبونا. عندي سؤال.
0: أيوة.
1: في عائلة الأب والأم الرب يسوع مش في قلبهم، يعني ما يعرفوش الرب يسوع وهم مسيحيين، والعائلة دي الأب والأم والأطفال مرضى وتعبانين وما فيش سلام في بيتهم. أبونا، لما قال الرب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل إلى المرضى، ولم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. أبونا، سؤالي إذا رفعت صلوات من أجل مثل هذه العوائل اللي ما تعرفش ربنا، هل الرب يسوع يفتقدهم علشان يعرفوا الرب؟
0: هم مسيحيين.
1: وأرجوك أبونا، ممكن تصلي من أجل هذه العائلة الرب يفتقدهم ويدخل في حياتهم ويعطيهم سلام ومحبة.
0: آمين آمين. نصلي من أجل العوائل دي. وبركة كبيرة أن احنا نتثقل بخلاص النفوس، نتثقل بخلاص النفوس. واللي عرف ربنا معرفة حقيقية يشتهي من قلبه أن كل يوم يجيب نفوس للمسيح، كل يوم، ويبقى شغلته شاهد لربنا، شاهد للمسيح، ويسعى هو خلص ويخلص آخرين أيضا. عرف ربنا معرفة حقيقية، يبقى كل جهاد وشهوة قلبه أنه يعرف ناس جداد للمسيح، والمحبة اللي في قلبه تخليه يشفق على الإنسان البعيد. لأن لو الإنسان استمر لنهاية عمره بعيد عن المسيح أو بعيد عن التوبة، النهاية صعبة، جهنم النار الأبدية. عشان كده الإنسان الأمين مش عايز حد يهلك. وزي ما المسيح له كل المجد يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، الإنسان الأمين يبقى دي طلبة نفسه، يريد أن الجميع يخلصون. أنا عايز كل واحد يخلص. عشان كده تلاقي دائم الصلاة مش من أجل نفسه فقط، لكن من أجل الكثيرين، وعلى الأخص الأقربين لي. يعني بيصلي من أجل الأقرباء، من أجل الأنسباء، من أجل المعارف، من أجل الكنيسة، من أجل العالم. ده الإنسان المثقل. فنصلي الله يضع في قلوبنا تثقل بخلاص النفوس، ونبني مع الرب الملكوت، وكل يوم نجيب نفوس للرب. أمين. نعم. ألو.

0: كمان قلت ابونا.
1: ايوه
0: تقبل الايادي. انا
1: مين؟
0: بنت الرب.
1: مين؟
0: بنت الرب.
1: ايوه
0: انا كنت عايزه اسال قدسك على هل وجود الصور والايقونات والصلبان اللي احنا بنعلقها على الحيطان في البيوت دي حاجه صح ولا غلط؟ واذا كانت صح هل ايه معنى قالت ان لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره؟ انا بسال اني جوزي على الرغم من انه انسان يعني متدين وطيب وملتزم يعني بيصلي وبيصوم وبيتناول وبيدفع قشور وكل حاجة، لكن ساعات بتجيله تفكيرات غضب ان هو يقوم ويكسر كل الصلبان الموجودة في البيت والتماثيل ويقول انا مش عايز الحاجات دي، اشوف الحاجات دي هنا، المفروض الحاجات دي مكانها الكنايس مش هنا، ويقوم ويكسرهم. فهل هو كده صح ولا ده تفكير شيطاني؟ ولا أنا بطلب من قدسك الصلاة من أهل يعني، هل هو صح ولا أنا الغلط ولا غلط ولا إيه بالظبط؟
1: أيوه، أنت خلطتي ما بين حاجتين، هل الصور والأيقونات والتماثيل حرام ولا مش حرام؟ وبعدين جوزك بيكسر التماثيل والحاجات دي، دي حاجة تانية. الأول
0: أيوه هلا بقى
1: خلاص خلاص اتفضل. احنا مش بنحبذ التماثيل، والكنيسة ما فيهاش تماثيل، لكن صور القديسين، صور القديسين دي بركة في بيوتنا. ونلاحظ ان مش بس صور القديسين بركة في بيوتنا، ارواح القديسين معانا، لان القديسين دول إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. قديسين دول عايشين، غلبوا وانتصروا وراحوا للفردوس، لكن أرواحهم معانا، بدليل أن ممكن كل شوية نلاقي العذراء تظهر، وممكن تظهر لفلان وعلان، أو يجي القديس الفلاني لفلان في حلم، أو يجي له هو صاحي. فإحنا أرواح القديسين معانا بركة كبيرة. ولما بنتكلم عن شفاعة القديسين بقول أنا مطلب يا كل القديسين صلوا معايا وارفعوا صلاة عني. يعني أنا قدامي مثلا، شوفوا أنا لي 5 أصدقاء وأصحاب، أولهم العذراء مريم، دول اللي حطيناهم في العلية. العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، أبونا أنبا مقار. أنا دايما بتكلم معه، ولما يكون في حاجة ارفعوا صلاة من أجلي. وياما كتير عملوا حاجات أو الله استجاب طلبتهم. يعني مرة كان في مبلغ مش بتاعي، لكن المبلغ ضاع بطريقة ما، يعني نور هنا هنا هنا ما فيش. طب ونعمل ايه؟ المبلغ كبير ورايح اوديه لفلان، نصلي. وجينا في وقت قلنا يا كل القديسين ارفعوا صلاة عشان نلاقي الفلوس. انا بقول الكلمه دي وجالي التليفون، لقينا الفلوس، لقينا. لكن بحذر من حاجه او انبه عن حاجه، ان كنا بنطلب صلوات القديسين لكن لا نرفع صلاه للقديسين. انا بقول يا عذراء مريم ارفعي صلاة عني، لكن مش بصلي للعذراء مريم، لأن الصلاة للرب وحده وإياه وحده تعبد.

0: فصور القديسين في البيت أو في الكنيسة ده بركة، ده بركة. إنما يكون جوزك بيكسر التماثيل ويقطع الصور دي حاجة تاني. يسأل عن جوزك وضعه إيه وحياته إيه الإيمانية، هل هو إنسان مؤمن سوي عايش مع ربنا؟ لكن ما ظنيش حد يقطع صور القديسين ويكون حياته سوية. نصلي، نصلي من أجله ومن أجل الجميع. أيوة نعم. ألو،
1: لكن مش فرحان لي من عمر مريم.
0: صوت واطي.
2: أيوة.
0: اقفلوا التلفزيون من فضلك.
2: أو أقفل
0: التلفزيون.
2: ده الإنترنت. أيوة.
0: اقفلي وكلميني من التليفون. أيوة مين معايا؟
2: اقفله خالص. أوكي.
0: مين معايا؟
2: أنا. أنا في كندا. حضرتك
0: أنا
2: مكاري.
0: أيوة.
2: أوه. أبونا مكاري.
0: أيوة أنا معاكي.
2: هلو.
0: أيوة.
2: بيقطع الصوت.
0: كلمي الصوت. أنا سامع. أنا سامع. تفضلي مين معايا؟
2: أنا بسمع تقريبا نص الكلام. سمعني كويس؟
0: أنا سامعك كويس.
2: وحضرتك أبونا مكاري؟
0: أيوة.
2: أهلا أهلا أبونا، بركاتك بركاتك.
0: أنت مين؟
2: أنا أنا في كندا.
0: أيوة.
2: وأنا وصل لك على طريق كاليفورنيا. كلمت كاليفورنيا وهم موصلين لي إليك، ف مش عارفة يعني ازاي تقدر تسمعني كويس، لان انا سمع كله اصوات صوت حضرتك مقطع خالص وساعات ما بسمعش حاجة خالص.
0: انا سامعك كويس، اتفضلي اسألي.
2: طيب انا بقالي سنين تعبانة مع بنتي، من هي مولودة في كندا وانا مولودة في مصر في اسكندرية، وجيت في كندا أنا سنة 66 مع أهلي وأنا صغيرة، وبنتي مولودة هنا، لكن عرفتها على مصر وكده وتعرفت على ناس يعني كويسين، لكن في بعدين قلبت وراحت مع المسلمين، وكل شوية في يعني بتميل لهم كتير. لكن المشكلة ان في التفاهم بيني وبينها ساعات بحس بتسمع كلام غريب من الناس، ويعني الناس اللي مش كويسين طبعا وهكذا، فوصلت لدرجة ان هي بتذاكر وبتشتغل بتذاكر بسيط، لكن بتوصل لدرجة دايما تتعارك معايا وتلومني في حاجات كتير، مع ان يعني انا ما فيش اي سبب اني اضايقها في حاجة، وبحاول دايما يعني اساعدها في كل حاجة وبصلي لها كتير وكله، لكن اي كلام بتقلب معايا وبتاخده بطريقة تانية ومش قادرة اتفاهم معاها ابدا، والحقيقة مجروحة وبصلي كتير لكن مجروحة من بنتي، ان ما فيش تفاهم ما فيش احترام، وساعات كلام تقيل قوي قوي. فاحنا بقالنا كم يوم دلوقتي بتبعدني وبتعمل حجج الدراسة فبسيبها، لكن مش عارفة في الموقف ده يعني ساعات بتجيب طريقة كندية وطريقة مصرية وكده، هو بتلخبط، وهي مش يعني بتروح كنايس لكن بتصدق في الرب، فأنا يعني مش عارفة أعمل إيه أكتر من الصلاة. نفسي تقول لي إزاي أتعامل معها، يعني أنا بقول أسيبها خالص ولحد ما هي تكلمني، وساعات يعني ده بيحصل كذا مرة حصل.
0: أوكي.

0: درتك
1: اوكي تفضل. اوكي
0: ايوه.
1: شوفي انت قلتي كلمه في النص، هي ما بتروحش كنايس، ما بتروحش كنايس، ومن هنا
0: كانت بتحب
1: قبطية
0: كتير
1: خلاص.
0: لكن حصل مشاكل كتير اما كنا محتاجين لهم.
1: خلاص انا هتكلم. المفروض احنا كعائلات مسيحية وبيوت مسيحيين زي ما بيقول سلم على الكنيسة التي في بيتك، المفروض ان بيوتنا كنايس، بيوتنا كنايس، واحنا سكان البيوت عايشين مع ربنا وفي خوف ربنا وحافظين الوصية، ويبان في حياتنا الحياة المسيحية الحقيقية. والكلام ده بقوله لكل زوج أو زوجة، على رأي اللي بيقول الصورة اللي عايز ابنك أو بنتك يطلعوا عليها خليه يشوفها فيك، الصورة اللي عايزة بنتك تكون عليها خليها تشوفها فيكي. فهل بنتك شافت فيك الحياة المسيحية المرضية أمام الله؟ هل سمعت صوت المسيح على لسانك؟ هل شافت إنجيلك مفتوح؟ شافتك وانت واقفة رفع إيديك بتصلي ليل ونهار؟ رايحة وجاية على الكنيسة؟ في توبة، في اعتراف، في تناول، مرتبطة بالأب الكاهن؟ وانت بتتكلمي ما جبتيش سيرة اب كاهن يجي يزورنا، اب كاهن يجي يكلم بنتي، اب كاهن يجي يرشد بنتي، فينك من الكنيسة؟ على العموم يا بنتي انا مش هقفل الباب قدامك، انت ممكن تبتدي من دلوقتي تصلي وبدموع غزيرة، اولا عشان ربنا يخلي منك صورة حلوة قدام بنتك ويسمع صوت المسيح على لسانك، وثانيا ان بنتك تخلص تخلص. خلي حواليها شبان وشابات مسيحيين ومسيحيات، خدوا على الكنيسة رايحين جايين من الكنيسة، صلوا في البيت، وانت صلي من اجلها وابكي، والرب مش هينسى دموعك وهيخلص نفسها. امين. ايوه نعم. الو.
2: ايوه
1: ايوه
2: ايوه
1: مين؟ الو. تفضل. الو. الو.
3: الو.
1: ايوه.
3: هاي.
1: مين معايا؟
3: انا ليا.
1: نعم.
3: ابونا.
1: ايوه.
3: مين معي؟
1: انت عايز مين؟

0: الو،
1: ايوه يا ابني،
0: ابونا مكايا.
1: ايوه
0: هاي
1: هاي
0: هاي
1: هاي،
0: هاي، انا اسمي ليا.
1: اسمك ايه؟
0: ليا.
1: ايه؟ ايه؟
0: ليا.
1: ليا؟ ليا؟
0: ليا.
1: مية؟ ولد ولا بنت؟
0: بنت.
1: بنت، مية بنت. أنت بتتكلمي منين يا مية؟
0: أنا عمري 9 سنين.
1: إيه؟
0: أنا عمري 9 سنين.
1: 9 سنين. أيوة حبيبي، بنت بنت.
0: بدي أطلب منك طلب توصل ليسوع.
1: أطلب إيه؟
0: أنا بدي أطلب طلب توصل ليسوع.
1: أيوة، إيه الطلب؟
0: بدي أول شيء طلب اللي هو تحرسني وتحرس أمي وماما وبابا وأختي والبيبي وبطن ماما.
1: حاضر حاضر، أنا هوصل الطلب ليسوع لأن هو معانا دلوقتي وسامعك، وهو هيستجيب الطلبة بتاعتك لأنه بيحبك، بيحبك جدا، بيحبك جدا. أيوة، باي باي. أيوة، ألو ألو، مين معانا؟
2: ألو أبونا، أنا ابن الرب، كلمتك من شوية وفصل الخط معايا.
1: أيوة،
2: كنت سألتني مين فينا عم بحاول يتقرب يعني حاولت أتقرب منها بعد ما انفصلت عني، وأنا حاولت كثير أبونا يعني بشتى الطرق، بس ما هي يعني رفضت تتعامل معايا نهائي.
1: قلت انتم منفصلين بقالكم 3 سنين
2: تقريبا.
1: وانت حاولت وهي رفضت.
2: بالضبط.
1: هل تشك في اخلاقها؟
2: لا يا ابونا.
1: لا، شوف يا ابني، هو الشيطان بيحاربنا كمسيحيين، لكن المسيح ادانا وعد بالنصرة والغلبة، النصرة والغلبة، بل بالعكس أكثر من نصرة، لكن نصرة عظيمة، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الشيطان بيحارب، احنا علينا ايه؟ علينا نقاوم إبليس، بس لوحدينا وبدراعنا مش هنقدر، لابد أنا في المسيح أحارب وبالمسيح أحارب، وهو اللي يتقدم مسيرتي. إيه المطلوب؟ المطلوب إن المسيح يكون معايا. طب هو هل المسيح بيتخلى عني في يوم من الأيام أو يبعد عني؟ لا، ده اسمه عمانوئيل. أمال إيه؟ أي خطية ممكن تحرمني من معية المسيح؟ مسيح معايا، المحب الأنزق من الأخ، عايش معايا وخارج معايا وداخل معايا، لكن خطية تخليه كأنه مش موجود معايا، يبقى لازم أتوب عن الخطايا، أي خطية، واتمتع بمعية المسيح، وأقول عمانوئيل الله معايا، حبيبي لازق فيا، وابتدي اخد ودي معاه. دي حياه توبه حقيقيه، ارتبطت بالمسيح، هو ليا وانا ليه، اخد عليه وبعشم اقول له انت ما يرضكش الحال اللي احنا فيه ده، وابتدي انا اخد خطوات، اخد خطوات. ايه الخطوات؟ اني هقدم المسيح قدامي في لطفه، في حنان.

0: في محبته في تواضعه، يقعد عند رجلين التلاميذ ويغسلهم، هتقدم نفسك في صورة المسيح. واللي يغلب الشيطان اللي هو ماسكها هو اتضاعك انت ومحبتك انت وصلاتك ودموعك انت. وسخ تمام اني لما انت تتضع وتخضع عند اقدام المسيح وتبكي دمعتين، الله هيستجيب وربنا يديكوا نعمة وبركة. امين. الو، ايوه. الو
1: الو،
0: ايوه.
1: هاي اطلبونا، انا ليزا من امريكا.
0: ليزا،
1: كنت عايزه اسالك سؤال، ازاي ايماني يبقى قوي، يعني يبقى عندي ايمان قوي؟
0: الله، انت سنك كم سنه يا ليزا؟
1: نعم،
0: سنك كم سنه؟
1: عندي 30 سنه
0: ومتجوزه،
1: بس ساعات الايمان بتاعي بيضعف شويه.
0: برافو برافو برافو برافو، حلو.
1: بس بحاول اصلي كتير ويعني وبقرا الاجديه كتير، بس ساعات الشيطان بقى انت عارف قصتك بيلعب علينا.
0: لا ما تخافيش، انت انسانه مبروكه، واضح انك بنت ربنا فعلا وعايشه في مخافته.
1: أيوة.
0: بتحب ربنا، عشان كده ربنا هيباركك ويزيد النعمه ليك. السؤال بتاعك
1: يا رب
0: ازاي
1: وصلي لي انا وخطيبي.
0: خلاص انا بتكلم
1: مريمون.
0: خلاص اسمعيني.
1: ايوه.
0: لا ما توطيش صوتها، اقفلي التلفزيون اللي جنبك واسمعيني.
1: انا قافله اهو التلفزيون.
0: خلاص اسمعيني،
1: انا سامعاك.
0: اوكي اوكي، قلت انك انسانه بتاعت ربنا وبتحب المسيح. خلاص ما ترديش عليا، خليني اتكلم.
1: تمام.
0: طيب، وعندك ايمان بس
1: بقى جامد
0: يا بنتي، انا اللي هتكلم.
1: ماشي انا سامعاك.
0: ما تقطعيش كلامي. اوكي. ما تقطعيش كلامي.
1: اوكي
0: اوكي
1: ماشي.
0: بتقولي ازاي يكون عندي ايمان قوي؟ الطلبه في حد ذاتها ربنا يفرح بيها، وعلى راي اللي قال له.
1: اوكي.
0: أؤمن يا سيد أعن عدم إيماني. فأنا بقول له أو أنت تقولي له، أؤمن يا سيد أعن ضعف إيماني. يعني قوي إيماني. قوي إيماني، ودي طلبة مبروكة جدا يفرح بيها المسيح من ولاده وبناته، وربنا يفرح لما الإنسان يطمع في النعمة. يعني شوف، الطمع مش مرغوب في العالم. طمع ده حاجة وحشة، لكن محبوب في النعمة. اديني نعمة فوق نعمة، اديني ايمان اقول له زيد ايماني، اديني فرح اقول له زود فرحي، وهكذا. الطمع في النعمة مرغوب، الطمع في النعمة مرغوب. فانت تعالي ربنا، هو انت غالي عليه جدا وبيحبك، قولي له انا عايزة تقوي ايماني يا رب، قوي ايماني. انت عارف تقوي ايماني ازاي. امين. وربنا هيديك نعمه وبركه وتعيشي الحياه المقدسه وتشبعي قلب ربنا. زيدي في النعمه، زيدي في الايمان، زيدي في محبه المسيح بممارسه الوسائط كلها، تقري انجيلك وتصلي، ترتبط بالكنيسه وتوبه واعتراف وتناول، وربنا يديك نعمه. باي باي. ايوه ايوه نعم.

0: الو، عايز اتكلم كلمتين في النص. ايوه الو،
1: هلو، سلام المسيح أبونا المكاري.
0: سلام.
1: قدس أبونا، عايز أسألك سؤال، يعني بيشغل فكري كثير.
0: انت مين؟
1: أنا
0: نعم،
1: ليندا من كندا أبونا.
0: ليندا.
1: ليندا من كندا.
0: ليندا من كندا،
1: نعم أبونا.
0: تفضلي.
1: نعم، طب الأيديك الطاهرة. أنا مش مصدقة نفسي إنه بتكلم قديس الرب يسوع.
0: كتر خيرك.
1: قدس أبونا، اللي بيشغل فكري أولادي بعيدين عن الرب، ما بيحبوا يسمعوا عن الرب، ما بيحبوا الكنيسة، ما بيحبوا التناول. يعني شهوة قلبي إنه يدخلوا بيت الرب ويتغيروا ويتقدسوا. أنا مؤمنة بسيطة، بحب الرب يسوع، بروح للكنيسة الوقت اللي عندي، أروح للكنيسة أتناول من جسد ودم ربنا يسوع، وأريد أتوب وأريد أتغير. بس مثلا أريد أسألك سؤال قدس أبونا، إذا أولادنا بعيدين عن الرب يعني مثلا بيحبوا العالم، خاصة في عندنا ابني الكبير، ابننا الكبير نخلي على جسمه رسومات، يعني وإحنا نعرف أن الرب ما بيحب يعني جسد اللي خلقنا الرب، هذا جسد يكون مقدس. ويعني شنو العمل؟ بنصلي لهم وبنتعب معاهم كثير، وكل حياتنا هي إلهم، أنا وزوجي. يعني نريد نوصلهم المكان اللي يرتاحون هم فيه، خاصة يكونوا مع الرب. وأطلب صلواتك إلهم يا يعني قدس أبونا، وشكرا جزيلا، الرب يخليك ويباركك.
0: آمين آمين. إحنا ما ننساش إن البيئة اللي عايش فيها الإنسان بتأثر عليه، وخصوصا لو كان إنسان مش مستند على المسيح. وطبعا البيئة اللي انتوا عايشين فيها، إن كان في كندا، في أمريكا، في أستراليا، عوايد بتختلف عن عوايدنا كمصريين أو كشرقيين، أو بتختلف عن الحياة المسيحية الحقيقية، يعني الانفتاح والجسدانية والأمور العالمية والإلحاد واللي طبعا لها تأثير، وتأثير كبير، وخصوصا على الشبان والشابات اللي لسه طالعين وما لهمش علاقة بربنا. أنا قلت وبكرر كلامي باستمرار إني فيه واجب كبير على الأب والأم. قلت الكلام ده، احنا علينا نقدم المثال المسيحي الحقيقي في بيوتنا لأولادنا وبناتنا، الصورة الحقيقية. وفي نفس الوقت لما يقول أم أغسطينوس قعدت تعيط وتبكي سنين طويلة، مطلوب من الزوج والزوجة، الأب والأم، إني يبكوا من أجل أولادهم، وهم بيبكوا يقدموا لهم الصورة المسيحية الحلوة، الصورة المسيحية الحلوة. والله لا ينسى دمعة من العين، لأن دموعنا هي في زق ربنا، دموعنا في زق ربنا محسوبة ومعدودة، ودموعنا غالية جدا على ربنا. لما يقول للعروس أو للنفس المؤمنة حولي عني عينيك فإنهما غلبتاني، مفيش أم هتيجي تصلي من أجل ابنها وبنتها وتقعد تبكي بدموع غزيرة، ده الشيء اللي ربنا بيقول أنا مش محتمله، أنا مغلوب من دموعك، مغلوب من دموع عينيك. ممكن يدفدف على الأم.

0: أو على الأب قول خلاص أنا هستجيب. فإحنا محتاجين نبكي من أجل أولادنا وبناتنا إن ربنا ينجيهم ينجيهم ينجيهم من البيئات العالمية. آمين. أيوة ألو
1: ألو
0: أيوة نعم
1: سلام يا أستاذنا.
0: سلام.
1: أنا كنت عايزة أسأل أسرتك سؤال مش هطول على أسرتك. عايزة أعرف يعني إزاي الزوجة تتعامل مع الزوج لما يبقى عصبي، يعني إزاي تبقى حكيمة في المعاملة معاه، وإزاي نقرب من ربنا أكتر. ممكن نبقى قريبين بالكلام يعني، بس بالأفعال بعيد. الصلاة قليل والتناول قليل.
0: إيه اللي قليل؟ الصلاة؟
1: الصلاة والكنيسة والصلاة قليلة، وإن إحنا نروح الكنيسة بيبقى قليل. إزاي نقرب من ربنا أكتر ونبقى دايماً يعني هو في أولوياتنا، مش في الآخر بالنسبة لنا في حياتنا.
0: الصوت مش واضح. يعني أنتوا الاتنين صلاتكم قليلة ولا هو؟
1: هو يمكن بنتشجع قليل إن إحنا نصلي.
0: قليل انتوا الاثنين.
1: او احنا نروح لقداسنا ونتناول.
0: قليل. طيب يا بنت. متهيألي
1: وكنت عايزة اكل من قصة طرف صغير.
0: ايوه.
1: انا في ايدي ازازة مية، كنت بترجى قصتك ترشم الصليب عليها وتصليلي عليها عشان انا نفسي انا وهو يبقى عندنا طفل.
0: طيب حصلي في الاخر. حاضر. حاضر. لكن أقول بالنسبة السؤال شبه مكرر يعني عن البيوت المسيحية والأزواج والزوجات المسيحيين والمسيحيات. كلامي مكرر عن إن إحنا نعيش في خوف الله، وكل إنسان مسيحي كل إنسانة مسيحية لازم يعرف إن إحنا في بيوتنا ضيوف على المسيح. قلت الكلام ده وبقوله. كل إنسان مسيحي وكل إنسانة مسيحية لازم نعرف إن إحنا في بيوتنا ضيوف على المسيح. ما هياش بيوتنا، ما هياش بيوتنا، إحنا ضيوف على المسيح. صاحب البيت حاضر تملي مش بيفرقه، صاحب البيت حاضر تملي. ولو حطينا ده في قلوبنا وأفكرنا إن المسيح له كل المجد صاحب البيت حاضر على الدوام، هتتغير أحوالنا سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد، هتتغير أحوالنا. صدقوني لو كل إنسان عرف ان صاحب البيت هو المسيح له كل المجد وحاضر تملي مش بيغيب، حاضر تملي مش بيغيب، هنعمل حسابه، هنعمل حسابه ونعيش ايامنا في تقوى في مخافة ربنا، في وقار في ادب مسيحي، في صورة حلوة تشبع قلب الله. الزوج إنسان مبارك والزوجة إنسانة مباركة، والاتنين بيربطهم محبة عالية روحانية، عايشين الوحدانية المسيحية، بيت مسيحي، كنيسة، كنيسة. ده المطلوب، ده المطلوب. تعالوا نرجع بفكرنا وإيماننا إن مسيحنا في بيوتنا حاضر معانا تملي، حاضر معانا تملي، مش بيغيب أبدا. صورته تملى عينينا، نعيش في مخافة في احترام لجلاله على الدوام. أمين. أمين. عند أقدام المحبة سلام. أيوة تفضل. مين معايا؟ أيوة
2: أنا بنت الرب من مدينة السلام القاهرة.
0: أيوة.
2: انا بقالي 11 سنة قلت

0: كورونا ربنا ما ردليش بالخلفة، ونفسي أدلنا عايل ده صح ماشية فيه ولا ده غلط؟
1: نفس ايه؟
0: ايه؟
1: نقول السؤال تاني.
0: انا بقالي 11 سنة ربنا ما ردليش بالخلفة،
1: ايوة،
0: ونفسي أدلنا عايل.
1: أيوة.
0: انا صح كده يا قدس ابونا ولا غلط؟
1: ايوة ايوة، تفضل تفضل.
0: أيوة.
1: لا صح مش غلط، صح.
0: يعني انا يعني امشي في الاجراءات ولا اسكت وخلاص؟
1: ايوة يا بنتي خلاص، انا سمعت السؤال.
0: انا مش سامع بتليه وتب.
1: خلاص انا هجاوب خلاص، سمعت.
0: يعني افصل كده يا قدس ابونا؟
1: لا خليك اسمعيني بس ما تتكلميش.
0: أيوة.
1: ما تقطعيش كلام، اسمعيني. تتبني عيل ومش غلط اني اتبنى عيل، بس بشرط ان العيل اللي هتبناه ده امانة هيسلمهاني المسيح يسوع. امانة هيسلمهاني المسيح يسوع، ويقول احفظ الامانة. احفاظ الامان يعني ايه؟ انت هتتبني عيل او بنت، اللي هتتبنيه ده عطية هيسلمها لك المسيح، لازم تسلميها للمسيح. يعني ايه؟ يعني العيل اللي هتتبنيه ده لازم تسلميه ايمان وتربيه في الايمان، ويطلع انسان مسيحي حقيقي يستحق ان يقف قدام ربنا ويسمع الطوبة والنعيم. يعني باختصار، العيل اللي هتتبني ده وزنه هيسلمها لك ربنا، وزنه، وهتسمع الصوت في الاخر اعطي حساب وكلتك، اعطي حساب وكلتك. ده يخليك انت تعيش الحياة المسيحية المرضية، عشان العيل اللي هتتبنيه ياخد الصورة بتاعتك ويشبع بيها ويطلع عليها ويعيش حياة مسيحية حقيقية. أمانة، احفظ الأمانة. مفيش مانع تتبني عيل بس تحفظيه وتسلميه للمسيح. أمين أمين. أيوة.
2: يستحق يقف قدام.
3: ألو.
1: اقفلوا التلفزيون، اقفلوا التلفزيون.
3: سلام يا ابونا.
1: سلام
3: يا ابونا. معلش يا ابونا، انا عندي سؤال ومشكله كبيره، عايز قدسك يعني تاخد راي قدسك فيها.
1: سؤال ولا مشكله؟
3: الاثنين. انا يا ابونا شاب، عندي انا ابن المسيح عايش في ايطاليا، وكنت متجوز من اكثر من 11 سنين، ومراتي سابتني من حوالي 5 سنين وهجرت البيت وخدت ابني وهربت وانفصلنا، وانا يا ابونا شاب عايش في اوروبا. انا تعرضت لضغوط كتير لدرجه ان انا وقعت في خطيه الزنا اكثر من مره، ودلوقتي وانا بشوف البرنامج مع واتساب حسيت ان انا محتاج اتكلم واقول على جوايا، اعترف بالخطيه اللي انا عملتها دي، وعايز اتوب مش عارف اعمل ايه.
1: طيب خلاص.
3: انا تعبت يا ابونا، نفسي المسيح يرجعني تاني. انا كنت شماس وخادم في الكنيسه
1: خلاص،
3: وبعدت خالص خالص خالص عن المسيح.
1: طيب يا حبيبي خلاص. شوف يا ابني، وإن كان العالم كله سمع اعترافك، لكن الأهم إن المسيح سمع اعترافك وقابل توبتك وغافر خطاياك، وافرح بالمسيح له كل المجد، واعلم انك ابنه وغالي عليه جداً.

0: ابنك وغالي عليه جدا، فرحان باعترافك وفرحان بتوبتك، والسماء فرحانة بيك. عليك انك تثق تؤمن وتصدق ان الرب قابلك وانت ابنه، وانت بعيد في الخطية برضو بيحبك، ولما رجعت برضو بيحبك، لان محبة الرب ابدية كاملة لا تتغير. فانت محبوب عند المسيح ودلوقتي ابنه. اما عن حياتك وانفصالك، اولا صلي ان الله يوجد ليك حلول. ثانيا ارتبط بالكنيسة واعرض نفسك على كنيستنا هناك، والله يوجد لك حلول، يوجد لك حلول، وربنا يدي لك سلام. لكن نصيحتي ليك بعد التوبة ما ترجعش لأي خطية، تتوب من قلبك وتستمر في حياة التوبة للنهاية. أمين. ربنا معك. تفضل. أيوة.
1: ألو.
0: نعم.
1: حضرتك ممكن أتكلم مع قدس أبونا؟
0: أبونا معك. تفضل.
1: إزيك يا قدس أبونا؟ نقبل الأيادي.
0: أشكرك. تفضل.
1: معلش يا قدس أبونا، في سؤال محيرني جدا جدا وتعبني. هو ليه ما فيش في قلبي محبة حقيقية لربنا يا قدس أبونا؟
0: أنا
1: بصلي في الأجبية وبصلي في الإنجيل وبقرا الإنجيل وبعترف وبتناول، بس قدام الخطية أنا ضعيف جدا وبقع فيها، وكل ما برجع لربنا وبتوب برجع تاني وبقع في الخطية، بس بقوم بسرعة، بس المشكلة إن أنا بقع فيها كتير باستمرار يا قدس أبونا. فأنا مش عارف أعمل إيه، محتاج صلاتك يا قدس أبونا.
0: طب بدأت تقول في قلبي ما فيش محبة. طيب اتفضل.
1: أيوة.
0: اتفضل اتفضل. خلاص. شوف يا ابني، كلامك يدل على انك انسان بتخاف ربنا وبتحب ربنا، ما انتش غريب عن المسيح، له كل المجد، انت ابنه وغالي عليه جدا ومشفق عليك وفرحان بيك وانت بتدين نفسك وانت بتعترف وتقول ما عنديش محبة وفي نفس الوقت بقع في الخطية. ربنا فرحان بكلامك، لكن عايز اقول لك يا حبيبي إن الإنسان لما يشتهي التوبة الحقيقية بيتنقل من حال لحال، ومن الكرة البعيدة لحضن أبوه، ومن الموت للحياة. فأنت دلوقتي وانت سامعني، وطيت الصوت ليه؟ وانت سامعني اطلب من ربنا توبة حقيقية وانه يقبل توبتك ويشعرك ويدي لك ثقة ان توبتك مقبولة وانك رجعت لربنا وترميت في احضانه. والتوبة مش اني كل شوية بضعف قدام الخطية واتوب وارجع واتوب وارجع، لا. لما قلنا التوبة يعني قيامة، يعني حياة، اللي قام ما بيرجعش يموت تاني، واللي ساب الكرة البعيدة وترمى في حضن أبوه دخل بيت أبوه ما بيرجعش تاني. والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. يعني فلان كان حرامي، بطل سرقة تماما. فلان كان زاني، بطل زنا تماما. مش بيروح ويجي، والتوبة مش مروح ومجي، توبة اتجاه واحد، اتجاه واحد، مشيت كده مش هرجع تاني، وهكذا. ربنا يديلك نعمة وبركة وتعيش أيامك مع المسيح فرحان بي ويفرح بيك. أمين. أيوة. مين معنا؟
2: نقبل أيادي أبونا مكاري، أنا بنت الرب.
0: أهلا.
2: ألو.
0: أيوة أنا معاكي.
2: نقبل أيادي

0: أهلا
1: رب
0: يسر.
1: الأيادي أبونا مكاري. أنا بس حاسة إن الإيمان بتاعي ضعف وزعلانة لأن جوزي انتقل للأمجاد السماوية من 8 شهور. يا ترى سامعني؟
0: سامع يا ستي،
1: ألو؟
0: أنا سامع.
1: فانتقل من 8 شهور،
0: أيوه
1: بس عندي الإيمان ضعف، وبعدين عندي آلام شديدة شديدة في ظهري بقالها فوق 20 سنة، والعلاجات كلها مش نافعة حاجة معايا، وأكثر أيام معيطة وبنام معيطة وقايمة معيطة وأدوية كتير باخدها بس ما فيش حاجة نافعة، فحاسة إن إيماني ضعف أوي أوي.
0: طيب طيب تفضل. أولا ربنا
1: فمش
0: يعزيكي،
1: عارفة.
0: ربنا يعزيكي ويديكي سلام، يديكي سلام.
1: كيش
0: ثانيا احنا ما عندناش ناس بتموت، ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. جوزك راح السماء، وخصوصا واضح انك انسانة مؤمنة ومختبرة، يبقى جوزك راح السماء. راح السماء يعني يعني ارتاح، ارتاح. يقول طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، منذ الصليب. نعم يقول الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم. فجوزك ارتاح، روح يعني روح، وإحنا كلنا هنروح، كلنا هنروح. عشان كده بنطلب إن ربنا يعزينا ويسندنا ويدينا المفاهيم السليمة عن الانتقال، وما يجيلناش أفكار العالم على إن ده موت وأحزان والحاجات دي. ربنا يديك نعمة وبركة ويلمسك لمسة شافية من كل تعب. آمين. أيوه
2: ألو،
0: نعم
2: أبو المكاري.
0: أيوه
2: أنا ابن الرب، بتكلم من بنسلفانيا.
0: بنسلفانيا، ايوه.
2: عندي سؤال.
0: ايوه
2: عندي سؤال يا ابونا. انا بنتي جالها السكر على 3 سنين، ومراتي تعبانه جدا وبتبكي يوميا وعايزه تنزل مصر، ما ترجعش تاني يعني امريكا.
0: ايوه أولا بنتك نصلي، خلاص يا حبيبي نصلي من أجل بنتك ربنا يشفيها. ثانيا نصلي من أجل مراتك ربنا يديها إرشاد، عايزة تنزل مصر عشان تسيبك ولا هتنزلوا انتوا الاثنين ولا ايه ظروفكم؟
2: المفروض هي اللي عايزة تنزل، مش عايزة تيجي تاني عشان
0: خلاص
2: تعبان.
0: خلاص يا حبيبي خلاص.

هي كلها يعني حاجات متصلة بالبيوت المسيحية والعائلات المسيحية، ولما بتبرد المحبة السلسلة بتنفصل، تبرد المحبة. فين الزوج والزوجة اللي بيبصوا على ان سر الاكليل وحدهم في واحد ليس بعد اثنين بل جسد واحد؟ فين الزوج والزوجة اللي بيعتبروا ان المسيح في وسطهم على الدوام مش بيفارقهم ويعيشوا في مخافته؟ فين الزوج اللي بيشيل مراته والزوجة اللي بتشيل جوزها، وخصوصا في وقت التعب؟ انما تيجي الزوجة عايزة تسيب جوزها في امريكا وترجع لمصر، هترجع لمين في مصر؟ ترجع لمين؟ نصلي ان ربنا يعدل افكار الناس. امين.

0: عايز أقول كلمتين في الآخر وإحنا عند أقدام المسيح. حاضر، في تليفونات. حاضر. نعم.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مساء الخير يا بون.
0: مساء النور.
1: الرب بكلم قدسك.
0: نعم.
1: بكلم قدسك من أمريكا.
0: نعم.
1: عندي سؤال يا بونا، أن أنا بصلي كتير وبخش أوضتي وبصلي وبقدم توبة باستمرار وبقرأ الإنجيل، بس عندي بحس بفتور، بحس أن أنا لما أجي أقرأ الإنجيل ما ببقاش فاهمة قوي، عايزة أمتلي بالروح أكتر، وعندي طلبة برضو أني عندي مشاكل في ظهري، آلام جامدة في ظهري، فعايزة قدسك تصلي لي. ووالدتي عاملة برضو عملية الأسبوع اللي فات في وشها، عندها كان كيس كبير وشالت الورم وحللنا الورم طلع مش كويس، فعايزين قدسك يا ابونا تصلي لها لأني سنها كبير وخايفين عليها.
0: خلاص.
1: وعندي ابني برضو، وعندي ابني عنده مشاكل برضو في الحياة الزوجية، متجوز ليه 8 شهور، ومراته كانت كويسة في الخطوبة، وبعد ما اتجوزت حياتها بقيت مش قادر يتعامل معاها.
0: حاضر حاضر، خلاص سمعت. اتفضل اتفضل. صلاة من أجل نفسك، من أجل ابنك إلى آخر، صلاة من أجل والدتك نصلي. إنما بالنسبة للفتور اللي بتتكلمي عنه، إحنا محتاجين نكون حارين في الروح ولينا صلة بالروح القدس وثيقة، ونعيش مع ربنا الحياة الكريمة اللي تشبع قلبه. أمين أمين. أقول في الآخر وإحنا عند أقدام المسيح، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. عايز كل واحد وحدة فينا يطمئن تماما إن الرب وعد إن يكون لينا سلطان. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. ومنساش أقول إن ربنا كلم موسى زمان وقال له قول لهارون وبنيه الكهنة يعني يباركوا الشعب بالكلام اللي حقوله لك ده، البركة، أو البركة مثلا نقول عليها الرسولية. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. دي البركة اللي ربنا قال لموسى قولها لهارون عشان هارون يبارك بني إسرائيل بها. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. أنا بشكر ربنا من أجل الفرصة دي، ونصلي من أجل المرضى والخلفة والبيوت والمشاكل والسحر والأعمال ومرضى الكورونا والثانوية العامة. وتعالوا ننحني في مكالمات كتير يتصلوا الأسبوع اللي جاي، نعتذر والوقت خلاص، يتصلوا الأسبوع اللي جاي. يلا ننحني في محضر المسيح عند أقدام المحبة، عند أقدام المحبة اللي شايل همنا واللي بيعلمنا واللي بيفرحنا ويعزينا واللي بيجاوب أسئلتنا ويفهمنا وينصحنا ويرشدنا ويهدينا. كرامة ومجد ليك. ارفعوا لي ذبيحة حمد، ارفعوا لي ذبيحة حمد. بالحقيقة اديتنا سلام، اديتنا سلام يا ملك السلام. كرامة ومجد ليك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك، عبيدك وعبداتك بين إيديك، أنت أدرى باحتياج كل نفس وعلى الأخص المرضى. أقول مرضى شعبك سواء في مصر أو في العالم، سواء مسلمين أو مسيحيين، تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض.

وكل سقم، وروح الأمراض اطرده، والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض قمهم وعزهم. أنت الطبيب الشافي وحدك، نترجى مراحمك للكل. وكرر كلامي، روح للمريض وقول له باسم يسوع المسيح تشفى، حيشفى، والرب حيصنع معجزات. ابعتوا لنا وقولوا لنا الكلام ده.

ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. وصلي لكل اللي مأسورين من الشيطان، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: صلوا هكذا. الطلبة اللي بنتكلم فيها في الحلقات دي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. عرفنا في الحلقات السابقة معنى الغفران، الغفران بمعنى الغطاء، الستر، المحو، الإبعاد، التحرير، التخلي، كل المعاني دي. النهاردة عايزين بنعمة الرب نتكلم عن أساس الغفران، لأن الغفران مش مجرد أن كلمة ربنا يقولها لنا أو حاجة كده مجازية، لكن نتمتع حقيقي بالغفران اللي رب عمله لنا، لأن ما فيش غفران غير من الله وحده. أخ أندرو، عرفنا أن غفران الذنوب لا يستطيع إنسان أنه يعملها مهما كانت تدين خارجي، سواء حولنا، لأن الخطية حاجة بشعة جدا، لها سلطان وسلطة، يعني سطوة علينا جامدة قوي، محتاجين نتحرر منها، نتستر منها، تبعد عننا، تستأصل من حياتنا. النهاردة عايزين نتكلم عن أساس الغفران.
1: أمين. إحنا قلنا أن الغفران حطناه في 12 حاجة فكرة كتابية لمفهوم الغفران ب 12 آية أو كذا شاهد من الآية. لكن لو حبينا نلخص ال 12 حاجات دول، 12 حاجة، نقدر نقول أن الغفران هو نزع للخطية، أن الغفران هو ستر للخطية، أن الغفران هو محو للخطية، أن الغفران هو إبعاد للخطية. يعني الخطية انفصلت تماماً عننا بفضل قبولنا للغفران المقدم لنا
0: من المسيح.
1: حضرتك في الحلقة اللي فاتت قلتي كل هذه البركات لمفهوم كلمة الغفران اتمتعنا بيها مجاناً، لكن في نفس الوقت الغفران صحيح أنه قدم إلينا مجانا، نقبله بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية الله. فإحنا بنقبل الغفران كعطية إلهية، منحة من الله لينا، لكن في نفس الوقت هو مكلف. عشان كده هل في أساس بيقوم عليه الغفران؟ ده سؤال مهم جدا. نعم، في